0: الأم يا رفيق،
1: ربي يفضلها
0: والله، ربي يفضلها وربي يبارك
1: لها. كلها على الفضل.
0: ليه ما فضلكوش
2: وتعذب
0: فيا
1: وختفني
0: ولا سمح لك وراني مخطوف جاي وانقذوني.
1: يلا سيدي رحمه بيه.
0: الباترون عاد بغليل طلعت
1: المعلم.
0: بسم الله ما شاء الله. انت ظهرت رفيق منشطه.
3: متوافق
0: كيفاش طلعوا هما العشاء ونص الشو والنار يعملها
1: حافظ وحتى ما طف عليه الضوء. سهر الماضي ساعه ما شاء الله.
0: خايبه فسطت فيه تضوء. قلت لي طردوه. قلت لها ما طردوهش يامي. تقول لي طردوه. ما صارت فيه حتى تلفزه.
1: طيب نقول لك حاجه. كملت الميسيون في الدار.
0: باي وقت عمل لي مشوار معايا
1: مع امي ومرتي وبنتي ونسكر.
0: ايش قصهم اليوم في المونتاج؟
1: الرعبو بيه حضرة النقيب. صباح الانوار.
3: صباح الانوار ازهار وشقائق النعمان. راف الطقس جميل حقيقة، ولا ثم سخانة في النهار، سخانة بصراحة، سخانة البارح مثلا لا تطاق عالية ياسر.
1: ما شاء الله سخانة،
3: ما شاء الله كبيرة ياسر. ولكن نسيم الليل بطبيعة الحال امور مريقة. على كل حال في هذا الكل انا ما كنتش هنا، معناتها فهمت، كنت في زياره خاطفه لاكادير، فهمتي
1: اش تعمل في
3: حاجه، مشيت في خدمه صغيره. حاسيلو بنينه ياسر، ما شبه البلاد وناسها محلاهم وناس متخلقين ومتربين على الاخر. اما ما فلتكمش نتبع ديما على التليفون يا اخي، تفي الذوق. قلت انا شنو يا اخي، ولا كاك الفيلم من دوري بلاول ورافيكم سنيكم بيض، عرفت تشعل. قلت شما يا اخي شنو اللي صار؟
1: نقيب ولا يطفيوا علينا الذوق وقوم بنروح تقريبا
3: هكا.
1: اي وصلنا الغادي نقيب.
3: لا اللي طفي عليك الذوق قاعد يلعب بروحه، لانه انت ابرز حاجه تو في التلفزه التونسيه.
1: وناس اللي تفهم وناس اللي تفهم لقراو ناس البدوي سورة صباح النور.
0: اهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بالحضور. شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. وكاني بي اليوم الاولياء التنفيسه بعد الباك وبعد الماراثون نتاع صغيراتهم الكل. ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي معهم كل صغيراتنا كل، ان شاء الله يا ربي ناجحين
1: وامين
0: وربي يفضلهم الناس كل. اليوم بدايه كاس العالم اللي الناس كل نستناو فيها، باش نستناو المفاجات عاد اللي باش تصير. ابارامون رفيق حسب ما تو كان يحكي لنا حاد مع التيكيات وعلى الغلاء نتاع المعيشه وبرشا برشا الكوب دي موند هذه يلزمها الثراء الفاحش. قال الراجل باش تنجم تمشي تتفرج في كاس العالم. مالوريزمون اليوم اختيارات نتاع البلدان باش تنظم كاس العالم ظهر لي ظروف صعيبه برشا، لكن في نهايه الامر تقعد كاس العالم نستناو فيها باش نتعبوا فيها. صحيح في الفرجه في التتبيع مشكله عاده، لكن مطالبين باش نتابعوا. ان شاء الله نهاركم زين.
1: بوادر برشا لو كاس العالم باش يصيروا فيها برشا مشاكل. منتخب اليابان نقل من المكسيك. قالوا كان لي كوب دي مود خليها وغادي نشوف بلادنا ايش فيها. نشوف تيران كرين ترينا فيه. البوادر مش ولا بد. الحمد لله شفنا مشاهد استقبال منتخبنا كانت على احسن ما يرام.
0: السوبورتير خرجوا
1: في المطار غيره كذا. التيران زاد اللي نترناو فيه لاباس مزيان الحمد لله. ان شاء الله يا ربي ربي معانا وربي يحفظ الاولاد. وان شاء الله المقابله المنتظره نهار الاحد باش تحكيوا شويه على منتخب السويد من بعد نبداو نحلوا شويه. لعله صبري يستلها من كلامنا لنا ومن تحاليلنا ويمشي في الخيارات اللازمه
0: ضد
1: منتخب السويد. جيال الزليلي صباح النور.
4: يا حبيبكم ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله الناس اللي عدوا الباك يطلعوا عدوها بالقد وعائلاتهم. نحب نقول لهم توا تنجموا تبداو تدهنوا. سيد عدت لك زمانات صار.
0: لا ما فيش اصيلات باك والله رفيق.
4: نجموا تشريوا الحلو وتحطوه تخبيوه لنهار النتيجه. ان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق. ما نعرفش كيفاش باش تعملوا في الفرجه في ماتشويه الكوب دي موند يا جماعه. بالحق سؤال قاعد يطرح في الانتوراج نتاعي. الناس الكل بدات تسال في بعضها كيفاش باش تفرج
0: كيفاش. ربي معلومه مهمه سقوالي يا اخي. لقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرفتك توفى. يا حساسه يا حساس.
1: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري. ما
0: تبكي على اشرفتك معناتها عينيك منفخه
1: بالموت. قلت لك لا والله لا. خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف ديديكاس بوها
2: ليدونتيفيكاسيون.
1: قلت اسكو كان واحد مشاي بحدا ربي بنته
0: يعني قال لها زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعة بتاع السباح. قلت لها تعال انا ما عادش تحكي على عيشتك هكا خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها مخدتك والسبعة معناتها الستة ونص حد تنوحها ستة وربع تقريبا خاطر سبعة على اشرفتك. هنيئا لها سامحنا حكينا ان شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد. اما يبطل الاعلام يا ربي معاك
3: مش ينطق كلوف رد بالك
1: مش مصدق
0: معناتها الستة وربع يا ربي العمل عليك واحد يبكي في الكوجين.
1: ريت علاش ريت توريت علاش اشرفتك ايدول خاطر مرت مستحيل تقول هكا تبعث مساج بحكي هكا هذايا في بلاتو
5: اشرفتك ما تقومش تفرج على المسلسل
1: يلا جولدن بوي حتى
2: بونجور ناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك اليوم كما قال الناصر تنطلق السهرات والسمر سمر الليل حق ولا سمر تصور تفرج في ماتش تصور تقوم من النوم كما ماتش ويت كلاي قبل البوكس
1: يقول لك حاجه انا واحد من الناس نومي ثقيل مانيش باش نجم نرقد ونقوم خاطر ثم ريسك ما نقومش دونك جو سري اوبليجي باش نعمل لو بلوش كل ما منت... كل ما تونس تلعب
2: خاطر وان بلوس راهو كي تقوم تصور تقوم بشبش بش بالنوم وسط النوم نتاعك انا ما قصدي تتفرج فيه تنجم تتفرج في حد شيء سينون الدخله كلها على الباك وباك وباك والاولياء يا ولدي الاولاد يعديوا في الباك وبعديش يقولوا شبي ولادنا طلعوا
1: حتى الاولياء
2: ودليل وكل ولا دليل برشا
1: يولدوا قاعدين
2: تيب
1: ما تشوفني في امتحان الحساب مش
2: برشا هكا اوفر راه مش باهي حتى الصوره نتاع صغيري راه معناها اللي هو اي حاجه يعملها غلطه ولا صحيحه تاثر على والديه
1: تاثر على الشعب مش على الشعب كامل يتاثر بغلطه في
2: الكواليس البارح اسمع عندي صديق طفول عندي برشا مريتوش ومناسبة عيد ميلادي كلمني قاطلنا بول بارح خرجنا كل شيء من الأول هكا شوية ذكريات سمباتية كل شيء بعدش يا صاحبي ما عادش حاب نخرج مع صحابي اللي كنت نعرفهم صغير
1: علاه
2: ايش بدنا على المرض على الروماتيزم على الواحد على القلب على الرجلة كلمة رجلة تعاودت 20 مرة تسيبوني تبرمشيون خليوني
1: ولا يسمع في الكلام
2: اسمي معك اسمي خارجي تحب نتعرف على صحابك
1: صحيح والله يا
4: صحيح
1: مشكلته يسمو جينزي خرجوا هزوا خرجوا ولا رافض واقع
5: خرجتيني تفرج
1: صحيح خرجتيني نقز يطلع فوق البافل توجه يرجع يثوى رامي صباح النور رمروما
5: صباح النور يا راف على نهاركم زوج على نهاركم اسعد الايام اليوم الانطلاق لكوب دي موند وراف شو سبحان الله من الصدف كوب دي موند جنوب افريقيا 2010 الافتتاح جنوب افريقيا في بلادها جاتها المكسيك تو المكسيك 2026 تستقبل هي جنوب افريقيا باش يبدا الجو وبيسير كما قلنا موعد حلو برشا ماتشات نتاع الصباح تشيكيا وكوريا نتصور تسهروا تتفرجوا وتشيخوا بالمباريات
1: ماتش منتظر
5: كان تعقلوا بلعبه وجي حزين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وخاصه للمنتخب الوطني ان شاء الله
1: شفت شويه نيجيريا وبورتغال
5: تشوف لانجلتير انت لانجلتير مفاجاه مفاجاه مفاجاه منظرها سناء
1: لانجلتير امال نيجيريا نيجيريا بالاخر تاع كوره كيفاش كيفاش مخنا صورنا ان في الكوب دافريك نحبوا نطيحوها
5: لا ورجعنا لاخر 20 دقيقه نسينا
1: ولوموا على جلال قادري وقتها
5: قدم القدام
1: العب بفونتي فما فيهم حتى حق
5: وراهو ما غير لا لوكمان
1: لا وزيمان وقتها لوموا على الجليل وكنت تخنقهم في درجة شنو
5: سامي ترابلسي
1: ولا سامي ترابلسي يلا سيدي ان شاء الله يسامحونا خاطر كي شفناها تلعب مع البرتغال فهمنا البعد في المستوى حس عيد ان شاء الله يا ربي للنصور ان شاء الله الرثير جي وكا شيخير فرحانين يا ربي بانتصار للمنتخب البدايه كالعاده بالزابيك فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعه ونص الزابيك مباشره رامي حذر لنا نسمعوا
6: زابينغ
5: الحاج بسم الله ما شاء الله عليه يا عزيزي المستمع ما في بالك شو ما تعرفش اللي هو نجم من نجوم تونس في كرة القدم ملاوينك موهبة يا ودي العب في برشا ملاعب وكذا ودنيا
1: كاجيت ملاعب يبرا نستعملها مريول الترجي مريول العمران مريول شنو
7: بكل صراحة مريول الملعب الشعبي الفريق الام
1: الاولاني
7: بالكل
1: هو اللي كان وراسق الموهبه نتاعك
7: هو كان
1: علاش تضحك سؤالي
7: والله تكلم
1: هو اللي سقل الموهبه نتاعك
7: شوف راه نعطيك مثال
1: قول لي
7: دو تون سون تون تخرج تخرج
2: مسكونه بالكيغط الاحمر
7: تخرج تصويره
5: اي عاد سايبوا لنا الحاجه خلينا نحكيوا في موضوع اخر نحكيوا على واحده تبرعت بكلوتها اللي عرفتها يا اخي عرفتها طردتها مالا
2: حبها تحاسبني انا ماذا بيا تجيني لدين معناتها عطات كلوتها على مارتين روتا
1: اما قلت الديفوت بروفيسيونيل
2: معناتها نعطيك كلوه
1: اي ومن بعد جيت ثلاث مرات مخر
2: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطه ترجع لي كلوتي لا شيء تقعد عايش كلوتي تقعد تحكم
1: كلوتي اما نقعد نحبك معناها ما ننساهاش
2: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات كلوتي تمشي للتلفزه كلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم في معناتها راه واحد عطا كلوت وطرد مارتين روتان ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ
1: مصر
5: لا والمشكلة وين يا سي زياد؟ مش فاهمينك. اي لا حاتم يبرر من غادي هو الراف.
7: حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمة
1: مع الموظفين. لازمك ما ترحمش
0: يا راه هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحة وتبارك الله في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور.
1: ريت انا في الجستيون تاع الولدين
0: الولدين نتاعك
1: لازمك تكون سيفير
0: ترونشون. راك ريتك البارح بالماري والخلعة في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
5: كاريزما
0: كاريزما كبيرة برك.
1: هذه حكيت هذوما اسرار
0: بربي المال والخلعة نتاعك ارجوك رفيق منين لازم ماركة تتسكر المعمل حالا.
5: اي اي لا ثقة في النفس وكذا عندهم رهيبة. اما هذا لا يمنع اللي هما توا باش يدور كاع الكلمة
0: وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعة. ما تلعبش بثحية ما تلعبش بملايكة زاد قادمين على بيريود رفيق
1: ضحية
0: ضحية ضحية
1: ضحية
0: اقعد مركز معايا نعطيك القصة القصة كارثة عاتي ربي تزبهل انت
1: تزبهل
0: اقعد كبش فيها ضحية ضحية تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل
5: تو هكا تو تو هكا تو يا راف هكا هكا شد في زياد في كلمتين غالتين تيشبي تيشبي يا ود الرجل يضحي على خاطرك.
0: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
1: صديق
0: صديق ولا حاجه والله نضحي يا رفيق والله للامان
1: نضحي على خاطري
0: والله نضحي يا رفيق انا مضحي
2: اكثر من هيك
0: اكثر من هيك يعني نجيك وكذا
2: عامل ولا وعلى بيت
0: سينوا اكثر من هيك يا رفيق مش تضحيات
7: مش خدي ده ده
0: مش خدي ده معك
2: انا ما بعض
0: انا ما بعضنا انا ما مش قاعد نعمل مش
1: خير من ما بعض
0: انا ما بعضنا لين نغرق وانا ما بعضنا في البابور وربي يخد الخير
5: هكا لازيتو لازيتو باش يكشف الدنيا بعيش هكا بابور في مخبخ وكذا ودهديه والدنيا والامور مش ولا بد لا نصلي على النبي ربي قدر الخير.
0: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ.
1: تحية للجرام رامي الفوراتي عملية إحمائية شخصية ثم نمر للتراد ونأخذ صديقنا حاتم من المكسيك نحكيه على آخر أخبار المنتخب 31 زعما شكون
6: زعما شكون
1: مواليد 26 نوفمبر 1972
2: كوارجي
1: نعم
4: أوروبي
1: لا
3: مغاربي
1: نعم لنديس الموالي زيدونا
0: تونسي
1: تونسي
0: أي
8: مهاجم
1: لا
0: شارك في كأس العالم
1: لا ما شاركش في كأس العالم
0: تونسي وما شاركش في كأس العالم
8: ما خلطش 98
1: ما هي نجم كل مشارك خالد بن يحيى ما شاركش في كأس العالم
2: لعب في الترجي
1: لعب في ترش
4: عمل تجارب البرة
1: عمل تجارب البر
3: توا يمرنا
1: لا مش يمر
0: نعطي
1: عندك
0: عندي ايه نحرق لك اللعبة نمصتها لك
5: وانت عندك شخصية بركة
0: وانت عندك شخصية بركة نفلسك توا على المباشر
1: هو واحد كوت بوكير تحب تلعب العب إذا كان صحيح مبروك عليك إذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين مش تقصص
2: مقصوص
1: هي مقصوص هي ديجا بلوكي
2: بري مقصوص
1: هي بلوكي كيما يساعدك باترو
0: عيد ميلادي تحية
4: الكاشي يلا
0: ربي معك ألماني
1: أنت حر
0: لعب في إنجلترا
1: أي
5: مدافع
0: اي قول عاد انا راضي جايدي
1: اخرج
2: يا ولد مش انا الغلط
4: كيف الناس ما تخرجش الناس
1: اخرج ناس
2: لعب في انجلترا ما لعبش في صفاقس لعب في صفاقس
1: لا
4: ماشي توا الكوب دي موند ولا ليه كبير ولا لا مش ماشي
3: لعب في النادي الافريقي
1: لا عندي سمولي عبد السلام جيزوز
5: لاعب
0: سابق كبير برشا بالطارز الرزيس
1: سلم جيزوز يلا
0: مع يبيع
1: لنديس الموالي لنديس الموالي دافيد بيكام لنديس الموالي دافيد بيكام براد بيت
9: أنا أصفر. عندي الإجابة.
4: أشقر معناها
2: ليه؟ معناها معرس بمغني معروف.
1: يلا
2: أسألو. معرس مغني معروف
1: ليه؟
9: كيف عمرت؟ لعب فرنسا زيادة؟
1: لا. يلا زيد
0: سهل برشا. أنا مطلع
1: سهل
4: قول واثق من نفسي.
0: ليه يودي بعد
1: لا سيبوا كيف بشخرجوا فيه
0: شخرجوا عطوقة
2: لا
1: ما صدقش
2: عطوقة 72
9: مقبلة يبلوك
1: ترعش فينا على
9: عطوقة.
1: يلا شكون؟
0: طرق ذيب.
9: ما صدقش.
2: شكري الواعر
1: غالة تخرج
9: مدافع يهديك
1: أنا سنرالة لنديس اللي موالي
0: خال بدرة.
1: لا
9: وين لانجلتير؟
1: لنديس اللي موالي رمضان.
0: رمضان
9: محمد غوار
0: عاتم ترابلسي
3: رمضان.
1: لنديس الموالي رمضان.
0: شكون هاد
1: لنديس الموالي؟
9: ملعبش كاس عالم سير.
1: ملعب سير.
0: حقي
3: شعبان
9: ملعبش
4: حقي في بيلي لعب
3: رمضان
1: شعبان. لنديس الموالي بيروت.
9: ولده معروف توا على السوشيال ميديا.
1: لا لنديس الموالي
0: والله تفهم جوار بالحق لعب في بيروت وعاود رجع
3: لعب في بيروت.
1: كلاوديا بس شيفر
2: بسكيت يلعب.
1: لا كلاوديا شيفر
4: عرس مانكان.
1: لا
9: قلنا مدافع احنا.
1: لنديس الموالي سامي بنور.
0: سامحني سامحني يا بشوية هو مدافع
1: كان يلعب مدافع
3: اريا سنترال.
1: سامي بنور
4: مدرب اليوم.
1: لا تستسلموا
9: تفدليك
0: بقديدة.
1: لا
4: اي مش مقديدة
2: لعب مع الاسبيرون. علي بنجي
0: ضاف العابدين.
1: جواب صحيح زياد المكي
2: والله تانتيل
1: ظفر العابدين مواليد 72 لعب في الترجي بيروت لأنه منشر أعماله في العالم العربي. عروس بيروت بريطانيا بيانسور. كلاوديا شيفر سامي بنور. سامي بنور كان منكار في تونس قبل ما يبدأ الكارير متاع الإعلام. كلاوديا شيفر كيف كيف دونك لونجلوتير إلى جانب بقية لزنديس اللي اعطيناهم. برافو زياد. شكون اللي طلعوا بربي من المستمعين؟
0: صدقني كالعادة بلال بن عزيزة شيء من وراء العجبة شيء من وراء
2: في حط ما يحط الداد والنسانس
0: بالحق
1: يغير يغير مش واحدة تكمل مريض ولا مريض
0: ولا مريض
1: يمكن يبدأ قاعد في الدار وحتى تصور العباد اللي يحسوا مثل منه كيفاش نخلص منهم كيفاش نقتلهم كيفاش. يلا نقطة زيدون تحية صديقنا بلال فاصل ونتحول مباشرة للمكسيك. آخر أخبار المنتخب آخر سكوبات تعرفوا معنا بعد شوي نجم نعطيكم حتى النتيجة باش نثبتوا معنا
0: ونعطيك حاجة المراسل بتاعنا جازبار باش يكون في بيت ميسي تو
1: انتظرونا نعود بعد لحظات.
10: رافماج Publicité.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
13: عندك أورانج.
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 7:37 دقيقة البداية كالعادة بالترند.
15: احنا بونس لحلى ناس
16: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
17: أريد طور عالمك.
18: تراند دي جور
1: اتران دو جور المنتخب واخر اخبار المنتخب معنا صديقنا من المكسيك حاتم. حاتم صباح الانوار.
17: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لرادي الكل، صباح على كل السادة المستمعين يسمعوا فينا. احنا بالفعل موجودين في مونتري في المكسيك لهنا رفيق، ترى يكون الصوت 5 على 5 رفيق تسمع فيه.
1: الصوت 5 على 5 والصورة 5 على 5، الحمد لله على سلامتك. نعرف الرحلة كانت متعبة ما هيش سهلة حاتم، ما زلت كي خلطت ما عندكش برشا دوك نفهموا التعب اللي انت عليه. نحييوك حتوم، بشكون حاضر معنا يوميا ان شاء الله باش تعطينا اخبار المنتخب. تمنى ساعة للنسور، الوصول كيفاش كان، الاستقبال شفنا تساور باهية الحقيقة، اعطينا اكثر تفاصيل حاتم.
17: اكيد وفد المنتخب الوطني التونسي رفيق بدا استهل المشوار بطبيعة بتحضيرات المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي في الجولة الافتتاحية امامكم. بطبيعة كنا منذ قليل رفيق ديجا كما نقولوا متبقى البيت النار، هبطنا من المطار تعدينا مباشرة الى مقر اقامة المنتخب. هذه الصور اللي موجودة امامكم، موجود في مقر اقامة الحقيقة ممتاز وممتاز جدا، كل الظروف مريحة وملائمة بالنسبة لسوق قرطاج. كانوا اجراوا الحصة التدريبية الاولى عند الوصول متاعهم في مركز هنا قريب بعد مقر الإقامة، وبعد الحصة الثانية والثالثة دارت في مقر إقامة الباريال اللي هو المقر اللي منحته الاتحاد الدولي لكرة القدم لنسور كارتاج والمنتخب الوطني التونسي للقيام بتدريبات امتعه. على كل كما قلنا ظروف الإقامة مميزة الحقيقة في منطقة ممتازة ممتازة جدا لنا في مدينة مونتيري الحقيقة أيضا رفيق، عادية الأمور وكأنه منذ الساعات الأولى ما شفناش الحقيقة هكا فما أجواء خاصة بالمنتخب ولا بكأس العالم، خاصة نعرف غدوة باش تكون جولة افتتاحية منتخب المكسيكي، نتصور غدوة باش تكون فما أجواء أخرى هنا في مونتيري. كما قلنا منتخبنا الأمور على العال، ما فماش إصابات في المقاعد الداول، ما فما حتى إصابة بالنسبة للمنتخب الوطني.
1: إصابة دحمان، لاباس دحمان،
17: لاباس دحمان. ومنذ الحصة التدريبية الأولى كان أجرى الحصة التدريبية صحبة زملائه وما فما حتى شيء. ديجا كنا منذ قليل مع مصادر رفيعة من داخل المكتب الجامعي من جامعة التونسية كرة القدم انه اكدونا انه ما فما حتى اصابة بالنسبة للملاعبين، الملاعبية كلها 5-5 مرم على العال والحمد لله. بدأت التحضيرات المنتخب السويد كما قلنا يوم الاحد القادم مباراة الافتتاحية من منتخبنا ان شاء الله زينا نصور كارتاج غدوة باش تكون حصة تدريبية رفيق مغلقة دون حضور الجمهور دون حضور وسائل الاعلام، في انتظار ايضا تكون حصه تدريبيه اخيره قبل المقابله. فقط انه الحوار كان ما بين الناخب الوطني صبري اللموشي رفيق واللاعبين، وكان ثم اجتماع وحوار دار ما بين اللاعبيه وصبري اللموشي وحتى اعضاء المكتب الجامعي وكامل الاطار الفني والطبي والاداري، انه تم الاصرار على نسيان ربما مباراه بلجيكا الوديه. من ثم تم الحديث عن مباراة الأسويات، ثم برشة تغييرات أيضا جرب اليوم رفيق هو على مستوى الحصة التدريبية، لعب بثلاثة في قلب الدفاع ولعب بزوز في قلب الدفاع انتظار بطبيعة الكشف عن التشكيلة الأساسية اللي باش ينزل بها منتخبنا الوطني التونسي يكون قدم رفيق.
1: معناه فم الإمكانية حتى 10% أنه يلعب بثلاثة في الدفاع، لأنه البارح شنتبع في البلاتويت نتاع الأولاد وشفت حتى عادل في الحوار الاقتراح نتاع يلعب بثلاثة في اللاكس، قالوا رو من الحلول اللي تنجم توقف هجوم منتخب السويد لأنه فيه زوز مهاجمين، واحد في أرسنال وواحد في ليفربول فوالا، قالوا من الحلول. ولكن المشكلة اللي تطرح البارح على طاولة الحوار أنه ما جربهاش صبري، معناه ما في حتى مقابلة ودية، ما جرب ثلاثة في وسط الدفاع، اليوم يجربها في حصة تدريبية، هل يغامر بتجربتها في مقابلة؟ ما نعرفوش، احنا نتبعوا الأخبار متاع المنتخب. ما نعرفش لعبوا ماتش دابليكاسيون حاتم في الانترينمون،
17: هي ديما رفيق الحصة النموذجية تتعب تقريبا الحصة قبل الأخيرة، ما نتصور غدوة، علاش قلت لك غدوة رفيق مش تكون حصة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام؟ الحصة النموذجية رفيق اللي تتتر نعرف على إثرة ملامح التشكيلة الأساسية 99% تكون غدوة وبعد غدوة، علاش قلت لك اليوم؟ لأنه قاعد يجرب، وكما قلت لك حسب مصادرنا من الحصة التدريبية أنه لعب زوز في اللاكس ولعب ثلاثة في اللاكس، مازال إلى حد الآن ما هوش ثابت ربما على قرار نهائي هل يلعب ثلاثة مدافعين في المحور وإلا لا، كما قلنا غدوة حصة نموذجية المنتخب إلى اليوم عندكم بطبيعة، إحنا بالنسبة لنا غدوة أنتم عندكم اليوم، نعرفوا بيان سور 99% ملامح التشكيلة الأساسية كما عودتك رفيق إن شاء الله بإذن الله غدوة في المداخلة تكون عندنا 99% تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي
1: بإذن الله.
17: فقط حبيت نشير بسرعة رفيق إلى موضوع لدى وصولنا لهنا، معناها وصلنا لمكسيكو سيتي وصلنا بعد إلى مونتيري، الأجواء عادية جدا ما تحسش إنه ربما فما
1: هذا سؤالي، إحنا نشوفوا نحسوا فما برود في علاقة بكأس العالم، فمش أجواء العادة المرافقة لكأس عالم في بلد منظم لكأس العالم. نحكي هنا على أمريكا اللي عندنا أكثر أخبار حتى بحكم ما يقع في العالم من أخبار سياسية وغيره. باركونتر المكسيك معناه ناسيون تعفوت معناه يحبوا الكرة يعشقوا الكرة شعب مجنون بالكرة كما الشعوب اللاتينية وغيره. تفاجئني توك تقولي أجواء باردة معناه ما فماشك وصرتوا المكسيك تلعب شوي آخر معناه.
17: ولا لا وفي بلاد نتاع كوره رفيق مونتيري معنا بلاد نتاع كوره مونتيري معنا تعرف فريق مونتيري لعب قبل كوب دي مونتي كلوب كونتر ليسبيرانس ممكن غدوه تتغير الوضعيه شوي شنو غدوه ان شاء الله باذن الله وسط البلاد احنا رفيق باش نواكبوا بتبيع مباراه المكسيك وجنوب افريقيا نشوفوا اسكو الجمهور معناها موجود الاجواء هذه ولكن اللي حسينا به لدى وصولنا لمكسيكو سيتي انه مونتيري مش اجواء كبيره خاصه بكاس العالم لكن بالمقارنة إنه الإجراءات ويعني التجديدات وغيره ما شفناش الحقيقة إنه الدخول كان بكل سلاسة وفما حتى قلق في دخولنا المكسيك لهنا رفيق.
1: وفي علاقة بربي بملعب التدريبات الأمور على العالم تاع منتخبنا ظروف الإقامة خاطر شفنا حاجات حتى في المكسيك عند اليابان وغيره معناها تخوف شوية إحنا أمورنا على العالم.
17: هو الملعب اللي ترنا فيه المنتخب رفيق ملعب البريوس هو هذا مركز تدريبات فريق مونتيري المكسيكي معناه ملعب فيه تقريبا 15 مكتار فيه قاعة لتقوية العضلات في أربعة ملاعب مخصصين بحاجة ممتازة برشا نجم يدخلوا حتى على الانترنت ويشوفوا نوعية الفريقين تاع الجازون اللي يتمرنوا عليها الأولاد الحقيقة مركز ومقر تدريبات ممتاز ممتاز جدا قاعد يجري فيه منتخب تنفيذ التدريبات نتاعو.
1: كيف ظروف الإقامة النزل الأمور واضحة بالنسبة للوفد نتاع منتخبنا معنا
17: ظروف الإقامة كما قلنا هاكا موجود ديجا على سبور باي دي ون اف ام شوفوا فيديو هبطنا ديجا منذ قليل مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي تشوف رفيق حتى في فيديوهات حراسة أمنية معناها مشددة جدا ولكن ظروف الإقامة جاي في منطقة اسمها سان بيدرو رفيق منطقة سان بيدرو هي من أرقى ومن أحلى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في مونتيري لأننا في مكسيك
1: البقعة رفيق. آمنة خاطر كي تحكي لها حراسة أمنية مشدة البقعة آمنة غادي حاتم حسب السبعة متاحة ونسكن وإحنا الحي المدينة ما نعرف مكسيك في مخنا ديما زادة مافيا وأجواء وكل العالم اللي نشوفوه ساعات فما منه ولا لباس بقعتنا آمنة مؤمنة
17: لا لباس علاش قلت لك رفيق انه سان بيدرو هي كما نقولوا احنا حي راقي وحي مش حي شعبي معناها مع كامل الاحترام حي راقي كبير سان بيدرو حتى معناها العباد اللي موجوده الكاليتي تاع الناس حكايه اخرى مقر اقامه ممتاز وحاجه الحقيقه ماش حتى ريسك على منتخب سورتو او الحراسه اللي تشوفها رفيق هذه هي نفس الحراسه تقريبا مشدده على جميع المنتخبات ولكن ديما نعاود نذكر انه سان بيدرو في مدينه مونتيري هنا منطقه راقيه جدا ومقر اقامه من على فراس
1: منطقه راقيه وانت غادي على عين المكان تنصحني نستثمر فيها
17: ننصحك تستثمر فيها انت زياد المكي
1: هل بيتزارية في سان بيدرو
0: بيتزارية وهذه السهرات ويشتيح وسحب لك
17: على فكرة على فكرة الشارع هذا اللي انا قاعد فيه الشارع هذا اللي قاعد منه في المداخلة حاجة اخوي ان شاء الله زيو تكتشف وحدك
0: ان شاء الله اللي ما اكتشفت شيء هذه ما دامني معاه بالله الحوار ديوان
1: ريت كي يقول ان شاء الله تكتشفوها ويعطيكم ربي وتكتشفوها نفهموا واش فما على جناب الهمام من غادي نفهموا اللي حاتم مزروب يحب يكمل المداخله ويمشي على روحه دونك شكرا حاتوب كان عندك حاجه تحب تضيفها في علاقه بالمنتخب غدوه ان شاء الله ناخذوا اكثر معلومات كما قال كل شيء غدوه يبدا يضاح شويه في علاقه بالتشكيله في علاقه بالمنتخب اش عندنا اخبار على منتخب السويد حاتم عندنا شي حويجه على السويد
17: منتخب السويد ده رفيق اللي شوف احنا ديما نتابعه بيصير عناش اصحاب من السويد لكن ديما نتابعه في الصحافة السويدية صحافة السويد تتحدث على منتخب الوطن التونسي وكأنه هم احترام كبير وكبير جدا مش مش اقوله مبالغ لا لانه يبقى في الاخير منتخب
1: التونسي ان شاء الله ديما كبار في عينين المنافسين
17: الحمد لله ولكن منتخب السويد عاطي حذره معناه انه الهزيمه اللي منينا بها قدام منتخب بلجيكا قالك لابد انه عدم الاخذ بعين الاعتبار وحكاوا حتى على الكاليتين تاع الملاعبين الموجودين فما حكاوا على اسماعيل الغربي حكاوا على الياس الصغير حكاوا على خاصه الحديث والاضواء كلها تقريبا مستلطه حنا باع المجبر يا رفيق
1: انه يعطيو في
17: امين يا رب العالمين دونك لهنا الصحافه السويديه اوكي كي يقول لك اليوم كيما السويد طمع في تونس كيما تونس طمع في السويد، هذه نقطة ما نجموش نخربوا
5: فيها. تعالوا وراحوا زوز.
1: صحيح. إن شاء الله ما نذروش بعضنا زوز في الآخر معناها. إن شاء الله يا ربي منطقي أنه السويد تخمم تقول لك زاد منتخب تونس أنا لازمني نربحوا، إحنا نطمعوا في السويد بحكم المجموعة اللي فيها معناها أقرب فريق يتقدم بلوغة الكورة بالنسبة لنا هو السويد. باتوا نحكيوا أكثر على اليابان خاطر أنا ما نعرفش عندي إحساس زاد وكأنه تونس مضخمة ياسر اليابان. اليابان معناها حاطين حاجة ميسيون امبوسيبل نحكيوا فيها وقت اللي يجي وقت المقابلة. خلينا في مقابلة السويد غدوا ناخذوا أكثر معلومات من عندك. شكرا لك حاتم، ميرسي بوكو صديقي، بالتوفيق. رحلة بشكون طويلة ولكن ستبقى في الذاكرة، مش كل عام عندنا كوب دي موند، مش كل عام واحد في مسيرته يحضر في الكوب دي موند، دونك بروفيت حاتم خويا.
0: المصاري موجودة. صح بارك كل شيء
5: تروح حرقت تروح حرقت.
17: لا لا لا الحقيقة الأمور كلها منظمة، أنا حتى المقر اللي قام بتاعي أنا نقاش برشا المقر المنتخب.
1: هي كريني لك ثلاثة أيام كهوري وحتى ماتش فيه بعد يعمل الله. يلا سلموا عليك برشا حتو، ميرسي بالتوفيق صديقي. غدوة ناخذوك الموعد هذا إن شاء الله ناخذوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والنصور. كلمة ناصر فيرجول صغيرة معناه أنا نأمن أنه الوقت ثمين جدا جدا جدا معناه. كان أنت في سيونس دونترينمون تجرب 3-4-3-5-2 ما نعرفش نجم يستعملها في مقابلة نجم يدخل بها. راهو ساشوك البارح في طاولة عادل بوليل معناه بريسك جميع أونانيم يقول لك راهو الزوز اللي يلعبوا في السويد راهم كان دخلت لهم الكرة يحلوا أي ديفونس دونك لازمك تلعب لهم بأكثر في اللاكس باش تاخذوا عليهم الدوسيو. فوالا هل النجم وما جربناهاش ونلعبوها في
0: ماتش؟ بالنسبة لي أنا رأوا فما وقت اللي الناس نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبية في المستوى العالي هو فما حاجات المفروض تجم تجربها جور تيران وتكون تلعب مباراة باش تعرف الروبير متاعك خاصة الثلاثة اللي يلعبوا في محور الدير كانك تلقى روحك ملتزم تتلزم
1: باش تلعب وحق وسادة ما خدش برشا وقت صبري ايه معنا جاي ماتش سنين وبعدين
0: بعد ساعات كما تلقاش الوقت وتبدأ عندك دي بروفيل اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في المستويات العالي شو البلان تكتيك وتعاود في السيونس اونترينمون تحاول باش تحط ثلاثة اللي يتمشوا مع بعضهم اللي هما عندهم لابيتود ينجموا يلعبوا في المحور الدفاع مثلا. تو كي تجي تقول لي تحط انت روزيان ماكسيار تجي يسمك تحط واحد كيما بن حميده وشكون كوفرور العادل طالبي في وقت من الاوقات حتى كي لعبنا في ليغ ناسيونال هو يكون معناتها براتيكمون لو تروزيام اسكو معناتها فهمت معناتها التركيبه هذه هي هو اللي يلقى فيها الشوا
1: فيها مجازفه شوي
0: فيها مجازفه لكن بعد ساعات تتلز
1: خاطر كل اوتوماتيزم تتلز
0: كل تتلز معناتها اريان كو باش تخدم في التابلو وتخدم في لي سيونس اونترينمون لافونتاج نتاع ليغ ناسيونال ان عندها جمعه بريباراسيون راهو شفت الاولاد يعملوا في الحديد ويعملوا في الميسكولاسيون ويعملوا في الترافاي معناتها الفيلو معناتها فما وقت جمعه كامله من لحد لحد سيكل نتاع اونترينمون كامل البارح توا حتى اللي كان يحكي فيه حاتم يقول لك سيونس اونترينمون غدوه مسكره معناتها باش يشوفها خاطر يعمل ماتش ابليكاسيون باش يجرب فيه الحاجات اللي يحب يشوفهم في في المباراه الرسميه.
1: نتمنى نشوفوا الخير يا ربي نهار تنهار لحد 3-5-2-7-2-1 مهما كانت الخطه شو
0: وان شاء الله ما
1: يكونوا في فورمه ما نعرفوش. اسمع عملنا ماتشوات بثلاثه في اللاكس وعدينا ماتشوات كبيره ومع ليكيب ناسيونال وماناش متعودين عليها ما هي سهله. مدرب عنده قراءات نتمنى مهما كانت القراءة تكون صحيحة والملاعبية تركب
5: أخي بفورما أخي بفورما لجيوكاريس ويزاك على مدى الكارير تاعهم. أنا جيوكاريس ما يعجبنيش في الأرسنال بارابور اللي استظروه منه حاجة واللي لقاوا حاجة أخرى معناها حتى في نهاية الشامبيونز ليج كور 20 دقيقة اسم كبيرة تقعد ويزاك معناها أكبر
1: لعب 20 دقيقة فين؟
5: في نهاية الشامبيونز ليج
1: احنا عندنا جوالات 6 شهور ما لعبتش حتى دقيقة
5: لا ذيك كأس عالم وحده ما نجمش ما كيفاش توصل له. ويزاك راهو أخي بصفقة في تاريخ ليفربول بور لو مومون معناها بارابور الفلوس اللي صرفت عليه واحد ما كورش عليه كلها همش في الفورمه الكبيره. انا باللي ريته هو حاب يحاول بثلاثه تروا زاكسيو في الرينا بلجيكي ورينا الفوضى العارمه اللي صارت
1: كنا نلعبوا بعشرة
5: نعرف قبل العشرة كورنا ان شاء الله كله
1: يلا ننتظر ننتظر الاخبار باش نقعدوا نتناقشوا هكا والصحيح باش يجينا من عند صبري اللي مش هو اللي باش يختار هو الاطار الفني اللي معاه ان شاء الله يا ربي مقابله نستناو فيها توا 78 واحنا نستناو في كده كليك البي ونبداو بانتصار وبعد ريت تبدا بانتصار تدخل في بال معناها تولي هولندا خايفة منا والعناوين تتبدل وكل شيء غير اللي قاعدين نقولوا فيه. فاصل ثم نواصل.
18: راف ماج بوبليسيتي الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. Offre valable dans la limite du stock disponible selon le modèle concerné. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
19: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
3: لحظة ما تعلقت.
4: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
3: شكون يشرب لك في قهوتك؟
4: ايه وين ماشية؟ داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة؟
3: بيت النوم؟ ماخذة راحتها لله في داري زين.
4: ايه عليها بدني الكل بالقرصان متاعها.
3: زيدة.
2: في وين هي اللونس؟
3: الو
2: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
3: هاني جاية تنوريك فيها.
2: لا ما غير ما تجي سي بون. قتلتها
3: قتلتها،
2: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
3: ترى تحكي على ناموسة
2: لونس تنسيك السوفرانس.
1: برودوي ال تي اش.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بشناق.
5: 7:56 شل نهاركم أسعد الأيام، تحية لك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شو برنامج الفرجة في المونديال نقيب؟ ما حكيناش معك
6: برنامج الفرجة. أنا ساعة من قبيلة أنت ورامي قاعدين تتناقشوا وأنا باهت بجد بجد بركل عليه رامي.
5: وي رامي
6: معلومات كروية ورياضية كبيرة ياسر، ويحكي على جوارات كانوا بيت معاهم
5: ولا دختو يعرفهم
6: ودرشوا ومشاو كحرلو على جنب. وين وقتاش
5: كحرلو وين ريتهم؟
6: راه عمري ما ريت. تبارك الله
5: برنامج الفرجه باش تقومنا خير.
6: قالوا لي بجيك انفيتاسيون كبيره من عادل البهلال، ما نعرفش كان يسيبك رفيق هنا انت والشروط نتاع العقد.
5: لا نخليه يمشي. لا يمشي يلقى فرصه اخرى.
6: شو قد جينيروزيتي
5: البرنامج ما يقصوش عليه الضوء عادل البهلال. برنامج الفرجه
6: انا نومي خفيف. نقوم
5: بالحق
6: والله نقوم قوم نتفرج نرمال قيوة ونقعد نتفرج معك.
5: شو اللي قهوي كرواسو مساعتين ونص والله ما احلاه. يلا يا ربي سلا منتصرين. امين يا ربي سلا منتصرين. سلا حسعيد للمنتخب. نمشي ونسمعوا مرة اخرى جديد متاع بتيل. الناس اللي ما سمعتوناش الجمعة هذه، الناس اللي تحب تبدل الكهرباء، الشعار سهل ياسر، انت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيل. التفاصيل تسويتها.
0: لحظة تحب تبدل كهربتك وكل مرة تقول مش وقتها، خليها مرة أخرى مع بتيل بانك، البنك التونسي الليبي. الحكاية ولات أسهل برشا مع عرض ليزينج صيفي. نجم تشري كهربا جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول. فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك، عندك تو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل. أما كان تخمم في بون أوكازيون، كيف الحل موجود. مع بتيل بانك نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. ليزينغ صيفي من بتيل بانك باش الكهرباء اللي في بالك تولي أقرب من اللي تتصور. العرض متواصل حتى لاخر جوان، ملا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
5: كما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكرهبة، اختار اللون وخلي الباقي على BTL. اكتشفوا التفاصيل على BTL.N وإلا كلموا على 70 131 800. لزيق سيافي كرهبة جديدة ومن غير خاصة ستريس والضغط نتاع لوتو فينانسمون ولم الفلوس ولم 20% ولم نعرفش قداش باش نجم تاخذ الكرهبة نتاعك. صفر لوتو فينانسمون، صفر ستريس، اختار الكرهبة واختار اللون وعليك بالBTL. نعود بعد هذا الأخبار لأن الوقت داهمنا. شكرا مرة أخرى لصديقنا هاتم لأنه فريما ونعرف وصل المخر والتوقيت والتعب والرحلة قريب 22 ساعة رحلة معناها دوك برافو. شكرا لك حاتم اللي كان حاضر معنا في الموعد. أخبار الأسور يوميا في الرف ماج مع صديقنا حاتم. إن شاء الله مربوحة يا ربي. الساعة الأولى انتهت، نعود بعد الأخبار. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للناس اللي في كراهبها وبالنجاح إن شاء الله لوليداتنا اللي مازالوا يعديوا واللي مازالوا يقرأوا. تحب تقول حاجة؟
7: كلمة ختام أخبار أطول فيها.
5: لا ما نجيب في الوقت قد قد
7: مريقة إن شاء الله.
5: سيسكو نابل لبيخفكسون
7: لبيخفكسون توا أسمه الأخبار ونرجوكم بعد
5: نرجوكم بعد لحظات الأخبار ثم نعود.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريدو طور عالمك. راف ماغ
10: بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
12: عندك أورانج.
13: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
14: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
15: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي.

0: Publicité.
1: الكوب دو مون جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدايا
3: تدلل جيون
4: ايام دللنا
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فهم
6: ديوان فهم صوتكم
7: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر الابدوي، رامي الفراتي، جيهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز بصوت جيهان السليني، ولكن قبل هذا باش نحكيو على موضوع مهم جدا، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيفاش نواكبو جيل اليوم ونخليو أجيالنا تواكب عالم يعيش ويتغير بسرعة. هذا الكل باش يصير مع ماست يونيفرسيتي.
1: ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world.
0: كيفاش لازمنا نواكبوا أولادنا اللي يعيشوا اليوم في عالم يتبدل بسرعة غير مسبوقة؟ هل فعلا احنا مستعدين لفهم احتياجات الأجيال الجديدة اللي قاعدين يكبروا في بيئة رقمية تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحول العميق هذا يطرح برشا تحديات قدام الأولياء، كيف قدام المربين في منظومة التعليم الابتدائي حتى للجامعة. في الإطار هذا باش استقبلوا اليوم جامعة ماست يونيفرسيتي باش تعرفوا على رؤيتها لتطوير التعليم وكيف التحولات التكنولوجية باستعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي. من أبرز المبادرات اليوم برنامج الذكاء الاصطناعي للمربين، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا. إذا كان حب أولادنا وأجيالنا جديدة تتبع العالم وتتبع الذكاء الاصطناعي، لازم نخمو في الباز، والباز نتاعنا هي المربين. برنامج التكوين هذا موجه لأساتذة التعليم الابتدائي الثانوي والعالي، يهدف لتمكينهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة فعالة لتحسين أساليب التدريس وتعزيز جودة التعلم والتعليم. سعداء باستقبالهم بعدنا دكتور طارق القاسمي، المدير التنفيذي لشركة داتا دويت وأستاذ متعاون بجامعة ماست. صباح النور دكتور، مرحبا.
2: صباح النور سي رفيق،
0: مرحبا، نقرب لي شوي للميكرو، منورينا، يحضر معنا كيف الدكتور خليل العميري، رئيس والمؤسس المشارك لجامعة ماست. مرحبا دكتور، منورنا.
2: مرحبا بكم،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك. قبل ما نبدأ في الأسئلة نذكركم ونحكي على جامعة ماست الكينة في البحيرة 3، جامعة تونسية شابة طموحة تعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس وتقدم برامج أكاديمية حديثة تواكب احتياجات سوق الشغل، وهذا مهم جدا. مهن المستقبل كذلك مهم جدا، من بين هندسة البرمجيات، التسويق، المالية، التصرف، إضافة إلى برامج متقدمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. نبدأ بك دكتور طارق، وسؤالي معلش اليوم مهم برشا أنه المربين والمدرسين يتعلموا الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك صحة سي رفيق، أنا باش نبني علي كنت تحكي فيك، معناها أنت قلت كلمة مهمة برشا، أولادنا اليوم تغيرت توقعاتهم، تغيرت طريقة تفكيرهم، يعيشوا في عصر محاطين فيه بأدوات ذكاء اصطناعي، يعيشوا في عصر محاطين بأدوات ذكاء اصطناعي تقريبا في كل بلاسة. اليوم نحكيو تشات جي بي تي، نحكيو كلود، جيميناي، ويمشي طريقة طرحه للأسئلة تغيرت، طريقة توقعاته للإجابة تغيرت. هذا يفرض نمط جديد من التعليم. شكون مؤدي رسالة التعليم؟ توقعات هذه حطت برشا بريسيون على المعلمين، يلزمهم يتأقلموا، يلزمهم يتغير. معلمين، نحكي معلمين، أساتذة في الجامعات. فالبروغرام هذا جاي باش يحضرهم، باش يأهلهم، باش يعطيهم، باش يغير طريقة التفكير في كل شيء تقريبا، معناه يمس كل مناحي التدريس داخل القسم ولكن الحياة التعليمية خارج القسم. تحضير الكور، طريقة طرح الأسئلة والامتحانات، طريقة التعامل في الوقت الفعلي مع المتعلم، التلميذ ولا طالب، لكن حتى لي بارون، لأنه تقريبا ليكو سيستيم اليوم فيه التلميذ والطالب لكن البارون ولا تريز اكتيف. فاليوم ولينا نحكو على الاكتيف ليرنينغ، ما عادش الطالب اللي يستنى في جي شنو باش تعطيه انت وتخرج، لا، ولا معناها تريز اكتيف، معناها توقعات وطلعت برشا الحقيقه. واه دونك الاستاذ اليوم يلزمه يطلع. دونك اليوم في الاي اي فور ادوكيترز، الذكاء الاصطناعي للمربين، عندنا اساتذه مباشرين في برشا اختصاصات الحقيقه، ستامبوكي تري ديفيرسيفي، في شكون يقري ايطاليا، شكون يقري اسبانيا، شكون يقري ميكانيك في الجامعه، شكون يقري مات. وبدينا نخدمه معناه على ان نغيروا طريقه التعليم باستعمال لي زوتي دون فاسون ايفيكاس بيان ايفيدامون، خاطرش لي زوتي موجودين صحيح، لكن كيفاش تستعملهم غادي السؤال. دونك معناه بداو يجربوا وبداو يمسوا كيفاه طريقه ادارتهم للوقت تغيرت، طريقة تعاملهم مع المتعلم تغيرت، طريقة التقييم وقت التغذية الراجعة الفيدباك ما عادش نستنوا حتى توفى التريمستر ولا السومستر باش التلميذ يعرف مستواه والولي يعرف مستوى ولده والأستاذ يعرف المستوى العام للكلاس لا ولا التريز انتراكتيف الروتور دانفورماسيون ولا يوقع في الوقت الحقيقي. دونك الحقيقة الـ AI for Educators جاي باش تغير هذا ياكل.
0: المعلمين المربين واعيين بهذا اليوم كي انت تحكي هكا المربين يعرفوا انه اليوم المستقبل غادي خاطر تو يسمعوا فينا مربين فيهم لي جون وفيهم اللي ساعات قرب لنهاية الكارير مازالوا 5-6 سنوات واعيين بالأهمية انه حتى كي مازال لك 3-4 سنين يلزم العالم هذا ندخلوه معناه باش تسهلوا على رواحكم الخدمة خاصة وعلى لي جون اللي قاعدين يقراوا.
2: واعيين على الاخر عندنا شكون يقري مات عنده 30 سنة اكسبيريونس يقاري في السكوندير في لي ماتيماتيك واليوم واعي وشاف اوتور دو لويد لانه الناس بدات تقارن حتى شنو يصير البرة كيفاش طريقه تقديم الدرس تغيرت كيفاش فما طريقه دي زيكزرزيس ما عادوش صالحين للعصر معناها فما شكون يجي ياخذ لك يقول لك هذوما لي نوت وقت نعطي
0: جوست قرب للميكرو دكتور
2: تفضل هذوما لي نوت وقت نعطيهم فيه وقت نعطي الاكزرسيس في شكل هوم وورك وهذا وقت نعمله في الكلاس 19 18 20 واحد اثنين ثلاث دونك فما جاب كبير دونك فما اللي الامور ما عادش كيما قبل وهذا معقول لانه حتى بخلاف الاستاذ حتى البارون بيدو اللي يقول كان عندي تشات جي بي تي يا اخي ناخذ منه لا ريبونس ونعطيها لولدي في الاكزرسيس والا لا يلزمني نسال شكون واسكو صحيحه والا غلطه في الاخر بكل شكون يلزم يحل المشاكل هذه
0: المربي
2: دونك برشا جايين عندهم برشا اسئله وخدمنا على انه نحلوا الاسئله هذوما بشوي بشوي وانه نشوفوا افيك ديميتريك معناها مش اجا اقرب بين فاسون هكاك تيوريك لا الحاجه هذه كيفاش كنت تعملها قبل كيف قداه كان تاخذ لك وقت وتوا كيفاه ولا
0: هما باش يحسوا الفرق هذا هو معناها اليوم المربي اللي قبل الفورماسيون وبعد الفورماسيون ما عادش باش يعقل روحه ما عادش باش يعقل كورو ما عادش باش يعقل اكزرسيسات وما عادش باش يعقل طريقه التعامل مع التلميذ وكل انتراكسيون اللي ولات تصير اللي حسب فهمتني انت في الاوف تعطي ايلو اخر تعطي ديمونسيون اخرى للكور اليوم الساعه والساعتين اللي يعطيها المربي. باش نرجعوا نحكيو خلينا نشوف مع الدكتور خليل حسب ما فهمنا مبادره انطلقت من خلينا نقول حالة من الوعي عندكم اليوم في الجامعة ضرورة تكريس قيم المسؤولية المجتمعية بلغة أخرى ليس الربح المادي هو اللي تلوجوا عليه من خلال المبادرة هذه الربح المادي حقكم أنتم كما حق أي مشروع ولكن أترافير الانيسياتيف هذه مش هذا اللي تلوجوا عليه موش الربح المادي تلوجوا على أنه تعاونوا في السيستم الكل متاع التربية في بلاد
3: بالضبط. شكرا سيرفيق البرنامج هذا بالذات هو برنامج تقريبا نعملوا فيه في ريدكسيون تاع 60% الهدف تماما يعني غير ربحي لانه راهو انه عندنا مسؤوليه نحن صحيح جامعه خاصه تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لكننا جزء من المنظومه والمنظومه قاعده تعيش في ثوره كبيره برشا وتحول كبير ونحن الطلبه اللي جيونا هما منتوج متاع المستويات ابتدائي وثانوي ولكن كذلك نحن جزء من المجتمع هذا اللي لازمنا ثروه التونسيه الكابيتال هيومان وعندنا فرصة لأنه الذكاء الاصطناعي الفولغاريزي ديموكراتيز لاكسيل التكنولوجيا قبل كان باش تستعمل الحاجات التكنولوجية هذه في أي اختصاص لازم
0: مختص وانجنيور وكذا
3: صراحة وصلت إلى درجة من النضج أنك نجم تستعملها باش تحضر الكور باش تعمل زيكزاماج تعمل زيكزيرسيس ترى ولكن المشكلة الأعمق أنه هذا يغير دور المربي لأنه ثم برشا حاجات كنا نعملهم ولا يعمل من الذكاء الاصطناعي فشنو هو دور المربي؟ دور المربي هو كونك تحفز الطالب تعاونه يسأل السؤال شنو هو السؤال لازم يسأله؟ لازم تكون عنده لا موتيفاسيون لانسبيراسيون لانكادرمون. نحن في إطار كذلك البحث التطبيقي متاعنا نظمنا ندوة في ديسمبر السابق مع الليكسو على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة في كذا وكذا ونشرنا حتى أرتيكل على يعني توقعاتنا كيف شو يولي التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي نلقاو أن المربي ما عاش مش يولي يقوم بالأدوار لربما التقليدية بتاع التلقين
0: كلاسيكية
3: التلقين ومصدر للمعلومة وكذا وإنما مرافقة انسبيراسيون كوتش هو مهندس العملية التعليمية كما كان يحكي ستارة
0: يلقى أكثر وقت باش يمشي للديتاي بتاع الديتاي قبل ما كان يمشي
3: لهم. عندنا المربين الكل يسمعوا فيه يمكن كلنا نعرفوها راو في عديد الأقسام نكملوا الكور ونحسوا انه ما عطيناش وقت للطالب اللي لازمنا نعطيه وقته لانه في نهايه الامر ما عنديش الوقت دونك نركزوا على الكوكبه في حين البيرسوناليزاسيون ضيع باللي زوتيه هذوما
0: تربح الوقت
3: ليبر بالضبط البريباراسيون لي زيكزيرسيس وكذا وتنجم وقتها تعطي القيمه المضافه الكبيره اللي هي انك اون بو بيرسوناليزي للمستويات المختلفه اللي هو الامباكت الكبير بتاع جوده التعليم ونرجع للملاحظه
0: واللي هي الحاجه اللي ماناش خالتين عليها اليوم بحكم بالضبط. طول لي بروغرام وقله الساعات مقارنه بكبر لو بروغرام دونك تولي كور ل 30 تلميذ وكها ونمشي
3: نروح نوصلوا 20% نجاح والملاحظه اللي قلت انت اسكو الناس الكبار نحن من توقعاتنا ونشرناها في مجله علميه انه بالعكس قبل كانوا اللي قريوا التكنولوجيا هما لي جون لانه يلسون كابابل حتى كاساتذه في الجامعه وفي الثانوي توا بحكم دور المربي مش انتقل الى كوتش الى مؤثر الى محفز الى سورس دانسبيراسيون وليت لازمك زاد عندهم خبره لانه هذه يجيب الخبره فبالعكس الناس اللي عندها 20 و 30 سنه انا حسب رايي المنظومه شو اللي تحتاجهم لانه الامور الفنيه التقنيه ينجم يعاونهم في الذكاء الاصطناعي ولكنك الخبره وكونتكستواليزي المعرفه وهل اللي نقراو فيه الشابتر هذا فين يجي في الاطار العام هذاك لازم زاد خبره وتجربه
0: وذاك باش يقعد البلوس نتاع الناس اللي عندها الخبره مقارنه بالناس المبتدئين
3: نحن عندنا احساس انه لازمنا نطوروا التعليم في بلادنا بطبيعه الحال عندنا مبادرات اخرى كما ابناء المربين ياخذوا بورس تاع 20% الى جانب برامج مجانيه للليدرشيب للليسيان اتسيتيرا لانه راهو انه الكابيتال هيومان في تونس هو فرصه ولكن في الثوره هذه لازمنا سرعه في التاقلم باش نستفادوا من هالكابيتال يومان اللي عنا لأنه العالم قاعد يتغير بسرعة ونحن في مستوى الجامعة برواحنا بدلنا البرامج متاعنا في إطار ما تسمح به الوزارة لأنه حتى اللي يقرأوا في هندسة البرمجيات لازم يخرج المتريز ليزوتي العالم تغير دونك نغيروا في البرامج
0: تغيرات متواصلة وسريعة من 6 أشهر ل6 أشهر الدنيا قاعدة تتبدل
3: قاعدين نغيروا في البرامج نكونوا في الأساتذة متاعنا ولكن نحبوا كذلك يكون عندنا مساهمة أوسع لتطوير التعليم في مختلف مستويات في البلاد الكل
0: نرجع لك يا دكتور تارك عندكم عمل أخرى في تار هذا اللي حكينا عليه المسؤولية المجتمعية التنمية المستدامة ديما في علاقة بالـ AI واستعمال الذكاء الاصطناعي
2: بالضبط عنا هاب دو تالون سميناه تانيت ديتا دونك اللي هو الهدف تاعه استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي باش نحلوا مشاكل محسوسة عنا في تونس وهذا كان نتاج نتاع بارتناريا ما بين داتا دو توماس يونيفرسيتي خاطرش الحقيقة نتقاسموا برشا دي فالور اللي عندهم علاقة كيفاش اليوم الـ AI مش كلام كبيرة كهو مش بازورد مش نحكيوها ونتعداو لا إذا نحلو بها مشاكلنا بتات رحنا أوناراتي بامال دو ترانسفورماسيون دو ريفوليوسيون بقينا على أبواب الترانسفورماسيون ديجيتال إسكو عملنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا سؤال يتطرح كل يوم إذا ننجحوا في ثورة الذكاء الاصطناعي مثلش حتى إذا كان رتينا ثورات قبل بتاتر فما دول أفريقية ديما نخذوها كيما كينيا ورواندا وغيرها يلزون راتي بامال دو ريفوليوسيون لكن خذوا تران في الوقت الصحيح الموبايل ماني وكل شيء احنا عنا فرصة بحكم كفاءاتنا ان نحلوا مشاكلنا الحقيقية باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي دونك عملنا ان هوب دو تالون سميناه تاني الديتا اللي هو نخدمه على المعطيات الاوبن ديتا المعطيات المفتوحة وندمجوها في منظومه كامله ونخدموا في سكون ابل دي بروجي دو ريسيرش انجينيرينغ اللي هي الحكايه كانت صعيبه شويه زاد قبل كانوا اللي يعملوا في الريسيرش سيلو وحدهم واللي يعملوا في الانجينيرينغ سيلو وحدهم جاي الاي اي وحل بيبان على بعضها من جديد دونك في تانيت هب دونك نخدموا على مواضيع عندها علاقه بالفلاحه عندنا مشاكل في انتاجيه الزيتون عندنا مشاكل في التمر عندنا مشاكل في لي سيريال انواعها عندنا مشاكل في اداره السدود دونك خذينا المشاكل هذوما كل حطيناهم طرحناهم في شكل أسئلة علمية وحاولنا أنه نحلوا المشاكل هذه بتوجه علمي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: ما نحكي على دي بروبليماتيك اللي موجودين في بلادنا في أسواق الشغل بتاعنا لكل في اللي دومين لكل نحاولوا نلقاهم ونلقاو لهم الحل هذا مهم نختم معك سؤالي الأخير قبل ما نعطيكم كلمة الختام دكتور تارق ودكتور خليل دكتور خليل كيفاش هذا الكل اللي نحكيه فيه اليوم يدخل في ماستر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بتاع ماست وهذا مهم جدا جدا زيادة على الأجيال الجديدة اللي قاعدة تقرأ وتعمل في ماستر نتاعها في دقيقه دكتور كان تفسر لنا
3: بالضبط بطبيعه الحال ثم دي متي جدد وثم تطبيقات كبيره كان يحكي عليهم سي طارق في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عندنا ماستر في علوم البيانات اللي هو الى جانب بطبيعه الحال تكوين الطلبه في تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي واللي هي جينيراتيف وديفلوبمون اتسيتيرا ثم تركيز كبير على بطبيعه الحال سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل كل شيء ولكن على تطبيق التكنولوجيا هذه باش نحلوا دي بروبليماتيك في تونس كما كان يحكي سي سي طارق على توقع إنتاجية الموسم الفلاحي باش نعرفوا وقتاش نورد كان ثم ولا نسوقوا الحماية الغابات من الحرائق، يعني مشاكل حقيقية في تونس، وباش واحد ياخذ المشكل من البداية إلى إنتاج سوليسيون كاملة تشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي، فثما برشا مراحل ونحن نركز عليها باش يخرج فريمون طالب نتاعنا خريج اوبيراسيونيل وقادر يقدم الاضافه عن طريق ستارت اب ولا عن طريق
0: ومحلاه البروجي كيوفا بحل المشكل موجود. معناه هذا كنا قرينا عملنا ماستير ساعات وكذا
3: اكزاكتو،
0: هكا موضوع تختاره باش تعمل بي اف او نتاعك
3: وتسكر هذا نخرجوا منه لانه ذاك طاقه كبيره. وكان لي بي اف ام تاعنا اليوم بالالف كل سنه يركزوا على المشاكل راهي بلادنا تجب تتطور، هذا اللي نركزوا عليه بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال ثم بوكو دو فليكسيبيليتي على مستوى لي زومبلوا دو تون كل شيء باش نحاولوا الطلبه نتاعنا يلقاو رواحهم ويكون عندهم التاثير اللازم والتمكن اللازم من المعرفه هذه اللي تنجم تكون سورس نتاع ترانسفورماسيون كبيره للبلاد.
0: شكرا لكلمه الختام دكتور طارق، نقول لكم برافو على اللي تعملوا فيه وبرافو على الانيشيتيف هذه نتاع التكوين المربين كما قلنا بريمير سكوند فاك عمرك 30 عمرك 58 كلكم مستحقين الحاجات هذوما. كلمة الختام دكتور طارق، كلمة الختام دكتور خليل، الناس كيفاش تجب تتصل بكم، كيفاش عطيونا الأرقام أرقام الهواتف ريزو سوسيو كل شيء. نبدأ بك دكتور خليل.
3: أنا حبيت نقول جوست أنه عندنا دورة جديدة متاع البروغرام فور إدوكيترز بعد ختام الدورة هذه اللي ينكور
0: وكذلك خاصة بالمربين
3: المربين، وعندنا بتاعت حال الماستير في الديتا ساينس والاختصاصات الأخرى في الانفورماتيك اللي نوفروا فيها وبينتو ان شاء الله في انتظار مسابقه في الجيستيون. عندنا جورني بورت اوفيرت يوم الجمعه
0: نهار الجمعه
3: ينجموا يجيو يحكيو مع الاساتذه اللي يرا دي بريزونطاسيون دي ديمونستراسيون وكذلك حتى على كارير فيتور خاطر توا لي ميتي تغيروا داتا ساينتست داتا انجينير مال انجينير باش نحاولوا نفسروا له شنو هي لي ميتي الموجوده في تونس في الخارج، ثم مش يكون ثم شكون عنده تجربه 20 سنه في الخارج مش يعطي اكزامبل كما كنا نحكيو من الاول للاخر تطبيق وركشوب، ومش تكون ثم حوارات بطبيعه الحال مع الاساتذه مع الاداره ومع ليكيب باش نفسروا ونرافقوا الطلبه نتاعنا ولي بارون في اختيار ميتي في العالم هذا.
0: من الى التوقيت؟
3: التوقيت من تبدا من 9 حتى 4 يوم الجمعه، ينجموا يكلمونا على 52 254 294 والا يزوروا موقع سيت ويب نتاعنا masuniversity.tn ولا على الفيكس 71 180 108، وان شاء الله نرحبوا بهم يوم الجمعه في جورني بورتوفيت.
0: شكرا لكلمه الختام، شكرا على الحضور دكتور طارق.
2: يعطيك الصحة سي رفيق. دونك اليوم التعليم تغير، اليوم المعلم بيدو ولا لايف لونج ليرنر ولا هو بيدو يتعلم بشكل متواصل، وما فماش خير من الذكاء الاصطناعي انه يخليك معلم متميز ومتعلم متميز.
0: شكرا لك، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. مهم جدا حكايه الفورماسيون نتاع المربين باش بدل سيستم كامل نتاع قرايه نتاع التربيه في تونس ان شاء الله في العوام القادمه بالنسبه لتلاميذنا. شكرا دكتور طارق، شكرا دكتور خليل. نذكر بالارقام 71 180 108 ولا 52 294 294 ولا تدخلوا على السيت masuniversity.tn. شكرا على الحضور.
1: Must University, higher education for a changing world.
0: فاصل ثم نواصل مستمر معاكم في الرفماك.
4: رفماك
1: ببليسيتي
5: تدلل
6: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
4: تدلل جيون
7: ايام دللنا.
8: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس صفاقس. اجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
11: عندك أورانج.
12: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
7: Super Siesta, جرايا رقم واحد في تونس خبرت 30 سنة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة الأخبار بيساو جيهان السليني والبوكس نيوز بعد لحظات، ولكن قبل هذا جات ومعها تبدأ المفاجآت. نحكيو على سيكام، نحكيو على سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. سيكام اللي تربحكم ومش كادو، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرين، سيكام تربحكم مية كادو. انتوما اللي تسمعوا فينا نحكيو على تلفز سمارت 55 بوس بالجملة يستنوا فيكم مراول المنتخب ديديكاسي مسحي من الأولاد ومن نجوم المنتخب ومن نسور كارتاج وبرشة كدوات أخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة، ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا، اعمل أبوني، بارتاجي روسيت بالتومات بولي وادخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور كارتاج تربحكم كما قلت 100 كادو، تلاف سمارت 55 بوس مراول المنتخب ديديكاسي وبرشة كدوات أخرين يستناو فيكم. لعبة غير ملزمة للشراء. وشكرا سيكام على مساندتها فريمون للمنتخب في كل التظاهرات. صارت فعلا مساند رسمي لنسور كارتاج في كل التظاهرات. سيكام تقول مع المنتخب واحنا مع سيكام ومع المنتخب وحسعيد إن شاء الله للنسور. نمشيو البوكس نيوز تسويت
1: بوكس نيوز. استقبال حافل من الجماهير الصومالية للحكم عمر أرتان بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم. عمر أرتان اللي ارجع بعد 11 ساعة تحقيق وبعد صعوبات مع شرطة الهجرة الأمريكية اللي معناها ما خلاوش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرجع للصومال وغاديك يستقبلوه استقبال كبير. لكن خلينا نسمعوا شنو أول تصريح يقوله وقت اللي يتكلم على أنه ابن الصومال وباش يدافع على جواز السفر بتاعه. هذا المقع
3: الصومالية دفاعنا سوماليا لين هاي هذي أي حماتو يهدف إحنا تو علنا كسلنا بس فوق كسلنا هاي مركا إن أسرع أقدم منه أسرع على خانه أسرع أول دفاع عنه أنا كني جبين يعني رضي إني كني جوان ودن كنا كوي حسمان معه عارين أنا ضرط وحاوي ودعينا هذا ما تودن كي يسوي تاجنا هاي ملك أنا ذبيب
4: السلام
3: أنا ربنا ماشي هذا ماشي إن كسي بلا هذا ماشي كدولان تقو مركا ليرد نتاسو كبير درينا نهروس هذا
1: يتكلم على أنه ابن الصومال يقول باش ندافع عليها وباش ندافع على الجواز السفر للصومالي. ولكن من جهة أخرى جيني إنفانتينو شنو يقول في علاقة في تعليق وزاد على منع الحكم هذية، يقول مؤسف أمرنا ما نحكموش في كل شيء.
5: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia, but again we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always.
1: من جهته دونالد ترامب كيف يعلق على أزمة التأشيرات في كأس العالم، يقول نعمل على ضمان دخول الأشخاص المناسبين لبلدنا.
2: الحكم الصومالي قال علينا جميعا أن ندافع على اسم الصومال، ساءت ظروف الصومال أو تحسنت، هذا هو عالمنا الذي نملكه، هذا هو جواز سفرنا الذي نحمله، لذا يجب أن نموت من أجله ونعيش من أجله ونكافح من أجله. قال ندافع ما نيأسوش أبدا، لا ينبغي لأي شخص أن يبلغ حالة من اليأس، ليس هناك ما هو أغلى وأكبر من وطننا. بالنسبة لي سأتحمل وأصبر ليقف اليوم من أجل بلدي، ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه. هذا تقريبا أبرز ما قاله الحكم الصومالي جاني إنفانتينو. قال ما حدث مع الحكم عمر أرتان أمر مؤسف، ولكن مرة أخرى نحن لن نتحكم في كل شيء، نحن نحاول وسنناقش ما حدث ونتحدث وسنرى ما سيحدث. ربما من الجيد أحيانا أن نهدأ ونسترخي فحسب، كما تعلمون نحن نعمل ونحاول كل شيء، وأحيانا يكون البدء الفوري في الصراخ له تأثير عكسي لإيجاد الحل. قال صدقوني ما تصدقونيش، ما تحبوش تصدقوا انتم أحرار، ولكن نحاول دائما إيجاد الحلول. هذا أبرز ما قاله جاني انفانتينو الكلمه الوحيده صحيحه نهدأ ونسترخي استرخي خويا
4: انا
2: نتبع في كاس العالم افكتيفمون دونك انا نسترخي ونتبع بناه مؤلم جدا اللي صار مع الحكم الصومالي وتليتي في لابوجي تاع كاريريك وقت اللي انت اليوم تمثل القاره السمراء افضل حكم هذا بالاجماع تقريبا قارتنا القاره الافريقيه يطلع يتكنتر لا لشيء لاسباب عنصريه لانه دونالد ترامب مصنف الصومال بلد ما يحبش يتعامل معاه وصف الصوماليين بكلام لا يليق وحتى باش نترجموه ونحشموه باش نقولوه يلقى روحه اليوم محروم من كوب دي موند العالم وصمت العالم هذا المقزز بالحق هذا واش نعيشوا في عالم نحتقروه ذكروا واش عملوا في قطر واش قيموا لقيامة واش كتبت الصحف الامريكيه والالمانيه والفرنسيه وكلها تدين قطر رغم الضيافه والفلوس وحسن التنظيم كل شيء نجحت قطر وابهرت العالم
4: نجوم.
2: ويظهر لي 50 100 سنين قدام باش يقعد احسن كوب دي موند بالاجماع رغم ذلك المتركاج ميدياتيك سبين قطر على حاجات يا أخي لا ما تعيش معها كأمة عربية إسلامية صحيح. أنا رفضتها لا يجب أن تقبلها ويجب أن درشنوة ولازم الناس الكل تروح فرحانة ولا لا تروح فرحانة في تار احترامي أنا متعمليش مظاهراتك أنت نفسي نستعملهم ما نعرفش كيفاش فهميني على شو نحكي رفضت قطر هذا ولم ترضخ ونجحت كأس العالم أما لكن الغرب ما رحمهاش وسائل الإعلام والجرائد وبعد في الأخر كملوا واعترفوا بنجاح قبل نحكيه في الأوف ونعطيك الكلمة على ذكرنا الديكلاراسيون تاع زلاتان صحافي يسأل فيه قالوا تكستوه اش قولك بربي في البلد هذا اللي نظم الكوب دي موند واعطينا رأيك في الكوب دي موند قالوا تنظيم 10 على 10 ملاعب 10 على 10 استضافة 10 على 10 ماكلة 10 على 10 حسن استقبال كرم شعب عطاه لي كريتير كل عطاهم 10 وبعد غزلوا قالوا منرفز ما عجبكش كلامي تحب نقول حاجة أخرى قالوا مانيش قايلها شوفوا معناها الناس تفهم عايش معهم زلاتان ويفهم
4: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كما صارت كما هكا خاصة تحت لواء الفيفا احنا وقت اللي نبدأ ونحكيه على الفيفا نحكيه هيكل مستقل انه هو عنده السلطة اللي نجم يقدر الناس اللي تخدم معاه وخاصة كي نحكيه على حكم ما نش نحكيه على انسان عادي نحكيه على حكم انترناسيونال قاعد يسافر قاعد يمشي قاعد يحكم من احسن الحكام اللي متواجدين في افريقيا انت سامحني ما هو عندك في الليستة ديجا من الاول هو علاش من الاول ديجا تعين فيه انت غاديك كي انت تعرفه ما يمشيش من اصلا حتى اللي كنتي في التصوير كفيفا اليوم ماش عندك السلطة اللي كنت تحكينا عليها قبل هذه تستعملها مع البلدان الضعاف لكن كي يبداو بلدان بالوزن الثقيل نتاع امريكا ماكش قاعد تستعمل فيه اليوم ماش تحكينا اللغه تصدقوني لا ماناش مصدقينك بصراحه اليوم ظاهر اللي انت عندك مده كبيره وانت تخدم في السياسه ماكش جاي تخدم في الكوره بالتطورات اللي قاعده صايره الكل ما يلزنا كل الكلام هذا معناتها شفنا حتى التتويج اللي عطاه لترامب اخر مره في في في, في,
2: في, في, في,
4: في, في, في سلام معناتها يأكد اللي مره اخرى السيد هذا بالحق قاعد يعمل في سياسه المكره ما بين الناس الكل
2: محلها الاستقبال للشعب استقبال الرئيس الصومالي ليه زاد كمان واحد يحس روحه بلاده ما لوحتوش رئيسه ما لوحوش ناس كرمته ملعب كومبلي معناها راهو نتاع الصومال جاوا على خاطر حكم يبقى شخص مش فريق مش كذا اعطاوا حقه كرموا ولد بلادهم لو كان هذا صار في اي بلد اي بلد وحتى عن حتى على حاجه صحيحه مش هكا مشاكل نتاع عنصريه بلاد في افريقيا بلاد في من عرفش وين رفضت واحد باش يدخل ديليجي نتاع ايكيب من عرفش انا ولاسباب مثلا ارتبط اسمه مثلا بالحق بعمليه تبييض ولا بيع مخدرات ولا ارهاب وترفضوا تونس اي بلاد راهو حبوا يقيموا لقيامه وراهو كذا ولكن امريكا مالوريزمو
6: كان عملتها قطر بيضا اللي نحكيوا عليها قطر
2: ايفيكتيفمون راهو شطبوها راهو عملوا عليها كل انواع الضغوطات المشكل اللي هنا ما فماش ردود فعل معناها ما فماش ردود فعل ما فماش حتى الفيفا تستنكر لا مش معقول لا مش مقبول يبقى مالوريزمو هذا الفيفا
7: هو ريتو انا عندي ديما برشا مرات نقول لكم راهو الفوت ما عادش معناها القعدو كان مساكن زويولة ولا المغرومين كيفنا هكا نطبعوا فيه دون خلفيات فيه برشا خلفيات فيه برشا فلوس يا اخي نسيتوا سيب بلاتر والفلوس والقضايا ونسيتوا بلاتيني والباكو واللي قاعد معناها ثم جو بونس كل معناها اللي يعمل فيها انفانتينو قبل كنا راهو خمسة سنين عامين التالي كنا نحشمو شويه فازت منك ندبل معناها اون لون غوب نحطوا لها شويه كريمه ونزرفوها تو ولا عايدين الشيء تو بربي هو ما عاطي السلام الواحد معناها محاصر هنا ايران ضارب مقنبل خاطف رئيس وعطي جائزه السلام تعمل في الدبلوماسي
2: يا اخي كل ذاك في اثار الكوب دو موند ماشي لامريكا بور ابيزي الاجواء نربح في ترامب
6: ما يعطلوش ما
2: اعطيه جائزه اشب واحد اعطيه جائزه اكثر انسان اللي تحب
7: ما هذا
2: هذا هذا هذا, هذا اللي صار انك تسكت عليه حاتم سي انا كنت نتمنى والله ما عادش كون قريت هبه البارح ارتيكل صحيح غلط قال كان جاي عيسى حياته رئيس الكاف اليوم راهو طلب من المنتخبات الافريقيه باش تروح مثلا هذا مويان دو بريسيون انا كرئيس فيفا قول له خويا انت حرك في بلادك انا نوقف تو الكوب دو موند باش ما بين المكسيك وكندا ولكن هل
7: ولا جواو هافلانج البرازيليان راهو سكر راهو حتى البرازيل راهو
2: وقتها الذكتي ولي مسلط على ترامب حتى من بلاده نتاع يزي راهو ما يجيش راهو عيب راهو كذا ولكن انت ترحب وسنسترخي ونحاول
7: وقت قطر دعوات نتاع البويكوت اللي صارت من اوروبا الكل تو فما دعوات البويكوت نتاع امريكا ويا اخي هذيا ما بين ثلاثة بلدان زاد
6: حاجه
7: اكسبيريونس خايبه معناها اما تعمل تروا فاز اون فاز في بلاد فهمت لزيدي من نتوار تعملهم في بلاد لدمي وحاجه اخرى الاجابه اللي صارت من الشعب الصومالي راي الشعوب هي اللي باش تنقذ انفس الاجابه ذي الاستقبال هذا كف لترامب اقوى من هذوكم الميسيل ولا اللي درون شاهد
2: كاظم الساهر واخر تصريحاته يعطينا راي نقيب بعد الفاصله
0: رافماغ بوبليسيتي السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: النقاش احتد في الفاثر كان جاي عيسى حياته يعملها ولا رامي قال لي ما يعملهاش بتاتر يصل الضغط احنا نحلم ممكن اوكي ولكن انه ما تكونش ردة فعل على القارة على بلاد على تحكيمك على حتى شيء نصيع وفوالا
3: هذيك
2: المطلق معناه
4: ورئيس الكاف وينو زاد فماش
2: ريحته رئيس الكاف نحن لكم دافريك مش لوجع لي انت تو يعمل رياكسيون كذا بس التفاصيل
5: القيصر اللي قليل الظهور الاعلامي نلقاوه يتعدى مؤخرا في بودكاست مع صانع المحتوى أنس بوخش يتكلم على عديد المواضيع يحكي على زيارته الفيروز المتابعين اعتبروها وثيقة إنسانية الحوار اللي صار معه ولكن من أكثر التصريحات اللي جلبت الانتباه حول قراره أنه هو ما عادش باش يعاود يتزوج.
6: ما أحب أي سنة أخذتني من أولادي مثلا شهر أو شهرين وهي يترك بيته ويروح شهر ليش يعني مثلا شنو الحفلات هاي اللي تخليك تروح هالشكل ما أحب ذكرياتي ولذلك قلت يعني هي كيف كانت المعاناة المرأة لما الأم تربي أولادها وتدفع هذا الثمن من أعصابها إنه حتى تشوف أولادها قدامهم قدام عينها بس يعني حتى يتحركون يروحون مستوى أحسن وأحسن يعني ظلم بحق المرأة وظلم بحق الأولاد.
7: ما تفكر تتزوج بعد مرة؟
6: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن لا يعني أكيد الزواج هو استقرار الزواج فائدة بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا لأن شعوري بالذنب بعده لحد الآن على ويا مع أم الأولاد فظلمت الإنسان اللي معايا ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة ولذلك خلص قد أقررت أنا وحدي أرد أعيش رغم ألم الوحدة. ها
2: برشا وجيعة وندم في الكلام متاع كاظم الساهر قالك ندمت وكرهت كل عام غبت فيه شهر وشهرين وثلاثة باش مشيت الحفلات ونخلي مرتي ونخلي ولادي اش معناها حكي على ظلم صلتوا على مرته بالغياب بتفاصيل أخرى يمكن يعرفها كاظم وحده قال لي ما نعاودش نعرس ما نعاودش نظلم أولادي فما هكا بعد النجاح هذا والاسم اللي وصله والجماهيرية الكبرى وكانوا نادم على سنوات العمر اللي عديها في الخدمة نقي بتفهم
8: هذا تصريح معناتها مشكور برشا الفنان الكبير كاظم الساهر وقت اللي يعترف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة وقت اللي شوف أحسن حاجة أنت ساعة تكون متصالح مع نفسك اعترف اللي هو ظلم المرأة هذيك اللي جاب منها صغار ويخليها ما بين 4 جدران هي لا هي بالأولاد تكبر تقر كذا
2: ما طبيعة العمل مش ندافع ما طبيعة العمل متاعك
8: نعرف ولكن زيادة طبيعة العمل ثم بعض فنانين يتعدوا على أصابع اليد الواحدة اللي يلقاو الحل رفيق باش ينجم يكليبري ما بين وصعيب برشا ما بين حياته الخاصة والفنان الفنان راهي مشكلة كبيرة راهو خاصة كيبدا مطلوب راهو حفلات راهو تصوير راهو كليبات راهو كذا صحيح فلوس أما الفلوس ما تعوضلكش حنان مع الأب مشاركة الأب مع الأم في المسؤولية الكبيرة مع الصغار خزرة ولدك بنتك ليك تتوحشك راهو هذيك نوت راهو بنتك كي تغزر لك كي تعطيك 0/20 ولا كي العالم الكل يعطيك 20/20 انت تقعد 0/20
2: فما لحظات منعش كل فنان اللي حكي فيهم كيف عبر على الندم نتاعه في الوقت اللي كرسوا الخدمة كل قال غزرت نلقى كيما نقولوا بنتي متريز ولا ماستير
8: مالا
2: قال فهمت اللي انا ما عشت معها حتى شيء لا نعرف قداش من مره مرضت في حياتها لا نعرف قداش من مره دوبلت ولا ما دوبلتش
8: ما بركت
2: نعرف بنتي قاعده تكبر تقرا سافا ماستير قال وقتها فهمت انا قداش قصرت في حق اولادي بناتي صعيبه المعادله خاطر واحد كيبدا في تنبك الكارير زاد نقيب ما يعرفش عليه قداش باش تدوم يقول لك اليوم انا نلم فلوس نلم دي غدوه نجم نبطل
8: تبهزت الموجة
2: صحيت زاد أنه يخو القرار العكسي صعبة جدا ويزي
3: رفيق في جميع المجالات راهو شيء هذا في جميع المجالات
9: حكينا الإعلام
3: نحن في الإعلام ما انا عائلتنا نسيناها، ولكن هاكي واحد يروح يشوفهم ويرقى وكنا بدون اموال نحن
9: بدون شيء.
3: ولكن في المجالات كل واحد ترقى عنده معمل، ترقى تلهي بالمعمل هذاك ولده كبرت. يقول لك ساعات النقيب يتحط في سيتواسيون خايبه، معناتها الاكسيلونس فما بري باش تخلصوا، ما تنجمش تكون اكسيلون وعندك العائلة وترقد بكري وتفيق وتصيف كيما العباد. ما فماش عبد ناجح حياته كيما العباد الناجح.
2: بتاتر بتاتر ترقى له جوست ميليو.
3: خليني نكمل يا رفيق أرجوك، ما تو الفكرة تبدأ هكا مش ترينو جي أنتي تقصها تو أكذا يعطي الفتح. ما فماش
2: نعطيك اكزامبل مثلا، أنا كاظم الساهر ما نعملش ذا فويس. ذا فويس معناه 6 شهور غياب وتسجيل. أنا مانيش نخسر فلوس، مانيش نحكي لك، ما انا نحب نعطيك رايي. انا فنان كذا من الساهر، معناها وين نمشي نعبي 30,000 ذا فويس باش تزيدني ماديا وفقط، لا باش تزيدني شهره، باش تزيدني حتى شيء.
3: انت كيما المانجير نتاع كذا من الساهر، انت بكشي كيما المانجير نتاع بكشي، هي عربون فوق السطح ذا فويس. هي ذا فويس باش تقربوا للجمهور،
2: ما تقربوش قريب ديجا.
3: لحظه عاد هو قالها في تصريح ليه، كملوا البودكاست. ذا فويس قربته للجمهور، تعطيه ثقه للجمهور. بالنسبه ليه ليماج الفنان كي طلع فنان ايماج اخرى. يادي نحكيو على بيوع ونحكيو على
2: فكرتك وصلت، ميسي ان شوا، يا نلعب على الايماج نتاع فنان يطلع في الفنان، ولا نمشي نتلهى بنتي ونتلهى بولدي ونعيش معهم 6 شهور وخلينا مضيع 30 سنه.
3: انا فكره فكره هو يفهمش. كاظم عنده 20 مانجير ورفيق جذدهم عباد قريته الشيء هذا
9: رؤيه اخرى. من اللي نوعية تصريحات هذه
2: رؤية،
9: اي رؤية اخرى،
2: لا رؤية هي المرأة اللي حابة اشرف تهك
9: الرجل ذي صحيح يخرج من مرحلة الديبرسيون خايبة برشا. يا رحمك يا سي اشرف،
2: والله باش نعاودوا الكل تو باش خلي عليه بقعة،
9: باش نعاودوا الكل 3 سيزون،
2: 2 سيزون اي باش خلي بقعة.
9: شوتو كاظم الساهر قال لك مسايب صغاري وانت مسايب كاريرك خاطر اشرف تهك. ولكن نوعية التصريحات هذه تتقال في مرحلة الاكتفاء الذاتي الراف، معناه هو يقول لك انا حسيت بالظلم للعباد من بعد ما وصلنا لمرحلة مالية لهنا. كان ينجم يكون العكس، تضحي بكاريرك وتولي شفت انا حاس بالظلم اللي انا ضيعت برشا فرص من حياتي باش عايشت ولادي في مرحله في شو اسمه مستوى معين نتاع وضعيه ماليه. دونك لهنا نحكيو على ديلي، ما كيفاش ما لازمك تختار
2: كيليب
9: ما بالضبط،
3: ما تنجمش تعمل كيليب اللي تبدا ناجح، ما تنجمش تعمل كيليب.
2: علاش مصر تتعسف بفكرتك؟ فهمني، هو قالك يعمل
3: كيليب عايش النجاح عمل لك تسمعلك حاجه، يلزمك تنجح وتولي مطلوب تو تفهم. انت قصوا عليك الضوء في التلفزه تحكي على كذا مثال، انت المناشط الوحيد اللي قصوا عليك الضوء في المباشر.
2: انا حتى لو كان مانيش ناجح يحسب لي اني نخليك تسمعني الكلام في المباشر.
3: لا ما نسمعكش، هذه ارقام، انا غير نحكي معك احصائيات. هذه قصوا عليك الضوء، ايش نجمش نقول؟ ما نجمش نبيعك على نجم عربي.
2: امي تسمع،
3: اه يا ربي فضل. وحتى انا امي سمعت امبارح في الكويت، خلي العائلات تلحق،
2: خلي العائلات تدعي،
3: خلي تو نشوف شكون
2: اكثر. امي تدعي
3: وامك امي وامك وكلها تدخل معنا،
9: شوف شكون عمرته اصح.
2: ربي تصور اوديتور حل تو يسمع امي وامك وخلي تكلم معاه 10 ثواني الاخبار. بلا خلي بعد الاخبار، خذ درج
4: سوره.
2: لا
4: لا لا لا لا
2: الاخبار ثم نعود.
0: راف ماج بوبليسيتي. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا نمشي والنقطة خارجية نمشي والاسفاقس وين موجود صديقنا وزميننا سند عمار وتالي بيس غادي على عين المكان باش نحكيه معاه على بي واي دي رود شو. سند صباح الأنوار، كيف الحالة؟
1: كل رفيق مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين، كلش تحويكم صباح.
0: والله الحمد لله. نسأل عليك انت سند، شنو الاجواء؟
1: لاباس، الاجواء عالميه لهنا في صفاقس، راح موجودين في الليبيس ونحكيو على بي واي دي رود شو 2.0، وين الجمهور ينجم يكتشف عن قرب سيارات بي واي دي الالكتريك، يعمل تيست درايف ويتعرف اكثر على تجربه التنقل الكهربائيه في تونس. باش نحكيو مع فريق بي واي دي تونيزي على اهداف الجوله الاجواء اليوم في صفاقس، الموديل اللي موجودين وبالخصوص الجديد بي واي دي دولفين سيرف. وبحذايا مدام هاجر سعيد برشا اللي هي بحذايا ديريكتريس كوميرسيال، وسهلا ومرحبا بك.
2: يعيشك، ميرسي، مرحبا رفيق ومرحبا بمستمعين ديوان اف.
0: مرحبا مدام هاجر، سلموا عليها برشا على صديقتنا جاتنا ورتنا لنا بعدنا واعطتنا الفرصه باش عملنا اقوى من تيست درايف زاده بالبي واي دي، دونك سلموا عليها برشا برشا برشا. مرحبا،
1: يعيشك رفيق. دونك مدام هاجر، بي واي دي رود شو 2.0 في صفاقس، هذه المره الثانيه ندخل
2: احنا المره الثانيه، سي لا دوزيام اديسيون تاع بي واي دي رود شو. اليوم احنا في المرحله الثالثه بعد تونس وجربه، اليوم موجودين في صفاقس باش نكونوا ان شاء الله دوفون ايبيس اوتيل من 10 حتى 18 جوان 2026، ويمشي يلقاو لي زيكيب نتاعنا، باش يلقاو توت لا جام اكسبوزي وكيف كيف ديسپونيبل اون تيست درايف.
1: نحكيو على الكتريك مدام، لي فواتير 100% الكتريك لهنا موجودين في صفاقس، والتحول الكبير اللي صار في الشوا تاع الكتريك.
2: صحيح، اليوم ساعة كي نحكيو على الالكتريك نحكيو على لو ليدر مونديال دو لا موبيليتي الالكتريك اللي هي اليوم عالمة بي واي جي اللي موجودة في تونس، وتحديدا اليوم احنا موجودين في صفاقس. وكما قلت انت اليوم فما تحول كبير قاعد يصير في الالكتريك، اكثر من 1000 سيارة 100% الكتريك صار المبيعات نتاعهم في الخمسة اشهر الاولانيين من العام، عامنا والعام كامل عملنا ابوبري 530 سيارة كهربائية. اليوم في ظرف 5 أشهر فقط نفوتوا 1000 سيارة كهربائية، هذايا سي ان انديكاتور تري امبورطون، اي سورتو كو اليوم صفاقس تحتل المرتبة الثانية بعد تونس في الولاية الأكثر مبيعات في السيارات الكهربائية.
1: واضح، شنو هما لي موديل نلقاهم لهنا مدام؟ حاب يجي يكتشف لي فواتير الكتريك، اللي حاب يعمل تيست درايف شنو يلقى؟
2: احنا في بي واي جي اوني سبيسياليزي كان في دو موتوريزاسيون اللي هما ليبريد ريشارجابل اي لي فيكول 100% الكتريك. دونك دوفون لي بيس وفي لي شوروم اللي عندنا في تونس الكل باش نلقاو 3 موديل ان 100% الكتريك اللي هي لا سيتادين دولفين سيرف، ان اس يو في اتو 3 اي تونغ اي في 7 بلاس. في ليبريد ريشارجابل اون ا لو بيست سيلير بور لا 3ييم اني كونسيكوتيف اللي هو لو 5 بلس، كيف كيف il est disponible en test drive. Où les réservations pour le mois de septembre 2026 et décembre 2026, où kif kif maujoud al Chin Plus, c'est une berline, et les kif kif seront disponibles fin septembre ou décembre à partir de 69 990.
1: Madame Hage, on a parlé de la fameuse Dolphin Surf qui est قدام لهنا. علاش حكيت وحضرت البارح قلت Dolphin Surf مناسب للاستعمال اليومي في صفاقس؟
2: هي اليوم الدولفين سيرف سي اون سيتادين، دونك نقولوا اون سيتادين سي اون فواتور دو فيل، بيان سور تمشي اونتر لي فيل، مي برينسيبالمون الهدف من السياره هذيا انها تخليك تعمل تنقل في وسط البلاد من غير ما تعمل ايميسيون دو سي او 2، وكيف كيف من غير ما تستهلك ليسانس ومن غير ما تعمل لي زونتروتيان. دونك الكهرباء هذيا ديسپونيبل اون دوفينيسيون الاولانيه ا بارتير دو 51000 دينار، اي لا دوزيام فيرسيون اللي هي فيها 300 كيلومتر ان دبليو ال تي بي elle est proposée à 55000 dinars ou kif kif nqaouha disponible en test drive.
1: شو نقول لعباس ما فينا توا مدام هاجر اللي يسالوا برشا على الاوتونومي نتاع فواتير الكتريك، واسكو تبدلت النظره في بالي بين عامنا وبين سنا خاطر فواتير الكتريك حاجه جديده بلوز موا على التونسي، اسكو تبدلت النظره ولا وش يحكيوا العباد كيفاش نطمنوهم على الاوتونومي نتاع الكرم؟
2: احنا اليوم ساعه كي نحكيوا على بي واي جي ديجا احنا نطمنوا فيهم على خاطر كيما قلت لك سي ان ليدر مونديال في الموبيليتي الكتريك. الاوتونومي تبدا من 300 توصل حتى ل 530 كيلومتر بالنسبه لل المحرك الكهربائي اللي هو يعتمد على الباتري. اليوم كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او موند، تتميز بثلاثه حاجات: لوتونومي نتاعها، la stabilité نتاعها, الدوري دي نتاعها اللي تفوت 2 مليون كيلومتر, اي سورتو اهم حاجه بالنسبه لينا احنا السيكوريتي نتاع الباتري اللي هي ليثيوم فير فوسفات, تخليها parmi les batteries les plus surmontes.
1: اللي يسمع فينا تو يحب يجي يعمل تيست درايف, شنو يعمل؟
2: اللي يحب يعمل تيست درايف يلتحق بينا لهنا, احنا موجودين قدام ايبيس اوتيل, يسجلوه لي زيكيب والا يسجل من دارو, يدخل على السيت ويب نتاعنا يلقى ان ليان يطلب تيست درايف, يكلموه والا يجي سور بلاس يبدا مقيد يتعدى طول التيست درايف.
1: واللي يحب ياخذ فكره على الرود شو ويمشي كون من بعد, واللي يحب يعمل ريزرفاسيون التيست درايف ايش ملقى لي زانفو؟
2: بيان سور احنا تيست درايف كيما قال الرود شو بديناه لو 13 ماي في تونس, بعد مشينا الجربه باش نكونوا موجودين في صفاقس حتى لو 18 جوان, ومن بعد اللي انتريسي في الساحل باش نكونوا موجودين في المول اوف سوس ان شاء الله من 20 حتى لل 30 جوان بور لي تيست درايف. كيف كيف احنا عندنا 5 بوان دفانت و ابري فانت في تونس, عندنا في بن عروس لاك ان نابل حمامات وسوسه وكيف كيف صفاقس, دونك موجودين في لي شوروم وموجودين توا في ان ايفينمون ان شاء الله قدام لي بيسوتي.
1: شكرا ليك مدام هاجر كلمه الختام.
2: نحب نقول لكم ميرسي, يعطيكم الصحه ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل, تنجموا تلتحقوا بينا لهنا, عيشوا ليموشن, اكتشفوا واش معناها لا تكنولوجي دو بي واي جي, اسالوا الاسئله نتاعكم الكل باش تلقاو لي زيكيب على ذمتكم, لو تيست درايف يجيو مش وحدكم, يجيو نتوما وعائلتكم وحتى صغيراتكم, عندنا دي زاتوليي في الويكاند للصغار باش تكون اون اكسبيريانس كومبليت وللعائله الكل.
1: كرهتي حاضره مدام,
2: انت كرهتك حاضره نهار كامل, عندك كان تيست درايف نهار كامل بلاتو 3.
1: ميرسي بوكو مدام هاجر, يعطيك الصحه رفيق.
0: كان تسمع فيا سند مدام هاجر, تسمع فيا
1: بي اتن حتى تسمعك تو سوي.
0: جوست سؤال, جوست سؤال وحيد. رو بونجور مدام هاجر.
2: رو بونجور, شنو احوالك؟
0: والله الحمد لله نسر احوالك, انت توحش لك بحذانا هنا في البلاتو.
2: الله غالب اليوم في صفيق سامعني معكم اديستانس.
0: باش اسالك, انا جربت للامانه الموديل 5 بلس وشويه التونك, معناها انصح الناس تمشي تجرب, معناها باش اللي يقولوا انا معناها, ونشكر البيرفورمانس والكهرباء, الناس تجربوا غادي على عين المكان وتفهم اللي قاعد نقول فيه صحيح. اكتشاف بالنسبه لي انا مذهل بالنسبه للبي واي دي, ولكن سؤالي فما دي موديل نشوف فيهم كوميرسياليزي لبرا, وقتاش يجيو لتونس الى جانب السونغ والتونغ في الجامة نتاع الـ SUV والـ 4x4؟ ثم دي موديل معناها تشوف دي بيرفورمانس حاجه اكسترا اوردينير في علاقه بالبي واي دي, وقتاش باش يجيو لتونس؟
2: احنا كيما تعرف بي واي دي سي لو ليدر مونديال دو لينوفاسيون, ديما اون اي اون مونتي دو تكنولوجي دو جام. بيان سور لا جام تاعنا احنا سنين زدنا فيها الدولفين سيرف, باش يكونوا فما دي لانسمون ان شاء الله من هنا لاخر العام, وعام الجاي باش يجيو دوتر موديل بور الارجير لا جام تاعنا. كيما تعرف رفيق احنا اهم حاجه حاجه مش كان نبيعوا الكراهب, لازمنا نخليو مرحله ما بعد البيع باش نوفروا قطاع الغيار, باش نوفروا سيرفيس ابري فونت, سي لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا, ان نعطيو اون اكسبيريانس كومبليت. انت قلت لي جربت السونغ وكنت فرحان ياسر, احنا اليوم عندنا شكون جرب وشري وسيق وفات ال 250 الف كيلومتر بالسياره نتاعو اللي هي 100% الكتريك, نحب نحكي على الدولفين اليوم اللي عندنا شكون فات ال 250 الف كيلومتر
3: في الاول كلاش
2: 18 شهر اكاهو, وليتات سونتي نتاع الباتري نتاعو مازال فوق ال 90%, كما قلت كرهبته باش تمشيه مينيموم 2 مليون كيلومتر ليكيفالون دو 5000 سيكل دو روشارج افيك ان ايتا دو سونتي نتاع الباتري امبيكابل.
0: واضح, شكرا لك مدام هاجر, السلام عليكم برشا, شكرا لك صديقنا سند. مش كلمة تسمعنيش ولا سينا وراو تفاعلنا معها, هي قالت ثم شكون جرب وشري
3: ايه ملك لاش, وانت تجرب وتقول لها الكوير هذايا
4: يعتبر موديل تخريم
3: حبي يزيد دورها في الكوير هو, اما باهي ما عليك لاش مدخل 50 موديل جرب وشري
0: ربي رزق,
3: ترى بي واي دي تلفت ما عادش يقبلوك
0: يا ربي رزق,
3: ما عادش تعدى قدامهم في الاخر.
0: اخر 4-5 دقائق نمشي مباشره للكويز.
5: الكويز
0: سؤال رقم واحد, من هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المونديال مع 3 منتخبات مختلفة؟ ناصر ما يتكلم حد,
4: تذكروا احكي لي
0: تذكروا. نقيب
6: مارادونا.
0: مارادونا حاتم
4: كاظم السير
3: ثلاثة منتخبات
0: يلا
5: بالحق
0: عندك محاولة ولا
3: زيفان كرايف
0: زيفان كرايف يلا عندك ولا
5: والله ما نعرف
6: نعطيك البلدين وناخذ نقطتين
4: حتى نعطيك البلدين
7: والله نسيته رفيقي حكيت لي في الرف ماك ذالي ونسيته
0: تعرفه ولا لا
7: لا
0: اوكي نسيته دايخ ما يجيبوش نقطة ذم
6: نعطيك قلت له البلدين نقطتين
4: ريبوبليك تشيك
0: تعطيني البلدين
4: تشيكوسلوفاك
0: اعطيني ايه
6: ستانكوفيتش كور في يوغوسلافيا صربيا ومونتينيغرو صربيا
0: برافو برافو نحكي ولا ديانا ستانكوفيتش اللي لبس زي قميص المنتخب اليوغوسلافي عام 98 في فرنسا وبعد يوغوسلافيا تعرفوا شنو صار مشى وحمل قميص منتخب صربيا مونتينيغرو في 2006 وبعد تفكت صربيا ومونتينيغرو هو ما شاء الله مبخوت منتخب صربيا كان جاي مازال العمر يكمل ولا تبقى معتمدية مشى وتنقص معناه البداية كانت يوغوسلافيا صحيح فرك هالبلاد دونك شارك في 2010 مع منتخب صربيا نقطين رامي الفوراتي السؤال الموالي
3: ملا
0: أي جمهورية إفريقية
3: واش قالت لك راهو قاد كاوكا اللي جربوا وشراو معناتها انت علاش جيت
0: معناها البهبار اللي
3: تكسير الكرايم اللي
6: وكلاش الكتريك باش حس
3: شنو هي تحس خلف عليك الضوء
5: كلاش ابريد
3: كلاشاتك
8: اشرفتك
3: بيه اشرفتك بيه شمازال
0: يبدو أن العطلة جات في وقتها يلا السؤال الموالي هي الجمهورية الأفريقية حاتم الثور عندك الجواب اللي سقلت على بلجيكا عام 62 نعطيكم منديس تقع جنوب رواندا
3: قرتن
6: توغو
0: نقيب
5: أنغولا
0: ناصر
7: تشاد
0: جيان
8: أنغولا
6: كونغو
4: هي كانت اسمها الزهير وتول اسمها اللي استقلت على بلجيكا
0: استقلت على بلجيكا وتقع جنوب رواندا واستقلت عام 62 زدتك معناها
4: مش الزهير كونغو تو
0: لا
4: بالحق
0: مش عام 62 نعطيكم انديس فما لوم وفما
6: بوركينا فاس
3: بوركينا فاس
4: ليه
6: بوراندي
0: رامي جواب صحيح يا جمهورية بوراندي مانيش عاتيك تمتلك
5: مش صحيح في كذا مسير
0: ريت كتيح توطيح يجيبوا لك سيرام ودوخ يقولوا لي حياته والدي بوا ماكش متكلم هكيك الدعابة اللي أوفر اللي خارجة منك إلى يمين يلا
4: هو حتى تعرف علاش دعابة أنا لقيت لها تفسير معناها هذي اللي خاطر مقابلني رامي خاطر قبل كان قدامي طارق طارق العليمي زي بينا صديق
0: معناها
4: طارق ديما حتى كي نعطي معاه حاجة هكا كل شيء
0: مكبوس مريقل من الغم
4: ومحامي معناها كل شيء رامي يفهمني عرمش
0: دوك تحب حسيت اللي انت جنزي كيما رامي
4: ما نحبش نكبر
0: معناها كولاد الكلاس اللي فرد عمر
4: عندي ديبرسيون تاع العيد ميلادي
0: هذه بوست انيفرسير معناها سلموا لا تروق انا جديد ما جاش بعدنا لهنا شبيك زيد ما فيش عم في التليفون
3: لا نتفرج في البي واي دي اليوم نهار على البي واي دي بربي رجاء تست درايف لي يحبوا يشريوا هذوكم الكوير واذا دخلت
0: انا نحسبك
4: خويا يدفع
0: انا نحسبك خويا وصديق وانت تستغل كل فرصه باش تزيد توجع
3: والله برافو بي واي دي انا تو باش نمشي تلقاني في بي واي دي نشارك سنة توجع رفيق موجع برشا
0: انا والله ما شريتش خاطر ما نجمش
3: ما نجمش علاش ماشي كيما هذوكم اللي يدخلوا يقيس 60 فيستا علاش
6: نعمل دوره ونرجع
4: عندكم في الميكروفون
0: ريت انا اللي تابلو ستيل انت تسمع لك ليه مناسب
7: والله عندك الحق خويا
0: عندي الحق ان شاء الله عندك ان شاء الله عندك الحل انت انا عندي الحق وانت ان شاء الله عندك الحل يلا هكا الحلقة نتاعنا شكرا نقيب جيهان حاتم زياد رامي ناصر عنده ديديكاسيون
7: بالحسن الجوادي ولده أوس يحب يقولوا الريم الجوادي عيد ميلاد مبروك إن شاء الله كل عام وهي حي بخير ربي يفضلها لك يا بالحسن وربي يفضل لك أوس وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب
0: عيد ميلاد سعيد سلموا عليها وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد شكرا لكم اللي تابعتونا بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان وديما من 7 to 9:30 في ماتنا العادة وحلقة جديدة من راف ماك مني لكم أحلى تحية نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: رافماغ رديف. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.
9: Vers les docks où le poids et

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام. شنحويلكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله يا ربي نهاركم مزيان بالحاجات اللي تحبوهم الكل. نهاركم كله طاقه مزيانه, نهاركم اخبار مزيانه كيما قلوبكم. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس, في دياركم ولا متوكلين على ربي للخدمه, لمروحين زاده من الخدمه. نسلم عليكم برشا كل المتابعين, شكرا على وفائكم لبرنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات. كيف العادة إيمان ساكوحي كنت ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي, وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله في المرض والصحة, الحمد لله في الضيق والفرج, الحمد لله في البلاء والعافية, الحمد لله في السراء والضراء, الحمد لله على كل حال, الحمد لله دائما وأبدا. يا رب لا تطفئ حماسي للأشياء القادمة, ولا تبعث من يطفئها ولو كان أقرب من قلبي لي. لا تجعلني أهتز مع كل ريح. يا الله اجعل أيام الضعف تولي, واجعل أيام الخير تقبل علي, وابعث لي الحلم والأمل, ولا تجعلني من المنطفئة قلوبهم. اللهم أمين يا رب العالمين, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات, إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن القلوب المنطفئة, واللي هي من أكثر الحالات اللي ممكن هكا تخلي الإنسان يفقد الشغف. فإن شاء الله يربي يبعث لكم كل حاجة تحيي قلوبكم وتعيشوا الحياة كيما أنتم تحبوها. ننطلق بموزيكة نفس صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:14 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين المتابعين الغالين، حيو برشا أصدقائنا على شين يوتيوب ديوان اف ام اللي ديما يتفاعلوا ديما موجودين. بعد شوية فقرة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. مهدي اللي قال لي مين يزمك تحكي على المونديال وتفاصيل المونديال، ولكن اخترنا باش نحكيوا على حاجات تاريخية، مواقف تاريخية اللي ما تتنسيش في تاريخ المونديال. فلاش باك مونديال باش تكون بعد شوية. مقبل هذية نشوفوا حالة الطقس لليوم تتسويت في الميتيو. ميتيو طقس اليوم الجمعة 12 جوان 2026 يكون مميز ببعض السحب بأغلب الجهات، الحرارة في انخفاض طفيف، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون شديد الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:08 دقائق، الظهر نص نهار 26 دقيقة، صلاة العصر 4:21 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:41 دقيقة، صلاة المغرب بلوتو مع 7:41 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:31 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. قبل ما نتعدي وللموزيكا، عندي إهداء يمكن عنده جبعة وصديقنا بن إبراهيم أحمد سيغمو راو تغشش عليا، أخوه زيدا سيغمو راو تغشش علينا. نحكيه على سرورة بلوتو الغالية إسراء، حبيت نقولها إن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله تفرح العائلة الكل. دونك خو صديقنا أحمد بن إبراهيم بنوت إسراء عندها تعدي البكالوريا عام سنين، فإن شاء الله يا ربي نفرح بها الناس الكل. أكيد الفترة هذه فترة الانتظار متاع النتائج اللي هي فترة زادة صعبة أكثر من الامتحانات، أخي بحاجة أنك تكون تبدأ تستنى في النتيجة. فاللي عارف روح وضيع بعض الحاجات، فرصة هاكا باش تراجع إذا كان فما هاكا على الأقل إمكانية الكنترول. دونك تكون حاضر الناس اللي إن شاء الله يربي تستنى في نجاح 100%. إن شاء الله ربي يوفقكم، ما تعرفوش على الدنيا ما تعرفوش على خبايا ربي سبحانه. إن شاء الله يفرحكم الكل ولا يضيع لكم اشقان. وصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 26 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا الغاليين وين ما كنتوا. نهاركم فلو. ياسمين حبيت نعمل اهداء لزينب صمودي من عند ولدها خليل زينوبة في سيدي بوزيد. خليل يقول لها نحبك برشا يا زينوبة، ربي فضلك لينا، ربي طول في عمرك وربي ديم ضحكتك في الدار. ايضا صديقنا حلمي يحب يسلم برشا على ماماتو بيا غلاب في نابل، يقول لها توحشتك برشا يا، ان شاء الله نلاقيك على قريب إن شاء الله ربي يرد غربتي على قريب. يقول لها راني توحشت ريحتك وتوحشت تعنيقتك، نحبك برشا بيوتة الغالية، نحيوها برشا مدام بيا الغليب من النابل. إن شاء الله يربي يجمعكم على قريب. ومن خلال حلمي نحيو كل متابعينا خارج أرض الوطن، كل الناس بتاتر اللي ما تقدرش أنها تكون موجودة مع عائلتها ديما، كل الناس اللي ما زالت عندها إشكاليات متاع أوراق، عندها إشكاليات في الرجوع. إن شاء الله ربي يسر لكم كل أموركم يا رب وتلاقيوا أحبابكم على خير. نسلم برشا أيضا على أصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان أفام. سميرة زيكو نهارك فل، هيثم غزي نهارك أسعد الأيام، درة موجودة، سينو أيضا مريومة موجودة نهارك أسعد الأيام، مهدوش المحب رقم واحد لصبح الخير تونس. والفقرة بعد شوية بالإمضاء متاعه صديقنا عبيد الله، صديقنا ياسين مزهود، كلكم فدوى ديلي مبكر وفاء. ربي يبارك لكم وكل الشكر لكم على رسائلكم الجميلة. تود سويت باش نمشيو الفقرة فلاش باك مونديال، باش نحكيو على غرائب أو مشاهد ما تتنساش في تاريخ المونديال. واليوم باش نحكيو على الحكاية الأغرب في تاريخ الانسحابات المونديالية، حكاية منتخب ترشح للمحفل العالمي لأول مرة واقترب من كتابة التاريخ لكنه قرر الانسحاب لسبب ما يخطرش على بال بشر في العصر الحديث. خلينا نرجع بالذاكرة لعام 1950، كاس العالم اللي تنظم في البرازيل وفازت به الأوروغواي. المرة هذه قصتنا مع منتخب آسيوي وتحديدا الهند. في الوقت هذاك كان المنتخب الهندي لكرة القدم والملقب بالأسود الزرقاء يعيش العصر الذهبي متاعه. شاركوا في أولمبياد لندن 1948 وكسبوا احترام العالم بأسلوب اللعب الفريد متاعهم والمذهل. وقت اللي أقيمت تصفيات مونديال البرازيل 1950 انسحبت معظم المنتخبات الأسيوية من التصفيات لظروف مختلفة. الهند تلقى روحها متأهلة رسميا وبشكل مباشر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها. البلاد الكل تقلبت بالفرحة والشعب الكل قاعد يترقب ظهور الهند في المونديال، ولكن وراء الكواليس كانت فما أزمة غريبة قاعدة تكبر بشوي. اللاعبين الهنود كانوا مستانسين طوال المسيرة امتاعهم وفي الألعاب الأولمبية يلعبوا لعبة كرة القدم حفاة الأقدام، بلاش بدريات بلاش كلاستات وبلاش حتى بروتيج، كانوا يحسوا بحرية أكبر، تحكم أفضل في الكرة وقت اللي تلامس أقدامهم العارية الكرة، وحاجة هذه طبيعية بما أنهم عمرهم للعبوا كرة بس بدري. لكن قبل المونديال أصدر الاتحاد الدولي لكرة قدم قرار حاسم وصارم يمنع منعا باتا على أي لاعب المشاركة في مباريات كأس العالم من غير ما نلبسوا الأحذية الرياضية والجوارب الواقية حماية للاعبين من الإصابات وتوحيد قوانين اللعبة. غادي بداية الأزمة ورفضوا لاعبي الهند أنهم يلبسوا إسبدريات متاعهم، واعتبروا أنه اللعب بإسبدريات باش يقيد الحركة متاعهم ويخليهم يفقدوا مهاراتهم. وبسبب الخلاف الغريب هذية اتخذت الهند القرار الصادم الانسحاب من كأس العالم وعدم السفر للبرازيل. ضاعت على الهند فرصة تاريخية للتواجد في المونديال. من ليلة عام 1950 لنهار اليوم الهند ما نجحتش للتأهل إلى نهائيات كأس العالم ولو لمرة واحدة. قصة الأقدام الحافية باش تقعد القصة الأغرب في سجلات الفيفا، الشاهد على أنه التمسك بالتقاليد والعادات القديمة ممكن يحرمك أحيانا من دخول التاريخ من أوسع أبوابه. وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. إذا كان عندكم حكاية، إذا كان عندكم ديزيماج ما نسيتوهمش من المونديال، أبعثونا على تيك توك سكوحي إيمان، وإلا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك ديوان أفام. نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:36 دقيقة، رجعنا لكم واصلين معاكم مشوارنا في صباح الخير تونس. أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا مع فقرة فلاش باك مونديال، ميرسي يعطيكم الصحة. حكاية المونديال كان نحكي مع بعض الأصدقاء، قلت لهم زعما نردوها هالسويعة هذه كلها أخبار المونديال، قالوا لي نسيتوا يتغشوا عليك إيمان، شنية باش تحكي لهم. نحاولوا نكونوا هكا أجور ونحاولوا نعطيه بعض الأخبار اللي تم، خاصة أنه الشعب التونسي غرام وكورة برشة توينس اللي ما يفلتوا حتى ماتش، برشة توينس اللي تابعوا المونديال بتفاصيله الكل. دونك الكورة سي شغف عند برشة عبيد، وممكن تفاصيل الملاعبية ولا تفاصيل المنتخبات كل واحد عنده حكايته، فما ناس تعيش التفاصيل هذيك بروحها وبكل المشاعر متاحة. خلينا توا نمشيو تسويت لدراستنا لليوم في شات ماتان. باش نحكيو على كونجي السعادة يا جماعة، وإلا إجازة السعادة في زمن أصبح فيه الإرهاق عنوان يومي لكثير من الموظفين. جات فكرة غريبة من الصين تثير الجدل حول العالم إجازة السعادة. شركة صينية تعمل في قطاع التجزئة أعلنت أنها باش تمنح الموظفين متاحة ما يوصل العشرة أيام إجازة إضافية مدفوعة الأجر سنويا، يمكن الحصول عليها وقت اللي يحسوا بالحزن، بالإرهاق النفسي، أو ببساطة وقت اللي يكونوا ما عندهمش حالة نفسية جيدة للعمل. والأغرب من هذا أنه الموظف ما يحتاجش أنه يقدم مبررات معقدة وإلا تقارير طبية، يكفي أنه يعترف أنه مش لبس. ممكن الفكرة هذه تظهر لكم مبالغ فيها، ولكن الأرقام تقول حاجة أخرى. وفق لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر الاحتراق الوظيفي واحد من أبرز التحديات النفسية المرتبطة ببيئة العمل الحديثة، وين يؤدي الضغط المستمر لانخفاض الإنتاجية، ارتفاع نسب القلق والاكتئاب، وحتى زيادة الأخطاء المهنية. السؤال اللي تسأل هنا، هل أنه الموظف السعيد أكثر إنتاجية؟ دراسات عديدة تشير أنه الموظفين اللي يحسوا بالرضا والسعادة على العمل متاعهم يكونوا أكثر إنتاجية بحوالي 13% مقارنة بغيرهم، لأنه الإنسان ما هوش آلة تعمل بالضغط على زر التشغيل والإيقاف كما الماكينات، ولكن كائن يتأثر بمشاعره وظروفه النفسية والعائلية والاجتماعية. لكن في المقابل فما اللي يشوفوا أنه السياسات هذية ممكن يقع استغلالها بشكل خاطئ، وأنه معيار عدم السعادة يقعد نسبي وصعب القياس. كيفاش ممكن للمؤسسات أنها توازن ما بين التعاطف مع الموظف وضمان سير العمل؟ ممكن المبادرة هذه أهميتها مش في عدد أيام الإجازة، ولكن في الرسالة اللي تحملها الاعتراف بأنه الصحة النفسية ما هيش رفاهية، وأنه نعترفوا أنا تعب ولا أنا تعبة ما يلزمش يكون مصدر للشعور بالذنب أو الضعف. في مجتمعاتنا العربية ما زلنا نسألوا الموظف متاعنا إيش بيك جيت روتر، علاش تغيبت على الخدمة، يجيش زعما نهار من نهارات نسألوه زعما شنحويلك إيش بيك، تحتاجش زعما كونجي ولا تحتاجش حاجة اللي ممكن تعاونك. سؤال قديش محتاجينه في مجتمعاتنا العربية، لأنه الإنسان وقت اللي يفقد الشغف متاعه وقدرته على الاستمرار ما يحتاجش ديما الزيادة في الراتب، ولكن محتاج المساحة يلتقط فيها أنفاسه ويستعيد شيء من السعادة متاعه. دونك السؤال ليكم الناس الكل، إذا كان عندكم إمكانية إنكم تاخذوا إجازة السعادة، وقتاش تحبوا تستخدموها؟ وهل تعتبروها حق مشروع أم مجرد رفاهية ما تتناسبش مع واقع العمل متاعنا في تونس؟ نقرأ تعليقاتكم بعد شوية. 46 دقيقة مواصلين بالموسيقى، نرجع بعد شوية على ديوان اف ام صوتكم.
0: صباح الخير تونس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 56 دقيقة مكملين معاكم في صباح الخير تونس. نحييكم وين ما انتم، صحة قوتكم، صحة فطوركم، طريق سليمة ليكم وين ما كنتوا. ان شاء الله يا ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمناوه. تتسويت كلام مواقع.
0: كلام مواقع.
1: الخبر الأوليني في كلام مواقع بإمضاء صديقنا نادر بن شهيدة وأكثر اللقطات المؤثرة في مونديال 2026. خيمينيز، راول خيمينيز اللي سجل هدف في المكسيك الثاني، شنية الحكاية متاعو؟ نرجع لست سنين التالي، مسيرته الكروية كانت شبه انتهت بعد إصابة في الجمجمة وكان باش يعتزل اللعب، لكن بوه هو اللي أقنعه يكمل الكرة ويشوفه يمركي للمكسيك في المونديال، ولكن للأسف الحلمة ما كملتش وبوه يتوفى قبل شهرين من المونديال بسبب مرض السرطان. اللطف عليكم الناس الكل. المورال كان في الصفر، ولكن أمه وقفت معاه وحضرت في المدرجات باش تتفرج فيه، ومركة البونتو ودموعها غلبته خاطر حقق الحلمة متاع بوه. كرة القدم ما تتلعبش كهو، كرة القدم تتحس. ممكن الصورة اللي تنجموا تتفرجوا فيها على الشين يوتيوب متاعنا ديوانا فيم تنجم توصل لكم المشاعر اللي حس بها راول خيمينيز ولا يحس بها أي إنسان كانت عنده حلمة وحب يتشاركها مع الناس اللي قرب عليه، خاصة بوه وإلا أمه. في اللحظة متاع تحقيق الحلمة متاعه المشاعر هذيك ما ينجمش حتى إنسان ما يتأثرش بها، دونك حقق الحلمة متاع الوالد متاعه حتى بعد الوفاة، وكانت هذه من أكثر اللقطات تأثيرا مع بداية المونديال. نمشيو توا المنتخب اي تي اللي عدل القميص امتاعه بعد اعتراض الفيفا. اضطر منتخب اي تي لتعديل تصميم القميم اللي باش يلبسوا في كاس العالم بعد اعتراض الفيفا على انه يحمل اشارة حربية. اكدت الشركة اللي صمت المريول هذية قبل المباراة متاع اي تي الاولى في المونديال ضد اسكتلندا واللي اضطرت انه تعمل التغيير هذية، ولكن الشركة أوضحت أنه التصميم القديم ما كانش يحمل حتى إشارات سياسية، ولكن كان فيه تكريم لجهود الرجال والنساء اللي قاعدين يساهموا يوميا في بناء مستقبل الدولة هذية. تواجد في أسفل الجزء الأمامي للقميص رسم لمعركة صارت عام 1803 ما بين السكان المحليين والقوات الفرنسية واللي أسفرت على استقلال أي تي. ارتدى المنتخب هذايا القميص في زوز مباريات ودية قبل تدخل الفيفا، ولكن الشركة أيضا قالت إنها صمت القمصان الأصلية تقديرا واحتفاء بفخر وصمود وروح الشعب هذايا، ولكنها استجابت مضطرة للمطالب الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم والمنتخب باش يلبس القميص الأزرق المعدل في مباراته ضد اسكتلندا، وهذايا من منافسات المجموعة الثالثة اللي تضم أيضا البرازيل والمغرب. نختموا بالخبر الثالث. علاش نجوم كرة القدم يشربوا الماء في وسط الماتش ولكن يرجعوه فورا من غير ما يبلعوه؟ السر العلمي اللي يخدع المخ، لقطة اللي تنجم تشوفها ديما في المباريات الملعبية اللي يمشي والخط الملعب ياخذوا هكا الدبوزة متاع الماء يمضمضوا ويرجعوا الماء، برشا في بالهم قاعدين ينظفوا في فمهم، ولكن الحقيقة هي تكنولوجيا طبية رياضية متطورة تتسمى كربوهيدرات رانسينج. كيفاش السائل هذايا يخدع الجسد في الدقائق الأخيرة من الماتش؟ العضلات تتعب، المخ يبدأ يفركز في إشارات الإرهاق باش اللاعب يتوقف على اللعب. لهنا يتدخل طبيب الفريق بسائل سحري مليان بالكربوهيدرات السكريات المركزة. الملاعبي ما يبلعش السائل هذايا ولكن يمضمض لمدة 5 إلى 10 ثواني. المستشعرات اللي في الفم واللسان تبعث إشارة فورية للمخ تقول له عندك بشرة سارة، رانا قاعدين ناكله وجيتنا طاقة رهيبة توا. والنتيجة الفورية المخ يصدق الخدعة هذية ويطمئن فورا ويلغي كل أوامر التعب ويعطي أمر للعضلات باش تزيد تخرج الطاقة، وكأنه الماتش مازال كيف بدأ فقط بها.

0: بيهم وظهر لي كل راجل حاطهم هكا في الباب متاع الفريجيدير باش مرته هكا تتفقدهم كل برا. يقول لك في النصائح هذه كل المباريات مهمة، راهو كل يوم فما ماتش، كل شيء نجمو نحكيو فيه ولكن بعد المباريات. يقول لك انه صوت المذيع، الجمهور، الصوت العالي راهو يعمل لنا جو ويطربنا، ما فماش حتى حاجة اسمها نقص في الصوت. السؤال الأهم اللي يمنع كل راجل على مرته في الدار، شنية معناها تسلل مش وقته جملة؟ وإلا السؤال اللي ممكن ينجم تكون الإجابة صادمة للمرأة وقت اللي المرأة تسأل زوجها وإلا خطيبة تقول له أما أهم أنا وإلا الماتش اللي قاعدة تتفرج فيه، لأنه صدقا الإجابة باش تغششها. هكايا يقولوا الرجال، رونالدو ميسي ما يلعبوش مع منتخب إسبانيا. يقولوا أيضا في التوصيات هذه أنه المسافة ما بين المشاهد والتلفزة عبارة على مجال جوي عسكري غير مسموح التوقف فيه أو أنكم تمشيوا قدامه. أيضا من الحاجات اللي موجودة انه اعادة الهدف حتى 10 مرات راهو اهم من الهدف نفسه، ما فماش علاش تقولوا ما كتفرجت فيه البونتو. والنقطة الاهم انك تشجع الفريق اللي يلعب ضد الفريق اللي زوجك يحبه، راهو ممكن يؤدي التداعيات خطيرة للعلاقة. والحاجة الاخرانية، اذا كان قمت الفجر وسمعت راجلك قاعد يعيط بصوت عالي، ما تخافش، ما صارت حتى كارثة وحتى مصيبة، أكيد الفريق اللي يحبه راهو مركب. وانتو إن شاء الله الصيحة دي نسمعوه في ماتش المنتخب، لأنه أغلب المباريات باش تكون بعد نص الليل. والبارح بعض هكا التفاعلات خاصة في من بعض الأصدقاء في دول أوروبية، يقول لك زعما احنا ماضي 3 متاع الصباح وباش نقوموا نعيطوا مع المنتخبات العربية، زعما إيش باش يصير في الحومة. ونعرفوا هكا القرحة متاع التوينسة والتشجيع متاعهم كيفاش يكون. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني متاعنا. تعديل في برنامج صباح الخير تونس باش يكون معدل شوية على وقع المونديال 2026. مقترحاتكم كيف العادة نقبلها على الانستغرام سكوحي إيمان، أيضا تيك توك سكوحي إيمان. حي كل المتابعين اللي قاعدين يرافقوا فيا زادة من الصبحية على تيك توك. احنا إن شاء الله موعدنا يكون مش نهار الاثنين، غدوة إن شاء الله تلقوني في تعويض للزميل عفيف الغربي في ويكاند على الكيف. سبت أحد وين تحلوا الفريجيدير باش تلقاوي من سكوحي. مرسي عزيز، مرسي حسام، نهاركم أسعد الأيام وأجمل تحيات من سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.
2: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح.
1: رفماك
3: رفماك من الليل الجمعة من 7 لـ 9:30.
2: خلي صباحك كول

0: ديوان افهم صوتكم
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
0: 9.1
1: ديوان افهم عسلمة
2: عسلمة ديوان افهم انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان افهم
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان افهم نحب نوصل النداء
2: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملكه الموجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز السابعة ديوان افهم صباح الخير. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن

0: بمختلف ولايات الجمهورية. ويؤكد أن أول مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتجهان نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، إذ تكشف مسودة اتفاق اطلعت عليها مصادر دبلوماسية أمريكية عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. وبحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي، فينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل إلى اتفاق ثان أكثر تفصيلا. الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد الطائرات الحربية والسفن البحرية التي تضعها تحت تصرف حلف شمال الأطلس الناتو في أوروبا تقليصا ملموسا، وفق ما كشفه مسؤولان أوروبيان رافعان لصحيفة نيويورك تايمز. وأبلغت الولايات المتحدة حلفائها بهذا القرار مطلع الشهر الحالي. وبحسب الصحيفة، فإن القرار سيضعف قدرة الحلف على شن ضربات بعيدة المدى وعمليات الاستطلاع الجوية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتنا للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 12 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نترافق ونرجو على حصيلة مسار في العالم، نرجو على افتتاح كأس العالم أمريكا الكندا المكسيك 2026، المقابلة الافتتاحية اللي فاز فيها منتخب البلد المنظمة المكسيك ضد جنوب أفريقيا. نحكي على بقية المقابلات والمقابلة الثانية اللي تلعبت، آخر أخبار منتخبنا بعد شوية مع صديقنا حاتم جاسبار، 48 ساعة أكثر شوية تقريبا قبل موعد منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حسعيد إن شاء الله للنصور، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، إن شاء نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكثر من الدعاء في جمعة مباركة، أكثر من الصلاة على الرسول، ومتساوش تقرأوا سورة الكهف وربي يتقبل مني ومنكم ومن الجميع. يغيب علينا رمروم رامي الفراتي بسبب بعض الالتزامات المهنية، ولكن يحضر ويقود الفريق كالعادة لوغرا الكابيتانو الجراندي برنس. صباح الأنوار
1: صباح النور، ربي فضلك ربي هنيك. اليوم يوم الجمعة، هو آخر جمعة في السنة الهجرية 1447، باهي هكا ولا؟ كان تحبوا تردوا معايا بعد شوية تقولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا رضاك.
0: أمين.
1: هذه من أحسن الدعوات في اليوم المبارك ذي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: الحكم الصومالي
1: عمر
0: نحكي عليه بعد
1: خمسة وخميس عليك.
0: شكرا.
1: شفت كيف تيك تاك كي تبدا مبنى.
2: حاضرين.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر الى يوم.
0: امين. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. لوغرا نجم النجوم زيدون، صباح الانوار.
2: جمعه مباركه لحبيب ورحب بالناس الكل، حتى انا في بال جمعه مباركه يا رفيق، ان شاء الله دعاكم مقبول وان شاء الله دعانا مقبول، وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصد ربي للخدمه. والله حتى انا باش نحكي على الحكام باش نحكيوا باكثر تفاصيل، والله فرحت على الاخر يا رفيق، والله كانه معناتها ربي يسكر باب ويحل لك باب، معناتها برا كان مشي يشارك في الكوب دي موند هذيك ما يربحش كيما يربح
0: 50,000 دولار
2: خويا واستاد مليار. والله بصلي يعني بي اون توكا، ربي يسكر باب ويحل لك باب خير من الباب اللي كنت تتمناه انت. اون توكا ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نعديو ساعتين جاي شيخ
0: جاي باذن الله،
2: ان شاء الله
0: دونك ساعتين ممتازين. ويلتحق بنا الشيخ سيف الدين الكوكي جيهان السليني. صباح الفل
3: يا حبيبكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله ما عرفش كنت تبعتوا الماتش ويت من اي فوا، تبعت الماتش الاولاني حسيت لي فما خلل صار لي في الساعه البيولوجيه نتاع مخي ديجا، ما نجمش
0: نقول
3: صعيبه الحكايه، وحاولت راه عمرت المنقله نتاع باش نقوم نفرش الماتش الثاني على اساس هيا نعيشوا جو الكوب دي موند، تفرجوا في الماتش ويت الكل ونغرم نفك الطفل ولدي. ليش هي قال لي تفرج وحدك
0: ما ثلاثة بتاع صباح صعيبة برشا، وكي تقوم صباح تشوف الريزومي ما تصدقش ثم كورة قاعدة تلعب
3: في الوقت اللي دوك. نتمنى لكم نهاركم زين، ونحب نقول اللي في كندا الحكومة قاعدة تقترح مشروع قانون يمنع لي ريزو سوسيو خاصة اللي فيهم انتليجنس ارتيفيسيال على اللي عمرهم 16 سنة، دونك احنا نحاولوا نقيسوا سورتو اللي دخل علينا صيف موسم شدين التليفون والتابليت عند الصغار، خاطرنا ما نقترحوش عليهم اسي بروغرامات، دونك نحاولوا نقيسوا ردوا بيننا خطر مش باهي ياسر لعمرها
0: مش باهي. ربي يحفظهم ويحفظ العالم يتجه نحو منع السمارت فون والتليفونات والتابلات اقل من 16 سنه. نتمنى ان الامور هذه زاد تصير بقنا في تونس ويمنع بطريقه او باخرى، لانه الامور مش سهله. لو جران نجم النجوم ناصر البدوي، صباح الفل سورة.
2: اهلا بيك الخير، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل، ربي يحفظكم، ربي يعطيكم الوقت طيب، ربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا الناس الكل. 39 يوم من الكوره اللي المقلوبه، الكوره اللي هي بالحق اللي هي مش بالحق. انا واحد من الناس مانيش لاقي الى حد الان كيفاش النجم نرقد ونقوم في النهار، ما تنجمش ترقد وفي الليل ما تنجمش تقوم.
0: اما راهو الماتش المهم
2: كان نتاع تونس الحق كثير
0: تونس، لا لا تونس بيان سور، اما ماتش ويت لي شوك والبلدان المنتخبات الاوروبيه حطوهم في وقت بكري راهو، لانه القاره كامله تتفرج وغادي المداخيل وغادي الاشهار وكذا، دونك باش تلقاهم عموما 8 نتاع الليل 10 متاع دي المنتخبات الكبيره مال اسبانيا فرنسا الاجواء هذيك ولكن باش نتبعوا الكوب دو مون سينا اون فورم
2: ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه الكل ان شاء الله
0: عليك على الجميع على كل الفريق على الجولدن بوي
4: بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك والله كما قال زيد معناها ما فيها حتى نكهه حتى لوفرتور سيريموني دوفرتور راك لي دو ديجا في ما فماش حاجه تفكروا كي تعمل في افريك دو سود وكي تابلو
0: قطرش مدخل افريك دو سود
2: قطر
0: اكسبسيونيل قطر
4: ما شفتيش
0: لا عندك مشكله حتى انت يا راه انت مشابه للالمان
4: والله اللي مش
0: اكسبسيونيل قطر
4: البارح عملوا انا مصدق
0: نحكيو فيها من بعد باش نعملوا كومباريزون بين تساور قطر وتساور البارح في الولايات المتحده الامريكيه حاجه
4: عادية بازيك صحيح كوب دافريك ماشي كوب دي مون سي بري بي سينو تو ماتش ماضي ثلاثة كوريا الشمالية كوريا الشمالية والجهة الأخرى بتاع الكرة الأرضية معناها كي يلعبوا في يلعبوا الثمانية بتاع الليل في أمريكا يلعبوا الثمانية بتاع الصباح في كل معناها يلعبوا الكل متعذبة معناها كي تعملها في قارة ماهيش قارة ديدي للشيء هذا للكرة خاطر حتى البرازيلية وقت تعمل في البرازيل عملوا فما تشويت في البرازيل تلعبت لحدش بتاع الصباح دونك يخلط لك ثمانية بتاع الليل
0: وذاك هو لو جو زاد يشوف الناس اللي باش تتفرج ولا يشوف الفورمة بتاع الملاعبية زاد باش لعب ملاعبي لحدش بتاع الصباح علميا ماهيش ياسر صحيحة اون توكا كوب دي موند متعبة ولكن سنشاهدها ونشجع المنتخب حضرة النقيب صباح الأنوار مقدادة
5: ربي فضلك يا حاج ان شاء الله جمعه مباركه علينا الكل احنا قبل رافع عنا عاده الناس اللي تربي حيوانات في الدار مثلا يقيموا صباح سردوك يقولوا ياذن بجد سردوك ياذن انا عندي قطوس خويا يدق
0: علي مربيه ولا قطوس يرا
5: لا مربيه
0: اوكي
5: فوفو اي يدق علي الباب رفيق اقسم بالله حاجه غريبه راهو بظوافره حتى اليوم باش نعمل شويه روتار معناتها لا اله الا الله شو الحيوان
0: معناها يعرف الوقت نتاعك يجي قيمه
5: يا ولدي اقسم بالله 6 و4 انا من 6 اليوم كان اللي هزني شويه النوم طف طف خبش وكل شيء قلت فوفو ما عاودي راك
0: تحكي مع بعضكم صبحيه جميله
5: صبحيه جميله انا وفوفو
0: انت لاهبيه ما كلت ودريتو
5: ما كلت وهي باش نشري لهم بعد شويه ماكله من بعد اما تبارك الله عليه خويا بصراحه
2: يدمر
0: يثقل عليه المصروف يلوح النقيب وانتو نهاركم اسعد الايام السلام عليكم الناس الكل بعد شويه موعدكم مع فقرات العاده ولكن البداية مع رمروم حاضر معنا بصوته بروحه بفقرة العادة زابيك بعد الفاصل تنطلق الرحلة وقعدوا معنا ما تبعدوش
6: رافماج تبليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة و24 دقيقة بعد لحظات نحلق نحو المكسيك صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر أخبار المونديال ولا منتخب الوطني فما جديد في علاقة بالمنتخب بالخيارات بالتشكيلة بالرسم التكتيكي يبدو أن الأمور بدأت تتضح شوية ننتظر صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر الأخبار نمشي وتتسويت للزابينج هذه رفماك حتى للتسعة ونص
6: زابينج
10: يعجبك في الوالدين نتاع اللي راف ماغوري عزيزي المستمع اللي هما سبحان الله يدخلوا في الجو ساعات اكثر شويه من اللازم؟ اي لا ام زيد قالك رفيق قاعد عامل في ولدي، لا لا لا بالعاني يعمل في شيء ذي
11: بالحق رفيق امبارح شديناك 10 دقائق في الديو
0: اي اما كي هي تقولك يا عم بالعاني باش يضحك عليك العبيد اش تقول لها؟
11: نقول هي ما عندوش قلب يشوف فيا ارقام. قل لي بالحق، قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي، دخل فيك الدريب هذاك ريت الام يا رفيق.
0: ربي يفضلها
11: والله، ربي يفضلها وربي يبارك
0: كلها على الفضل.
11: لا ما فضلكوش
4: وتعذب فيا
0: وخطفني
11: ولا سمح لك وراني مخطوف جاوا انقذوني.
10: بالله يا زياد سايبو، بالله راهو ماهوش ناقص يعلم به ربي، ديجا قصوا عليه لونتين العشرة ونص وطلع على الدولة امان.
0: يلا سيدي الرحمة بيه
11: الباترون عاد بهلال طلعت
0: المعلم
11: بسم الله ما شاء انت ظهرت رفيق ونشتة
1: متوافق
11: كيفاش تطلعوا هما العشاء ونص الشو وكالنار يعملها
0: حافظ وحتى ما طف عليه الضوء سهر الماضي ساعة ما شاء الله
11: فستت فيه تضوء قد تردوه قلت لها ما تردوهش يامي ويتقل لي تردوه ما صارت فيه حتى تلفزة
0: ما نقول لك حاجة كملت نسيون في الداء
11: باي وقتك عمل لي الشو معايا
0: مع أمي ومرتي وبنتي ونسكر
11: مش خصهم اليوم في المونتاج
10: اي خلينا من هذا يدخلنا لعب أخوي اي خلنا لعب واتينا اتينا أخوي في الألعاب وكذا والجو طلع لي الشخصيات ترى
0: لا مش يمر
11: اي نعتي اي نحرق لك اللعبة اي نمستها لك
4: وانت عندك شخصية بركة
11: وانت عندك شخصية بركة اي نفلسك توا على المباشر
0: هو واحد كود بوكير تحب تلعب ألعب إذا كان صحيح مبروك عليك إذا كان غلط 500 دينار تعرف منين مش تقصص
4: مقصوص
0: هي ديجا بلوكي
4: بري مقصوص
0: هي بلوكي كيما يساعدك باترو
10: لا والمشكلة وين مش نكون واضحين اللي هو اللي زانديس اللي عطاهم رفيق اللي هو تونسي ولعب في التراجي شبيه تونسي ولعب في التراجي فجعوا منه تفرج السؤال
11: ربي معك ألماني
0: انتهر
11: لعب في انجلترا
10: ألماني أيوة هالطياشة غاديك أي لا كل شيء إلى 500,000 يا ودي ما تمسنيش في فلوسي يهديك ولكن تحمل مسؤولية كراف مش يصير فيك
11: ربي معلومة مهمة سفوادي يا أخي رقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على أشرفتك توفى يا حساسة يا حساس
0: مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري ما
11: تبكي على اشرفتك معناتها عليك منفخه
0: بقول لك لا لا والله لا خاطر كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تاع في ديديكاس لبوها
4: ليدونتيفيكاسيون
0: قلت اسكو كان واحد مشاي بعد ربي بنته
11: يعني قال لها زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعه تاع السباحه قلت لها تعرف انا ما عادش تحكي على هيك خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها نفرتك والسبعه معناتها ستة ونص حد يتنوحها ستة وربع تقريبا خاطر سبعة على أشرفتك هنيئا لها سمحنا حكينا إن شاء الله متاخذوهاش بالعيد أما تيبط الإعلام يا ربي معاك مش ينطق كده
10: أيوة إيش قولك أنت أشرفتك وكذا وبكاء على الصباح لشيخة لا جو متعة وروعة فن عسل سي رفيق يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية كبيرة للجراف رامي الفورات هير سلموا عليه رمروم والله ما خي بقعدوا في البلاتو خارج البلاتو خاصة أكثر واحد يعطيك أذان صغير كلنا نضربوك في الأوف كان رامي وبليجي يسمع ويتبع بالك وسلموا عليه برشا إن شاء الله يرجع بحذينا نهار الاثنين في فورما وإن شاء الله يا ربي يبدأ فرحان هذا المهم ونكتفي بهذا لأنه تجربة مهنية جديدة نجرب تتحل قدام رامي في قادم الأيام إن شاء الله ربي يسهل له يا رب أنه شوفوا رامي في اسم الأخبار في قناة فرنسية ما هيش حاجة كانت يستحق
11: ميتيو أخبار ربي سهله
0: ربي سهله فيما فيه الخير بعد الفاصل نرجو ناخذ صديقنا حاتم كاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب وكما قلت فما الجديد في علاقة بالتشكيلة في علاقة بالرسم التكتيكي يبدو أنه صبري لموشي سيفاجئنا في مقابلة السويد شلت تكون مفاجأة سارة هذا ما نتمناه صديقنا حاتم كانوا في يستنى فينا في التليفون بربي شاوروا بعض الصور اللي بعثهم لي هل نجم نهبطهم ولا لا لأن الصور مع أصدقاء وصديقات في المكسيك
4: جمالية.
0: يبدو أنه حاتم فريمو خلينا نقولوا تأقلم بسرعة
4: إن شاء الله يروح
0: يلا عايش الكوب دي مود وتفاصيل الكوب دي مود نعود بعد الفاصل
6: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وثلاثين وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. نحلق مباشرة نحو المكسيك، حاتم جاسبار في الانتظار. توت سويت التران دو جور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخ جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك. تران دو جور.
1: حتوم صباح الأنوار.
5: أحلى حاتم.
6: صباح الفل، صباح النور رفيق. تحية ليك، تحية لولاد الفل، نصبح على كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا أخويا، وإن شاء الله صباحك كله مليان بالفرحة،
5: صباح أيام باركة،
1: بالحب، بالحاجات المزيانة الكل. كيف الحال حتوم؟ شين أجواء في المكسيك؟ تمنى.
6: الحمد لله، الحمد لله. تغيرت شوية الأجواء وتغيرت شوية الأحوال، وكله لانه البارح كحكينا وكانه ما فماش اجواء تاع كوب دي موند. الحقيقه ديما نحكي ديما رفيق على مدينه مونتريال لهنا، اللي ما فماش ربما اجواء كبيره بالنسبه لكاس العالم، لكن اليوم قبل المقابله وخاصه رفيق بعد المقابله شفنا احتفالات كبيره، شفنا الجمهور المكسيكي خرج للشوارع، شفنا اجواء مميزه الحقيقه. بدينا نعيشوا في الجول الصحيحه بتاع كاس العالم، فوز منتخب المكسيك اليوم 2-0 قدام ساوث افريكا، وفوز كوريا الجنوبيه على التشيك 2-1 في افتتاح المونديال. شفنا المقابلة في مكسيكو سيتي، تقريبا 90,000 متفرج اليوم، وتابعنا كل حفل الافتتاح، وإن شاء الله بدينا نحسه كمان فما مونديال، فما واحد على الأقل يتفرج على برشا جماهير، يتفرج على برشا كرة، حاجات مزيانة برشا. هذا بالنسبة للافتتاح المونديال يا رفيق.
1: كيفاش شافوا الافتتاح؟ اش تحكي على الافتتاح؟ وسائل الاعلام غادي هنا كان نعطيو راينا احنا شويه، ثم شويه ديسيبسيون معناها مقارنه بكؤوس عالم سابقه. ديما ريفيرونس تاعنا قطر، بوتيتر ننتظر امريكا في حفل الافتتاح نتاعها اش باش تعمل، ولكن عموما كانت خيبه امل البارح، حاجه عاديه كلاسيكيه، فماش حاجه كبيره مقارنه بالحديث على كاس عالم. حاتم،
6: وخيبه الامل الاكبر رفيقي من حيث التنظيم عند الدخول الى الملعب، لانه فما فيديوهات موجوده حتى على سبور بايتي، وانا فاهم فما في فيديوهات متداوله انه صار فما برشا اكتظاظ وبرشا معناها سمعوني دزان وبرشا معناها حاجات ماهيش منظمه كانت قبل الدخول للملعب، وتسببت فوضى كبيره ما بين حتى بعض الامنيين وبعض الجماهير قبل المقابله. وخيبه الامل يعتبروها انه اعتبروا الحفل الافتتاح بصفة عامة لا يليق معناها بالاسم اللي خذته كأس العالم، اعتبروها حاجة عادية جدا. وديما قعدت في بال أكثر كلمة دولة رفيق، قاعد يقارنوا العباد بمونديال قطر، أكثر كلمة اللي قاعدت تتداول انه مونديال قطر الافتتاح متاعه كان بعيد كل البعد على غيره. دونك هذا بالنسبة لحفل الافتتاح، في انتظار كورة ان شاء الله تكون قمام من برشا كورة في المونديال هذا يا رفيق.
1: في انتظار الكورة، شفنا شوية مقابلة المكسيك والأفريق دو سود، الحقيقة جنوب أفريقيا كانت خارج الموضوع، بعيدة ياسر على الصورة اللي تصورناها تظهر بها في كأس العالم. منتخب مكسيكي مدفوع ب 85,000 متفرج تقريبا، كان أفضل بكثير من منتخب جنوب أفريقيا. انتصار منتظر منطقي، وننتظر قادم المقابلات. غدوة بشكون تقريبا أول مقابلة كبيرة تهمنا احنا على الأقل كتوارس، المغرب البرازيل، حس سعيد لوصول الأطلس إن شاء الله، ولكن يهمنا أكثر نسور كارتاج. ما بين حكينا البارح الصباح وحكينا اليوم تعديوا 24 ساعة. حاتم، شو صار في 24 ساعة؟
6: شنو صار في 24 ساعة الأخيرة رفيق؟ تعيين الحكم الأرجنتيني يعيل فالكون بيريز، حكم الأرجنتيني هو اللي بيزفر المباراة تونس ومنتخب السويد إن شاء الله في افتتاح مقابلتنا في المونديال. يعيل فالكون بيريز أرجنتيني دولي من سنة 2019، الحكم ماذا رفيق يسميه فيه؟ الحكم البطل. الحكم البطل علاش يسمي فيه الحكم البطل؟ انه الحكم هذا كما نقولوا عنده سيرتيفيكا سباح منقذ، سباح منقذ. بقى في مقابله في الدوري الارجنتيني، فما ملاعبي تعرض لحاله اغماء وابتلاع للسان نتاعو، بلع لسانه. الحكم هذا هو اللي قام بالاسعافات الاوليه، واللي كما نقولوا انقذ من الموت المحقق، من وقتها ولا يسميه فيه الحكم البطل. الحكم هذا
1: تهنينا على الاسعافات، معطيني الانذارات والاخصائيات السعيب، مش سعيب، نرفوزي مش نرفوزي، حالين عليه الكتاب ولا حاتم؟
6: حاليا الكتاب كاسح برشا رفيق
1: غير الوقت معناه الناصر كبر شوية ولا راو سينو في الليس دي كونتاكت
6: سينو الناصر بده يخرج من الباصة الأولى كارتون روج مع الحكم هذا حكم كاسح برشا حكم يعطي برشا انذارات ويعطي برشا إقصاءات معناها ما لازم تحتاج مع الحكم هذا رفيق والحاجة إنه عرفوا الحكم هذا إنه هو اللي كان أدار مباراة الترجي التونسي وتشيلسي في كوب دي موند دي كلوب الأخرانية في في في كاليفورنيا وزير الترجي في كأس العالم أنت يعني في ثاني مرة إذا فرضنا إحنا كتوانسة بالنسبة للحكم يايل فالكون بيريز كما قلت دولي 2019 ويعطي في برشا أوراق صفر أوراق أحمر دوق الحكم هذا كما قلوا إحنا اللاعب لا دونك مع القوانين الجديده نتاع الفيفا دونك واضح الموضوع انه
1: لازم دونك من نوع الحكام السارمين فوق الملعب ما يتسمحش نقصوا من الكلام نقصوا من الاحتجاجات اللي مش يبدلوا شيء عموما مع حتى حكم ما فما حكام ما يراتيلكش حتى جاست حتى نطره حتى كذا دونك ردوا بنا لانه ربي ان شاء الله يجيبنا في الثواب ونحقوا نتائج باهيه راهو الانذارات اللي باش ناخذوهم ينجموا يكونوا صحيت عندهم وزن كبير فكل كلاسمون بعد نتاع احسن ثالث وثمانيه احسن ثلاثين الحصه التدريبيه وبوادر التشكيلة الأولية والرسم التكتيكي حاتم يبدو أنه ثم توجه صبري لموشي نجم يفاجئنا شوية
6: الحصة التدريبية اللي دارت اليوم دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام رفيق وكما قلت البارح أنا وعدتك أن تكون فما ملامح التشكيلة تقريبا بنسبة تتجاوز 90% بدينا نعرفوا ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا اليوم إن شاء الله رفيق تكون فما حصة بحضور وسائل الإعلام وحصة فيها تصريحات إن شاء الله بتبقى يكون موجودين بعد التصريحات ومواكبة الحصة التدريبية الأخيرة علش قلت أنه إلى حد الآن رفيق لم يتم الحسم في اسم الحارس لأنه إمكانية التغيير موجودة بنسبة مئوية
1: مهيب الشامخ أو شكون
6: أو أيمن دحمان مهيب الشامخ أو أيمن دحمان
1: صبري مستبعد من أنه يكون هو أساسي
6: بالفعل معنا صحيح صبري بن حسن صعيب يكون هو الأساسي ما بين مهيب الشامخ وأيمن الدحمان ما زالت الرؤية غير غموض كبير في النقطة هذه سينو بالنسبة للرسم التكتيكي كما حكينا البارح قلنا أنه بتاتر يلعب بثلاثة ملعبية في الدفاع وبدأت الصورة توضح لأنه كنشوف اليوم التعويل على يكون على فاليري على الجهة اليمنى علي العابد على الجهة اليسرى ثلاثي ثلاثة ملعبية رفيق في خط الدفاع نحكيه على الرقيق الطالبي آدم عروس قدامهم الياس الصخيري راني خضيرة حنا بعل المجبري الياس العاشوري وفراس شواس هذه بوادر ديما رفيق في انتظار التأكيد علاش قول هكا لأنه صبري لموشي من أكثر المدربين قولوا حتى في مستوى منتخب التونسي واللي درب عبر تاريخ تونس أكثر مدرب تكتما على التشكيلة من الوسول اللي يعرف التشكيلة هو صبري إلا موش اللاعبين ما يعرفش روح لحد الآن اسكو باش يلعبوا إلا لا ولكن حسب ما قاعدين نشوف وحسب المصادر اللي عندنا إنه فما إمكانية تلعب بثلاثة ملعبية كما قلنا في خط الدفاع موجودة برشا كما قلت رقيق طالبي عروس فاليري العابدي صخيري راني خذيرة حنا بعض
1: دوك اسماعيل الغربي اللي كان اساسي تقريبا في كل المقابلات تتجه النيه نحو عدم التعويل عليه في المقابله الاولى ضد منتخب السويد هكا حاتم
6: ربما كما قلت علاش لهنا رفيق لانه يجب نقول لك انه حنا باع المجبري اكثر ملاعبيه اللي تفك وتعاون برشا في الدفاع كمان نلعب اليوم ضد منتخب اسمه منتخب السويد بقيمة تسويقية تتجاوز 345 مليون يورو أو أكثر مع ملعبية في وسط ميدان الهجوم متاعه راهو قوي وقوي برشا ما حكيوش على منتخب معناها في المتلاول منتخب السويد منتخب راهو كبير من تصنيفه في العشرين في القارة الأوروبية دونك اليوم بتاتر يخمم أكثر في عملية الكورة في ترانسيسيون ديريكت في برشا لعب معناها دونك يقول
1: لك زاد حاتم معناها باش حتى الأولاد يكونوا واعيين أنه هذا هو المورسو اللي يزمي تقدم راهو المنتخب السويدي راهو ترشح بمعجزة للمونديال هذايا باش أنت تعرف أكثر مني متبع أكثر مني معناها ترشح بمعجزة حتى في مقابلته الودية خذا ثلاثة ولا أربعة مع النرويج هزيمة معناها ماناش مثلا ما يتقارنش بالنرويج المنتخب السويدي على الامكانيات الموجوده اللي عنده رغم انه امكانيات محترمه محترمه ولكن مش من عمالقه اللعبه هذه. خاطر تو الخطاب حاتم لازم يتقال للملاعبيه معناها عندنا شانس لازم نلوجوا عليه. كان حتى مع السويد باش نخاف وكذا راهو انتهى. ونتذكروا 2022 الدنمارك راهو كان رابع اوروبا معناها كان كان غلط صلحني حاتم. عملنا مقابله محترمه جدا مع الدنمارك دونك لازم واحد يمشي جوسكوبو. منتخب سويدي اللي يظهر لي عنده زوز اصابات هكا ولا حاتم
6: عنده فما بلاعب يتعرض للاصابه رفيق حسب المصادر السويديه جوديونسون. ولكن معناها ما فماش حاجه تخوف بمعنى انه اليوم كي نشوفوا احنا اخبار منتخب السويد اللاعب اللي تعرض للاصابه رفيق ما فماش حاجه كبيره
1: معناها نجم يكون اساسي.
6: هو الظهير الايسر نحكيه على جابرييل جودمونسون رفيق هو اللي تعرض للاصابه في احدى الحصص التدريبيه ولكن هو تعرض لاصابه وبعد بقى في مقر اقامه منتخب تحت اشراف الجهاز الطبي منتخب السويد. وحتى الان كما نقولوا ما فماش مؤشرات على غيابه عن المقابله قدام المنتخب الوطني التونسي. واصلا حتى منتخب السويد رفيق فما تغييرات على مستوى التدريبات يعتبروهم التغيير غير متوقع في التحضيرات. اضطر انه التغيير ملعب التدريبات نتاعو بسبب ترتيبات تنظيميه خاصه بالكوب دي موند اللي اعتبرته الصحافه السويديه امر مزعج لكنه تقول هي ما اثرش برشا على استعدادات الفريق. ديما نحكي الصحافه السويديه تحكي على احترام كبير للمنتخب التونسي وفما في الوسط قصه يقولوا ذات طابع خاص. ديما نحكي على الصحافه السويديه تقول انه لاعب معتز نفاتي رفيق سبق له تمثيل منتخبات السويد في الفئات السنيه قبل ما يختار اللاعب مع المنتخب التونسي اعتبرت انه مواجهه السويد باش تكون كما نقولوا مقابله خاصه جدا بالنسبه لي. ولكن معتز نفاتي صعيب باش يكون اساسي في المقابله باعتبار وجود يان فاليري. هذه ديما نحاول نعطيه اكثر اخبار ما بين تونس
1: وشنو شنو يحكيوا علينا في الصحف السويديه. شنو البرنامج اليوم وغدوه؟ احنا غدوه تعرف ما عندناش برنامج دونك برنامج المنتخب اليوم وغدوه. حاتم وقتاش الندوه الصحفيه الحصه التدريبيه؟ اعطينا التفاصيل.
6: الحصه التدريبيه رفيق في نفس الملعب وحصه تدريبيه اليوم كما قلت بحضور وسائل الإعلام وبحضور الجماهير. بالنسبة للحصة التدريبية غدوة باش تكون مغلقة بطبيعة الحال. هنا نحكيه على آخر حصة تدريبية في رايا دوس ترينينج سنتر. هو كما قلنا دائما الملعب اللي منحه الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا للمنتخب التونسي لإجراء التدريبات. دونك اليوم باش تكون حصة تدريبية. ونزيدو تأكدوا أكثر رفيق المعلومة اللي كنا نسوقوا فيها على مستوى الاختيارات اللي باش ينزل بها صابر اللاموشي. سينو غدوة تكون ندوة صحفية باش ناخذوا تصريحات صابر اللاموشي وأزلت أيضا تصريحات منتخب السويد وشنو رأيهم في المقابلة. إن شاء الله يا رفيق من الاثنين على الاثنين
1: إن شاء الله يا ان شاء الله يا ربي ندخلوا مع بعضنا وتكون معنا هالاثنين ويكون الانتصار المنتظر للنصور ضد منتخب السويد. شكرا لك حاتم. ان شاء الله نهارك اسعد الايام صديقي. بالتوفيق ان شاء الله. ملتقى نحن نهار الاثنين في الرف معك
6: ان شاء الله باذن الله وكما قلنا ان شاء الله بطبيعه. ولكن جيس نختم بكلمه انه بعد انتصار المنتخب المكسيكي اليوم في الجوله الافتتاحيه تاكدت جدا انه مونتري البلاد هذه تواتي زوم الناس هما زياد المكي وحاتم بالحاج.
1: سمعت
5: والله انا غالب ظروف يا
1: احنا شفنا راه حاجات يا حاتم. نجم نقول لك هنيئا ليك بالوضع الجميل غادي بالبلاد الجميله
5: خايفين عليك لما تروح
1: صحيح حاتم. اهم حاجه كاريرك حاتم. اهم حاجه
7: كاريرك المكسيك فيها مناظر طبيعيه
1: مزيانه برشا مزيانه برشا. والبارح حاتم بيقول لي الاجواء دخلت في
7: تروبيكال هي
1: كوب دي موند بدات البارح بعد ماتش المكسيك الشوارع تعبات الناس الناس فرحت خرجت تحتفل. شكرا لك حاتم بالتوفيق صديقي وان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين ونحكي ولا انتصار جديد للمنتخب في المونديال ان شاء الله يا رب هذا ما نتمناه. نهارك زين حاتم.
6: شكرا نهاركم زين
1: نهاركم اسعد الايام. شكرا لك صديقنا حاتم. تحكيم صغير ناصر دحمان مهيب الشامخ عادي اليوم ليله مقابل ما نعرفش الحارس ناصر.
5: بون بالنسبه لنا احنا ما نعرفوش لكن المدرب النجم يكون يعرف.
1: ممكن يقول لك ايزيتون مثلا كان فما ماتش يبدل ولا فيها مش معناه ايزيتون ترنا
5: اي مادام ايزيتون هو انا ما يقلقنيش حق كان يغير كان باش يغير ما يقلقنيش على خاطر مش يغير بانسان ما عندوش التجربه. بالنسبه لي انا كان عمل شوا باش يغير حارس اليوم عمره 28 سنه لعب كوب دافريك، لعب بطولة عربية، لعب كأس العالم في قطر.
1: مش هذا مش هذا كنا نجم نقولوا نفس الكلام لو كان اليوم من الأول بدا دحمان وبعدش نحط مهيب.
8: أنت دخلت الدود
1: كوب ديموند سي، إذا كان ذي تحسن ملاعبي الدود دخلته ديجا في دحمان كي ناحيته خاطر هو كان تيتولي، ثم تو دخلت الدود في مهيب. غدوة يهبط دحمان لا قدر الله يعمل غلطة باش ترجع مهيب، هل باش تلقاه مازال حاضر ينجم يلعب بعد لحظ الروح ولعب لي ماتش ميكو؟ ما نعرفش. كنت أفضل مركز الحراسة يتم الفصل فيه نهائيا، بقي كل مثال.
5: هو أنا معاك راه في التمشي هذا ما نجم يكون زاد فما قوس قاد محلول اللي احنا ما نعرفوش. بدات المدرب ديجا قبل بجمعة ولا 10 أيام ولا قبل حتى ما تبدأ التحذيرات الكأس العالمي اللي خلى الناس الكل معناتها أون أليرت. نجم ما تعرفش شنو الخطاب اللي صار ما بين القولة والمدرب، راه هذا حاجه ما نجموش نعرفوها.
1: الناس لكن كي تلعب دو ماتش ميكو الاخرانيين تهبط مهيب، فماش خطاب، فبرساله واضحه، مهيب انت الحارس الاول ليه واللي معاه،
5: هذا هو
1: ما تنجمش كل حاجه اخرى.
5: هذا هو معناتها المعقول اللي تحكي فيه. ينجم يكون اون باراليل فما خطاب اخر، ولا ينجم يكون المدرب عنده فكر اخر ما نعرفوش. رفيق
8: الخطاب اللي قلت عليه هو قال باه ما يعرف شكون باش يلعب، يا مهيب يا شامخ، وحكي فيه.
1: لا هو مهيب هو الشامخ.
8: مهيب ولا دحمان وحكي فيه. هاي اليوم كيما قال رفيق في الفرع هذايا بالديسكور اللي قالوا لونترينور، لا قدر الله دحمان يقبل بونت ولا حاجه، كيفاش باش تراجع
5: مسؤوليته المدرب؟
8: يتحمل
1: مسؤوليته المدرب. لا ده في الاكس، وانا ما عملت ما جربتش حتى ماتش عادي.
5: هو هو هو المفروض رفيق مش عادي، مفروض
1: انك تحمل مسؤوليته المدرب.
5: شكون باش تحل مال انت تو باش تمشي رحماك تحمل مسؤوليتك هنا في البلاتو، باش تمشي تحمل مسؤوليتك في المكسيك؟
1: معناها احنا نلوجوا في سوس باش تختف في المنتخب، لوجوا في كل فورمول والتناغم والانسجام ما بين اريير وإليه وبيفو واكسيال. باهي كي نجي اليوم انا اللي ماتش ميكول كل لعبت كلهم باربعه، معناها باربعه مدافعين دوز اكسيو، نجي نحط الفرضيه هذه. علاش انا ماني عارف منتخب السويد من رومو صبري ملي صح متفرج في الجمعيات ويعرفهم. ايه اذا كل فرضيه دارت في مخ ما نستحقش انا ميتون اي تي نلعب فيها بثلاثه، ميتون كندا، ميتون نمسا، ربع ساعه على بلجيكيا.
5: هو انا باش نتفاعل معاك نجم يكون ماتش ببلجيكيا خرج له برشا حاجات اللي ما شافهمش قبل، وقت اللي انت بيقتش تصلح روحك، تصلح روحك وقت اللي تعمل ديسيبسيون، وقت اللي انت تمشي في تمشي معين ولا تحط فكر معين وانت ما مشيلكش خرجت منه بديسيبسيون، وقت اش تعمل يزمك تصلح، تحاول باش تخرج من الديسيبسيون هذيك باحسن ظروف، باش تبدل. بيان سور احنا نحكي ولا خيبه امل انك لنا خمسه اليوم، المفروض انك يزمك تحاول تتفاعل معها.
1: هو قال النقطه الايجابيه في المقابله هذه بار انه ما خرجناش مضروبين معنا حتى بليسير، هو عروس يبدو انه البيرفورمانس الدفاعيه نتاع عروس عجبت صبري لاموشي دوك، ولا يقول لك ناسوري اكثر مع بتتر السويد تلعب دوز اتاكو، انه يلعب بثلاثه جربناها قبل ونجحنا. يعني مشكلتي انه ما تلعبتش حتى نص ساعه، تعرف اكثر مني لونترينمون مش كيما ما تشوف
5: في السيليرفير. ايش نقول لك؟ والله لا مشكله كبيره، خاطر الملاعبيه ذوما في المستوى العالي سور البلان تكتيك ما تفهم خدمه.
1: مانيش في المستوى العالي صديقي، احنا نلقفوا معنا تكتيك ما راه الملاعب تحطوا في البوست ومع صاحبه 10 ماتشات وان شاء الله يتختف.
5: يا رفيق ديما كي تحكي على ملاعبي موجود في ليكيب ناسيونال فما عنده الحد الادنى في قراءه تكتيكيه، معناتها وقت اللي المدرب يخدم معاه في التابلو وفي شوا تكتيك في الفيزيوناج معناتها ينجم، وزيد كيف كيف عنده اسبوع كامل خدمه ينجم كوميم ينجم يرقع بارابور اللي شافه رفيق. على خاطر ايش اقول لك، راه وقت اللي المدرب احنا وقت اللي نقولوا التقييم وين يصير؟ يصيرش بعد لي زيكسبلوا، يصير بعد الديسيبسيون. فما ديسيبسيون صارت اليوم، المدرب شاف حاجات اخرين ان شاء الله ما تنجح وان شاء الله تخطف.
1: هذا ما نتمنى حسب صديقنا جزبار حاتم الدحمان ولا مهيب الشامخ، مازال فما دود في المنتخب. الثابت باش يكون فاليري على اليمين، العابدي على اليسار، يبدو انه نيه تتوجه نحو التعويل على ثلاثه اللي هما رقيق الطالبي وعروس سخيري وخذيره. علاش خسرنا ماتش كامل ما لعبش سخيري مع خذيره مثلا؟ ناس ما لعبتش مع بعضها جمله، تعرف انت ناصر معناها دو بيفو باش يقسموا التيران مش سهله، باش يعرف وين يقف وين يتيح ويتيح دياغونال، معناها كنا يلعبوا كوت كوكوت الماتش اللي فات باش تخلق اكثر لحمه بيناتهم. سخيري وخذيره لعبوا بعض، عادوا غابوا على بعض، بيعاودوا يتلقاو في الماتش هذا. حنا بعد كالعاده في بقعه ان شاء الله، حنا بعد نقولوا احنا ماخذ ماخذ لاسوندوم سيشيك في المجموعه ليدر، معناها بعد ياس العاشوري شوات حاجات الواحد يقول شويه المخاوف نتاعو قبل المقابله. الحقيقه درافي ثقل في الترانزيسيون، وانا اليوم انا كنفك الكوره شكون اللي باش يهز؟
8: عندك فيزا باش
1: مش تعمل على حنا باع البركه راهو معناها بالفيفاسيتي نتاعو كل شكون سخيري وخذير نعرفوا فماش ريتم كبير والعمر وكذا شوات ماهوش كل لافونسونتر اللي يجري برشا معناها دونك عنده سيكاليتي ما نشكوش يوم ولكن مش باش يعمل لك 60 متر سبرينت وتلقى دونك ما نعرفش كيفاش يخمم ولكن
5: لانيماسيون اوفونسيف
1: أفضل, افضل افضل افضل اختيارات للمنتخب
9: رفيق سامحني
1: اي تفضل اخي
9: انا ما تعرفوني مانيش كروي برشا اما عندي سؤال فيه نوعا ما من التطفر اذا كان تسمع
1: تفضل
9: نحب نعرف تو مثلا مقابلات من هذا المستوى في كاس العالم من المفروض الفرق تعرف بعضها معناتها انا باش نلعب ضد فريق اخر
1: بالتعامل دياس
9: هذه الدرجه العاليه من التكتم الاخر وقت ما تعرفش شكون يا اخي هو قصاص عادي
1: لا مفيش
9: في الاخر وقت شكون
1: اذا كان باش نلعب لك تروا في الديفونس مش كيما باش نلعب لك باثنين مش كيما باش نلعب زوز اتاكونات كيما باش نلعب ثلاثه اتاكونات انا نخليك ما تعرفش انت باش تهبط انت التشكيله ونجم انا نفاجئك خاطر انك تغير في وسط المقابله هذيك من الحاجات اللي نبحث عليهم انا في وسط المقابله يلا شلا مربوح المنتخب هذا
8: ما نتمناه في العاده ما تقنعنيش فسرت لي تو دياغونال وكيفاش جابت وكيفاش يطيح والله اقنعت
1: سمعت امبارح قالوا ما
8: طلعوا بالله كان فيزا تو
1: ديما يقول لك تيح دياغونال قلتها
8: ما عادش يطيح
1: شلا حسعيد يا ربي للمنتخب هذا ما نتمناه شلا فورما تكون حاضره نخرجوا فاصل ثم نواصل
10: راف ماج
11: بوبليسيتي
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
14: عندك أورانج
15: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
16: مونديال السنة مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
17: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس سوبر برومو و كوليكسيون كلها تندانس موان 20% sur toute la collection dans tous les points de vente Mazzaro Milano et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ
18: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين كيفاش مالك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون مسبشيره سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
19: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
20: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: شوية تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فيقين للتسعين
0: عندك أورانج.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
4: تحية لكل لاعبي السي اس اس اللي كان رئيس فرحهم ناس يجم يضرب
5: ولا متخبي انا تحت
4: يا ولد يعطي راي ذبه بارك
6: جنب وسك
4: صحيح
6: قالي معايا انت
5: خايف لتجي
6: درست بالتكتيك هذاك
4: اعطيت راي ضد راي وشوي يا ولد وليد تقول له ناصر انا
5: صحاب كل واحد
4: بيبس كانوا بلاستيك ولا بالله وناصر يوخر صلي على النبي خويا انت اللي كنت
6: خويا
4: راك ماشي يا غالي توا في لونتير خويا
6: اما ريت النقاش هذا اللي صار تصور الممرن وستاف نتاعو شي يعمل
4: لا وتصور ستاف مع فوزي وستاف يعكس فوزي يقول له لا حب حاتم على اليمين مش الناصر يلا نمشي ونحكيو على الجديد انتوما اللي تسمعوا فينا انتوما اللي قررتوا باش بدلوا كرهبتكم اللي حاب يشري كرهبه للخدمه اللي حاب يشري كرهبه للسيف اللي حاب يبدل كرهبته والكرهبه قدامت الجديد يجيكم من عند البتيلا
2: الصيف جاء والخرجات زادت والمصاريف هات اما اش قولك ان الصيف هذا تبدل كرهبتك زادة انهم مع ليزينج صيافي من بيتي البنك البنك التونسي الليبي الحكاية ولات اسهل برشا كان تحب على كرهبة جديدة من الباكو تنجم تتمتع بزيغو اوتو فينانسمان فخيلو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين وإذا كانت تحب على فواتور هيبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسييل يعني فايدة أقل أما إذا كانت تخمم في بونوكازيون كيف كيف الحل موجود مع بي تي ال بانك نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عامينك هاو ليزينج صيفي من بي تي ال بانك باش الصيف هذا يكون أخف على الميزانية وقرب لأحلامك العرض متواصل حتى لآخر جوان لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
4: تحية للأصدقاء في BTL كيما كنتوا تسمعوا في سبوت اختار الكرهبة اختار اللون وخلي الباقي على BTL اكتشفوا تفاصيل على btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800 ليزينج سيافي كرهبة جديدة ومن غير ستريس متاع لوتو فينانسمون نعاود نذكر 70 131 800 الرقم اللي تنجم تكلموا عليه ولا تدخلوا على btl.tn تعرفوا أكثر تفاصيل اللي يحب يبدل كرهبة متاع العائلة اللي يحب يشتري كرهبة للخدمة اللي حاب يشري كهرباء اوكازيون عمرها ينجم يخلط للخمس سنين مش للعامين كهو الحلول الكل موجوده مع بي تي ال زوز عناوين بي تي ال بوانتين والا 70 131 800 والا اقرب اجونس بي تي ال ليك وان شاء الله سيفكم مبروك نكتفي بهذا القدر لانه ما عندناش وقت للاخبار اخرى باش نحكيوهم في التراند كان هذا التراند جورا
7: احلى بونوس لحلى ناس
8: مع لوخ جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
9: اريد طور عالمك
4: الأخبار ثم نعود باقي الفقرات حتى لتسعة والتسعة يجي بحضنا شيخنا سيف الدين الكوكي تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب عنا مديدة ما سبحناش عليهم صديقنا حبيب برسالح فدوى الدالي أمل بالحاج إبراهيم صديقنا مهدي يوسف كل الأصدقاء سامي السليتي منى العامري شكرا على الوفاء شكرا على التفاعلات وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الأخبار ثم نعود عود في الرفماج
2: رفماج
3: ببليسيتي
10: الصيف بدأ والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والأفاريات من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عن ستافي أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
11: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
12: لحظه ما تعلق
13: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هالي
12: شكون يشرب لك في قهوتك هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النور

0: قوم اليوم الكوجينة
1: بتنوت ماخذ راحتها للا في داري زيد
0: عليه ببني الكل بالقرصان بتاعها
1: تقرص فيك زيد
2: في وين هي اللونس؟
1: ألو
2: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
1: هاي جاية تنوريك فيها
2: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
1: ترى تحكي على ناموسه
2: لونس تنسيك السوفرانس
3: برودوي ال تي اش ديوان اف ام
4: ديوان اف ام
3: صوتكم
4: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة ديوان اف ام مصباح الخير حديث مرور جدة فجر اليوم بالطريق المحلي عدد 887 على مستوى منطقة البريج من معتمدية المزونة أسفر عن وفاة عن حالتي وفاة وثلاث حالات في حالة حرجة وعدد من الإصابات وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري. وتمثلت صورة الحدث في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات حيث تم إسعاف المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالجهة. أجهزة التدخل الميدانية المشتركة باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تتمكن من النجاح في حدود الساعة الواحدة من فجر اليوم من تطويق الحريق المفاجئ الذي نشب ليلة أمس بالجانب الغربي لغابة الرمال وتحديدا منطقة مأوى شاطئ الرمال الكبير وسيطر على نيران الملتهبة بالنسيج الغبي للمكان وذلك عقب ما يزيد عن 5 ساعات من المجهودات وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن ولاية بنزرت. وفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حسان الإنوبلي بأنه بالتوازي مع سيطرة على الحريق سيتم الإبقاء على فريق رقابي ميداني من مصالح الحماية المدنية والغابات لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران لأي سبب كما يجرى العمل على حصر المساحات المحروقة التي تناهز 1.5 هكتار من النسيج الغابي المتمثل في أحراش وشجيرات وفق البلاغ ذاته. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تعلن في بلاغ أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 26 و2000 وتم تحديد سعر القمح الصلب ب120 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم أما القمح اللين ب110 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريعة وبالنسبة للشعير وتريتيكال فقد حدد السعر ب90 دينارا للقنطار وفادت الوزارة في بلاغها أن يوم 15 من جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من الصابة الحالية و31 من أوت وآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم بالنسبة للقمح. في العالم الخارجية الإيرانية تقول أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد ونص التفاهم هو جاهز تقريبا. هيئة الطيران المدني الكويتية تقدم رسالة احتجاج للمرة الثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الهجوم الأخير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة لحقت بمرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية ما ترتب عليه أثار خطيرة تمس من سلامة وأمن الطيران المدني. ختاما طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات وريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر شديد الاضطراب فمضطرب وتكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوشي للقاء.
4: على على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
5: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: صباح النور، اهلا بكم في مع كاس العالم. منتخبنا الوطني واصل استعداده لمواجهه مهمه صباح يوم الاثنين ضد السويد. اكثر تفاصيل واخبار المنتخب ناخذوهم في المباشر من المكسيك مع حاتم كزبار. مساء الخير حاتم.
7: صباح النور امين، تحيه ليك تحيه لكل مستمعينا. منتخبنا الوطني التونسي يجري اليوم الحصه التدريبيه قابله للاخيره، حصه مش تكون مفتوحه لوسائل الاعلام، باش ناخذوا بطبيعة عدد من التصريحات من بعض اللاعبين اللي تعينهم للاتحاد الدولي لكره القدم وايضا الجامعه التونسيه لكره القدم. حصه اليوم كالعاده في المركز تدريب رايادوس اللي هو معروف ايضا باسم البريال، ومركز التدريب البريال المقر التدريب الرئيسي للمنتخب الوطني التونسي ونادي مونتيري المكسيكي في ولايه نويف ليون بالمكسيك. لهنا امين كما قلنا الحصه التدريبيه باش نعرفوا ونتاكدوا اكثر ربما على الملامح التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني في مواجهه المنتخب السويدي. الحصه نتاع البارح تقريبا كانت مغلقة أمام الجميع، ولكن حسب دائما المصادر الخاصة فيما كنا وتحدثنا أنه فما بعض الشك لحتى الآن أمين في اختيار حارس المرمى بين مهيب الشامخ وأيمن دحمان. سينون بدأت ربما وكأنه صبري لموشي مقتنع بوجود ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع، عمر رقيق متسرطال بآدم عروسيان فاليري علي العابدي راني خزيرة لياس الصخيري حنا باع المجبري لياس العشوري وفيرات صواب. ديما نقولوا هكا أمين انتظار دائما انه باش نتاكد، ولكن النيه تتجه نحو التعويل على ثلاث لاعبين في قلب منتخبنا. اليوم يجري حصه تدريبيه قبل الاخير، غدوه حصه نموذجيه فيها ايضا ندوه صحفيه ايضا للمنتخب المنتخب السويدي باش نعرفوا بطبيعه الحال اخر اخبار المنتخب السويدي. من جمله الاخبار انه فما احترام كبير للمنتخب التونسي أمين رغم خسارة ضد مباراة الودية أمام بلجيكا، وسائل الإعلام تحدث أنه منتخب التونسي يبقى منافس صعيب بسبب انضباط تكتيكي وقوته البدنية وخبرته في البطولات الكبرى، وتحذر من الاستهانة به اللي بنحكيه على هنا الصحافة السويدية، ويعتبر مفتاح الفوز بالنسبة للسويد هما اللاعبين ألكسندر إيزاك وجيوكي ريكس. معناه حكيوا برشا، حكيوا أيضا على قصة ذات تابع خاص على معتز النفاتي اللي عنده وسبق تمثيل منتخبات السويد، حكوا أيضا على تغيير غير متوقع في التحضيرات في مكان التدريبات، ولكن يعتبروا أيضا أمر غير مزعج قلق بسيط بسبب إصابة أوعكة صحية للاعب جابرييل جودمونسون في أحد الحصص التدريبية. ولكن رجع يترينا مع هذه دائما أمين بعض الأخبار خاصة بمنتخب السويد في انتظار شعرنا. كما قلنا احنا همنا منتخبنا ملامح التشكيلة بداية تظهر ديما بنسبة مئوية كبيرة في انتظار التأكد خلال دوسة حصص تدريبية أمين اليوم وغدوة، وعلى أثر إن شاء الله نواجه منتخب السويد كارت.
6: واضح، شكرا لك حاتم. كان معنا مباشرة من المكسيك. مواصلين مع كأس العالم اليوم الأصبح لحساب المجموعة الأولى، منتخب كرة جنوبية فاز هدفين مقابل هدف ضد منتخب جمهورية التشيك، وفي نفس المجموعة يوم أمس منتخب المكسيك فاز من منتخب جنوب أفريقيا هدفين مقابل صفر. لحساب المجموعة الثانية منتخب كندا يواجه اليوم بداية من الساعة 8 الليل المنتخب البوسنة والهرسك. رسميا ماهر الكنزاري باش يكون هو المدرب الجديد لنادي زاخو العراقي. الكنزاري امضى يوم امس بصفه رسميه لمده موسم مع الفريق العراقي. كيف الدوري العراقي اتفاق بين بطل الدوري نادي القوى الجويه والمدرب خالد بن يحيى لقرر مغادره نادي مولوديه الجزائر، ولكن مازال لم يمضي بصفه رسميه خالد بن يحيى. وقاس العقوبي رسميا باش يكون هو المدرب الجديد لنادي ديالي العراقي، عقد لمده موسم قابل للتجديد. الاتحاد المنستيري اللي كان أعلن البارح بصفة رسمية على بعث لجنة مستقلة لمتابعة وفض القضايا بتاع الفريق مع الفيفا والجامعة والفيبا. زاد الاتحاد الدولي لكرة السلة الاتحاد المنستيري في زوز فروع مطالب بتوفير 1,300,000 دينار قبل نهاية شهر جويلية من أجل المشاركة في البطولة الموسم القادم، وكذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري إفريقيا لكرة السلة الخاص بموسم 2027. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افهم بونيت. نخليكم مع برنامج رفمك.
4: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
5: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور. شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: تدلل تدلل
11: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي. حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
10: تدلل
12: جيون. ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى لتسعة ونص بقياده البرن زياد الماكيجي السليمي ناصر البدوي النقيب مقداد السيلي والجولدن بوي حاتم بالحاج. نمشيو تود سويت للاخبار بصوت جيهان البوكس نيوز. بوكس نيوز ونحكيو على الحكم السوماني ربا اذار نافعه سيعين لمباراه كاس السوبر الاوروبيه،
1: وذلك يعتبروه برشا كنوع من رد الاعتبار. ونختار الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا الحكم الصومالي عمر ارتان اللي تمنع من دخول الولايات المتحده الامريكيه قبل ساعات من انطلاق كاس العالم 2026 لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه، وهذا وفق ما اعلنته الهيئه الكرويه العليا في اوروبا نهار الخميس. وقالت اليوفا في بيان لها بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، قرر اليوفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر ارتان لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه 2026 اللي من المقرر انها تقام انها تجمع ما بين باريس سان جيرمان البطل الدوري ابطال اوروبا واستون فيلا الانجليزي بطل مسابقه الدوري الاوروبي يوروبا ليج نهار 12 اوت في مدينه سالزبورغ.
0: قرار أثلج صدور الناس الكل اللي توجعت على الحكم هذا وحاسس برشا ظلم في قرار منعه من الدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب رجال أعمال أعطاه أكثر من شيك، اللي شيك بخمسين ألف وشيك بمية ألف دولار على الأقل
2: تصور ما يدخلوش
0: لرمزية الأشياء، مستحيل لرمزية الأشياء. القرار فرح الناس
3: رفيق البارح والله يا أخت الفاتي كان تفرج في مؤثرين أمريكيين بالحق يطلبوا في السماح على الحادثة هذه ويطلبوا في السماح من العالم، مع العلم أنه فما أكثر من 5000 أمريكي تخلى على الجنسية متاعه، ويقولوا المؤثرين هذوما أنه أمريكا قايمة على الاختلاف ورجعوا معناتها ديسكور متاع أوباما كيتلاقى أمريكا تحتضن الغني والفقير واللي تحب أنت ومختلف الأديان، لأنه أمريكا بلاد الحلمة وأمريكا تنجم تبني حلمتك من صفر بالحق. معناتها حتى في اخر مره الفينال باسكيت اللي صارت في نيويورك العباد فما ميكرو تروتوار ياخذوا في ارائهم على ترامب، يزمك ترى معناتها جلها تسب في ترامب، وقالوا ترامب ردنا امريكا مكروهه عند العباد خاطر امريكا معروفه تعطي الفيزا طول المده وتستقبل العباد وتفرح بالعباد وبرش عباد حقت الحلم نتاعها في امريكا. دونك بالحق الحادثه هذه حادثه موجعه برشا، وللامانه رفيق صمت الكاف عار على الاخر معناتها شو اليوفا كيفاش عملت له وكيفاش حطته اون فالور، والكاف برشا سبان فيها برح خاطر معناتها لا بيان لا سندته لا كرمته معناتها غايبه، عاتي ربي الكاف هي اللي تكرمه قبل اليوفا.
0: سورتو يعتبر معناها تابع وفد رسمي معناها كانك وزير حامل جواز سفر دبلوماسي. عجبني بلاتيرن قال الحكم راهو اعلى رتبه من اللاعبين واعلى رتبه من المدرب، إذا كان نحكيه على واحد بعثته الفيفا باش يمثلها معناه، خاطر الحكام تختارهم الفيفا، هي تختار هذا وهذا وهذا وهذا، الاخرين انترنار جابته تونس جابته المغرب جابته مصر لاعبين نتاعكم، ولكن هذا انا مختار وانا ممثل يمثلني وانا بعثته. بلاتير قال فضيحه انه يتم السكوت على القرار هذا وانه الفيفا ما تاخذ حتى قرار وانه الفيفا ما تهددش بالانسحاب من كاس العالم هذا، ولكن كان مالوروزمون انفانتينو شفت الكونفيرونس كامله نتاعو البارح بعد كملنا ليميسيون فريمون حاله من الخضوع والخنوع تحشم برنس.
4: حادثه كانت عابره ما فيها حتى اشكال تردش به، لكن اصبحت مشكل عالمي فضحت الاول انسان فضحته هو رئيس الفيفا، لانه رئيس الفيفا انفانتينو كان في السابق يتباهى وانه الفيفا يد الفيفا فوق الجميع، توا هو اللي يقول لا غالب يا اخي احنا باش نحلوا المشاكل كل واحده. اثنين سيد كروح البلاد وعملوا له استقبال، وربما رئيس الصومال ما يعملوش الاستقبال هذاك، هو اللي استقبله راهو رئيس الصومال والشعب الصومالي. ثلاثه الفلوس اللي دبرها ان شاء الله مبروكين عليه يا نوح حلو راهو جاي سفرنا لهنا وتبارك الله عليه. ثم انا زيد من المنافقكش في حاجه وانه راهو الكاف واليوفا اليوفا ما خدت قرار لما اتصلت بالكاف والكاف عطاتها الفوفير، هذا السيد بشي زفر مقابلة للسوبر كوب بين أستون فيلا والبي اس جي نهار 12 أوت 2026 وشيء كبير العالم الكل بشي يتفرج فيه وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم. أي كثيرة أنه زادة ما تعملش كوب دي مون تقعد زادة الوجيعة بتاعها تقعد يقعد الحلمة من ناقصة ولكن على الأقل ناس كلها في قالت بلاد ورئيس دولته وشعب الجماهير الاتحاد الأوروبي أنه يزفر زادة ماتش كيما أستون فيلا وبي جي مهم سفري حابين أشوفه في الكوب دي مون مي على الأقل ما خرجش معتا شيء
2: معناها أموا اليوفا معناها تحس اللي فما برات فيرس زاد بين اليوفا والفيفا واللي فما انتخابات بيانتو معناها زاد فما مصالح بعد ساعات السنتر كرواز في الحكاية معناها تكون رياضية. أما راهو حاجة الملاحظة الأولى رفيق كوب دي موند هذه هي لا بلو بوليتيزي اللي تم عملوا عبر التاريخ. راهو فما صاروا دي مومون في دي كوب دي موند هكا وكل شيء مثلا كريف وقت اللي مشاو للأرجنتين ما حبش يمشي يلعب. الملاحظة الثانية الإيميغراسيون وليت سلطة أقوى من سلطة البيت الأبيض خاطر فما البارح فما تسريبات راهو البيت الأبيض استخدموه وقت إنفانتينو كلم ترامب راهو ترامب قال لهم ما يشوفوا معاه يحكلموا جماعة الإيميغراسيون قالوا له لي في شيء شنو فما حد شيء ما يلعبوش في الحكاية هذه فماش تدخلات ولا هاو فلان
0: ما صدقش برشا هاد
2: انا نحكي لك
0: اللي انا تقول اليوم بالعربه اللي يعمل فيها دونالد
2: ترامب باش كمل لك النقطه الثالثه والنقطه الثالثه معني كي تراها ذوما الكل كونكوردونس تاع الاحداث هذه الكل تفهم اللي لو ميساج تي كلير نحن قويين نحن ندخلوا اللي نحبوا ما يكبر في عيننا حد لا اربيتر لا انا قلت الصومال بهم وعليهم اي واحد حتى برينو بيل حتى برينو بيل من الصومال قالت حتى برينو بيل من الصومال ما يدخلش
1: هو على فكره انه اكثر كوب دي موند بوليتيزي هذه 2026 البارح انفانتينو في الكونفرنس دو بريس وقت اللي قعدوا يسالوا فيه الصحفيين على الصعوبات اللي قاعد يلقاهم المنتخب الايراني شنو الاجابه نتاعو يقول تحديات المنتخب الايراني لا علاقه لها بكره القدم قاعد يحيدنا إلى الحرب على أنه المشاكل رأي ذيك مشاكل سياسية ما كنت تذكر مليح حتى الحرب الروسية الأوكرانية رأي كانت لا علاقة لها بكرة القدم ورغم هذه لليوم فما عقوبات تتسلط على الرياضيين الروسيين معنى كل عادة الكيل بمكيالين في نفس الحكاية
0: الكيل بمكيالين وترامب علاش قلت لك أنا ما نصدقش معنى أنه هو حب يدخل باش الحكم الصومالي وفرقة اللي بالهجرة غادي رفضت والاستعلامات ليه معنى بالعربة اللي يشوفوا فيها بتجاوز والقانون حتى داخليا في امريكا ما اثر حفيظه الناس كل لي بوليتيسيان اللي مع المعارضين حزبه ساعات ينقد ما يقوم به تراب ولكن هي صوره يراد التسويق لها نحن الاقوى نفعل ما نريد العالم يخضع لامريكا ولتراب معناتك فيرسون اللي تبنيها انا معناها العالم يخضع لامريكا لقرارات دونالد تراب هنا الحلقه
2: نحن الاقوى نحن
0: الحلقه الضعيفه هي الفيفا لانه الفيفا كي تشتعب برات فير وتربحوا نلغي كاس العالم من امريكا
2: الماتش
0: نلغي كأس العالم من أمريكا في يدك أسبوع يدخل الحكم هذا ولا الناس كل تمشي تلعب أيوه شو بشي عمل ترامب كونش بشد البعثات اللي دخلوا غادي معناه بشدهم بالسيف صعيبة ولكن أنسر تاما مميز مكتخوا قرار من نوع هذي سينو باش تفتح الباب غدوة في أي كوب دي موند أخرى أي رئيس آخر يجم يقول هذا بيدخلوا إذا بيدخلوش أنا عندي مشكلة مع بلاد يا سيدي نرفض منتخبها جملة مش مع الحكم ولا دوك باب باش يتحل
5: لكن أعلميا معناه هي كلات كاف من عند الكاف اللي ردت الاعتبار للربيتر هذي معناه بريموت تسمى حاجة بي
0: شكون رد الاعتبار
5: رد الاعتبار للاربيتر هذا اللي معناه
0: الاتحاد الاوروبي
5: الاتحاد الاوروبي
0: شو الاخبار اللي جاي نحكيوا عليه 895 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا رغم التنبيه رغم العقوبات على الأقل بتاع الخمس سنين اللي نحكي عليها بتاع أنك تبطل قراية إلا أنه حالات الغش موجودة تفاصيلها
1: التفاصيل تجي من عند مدير عام الامتحانات الوطنية في وزارة التربية محمد الميلي البارح في موزايك وقت اللي يتكلم على أنه وزارة التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر فر عديد الجهود متاع الوزارات المتدخلة ولكنه يكشف على الرقم اللي تم رصده خلال إجراء الامتحانات في الدورة الرئيسية ويتكلم على 955 حالة قابلة لأنها تكون معناها أكبر من هكا بعد ما تعدى فترة الإصلاح
6: في نهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي يدور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه دورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 580.
1: هو يتكلم زيادة بخصوص العقوبات، ما تكلمش بشكل مفصل، ولكنه قال إنه معاقبة التلاميذ ما هيش هدف لوزارة التربية، بل بالعكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح، ولكن حريصين زيادة على تطبيق القانون.
0: وين الخلل حاتم؟ قلة وعي، ما نعرفش قلة وعي، شو وين نجمو نصنفو انه عبد يلعب مستقبله؟ على الاقل نحكيو معناه 5 سنوات ما يعديش البكالوريا،
2: خاطر فما برشا عبيد يقول لك لونجو معناها فو الساكريف، معناها ماشي في باله هو عمل بطولي كي كي كي كي كي فاسكي وما يفيق به حد، معناها يقول لك لونجو معناها سافو لون. فكرك المره وقت نحكي توا على اللي صار في انواع الغش الجديد، ونحن ما نعرفش تخلط عليه لي سودوي باس لو باك، شكون تفكروا فيلم تفكروش ولا تقول نعيشوا في فترة لسود ويباس لوباك، عملوا فيلم في أنواع الغش. الفيلم هذي معناها فين المو كان اللي كان قبل معناها غير قابل للمخ، وكنا نضحكوا عليه، توا وليت العبيد لونجو هذيك ويدخل الستريس متاع الباك. فما لوباك الانجندر نوع من الستريس، يزبك تنجح يزبك تجيب معدل، برش عبيد عائلتك الكل يبدأ يخزروا لك هكا الصباح، يزبك تجيب نتائج. الغشيش يا رفيق راهو فيه مشكلة، أنا تعرف موقفي من الغش بصفة عامة.
0: إذا تجب تحكي قبل ما تشديت مع هاجر الجمعة اللي فات في التلفزة، معناها فهمت مصداقيتك على الميحاك
3: الجمعة
0: اللي
3: فات
0: 3 مرات بستيلوات الكل بالفوتر، وأنت تفسكي لهاجر بعد تخزر لي في عينيا وتقول لي هاجر تعرفها، دونك أنت هذا من الخداع هذا.
3: خص عليه
0: راه شكرا لك، ليت روحك ليت تخسر سمعة 50 سنة على على على لحظة ضعف.
2: أنا أعطيكم ثقة وأنتم بتخرجوا لي في
0: ديكاميرا وكل شيء.
3: رفيق الأمانة راهو اللي غش أي اسم الباك معناتها ماشي ما حذر.
0: المشكلة اللي لا
3: سمح.
0: المشكلة اللي لا
3: المشكلة.
0: مش اللي في مخك معناه مش يغش انه راه معناه مثلا عنده 5 معدل وسط العام وراه فريمو يلعب يا جات يا مشيت، لا فما عباد قراب معناه ينجم يعمل على روحه وينجح بالرشا ينجح بالعشرة ونص،
2: ولكن
0: انت حكيت على لونجو، انا اللي يخليني نعجز عن الفهم لو ريسك زيادة، ما واحد كي يعمل حاجة يكاكل لو ريسك شو نجم يربح
3: صحيح.
0: ريسك حياتك توفى،
3: ومع العلم انه باك سنة حتى تشوف اللي زانترفيو مع التلام ذا يصورون في الوقت ما هوش باك متاع فيه فخ وكل باك كلها لوجيك، معناتها تبدأ محذر تربح. ولكن رفيق الأمانة زادة لي بارون لازم تتبع، راهو ليكيت هذوما يا رفيق مش نحكيو على 10,000 و20,000، راهو شيء ب100,000
0: 200 دينار واحد يلعب يقرأ باك، يزيد نكونوا منطقين، يقرأ باك 200 دينار هو ياخذ في تيوت كل جمعتين ما عرفش قداش، ينجم يحطهم على جنب ويشري كيت باش نكونوا واضحين، مش حاجة ب20 مليون
3: نعرف. لي بارون لازم زادة يتبعوا، خاطر ساعات الطفل ما يعرفش مصلحته باش يفرح أمه وأبوه يعمل كارثة. زادة أنت كي تعطي فلوس ولدك لليتود يزمك تعرفهم لشكون مشاو، يا اخي كنا خدينا من فلوس ليتود وشلقوا بين كي ظاهره هي تقرا عند رفيق با.
2: وفما اللي يقنعوا والديهم رفيق باش يشريوا لهم،
3: فهمت؟ دونك نتبعوهم، خاطر كيما تقول 5 سنين بالحق مستقبله تحتم.
5: احنا رفيق قرينا المزيكا من الاول، قرينا انواع الاداء وكذا كذا، من الجمله قرينا دور نتفكروا كيما توا عشنا وشفنا ومن عاش يشوف العقب، والله عشنا وشفنا. هك نار بنتي قالت لي حاجه ما فهمتهاش، باش تشوف انت انواع الغش في الباك ودرجنا، قالت لي بابا راه صار تبويق. شو قلت لها؟ قالت لي تبويق يبوقوا. احنا نقولك غني سي على سريتي الله يرحمه، يقول نور الدين الباجي، قول له يا نور الدين بالله يبوق بوق في طريقه النطق في الغناء يبوقوا. قلت لها شنو يبوقوا ما فهمتهاش؟ قالت لي مالا نعمك نصبه ودرجنا قدام الليسي يقول مثلا في عود باش يقول مثلا يا المشماش الشاش، يقول مثلا ايكواسيون، قاعد يبدا يقرا في حاجه وتلمذ اسمه.
0: ايه شفناها الفيديو،
5: حاجه غريبه رفيق. اللي هالمجهودات العظيمه في اختبار معناتها في الابتكارات نتاع الغش عليه، مش في انت تراجع دروسك وتراجع امورك شنو هاللي فار؟
0: المشكلة لو تحسها توندونس تو كلنا قرينا باش واحد مابداش ينظر على العبيد، أما شو الحدود ساعات تطيح في بان في وسط امتحان تخزر الورقة نتاع صاحبك هكا كان نجمت وحلت هكا ساعات تفوتك معلومة حاجة في الفورميول بالكلام كذا خزرت الورقة ثم كيو سي ام أنت ما فهمتوش باش تكوشي كيف الكل عملناه وغلط ولكن عملناه باش ما ندعيوش نبداو ننظروا على العبيد مالك تو برون لو ريسك معناها وهذا حتى كي عملناه باش يجيب لك بلوز وموا زوز بونتو في الامتحان مش يأثر على مستقبلك اما هذا انفستيسمون وكيت وعمليات واحد معناها سيلول كامله معناها هذيك اللي مش مفهوم
2: زاد فما كلام ذراه رفيق يبدا مثلا القرايه خلط ساتوري ما عادش يحب يواصل ما عاد يقول لك نيخو الباك يقص عليا الضربه معناها الستريس نتاع العائله نتاع الوالدين انت برا تو انت هاو أنا نعيش في كاك من هكا وحد قريب لي يحب يعمل تكوين مهني وعائلته لي ما عادش يحب يقرأ يحب يتعلم صنعة يفد معناها ما همش قابلين الفكرة خذ الباك وعمل اللي تحب ريتك خذ الباك وعمل اللي تحب راهي جملة تتقال في العائلات التونسية برش اللي يحب نحب نعمل كامانجا نحب نعمل موزيكا نحب نمشي قصة يا خوي خذ الباك وبعديش عمل اللي تحب
0: سوسي دي كيما قلت لونجو لونجو الفينومين كيما قلنا خمس سنوات واحنا وصلنا مشينا في حاجه اوروزمون تراجعنا فيها في ساعه انه تم اصدار بطاقات ايداع في حق تسعه شباب عدوا البكالوريا اوروزمون تم تراجع في ساعه على القرار هذا لانه اليوم اوكي غلطت فاسكا تعاقبوا اداريا تعاقبوا في المعهد من بقعه اللي فاسكا تنجمش تكون بحذا بقعه اللي اغتصب وبحذا بقعه اللي انهب وبحذا بقعه اللي يقتل هذا اوروزمو تم تراجع في 48 ساعة عن الموضوع هذا سينو الأولاد جيت سنة جيت عام جي نعدي باللي نعرف وما ناخوش ريسك نتاع باش نخلي حياة بابا وامي حزانة خاطر انا خمسة سنين بعيد على الباك وبعيد على الباك خمسة سنين معنى انتهى
2: والدنيا
0: ما تقفش فوالا نقرا باللي نجم وما ناخوش الريسك هذا خاطر من بعد كي تتشد ما نجمش اللوم انا كي تتعاقب خمسة سنين ما تعديش دونك انت عارفوا هذا وصدم عليه ربي يحفظنا وربي ينجح وليداتنا مش الناس الكل تغش مش الناس الكل تفسكي برشا ناس قرات برشا ناس تعبت نستناو الكل في النتيجة دورة الأبطال أكيد فما ناس باش تعدي الكونترول إن شاء الله يا ربي يفرحوا إن شاء الله الفرحة في كل عائلة تورسية فاصل ثم نواصل رافماغ
7: ببليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
9: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
10: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
11: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
12: Super siesta. Et j'arrive à la première fois en Tunis. Prévrit 30 années.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
2: 48 دقيقة نكملوا معكم بعد شوية بالأخبار ولكن مهم نحكيوا عليها جاتوا معها تبدأ المفاجآت سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام تربحكم مش كادو مش 2 مش 10 ومش 20 سيكام تربحكم 100 كادو تلاف السمارت 55 بوس مراول المنتخب علي امضاء اللاعبي المنتخب وبرشا كادو اخرين يستنوا فيكم اللعبة سهلة ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا ودخلوا توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا اعملوا ابوني وبارتاجيوا الرسيت بالتومات بولي وادخلوا في القرعة سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج وما تنساوش لعبة غير ملزمة للشراء وان شاء الله حس عيد يا ربي للنسور وشكرا سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج حاضرة مع النسور في كل التظاهرات والفعاليات كأس فريق بطولة عربية كأس العالم شكرا من القلب للمساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام نرجع نحكيو على الأخبار نرجع نحكيو على الأكتواليتي ونحكيو على إيقاف بطلة مسلسل العشق الممنوع تشوفوها بالتصوير تعرفوها هي وزوجها مرة أخرى التهم تتعلق بالمخدرات
3: هي نفس القضية اللي تستكمل النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تحقيقاتها الخاصة في قضايا المخدرات وهذه بعد ما استطاعت خلال الفترة اللي تعديت من إيقاف عدد كبير من الفنانين والشخصية العامة في تركيا بتهم تعاطي المخدرات جديد أنه بعض وسائل الإعلام في تركيا تكشف على صدور مذكرات وقف بحق حوالي 22 شخصية جديدة من بينهم الفنانة الشهيرة بيرينسات بطلة مسلسل العشق الممنوع في دور سمر وزوجها المغني كينان دوغولو وهذا يزيد في إطار حملة أمنية موسعة اللي تنفذها السلطات في مدينة إسطنبول اللي تستهدف مكافحة جرائم المخدرات وفقا للتقارير فإن المحتجزين يشملوا زادة موسيقيين وممثلين أخرين وشخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي
2: مرة أخرى عبيد معروفة نحكيه على ممثلة مشهورة جدا في تركيا تونس تعرفها والعالم العربي يعرفها هي وزوجها تهم تتعلق بالمخدرات يبدو أن القضية ما زالت مفتوحة في تركيا والأسماء عديدة والتحاليل عديدة وكل مرة تسقط مجموعة من الأسماء والصدمة كبيرة في تركيا من الأسماء اللي صدمت تركيا مثلا هذا الاسم الممثلة هذه اللي ما عندهاش سمعة تخلي الناس تتخيل أن الممثلة هذه تنخرط في عالم المخدرات ولكن ديما الجمع ما بين الأضواء والشهرة حاتم والسقوط في الخطأ والخطيئة مالورزما ولا ريكورو
4: مثلث برمودا الشهرة والمال والخطيئة معناها مثلث قاعد في تركيا واسمع راهي تركيا معناها حتى انا وقت القضيه خاطر قلت كوت في ليه باللومبلور هذايا معناها فما حاجه يا معناها بعد ساعات فركس تقول
2: هو المزود نتاع المشاهير اللي طاح
4: اللي طاح فينا الموت فيق اللي معناها كله انتر كونيكسيون وعلاش العباد مثلا تتفاعل ياسر في الحكايه هذايا خاطر يوصلوا الناس هذوما بالشهره والفلوس وكل شيء يعملوا كيما كيما البول وحدهم يعيشوا في موندوهم بعاد على الواحد على المحاسبة ما يقدرش بعد ساعات راهم عاملين مشاكل حتى في الشارع في السيركولاسيون مع الأمنيين في إدارات في كل شيء دونك البول هذيك ويبدأ نهار كله هو عطيها معناها مخدرات من الصباح لليل وبالخاطر فما أنا لامبرسيون ونعاود نقول راهو أنا لامبرسيون هو اللي هما يساعدوا على الإبداع لا راهو يهربك وبعد ساعات معناها تخسر الموهبة متاعك خاطر المخدرة تحرق لك لنورون راهم
2: اللي يحكيه لك طبيب
4: هو اللي طبيب وقريته أنا خاطر أنا قريت بارتي نيرون نيرونات باقي ما نعرفش دوك فينا الماء هذا شيء هذا الكل معناها تو فوا اغزر الاضواء راهو حاجه افيمير. وتعرف كي الفرطات نعاود لهذيك الميتافور راهو الاضواء كي تبدا كي الفرطات وتنجم تحرق لك جوانحك يلزمك تقعد على الاضواء من بعيد.
2: نقيب شو يزمو يعمل الفنان باش يبعد على الحاجات هذوما في تنبك الكاريير في
4: يجرب الحلبة
2: انتي بالحق وقت اللي انت في البيك وسوليسيتاسيو برشا سوليسيتي من كل بلايس شو يزمو يعمل معناه؟
5: عقلك في راسك تعرف خلاصك. انا واحد من الناس لو كان تحطني تو في مكان القضاء في اي بلاد اخرى في مصدر القرار فهمت النجم نعاقبه دوبل اذا مش تريبل خاطر انت المثل
2: يعني هذاك كل تشفي لا هو عبد
5: مش تشفي
2: مش خاطر فنان معناه ما يغلطش
5: لا
2: علاش اكس يغلط يتعاقب بعامين وفنان يغلط يتعاقب بخمسه في حتى منطق
5: راه فما عقاب من عقاب راه انا كراس صابر الربيعي قداش مسفي في حياته الراجل المسطره احترام كبير ياسر ليه راهو نظافه رفيق راهو مستوى عالي راهو لطفي بوشناقي بدا ياخذ فيه تحريات ما عندكش فكره خاطر الذو ما يرحمش يحرق الذو انت اذا ما تردش بالك سامحني قال النجم اي برا نعمل تعملك تخلص والصغار ذوكم يشوفوك انت مثل اعلى يتصوروا معك اتسيترا تغلط اغلاط من هذا الوزن الثقيل خويا تحمل العقاب وقعه وزيتو ولا
6: تجاره راهو رفيق نحكيو على التجاره لا كونسوماسيون بصفه عامه راه كل واحد ربي يعيش فيه وربي اما تجاره معناتها انت قاعد تضر في عباد وتستغل في الصوره نتاعك
2: هذا مستهلك مش تجاره
6: هاو قال للتحقيق في تهم تجاره المخدرات هاو العنوان نتاعك
2: ليه خاطر هما يجيبوا
4: يجيبوا بعضهم يشريوا بالكبير
2: معناتها التجاره مش بالمعنى معناها تاجر وحساب لا هما مو فنانين في بعضهم هذا يشري في سهريه يعطي للاخرين
4: يشري على بيريود كبيره
2: تشد بالمساجات ولا تتحدى التجاره مي كونكريتمو هي ناس ما بعدها عايشه في
6: انا معنا نقيب زاد ساعات تلقى اليوم مشاهير ما يتكيفوش ففي التصويره ما يحبش روحه خاطر تاثر في صغير الدخان مثلا انا مغروم بحاتم وانا ادوليسون راه حاتم يتكيف والله تقول هاكا حاتم يتكيف وشجعني على التدخين معناتها بالحق
2: في الاماكن العموميه ديما رد بالك انت سيجار وحاجه
6: معناتها كروز
2: في البحر صغار يشوفوك هذا خاطر يحبوك صغار ولا يحبوك تضحكهم
6: توريت مشكله مشكله والله مشكله عندك الحق جدا في البحر ايش نعمل انا
2: ايش تعمل
6: تو نعمل خشبيه معاك هي عندك الحق لازم واحد يعطي المثال قدام الصغار ما يشد السيجار والله معاك للاسف رفيق نعتذر اما انت ما عادش تكيف ان شاء الله
2: ما يحبونيش الصغار
6: يحبوك الكهول
2: يا سيدي انت كان القضيه ما زالت عندها تداعيات كبيره والعجله ما حبتش تقف معنا في تركيا كل مره 10 5 سامي يجبدوا 10 5 سامي رد بالك تحاليل برومي دوغري دوزيام دوغري تروزيام دوغري يتعدوا بهم حتى يكملوا من الاخر ثم اللي يمنع من التحليل الاول يتعدى للثاني يتيح معناها وما زالت البولدوناج ماشيه في تركيا
3: شكون عنده تأثير على الدراما التركية على خاطر برشا من النجم هذايا دونك حتى كفاءات ونجوم وناس يحبوهم العباد في المسلسلات دونك وكانوا المشهد باش يتغير شوية نوعا ما.
2: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي يبعد علينا الحاجات الخايبة الكل
3: أشرفتك بربي كان أشرفتك
2: أشرفتك
6: لا جماعتك لاباس غادي أمورنا عليهم
2: هو أشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
4: ورجولي
2: ما يستعملش الكوكايين
6: ونيسان شكوني هذي
2: نيسان ما جابت رؤية تيتو نحكي يلا الأخبار انتهت نمشيو تول سويت للكويز
0: كويز
2: السؤال رقم واحد في علاقة بالمونديال وذكرت المونديال منتخب ما نعرفوش برشا ولكن كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم
6: الهند تو يلعب تو في كوب جوموند هذي
2: لا
4: لا
6: يظهر لي ثلاثة مرات اي
2: ثلاثة مرات برنسة
7: مرة واحد قبل
6: أربع مرات
2: نخيب
7: أربع مرات
2: جين
3: مرتين
2: هاتم
4: لم يترشح للكأس العالم
2: مختلف يا حلو ترشح مرة واحدة كان هذا عام 1950 في البرازيل وحكيت لكم الحادثة أنه المنتخب وقتها انسحب على خاطر الفيفا قالت له ليه ما تلعبش حافي كما العادة حبوا يلعب بسبابة الكورة قالوا ليه مساتين حفاية هز روحه وانسحب أجوبة خاطئة كان هذا عام 1950 بالبرازيل البرنس قال مرة من نقطة للبرنس بعد الفاصل نرجع كملوا الكويز
0: راف ماج بوبليسيتي
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
12: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فالخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
12: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
1: 58 دقيقة نقطة أولى للبرنس يفتتح التسجيل. السؤال الثاني، شكون زعما يفتتح التسجيل المنتخب بنهار الأحد؟ شكون باش يمركز؟
2: شواد
1: بالحق شواد زعما
3: إن شاء الله.
4: جود جونسون، اسمع جود جونسون أنا نقول هدف ضد مرمي
5: خذها من عندي. علي
4: علي
5: علي العابدي
1: علي العابدي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي هدف، ان شاء الله يا ربي هدف ونربحوا المقابله ضد السويد. هكا هو الويكاند مشي طويل، اول ويكاند تحبوا يوفى فيه سامو. يلا السؤال الثاني، زيدونا اين صنعت اول كسوه للكعبه؟
6: اول كسوه وغادي في السعوديه رفيق، ولا
1: السعوديه ناصر
6: في بالي في الهند رفيق،
1: في الهند برنس
6: باكستان.
5: ان شاء الله مانيش غلط ذولي في الباكستان ان شاء الله ماني
1: جيان.
2: اليمن
1: نقيب
7: يبدو لي في الباكستان.
1: الى حدين كل الاجوبه خاطئه. حاتم
4: بغداد.
1: بغداد جواب خاطئ. مصر. مصر اول بلد صنعت فيه اول كسوه للكعبه. ان شاء الله ربي يرزقنا عمره يا ربي.
6: السؤال الموالي رزقنا رفيق على الكادو من ربحت انا شيء. علاش تبعتني في الصيف نحب نمشي في الشتاء؟
1: نمشي في الشتاء
6: قلت لي ليه في السبت
1: ما تمشيش
6: بالحق راهو افصل لي اموري راهو في العمر راهو.
1: السؤال الموالي زيدون.
3: بابا
6: هاو جاوب
1: من القائل الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. من القائل؟
6: هتلر. هتلر
1: هتلر برنس
5: ريق نزار القباني.
1: ريق هكا
3: ريق
6: نزار القباني.
1: نزار القباني جيان.
2: نزار القباني
1: مقديد.
7: كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. نزار القباني
4: وغنتها اسمها
3: ماجد الروم.
4: ماجد الروم
2: لا
1: هم كلهم قالوا نزار القباني وانت قلت هتلر.
6: هكا
1: ولا كين فاجئك
3: برجولية مش قادة
1: يطلع هتلر.
3: هتلر
1: نزار قباني جواب صحيح. برافو ليرف مقار ما احلاها الكلمات. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. رغم عارف الأمور مش هي ولكن يلا خلي الأمواج تتقاذفنا.
4: صعب فيه هو سهل ولا
1: يا عقدت كاي خليهم. السؤال الموالي، في أي سنة تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون؟ تعرف ما بين أول حفلة على الراديو وأول حفلة على التعديت على التلفزة 23 سنة أوسكار. معناها 23 لي أوسكار يتعديو كان راديو. قداش أول عام تعديت في التلفزة لي أوسكار؟
6: 41.
1: ناصر
6: 59.
1: برنس
5: 1962.
1: جيهان
2: 68.
1: نقيب
7: 72.
1: بعدتوا برشا.
4: ظهر لي كان صدقني ربي 48.
1: أنت الأقرب 1953. ولكن أنت الأقرب. أنت الأقرب هاتم. نحكي ودينا، من هو المفلس كما عرفه الرسول زيادة؟

0: قدام النبي محمد.
1: البخيل وليس المفلس.
2: يظهر لي اللي ما يقومش اللي ما يقومش الليل
1: اللي ما يعملش قيام الليل. علاش كي تجاوبني تتبسم؟ علاش
2: تتبسم؟ انا معناها بال
3: يجاوبنيش
1: خص علي الميكرو. المفلس
2: كي تسمعني تتبسم.
1: نحب نقول لكم انه المفلس باش نسهل لكم
2: مش حكيت فلوس.
1: يصلي ويأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويصلي كيفنا
3: ما يحسنش الظن
0: يقطع ويريش
3: المولى سبحانه
4: ما يحكيش في
1: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
3: عليه تجي ورايا باش تضربني والناصر يشد فيا مشي أعمل الخير أعمل
1: الجواب بسيمة. صحيح جهان نعتبر نقطة ولكن هذا تفسير المفلس دينيا. ربي يحفظنا إن شاء الله من هتك عرض العباد ومن ظلم العباد ومن الاعتداء على العباد لأنه هك تعرف حسناتك الكل يأخذهم لك وتلقى الله مفلسا. شنو؟
0: كل جاي
2: غالي باللي ريزو سوسي واني بلوش فما واحد داخل الجنة.
1: يلا أكمل الحديث زيدون وإحنا نهار الجمعة. وما هو حديث قدسي يقول فيه رب العالمين وما زال يتكلم حتى نسألكم وما زال عبدي يتقرب إلي بماذا حتى أحبه؟
3: نجاوب
1: بالصدقة.
3: بالصدقة
1: نعم. بالصدقة. بالصدقة برنس.
2: بالصدقة.
1: بالصدقة.
5: راني حافظها هذه بالله يتقرب إلي بالعمل الصالح والحاج
1: كيف واحد جيم.
0: بذكري.
2: بالحمد بحمده.
1: بحمده
0: أجوبة
1: خاطئة. أجوبة خاطئة. الأسرع يخو نقطة فما الفرائض
0: والسنن.
2: سنن.
0: نوافل.
1: نوافل. جواب صحيح. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب النوافل. الحاجات اللي كي ما تعملهاش لا تأثم ولكن كي تعملها تأخذ أجر عظيم. أنا وصلت نهاية الحلقة معكم شيخنا الكوكي بعد شوية يجي بحذينا ونحب تكهناتكم للمقابلة. نبدأ بيك زياد المكي يعطيني السيناريو الأهداف المقابلة كل شيء.
3: 1-0 في الشوط الثاني بجاني بي.
1: 1-0 الشوط الثاني من سيسجل؟
3: شوات بالرأس.
1: شوات بالرأس. برنس
6: كما قلت لك علي العابدي في تقريب دقيقة 25 من الشوط الأول بعدش نسكروا الدنيا عاد التالي وانت
1: احنا بتبيعتنا مسكرين
6: احسن عاد ولي مقفل.
4: 2-1
1: 2-1 شكون مشي مركز
4: شوات وحنبع
1: زعما كلي تفرش في الرديف تعمل تكا وفيت حنا بعد جيل
0: تقول واحد شيء نحس فيها بالحق معني مش جوست برونستيك نحس فيها قريبة ويظهولي حنا بعد
1: واحد شيء حنا بعد
5: 2 بلاش شوات والعاد
1: شوات والعاد
2: حب القلب ولا بالعاطفة
1: انت مع السويد حسب
0: ولا
2: ليه والله
1: تتابع الاعلام السويد
2: خاطر ديما عندنا مشكلة في الماتش الاول يا رفيق
1: تقديش تكاهم
2: 1-1
1: 1-1 تونس شكون شي مركي شكون شي مركي
2: بشي مارك شوات انا حاس شوات
1: اجميع انه شوات شي مركي
2: ولا دحمين
1: هذا ما نتمنى دحمين ولا الشامخ مازلنا ما نعرفوش شكون اللي باش يكون في الحراسة انتصار 1-0 شانا اكثر من واحد احنا ما نربحوش بواحد خاطر كي باش المركي والفورمة باش باش تكون حاضرة اكثر والاجواء اكثر هما باش يهدوا احنا باش نلعبوا الكونتر اتاك وذاك نحبوه اعتقد 2-1 المنتخب الوطني والأهداف ستكون هدف لتالبي بالرأس والهدف الثاني للعشوة
3: إن شاء الله ربي معنا
2: بالرأس
1: النتيجة اللي يجيب نتيجة صحيحة بالأهداف بكل شيء جايزة 1000 دينار والله 1000 دينار
0: حق
1: نتيجة واسم الأهداف واسم الهدف 1000 دينار
2: ذاك المليون اللي تو عندنا جمعة
1: لا 1000 دينار من إهداء الديوان
2: أنا البارح قريت ستاتيو بالحق مسني برشا. واحد تونسي عايش في كندا قال نعرف اللي عندنا 0.0 شانس باش نتعدي، نعرف اللي اما خديت الماتشوات الكل وكل امل هذاك اللي يقعد لك اللي خاطر على تروح ماتش كوري نجم اكيب تبدا معناها ماتش كامل وهي شدت لك خنيقك وكل شيء وبعدش كوره مرتده واحد بالراس وتدخل وتربح. دونك هذيك لما جيد يفوت نحن اون بري كل ما جيد يفوت

0: فونكسيونمان
1: تمشي معنا. هذا ما نتمنى ان شاء الله يا ربي يتقبلوها الاثنين بفرحه، نخرجوا نزمروا في الكياسات 6 تاع الصباح وحنا جايين هنا، نجيو نزمروا بوتياج في الكياس ديريكتومون، ناخذوا صديقنا حاتم من المكسيك حسعيد. نعود بعد قليل مع شيخنا سيف الدين الكوكي. راف ماج
2: بوبليسيتي. تدلل تدلل
3: مع جيون بدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام ووفريات هايله ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: مجزوة الساعة. ديوان افام عسلمة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تفيد في بلاغ بتسجيل بعض المشاهدات لسمك القرش الأزرق قريب من بعض السواحل التونسية. وضحت الجمعية أن هذا النوع يعيش عادة في المياه المفتوحة، وأن اقترابه من الساحل يعني بالضرورة وجود خطر على المصطفين، داعية إلى عدم الخوف أو الهلع حيث لم يتم تسجيل أي حوادث بين القرش الأزرق والإنسان في البحر الأبيض المتوسط. ورجحة أن يكون وجود القرش قرب الشواطئ مرتبط بعوامل طبيعية على غرار ارتفاع درجة حرارة المياه وتوفر الفرائس أو تحركته الموسمية، حيث تتزامن هذه الفترة مع نشاطه التكاثري في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط. مجلس نواب الشعب شارك يومي 10 و11 من جوان افتراضيا في أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد والدورة 42 للجنة التنفيذية ولجنة فلسطين، وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات العربية بشأن مختلف القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وتوحيد المواقف العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. تونس تحتضن مع موفى شهر الحلي فعاليات أسبوع صاحبات الأعمال لدول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، الذي سيتوج بالحدث الاقتصادي من 1 إلى 3 جويلية المقبل، وهو المعرض الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. قوات القيادة المركزية الأمريكية تقوم بتوجيهة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة لفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية شامل تعطيل واحتجاز سفن اتهمت بانتهاك القيود المفروضة على صادرة النفط. ومنذ بدء تنفيذ الحصار في 13 أبريل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شل حركة عدد من السفن غير الممتثلة وإعادة توجيه عشرات أخرى. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: بيبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذانا، مشكور على القدوم رغم الإصابة، شيخنا سيف الدين الكوكي. مرحبا، منورنا، توحشناك. جمعة مباركة شيخ، ولطف عليك والحمد لله عليك إصابة على مستوى الكحل بالحق هذا في ماتش كرة قدم. لطف عليك،
1: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. نبيدي خويا، فقدتكم الجمعة اللي فاتت، الله غالب، حاولنا لكن اليوم ما فيش كلام، ما لازمناش نغيبوا على الرفماك جمعتين ورا بعضهم.
0: لطف عليك،
1: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. أمين. والحمد لله ابتلاء، ربي يذكرنا مثال. شوف فما حاجة أخرى لازم واحد يقتنع اللي هو راهو كبر. وإنا لله
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك، إن شاء الله ربي يشفيك شيخنا. سعداء باستقبالك بحذانا. نحكي كالعادة وكما كل يوم جمعة، شيخنا اختار آية قرآنية نحاول أن نغوص فيها في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رب العالمين يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شيخ لك الكلمة.
1: أي نعم خوي الغالي، نحاول من خلال هذه الآية في خضم أسبوع كامل واحد غاطس في الدنيا، من دنيا لدنيا ومن قضية لقضية، نذكر بعضنا ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبينا نذكر الناس أن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء بنص الآية اللي تفضلت أنت وقريتها أخوي رفيق. علاش؟ الحقيقة الآية هذه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الآية هذه لو كان نسأل بعضنا نقوله قدش فيها من رحمة، وتقول لي أو تو يقولون الناس راه فيها رحمة واحدة، ولكن فيها زوز أنواع متاع رحمات. الرحمة الأولى هي رحمة عامة للبشرية وللخلق جميعا، ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعت الحجر، وسعت الشجر، وسعت النبات، وسعت الجان، وسعت الإنسان. ومن بعد قال: فسأكتبها للذين يتقون. هذه رحمة خاصة. ذاك علاش سمى ربي سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم. الرحمن اللي هي رحمة تشمل جميع خلق ربي سبحانه وتعالى، والرحيم هي رحمة خاصة بعباده المؤمنين اللي ربي سبحانه وتعالى قال بنص الآية اللي ذكرناها توا، اللي هي خاصة للمتقين الذين يتقون الله، والذين ينفقون في سبيل الله، والذين يؤمنون بآيات الله تعالى. حبينا نذكر أنفسنا بهذه الرحمات، فماش ما قلبنا يتوق إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى. والجميل اللي في هذه الآية المباركة أن هذه الرحمة مشروطة، شرطها ربي سبحانه وتعالى بشرط اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد، أي نعم رحمة ربي يعني مشمولة لجميع الخلق، لكن مشروطة بفعلك أنت. يعني ما تنجم تكون أنت مرحوم وما تنجم تنال رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أنت تتخلق بهذا الخلق، إلا إذا كنت أنت راحم. خليني نقول لك حاجة أخوي رفيق، اليوم كنقولوا ربي رحمن رحيم، ساعة ساعة مراوش الأثر متاع رحمة ربي في خلقه، أحيانا راوه مفقود، بالرغم ربي قالها بنص الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أحيانا نقولوا الحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبي ربي سبحانه وتعالى سلب منها صفة الرحمة. النتيجة أو السبب أو الإجابة على هذا السؤال أنه أنا ما طبقتش القاعدة الرياضية متاع الرحمون يرحمهم الله، لأنه أنا في لحظة من لحظات، في أيامات سابقة، في سنوات سابقة، في مواقف عشتها سواء في داري، في حومتي، مع جيراني، في خنتي، ما رحمتش، ما ترجمتش، ما تخلقتش بخلق الله سبحانه وتعالى.
0: وقد أكون ظلمت، مش حتى ما رحمتش،
1: أبعد من هذا. نحن نقوله، نحن هات نبدأه بالقاعدة الرياضية. أنت الرحمون، الراحمون يرحمهم الله، القاعدة تقول بمفهوم المخالفة: اللي ما يرحمش ما يترحمش. انت ما تنجمش تطلب رحمة ربي سبحانه وتعالى، وما تنجمش تقول شبي ربي ما رحمنيش في لحظة من اللحظات، وانت في وقت من الأوقات ما رحمتش، وأبعد من هذا ظلمت، وأبعد من هذا مشيت إلى أنك انت تتبنى فكرة مخالفة تماما للرحمة، ولمفهوم أنك أنت قلبك يحن لك الجار، لك الصديق، لك الأخ، لك القريب، لك لك الزميل وغيره.
0: لمن جاءك ولمن بعثه الله لك يطلب شيئا، أنت مطالب باش ترحم الناس، خاطر اللي جاك طالب حاجة ولا ربي حطه تحتك في خدمة في عمل في ظروف في كذا، هو اختبار من ربي ليك، معناه هو اللي سخرك أنت باش يشوفك. كان أنت ما رحمتش رغم أنه ربي رحيم، تجم أنت ما ترحمش وربي يرحمك، معناه لأنه صح. المعادلة مش ديما بال
1: ماهوش يستنى فيه
0: إفكتيف، ولكن زاد منطق الأشياء باش تطلب أنت رحمة من ربي تكون رحيم بعيال رب العالمين. تأكيد لكلامك على حكاية ساعات احنا هي ديما هذيك المعادلة الأصعب في الحياة، أنا نغزر الحاجات وما نفهموهاش، وعليك علاش ربي ديما يقولنا قرأوا سورة الكهف باش تفهموا أنه الحكمة قد تغيب ولكن هناك حكمة. نعرفوا كل قضية موسى والخضر وثلاث حكايات متاع السفينة والغلام والجدار. رتب النابلسي العالم السوري نحبه برشا هنا مرة يقول ما عندكش الحق تتسائل وتتعجب إلا ما تشوف الشريط كامل متاع قصة حياة الإنسان هذاك، باعتبار أنك مكش بتشوفها مستحيل. أنا الشيخ الكوكي صديقي وخويا وكل مما نعرفش حياته، أنا من اللي عمره 15 لليوم لحظة بلحظة نتفرش فيها ونفهم. يقول لك مادام الشريط كامل ماهوش قدامك ما تنجمش تسأل تقول شبيه هذاك صار له وإلا ما صارلوش، قد يبدو لك أنه الشخص هذاك محلاه وباهي وكذا، ولكن فما حاجة أخرى صار أنت ما تعرفهمش هي خلات الحاجة هذاك تصير، تكفير عن ذنوب، حكمة من رب العالمين، رفع بلاء آخر غير وكذا. دونك الصورة ماهيش باش تكون واضحة عندك، ما تبحثش ديما باش تبحث على المنطق، ولكن القاعدة هي ارحم ترحم.
1: هذا صحيح كلامك خويا رفيق، أنه ربي غني عنا، هو أنا قلت في البداية أنه اجعل رحمته مقترنة أو مشروطة برحمة الناس، هذه قاعدة رياضية من باب تحفيز الناس على مش على أنهم يرحموا الناس، تحفيز الناس حتى يطلبوا رحمة ربي سبحانه. يعني أنت تحب تترحم، ارحم ارحم ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله.
0: هذا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي،
1: يعني مش وحتى السماح أنت تطلب أنك أنت مثلا أنه ربي يتجاوز عليك. نحن في رمضان وفي العيد الكبير وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يتجاوز علينا ويغفر لنا ويسامحنا، وأنا في نفس اللحظات أنا قدش من واحد مقاطع وما سمحتوش وما تجاوزتش على الخطأ، خاصة أنه هو جاء طلب السماح.
0: الشاهد فهم الآية صريحة لهنا، فليعفوا وليصفحوا ولا فلتعفوا ولتصفحوا
1: أي نعم، معناتها الآية هذه دليل على أنه ربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يدعونا إلى على أن نتجاوز على الخلق. نرجع للرحمة أخوي رفيق، لأنه نحب نحفز الناس في نهار جمعة على رحمة ربي سبحانه وتعالى، خاصة للناس اللي قانت من رحمة ربي. راه ربي جل وعلا في ثبت في الأثر وكما ورد في الأثر أنه الأرض تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنشق وأبتلع هؤلاء العصاة والمذنبين وأطبق عليهم، وثبت في الأثر أن السماء أيضا تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنطبق على هؤلاء العصاة والمذنبين، وثبت في الأثر أنه حتى البحار تستأذن ربي سبحانه وتعالى وتقول له ائذن لي أن أغرق هؤلاء العصاة والمذنبين اللي تعداوا على حرمتك واللي ظلموا الناس واللي ما رحموش الناس، هات خوي نتخلصوا منهم. فربي سبحانه وتعالى ينادي في عليائه ويقول أأنتم خلقتموهم، أنتم خلقتوهم، أأنتم خلقتموهم، فيجاوب ويقول لا ربي بل أنت الذي خلقتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى لو خلقتموهم لرحمتموهم. وربي جل وعلا وقت اللي خلق آدم عليه السلام قبل المعصية، قبل أن يرتكب ذلك الذنب بعد أن أدخله الجنة، وقت اللي انفخ ربي سبحانه وتعالى فيه من روحه وعطس آدم، فآدم الملائكة قتله قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله. آدم عليه السلام بدأ خطابه مع رب العزة جل وعلا بالرحمة، ذك علاش ربي جل وعلا قال في آية صريحة مباركة ورحمتي سبقت غضبي، يعني رحمة ربي سابقة الغضب متاعه، يعني كأنه فما إشارة اللي انت راك باش تغلط في بالي بك باش تغلط، وبالتالي كل البشرية راهي باش تغلط في حق رب ربي وبش تقصر في حق الناس وربما تظلم الناس، لكن عندك الفرصة أنك تتراجع، عندك الفرصة أنك ترجع، عندك الفرصة أنك تتوب، عندك الفرصة أنك تراجع نفسك. مثالش كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقط أقف وقفات مع روحك واسأل روحك علاش ربي مش قاعد يرحم فيك، علاش ربي ما هوش قاعد يرفع عليك بلاء من الابتلاءات أو مرض من الأمراض أو سقم من الأسقام أو فقر أو غيره. راهو تنجم تكون في لحظة من اللحظات أنت مرحمتش فقير، أنت ربما أنت جبت قصة يعني الخضر، سيدنا الخضر مع موسى عليه السلام، راهو قصة الجدار هي رحمة من رحمات ربي، قتل الغلام هي رحمة من رحمات ربي، الابتلاء اللي أنت تعيش فيه اللي في بالك به ربما هذاك عقاب أو لكذا، راهو رحمة من رحمات ربي باش أنت تتدرب على رحمة ربي جل وعلا وتولي أنت ترحم الناس، فمش ما ربي يغير حالك إلى أفضل الأحوال. فما قصة جميلة ياسر خوي رفيق، مرأة في غزوة من الغزوات، في الغزوات يخرجوا نساء ويمشيوا بنية أنهم يطيبوا الطعام للصحابة وغيره، وحتى بنية علاج بعض الصحابة اللي يتصابوا. فما امرأة هزت معها صغيرها وفقدته في لحظة من اللحظات وفي غفلة من الغفلات فقدت ولدها. وتصور أنت طفل صغير فقدته أمه في حالة حرب، يعني فلذت الكبد متاحها، فالمرأة خرجت تلوج على ولدها يمنة ويسرة وتولول وغيره، فشافوها بعض الصحابة فالقلوب متاعهم تحركت وقت اللي شافوا المرأة تبكي وتولول وغيره. فلما رأت ابنها من بعيد مشات له تجري، ما هيش مكترفة بالحرب ولا بالسيوفة ولا بغيره، وهو يجري لها وهي تجري له حتى لين وصلوا لبعضهم وعنقوا بعضهم. فبكى الصحابة وقت اللي شافوا الأم تعنق في ولدها بكاو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذا الموقف باش يصور لهم رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذاك علاش كل واحد فينا كل يوم نعيش مواقف خوي رفيق، في الكياس، في الشارع، في العائلات، في الحومة، في الدار، في الخدمة، في كذا، كل واحد لازمه يحاول أنه ياخذ منه موقف يترجم رحمة ربي وحكمة ربي في بعض الأمور اللي قاعدة تصير معانا. ولكن احنا هاوكا فلان مشاه هاو فلان جاه هاوكا، ما نيش قاعدين نقراو الفهم عن رب العالمين، مانيش قاعدين نفهموا على ربي سبحانه وتعالى المقاصد من كل حكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف المرأة هذه تعنق في ولدها كأنه أول مرة تشوفه في حياتها، والمسألة متاع يعني إذا كان مش نمثلوها بالوقت يمكن ربع ساعة أربع دراج على أقصى التقدير من فقد الإبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون أن هذه المرأة تلقي بابنها في النار؟ تتصوروا لحظة بعد الموقف اللي شفتوه هذي أنه المرأة هذه طيش ولدها في النار؟ قالوا: مستحيل يا رسول الله. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. يعني الموقف اللي بكاكم والموقف اللي مسكم والموقف اللي حرك فيكم برشة رحمات في قلوبكم حتى شيء مقارنة برحمة ربي سبحانه وتعالى بكم انتوما على ذنوبكم على معاصيكم على تقصيركم في حق ربي سبحانه وتعالى. فقط إذا كان أنت تحب تنال هذه الرحمات وتحب تعيشها على صعيد الواقع، ارحم الناس، ارحم يا سيدي، ما ترحمش الناس، ما تظلمش الناس، ما تتعداش على الناس، ما تتعداش على حقوق الناس، ما تبكيش الناس، ما توجعش الناس، ما يعني إذا كان أنت بالحق تحب ربي يرحمك وتحب ربي يغير لك حالك يا أخوي كن طماع في هذه. نحن التونسي يعني ذكي جدا ويحسبها مليح، جيت لهذه وليت ما تحسبهاش، جيت لهذه ولا أنا يستاهل وكذا، لا ارحم ارحم. يعني المرأة تحرك قلبها فتحرك قلب الصحابة فتحرك قلب النبي، فقال النبي: ربي أرحم بكم من هذه الأم بولدها. ليش نقول في الكلام هذا؟ هذا فيما يتعلق بين الناس بين الخلق في بعضهم، لكن بين خلينا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. يعني أنت قلت كلمة أنا والله مستني برشا خوي رفيق، قلت أنا خوي سيف نعرفه وكذا وعشرة متى أربع خمس سنين وكذا، لكن ما نعرفش من 15 سنة لل 30 أو 45 سنة شنو عمل في حياته وشنو الأغلاط. يعني هذا أول حاجة، الستر من الله عز وجل. أكيد كلنا غلطنا وكلنا قصرنا في حق ربي، ويعني الذنوب هذه والتقصير في حق ربي سبحانه وتعالى اللي استرها لك واللي مكشفها لكش واللي خليك تكون في أبهى وأحلى صورة، فلان فلاني والشيخ الفلاني ورفيق بوشناق وخوك سيف وفلان، هذا ستر. خي نحن ملايك أخي رفيق من الشمال،
0: وانت فقط تعرف الحقيقة.
1: أنا برك
0: دوك انت بركة تعرف ستر ربي ورحمة ربي بيك، وقدش ربي هو خلقها لك التصويرة هذيك وعملها لك واعطيها لك،
1: وهذا نوع من أنواع رحمات ربي اللي من أعظم الرحمات اللي نحن غافلين عليها. ولو كان اقتصرت رحمة ربي أنه يسترك على الخلق، راهو نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح أخي رفيق أنه ربي سبحانه وتعالى خلق مئات رحمة، مئات رحمة، باش نحب نطمع الناس في رحمة ربي. فماش ما يرحموا الناس، خاطر احنا قلنا فما معادلة رياضية، راهو رحمة ربي أوسع بكثير مما تتصور. راهو قال ورحمتي وسعت كل شيء. هذاك علاش بعض الصالحين يقول ربي، دعاء مؤثر جدا، يقول ربي إنك قلت وقولك حق ورحمتي وسعت كل شيء فأنا شيء، أنا شيء، فالتسعني رحمتك. يعني هو شيء نفسه وسلب من نفسه الإنس، أنا منيش إنسان قدام رحمة ربي، أنا حتى شيء قدام رحمة ربي، طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا مرة أخرى نقول ما تنجمش تنال رحمة ربي إلا ما يكون فيك شيء من التواضع، إلا ما تهبط إلى التشيء، أنك تشيء نفسك. لاني شيخ ولاني عالم ولاني فلان ولاني فلتان ولا حد شيء، أنا شيء بنية أني أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى. كي قال لك أني خلقت مئات رحمة، مئات رحمة ورحمت، خلقت مئات رحمة وهبطت على الأرض رحمة واحدة بها بها لا بها بها
0: تتراحم الخلائق،
1: تتراحم الخلائق، حتى الحيوانات في بعضها، حتى أنا وياك في بعضنا، حتى مع صغار
0: الأم وصغار،
1: الأم وصغار، الحكاية اللي حكيناها ذيك تتراحم برحمة واحدة. وخبى 99 رحمة إلى يوم القيامة. هذه ما تكفيكش أنك أنت تطمع وتقول لا أقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله تعالى أنه يغفر لنا ذنوبنا ويجاوز علينا حبينا، أنه نطمع رواحنا وبداية أنفسنا برحمة ربي سبحانه
0: وهي
1: وتعالى،
0: وهي متاجرة مع رب العالمين. ارحم ترحم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة.
1: نعم.
0: المعادلة في المخ شيخ، انه ساعات لا كما قلت انت لا ذكى ما يستحقش، ما تغزرلوش، اغزر للربي. الخلق ديما نقولوا عيال الله، اقربكم الى الله انفعكم لعياله. ونمشي معك اكثر، معادلة دنيوية، بي دي جي عارفك، عارفك البي دي جي اللي يحدد لك بريمك ويعطيك ويهبط ويطلع في الكاريير وكذا. لو جاء ولد وذاك الشخص اللي انت ما عجبكش ولا ما حبيتش ترحمه ولا كذا، لو جاء ولده هو راك رحمته اوبليجي، باش تحسبها ولد البي دي جي عارفي يزمو نعمل ونطيح من روحي مثالش باش البي دي جي يغزل لي بعين كبيره باش يرى لي بها باش كذا. اي فما بالك رب العالمين ولله
1: المثل
0: الاعلى. مانيش نقارن بين ربي والبي دي جي، ولكن مقاربه دنيويه. العبد ذاك هو خلق رب العالمين، باهي بتاعه بالخايب بتاعه هو خلق رب العالمين، عامل ربي فيه. ما تعملوش هو، ما تنظرش هو شنو يستحق، اغزل للرب شنو يعطيك. هذه هي المعادلة. ربي يرحمنا شيخ.
1: أمين يا رب.
0: شكرا.
1: أمين. بارك الله فيك.
0: فما تكويرة في الوكان
1: لا أخوي، أخوي على
0: مرتاحة
1: يعمل الله دليل إن شاء الله. العويم عويم
0: عويم تيز يا شيخ اللي كان لطف عليك. زوز أسابيع إن شاء الله ويرجع الشيخ لسانه في النشاط. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي. شكرا لكم اللي تبعتونا. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكهف، وأكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. يرجح أن تكون بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في النصف ساعة الأخير قبل أذان المغرب. هزوا ديكم بالدعاء. ربي رحيم كريم، مجيب الدعاء، ربي يستجيب منا دعوات. شكرا لكم، ملتقى نهار الاثنين إن شاء الله يا ربي نتقابله بعد ربح المنتخب ضد منتخب السويد في المقابلة الأولى. مثال اشتكاها الشيخ بالما نمشي برونوستيك. عطاير
1: هو هو مش تكهن تمني
0: تباهي تمني ما انت عاد حساسه حكايه التكهن عندك
1: لا تمني. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واحد بلاش
0: واحد بلاش يلا سلام مربوح يا ربي للمنتخب جمعه مباركه جعفر ساعه سعيده بعد شويه وابتسام هنا تونس نص نهار مني ليكم احلى تحيه بويكاند باي باي تشاو تشاو

0: اليوم حنا متاع حنا اليوم تاع صاحبنا انا رافعك هو اليوم
1: حلوه
0: اقسم بالله انا رافع وحدنا
1: الحمد لله
0: ان شاء الله ربي يشفي رباب ان شاء الله ربي يشفي ريم عوده ميمونه لزينوبيت نهار الاثنين فهمني ولا صباح النور نهاركم اسعد الايام اصدقائي وما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله نهار فرحه وكله محبه ان شاء الله نهار يا اخوي متقابلوا فيه كان الناس السمحين الباهين الطيبين وان شاء الله بتسمعوا كل الاخبار الطيبه كما قلت لكم اليوم رانا فهمني ولا
2: صافي
0: اليوم انا ورافع
2: حمام
0: قهوه بنكين صباح الخير سي رافع بونجور
1: صباح الخير سي جعفر صباح النور والفل والياسمين مرحبا بكم وجمعه مباركه للجميع نعرف هما جميلات البرنامج اما سي جعفر والله بوز به يا سعاد والله بوز شوف شوف جعفر والله شوف نجمو نحكيو في لي سوجي الكل براحتنا يعني نجمو ناخذوا راحتنا يعني
0: شنو هو المواضيع تجتمع فيهم
1: نجمو نحكيو في اللي تحب يعني اليوم الوقت متوفر والنجم نحكيو
0: الوقت
1: متوفر نجمو نحكيو فيما تحب الحمد لله هكا وزر لي جي البرنامج محلاه حتى وراد بلاره فما عنا عزيز وعنا حسام يعني رجاليه بحته والحمد لله نجمو نعملوا جمعيه نحن لهنا تو
0: جمعيه
1: فرصه فرصه فرصه كيف حاسك تريس البنات مش موجودين
0: لا لا اخويا انا اخويا
1: خذ راحتك سي جعفر ما عنديش مشكل
0: لا مش مش مسؤوليتي اخويا لا لا لا اخويا لا
1: قول انت يوصل لهم الكلام يعني
0: يوصل لهم في طوب شكلهم ان شاء الله لاباس بيان سور فاتلكم ان شاء الله لاباس ريم ان شاء الله ربي يرجعك سالمه غانمه وخايتي ربي بزاد كيف كيف وزينوا بيت انا رافع اليوم شرفكم حتىش النص النهار اليوم حلقه عظيمه ياسر لانه اليوم في حلقه الناس بالناس فهمني والناس بالله ان شاء الله نتمكنوا اليوم في تحدي انساني كيما تمكنا الاسبوع الفارط فهمني ولا تحيه الاصدقاء على اليوتيوب الكل فهمني ولا كنت باش نعمل له تروازونا على الكوره وكذا
1: توكل على الله
0: ها
1: ما تبدل حتى شيء سي جعفر توكل على الله شفت نار قدر
0: خذ معك يا جماعه اليوتيوب لا ما تنجمش وحدك الشخصيه الاولانيه ما تنجمش وحدك
1: اليوناتي حتى جماعه اليوتيوب
0: بالحق
1: ما نشوفش من بعيد انا ماني
0: اي سوفلي عزيز عاون
1: عادي عادي برا توكل على الله
0: عزيز عاون و
1: توكل على
0: الله بالكاس
1: بالله سي جعفر قبل ما تبدا ترزونا كان ربحت عندي الماني البارح طلبتك في خمسه مراوي لان تحت حس مس
0: اي اي
1: والله ماذا بيا ولي 10
0: 10 اي ما يسالش
1: ربي يفضلك
0: كان تطلع هذه تاخذ 12 مش 10
1: توكل على الله
0: هاي توكلنا على الله لا لا لا اعطيني ضريبه ترزونا خلينا نجرب اخوي امورنا
3: ترزونا
4: ترزونا
3: ترزونا
4: ترزونا
3: ترزونا
4: ترزونا
0: توكلنا على الله باباي
1: هاي سيدي رجلة
0: اي اي
1: حية
0: اي
1: تونسي
0: اي
1: كوارجي
0: اي
1: اتاكون
0: لا
1: ديفنسور
0: لا
1: ال غوش دروات ال على جنب يخذ يلعب
0: اسمع عزيز مش قولك
1: على جنب
0: لا مش على جنب من البوست على جنب على
1: وسط صانع العاب يعني
0: وسط بيدي نعم
1: يرتريتي
0: اي
1: متقاعد عنده مده يحلل ساعاتك في بعض البرامج الرياضيه
0: مريتوش
1: يعني ملي تقاعد توكل على الله ما عادش يخرج جمله
0: لا يخرج
1: وين يخرج من الدار يعني ما قلتش
0: عزيز عاون ما نجموش
1: لا يخرج من يخرج في الشاشات يعني حبيت نقول
0: ما اي نجم يخرج في الشاشات
1: خرج مره في الشاشات
0: اسئله ماهيش واضحه
1: قليل الظهور قليل الظهور
0: قليل الظهور اي
1: تقاعد جديد جديد
0: مش جديد جديد
1: وراوه في ماتش
0: ما نجموش وحدي انا دايره
1: وراوه في ماتش جمعيتي اخر مره مركب
0: يا ودي ايش يعمل توا اسال شنو
1: عامل مشروع عامل مشروع عامل مشروع دجاج مدرب
0: نعم
1: مدرب
0: اي
1: توا مدرب
0: اي
1: سأل امان عزيز باللي ما تدخلنيش بهذه ديجا يلزمني زوز وزني
0: يلعب وحدك اي
1: مدرب سي جعفر
0: مدرب
1: في تونس
0: لا
1: مدرب خارج حدود الوطن
0: نعم
1: وهو تونسي
0: نعم
1: في ليبيا
0: لا
1: في فلسطين
0: لا
1: في الجزائر
0: لا
1: عرفت يحيى شعره طويل شوية خالد يحيى في المغرب في المغرب في الجزائر يا ربي ريتو مازلت كي ريتو هز الكوب ديجا عملت لي تروفي
0: لا لا
1: مش خالد يحيى
0: لا
1: الوحيد اللي نعرفه
0: خالد بن يحيى
1: خالد بن يحيى
0: ايه
1: ما نخسروش بعضنا على بن يعني مش مشكلة
0: لا نخسروا بعضنا على بن
1: باهي بن يحيى مش هو
0: لا
1: باهي في الخليج جيراني
0: لا
1: في الأوروبا
0: لا
1: في أمريكا
0: لا ما نجمش نقول لك وين يراني أعطيني
1: سريلانكا
0: وقتش لعب كذا يا ودي أقرب أقرب حتى اليوتيوب الكل ضيعته مراك
1: واحد من اليوتيوب كتب لي عامل اليوم يعني رين
0: رينا في تونس قبل ما يخرج برا لا
1: رينا ديريكت لبرا باهي رينا في الأوروبا قلت لي لا رانا في اسيا في القاره الاسيويه قاعد يراني توا
0: لا
1: في الافريكا
0: اي
1: باهي مش في ليبيا مش في مصر
0: ودي يسال وين العب
1: ليبيا
0: لا هكا بالنص تاك رقد ولا بعد غدوتين
1: شنو اخي قلت لي
0: اسالني وين العب
1: وين العب العب في الكلوب
0: لا
1: العب في الاسبيرانس
0: لا
1: العب في الستاد
0: لا
1: العب خارج تونس
0: نعم
1: ايراني توا لا موشي
0: لا
1: العب في في فرنسا
0: نعم
1: العب في اف سي نونت
0: نونت لا نسهل لك
1: العب في باش اسمه
0: العب في تولوز
1: العب في تولوز
0: هاي.
1: من الجنوب هذا اصلا اصله من الجنوب هذا مادام العب في تولوز اصله من الجنوب
0: العب في تولوز
1: العب في تولوز العب في تولوز يا ربي اليونيتي مين يلعب في تولوز وهبي الخزري
0: لا
1: لعب في عزيز ما طلعهاش هو اللي تبع في الكورة
0: عزيز
1: مولود في كورة بو
0: عزيز في طلع انت يسكت امشي
1: ترى خلي
0: اسألوا تنجوب انا على المباشر امشي,
1: أمشي.
0: اسألوني انتم على اليوتيوب
1: ترى
0: لعب
1: وين العب في الانجلتير
0: لعب في الانجلتير
1: بلي تنهرت لي انا راسي راسك جايب واحد ما يطلعش والله غريبة من الاستراتيجية
0: امشي امشي
1: والله من الاستراتيجية شنو
0: يا ودي
1: نبيل نبيل
0: ثم إجابة صحيحة في اليوتيوب
1: تراه عادل الشادلي
0: لا
1: هذا في اليوتيوب ما عرفتش نقرا بس مهدي النفطي
0: مهدي النفطي الإجابة مهند برجولية غول مهند
1: شكون مهدي النفطي
0: شكون مهدي النفطي
1: وين يريني تو
0: أنت تعرف أنيس الغول ولا
1: شكون
0: أنيس الغول
1: أي نعرف
0: نمشي لأنيس الغول تنحكي لك الكواليس كونوا مهدي النفطي تفضلوا سيدي
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة Publicité. الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس مع لوفر جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
5: أريد طور عالمك
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم الأسبوع الفارط عرضتني البوبليكاسيون أثارت اهتمامي لناشط تونسي يعرف نفسه كمهتم بالتحول الرقمي والابتكار المجتمعي في بلادنا ويملك عديد الأفكار اللي تصورت نجم تكون فعالة في تحسين وتطوير وتغيير الواقع الرقمي في تونس. السيد معز جوين يقترح أحد التصورات لاستغلال الرقمنة بالوسائل المتاحة اليوم وبها يمكن التواصل لحياة أفضل وأسهل وأصلح للمواطنين. من بين الأفكار اللي شدوا انتباهي هي فكرة المواطن الرقيب اللي تتمثل في إنشاء تطبيق على الهواتف الجوال لتشريك المواطن وجعله ركيزة لا غنى عنها في منظومة نظافة البلاد وبداية تغيير العقليات والسلوكيات الغير مقبولة في عصرنا الحديث. تحويل المواطن من مجرد متفرج إلى شريك فعلي في حماية البيئة واحترام القانون وبقية الشعب عن طريق استعمال تطبيق المواطن الرقيب المدعوم بالذكاء الصناعي فين المستخدم يصور كل المخالفات البيئية والمرورية وغيرها ويرسلها مباشرة للسلطات المعنية بالتاريخ والمكان ويقع التحقيق بها وأخذ القرارات الردعية ضد المعتدين. المواطن زاد يمكن مجازاته بنسبة من قيمة الخطايا اللي يمكن استعمالها في مربيح امتحاضية لخلاص الفواتير والعمل بفلسفة جانيون جانيون. التطور السريع للتكنولوجيا جيد ومهم جدا لكن ساعات نلقى وطراف ما تقبلوش فيسع ولازمها أن تنضي أدابتاسيون حتى تستنس وتسمح له في النهاية بأن يكون داخل في استعمالاتها اليومية. الشيء هذا مش كان عنا فقط بل حتى في الدول المتقدمة ومثال على ذلك كيفاش لا بي سي يو أو لا بنك سنترال أوروبيان عطلت ومنعت منذ شهور إطلاق منتجات ريفولوت الجديدة بتعلة أن هذه التكنولوجيا المالية تتحرك بسرعة. للتذكير السريع ريفولوت هي شركة فينتك بريطانية لتقترح خدمات بنكية ومالية عبر تطبيق على الهواتف الذكية وعندها اليوم أكثر من 75 مليون حريفة في العالم أي une valorisation de 200 مليار دو دولار pour son entrée en bourse. على الرغم من هذا فإن المشرع الأوروبي طلب منها التخفيض في النسق وكان البنك المركزي الأوروبي منع وقتيا على الفرع الأوروبي للشركة من إطلاق سينوفو برودوي في الفضاء الاقتصادي الأوروبي. السبب المزعوم هو أن إطلاق المنتجات فوق لا كاباسيتي دو كونترول انترن أي أن الخدمات سريعة جدا والمنظومة الأوروبية للمراقبة ما تنجمش تواكب لا رابيديتي دو ريفولوت. We'll be right back. مشاكل المعدة والبطن والأمعاء كثيرة وتمس ملايين البشر في بلادنا والعالم، وطرق الفحص اليوم ما هيش مريحة ولا اوبتيمال، وتخلي في بعض الأحيان العديدة من المرضى يتخلاو ويبطلوا على الدياغنوستيك لين يزيد بهم المرض ويمكن يتحول إلى خطر على صحتهم. جيل جديد من الروبوتات اللي يتبلعوا ويكونوا صغيري الحجم شاف النور اسمه سيروتاب، يتمثل في انغوبو بحجم قرص للبلع أو ما سميوه بالحربوشة، بيمكنه تنقل في الجسم بحرية والتصوير من الداخل وقياس أي شيء وحتى أخذ عينات من ورم ثم إرسال كل المعلومات للقيام بال دياغنوستيك كامل. سيروتاب هي تابلت روبوتيك سوبل صنعت لتحليل لوريونمون غاستريك من الداخل من دون الكترونيك امباركي كلاسيك، وباش تصبح الطريقه الجديده لجل ليزيكسبوراسيون ديجستيف اللي باش يكونوا اقل اجتياح للمريض واكثر استهداف للمرض واكثر راحه زاد بولي باسيون. القرص يمكن التحكم فيه عن طريق شو مانيتيك اكسترن، والجهاز الصغير عنده خاصيه انه سوبل ويمكن الوصول الى اي نقطه مهما كانت درجه الانحناء. اقراص روبوتيه للبلع لمراقبه واستشعار الامراض وفحص المعده والامعاء أخذ العينات وتحليلها ومداوات العلة. هذا هو مستقبل البشرية القريب. هذا كل معنا يا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد ديلا لي بروشان مع لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ديسي لا باسي ا تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
7: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، احلى بونس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.

0: هيا هيا هيا يا سادة يا مستمعين. اليوم أنا رافع وحدة بربي عاونونا فهمني ولا رانا وحدنا اليوم يهديكم الله.
1: اللي حب يجي مرحبا.
0: هاي واللي حب يجي مرحبا احنا جونا احنا جو.
1: الكريسي موجودة.
0: هاي الشخصية الموالية حافظها بابا.
1: شو حافظها؟
0: مريقل حاضر.
1: أنا بس تليونات شوف الأمور تبدل ولا.
0: باهي أوكي بابا. عزيز عاون وصعيبة.
1: حي؟
0: لا.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. نعم. في الكورة.

0: في الشنية القطلين.
1: أصول إفريقية، أصول إفريقية.
0: شنية أصول إفريقية؟
1: إن رامو
0: شنية أصول إفريقية؟ يودي تونسي قتلك تشبيك
1: يا. إيه ما جنس تونسي من
0: رامو. لا لا تونسي تونسي هاي.
1: تونسي 100% بيه. تونسي 100% لعب في الإكيب ناسيونال سي جعفر.
0: لعب في الإكيب ناسيونال 1990
1: بيه. عمل يعني مرور صغير يعني بكلوب البرة في الخارج.
0: لا بار كونتر ما كانش في الترجي.
1: اه ما كانش في الترجي يعني عطيتني انفورماسيون غلطه سي جعفر.
0: لا لا لعب في الترجي. كيفاش لعب في الترجي؟
1: كيفاش ما كانش
0: في الترجي؟ قلت لك في الترجي.
1: كيفاش ما كانش في الترجي؟ ما يدخلوش مع بعضهم الكلمتين
0: يا ودي. كان يلعب في كيب اخرى من بعد شان الترجي.
1: اه قبل الترجي ما كانش في الترجي. هاي. كان في ستاد تونيزيان.
0: لا لعب في ستاد تونيزيان زاد.
1: لعب في برشا كلوبات يعني الله يرحمه. ما قالك ما لعبش خارج تونس.
0: ما لعبش خارج تونس.
1: عزيز خويا ركزوا مان.
0: لعب حتى في النادي الصفاقسي.
1: لعب فيهم الكل يعني.
0: لا هاني قلت لك انا.
1: لعب حتى في النادي الصفاقسي.
0: لو كان تطلع ليكيب الاولانيه امه ليكيب الام تعرفوا شكون؟
1: العمران.
0: لا.
1: في لعب في الاس ان سي اف تي في السكك الحديديه.
0: لا.
1: باهي.
0: شنو السكك الحديديه؟
1: ما فما كيب عندهم سكك الحديديه.
0: لا. شيمينو. شيمينو. ما لعبش في شيمينو.
1: باهي اسمعني بالله جوست جعفر سؤال مهم جدا. السيد توفى عنده مده ملي توفى ولا مازال كي توفى؟
0: مازال كي توفى.
1: مازال كي توفى وماهوش مايكل انيرام.
0: لا قلت لك
1: اي لا لا ما
0: يا ربي
1: لا نخمم اوتو فوا قاعد نخمم اوتو فوا ضريبه يوتيوب ونرجع لك.
0: لا لا لا لا لا
1: يا رب شوف. لا عاد كمل كمل كوره ودنيا وعالم.
0: هاي
1: عبد السلام اسمه؟
0: لا
1: مش عارف يوتيوب زاد اليوم به. بالله جعفر جاوبني عليه السؤال هذا خاطر بالرسمي مقمر جوا
0: بيتنا لهنا
1: عنده فلجه.
0: مهند عندك زوز مراول خويا.
1: مهند طلعها.
0: مهند عندك زوز مراول.
1: اه
0: مهند عنده
1: ولاده كواجيه.
0: اي
1: اه سيبهم عرفته. شكون لمسيكني؟
0: صحيت الله.
1: اي لمسيكني الله.
0: منذر لمسيكني.
1: اي عرفته
0: الحمد لله. اللي هو من مواليد 11 سبتمبر 1960 تمني ولاه من ابرز الملاعبيه في معناتها الثمانينات وبدايه التسعينات. لعب بعده انديه اولها الاولمبي للنقل تمني ولاه ومن بعد من الاولمبي للنقل مشى 1992 للاسبيرونس تمني خاض معها تجربه بارزه من بعد مشى للستاد لعب فيها تمني ولاه وعمل تجربه يذولي صغيره مع نادي الصفاقس الله يرحمه وينعمه المنظر المسكين. نمشي مباشرة لزملائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين.
2: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
3: Publicity.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموندي.

0: Milano, la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM, Flash News.
2: مجوز العشرة ديوان FM عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار استكمال إشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة الجارية حاليا بولايتي تونس وبن عروس والتي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، تم تثبيت قنوات جديدة لجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب، قطر 600 مليمتر و 800 مليمتر لتعويض القنوات القديمة الموجودة بحوزة المشروع. وضحت الشركة بأن الضرورة القصوى تقتضي برمجة أشغال قصد ربط القنوات الجديدة بشبكة المياه وإلغاء القنوات القديمة، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وقطع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء 16 من جوان، بداية من الساعة 5 صباحا بعدد من المناطق والأحياء بولايتي تونس وبن عروس. القيام ب 7950 زيارة رقابية من قبل 736 فريق مراقبة، تم خلالها تسجيل 1776 مخالفة تعلقت بشفافية المعاملات وبالتجاوزات السعرية والاحتكارية وبالإخلال بترتيب الدعم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سوسة خلال جلسة عمل بالولاية. من جهة أخرى، أكد والي الجهة الحرص على الإعداد المحكم للموسم الصيفي والسياحي على جميع المستويات، خاصة من حيث

0: النظافة والعناية بالبيئة وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الغذائية وترشيد الأسعار، مع التأكيد على دور المحوري للهيكل الرقابية في حماية المستهلك وضمان قدرته الشرائية وسلامة المواد الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغش والاحتكار. عناصر والألقاب في جنوب الفلبين تواصل اليوم إزالة العوائق من الطرقات والبحث عن مفقودين جراء الزلزال القوي الذي وقع الاثنين الفارط، رغم الأمطار والهزات الارتدادية فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 55 قتيلا. وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات ضرب سواحل ميندانا في انهيار مبان وانزلاق أتربة في الجزيرة الواقعة جنوب الفلبين، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي شمالي البلاد، والتي تسعى بعض الفصائل المنضوية فيها إلى الانفصال عن أديس أبابا بالتحذير إلى شن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الشؤون الإفريقية الأثيوبي جيداشيو رضا ورئيس جهاز الاستخبارات رضوان حسين إن الجبهة تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع بمساعدة إريتريا التي تشهد علاقتها مع أثيوبيا توترا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية للمشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. مونديال
2: إكسبرس، صباح النور، أهلا بكم بداية مع مقابلات المجموعة الأولى. في المقابلة الافتتاحية لمونديال 2016، منتخب المكسيك فاز من منتخب جنوب أفريقيا 2-0، هداف كل من خوليان كينيونوس وراول خيمينيس في الشوط الثاني. مباراة كان فيها 3 ورقات حمراء، 2 ضد جنوب أفريقيا تيمبا زواني وكذلك سيثوليو من جانب منتخب المكسيك، ورقة حمراء ضد المدافع سيزار مونتيس. وهكا مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا تكون أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس العالم يكون فيها 3 ورقات حمراء، بعدها تجي مباراة مونديال 90 بين منتخب إيطاليا ومنتخب الكاميرون اللي كانوا فيها 2 ورقات حمراء، ولكن تبقى أكثر مباراة كانوا فيها ورقات حمراء في تاريخ كأس العالم كانت في مونديال 2006 بين هولندا والبرتغال، 4 ورقات حمراء. المباراة الثانية لحسب المجموعة الأولى فاز فيها منتخب التايغو كوريا الجنوبية ضد منتخب جمهورية التشيك 2-0، منتخب التشيك كان قدم بهدف لاديسلاف كريتشي في دقيقة 59، وبعدها منتخب كوريا الجنوبية يعمل ريمونت، هدف أول عن طريق هوانغ إن بيوم، وهدف الفوز سجله مهاجم بشكتاش هيونغ جيون أوه في دقيقة 80. وهكا منتخب كوريا يعود للفوز في المباراة الأولى ليه في كأس العالم بعد 3 مشاركات دون فوز. آخر فوز في المقابلة الأولى يعود إلى مونديال 2010 ضد اليونان، وقتها فاز منتخب كوريا الجنوبية 2-0. في البرنامج اليوم لحساب المجموعة الثانية بداية من الساعة 8 ليلا، منتخب كندا يواجه منتخب البوسنة والهرسك، ثم غدوة بداية من الساعتين متاع الصباح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يستضيف منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل وأخبار على كأس العالم تلقاها كندا في السيت متاعنا www.fm.net. خليكم مع جعفر في ساعة سعيدة. مونديال
3: إكسبرس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: اليوم.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: العشرة وتسعتاشر دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي اسمه فينا أنا ورافع. رافع صباح النور. بونزور
2: صباح
1: بونزور صباح الخير.
2: شنو الأمور سي جعفر؟
1: والله الحمد لله. خليه بلاصتهم للصبايا ريم رباب وزين وبيت. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله ترجعونا في فورمة. أمين رب العالمين. وإن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض يسمع فينا ولا عنده شكون مريض. إن شاء الله ربي يفرج عليه. تحية للناس اللي يسمعوا فينا وشكرا على الثقة. إن شاء الله يا ربي اليوم زاد نشرفوكم وننوروكم. وإن شاء الله بالانتصار المبين اليوم في النص ساعة الأخيرين. فهمني بالله اليوم عنا وضعية إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي نفرحوا الناس قدر المستطاع. احنا منا إلا بشر عنده قلب ونظر سيرافة نجموا عادة نعاونوا باللي نقدروا. أما ما نجموش نعاونوا الناس الكل. وساعات يجيوا بحذنا لهنا فمن يقول الناس نحاولوا نعاونهم ولكن ثم ناس توعدهم وتخلفوا كذا. فمن ماناش مسؤولين نحن الحقيقة. احنا منا إلا همزة توصل لرفع خي ما زاد لازم نقولوا للناس
2: نعملوا باللي نجموا يعني ليفور اللي نجموه.
1: خاطر كل يوم يجيك مواطنين.
2: صف يجيك صف نتاع كل يوم تخرج تلقى 30 و35 واحد. حتى في عدد البرامج وعدد الحلقات اللي عندنا انت كانت تعد تعمل كل يوم نسبة بالنسبة ما تنجمش تعدي الناس الكل.
1: نعم
2: دونك فوالا
1: ان شاء الله يا خويا ربي يقدرنا وهذيك حد نيتنا. نحبوا نعاونوا للماكسيموم لكن للاسف ما نجموش نعاونوا الناس الكل. انت البارح ما حضرتش رافع معانا. نمشيو الساعة الاخبار سعيدة. اخبار مش سعيدة.
3: أخبار سعيدة. أخبار مش سعيدة.
1: باش نبدأ بالأخبار مش سعيدة. الحقيقة البارح دخل معنا مواطن من صفاقس فهمني ولا ولده غرق وعمل نداء استغاثة لولاية صفاقس. البارح خرجوا ولوجوا على الطفل وللأسف الطفل لقوه فمن يقول ربي يرحمه برحمته الواسعة. تعزينا الحارة لعائلته للبو وامه. إن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله هذيك آخر الأحزان. الحقيقة البارح وجع برشا ناس ومس برشا ناس. حرقة بو فمني ولا إن الله وإن إليه رجعوا. إن شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعة.
2: الله يرحمه إن شاء الله. هو كله قضاء وقدر الحياة وكل واحد يعيش عمره بالضبط لنهار زايد لنهار نقص. جوز جعفر إن نذكر فازة وقت اللي كنت صغير لين كبرت مليها الحاج والحاجة ما يخلونيش نمشي نعوم مع أصحابي جملة
1: يعطيهم الصح.
2: نعوم كان معهم نذكرها هذه وديما قبل وقت اللي كنت صغير نبدا متغش ونشوف اصحابي يلموا كليك سورتو بعد ما يكملوا القرايه ونقولوا نمشيو نعوموا مع بعضنا ويمشيو لبعيد وكل شيء سورتو بعد الباك. نحكي لك حتى بعد الباك راه ديما ماذا بيهم نعوموا الناس كلها مع بعضنا في حاجه عائليه.
1: اي
2: نذكر انا مره انا بابا ما خلانيش نمشي نعوم مع عمي نذكرها وديما نتسائل نقول علاش. من بعد بالعمر كي يكبر الانسان يفهم انه البحر غدار والبحر صحيح مزيان وصيف وجو وكل شيء اما راهو اتو ماما
1: ثقلة.
2: دونك ماذا بينا انا مانيش قاعد اللوم على خاطر ساعة القضاء لها غفلة اما الانتباه واجب. توا جاي الصيف وكل شيء وصغارنا مادام مازال في الليسي ومازال فماك النشاط والعناد نتاع شكون يدخل اكثر وشكون يقعد اكثر تحت الماء ونتبلانجا منا. يعني ما يقيسوش الخطر على خاطر مازالت عندهم الطاقة والانرجي طالع ويحب يوريو رواحهم ويحب يشوف شكون اللي اقوى من الاخر. دونك ماذا بينا ديما معاهم انا دولت اللي مش عاود يرجع يرجع شاهد العقل يعني كلكو سورت. يعني ماذا بينا ردوا بالنا على صغارنا ما نخليهمش سورتو توا الباك وجاي زاد نجح الباك وردوا بالنا على صغارنا اكثر باش من بعد ما نقعدوش ندمين على العواقب الذية اللي تنجم تصير.
1: انا عديتها ممكن يجي 8 ولا 9 سنين وعوم على ركيبي نعوم على نعوم على ركيبي ونعمل لك بداية زعما نعوم صحيت. أما نعوم على ركيبي وليت ندخل شوية للمرموري يعني نقولوا في مدنين مع الغارق على آخر المرموري هذا فهمني ولا ونقف على ساقية فهمني ولا ونعمل روحي نشق في الماء بالعرض.
2: أيه.
1: نعوم مش أنا نخاف من الماء. ماني قلت لك غرقت مرتين. غرقتني خدي جوختي وخالتي منجية مرتين غرقنا
2: منجية خالتك يعني اختمك منجية
1: اختمي غرقوني
2: وعليش شنو النوايا نتاعها
1: مش النوايا لا غرقوني من غير ما يفيقوا هما زوز غرقوا واحد على اليمين والاخر على اليسار وحكيت قبلها مش نعودها واحد على اليمين والاخر على اليسار وانا في وسطهم. خالتي منجية تغرق فهمني ولا
2: تنزلك على
1: تنزلي على راسي تطلع شوية كيما الترومبيت فهمتني تنزلي على راسي نهبط
2: تطلع خديجة
1: نشرب ما تيسر من الماء خديجة تغرق تعاود تجبدني وهكذا دواليك فهمني ولا لين خرجونا فهمني الحمد لله يا ربي من ألطف الله استرنا ربي إن شاء الله ربي يا أخويا يجريها على صلاح وإن شاء الله الصيف سنة يتعدى على خير وإحنا نحكيه على الصيف وعلى بحر يا رفع يا أخويا
2: أيه
1: عرضك شي أنت مرة في حياتك قرش ولا قرشة
2: قرشة لا لا لا قرشة لا قرش
1: بجاه ربي
2: والله لا قرشة لا قرش وريتو الخبر والله يدخل
1: خويا اليوم باش نحكيو فهمني ولا قال لك عثور فهمني ولا على سمك القرش فهمني ولا معلومة قاعدة تدور شفنا فيديوهات ولا فيديو أنا شفته شخصيا أنا في بير واحد عامل بالكرذونة كيما كان يركز شي كيما رمز ماكل الجو ذيك هبط لهم في يا أخي أبارامون يظهر لي حقيقة فهمني ولا هذاك علاش باش نتصلوا تويكا ومعانا مباشرة الدكتورة سميرة النجار باحثة في علوم البحار دكتورة سميرة صباح النور
4: صباح السرور يا سيدي مرحبا يا عفور مرحبا بالكيب الكل
2: الكيب الكل
1: الكيب الكل انا رافع طول
2: هاي البركه
4: رافع تحياتي الرافع
1: عايشك
4: قول له ما تخافش القروش موجوده
1: الله القروش
2: الحمد لله
1: تحكي على الاموال
2: الاموال الاموال
1: دكتوره سميره نجار شوف سبحان الله على الوزن جات دكتوره سميره نجار باحثه في علوم البحار
4: موصله على النبي
1: اي موزونه دكتوره وخيتي طمنينا
2: اش صار
1: ما حقيقة رصد فهمني ولا سمك القرش الأزرق بالسواحل التونسية
4: بيه. أول حاجة راهو كلمة قرش ما تعنيش حاجة تخوف
1: بجاه ربي
4: يعني خليه على جنب الأفلام الأمريكية والأفلام المختلف الهوليودية وكذا وكذا اللي نشوفوهم هذوكم بينهم كان أفلام يعني إن رفلت بقى الحقيقة الوضعية متاع القروش القروش عمرهم ما كانوا مهاجمين وكالصيفة الشرسة اللي نشوفوا فيها
1: ظلمناهم
4: القروش هم باش أنواع ديجا نهيري مرشتين ملتيلي ثم خبر الدار إنه موجود قرش أبيض شافوه في بين تونس بين سيسيليا وتونس وهذيك فعلا علامة متاع صحة البحار معناها الأنواع اللي موجودة في أعلى سلسلة غذائية مازالت موجودة في البحر المتوسط هذه ثاني بيئة ومزينة برشا حاسيلو هذه تدل على إنه البحر مازال يتكومبورت بيان فما شوية بيوديفيرسيتي مازال إيكيليبري رغم المشاكل الموجودة في البحار الكل كي نرجع توا على المشاهدة اللي صارت في أمس
1: منزل تميمة
4: منزل تميم اللي الركام هذية كيلكو متر على الشط أول حاجة هيك معصوش كونوا هذي
1: المعلم هذي راهو دكتورة المعلم هذي خرج لنا على الشط راهو
2: يلوش في التيران
4: هذي النوع هذا هو القرش الأزرق يوناس جلوكا هو نوع من القروش المسالمة جدا وهو تقريبا حسب الصورة اللي شفتها يكون طوله في المترو 80
1: ثم زوز مترو حسب ماريت أنا عينت على الفيسبوك
2: أطول مني
1: قلبت منه قلبت من غادي بعد زدت فرش فيه في الأورديناتور
4: تفضل اي خاطر تاع ما يفوتش زميتو هو ما يفوتش يعتبر مازال جوفينيل معناه صغير
1: اه بيبي
2: مازال ما دخلش المراهقه
4: مش بيبي مش بيبي انا ماهوش ادي نجم يوصل حتى ل 4 متر
1: لحظه بالله يا دكتوره لحظه
4: ما تتفزعش
1: لحظه استهدي بالله لحظه
4: الله يبارك
1: فضل يوصل 4 متر
2: طول بخلاف للسوق
1: لحظه 4 متر كيل 4 متر من هنا لغادي من هنا
2: من هنا لاخر الطاوله
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا اي تفضل دكتوره تفضل
4: بيه النوع هذي هو نوع مسالم جدا معناها حتى ما يهاجمش البشر ما يقتربش هو في العاده يعيش في بروفوندور اكثر برشا من هكا اما عنده هكا حب الابتلاء
1: يحب يطل
2: يحب يشوف تونس هذه
4: شنو هو نوع موجود برشا معناها تصير الحالات هذه في العالم الكل انه يخرج في بلاد يعمل دوره على الشط وراه كعبه برك ماهمش ماهيش مجموعه كبيره هكا واحد خرجك عمل كي دوره كي انحرفت شويه على
1: عمل طل عمل طل هاي ميسي اش كان عليه هاي
4: صغير هذايا ما نجموش نقولوا انه هو خرج يعني للتكاثر خاطر هو ينجم يقرب شويه للشط باش يتكاثر باش يولد اما مش الشط نتاع 2 متر ولا 3 متر ونحكيو على ديزون 20 متر بروفوندور ولا حاجه كيما هكا دونك هذه حاله معناها
1: نادر
4: وراهي صارت لا صارت سابقا في تونس مش اول مره تقريبا كل صيف نشوفوا حاله صارت في الرفراف عندها تقريبا عامين وقتها كان ضحيه يعني هو خرج في بلاد شدوه المصطفين خرجوه دونك واستدوه يعني
1: دكتورة
4: بالليد. تصور انه هو جبدوه بيديهم دونك عمره ما كان مهزم
1: دكتورة المواطن التونسي طول يهمه لا طول لا عرض لا خرج بالصدفة لا يطل علينا لا كذا. السؤال اللي باش نطرحوه توانسى الكل
2: روحش
1: ثماشي يعني تسجلتوش حوادث اعتداء للقرش الأزرق هذا على إنسان في بحر الأبيض المتوسط؟
4: شفت أنت البحر الأبيض المتوسط أول حاجة هو النوع هذا ما يهجمش الإنسان ومستحيل كان حتى يقترب إلا يعظم
1: عمره ما هاجم عمره
4: ما ينجمش حتى الفم متاعه صغير بالكل كي يتحل ما يتحلش بطريقة كبيرة ياسر مستحيل حتى كان يعب أو نرجع على الخروج بصفة عامة في البحر الأبيض المتوسط الكل دونك البحر الأبيض المتوسط تقريبا ما صارت فيه حتى عملية مهاجمة القرش للإنسان حتى حالة عبر التاريخ رو نحكيه مش نحكيه في تونس برك نحكيه على كل سواحل البحر الأبيض المتوسط. يمكن الحالات اللي صاروا في المناطق اللي فيها معناها قروش أكثر كما مثلا في جنوب افريقيا في يعني ساوث افريقيا في
1: جنوب افريقيا
4: الا في امريكا
1: خسرت البارح جنوب افريقيا دكتوره راه سين بلاش مع المكسيك موضوع اخر هذا
4: موضوع اخر حسيله يعني هذاك مش مباشره للهجوم للانسان يمكن ثم ممارسات غريبه غاديك معناها نتاع اتراكسيون للروكا يعطيوهم ماكله ويحبوا يشوفوهم
1: دونك
4: ثم شونجمون حكايات اخرى دكتور احنا في البحر الابيض المتوسط القرش عمرها ما صارت حاله مهاجمه للانسان ولا صارت حاله وفيات على اثر هجوم للقروش على البشر.
2: قاعدين يتابعوا فيه تو القرش دكتوره هم ولا ضيعوه يعني ما عادش عارفين وين
4: خرج ولا مازال رجع على روحه ما
1: روح شيء الدار نسيبه مرمريك
2: نازل كيلو مقروض وروح
4: اسمع رجع دخل الاعالي البحار معناها والموت الطبيعي وراه بالله بالنسبه للمصطفين ما تخافوش حتى في حال اقصى الحالات شفتوا ركام من نوع هذا ابعدوا عليه تو كيلو مينيت ويرجع على روحه اما هي راهي نعاود ونفتر بالكبير انها حالات نادره جدا وانه النوع هذا الركام بلو القرش الازرق راهو نوع مسالم جدا ومستحيل كان يهاجم بشر والا ما عندوش المقومات اللي تخليه يهاجم البشر.
1: دكتوره عندي سؤال اخر ما عندوش علاقه بالقرش الازرق ثم اسماك خطيره
4: في العالم بالطبيعه فما اسماك خطيره اما نحط ديما في مخنا انه راهو سبحان الله كل حيوان موجود في الطبيعه ما يهاجمش هكاك وبرا مش من فراغ باش يهاجم
1: كردة فعل
4: بوتيتر ردة فعل ولا تغيرات في الكومبورتمون نتاعو نتيجة للتفاعل مع البشر بصفة عامة مثلا نعطيك مثال بسيط انه القرش الابيض اللي معروف هو من اكبر المفترسين في البحر ينزل يقعد شهرين ما يكلش بعد ما يعمل مثلا فطور باهي ديزون بلغتنا احنا بعد ما يفترس مثلا ما نعرفش اسماك هكايا يعمل وجبه دسمه لازم يقعد حتى بالشهرين ما يفترسش وما يعملش عمليه مهاجمه دونك هو شبعان يعني ماهوش في حاله بتاع هجوم دائم وعليها
2: بالله دكتوره سامحني باش نسالك سؤال
4: تفضل
2: انت بكري قلت راه فما حتى حيوان يهجم بدون سبب
4: ايه
2: والله كل عام كانت عندنا دجاجه في الدار وين الروح تبدا شده جرتي وتبدا تنقر لي في ساقي وانا نبدا هارب صغير لا حياتي عملت لها
1: العاب
2: حتى العظم العربي
4: تلعب شو هنا ربيت عليك الكبده
1: ربيت على ساقي الكبده هذيك
2: اي والله قسم بالله انا عملت لها حاجه
1: اي لعب هذاك العاب ليه لعب تلعب
2: تنقر بالحق
1: يا ودي خلينا في السمك يا هذيك ربي الناس مفجوعه من
2: قتلك مريك
1: دكتوره
4: نعم
1: نلخصوا لا داعي للخوف
4: لا داعي للهلع ما فما حد سيخوف نطيفوا على رواحنا نعوموا نستمتعوا ببيهنا التونسيين ونحافظوا على نظافة شطوتنا ونحميوهم من البلاستيك. بربي نبعد شوية عن الموضوع, نحميو شطوط مش لازم نلوحوا البلاستيك معناها وننظفوا بلاصتنا, وبالعكس راهو احنا قاعدين نضروا في شطوتنا وفي مياهنا وفي البيوديفيرسيتي في البحورات نتيجة معناها الديشي اللي قاعدين نلوحوا فيه في البحورات. يعني اطمئنوا اصطفوا اتمتعوا بالصيف ولا داعي للخوف.
1: باهي دكتورة تو باش نعمل لك كويس, حصلتك انا تو
4: حصلتني باش نعمل
1: ولي. اسمعني باش نعمل لك كويس وانت مطالبة انك تجاوب بكل صراحة العالم.
4: تفضل.
1: السؤال الاول يقول اجمل مياه بحر في تونس في اي ولاية اي مكان الاجمل؟
4: الاجمل اسمعني
1: مصنف عالمي, مصنف عالمي
2: أنا نعرف.
1: نحكيه على مياه البحر.
4: مياه البحر
1: نعم.
4: من وجهة النظر متاعي بالنسبة لي شطوط ولاية المهدية من أجمل الشطوط الموجودة ومن أنقى الشطوط الموجودة في العالم.
1: الدكتورة سميرة نجار باحثة في علوم البحار تعلن أهو العنوان
2: أصيلة المهدية
1: أهو العنوان تعلن اش قلت لي اجمل شطوط وين؟
4: ولايه المهديه
1: تحديدا. اعطيني بلايس.
4: نعطيك بلايس
1: أي؟
4: مثلا الخماره, الغضابنه, مهديه, يعني
1: اجمل شطوط العالم تحكي روى.
4: اي نحكي اجمل شطوط العالم.
2: مهدويه انت مدامه
4: تنجم تقول
2: اي انت واضح.
1: اي لا مش حكايتنا لا باب
2: زعما باش نحكي لك
1: شابة.
2: في بالي شابه اما خلينا نقولوا زاد خاطر فما ولا كلاسمون في العالم موجود البافيون بلو
1: كليبيا زاد
2: بافيون بلو مش زاد كليبيا سي لو بافيون بلو
4: امبريسيون كل واحد البلاصه اللي يرتاح فيها واللي يشوفها اجمل. اما راهو الشطوط تونس كلها ممتازه يعني شوف شطها ثلاثه الوطن القبلي من اجمل ما ثم الشطوط يعني خليج جهه بنزرت غار المله حرس جبل زاد شطوط رائعه معناها اما ديما نحاول نحافظوا على شطوط
1: منزلت. دكتوره اخر سؤال
2: من موجود القرش ده.
4: اي
1: اخر سؤال وين موجود ابن سمك في تونس؟
2: هو
4: اخر استاتي فيسبوك شفتها تقول انه اسماك قرقنا من اجمل واطيب وابن الاسماك في العالم مش في تونس برك.
1: كانت معنا الدكتورة سميرة النجار باحثة في علوم البحار تقول ما يلي أجمل بحر المهدية أقوى سمك فيك يا تونس موجود في قرقنا. شكرا جزيلا على هذا التدخل. وقالت أيضا ركزوا مليح لا تخافوا الركاء لا داعي للهلع
2: مو سالم
1: فهمني ولا راه الركاء الازرق هذاك على روحه متعدي فهمني ولا تنجم تستعمل حتى جيت سكي ما يقلقش خويا فهمني ولا. شكرا دكتوره فضلكم بيان سور ما تستعملوش جيت سكي فهمني ولا. نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
3: ساعه سعيده
5: بوبليسيتي.
6: فرغوا لنا البطاحي لاقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريق كور خلي العقليه تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: الله الله الله الله الله. 10:53 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل الأمهات والآباء وتحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا يخدم على روحه. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. تحية زادة لوليداتنا اللي قاعدين يستناو في النتائج. وبربي أمان نحب ديما نذكر الناس اللي يسمعوا فينا وين مكانوا بقراء سواس, لأنه مهم جدا جدا جدا. ديما نقول بالك هكا ولا السيد رافع, بالك خويا يسمع فينا واحد اليوم ولا مواطنة تونسية فهمني ولا تسمع وتنجم تعاون. زيادة الخير ما فيه ندامة, وحمل الجماعة ريش وإن شاء الله ربي يبارك لكم. دونك اليوم باش نعاود نحكي لكم على جمعية تونسية لقرى الأطفال, وكل يوم باش نعاود نذكركم لأنه الجمعية تخدم في خدمة كبيرة برشا الحق. دونك يعني نحبكم حاضرين وتسمعوا مليح مليح مليح, ونحبكم خاصة داعمين لقرى أطفال أسواس, لأنه المساهمة دي الصغيرة تنجم تكون بداية جديدة لطفل صغير. فمني نحكي على أكثر من 8700 طفل صغير في غدي سند, أطفال يتامى وليداتنا المهددين زادة بالتشرد. تشوفوا زادة المهددين بالعنف, المهددين بالانقطاع عن الدراسة, المهددين بالحرقة. نحكي على أكثر من 8700, ولكن الرقم الإجمالي هو 30,000 طفل. واللي بشر بخير, اللي بشر بخير انه برشا ناس دخلت وبرشا ناس ساهمت وبرشا ناس اعطات وبرشا ناس اتصلت وبرشا ناس تحملت المسؤوليه, لانه من الوليدات هذوما مسؤوليتنا الناس الكل, مش مسؤوليه جمعيه قرى اسواس فقط. قرى اسواس سنه الحقيقه والبرنامج ولا اعمق برشا, ما عادش ثم قرى فهمني ولا لي قرى اسواس فقط إدماج. ولا ثم ادماج ولا ولات الجمعيه تصرف على الوليدات في وسط ديارهم. ثم اللي بوه متوفي, ثم اللي بوه في السجن, ثم اللي بوه مقعد, ثم اللي بوه امه ما يخدموش فهمني ولا. دونك تتكفل بهم قرى اسواس. واهم طريقه وانجع طريقه واسرع طريقه واعز طريقه هي الاقتطاع الشهري البي بي فهمني ولا. تنجم تبدا ب 30 دينار الشهر, عباره بني طفل ولا تكفلت بطفل 30 دينار الشهر, اللي هي دينار في النهار 30 دينار الشهر فهمني ولا, ويقصوا هيك من الشهرية. ووقت اللي تحب تقص تقولهم ستوب ما عادش نتبرع, تنجم تقص فهمني ولا. وكي تبدا في الروج ما ينحولكش 30 دينار. دونك عمليه سهله وبسيطه, جيست تدخل على السيت www.swsve.tn www.swsve.tn, نعاود نذكر www.swsve.tn. تعمر بياناتك, تحدد المبلغ الشهري اللي تنجم تساهم به فهمني ولا. وان شاء الله ربي يجيبنا ويجيبكم في الصواب, وربي ينجح وليداتنا وان شاء الله ربي يحفظهم. دونك خطوه بسيطه تنجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرع عبر الموقع, نعاود نذكر www.swsve.tn www.swsve.tn, ولا تنجموا تكلموا زاد على 58 371 002, 58 371 002. والله لا يضيع أجر المحسنين. بعد الأحداث فهمتني ولا, باش ندخلوا في كويز الصراحة.
1: الصراحة راحة
0: صحيت,
1: أما توا يلزم تجافر و
0: سون فلتر. سون فلتر صحيح,
1: سون فلتر اون بروفيت البنات ماهمش هنا كل شيء
0: صحيح. باش
1: ندخلوا في صراحه على شخصيات البنات الحقيقيه
0: صحيح.
1: تتر النجم نقولوا حاجات اللي المستمعين ما يعرفوهمش,
0: بجرب
1: تتر ينجموا البنات يضروا على حقيقتهم اليوم.
0: حلو
1: تتر الوجوه اللي قاعدين نشوفوا فيها ماهيش الوجوه الحقيقيه
0: صحيح.
1: تتر فما سيتار
0: يتسمى بالعربيه النميمه.
1: النميمه
0: اللي هذيك ربي سبحانه
1: الحمد لله
0: يعقب عليها.
1: وجت بالجمعه,
0: جت بالجمعه, الله يصلي على النبي ربي يعطيه خيره. نعملوا

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: صوتكم.
2: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date.
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: UNFM,
1: رئيس المونديال.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز 11 ديوان اف ام. مع السلامة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحكمة ومكافحة الفساد عقدت أمس جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة هذا المقترح وما انبثق عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها اللجنة مع ممثلي عدد من الجهات ذات صلة بالتجارة الإلكترونية على غرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية. كما تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون بمبادرة من اللجنة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح أنه وثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة، فإن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه حرصا على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وعددهم 29 وأولوية حمايتهم

0: من كل المخاطر وتوفير أفضل الظروف لفائدتهم، حريصة على التنسيق الوثيق مع والي الجهة والهياكل الجهوية ومصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة. تم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة للإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلهم. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 26 و2000 ورفع تقديراته للتضخم، محذرا من أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يفرضان ضغوطا متزايدة على اقتصادات الدول الأوروبية. وقال الصندوق في تقريره الدوري حول اقتصاد الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو أن النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي تراجع إلى 0.9% مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.1% صدرت في أفريل الماضي. في المقابل رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 2.8% خلال العام الحالي مقارنة مع 2.6 في تقديراته السابقة. وكالة بلومبرغ تنقل عن مسؤول في مجموعة السبعة أن ما سيوقع عليه في جنيف يوم الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم لا اتفاقا نهائيا. أشارت مصادر الوكالة إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: حتىش لل 11:14 دقيقة وسيبيس وسيبيس وصلنا حتىش لتوقيت هذا يا عزيزي المستمعين. سمعت صاحبك الأونلي ولا
1: ماني فايك؟
0: آه
1: ماني فايك.
0: هاي ما
1: أنا بديت ندخل في الدورة متاعي طبعا بعد شو دخل فيه
0: شنية؟
1: ندخل في الدورة متاعي قاعد.
0: الدور شنو؟
1: دور المحاور.
0: آه المحاور.
1: برنامج صارح ولا روح.
0: آه صارح ولا روح. أوكي بابا. آه بس إني أنا.
1: اي لا بدلنا
0: جرب
1: ولا
0: اي اي
1: صحيح جاني مساج جاني مساج
0: مساج تاع تهديد الغايب حقيته معاه بعد شويه رفع باش يسالني وانا باش نجاوب انا مطالب باش نجاوب اقسم بالله نجاوبك بالصحيح يا رفع
1: بعد اسئله انت كنت كان فضل لنا الوقت
0: اي ما ثم حتى
1: ولا انت عدول الناس
0: ما ثم حتى مشكله جيت نتذكر اللي كون وهذه الحلقه نتاع الجمعه دونك احنا السبت مش موجودين ولا حد ماناش موجودين احنا باش نجيو نهار الاثنين نهار الاثنين ديجا ليكيب ناسيونال تكون لعبت هذاك علاش بعد شويه كل واحد باش يعطينا تكهناته للمنتخب الوطني التونسي النتيجه فهمني ولا ونهار الاثنين لا لازمنا باش نعطيو النتيجه للمنتخب الوطني التونسي مع منتخب السويد ونهار الاثنين خويا ان نقولوا نقولوا اصدقائنا على اليوتيوب حطوا النتائج خاطر ديرا باش نعتمدوها شهاده رافع تونس السويد
1: التعادل
0: المقابله الاولى التعادل
1: العادل
0: قديش
1: باش تمركي تونس من الاول
0: اه
1: وشيخين هكا كل شيء باش تمركي تونس في الميتون الاول
0: اه
1: باش تصير محاوله نتاع تمركي في الميتون الاول من السويد خطيره جدا ثلاثة محاولات خطيرة يدخلوا ميتان يعاودوا يخرجوا تماركي السويد ويرجعوا ديفانس التوانسة وباش تصعب عليهم شوية ما بشوف الماتش واحد واحد
0: واحد واحد عزيز قداش النتيجة
1: ما يفهمش الكرة عزيز
0: اثنين بواحد لتونس شكون بحذاك آخر
1: هدى
0: حسام قداش النتيجة
1: لا حسام يأس من الحياة
0: واحد بشي واحد بشي شكون آخر بحذاك
1: واحد بشي لشكون
0: هودي هودي قداش النتيجه
1: هودي مباركه راهي
0: هودي قداش النتيجه 2 بواحد لتونس هودي قال 2 بواحد لتونس نستخدم بها هودي راه
1: ينجم يكون
0: فهمني قسم الاخبار وتقول لك 2 بواحد لتونس هذا رسمي راه رسمي خبر رسمي
1: عنده
0: عنده المعلومه
1: عنده مصادر عنده
0: عنده المعلومه هودي عنده المعلومه انا يا اخي ان شاء الله واحد بلاش لتونس نقدموه الطرح ما حاجتي لبلعب لبفنيات لحتى شيء يودي كورة غلط حطهم يمركيو في رواحهم يرحم والديهم واحد بلاش لتونس أعطيونا النتائج تويكا على اليوتيوب النتائج على شد ليه تونس والسويد قدش سكور
1: بينالتي تقول انت
0: 1-0 لتونس أوكي أعطيونا النتائج أي حاضر انت باش تسألني أسئلة شخصية أه؟
1: شخصية ومحرجة جدا في صارح تروح صارح أو روح أسمعني بلي حطنا شوية جو متاع أسئلة عميقة
0: عميقة
1: حطنا جو بحار
0: يا ربي تفضل ايه أسئلة شخصية النجم ما نجاوبش
1: لا
0: كل عائلة وجو عائلة وعد لا
1: لا لا ما تجاوبش نحكم عليك
0: عندي ماضي ماضي لا ماضي لا ماضي لا ماضي ما نحكيش حكي لي على الحاضر
1: شيء
0: هذه الموسيقى انت عمق اي عمق زيدوا في زيدوا في اسمع
1: باهي
0: خلاص
1: جعفر القاسمي انت مريت برشا مراحل في حياتك
0: مريت
1: ديجا ديجا فزت اسمع العز
0: نعم
1: الى ساعة سعيدة
0: نعم بابا
1: اعطيني افضل تجربه عشتها في الثلاثه هذوما وعلاش افضل واحده واتعس واحده
0: افضل تجربه بدون منازع هي فزت اسمع العز لانه الولاده يعني عباره تحكي لي على بنتي فاطمه أول مولود وعمل ثورة وفي تسمع العز تعرف شكون كان فيه البرنامج كنت فيه أنا رفيق بوشناق زينب المالكي سعدي زيداني الله يرحمه وينعمه زياد المكي محمد الخماسي علي مرابط الكل تعديوا في تسمع العز داينا كل تجربة بتاع 5 سنين كأنها حلمة كنا نقوموا من 5 متاع الصباح مولا الراديو ما في بالو وش راقد نقوموا من 5 متاع الصباح يا ربي الأعمال عليك فهمني والله نتوكلوا على الله ما نجمش ننسى أنا أخويا ما نجمش ننسى نهار اللي بعثنا السعدي زيداني الله يرحمه وينعمه في تحدي لقصر كارتاج قلت له تنجم تمشي تاكل كعب كروسون مع البيجي قايد السبسي وحدي هكاك من راسي هكاك للبيجي قايد السبسي الله يرحمه في باله لقصر كرطاش في باله للراديو في باله كلمني من الراديو قال يا جعفر وخيش بيك لاباس والبيجي قايد السبسي رجل ذكي ذكي جدا جدا جدا جدا بعثناه فهمني ولا وخرج خويا رفع في الثنية فهمني ونتذكر وقتها حمادي عبيد الله يرحمه وينعمه هدايا للسعدي لبسه
1: مش يقابل به
0: مش يقابل به اي من عملت ابيل انا في الراديو قلت شكون يعطينا لبسه تكلم هو كان يعاون في الاطفال الله يرحمه وينعمه هاي جاته رحمه الله يرحمه وينعمه كل عام قبل عيد الصغير هو وولاده الله يرحمه وينعمه يعطينا اللبسة ويقول هزوا للصغيرات وما تقولوش اسمي حسيله في بالك اللي السعدي نعطيك معلومة مشى لقصر كارتاج وزمر في الماكينة
1: شمن؟
0: زمر في الماكينة في الدخلة بالداخل القصر زمر زمر بكل
1: آه
0: زمر.
1: ماكينة
0: علاش؟ خطر اللبسة ما زالت باللونتي فول ما نحياش السعدي الله يرحمه ما نحياش أطويل وجديدة من الباكو البس عطف السروال وطلق انطلق
1: باه
0: في استسمع العز
1: فزت اسمها لازم والثالثة يعني اللي تكلاسيها الثالثة
0: الثالثة ما عنديش الثالثة ما عنديش الثالثة الحقيقة
1: يعني كي ساعة سعيدة كي ديقة ديقة
0: طبعا كي ساعة سعيدة كي ديقة ديقة كي فزت اسمها لازم بالنسبة لي أنا نفس المجهود ونفس الروح وكذا واني سب الناس هي اللي تحكم
1: بلا بدلنا الموسيقى
0: بدلوا الموسيقى
1: والله حس راهي متيور بدلنا موسيقى حط حاجه اخرى
0: اللي مساعدتني انا حس راهي على البنك انا
1: برا. والله لا بدلنا موسيقى بدلنا
0: نرجع له الولاد
1: بدلنا حدا حاسس بالنسبه ليك شنية نقطه قوه ساعه سعيده وشنية نقطه ضعفها
0: نفس النقطه هي نقطة قوة ساعة سعيدة هو التلقائية الغير مبرمجة التلقائية نتعامل مع الأشياء كما هي من غير كوندكتور
1: توضحنا
0: ما كنت حاب تسأل أنت ولا
1: من
0: غير كوندكتور الكوندكتور هو الإنسان والإحساس والتفاعل خطر أثبتت التجربة باش نعطيك أنا ضد الكوندكتور ما عاد ثم ثلاثة عرس نركزوا عليهم في البرنامج أما باش لو كان باش يولي كلها كونديكتور يفقد كالروح وكل وكعنصر المفاجأة معناتها يولي برشا قالوا لي مثلا جعفر نحسوا اللي كون ثم روتين حتى كي تبدأ يا فتاح يا رزاق يا عليم بيان سور يا فتاح يا رزاق يا عليم لأنه أنا كيك فهمتني لومبرانت هذيك البصمة فهمتني معناتها ممكن أنه غياب الكونديكتور نقطة ضعف فهمني ولا وغيابه نقطة قوة ساعات ندخل وما نعرفوش ما نعرفوش شنو اللي باش يصير نعرفوش فما نعرفوش فما أخبار نعرفو كل شيء ولكن نتعمدوا أنه ما نقولهمش ساعات لأنه نعتمدوا للموجات الإيجابية أهم حاجة
1: باه طيب شنو ندخلوا أكثر في الصراحة وماذا بينا الإجابات أوضح
0: أوضح
1: وما مش طول برش
0: باه
1: يعشك بالنسبة ليك من هو أو هي نقطة قوة البرنامج وشكون نقطة ضعفها يعني كان باش تتخلى على واحد من البرنامج شكون ونحبوا أسامي
0: نقطة نفس الشيء نقطة قوة البرنامج بما أنهم البنات ما مش حاضرين ما نجيش نحكي
1: لا لا ولا لا
0: نقطة ضعف ظاهرة قدامي نقطة ضعف
1: لا أحد
0: ما كنت حب الصراحة ولا نقطة ضعف البرنامج حاضر معايا ما نحبش نسمي باش لعبات لا لا لا لا لا باش لعبات لا باش لعبات ما تقولش هذا ولا هذا ولا هذا انا قلت حاضر معايا اليوم
1: والله وليت محاور
0: لا لا لا ما اقول لك لا ريم لا رباب لا زينب لا رفع حاضر معايا اليوم باش لعبات لعبات تعرفوا حد
1: ايه انا حاضر معاك اليوم هنا
0: انا ما قلتش
1: امريكا
0: فهمتني
1: وين ترى روحك 5 سنين اخرين
0: في البين سبور برامج اجتماعي 5 سنين أخرين مرة روحي عندي راديو ولا تلفزة
1: بالحق
0: والله أقسم بالله شنو اليمنى
1: شنو نسميها
0: ما نعرفش الاسم أما نحلم أنا نعمل تلفزة ولا راديو 5 سنين أخرين
1: وش كنت خدم فيها؟ عطيني قري
0: معايا انت
1: معاك في
0: معايا
1: تزمعك نقطة الضعف
0: معايا معايا معايا
1: وش كنت حط ماتينال؟ وش كنت حط في الصباح؟
0: من ساعة سعيدة؟
1: لا من انت عندك راديو باش تحط في الصباح شكون وفي نص النهار شكون وفي العشية شكون؟
0: في الصباح ممكن حط زياد المكي وحده خطر زياد ريكش تحت رفيقه طو فهمني ولي
1: أما
0: نحب نشوفه وحده في الصباح شو يعمل
1: في نص النهار
0: نص النهار شو اسمه كاسح
1: تكون ابتسام
0: ابتسام تقعد ابتسام نفكوها الديوان بعد 5 سنين
1: تخلي وفي العشية
0: العشية العشية نخلي جزبارك البرامج الرياضية حبوا العباد يوميا وكذا وأجواء رياضية وكذا جزبار وزيد صعبي غنى باش نخدم من حق قبل ما عارف معين
1: تو برجولي بصراحة
0: أي أكثر من هكا عاد
1: شنو هي نقطة الضعف متاعك حاجة أنت تعرف فيها روحك ضعيف وقد ما حاولت باش تحسنها ما نجمتش تقول نقطة الضعف هذه
0: نقطة الضعف
1: ولا برنامج
0: سعيد نقطة الضعف
1: بدنا والله
0: نخاف ساعات نخاف
1: خوافي
0: اي
1: مش خاف
0: نخاف نخاف مثلا مثلا واحد مثلا سبني وقال فيه كلام ما فيهش فهمني سواء من الاعلام ولا من ولا من الجمهور الحاضر ولا كذا وانا مظلوم وريت نخير نسكت اني نجاوب انا نجم نجاوبه انا مش نجم نجاوبه برك غادي ملي نجاوبه معناتها انا اخترت ثنية اخرى صعيبة برشا برشا برشا برشا وفيها قوة عظيمة برشا اني ما نجاوبش
1: ألمو ببلد
0: اني ما نجاوبش ولكن بكل صراحة قلبي من داخل يدعي ثم زوز من الناس ظلموني ظلما شديد ظلما شديد وقالوا فيي كلام ما فيهش قالوا كان فيا بشر انا نغلط والنجم فهمت اما الظلم ظلم وبهتان وتشويه سمعه لا
1: باه اخر كذبه كذبتها
0: تو
1: اللي
0: هذه اللي كنت قلت فيه كل
1: باه اعطيني نقطه قوه موجوده في زينب ونقطه ضعف
0: نقطه قوه عندها صوت لمبه تابل هي فهمني ولا عندها الرصانه الرصانة الحكمة عدوخك حكمة في كل المجال أي موضوع ما تحكيش لزينب خطر طيح لك الهوية بالرصانة والحكمة تجي تحكي لي بموضوع أنت مكشكش وكذا تقول لك جعفر وتبدأ الصوت هذاك فهمني نقطة ضعف بتتر زينب أنا نطلب منها أكثر برشا من هذا زينب بوتنسيال كبير برشا نحب نشوفها في قنوات عربية أكك نرى
1: ريم
0: ريم عندها نقطة قوة اللي هي الشخصية عندها شخصية تفرض شخصيتها فهمني ولا حتى وهي ساكتة حتى عن طريق الخزرة معناتها سين جيم مع ساتيريم ساتيريم يتكلم ساتيريم هذيك هي ريم بالحق فهمني ولا نقطة الضعف العكس الظاهر سنسيبل على الاخر
1: طفل صغير
0: على الاخر على الاخر على الاخر اش ما جاي بكاه صغير على الاخر معناتها طفل صغير في وسطها على الاخر فهمتني ما عطيتني انا البكاي ريم زاد فرد الليفل تحس ذا عنده احساس مفرط
1: رباب
0: رباب نقطه قوه نقطه قوه رباب اي انسان يشوفها يقول نجم تكون اختي امين سر تحكي لها تفضفض لها تسمعك عائليه اي ريت البروفيل هذاك رجله رباب بعدها رجله لا نميمة لا تقطيع لا ترشيء تريش 3 سنين مع بعضنا وصارت مشاكل بيناتنا برشا مشاكل
1: تكلمش
0: فهمتني رباب نفس الشيء كيما زينب بوتنسيال كبير إن شاء الله يا أخوي فهمني ولا في قادم الأيام نشوفها في برنامج كبير إن شاء الله
1: كاو كان عندك واحد آخر تحب تحكي عليها
0: كاو عندي أعلان ضياع باركونتر
1: اللي جيت لي أنا وريت عندك أعلان ضياع
0: لا والله بيه شكون طلع في التاكسي قلت لي مواطن طلع في تاكسي فهمني ولا البارح من نص النهار ونص الماضي ساعة المواطن هذا طلع من جبل الأحمر هبطت في حي جوهرة في مجرين. التاكسي نوحة 206 بلس. خلى ساكل الفواياج متاعه في التاكسي هذية فهمتي ولا، فيها أوراق والوثائق فهمتي ولا، لو كان التاكسيست واليوم ما يسافر السبع المواطن هذية فهمتي ولا، لو كان يسمع فينا التاكسيست 206 بلس، لو كان يسمع فينا التاكسيست بربي أمان نرجع له الوثائق متاعه وإن شاء الله يا ربي يتمكن أنه يسافر. بعد شوية رافع تحدي إنساني كبير برشا برشا برشا برشا، ومتأكد متأكد متأكد أنه الناس كلها باش تقف وباش تفزع، لأن القصة هذه تمثلني وتمثلك. وتنقول لك بعد علاش نعمل فاصل، بعد شوية الناس بالناس.
2: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. Vous écoutez Dion FM.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anafa. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديو ان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا ربي العمل عليك، توكلنا على الله. 11:36 دقيقة، مخر شوية ولكن كل توخيرة فيها خيرة. هذه الناس بالناس،
2: الناس بالناس،
1: الناس بالناس. حاجة صباح خير. نارك أسعد الأيام، مرحبا بيك. زارتنا البركة. نذكر يا حاجة اللي أنت تو بحثانا، أنت عبارة أمنا الحنانة، إن شاء الله ربي يفضلك وربي يطول عمرك في الخير
3: إن شاء الله.
1: أمي الباهية اللي أنت ما تتشافش واسم مش تذكر، مرحبا بيك. فهمتي أنت لحد السنوات الأخيرة معتها كنت معينة منزلية ديار ولا برشا؟ قديش خدمت؟ قديش؟
3: 35 سنة.
1: تبارك الله تبارك الله، وطلعت رجال ووليدات بسم الله ما شاء الله، أخلاق وخلق وقيم.
3: الحمد لله
1: يا ربي. حاجة، أنت اليوم عندك ولدك يخدم عامل يومي والوليد هذا هو اللي قايم بكم، أنت وولدك الآخر أمني ولا ما ندخلوش في الديتاي، هو اللي قايم بكم، هو اللي يصرف. أنت لحد الآن كارية وهو اللي خلص في الكراء والماكلة والشرب والدواك وكل شيء لاهي بك، وإن شاء الله ربي يبارك له. الوليد هذا أنت قررت، قلت لوليدي وصل عمره 45 سنة،
3: 43 سنة،
1: فقررت أنت قلت له علاش ما تعرضش قبل من معينك، إن شاء الله يا ربي تفرح بأولاد أولاده، فهمني ولا
3: إن شاء الله يا رب.
1: مشيتي خطبتي له هكيك، فهمني، ومن باب ربي فهمني ولا باللي ثم وباللي كتب،
3: باللي كتب.
1: قررتوا مش يقولوا الدات بالضبط، ولكن قررتوا العرس في جويدية هذا، فهمني ولا؟ واحنا عملنا دراسة الحقيقة، مش انت جيت ولكن الناس الخير، الناس الخير خطر يعرفوك مرة طيبة، فهمني ولا؟ أمين بجاه رب العالمين. ما عندك شيء حاضر للعرس؟
3: نعم
1: الحمد لله، به حتى شيء ما هو حاضر للعرس. كان هو فهمني ولا قاعد،
4: هو راجل ولاهي بمه، حاجة مهمة جدا،
1: راجل ولاهي بمه ويخدم
4: ويخدم، هذه بالنسبة لي أهم حاجة.
1: به هو شنو هو العرس؟ احنا مش نعملوا عرس كل عرس
4: على هلالو،
1: فهمني ولا؟ حكيت معها في الكواليس، قلت لها حاجة تستحقوش صالة، قالت لي لا صير انا برمجنا حتى بدا مع العروس وكذا، راه في الدار راهي عائلية، لما عائلية هكا ولا يا حاج؟ لما عائلي. أما الصبي الحقيقة ما عنده شيء، إيش نحكي وما عنده شيء، لا عنده لا أثاث، فهمني ولا؟ معناتها من المقرر أنه باش يعيش مع أمه، وعليش يعيش مع أمه يا أخي، فهمني ولا؟ لا عنده لا أثاث، لا عنده إلكتروميناجي، فهمني ولا؟ الحاج ما عندهاش باش تقيم بالعرس، ما عندهاش باش تعمل عشاء، فهمني ولا؟ ويتيم طفل بوه متوفي، فهمتني؟ لا عنده باش تعمل له عشاء، لا عنده باش تعمل له شويه حلو، لا عنده باش تعمل له شويه عصير، فهمني ولا؟ لا عنده باش تجيب مصور، فهمني ولا؟ فاحنا قررنا وتوكلنا على الله يا حاجه
3: ان شاء الله،
1: باش ان شاء الله يا رب ينوب كريم
3: الرحمن والقران،
1: صحيتي بجاه الرحمن والقران. توكلنا على الله، احنا قلنا يا حاجه نجموش نلموا مبلغ قدره 10,000 دينار، 10 ملايين، فهمني ولا؟ تحطيهم انت تحتك، فهمني ولا؟ على عشاه العشاء، فهمني ولا؟ والحنة مثلا،
4: لبسه الكوستيم،
1: لبسه ما عندوش، فهمني ولا؟ وينجم هو زاد يفرح بزوجته، فهمني ولا؟ على مستوى لبستها، على مستوى الحجامة متاعها، كل شيء غلاه وكذا. احنا قاصدين ربي، ما نعرفوش روحنا وين ماشيين، اما احنا قاصدين رب العالمين،
3: ربي يسهل ان شاء الله
1: صحتي، قاصدين رب العالمين.
4: انا برجلي قبل ما نبداو، من احسن حلقات ناس بالناس عندي هما حلقات العرس. عملنا ديجا زوز حلقات قبل نتاع عرس في الفرحة والسرور.
1: نعم الفرحة والسرور،
4: الفرحة والسرور.
1: حاجة طيب، باش نتوكلوا على الله، باش نعطيو زوز نوامر تليفونات، فهمني ولا؟ نذكر الالكتروميناجي معناتها مدبروشي غاز، فريجيدير، ماكينة متاع صابون، يا خويا انا عيني كبير، فهمني ولا؟ ان شاء الله ربي يسهل، فهمني ولا؟ وندبروشي كيما قلت لك على الاقل 10,000 دينار باش نجموا على الاقل الصبي هذايا يعرس ويتهنى وتفرحي به. حاجة
3: وصالة،
1: هاي بتنوم وصالة مال، هاي حاجة، اسكتي على روحك، اسكتي على روحك،
4: جوك به،
1: جوك به. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285. اليوم عرس حفالي، يا ربي يا عال اي سيدي عنا اربع دراج في دينا شكون ينجم يزهي الحاجة هذه ويفرحها 75 سنة ذكر يكون الحاجة مناضلة فمني ولا تقريبا 35 سنة تخدم معينة منزلية فمني على خاطر وليداتها ولدها عامل يوم يخدم يخدم يخدم يخدم لكن ما خلطش يخدم تعرفوا تعرفوا اللي يكونوا فاهميني فش نحكي معناته والله لو كان جاء متك على أمه فمني ولا ولا يخدم ولا يعمل ولا كذا فمني ولا أقسم بالله نتعد أما هذا يخدم بعرق جبين وقايم بعائلة فمني ولا أنت قلتي لي يزيه ما تعب معانا هكا ولا عزيز قلت لي يزيه ما تعب معانا
3: إيش هي هي هي في البرك يلم على روحه في البرك اللي نحب ونفرح بيه أنا مدامني موجودة البركة ربي سهل وبركة
1: أمين جرب العالمين 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هذه الرقم الموضوع لذمتكم أحمل جماعة ريش بربي اللي حب يعاون الحاجة باش نعطيكم نمر الحاجة ورقم الحساب الجاري فهمني ولا بتاع الحاجة عملنا لها كونت فهمني ولا تنجموا تصبولها وتعاونوها في العرس هذه وفي الفرحة هذه مع كل تزغريطة مع كل شطحة مع كل تبسيمة مع كل هنا في العرس هذه فهمني ولا رحمة على الوالدين فهمني وكما قلت تحمل الجماعة ريش 31 328 328 50 285 285 لازمنا ندبروا بيت النوم فهمني ولا صالة صغيرة فهمني ولا تلفزة كذين الثول الساعة الدويرة فهمني ولا وندبروا هالعشرة ألف دينار والإلكتروميناجي غاز لازم فريجيدير لازم يا أخويا
4: أنا وعندي اقتراح بالإضافة على كل حاجة تجينا
1: ايه؟
4: يلزم الحاجة تعمل لنا تزغريتها
1: تزغرتي حاجة
4: تعرف تزغرتي حاجة
1: ترى أنا عملوا تيست حاجة باري ترى تيست
4: شوفوا الجو ترى
1: تيست تزغريتها ترى
4: باهي تقوى نحن وال
1: شارج طيب بطري فيه حاجة بطري فيها بالتو إن شاء الله إيه إن شاء الله بال حاجة اسمعيني إن شاء الله كندبروا عاملين إيه كتب ده داخل الدنيا كتب ده داخل الدنيا فهمني ولا تزغريت تقوى شو
2: أنتي والكنستر وأنتي والكنستر
1: فهمتيني ولا حاجة
3: إن شاء الله
1: بطري فيها بالخطر هكا
3: إن شاء الله
1: فهمني
3: معود لك
1: لا لا لا لا لا لا خلي ربي الساعة يفتح في وجوهنا البيبان فهمني ولا يوم بعد خويا نتوكلوا على الله والراديو كله طي زغرت
3: نحكي
1: معاه تو كلمه نسيت مش تو حاجه مش تو تو خلينا نلمه بعد نحكوا باهي هاي توكلنا على الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 10 ملايين
4: هو راهو جعفر يلزم شويه فلوس وشوية أثاث وشوية
1: هي هي هي
4: غاز وفريجيدير وتلفزة ودنانين وحكاية هذوكم دوك الأثاث ومعهم زادة شوية فليسات تحت اليد على خاطر ما نعرفوا إنه العرس فيه يعني نوعا ما بعض المصاريف اللي موجودة كما قلت أنت الجو وشارين الكوستيوم والعشاء العشاء نحن نسخفوا بها ما العشاء رو يتكلف جعفر طول يسوم الحم ويسوم الدنيا
1: أنا كيفش نفرح 10 ملايين
4: فلوس حب
1: فلوس والبيتسالة وبيت نوم فهمني ولا لو كان ما دبرناهم شنو اللي نحكيو على 15 مليون
4: شنو 5 ملايين بيت نوم وصالة
1: هي النجم ندبر هي النجم ندبر رافع النجم ندبر فهمني ولا والالكتروميناجي لو كان دبرناهم الحمد لله يا ربي كان ما دبرناهمش نحكيو على 20 ألف دينار لكل المونطو اما تو عطينا يا خويا نحلوا الشبكه يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 تمشي خبير تمشي خبير يا الاولاد تمشي خبير يا الاولاد تمشي خبير يا الاولاد حلوا الشبكه ربع ساعه ما زالت لي فرانكلي فرانكلي سوردو سوردي سوردي لي
4: سوردي
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
4: تو حاجه نسيبك بهينا ها هلله نسيبك بهين
3: بهين
4: انت لقيتها طفله
1: ها اي اي دي
4: ملحومه
3: تعرفها
1: ما غير ذكر اسماء حاجه به لحد الان ما عندنا حتى تليفون 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 الحاجه راه تحتنا من الصاله الصاله قالت لك احنا رانا باش نعملوا في الدار فهمني ولا عائليه لما صغيره فهمني ولا اي اي
4: اي في الدار
1: كل شيء في الدار يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 عنا فيراج بحول الله متفائل عنا فيراج بحول الله متفائل بحول الله متفائل يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
4: فمش هتف
1: سما تليفون الو صباح النور
5: جعفور يا غالي ناركزين
1: صباح خير يا وجه الخير
5: بابا
1: عايش عايش خي عايش خي عايش خي
5: الله يبارك
1: هاي يا بابا الغالي بشرني الله يبشرك حليت الشبكه انت
5: والله يا اخوي البيم ان شاء الله انا بعطيك 500 دينار
1: ان شاء الله ربي يبارك لك في ميزان حسناتك يا حاج
3: هذا
1: يا ولدك هذا يا ولدك
3: الله يبارك له الشر
1: اي ولدك هذا
3: ربي يزيدك خير على خير
5: ربي يعيشك
3: ان شاء الله في ميزان حسناتك
1: ريت اسمي يا حاج عباره حنا نحن تو
3: غير
1: شق 500 صحيت يا غالي صحيت يا غالي
3: كثرهم علي ان شاء الله
5: ابراهيم يا جعفر
1: الله يبارك لك الله يوسع رزقك الله يوسع رزقك امانتك وصلت صديقي بعد نعطيك نمره الحاجه ورقم الحساب الجاري بتاع الحاجة الله يوسع رزقك 500 دينار من 10 ملايين اقعد تبعنا 500 دينار ربي كريم ورحمته واسعة ربي كريم ورحمته احنا قصدين ربي في الخير احنا مش نعرسوا الانسان يستحق وبش نلمه شمل عائلة يستحق زوالي هذا يخدم على روحه عامل يومي يخدم على روحه بعرق جبين يصرف على ميمته خوه تو اخويا ووقفت الزنقة قبل هارب بش يعرس الصبي ولدنا هاي اخويا 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
4: لا الامور باهي ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تمشي تليفون تمشي تليفون لك موتة ولا اثنين الالكتروني ناجي زمنا نرتاحوا منهم ولا جماعه بتاع اثاث موبيليا يعطيونا صاله صغيره بيت نوم صغيره صاله صغيره بيت نوم صغيره كلمونا عندكم موبيليا صاله صغيره فهمني ولا بيت نوم صغيره صالة صغيرة نعمل لكم إشهار أنا أخوي والله نعمل إشهار والله صالة صغيرة بدون صغيرة
4: وهو ينجم يقعد يعيش مع أمه ورا
1: مش مشكلة أعطيني نأثث لكم
4: لا يعني حتى
1: دار أمه في ديتاي
4: فهمك يعني باهي لثث في جديد خاطر حتى دار الحاجة
1: تستحق
4: ولا.
1: يا ربي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 طاهر قرر الوقت لك موتى نواب كريم متفائل درجين مازالوا درجين لعب درجين لعب درجين لعب عنا 500 دينار
4: والله يضر لي
1: لا لا لا لا لا
4: المرة دي
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
3: ربي يسهل ان شاء الله
1: صحيتي
3: ربي يرزقنا من ولاد الحلال
1: امين يا رب العالمين
3: ربي يجعل لنا رفيق وقت الضيق يا رب
1: صحيتي
4: ما دام اجر كبير اللي عم
1: في الموضوع في الحاجة ما يدعات الحاجة ولا في الموضوع
4: العرس أجر كبير
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ما تنسيناش عاد في اللحمة عاد حاج
3: مرحبا بيك
1: في العرس
3: تفضل والله نكلمك
1: نعملوا طاجين زادة
3: مرحبا بيك
1: هي تنعملوا الطاجين
3: انت والفريق اللي معاك
1: اسمع الحاج الفريق اللي معاك
4: حاجة
1: سلطة مشوية في ورقة خاص ما تعملوهاش الفازة ديك
4: ديريكت ديريكت على الصحن
3: لا احنا كيكة
1: صحيتي فهمتيني تنحكي وي 31 328 328 50 285 285 عندنا 500 دينار من 10 ملايين 500 دينار فقط من 10 ملايين لا عندنا تلفزة لا عندنا غاز لا عندنا فريجيدير لعنا ماكينة صابون شاي ما ثم عندي تليفون ألو صباح النور
6: صباح الخير
1: صباح النور
6: نهارك سعيد
1: صباح خير
6: صباح النور
1: هاي بشرني
6: أنا بشر كيف بالخير أنا كلمت المدموزيل تويكا قلت لها أنا سمعت لنانسون فيكم أنا عندي بيت نوم تيهي أنا أما ما هيش خايبة
1: سيدة
6: نجمو نعملو لها تنظيفة مسحة ولا اللي مش يتعملو ونتبرع بها
1: ربي ربي بارك لك انت ربي بارك لك هذه بيت نومك اعز ما عندك في دارك فهمني ولا حبيت تتبرع بها ولكن ربي كريم ويرحم نحبك تسمعينا نحبك تسمعينا الله يبارك لك ونحب تصفيق على المدام هذه الساعة هاو جاي الضرب هاو جاي الضرب هاك باش تحلي الشبكة انت 31 328 328 50 285 285 الو صباح النور
5: صباح الورد
1: صباح خير
5: جعفر يا باهي
1: سمح راك سمح
4: بدي انت 500 دينار
5: انت يا وسمح
1: الله يبارك الله يبارك
5: انا نخدم في شركه نتاع حلو
1: اي
5: نتبرعوا بالحلو نتاع السهريه نتاع العشيه نتاع الحنه نتاع اللي يحب عليه كله من اجل تزيد خالص
2: برافو.
1: سميه سميه الحلو بسير سميه.
3: الله يبارك لك عايش خويا.
7: لا لا انا خاطر نخدم انا باش خلصها مش شركه انا باش خلصها مش
1: الله يبارك
3: يبارك لك في اعمالك يبارك لك في اعمالك وفي صحتك.
7: حاجه بركه يطلبوني على النوم المرضيه قبل بالنهار كل غدوه مثال الحنا يجيهم الحلو من اجوس كازيت
3: يبارك لك في صحتك
1: يخدم مش مشغوله بابا بابا بابا بابا بابا
4: الله يدرس
1: يبارك لك يا غالي مازال درجين عندنا 500 دينار والحلو فقط
4: يبارك لك يا حلو
1: 500 دينار والحلو فقط
3: يرحم والديك عايش يبارك لك يبارك لك
1: يا ودود يا الله سمعتوا سمعتوا ثم مفاجأة ثم مفاجأة جاية تو لأن مش جي تو تو حاجة ثم مفاجأة جاية تو جايتك تو لك أنت حاجة 31 328 380 285 285 اسمعوني ما زالونا درجين ما زالونا درجين يا ناس درجين درجين درجين وي
8: فما شكون شي يجي بحذاك البلاتو
1: فما سيربريز
8: شتقول
1: لكم هيك سيربريز يا ربي يا عالي تفضل سيربريز سيربريز
4: سيربريز
1: صباح مدام بونجور مدام بونجور تظهر مدام تظهر تظهر اظهري اظهري اظهري للعيال
9: نعرفها سيربريز
1: اسكت
9: نعرفها سيربريز
1: اسكت حط الكاسك مدام حط الكاسك مدام عادي لي سيربريز صباح الخير حطك الميكرو قرب الميكرو
9: استوي ميكرو سيربريز
1: استوي الميكرو صباح الخير مدام صباح
8: الخير نجري
1: اجري اجري اجري قربي عاد انتوما
4: من العوينه هذه جيت من العوينه
8: جيت من ديكلين العوينه
1: اي حاجه
8: في
1: حاجه
8: في الراديو
1: هذوما اسمهم ديكلين العوينه انا قلت اي واحد يتبرع باش نسميه
4: امنه
1: اسمك مرحبا بك امنه
8: ريسبونسابل الماركتينغ ماجازان ديكلين
1: اي
8: دونك عائله احنا ديجا
1: اي
8: نسمع فيكم في
1: الكهرباء صحيتي اي شاورتي
8: شاورتي بيان سور
1: شاورتي بيان سور
8: اي شاورتي
1: ادخلي لي في الموضوع
8: يا اخي الحقيقه مستني برشا القصه نتاع الحاجه
1: أي؟
8: وقررنا ان نشاركوا باش نفرحوا
1: بالوحده بالوحده بديلي خاطر ديكلين اعطيني اي
4: صار بالجروب
1: باش
8: باش تلفزه
1: تلفزه
4: اي
3: صح
8: وما
1: كاين صابون
4: امشي لك
8: وغاز
1: غاز
4: غاز
1: اي
8: وفور
1: فور شافور فور امشي
8: وقت
4: وقت
8: اير فراي
4: اير فراي
1: حاجه
4: زغرت يا حاجه اقوى
1: توكل على الله شارج طلعت شارج
4: شلطه
1: شارج طلعتي شلطه شارج
8: ان شاء الله بدو بتمام وان شاء الله ربي هنيك عليك
3: يبارك لك يبارك
4: لك والله ما احلم
3: ديك ان شاء الله في ميزان حسناتك
1: اسمعني اسمعني يا حاجه
3: نعم
1: ما عندهمش مزيه هذوما هذوما خاطر نعرفوهم هذوما عائله ان شاء الله ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ديك ليله هذاك علاش نحبوكم فهمني ولا ربي يبارك لكم اقعدي معنا لهنا ما تقدريش انا لازميني 10 ملايين يا ناس 10 ملايين للعشاء اي ريت
4: ملايين ديك بلي تحيه المهدي
1: تيتي فين انا في البيت تستنى فين صحيبي صحيبي كلمتيها تحية لي
8: عرفت في الثنية
1: ربي بارك
8: له ربي بارك له
1: على التليفون وقدي معاي ألو صباح النور صباح خير
10: ألو
1: صباح خير أبو العز هاي باباي بشرني
10: أنا تابيسي مني خالد
1: هاي
10: هاي برا على بيت قاعد
1: بيت قاعد دبرنا من دي خليت بيت قاعد الله صلي على النبي
3: الله
1: صلي على النبي الله يبارك لك يا معز
3: الله يبارك لك
1: الله يبارك لك يا معز
3: 31 320 320 50 285 285
1: قعد لي درج يا حاجه ادعي تو انت في قلبك وانا خليني نتكلم ورور انا خليني ورور 31 320 320 50 285 285 عندي كان 500 دينار فقط لحد الان عندنا التلفزه عندنا شنو قلت لي تلفزه
4: فور
8: وغاز
1: غاز ماكينه صابون والاوت
8: الاير
1: فراير فراير يا بابا يا بابا يا بابا
4: الحاجه
1: وعندنا بيت قاعد
4: الحاجه طيش في البوس الامنه
1: اي اي
3: كلها
1: المركلها 31 320 320 50 285 285 يا ربي ندبروا ال10 ملايين الساعه باش الحاجه تنجم تقف الولده تقف الولده بيت قاعد دبرناه مازلت بيت نوم يا ربي كلمونا على بيت نوم 31 320 320 50 285 285 خاطر المراه اللي كانت على بيت نوم تحب تتبرع به انا ماذا بيا لا الو صباح النور
11: صباح الخير
1: صباح الخير بشرني الله يبشرك
11: يعيشك احنا عندنا ستارت اب نتاع نجاره مستعدين باش نعملوا له فرش ودريسينج ودي دبل دنوي
1: شو اسمكم انتوما؟ سميلي الشركة، سميلي.
12: احنا ريادة فاكتوري في رواد.
1: ريادة فاكتوري في رواد، بربي تصفقوا عليهم. يا حاج فهمتي؟ فهمتي ولا
3: ايه؟
1: عاود لها بابا، عاود لها.
3: يرحم والدي.
1: الفرش والجريه
12: نتاعو
1: والدريسينغ والدريسينغ
4: زاد. برافو
1: الخزانه ولي طابل دو نوي.
3: يرحم والدي. الله يرحم والدي.
1: يا بابا يا بابا يا بابا،
3: الله يدق عليك الستر.
1: اي باب سالم الحب الجديد خويا،
3: الله يدق عليك الستر.
1: الله يبارك لكم. 31 328 328 50 285 285. مازالوا لي دقيقتين، عندي 500 دينار من 10 ملايين. تو دبرنا بيت النوم والدريسينغ وال
4: الكوجينا بريسك،
1: كوجينا بريسك كامله كوجينتو، فهمني ولا؟
4: زين فلوس العشاء وفلوس
1: تو الفلوس. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 اضرب طبال كاتبين امشي
4: طب ولا طبال.
1: 31 328 328
4: ملامنا
1: 50 285 285 امنه. ميرسي بوكو ديكلين، ربي يبارك لنا. والله والله والله ربي يبارك لنا.
8: ماهيش مزيه.
1: اقوى اقوى اقوى عالم تو جو. هذه المؤسسات خويا الحقيقه.
4: بلي جافر تذكروشي وليد كوميرسيال لهنا تعدى مرة حتى فلوس ومرته مرة عملت الحلوز زادت تبرعت به. تو بعث لي مساج قال لي بلي يدعي وتخير اللي هو باش ينجم يلقى خدمة
1: ان شاء الله ربي
4: يتبرع ب 100,000.
1: ان شاء الله ربي يبارك لك يا وليد.
4: ان شاء الله ربي يبارك لك خويا وليد حتى كما
1: تبرعت.
4: ان شاء الله ربي يحلها في وجهك.
1: ان شاء الله ربي يحلها في وجهك يا خويا، وربي يحلها في وجه الناس الكل واصدقائنا على اليوتيوب. تفاعل كبير برشا برشا، يسلموا عليك الكل يا حاج.
3: الله يبارك فيك.
1: والله ابن سالم يسلم عليك.
3: الله يرحم والديه
1: مهند
3: ويرحم كان
1: والله كل يسلم عليك
3: سبب في الموضوع هذا.
1: باهين باهين
4: عبد المهند يسلم عليك يا حاج.
1: الناس باهين
4: مش تاع تركيا.
1: اسمعوني رافع. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. مازالت دقيقه، مازالت دقيقه يا حاج. تونس تلعب مع السويد نهار الاثنين، قديش النتيجه حسب رايك؟
3: انا راي ما تبعش
1: ميسي. اعطينا اعطينا من راسك.
3: تونس.
1: تونس.
3: نحب تونس تربح.
1: ايه.
3: ان شاء الله اثنين.

0: خلاص يا نامي.
1: هيا صغرت يا حاج طلعنا في النافة.
0: لا لا شارج 80% تو 80% كانت واحد 1% شارج حطينا في الشارج الحاجة مريقة تو 31 328 328 50 285 285. يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي. شد لي يدخل شد لي يدخل بزيت دقيقة شد لي يدخل 31 328 328 50 285 285. بربي أمان للي يقدر يعاون الحاج يبعث لنا مساج على الواتساب يبعث لنا مساج على الواتساب فهمني ليه قديش المونطون نجم يعاونها. وإن شاء الله يا ربي مربوحة إن شاء الله مربوحة. شد لي يدخل نحيل الموسيقى أخوي نحيل
1: نحيل الزربية
0: يا ودود يا الله. قديش وصلنا قول قول اعطيني رقم قديش وصلنا. 31 328 328 50 285 285.
1: قد ما نطول الحساب به
0: يا ربي يا ربي يا ربي تبشر هالحاج يا ربي تبشر هالحاج.
1: عجبك الجو هنا
2: محلي على الاخر
0: بجرب يا ريتي تحس انرجي تم انرجي
2: مش نرمال
0: بجرب ريت
1: والله اللي انا حاسين
0: والله
1: استنسنا به
0: ليه ليه مش نرمال هاي تحس روحك تعمل في حاجة باهية في حاجة باهية تبني في بنية باهية والعبيد تعاون تحسك كنا حوسة بتاع عرس
3: مزالت الرحمة مزالت الرحمة والله مزال خير في الدنيا.
0: خلي ندبر هالعشرة يا حاجة
3: رب خير. إن شاء الله يطيح بينا أولاد الحليل.
0: أمين أمين أمين. 31 328 328 50 285 285. يا شدلية 31 328 328 50 285 285. ألو صباح النور.
4: الو صباح النور جعفر.
0: بشرني بشرني الله يبشرك.
4: انا اولا مستعاني صديقك طلبتك قبل قبل ما نقول حتى شيء. انا مستعد جعفر خويا انت راك تعرفني في الدومين خاطر انا نخدم في الدومين مستعد نصور له عرسه بلاش من عندي وعنده كادو من عندي مانيش نقول له عليه توا جيت خليني نتواصل مع صديقي لي
0: به الله يبارك له تصور تاع العرس الكل مرجلين الله صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: صور صور
0: هاي هاي شدلي يدخل شدلي يدخل 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285. نعتذروا نعتذروا القسم الاخبار اعطيونا دقيقه كهو بجرب بسامحونا بعد اذنكم. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. به حاجة احنا تويكة بالنسبة لبيت النوم وبالنسبة للكوجين كلها مريقلة ولمينا طول مونطون اللي وصلونا وعود 3 مليون و300. ادعو من السادة المستمعين 3 مليون و300. ادعو من السادة المستمعين اللي سمعوا فيها طول لانه الحلقة بشتوفها طول بربي بجاه ربي بش نقعدوا مع الحاجة هذه مدة ساعة على 50 285 285. على 50 285 285. ابعثونا مساجات فيهم مونطون للي يحب يعاون الحاجة ويفرح قلبها الله يفرح راح قلوبكم. 50 285 285 هو رقم واتساب ما نقبلوا فيه كل المساجات فقط. واتساب ما نقبلوا فيه كل المساجات فقط داكوردو. حاجه ان شاء الله ربي يهني ان شاء الله ان شاء الله بدو بتمام فهمني ولا خوصه موجوده فهمني ولا والكوجينه موجوده والالكتروميناجي دكلين ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم يرحم والديكم امين جميعا. والدريسين موجود وبيت النوم موجوده طوب ماذا بينا ندبروا المونطون على 50 285 285. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف نتقابلوا ان شاء الله نهار 30 وان شاء الله تكون تونس ربحت في الامان. باي باي.
5: Publicité. فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بينرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. المختص في جراحة العظام دكتور ماهر الخريفي بالمستشفى الجامعي بي سيدي بوزيد يؤكد استقبال المستشفى 13 مصابة عقب حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالمزونة واسفر عن وفاة عاملتين في الحياتين. والخريفي يفيد بنقل مصابة إلى قسم جراحة العروق بصفاقس فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في العظام وستخضع لعملية جراحية وفق ما فاد به لديوان فم.
8: تمكنا من استقبال 13 مصاب بالاكسيدون تاع المزونه تمكنا من رعايتهم التامه في احسن الظروف فيهم اللي تبعثت القسم جراحه العروق في صفاق عند اصابه بايديها الزوز ان شاء الله يمنعونها ايديا من سينا يرجعوا لنا قم لازم. رقدنا بنيه عندها كسر في عظم الفخذ مصابين

0: الاخرين اللي تابعين اختصاصي اصدينا لهم العلاجات اللازمه وروح لديارهم. ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبه وقسم الانعاش. ثم على ما اظن مريضه باش تمشي لقسم الجراحه العامه. لاباس، هما 13 مصاب تمكنا من رعايتهم باحسن الظروف.
1: المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة تدعو السلطات الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني لحماية العاملات الفلاحيات، وذلك أثر الحادث الذي جد صباح اليوم بسيدي بوزيد وأودى بحياة عدد من النساء الفلاحات. وجد صباح اليوم على الساعة 5:30 صباحا حديث مرور بالطريق المحلي على مستوى منطقة البريج من معتمدية المزونة، ما أسفر عن حالتي وفاة و13 إصابة في صفوف العاملات الفلاحيات. وعبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة من جهة أخرى عن استنكاره لحادثة تعرض عامل بدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين أمس إلى الاعتداء ما أدى إلى إصابته بأضرار. وزير السياحة سفيان الدقية يؤكد خلال استقباله أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، أكد أهمية اعتماد رؤية استشرافية واستباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة خاصة في مجالات التجارب السياحية والرقمنة والحجز الإلكتروني التي أصبحت من العناصر الأساسية المؤثرة في اختيار الوجهات السياحية، مشددا على ضرورة مواصلة تحديث الإطار التشريعي والترتيبي ودفع نسق الإصلاحات بما يعزز جاذبية الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال في القطاع. كما أشار الوزير إلى أهمية حسن توظيف الخصوصيات الجهوية والتعريف بالمسالك الإقليمية والطرق السياحية الموضوعاتية بما يسهم في تنويع المنتوج السياحي وإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وتوسيع النشاط السياحي على مختلف الوجهات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قابس تعلن في بلاغ أنها ستشرع في القيام بحملة لمداواة الزيتين بداية من يوم الاثنين 15 من جوان، ودعت المندوبية كافة الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال لإبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مداوتها، مع تجنب تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المداواة. وقالت المندوبية أنه لمزيد الإرشادات الاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي التي تعود بالنظر لكل جهة. في العالم، شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تكشف اليوم أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف. كما أشارت وكالة أنباء بلومبرغ أيضا إلى أن جنيف هي موقع محتمل لتوقيع الاتفاق في وقت قريب، لربما يوم الأحد. يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تسوية كبرى من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إتمامها خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل الفريق هنا تونس. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
4: نصف النهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معاكم نرجو على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية أكيد ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد اليوم في عطاير، ومن بعد أكيد باش نمشي وتكون لينا جولة في مختلف الأخبار الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. باش نحكي وأكيد اليوم على الحادث الحقيقة اللي صار في معتمدية المزونة، نحكي على وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة أخريات في انقلاب شاحنة. رخرة إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، ونتمنى كل الشفاء لبقية العاملات المصابات إن شاء الله بالشفاء العاجل. تنرجو نحكيه على الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل، باش نحكي وزيدة باش كل لنا عودة على الوقفة الاحتجاجية اللي قاموا بها البارح أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل من من طالت بطالتهم، واللي طالبوا مجددا بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقرار امتداد بهم. أيضا باش نرجو على موقف تونس اللي تجدد دعمها لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية. وزير الخارجية يقول تونس تطرح خبراتها وموانئها لخدمة التكامل القاري. بعد زيدا باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور مع سرحان الشيخاوي، هل أصبح بوتين وترامب أسيري حروبهما؟ نرجو بعد على التفاصيل، وأكيد في آخر الحصة باش نرجو على ملامح مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واللي متكونة أساسا من 14 نقطة. يكون حاضر معنا آخر الحصة زميل نور الفاسي، تقدم لنا كل التفاصيل والمعطيات كثير المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس،
4: مرحبا بكم الناس الكل، كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفه شوشان. خليفه اهلا وسهلا، مرحبا.
5: تحياتي ابتسام، وتحياتي سرحان، وتحياتي لاحلى مستمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
4: مرحبا بك خليفه وسرحان شيخاوي، اهلا وسهلا، مرحبا.
6: اهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا بخليفه، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله يعدي معنا وقت باهي
4: ان شاء الله يعدي معنا وقت باهي. والبدايه كالعاده أولى فقراتنا عالطاير.
2: عالطاير
4: كالعادة سرحان، البداية معك، هاي تفضل.
6: كالعادة ابتسامة، اخترت اليوم باش نحكي على إشكال ما تم التعبير عليه داخل نص بيان، وفي شكل رسالة تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية، تتعلق أساسا بوضعيات اقتصادية. يعني البيان هذا هو صادر على الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تقريبا جاء فيه جرد لأهم الإشكاليات اللي صارت وأهم الصعوبات اللي يعانيوا منها. نحكي على فترة ما قبل الكورونا، نحكي على التهديدات الإرهابية اللي كانت موجودة في تونس واللي ساهمت بشكل كبير جدا في أنه مست بشكل مباشر الكثير من المؤسسات اللي عندها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع السياحي. ثم نحكي على جائحة كورونا اللي أثرت في العالم الكل وأثرت على الكثير من المؤسسات، خاصة منها في تونس نحكي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي بطبيعتها يعني تركيبتها الاقتصادية وحتى بنيتها الاقتصادية ماهيش بالقوة الكافية اللي تخليها قادر أنه تصمد أمام حاجة كما كورونا اللي صراحة كانت زلزال كبير برشا في العالم الكل، وسلسلة طويلة جدا من الأزمات والإشكاليات اللي ساهمت بشكل مباشر بأنه المؤسسات هذه تصبح مؤسسات تصارع البقاء. مؤسسات هذه تصارع مسألة الإفلاس اللي ولات شبح كبير جدا. يمكن بعض الناس ما تفهمناش برشا وقت اللي نحكيه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما نيش نحكيه على مسائل هيكلية ومسائل تقنية، نحكيه على نسيج اجتماعي كامل، لأنه آلاف من المؤسسات هذه تشغل عشرات الآلاف من التوانسة اللي عندهم عائلات ولهذاك مورد رزقهم المباشر. وأي إشكال أو أي عاصفة تواجهها المؤسسات هذه فإنه باش تأثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي التونسي، باش تأثر على عشرات الآلاف من العائلات التونسية، ولا قدر الله معناه إذا كان نحكيه على عدد كبير جدا من المؤسسات هذه اللي هي تنجم تفلس، فإنه نحكيه على عائلات كبيرة برشا، عشرات الآلاف من العائلات التونسية تنجم تفقد مورد رزقها الأول والأساسي، ونوليه ونحكيه على إشكال اجتماعي وتوتر اجتماعي كبير جدا. الناس هذو ما اختاروا أن يوجهوا رسالة إلى رئاسة الجمهورية، استعرضوا فيها أهم الإشكاليات، واستعرضوا فيها أيضا بعض الحلول وبعض القرارات اللي نجموا ناخذوها كسلطة رسمية في تونس على الأقل باش نخفوا العبء والوطأة، باش فقط بين قوسين وتم اتخاذ بعض الإجراءات في علاقة بمحاولة مساعدة المؤسسة هذه. جزء كبير من الإجراءات هذه كان عنده المعنى الجبائي باش نخفوا عليهم شوي، لكن صراحة كل الإجراءات هذه ما كانش عندها التأثير البالغ أو المباشر في معناه الإيجابي. خفت شوي الوطأة متاع الإشكاليات اللي تعرضوا لها الناس هذوما، لكن قعدوا يعانيوا وفي مصاعب كبيرة جدا. ومعناه نستغلوا ابتسامة باعتبارنا احنا فتحنا الموضوع هذا، أنا نقولوا للسلطة الرسمية في تونس تحاول قدر الإمكان تعاون المؤسسات هذه، خاصة فما برشا معناها حلول نجم تقول لك بعض العباد تقول لك شنو هي هذيك الإمكانيات متاع الدولة التونسية المالية، ما نجموش معناها تكون عندنا مصاريف إضافية، لكن فقط نحكي وحتى على مسألة الحوكمة لأنه في تونس قاعدين نصرف في مبالغ طائلة على حاجة ما عندها حتى قيمة مضافة. نجم نحاوكم ونحن مصاريفنا في تونس وعلى الأقل نوجه إمكانيات مادية مهمة جدا للناس هذوما باش نجموا يقفوا على ساقيهم وينجموا يساهموا أنه عائلات تونسيين ما تفقدش مورد الرزق متاعها ويقعدوا على الأقل يعني قاطرة أساسية داخل الاقتصاد الوطني. يعني رسالة مباشرة للسلطة في تونس يحاولوا يتعاطوا بالجدية الكافية مع الموضوع ذا، لأنه صراحة عنده البعد الاقتصادي وعنده البعد الاجتماعي وهو من أهم ركائز الأساسية للاقتصاد الوطني التونسي.
4: واضح سرحان، احنا أكيد مازلنا موصل معكم فقرة عطاير ومازال موصل معكم ساعتنا الأولانية. بعد شوية نمشي وفاصلك نقبل هذية نسمعوك خليفة، شنو الموضوع اللي اخترته اليوم؟
5: أنا أمام استحالة كل المواضيع اللي في بالي باش نحكي فيها عطاير مش نوصل معها سرحان تقريبا عندي مش نعزز ما قاله سرحان بأرقام اللي حسب ما ورد في السجل التجاري للمؤسسات لسنة 2024 بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية اللي تم احداثها من 2005 إلى 2023 نحو 1,080,000 مؤسسة، أي بمعدل 65,000 مؤسسة سنويا. في المقابل سجل الاقتصاد التونسي خروج 631,000 مؤسسة، أي ما يعادل 33,000 مؤسسة سنويا وفق إحصائيات السجل التجاري للمؤسسات. ثلثي المؤسسات التي يتم احداثها لا تنجح في الاستمرار ضمن الدورة الاقتصادية. تمثل المؤسسات الفردية التي لا تشغل أحدا إلا صاحبها الجزء الأكبر من المؤسسات التي يتم احداثها بنسبة تجاوزت 94.7%. كما يمثل نفس النوع من المؤسسات النصيب الأكبر من المؤسسات المفلسة بنسبة 95.8%. ويؤشر هذا الخروج الكبير من السوق على أولا ضعف مناخ الاستثمار وعلى غياب آليات المرافقة بالنسبة للمؤسسات العائلية أو الفردية، كما يؤشر على نقص التمويل، خاصة نقول نقص التمويل. وتؤكد أرقام السجل التجاري للمؤسسات كما قلت اللي صادر في 24 أن 42.2% فقط من المؤسسات التي تم إحداثها في سنة 2019 تمكنت من الاستمرار إلى حدود سنة 2023، وقد تم خلال سنة 2005 إحداث 47,258 مؤسسة لم يبقى منها إلا نحو 20,000 مؤسسة، وتمكنت نحو 54% من المؤسسات التي أحدثت سنة 2010 من الاستمرار إلى سنة 2023. معناتها فعلا ربطا مع قائد سرحان ومع الرسالة اللي توجه بها هذه وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأنه أنا ديما نقول كي تسمع الاسم مؤسسة صغرى ومتوسطة رانا نحكو على تقريبا أرقام اللي المؤسسات اللي لا تشغل إلا صاحبها، معناتها مؤسسة تقريبا العامل الوحيد متاعها المالك متاعها، واللي احنا خلينا نجم نقول ونجم يكون نجار، ينجم يكون حداد، ينجم يكون يبيع في الألبان، ينجم يكون معناتها حماص، ينجم يكون هذه هي المؤسسات اللي نحكو عليها راهو. وهذه المؤسسات اللي تمثل 94% من المؤسسات الفردية. حتى كي نشوف وراه رقم غريب، احنا نحكي على مليون مؤسسة في الجانب هذا 94.7% منها ما تشغل إلا صاحبها، ونحكي اللي المؤسسات هذه النصيب الأكبر لها النصيب الأكبر من الإفلاس بنسبة 95.8%. الحوان اللي نشوفهم في الحوم اللي يحل لمدة شهر وشهرين وبعد لك يسكر لأنه لا يلقى مرافقة، معناتها لا يلقى دعم مالي من البنوك، لذلك هلا يصمد شوية لمدة شهرين ثلاثة نين يفالوا هيك الرأس مال الحل به، وبعد للأسف يغلق ويعلن إفلاسه وينضاف إلى أرقام المؤسسات الصغرى اللي نسجلوها في سجل التجاري المؤسسات أنها أعلنت إفلاسها.
4: واضح خليفة، يعطيكم الصحة. احنا مازلنا أكيد مواصلين معكم بقيت المواضيع والأخبار، بعد شوية أكيد باش نرجع نحكيه على الحادث اللي جد اليوم الصباح في معتمدية المازونة واللي مشاهد ضحيته زوز نساء عاملات فلاحية مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمهم. نحكيه على 13 مصابة منهم من تعرضت للبتر على مستوى اليد، نرجو نقدمكم كل التفاصيل والمعطيات بعد الفاصل. تفضلوا.
2: هنا تونس،
3: هنا تونس.
2: مونديال السنة مع تيليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج.
7: باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. هنا تونس
4: هنا تونس نصف نهار و 19 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية بقيت الأخبار المستجدات والملفات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا يسمعوا فينا توا. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات سواء على صفحتنا بالفيسبوك أو على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
8: الأكتواليتي
4: أولى أخبارنا اليوم في فقرة الأكتواليتي. نتصور تبعتوا الأخبار تبعتوا تفاصيل الحادث اللي جد اليوم صباح الفجر 5:30 متاع الصباح. حادث مرور بالطريق المحلية عدد 887 على مستوى معتمدية المزونة. تمثلت صورة الحادث في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحية وين تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بالمزونة. وين أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سلم ناصري في تصريح لديوان أفام بقلو الشحنة كانت تقل 15 عاملة فلاحية. أسفر الحادث عن حالتي وفاة مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمهم من عامهم إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. وثلاث مصابات في حالة حرجة إحداهن تعرضت للبتر على مستوى اليد. دونك نحكيه على زوز نسيت وفاة مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. و 13 مصابة منهم ثلاثة مصابات في حالة حرجة. المختص في جراحة العظام الدكتور مهر الخليفي أكد استقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ل 13 مصابة عقب الحادث هذا اللي جد اليوم الصباح. ويقول إلى أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية حسب طبعا ما صرح به لديوان فام. وأكد مغادرة بعض المصابات إلى منازلهن بعد خضوعهن للفحوصات اللازمة فيما ستبقى بعضهن تحت المراقبة بقسم الاستعجال. عجيلي دونك هذية كل مواخر التفاصيل المستجدات والحيثيات المتعلقة بانقلاب شاحنة مرة أخرى تقول خلينا نقولوا العاملات اللي في لحية مرة أخرى ربي يرحم اللي توفوا. مش أول مرة سرحان الشيخاوي للأسف نحكيه على حادث مش أول مرة نحكيه على عاملات فلاحيات اليوم يموتوا بسبب يعني النقلة والسيارات والشاحنات الموت اللي يمشيوا فيهم كل يوم الصباح الفجر باش يخدموا الفلاحة ربي عينهم وربي عين الناس الكل اللي تخدم. سرحان حكينا على برشة قوانين حكينا على مراسيم حكينا على صناديق حكينا على برشة تشريعات ولكن على أرض الواقع هذه جزء ربما من الحقيقة ربما حاولت نسمع بها حاولت ربما أخرى ما سمعنيش بها سرحان تفضل بيه بيه سرحان لحظة فما مشكلة على مستوى الميكرو بالنسبة للسرحان. خليفة ما نعرفش تفضل يا خليفة خاطر سرحان فما تفضل يا خليفة نحكيه على الحادث هذية سرحان ترى أحكي شوية
6: ما نعرفش
4: أي هكا صفا هكا صفا خاطر بكري كان ما فما الصوت تفضل أي
6: هو كما كنا نحكيه وابتسام يعني هذه مش أول مرة نعلق تقريبا على حادث مشابه. وصراحة أنا يعني للأسف شديد علقت على عشرات الحوادث بالنوعية هذه بنفس الطريقة وحتى الضحايا تقريبا بنفس الأعداد. أولا ربي يرحم اللي توفى إن شاء الله ربي صبر عائلاتهم ونتمنى السلامة للناس المصابة في الحادث هذا. حادث أليم جدا مش للمنطقة فقط ولعائلات الناس اللي ضرت بشكل مباشر بل لنا نحن توانسة الكل. معناها حادث أليم جدا وشفنا الكثير من الحوادث سواء في المنطقة هذه بالذات أو في مناطق أخرى موجودة في الشمال الغربي أو غيره. وبالتالي ابتسام كل عام وقت اللي نحكيه على الصابة في تونس ونحكيه على الموسم الفلاحي ونبدأ نحكيه على المؤشرات الإيجابية ديما نبدأ حاطين يدنا على قلوبنا لنعود ونشوفوا نفس المشاهدات. وكل عام نعود ننبه من أنه باش نتيحوا في نفس الفخ لكن للأسف شديد ما نجمناش نتجاوز الإشكال هذا. كما قلت أنت قبيلة فما برشا نصوص قانونية. أنا حضرت مثلا عشرات الجلسات العامة اللي كانت موجودة في البرلمان لمناقشة نفس الملف هذا، نفس الملف على امتداد سنوات طويلة، ونفس الكلام اللي قاعد يتقال، ونفس الشعارات اللي قاعدة تتقال، ونفس الفكر، يعني الفكر اللي يدور داخل المربع التشريعي، خلينا نعملوا نص قانوني باش نمنعوا الناس هذوم. وكنا في البلاتو هذا نتفكر آخر مرة حكينا فيه على الموضوع هذا بالذات، تفكر كان معي خليفة زاد في نفس التعليق وقلنا يا أخي النص القانوني هذاك وقتها كنا نناقشوا فيه باش يحد من عدد الناس هذوما اللي يتعرضوا للحوادث، وقلنا لا، راهي المسألة لا تدار بنص قانون قدر ما فما الكثير من المسائل الأخرى. باش نكون واضح أكثر، فما برشا نصوص قانونية تتعلق بمحاولة أن نأطر مسألة النقل الفلاحي. عندك القانون عدد 51 لسنة 2019، إذا كان من أكثر النصوص القانونية اللي تناقشت فيها الحكاية هذه، وكانت مداخلات كبيرة برشا للنواب، وكانت معناها ناس تكلمت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي على أن الناس هذوما يعيلون عائلات ويخرجوا منذ الساعات الأولى للصباح باش يدبروا كل 20,000 ولا 30,000 باش يصرفوا على صغارهم، وفما ناس تخدم في المسألة هذه أساسا باش تلم شوية فلوس باش تنجم تعاود ترجع تقرأ، لأنه الناس ما تعرفش رأي دي مربوطة بمنظومة كاملة، مش الناس هذوما يصرفوا على عائلات فقط، فما ناس معناها ما تنجمش ترجع تقرأ مع الموسم الجاي إذا كان هي ما دبرتش شوية فلوس من الموسم الفلاحي هذا. وبالتالي مسألة رأي شديدة الحساسية وشديدة الأهمية. بعد النص القانوني هذك قلنا بلكش المسألة دي معناها تتحل شوي، ما صارش برشا معناها مسائل إيجابية، وشفنا نفس الحوادث تقريبا. شفنا الأمر الحكومي عدد 724 سنة 2020 اللي صدر في أوت هذاك، وزاد صار عليه الكثير من الحديث لأنه النص هذاك أيضا من ناحية التأسيس مهم جدا، لأنه كان فيه ضبط الشروط والإجراءات العملية لتعاطي نشاط نقل العمل الفلاحي، يعني كانت كل الشروط المتعلقة بنقل الناس هذوما كانت مضبوطة داخل الأمر الحكومي. بعد شفنا المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي فيه نظام الحماية الاجتماعية وغيره. أنا علاش ذكرت هذوما ابتسام الثلاثة ونركز على الثلاثة هذوما؟ لأنه شفنا قانون اللي هو قانون أساسي في مرتبة عليا جدا، والناس اللي تفهم في القانون قاعدين يفهموا فيش ايش قاعد نقول. شفنا قانون أساسي يتعلق بمحاولة ضبط المسألة ذي، شفنا أمر حكومي اللي هو شكل آخر من القوانين، شفنا مرسوم اللي هو أيضا شكل آخر من الترتيب القانوني، وبالتالي تقريبا شفنا أغلب الطرق القانونية في محاولة لضبط المسألة ذي. لكن للأسف الشديد نعاود ونرجع لنفس الإشكال، لأنه الناس هذوما يلموهم على بعضهم يحطوهم في شاحنات مش معدة أساسا للنقل، ويحطوهم في الشاحنات هذية واقفين، والناس اللي يسوقوا في الشاحنات هذية عنده برمي ما عندوش مسألة أخرى ما نعرفوش، ويتنقل في طرق وعرة جدا وصعبة برشا، وأحيانا يتنقلوا بسرعة جنونية تخلي الناس هذوما في عرضة للوفاة في أي لحظة وفي عرضة لحوادث الطرقات وغيره. فما ناس في فترة فترات كانوا يحكي والله نعملوا لهم حافلات خاصة وغيره، وسمعت الكلام هذا حتى من الناس معناها في مستوى معين، يخي تنجم فما حافلات تطلع معناها الحقول يخدموا فيها الناس هذوما. يقول لي راهو اللي باش يأسس النص القانوني كيما بداش فاهم الإطار السوسيولوجي ما يتكلمش، راهو فما حقول اللي يخدموا فيها الناس هذوما فيما يعني في مناطق مرتفعة جدا. يمكن أنا وخليفة نجم نحكيه شوية في الموضوع هذا لأنه نحن جايين من مناطق ما تشبه برشا للمزونة وتشبه برشا المناطق اللي صايرة فيها الحوادث هذه. فما مناطق جبلية وعرة جدا، فما ناس تحكي على برشا كونفور في محاولة نقلهم، كيران خاصة وغيره اللي هي مش موجودة ما ساعات أحيانا حتى داخل العاصمة. وبالتالي وقت اللي نحاولوا نأسوا قانونيا المسائل تتعلق بضبط ملفات اجتماعية راعيو المسائل هذه، هذا واحد. اثنين، وقت اللي نعملوا قانون يا إما نعملوا نص قانوني ونطبقوه يا إما ما نعملوش قانون. وتنرجع المسألة ذي في علاقة بالمعطلين على العمل وناس أصحاب الشهائد العليا، لأنه حتى ذي فيه برشا كلام لازم يتقال. وبالتالي باش نلخص ابتسام، الناس هذوم للأسف شديد حكينا عليهم سابقا، وهنا نحكيه على حالات وفيات حاليا، نتمنى أن مستقبلا ما نكونش موجود في بلاتو باش نحكي على ناس توفاو بالطريقة هذه، وناس توفاو في الطرق متاع نقل لا تليق بالإنسان تماما. سنة 2026 ننقلوا ناس هم واقفين في شاحنات صغيرة وفي الشتاء راهو يتم نقلهم في شاحنات وهم واقفين وصبوا معناه الشوفور متاع الشاحنة يصب الماء باش الناس هذوما ما ينجموش يقعدوا يقعدوا واقفين باش هو ينجم يدبر معناه عدد كبير جدا من الناس تكون موجودة في الشاحنة لأنهم إذا كان هم يبدأوا يتم نقله هم قاعدين باش يهز 10-12 واحد لكن وقت يبدأوا واقفين ينجم يهز حتى 25. الطرق هذه تليق بالإنسان عام 2026 ما تليقش بالإنسان ما تليقش حتى بالحيوان طرق النقل هذه. وبالتالي رجاء وقت نعملوا نص قانوني نبدأوا فهمير وحش قاعدين نقوله. ثانيا وقت نعملوا نص قانوني نطبقوه وإلا وقت ما تطبقش أنت القوانين اللي قاعد تعمل فيها رك قاعد تضر بالدولة التونسية تفقد الدولة التونسية هيبتها ويفقد النص القانوني قيمته كمسألة جوهرية أنك أنت تنظم قطاعات معينة. نتمنى ابتسام مستقبلا ما نعلقش على حادثة كيف هذه للأسف.
4: نتمنى جميعا أنه في المستقبل ما عاد تصير حوادث كيما هكا سرحان. احنا باش نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع نسمعك خليفة في الموضوع هذا. فاصل ورجعين.
2: هنا تونس
8: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان.
9: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
9: مع تونس فايقين للتسعين
10: عندك أورانج.
8: ريسبونسابل كوميرسيال ماركتينغ تريد ماركتينغ كاتيجوري مانجر ميرشاندايزر او بريستاتير دو سوليسيون ريتيل نو راتي با لا 4ايم اديسيون دي تونيزيا ريتيل دايز لي 17 و 18 جوان ا تونس. او بروغرام 12 كونفرنس 6 وركشوب 2 بانيل انيمي بار دي اكسبير ناسيونو اي انترناسيونو اوتور دي سوجي داكтуаليتي اي ان اسباس بي تو بي بيزنس ريتيل بور بريزونتي فو سوليسيون اي ديفلوبي فو بارتناريا. انسكريفي فو سور www. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1 FM.
2: هنا تونس.
4: نصف نهار 31 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مرة أخرى. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع على الملفات ومقترحاتكم. نوصل الحديث هوني في البلاتو على الحادث اللي جد فجر اليوم. نحكيه على 5:30 متاع الصباح اليوم. حادث مرور على مستوى طريق المحلية عدد 887 من معتمدية المزونة. صورة الحادث اللي تتمثل في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات بين تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بالمزونة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سلم ناصري يأكد لي ديوان فام ويصرح بأن الشاحنة كانت تتقل 15 عاملة فلاحية. وأسفر الحادث حادث عن حالتي وفاة وثلاثة مصابات في حالة حرجة إحداهن تعرضت للبتر على مستوى اليد. دونك نحكي على 13 مصابة مرة أخرى، نتمنى وكل الشفاء للمصابات، ومرة أخرى إن شاء الله يا ربي يرحم اللي يتوفى، وإن شاء الله ربي يصبر عائلتهم وناسهم وحبابهم. المختص نعود نذكر في جراحة العظام الدكتور ماهر الخليفي يأكد استقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلتاش المصابة بعد الحادث بطبيعة اللي صار، ويقول أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية، ويأكد مغادرة بعض المصابات إلى منازلهن بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة، فيما ستبقى بعضهن تحت المراقبة بقسم الاستعجالي. دونك هذه كل التفاصيل والمعطيات. مع سرحان نعطيك الكلمة خليفة، حكينا على جملة التشريعات، نحكيه على النقاش العام اللي جرى لسنوات وسنوات طويلة خليفة على وضعية العاملات الفلاحيات وعلى وضعية نقل العاملات الفلاحيات، وحكينا على أبسط الحقوق، وحكينا آلاف المرات على ضرورة توفير النقل الآمن، حكينا برشة تشريعات، حكينا على صناديق، حكينا على مراسيم، وحكينا على العديد من الإجراءات، ولكن على أرض الواقع خليفة تفضل هذه الصورة.
5: في 27 أبريل 2019 في دوار البلهدية الواقع على سفح جبل المغيرة من معتمدية السبالة من سيدي بوزيد، جد حادث مرور أودى بحياة 13 مواطن تونسي أغلبهم من النساء. انتفض المجتمع المدني والمجتمع السياسي، أقيمت مئات الاجتماعات السياسية والتظاهرات والمسيرات والمؤتمرات والندوات، وتعملت عشرات البلاتوات، وذرفت برشة دموع وبرشة فولارات متاع جداتنا لبسوهم برشة عباد، وكتبت برشة مقالات، وتكتبت برشة قصائد وبرشة لوحات وجداريات، منها حتى في العاصمة صارت جداريات من أحفاد النساء اللي أصولهم من المناطق هذيك، عملوا جداريات على الجدران بتاع تونس. وكان من المفروض أن يكون آخر حادث يسجل في حق العاملات الفلاحيات هو العاملات والعمال، لأنه الحادث هذاك ماتوا فيه حتى عمال بما فيهم الرجل اللي يقلهم اللي هو قريبهم مش بعيد عليهم، معناتها اللي هو بيدو كان من ضمن المتوفين وعنده من ضمن المتوفيات شكون من أهله وقاربه. قلنا من المفروض من 2019 انتهى الموضوع، ظهر لي ما ثماش حادث لقى تغطية واهتمام أكثر من الحادث هذاك. صرحاني ظهر لي تذكر الأيام هذيك تقريبا من البرلمان للحزاب السياسية هبطت بيانات للعديد من الورشات اللي صارت والندوات مجتمع مدني صار، لكن بعد الحادث هذاك صارت عشرات الحوادث بما فيهم الحادث هذا. معناتها للأسف أنا نحكو احنا تو نشير، وكما حكينا قبل على الحادث اللي صار في الرقاب، لكن مش تبقى مشكلة إحصاء، مش ترتقي إلى استبطانها كمأساة إنسانية، واللي نساء ولا زوز نساء اللي ماتوا والله يرحمهم، ولا المرأة اللي بترت يدها، واحنا في الخبر نقوله سيتم نقلها إلى من المستشفى الجهوي سيدي بوزيد إلى مستشفى صفاقس، وكأنهم 10 كيلومتر معناتها عبارة من حمام لمف حتىش للمستشفى العسكري ولا مستشفى قريب، لا راهو من مستشفى سيدي بوزيد حتى صفاقس 150 كيلومتر. وشوف الوضعية متاع لومبينوس اللي مش تنقلها انت، وتشوف اذا كان مش جيب على بير علي اثنية، واذا كان مش جيب على 74 حاجة اخرى، نعرفوا وضعية الكيسات هذه. عادها للأسف على مستوى النظري مو بعيد، وعلى مستوى الشعارات مو بعيد، وعندنا قدرة على المزايدة في خلق الحلول اللي ما نصوروها واللي ما نصوروهاش، وتقيل برشا كلام لكن تغيرتش حاجة. دو معتها تقريبا نحكو 8 سنوات ولا 9 سنوات، وعلى فكرة راه قبل الحادث متاع 27 أبريل 2019 صارت حوادث، أما ديما حادث من الحوادث يكون هو المفصلي، هو اللي يكون من المفضل يشكل نقلة نوعية في التعامل مع الظاهرة. كان من المفروض حادث 2019، وتعملت برشا نصوص قانونية وحول طريقة نقل العمليات الفلاحيات، وبدت الناس تحاضر وجابوا لنا برشا تصاور محلاهم ومزينهم تذكرهم سرحان من بعض التجارب في الدول الاسكندنافية وفي استراليا كيفاش تبركل عليهم ما كنساه معناتها كيفاش لبسين محلاهم مكة وماشيين في كيران وساعات في سيارتها الخاصة معناتها ماشية باش تعمل عند فلاح آخر مندوله هكا معناتها الصورة اللي صوروا هنا وتنجم نساء سيدي بوزيد والقصرين والقروان ومبير علي والكاف والناس اللي تخدم في الفلاحة واللي توفر في الأمن الغذائي في الحد الأدنى من الأمن الغذائي للتوانسة، لأن ما نعرفه أكبر نسبة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي النساء في تونس. وعلاش السبب؟ بكل بساطة لأن أجرهن زهيد، لأن اللي خدمهم باش يستغلهم مش ياخذوا أقل في علاقة بالجانب هذا. وصارت مخطط وصارت حتى عديد من مشاريع القوانين، وسمعنا حتى مؤخرا اللي ثم إمكانية اللي تصير شركات أهلية في علاقة بالنقل متاع العمليات الفلاحية. ياسر تبارك الله الأفكار معناتها في كل الأنظمة وفي كل الحكومات، لكن الواقع لم يتغير كما هو، لأن الواقع أقوى من أي فكرة مهما كانت نبيلة ومهما كانت مثالية. وأي فكرة مهما كانت قوية ومثالية ومحلاها إذا كان غير قابلة للتطبيق في الواقع فإنها تبقى مجرد فكرة، مجرد حلم. لذلك هيك الأفكار المزيانة الكبيرة برشا وهيك الفولارات اللي تلبست وهيك الوقفات اللي تعملت وهيك الدموع اللي تذرفت الكل ما فادتش إنسان تاع سيدي بوزيد، يمكن نسبيا في بعض المسائل في علاقة بحقوقهن الشغلية ومش في كل الحالات راه، لأنه يعني إذا كان نرجع للنسب مفشع على نسب التغطية الاجتماعية للنساء الفلاحيات على الأجور متاعهم، عدم المساواة في الأجر، على حتى المشاكل اللي تعرض لها النساء هذية أثناء العمل هذية والعنف اللي تعرض له، وما نش مش نخرجوا من الجانب هذية. لكن احنا خلينا على الأقل في العلاقة بلا النقل، علاش ما نشحتش المشاريع هذيك الكل؟ لأنها غير واقعي، لأنه كما قالك سرحان وقت تحكي على حافلات مكيفة لنقل أمهاتنا وأخواتنا العاملات الفلاحيات صباحا مع الخامسة فجرا إلى معناتها بعض الضيعات الموجودة في جبل المغيرة اللي ما عندهمش حتى كياس باش يمشوا بيه، اللي هي كلها بيست، واللي ما تنجمش تقطعهم الحافلات هذية، لأنه العقل اللي فكر في الحلول هذية لا علاقة له بالواقع، ما تبلوش بيه، سمع بيه في الإذاعة ولا في التلفزة ولا تفرج على تصور على الفيسبوك. العقل الإداري ولا العقل اللي خمم بمنطق اللي هو عنده أفكار قوة ما يعرفش الواقع، حقيقة الواقع ما يعرفش شنو هي طبيعة الطرقات الموجودة غادي، ما يعرفش معناتها اللي هكا السائق متاع الشاحنة اللي سيزي هذيك اللي يعملوا لها سمحني في الكلمة هذه لوحة منا ولوحة منا وطلع العباد، وهي راي ما هيش بعيدة ياسر على النقل الجماعي من النقل الجماعي الريفي. ثم فرق ما بين النقل الجماعي المدني اللي تلقى على الأقل سيارة كما سيارة اللواج مغلقة، والنقل الجماعي هنا ما في تونس نسموه تاكسي جماعي أفخم شوي، أما في الريف يسمى نقل جماعي. نقل جماعي سيزي فيها شوية هيك باش ومن تالي يعملوا نحملنا، وإذا كان العدد كبير برشا كما تم الحديث أول 15 طالعين فيها اللي من المفروض هي أنت والتقدير متاع الشوفير، خمسة منا وخمسة منا عشرة ولا أربعة منا وأربعة منا يولوا ثمانية، وساعات يولوا 15 ساعات يولوا 20 أنت والعدد متاع الناس هذه. هذا الواقع للأسف، هذا الواقع متاع أريافنا، هذا الواقع متاع الشر متاعنا، هذا الواقع متاع الدواوير متاعنا اللي تخرج منها نساء هذيك اللي تمشي تخدم، اللي في الأخير آخر حاجة يمكن تخمم فيها سلامتها معناتها متاع النقل، لأن هي تزرب وقتاش توصل باش تخدم، لأنها تجي موخرة ما مش تخسر نهار، لأن كل نهار بنهار وما يش مرسمة، تمشي تمركي جورني وتروح، تمشي تخدم تخلص، ما تخدمش ما تخلصش، والخلاص هذاك مش يشكل مستقبل متاع صغارها، لأن جزء من الفلوس هذوكم تمشي باش تصرف عليهم على بنتها وعلى أولادها باش ما يبطلش القراية ويتحول إلى عامل عند نفس صاحب الضيعة اللي ولده يقرأ في بقعة أخرى. صعيب باش يكون في تونس في الخارج لأنه تبارك الله عليه عنده إمكانيات باش ولدها ينجم يقرأ حتى هو، ولا بنتها تنجم تقرأ وتنجم تطلع محامية ولا تنجم تطلع صحفية ولا تنجم تطلع أستاذة ومعلمة، وما تعيشش نفس المأساة اللي عاشتها أمها واللي عاشتها قدامها جدتها وجدة جدتها. هذا هو الواقع اللي نتحركوا فيه، نعطوا حلول مثالية إلى درجة ما تتطبقش ويبقى المشكل هو نفسه. نفس الشيء ثم حادث زاد صار تقريبا في 2011 ولا 2012 زاد مأساوي صار يظهر لي في القصرين، وكان فيه زاد عدد كبير من الضحايا، حركت العباد شوية بعد 27 أفريل هاو الحادث هذا اللي مش شوف فيه،
11: ومش برش كلام راه مش تقال برش كلام مش قال. احنا جزء من الناس اللي قاعدين نحكوا بلاتو نحكوا في الموضوع هذا, لكن للاسف على مستوى الواقع لن يتغير شيء, لانه جزء من الحلول اللي الناس تعتبرها حلول كبرى وافكار كبرى غير قابله للتطبيق في ارض الواقع. في الاخير السهام قاعدين يستنوا نساء في الحافلات, كان بقوا يستنوا في الحافله اللي حكى عليها في 27 افريل 2019 رمجعوا رغم زالوا يستنوا لحد الان في المحطه, يستنوا في الحافله باش تقول لهم للضيعه اللي باش يخدموا فيها. ويكتفي.
4: واضح خليفة. باش نوصلوا نحكيوا على اخر المستجدات والاخبار الوطنية, بما انك سرحان جبت على القوانين والتشريعات مدى ملائمتها للواقع تنفيذها على ارض الواقع, واشرت انت في اطار نقاشك للموضوع لولاني في علاقة بالمعطلين عن العمل, ونحكيوا البارح بتبيع على الوقفة الاحتجاجية والتحرك اللي نفذوه عدد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل, وقفة احتجاجية وطنية كانت بالعاصمة واللي طالبوا فيها مرة أخرى بالتسريع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025. نعود نذكر القانون هذي اللي هو يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. عمال كريب ذا أحد المشاركين في الاحتجاج واللي يقول أنه يعاني في البطالة منذ 12 عام, يقول أنه التحرك الوطني هذه يجيك خطوة حتمية للمطالبة بتطبيق القانون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يقول أنه عدد المعنيين بالملف هذا يبلغ قرابة 50,000 معطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في مختلف ولايات الجمهورية, وتتراوح سنوات البطالة بين 10 سنوات كحد أدنى وتصل إلى 22 سنة بالنسبة للأقدم تخرجا. ويقول أنه باش تكون فما تحركات أخرى في وقت لاحق باش يتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية. مرة أخرى الطلب هو مطلبهم الأساسي هو إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون هذا. مثال سرحان هات نعود نذكره الناس اللي تبع فينا, يقول لك شنو علاقة تطبيق قانون بأوامر ترتيبية, وعلاش اي قانون يصدر في الرائد الرسمي ديما يقول لك علاش ما يتنفذش بالوقت. مثلا نعاودوا الناس اللي تابع فينا نفهموهم شنو المقصود بالاوامر الترتيبيه, وماذا تعني الاوامر الترتيبيه هذية, وعلاش كي ما تصدرش اوامر ترتيبيه اوتوماتيكمون قانون ما ينجمش يصير تطبيقه على ارض الواقع. تفضل سرحان.
6: باش نرجعوا
4: للملف الحيفي,
6: باش نرجعوا للمساله هذه لانه مساله تقنيه جديره بانه نفسرها, لكن خلينا ابتسام نحكي القصة الكاملة لما يحدث في تونس. مع كل عام تقريبا نجيو في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر, وهي الفترات الأخيرة نتاع مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه, نلقاو تحركات احتجاجية توا ولات تحركات احتجاجية في معناها الواقعي, ناس تخرج واقعين للشارع التونسي, أو تحركات احتجاجية في مواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس تعبر على أرائها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول تدفع قدر الإمكان بتسوية ملفات معينة. في الفترة هذيك يكونوا موجودين نواب معينين يأخذوا على عاتقهم بعض الملفات ويمروها في الجلسة العامة وتتم المصادقة عليها داخل القانون المالي, أو أحيانا يتم أخذها على عاتقهم ويتم التأسيس إلى مقترح قانون يتم الدفع به إلى قاعة الجلسات العامة واللجان, ثم تتم المصادقة عليه ونوليه ونحكيه على قانون خاص بقطاع معين أو بإشكال معين. لكن فما مشكل كبير بعد صدور النص القانوني هذا, سواء كان فصلا داخل القانون المالي أو كان قانونا مستقلا بذاته, الناس اللي هي دفعت بالملف هذا تعتبر أنه المعاناة متاعها انتهت, وأنه فترة النضال متاعها والتحركات متاعها كان عندها ثمار واقعي, لكن تصطدم بأنه هي لازمها تناضل مرة ثانية باش تصدر الأوامر الترتيبية اللي انت تحكي عليها ابتسام تو, وتلقى رواح الناس هذه مضطرة أنه هي إما تعبر على مواقفها في مواقع التواصل الاجتماعي وتدفع قدر الإمكان بصدور الأوامر الترتيبية, أو تخرج للشارع كما رينا البارح وتحاول قدر الإمكان أنه هي تدفع السلطة الرسمية في تونس أنه تصدر الأوامر الترتيبية باش وضعيتها تتسوى. أنا نجم أقول لك أن الأوامر الترتيبية هذه بدعة تونسية, القوانين من المفترض أنه فور صدورها في الرائد الرسمي تدخل حيز النفاذ ونكونوا نحن كسلطة تنفيذية عنا نواة، ما هو فما عقل تشريعي داخل السلطة التنفيذية، ما هو فما نواة تشريعية تكون جاهزة بالأوامر الترتيبية اللي هي تمشي بشكل موازي مع صدور النص القانوني هذا أو صدور الفصل هذا إذا كان موجود في قانون المالي، وبالتالي تدخل المسألة كلها حيز النفاذ في وقت قصير جدا. نحن في تونس لا، ولينا نحكي على فصل قانوني يصدر ومن بعد ندخل في مسار طويل متاع أنه فما أوامر ترتيبية مش موجود. المشكل حاليا ابتسام ولا مقلق جدا. صحيح البارح شفنا أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اللي هم خرجوا للشارع ويتظاهروا في القصبة، وكان التظاهر متاعهم والحركة اللي عملوها كان عندها صدى كبير في الشارع التونسي في وسائل الإعلام. هذوما رامي دافعوا على القانون عدد 18 صادر في ديسمبر 2025، يعني قانون صادر في ديسمبر 2025 نحكيه عليه نحن تو في جوان 2026 وإلى حد الآن مازال ما صدرش الأوامر الترتيبية. منحبش أنا نحكي على كل قانون عدد 38 الصادر سنة 2020، واللي نحن وقت اللي كنا نناقشه في القانون عدد 18 لسنة 2025 قلنا نتمناه أنه القانون هذا ما يلقاش نفس مصير القانون عدد 38. وقتها خرجوا لنا بعض المسؤولين الرسميين وقالوا لنا لا، رأوا الإطار غير الإطار والمعطيات غير المعطيات، والفصول اللي كانت موجوده في القانون عدد 38 مش نفس الفصول الموجوده في القانون عدد 18. وقلنا رانا باش نصطدموا بنفس الاشكال لانه نحن عملنا شويه مكياج لكن خلينا تقريبا نفس المساله الجوهري، وهنا توا قاعدين نعانيو في نفس الاشكال. مش هما فقط، راو قبلهم شوي كانوا اعوان الاليه عدد 16 من غير المباشرين اللي هما زادة عملوا تحرك احتجاجي، واللي هما راو زادة الناس هذوما مش يتحركوا في تحرك احتجاجي اعتباطي، الناس هذوما يتحركوا وفق منطق قانوني واضح وفق الفصل 90 من القانون المالي سنة 2026 اللي هو أطر العملية الكل متاع انتدابه. وأنا قلت في فترة أنه أقصر فصل قانوني في قانون المالي، وفصل واضح جدا ومباشر جدا وما يستحق حتى أمر ترتيبي لأنه فصل 90 قال لك انتدابه بشكل مباشر. شنو هو الأوامر الترتيبية اللي تستنى فيها؟ وقبلهم زادة كانوا فما ناس زاد احتجوا وطالبوا بتسوية وضعيتهم اللي هم الناس اللي موجودين في قائمة الانتظار، اللي هي قائمة الانتظار اللي موجودة في وزارة التربية، واللي هما ناس معناها كان فما مسار طويل متاع بلاغات ومسألة فرز وغيره، وكانوا الناس هذوم يستناوا وقتش يتم انتدابهم، وكان فما تصنيف حتى للناس هذوم، كانت فما ناس تعتبر انه مسألة انتدابها مسألة ايام فقط. يلقاو رواحهم ايضا حتى هما مضطرين انهم يعبروا على رأيهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى يخرجوا للشارع باش يقولوا رانا نحن داخلين في مسار قانوني معين، ويعني الملف نتاعهم تم ضبطه في فصول قانونية واضحة. كيفاش تعمل نص قانوني باش تسوي وضعيه هشه ومن بعد تتراجع تماما او تدخل في مسار المماطله؟ فقط كلمه نحب نقولها لهنا ابتسام، الناس اللي خرجوا للشارع او اللي عبروا على مواقف في مواقع التواصل الاجتماعي رفي برشا نقد ليهم، يقول الناس هذوما قاعده تستغل فيهم المعارضه وقاعده تحرك فيهم المعارضه. يا اخي فما ناس عانت البطاله اكثر من 20 سنه او اكثر من 21 سنه ومزالت فما ناس إلى حد الآن تسأل شكون يحرك فيهم. تحرك فيه البطالة، تحرك فيه الحاجة، أكثر حاجة تنجم تحركه هي أنه الإنسان ذا يحب يخدم. إنسان عدى اشتر عمره الكل وهو يقرأ ومعدي اشتر عمره الآخر هو يستنى، ويجي واحد يكتب ستاتيو فيسبوك وقعد في داره مرتاح يقول لك هذوم يحركوا فيهم أطراف مشبوه. أكثر حاجة تحرك فيه أنه هو محتاج يخدم، أنه شهادة اللي موجودة في داره محتاجة أن تكون عندها أثر واقعي وأنه يدخل يخدم، أنه العائلة اللي صرفت عليه على امتداد سنوات طويلة تستنى في ولدها باش يخدم. ويجي واحد بكل صحة رقعة سمحني في الكلمة يبدي يسب في الناس هذوم ويقول لا تحرك فيهم أطراف مشبوه. بليه نحشمو شوي، الناس هذوم راي أكثر حاجة تحرك فيهم أنهم يحبوا يخدموا، مطالبهم الأساسية أنهم يخدموا، لا عندهم مطالب سياسية، ما عندهم حتى مطلب إلا أنهم يدخلوا يخدموا. فقط باش نخدم بكلمة ابتسام، وقت اللي تكون القوانين معطلة في الإدارات فإنه التوتر يكون موجود في الساحات، راهي مسألة طبيعية جدا ومعادلة علمية ودقيقة جدا. ما تستناش وقت اللي أنت تجمد الفصول القانونية أو تجمد النصوص القانونية في الإدارات، ما تستناش أنه الناس ما تخرجش للساحات. طبيعي جدا أنهم يخرجوا، وطبيعي جدا أنهم يحتجوا، وطبيعي جدا أنه في المستقبل وفي الأشهر القادمة باش نشوفوا الناس هذوما يتحركوا ويحتجوا ويحاولوا يخدموا. نعاود نأكد بين ظفرين، الناس هذوم يحبوا يخدموا، ما عندهمش مطالب سياسية، فقط انت عملت نصوص قانونية ملتزم بها كدولة تونسية كإطار رسمي للدولة التونسية، انت مجبر بشكل حتمي انك تطبق الفصول القانونية وتطبق النصوص القانونية اللي انت صادقت عليها باش الناس هذوم يدخلوا يخدموا ومن غير المنطقي أنهم يقعدوا يستنوا في حاجة اسمها أوامر ترتيبية اللي ولات لنا مشكل كبير في تونس. رجاء مفهوم خلية موجودة في الحكومة اللي هي خلية معنية أساسا بمسألة المسألة التشريعية دي، ما نقوله نحن العقل التشريعي للحكومة، هل عقل التشريعي هذا علاش ما يشتغلش بشكل موازي مع النصوص القانونية موجودة في تونس؟ أعمل أوامر ترتيبية. الناس اللي راح تحكي لك على المنصة يا خوي، هبط حتى المنصة دي، خلي الناس قايد في المنصة وبعدها تجي مسألة انتدابهم، ما قال لكش أنت تبني تو، لكن على الأقل العقل التشريعي لرئاسة الحكومة يكون يمشي بالتوازي مع العقل التنفيذي والمسار التنفيذي فقط، والناس هذوما راهم محتاجين خدمة ماهمش محتاجين مسائل أخرى سياسية.
4: فما المسار التشريعي اللي خلينا نقوله خليفة، المسار هذايا انتهى بالمصادقة على مقترح القانون هذايا سرحان في البرلمان، بعد المصادقة عليه كالعادة كأي مقترح قانون أو مشروع قانون، وهاك معايا انت سرحان، يمضي عليه رئيس الجمهورية، ثم فيما بعد يهبط في الرائد الرسمي، هكا تصير الأمور مو سرحان، ولا بعد ما يهبط في الرائد الرسمي تقوم الحكومة أو إدارة التشريع العام بتفصيل القانون هذايا، معناها تبسطوا أكثر، تفصلوا في نقاط، خاطر مقترح القانون عادة ما يكون عام برشا، تجي الأوامر الترتيبية هذه تذكر الشروط التفصيل، شكون معني مثلا اذا كان باش يصير تقسيمهم تاو بالفتره هذه، شكون معني بالفتره اللي جايه، معناها تبسط العمليه وتفصلها، هذا المقصود بالاوامر الترتيبيه اللي تقوم الاشتغال عليه على مستوى الحكومه فور صدور الاوامر الترتيبيه يبدا التطبيق. دونك احنا تو فينا مرحله نحكيو القانون، مقترح القانون هذا تقدموا بعدد من النواب، تمت المصادقه عليه في البرلمان، تم الاضاءه عليه من قبل رئيس الجمهوريه، هبط في الرائد الرسمي، اللي ينقص تو شنو هي الاوامر الترتيبيه والمنصه هذا. دونك باش حبيت نزيد نوضح اكثر، دونك الناس البارح خرجوا المعنيين بمقترح القانون هذايا احتجوا مش اول مره، يقول لك وين وصلت الاوامر الترتيبيه وين المنصه، وكما قال سرحان ما يتحركوا مش البطالة والحاجة إلى العمل. خليفة،
11: هو سرحان رأوا التحركات متاع المعطلين على ملمة جديدة وتقريبا من المفارقات اللي القيادات متاع ثورة الحرية والكرامة، وأكثر الناس اللي كانت في الشارع من 17 ديسمبر ل 14 جانفي، وأكثر الفئات اللي دفعت من دمها شهداء، أرجع أقرأ ناس تقرأ شوية أسماء الشهداء متاع الثورة، تلقى جزء كبير منهم هم من المعطلين على العمل، وجزء منهم من أصحاب الشهادات معطلين على العمل هذه، وبالطبيعة معناتها هم التهمة ثم شكون وراكم وشكون يحرك فيكم، بالطبيعة تهمة مع كل الحكومات كل أنظمة تمشي في عهد الترويكا ما يحركوا فيكم طرح شكون الجبهة الشعبية وكذا، في عهد التوافق نفس الشيء يحركوا فيكم شكون وراكم توا يحركوا فيكم اللي كانوا يحكموا قبل، وهي نفسها راهو ونفس المجموعة راهي اللي تتهم فيهم بأن شكون مش حركهم، هي نفسها تبدل فقط للوان متاعها، هي بلون السلطة اللي تحكم، أما هم نفسهم نفس العقلية للأسف اللي تبلط بها البلاد هذية، نفس الفيراج هذية اللي مع أي سلطة جي، ودائما عنده نفس التهمة لكل من يتحرك. في الأخير هم ما همش مش يكفوا على التحرك متاعهم، لأنه حقهم ولأنه شرعي ولأنهم لا استعملوا العنف، وحتى أمس اللي صار نستعمل العنف لحاولوا باش يقتحموا الوزارة، ما حبوا يوسطوا صوتهم. نطاق الأمن اللي تعمل اللي قريب يوصل للكلية 9 أفريل عليه مجرمة هم ولا شكون باش تعملوا حتى شي إلى حدود قريب نص شارع 9 أفريل، وانت عامل نطاق أمني وشو يعملوا، ما همش يرفعوا شعارات بوان كارت فيها فعل ما نعرفش القانون هذا، وهبط الأوامر الترتيبية وسيب المنصة، أطلق المنصة، هذه هي أقصى حاجة مش يعملوها. علاش التحشيد الأمني هذاك الكل اللي أدى إلى تدافع وناس طايحة وناس تعيط وناس كذا وتهديدات وفكان بورتابلات من عباد وراو في صورة ما عرفش تخرج تصويرة ونعمل لك هي، معناتها مش خافوا هما صحيح مش خافوا معاش طالبوا بحقهم، تي معاش عندهم ما يخسروا، اللي عنده 15 سنة وعنده 10 سنين في الوضعية متاع البطالة وشوف القهر هذاك، احنا كنا نحكوا على العاملات في الحيات بجاه ربي بجاه ربي، وما هو الشعبوي، شكون اللي خرجوا امس الظهر، شكون اللي خرجوا الظهر، كلهم احفاد وابناء انسان اللي كنا نحكوا عليهم هذوك في القصرين وفي الكاف وفي سيدي بوزيد وفي كذا، اللي امه تموت وتتعجن في كرهبه من اجل اللي تخلي بنتها تقرا ولدها يقرا باش ياخذ شهاده علميه، كي ياخذ الشهاده علميه يضرب 15 سنه بجنبها غادي اذا كان ما خدمتش معاها في الفلاحه وطلعت معاها في نفس السياره، ما هوش وصم. أما 80% من المعطلين اللي طالت بطالتهم لأن الأخرين يا أما أيس وشاب بوه بعثوا يقرأ الخارج يكمل مرحلة ثالثة وسلك أموره ورب يزيدوا يعمل له مشروع ولبس عليه، يا أما دفع رشوة وخدم يدخل أمسيا قبل ما نعرفوها كيفاش تدخل، يا اما ما نعرفش دبر راسه كذا معايا دار جهويه وعملوا له واحد وصيه تخلم عن النيابات. من نعرف الوضعيه تو علاش تلزوا فينا نحكوا في اللي نعرفوه الكل، لانه من حق الناس كل تخدم. اما ثم ناس سكرت عليهم البيبان الكل، هذونا هم المجموعه هذونا البكت هذو من طالت بطالتهم واللي خرجوا لهم قانون نتاع معناتها الانتداب الاستثناء. اللي لا عنده معرفه لا عنده لا حبيب لا قريب لا عنده فلوس لا عنده حتى شيء، اللي هم ابناء المهمشات والمهمشين اللي كنا نحكوا عليهم اللي تتعجن في السياره هذيك، واللي يخدم ما عندهش ترسيب، واللي يخدم مناوله معناتها، واللي يترجع عمار بتاعهم. ونزيد اننا نشدوهم نشوهوهم في الفيسبوك، ونزيدوا نكملوا عليهم ندقدقوهم بطريحه، ونزيد نهددوهم ونهددوا معناتها القيادات بتاعهم، راهو نعمل لك راهو ما يجيش. لانه في الاخير أماتهم هالم يستنوا في الكارك المزيانة وبالكوفور اللي يشزون فيها للخدمة للضيعات في المغيرة، وهم هم يستنوا في الأوامر الترتيبية. ونفس اللي أخر جايان الكار لأنها مش مجي لأنها متنجمش حتى تطلع للمغيرة، نفس اللي قاعد يأخر في الأوامر الترتيبية، لأنه صرحان ما نجم يطرق المنصة إلا إذا كان يتم معناتها على الأقل ضبط الأوامر الترتيبية. لأن الأوامر الترتيبية شنين اللي فيه؟ اللي كما قالت ابتسام هي راهي مش تفصل هيك القانون اللي جاع هيك القانون عدد 18 اللي فرحت به الناس الكل على الأقل الانتصار اللي من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنين وراه هو معناتها انتداب.

0: الماليه وخاصه الاعتمادات الماليه اللي ما حكينا سرحان. احنا قلنا راه باه يتخرج الامر الترتيبي يتخرج القانون هي، لكن الاهم الاعتمادات. وحسنا ما فعلوا بانطلاق تحركاتهم الان لانهم اذكياء، لانهم هذو ما همش كما عملوا لباتهم قبل. وهي قيمه اللي ناس هذه قرت، اللي تفهم اللي قانون الماليه والميزانيه قاعد يتناقش تو انطلقت النقاشات نتاع باش بعد لك يتعرض على مجلس النواب وانطلقوا ومشوا للوزاره الاولى، لانهم يعرفوا اللي يتناقش غادي ويلزم في القانون نتاع الماليه والميزانيه للسنه القادمه يلزم يتحط فهمتوا لابن نتاع الانتداب نتاعهم في الجانب هذا، ماهوش مزيدوا اجلوهم عام اخر، لانه عام نخرجوا فيه القانون وعام نقعدوا نستنوا في المنصه وعام نقعدوا نستنوا في الاوامر الترتيبيه، والعام الجاي يقول ما يستنوا انا هبطنا الاوامر نستنوا في المنصه ننتحضر عام اخر، يربحوا 3 سنين والقانون موجود هذا، في حين هي احكام استثنائيه وانتداب استثنائي في الجانب هذا. انا نقول انا الاوان اللي طمأت الناس هذول، انا سمعت من بعض اصدقائي وتشرب بهم من الناس اللي موجودين في قياده معناتها التنسيقيات اللي قاعده تتحرك، اللي من المفروض ثم لقاء نهار 30 ما نعرفش، لست متاكد، ما نعرفش مع من يمثل رئيس الجمهوريه او من يمثل الحكومه، مانيش متاكد لحد الان، لان ثم زوز اخبار شفتهم في الجانب هذايا. ان شاء الله انا يقول هذايا مقدمه لحل الملف هذايا وخلي الناس هذايا ترتاح يزيهم ما تعبوا.
1: واضح. نخرجوا فصل موعد الاخبار مع زميلتنا بهيره عوجي، بعد نرجع نكمل معاكم بقيت مواضيعنا للساعه الثانيه. تفضلوا.
2: هنا تونس
3: بليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. المختص في جراحة العظام الدكتور مهر الخليفي يؤكد لديوان فام استقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ل13 مصابة عقب حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالمزونة وأسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين، مضيفا أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية، هذا وغادرت بعض المصابات إثر خضوعهن للفحوصات اللازمة. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن في منشور مشترك عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة والمتعلقة بهم: إعاقة عضوية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية درجة خفيفة، اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس ومتعددة الإعاقات القابلين للتمدرس. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن النص الحالي لمشروع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتضمن تمديد وقف إطلاق النار بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، لافتة إلى أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حاليا، حيث لن تقدم طهران أي التزامات جديدة وبرنامجها النووي السلمي لن يتغير وفق مذكرة التفاهم، والمفاوضات بشأن البرنامج النووي ستتم خلال 60 يوما من التوقيع على هذه المذكرة. وشبكة CNN الإخبارية الأمريكية تكشف أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف. ونختم بهذا الخبر، حيث توفي اليوم الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه العالمية التي ارتبطت بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ 70 القرن الماضي، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدرته اليوم. وشغل الفقيد خلال مسيرته المهنية عدة مهام إعلامية، حيث عمل في قسم الأخبار بالإذاعة والتلفزة في مجالي الإعداد والتقديم، كما تولى الإشراف على إذاعة تونس الدولية، وأسهم في إنتاج عدد من البرامج بالقناة التلفزية الأولى، وخاض تجربة في الصحافة المكتوبة خاصة بمجلة الحوار.

0: وغيرها من المناصب التي شغلها. رحم الله الفقيد وألهم عائلته جميل الصبر والسلوان. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، بقية الملفات الأخبار والمستجدات بعد شوية أكيد باش نمشيو معكم لآخر الأخبار الدولية والإقليمية. باش نحكيو على ترامب وبوتين في مقال اليوم مع سرحان الشيخاوي. بعد باش نمشيو طبعا لمسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واللي متكونة أساسا من 14 نقطة. باش نرجع على جميع النقاط، باش نرجع على ردود الفعل في علاقة بها، شنو قالت إيران وغيره. طبعا بعد نرجع معكم للتفاصيل والمعطيات. في الأثناء مزلنا باش نوصل معكم بقية أخبارنا لليوم، ونذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش كامل الحصة خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي. مرحبا بكم الأولاد، وباش نواصل كما قلت لكم بقية الأخبار الوطنية، وباش نحكي على الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية اللي أدي زيارة عمل لتونس لبلاد من 10 ل 13 جوان 2026. في مستهل الزيارة هذه كان استقبلوا وزير الشؤون الخارجية نهار الخميس البارح الأمين العام للمنطقة اللي كان مرفوق بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. تم أيضا تخصيص جلسة عمل تم فيها استعراض التقدم في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس. وزير الشؤون الخارجية يجدد التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات، دفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشاريع التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. ويذكر في هذا السياق بأنه بلادنا كانت من الدول السابقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانخراط في تنفيذها، ويبرز استعدادها المتواصل لدعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلا عن برامج التدريب وبناء القدرات بما يساهم في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. ويشدد على أهمية البناء على المكتسبات اللي تحققت في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتوظيفها لتعزيز تنفيذ أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتطوير المبادرات والاستثمارات البينية بين دول القارة. ويستعرض الوزير المقاومات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة اللي تصغر بها تونس واللي تأهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم المبادلات التجارية القارية، مشيرا إلى ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات هامة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الجاية لتطويرها بما يعزز مكان تونس كمنصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. هل يمكن الحديث عن تونس كمنصة إقليمية بالفعل سرحان للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط؟ وقاعدين نلاحظوا في الفترة الأخيرة أنه فما عمل كبير، لقاءات، بيانات، زيارات، خاصة في علاقة بالوحدة الإفريقية، القارة الإفريقية، المسألة الاقتصادية. تفضل سرحان.
2: نظريا قاعدين نحكيه برشا ابتسام على مسألة أن تونس نجم تكون منصة القارة الإفريقية ونقطة تكامل كبير برشا ونقطة تبادل تجاري وغيره. ديما نقولوا أنه معناه في الأدبيات السياسية القديمة تونس بوابة أفريقيا وغيره، لكن فما مفاهيم متجاوزة ونرجعوا لها بشوي بشوي. الإطار النظري والكلام على أنه تونس نجم تلعب دور مهم جدا ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، هذا كلام منطقي ويجب الاشتغال عليه بشكل مكثف جدا، مش فقط كلام تاع يعني خطابات سياسية فقط وبعض البيانات، لأنه مسألة عندها بعد اقتصادي وعندها بعد تجاري وعندها الكثير من المعطيات الأخرى باش تنجم أنت تلعب الدور هذا وتكون قاطرة أساسية في مسألة الصلة ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. هذا واحد. اثنين، اقتصاديا لازمك تكون في مستويات معينة باش تنجم تلعب أنت الدور هذا، لأنه فما برشا كلام اللي يتقال على أنه الدور المحوري والجوهري لتونس في القارة الإفريقية، لا، فما الكثير من الدول الإفريقية اللي تجاوزتنا بمراحل في المسألة الاقتصادية، في المسألة الاجتماعية، وخاصة في المسألة المتعلقة أساسا بربط علاقات قوية جدا مع دول الاتحاد الأوروبي. فما اقتصادات قوية جدا في إفريقيا استطاعت أنه تربط علاقات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي ومع دول منفصلة في الاتحاد الأوروبي، وعندها مبادلات تجارية كبيرة جدا، وعندها مدخلة حتى في مسائل تتعلق بالتكنولوجيا وغيره. وبالتالي وقت اللي نحب ونحن نقوم بالدور هذا لازمنا نكون في مستوى لعب هذا الدور، لأنه كما قلت لك فما دول إفريقية اشتغلت بشكل كبير جدا على المسألة دي في فترة. للأسف الشديد نحن في تونس ما خدمناش برشا في المسألة دي، معناها في السنوات الماضية لم نشتغل بشكل كبير جدا على ربط الصلة مع الدول الإفريقية، لأنه أنت وقت اللي تحب تلعب دور القاطرة الأساسية اللي هي تجمع القارة الأوروبية بالقارة الإفريقية لازم تكون عندك علاقات جيدة جدا داخل القارة الإفريقية، ثم تربط أنت الدول الإفريقية بالقارة الأوروبية. لكن نحن في السنوات الماضية لم نشتغل بشكل يعني مكثف على مسألة ربط علاقات قوية جدا مع دول إفريقية، بحيث نكون نحن معناها واجهة أساسية ونكون نحن قاطرة أساسية ونكون نحن بوابة إفريقيا نحو الاتحاد الأوروبي. هذا اثنين. ثلاثة، فما ملف ابتسامة ديما نعاود فيه نفس الجملة اللي هو ملف الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، وديما نقول دعوا هذا الملف للدولة التونسية ودعوا هذا الملف للجهاز الرسمي للدولة التونسية الذي يدير هذا الملف بطريقته الخاصة، لأنه رأوا الملف هذا مش كما يعتقد البعض، ملف هذا شديد الحساسية ومركب جدا ومعقد وتتداخل فيه الكثير من المعطيات، المعطى الإنساني والمعطى القانوني والمعطى الأخلاقي والمعطى السياسي والتجاري والاقتصادي وغيره والتاريخي. مسألة دي شديدة الحساسية، علاش أقول أنا دي مخلو الملف هذا لأجهزة الدولة التونسية، لأنه هي عندها الخلفية هذه الكل وعندها المرجعية هذه الكل وتعرف تدير الملف هذا بطريقتها الخاصة. يعني الأجهزة متاع الدولة التونسية عندها تابلو بور متاع الملف هذا وتعرف كيفاش تديره. الحملات اللي شفناها في فترة من الفترات واللي تحولت للأسف الشديد في جزء كبير منها إلى العنف، هذه تتناقض كليا مع الكلام اللي كان يحكي فيه وزير الخارجية. وقت يكون أنت عندك وزير خارجية يشتغل أساسا على الملف هذا، مش وزير الخارجية رو يخدم وحده في الملف هذا، نحكي على الدولة التونسية الكل، جهاز رسمي للدولة التونسية الكل من رئاسة الجمهورية إلى أصغر موظف من نجم يكون موجود في وزارة الخارجية، يشتغل أساسا على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية. وقت نحن نشتغل على الملف هذا وتكون عندك كفاءات تونسية أيضا موجودة في الدول الإفريقية وتكون عندك امتداد وتمثيل دبلوماسي رفيع جدا في عدد كبير جدا من الدول الإفريقية اللي عندها بوتنسيال كبير برشا في كل المسارات، وبعد تلقى أنت اجتماعيا مش قاعد تمشي في نفس المسار، أو على الأقل خلينا نقول جزء من المسألة شعبيا مش قاعدة تمشي في نفس المسارات، فإنك أنت قاعدة تعطل في الموقف الرسمي التونسي. لهنا ننتبه بشكل كبير جدا، لأنه الملف هذا كما قلت راهو شديد الحساسية، من حق الناس كلها تعبر على رأيها بالطبيعة، من حق الناس كلها يكون عندها موقف في الملف هذا، فما كل واحد عنده موقف وعنده رأيه، لكن نخليه العناصر الكبرى والتعاطي خاصة الرسمي التنفيذي نخليه للدولة التونسية اللي عندها أجهزتها وعندها طريقة تفكير وعندها أدواتها اللي هي تدير في الملف هذا يعني بشكل يتناسب مع الدولة التونسية. باش نلخص هذا الكل ابتسام، إذا كان نحن قادمين مستقبلا على أنه نلعب دور مهم جدا في القارة الإفريقية، أولا دبلوماسيين لازمنا نشتغل على المسألة دي بشكل مكثف جدا، خاصة فما مسائل تعاوننا نحن كتونس، تعاوننا أنه النجم نكونوا يعني عنا منحبش نقولك الكلام اللي قاعد يتعاود تاريخيا ديما بوابة أفريقيا وغيره، لأنه ولا نسبي برشا بوابة أفريقيا من ناحية الجغرافية تبدلت في التطورات التكنولوجية وغيره، مسائل النقل الحديث ما عادش نجم نحكيه بك التصورات القديمة والمفاهيم القديمة اللي ترتبط أساسا بالمسألة الجغرافية أنه نحن قراب من أوروبا وغيره، ليه تبدلت الأمور. معناه خليني نقول وقت اللي نحبه نحن نلعب دور مهم جدا في القارة الإفريقية، فما عناصر تاريخية منش قاعدين نستغلوا فيها للأسف الشديد. تونس تاريخيا عندها علاقات قوية جدا بعدد كبير جدا من دول الاتحاد الإفريقي اللي هي دول عندها بوتنسيال كبير برشا حاليا وعندها سلطة القرار داخل الاتحاد الإفريقي، لأنه نحن كان عندنا دور كبير جدا في مسائل تتعلق باستقلال بعض الدول، في مسائل تتعلق أساسا ببناء بعض الدول من ناحية سياسية. رو وقت اللي تدخل بعض الدول الإفريقية وتحكي على شخصية كما شخصية الحبيب بورقيبة، يعني فما طريقة تعاطي مع الشخصية دي نجم تفتح لنا نحن بوابة علاقات مباشرة وتسهل لنا المسألة بشكل كبير جدا، لأنه تونس كما قلت لك تاريخيا كانت عندها دور كبير جدا في إفريقيا. هذا واحد. اثنين، تجاريا وفي المستوى متاع الكفاءات التونسية فما كفاءات على مستوى ساهمت بشكل كبير جدا في البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية، في البنية التكنولوجية، البنية التحتية التكنولوجية في بعض الدول الإفريقية، وبالتالي حتى هذوما السفراء التوانسة الموجودين في الدول الإفريقية هم سفراء لتونس وقادرين أنهم يلعبوا دور كبير جدا. بالتالي وقت اللي نحبه نلعب الدور هذا لازمنا يعني نشتغل على كل العناصر هذه وتكثيفها بشكل كبير جدا ومحاولة تجميعها بما فيها المسألة التاريخية والروابط التاريخية، بما فيها المسألة التجارية، بما فيها المسألة الاقتصادية، بما فيها المسألة المتعلقة بالكفاءات التونسية اللي جزء كبير منها متخرج من وزارة الخارجية التونسية واللي هي على أعلى مستوى. وبالتالي وقت اللي احنا نجمع الناس هذوما الكل نجم يكون عنا دور كبير جدا. لكن فقط وقت اللي نحكيه نظريا دون أن يكون فما تناسب ما بين المعطى النظري والاشتغال واقعيا ما نجموش نقدمه برشا. نجمو نقعدوا 10 سنين 20 سنة وإحنا قاعدين نحكيه على أنه نحن نحبوا نلعب الدور هذا، لكن واقعيا ما نجموش. يجب أن يتناسب المجهود الدبلوماسي الواقعي مع الفكرة العامة اللي تحملها الدولة التونسية، وراه فكرة مهمة جدا. ما تنجمش يكون عندك دور وانت معناها في محيطك الإقليمي ما عندك وزن كبير جدا. ما تنجم تكون عندك دور على الساحة الدولية أو انت حتى على الأقل معناها في مسألة ربط علاقات مع الاتحاد الأفريقي قبل ما يكون عندك دور أولا مع جيرانك. صح، نحكي على جيراننا اللي هم عنا علاقات قوية برشا معاهم، نحكي على الجزائر، نحكي على ليبيا، نحكي أيضا على دول قريبة منا جدا مش بالضرورة مثلا الجغرافية، نحكي على مصر، نحكي على دول أخرى. وقت نكون ونحن قويين داخل محيطنا الإقليمي نجم ونلعب دور قوي جدا خارجيا، لكن وقت نحن نضيعوا علاقات

تحصلت عليهم تونس مؤخرا من العديد من البنوك الإفريقية، وخاصة المدة الأخيرة تم التوقيع والمصادقة على عديد اتفاقيات تمويل وقروض هامة من مؤسسات تمويل الإفريقية. شفنا على الأقل القرض مؤخر ب 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مهم جدا. وإذا كان بعد ذلك نرجعوا نحكوا ولا خلينا نحكوا مثالش على أهداف البنك هذايا اللي تأسس عام 93، والبنك هذايا من الأهداف نتاعو الأساسي إلى تمويل وتعزيز وتوسيع التجارة البينية الإفريقية والتجارة بين إفريقيا وباقي الدول. المكاتب الإقليمية نتاعو موجودة خاصة في نيجيريا زيمبابوي وفي ساحل العاج وفي كينيا. الأهداف نتاعو دعم التجارة البينية، يقدم حلول تمويلية واستشارية تهدف إلى تقليل عوائق التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تمويل سلاسل التوريد والاستثمار، ويوفر القروض وخطوط الائتمان لدعم الصادرات وتمويل المشاريع البنية التحتية والإنتاج الصناعي في الدول الإفريقية. يعمل على خفض تكلفة ووقت المدفوعات العابرة للحدود بين الدول الإفريقية، يوفر حلولا لضمان المعاملات التجارية وتأمين الائتمان لحماية الاستثمارات ضد المخاطر، والعديد من الأهداف والبرامج اللي ينفذها هذا البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. هذا يأخذنا منه قرض ب 500 مليون دولار مؤخرا، اللي هو تقريبا 1500 مليار معتها من المليمات التونسية. ثم قرض ثاني تم الحصول عليه معتها وصادق عليه مجلس نواب الشعب بقيمة 80.16 مليون يورو، أي معدل 90 مليون دولار، من البنك الإفريقي للتنمية، مخصص لتطوير البنية التحتية للطرقات لدعم الربط مع المناطق الداخلية. السداد متاع القرض هذا يكون على 24 سنة، ويساهم البنك الإفريقي فيه بنسبة 92.98% من الكلفة الإجمالية للمشروع، وتبقى المساهمة التونسية 7.02%، أي قرابة 6 ملايين يورو. معتها على مستوى الاتفاقيات اللي قاعدة تصير والقروض، ومش كان هذا يحكيت لك الآن على بعض القروض المؤخر، هذا يدل اللي العلاقات متاع تونس مع محيطها الإفريقي والدول الإفريقية على خلاف حالة الفوضى وحالة الثرثرة نشوف فيها على شبكات التواصل الاجتماعي حول ملف المهاجرين، ما هيش مأثرة بنفس الشكل اللي نتصور هذا، لأن الدول فعلا ما تقادش بالفيسبوك والحملات وبعض الصفحات وبعض الجانب هذية بقدر ما تقاد بعلاقات تاريخية وعريقة. وتونس فعلا كما ذكرت سرحان علاقتها متجذرة مع القارة الإفريقية، وجزء كبير من الكوادر خاصة الشابة تو اللي موجودة في إفريقيا واللي جزء منها يتحمل مسؤولية الحكم، ولا حتى تلقاهم كوادر في بنوك وفي مؤسسات تجارية كبرى، هم قراوا في الكليات التونسية والمعاهد التونسية ولهم علاقات جيدة مع التونسيين في علاقة بالجانب هذا، وهذونا بشهادتهم هم. أما ما فيها باش تجويد هالعلاقات هذية، خلينا نقول احنا إيقاف سيل هالثرثرة هذه على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات هذه، وحالة الفوبيا اللي أصبحت للأسف مرضية، والتنازع والصراعات بين الفيراجات بين من معناتها تقريبا معناتها نهار كل معناتها يهبط في تقريبا معلومات خاطئة حول ملايين من الأفارقة قاعدين يتدفقوا اللي مش بدلوا التركيبة، وحول من ألصق بتونس تهمة العنصرية رسميا معتها وبقى ينتظر إلى أن يتم معاقبتها على العنصرية هذه. إذا نعتبره جزء من الشطط ما بين الفيراجات هذه، ما عنده حتى علاقة بالواقع، ومطالب من الدولة التونسية كما قلت تخرج من ترددها وتخرج من حالة الصمت متاعها وتعطي المعلومات للعباد باش تكون على بينه. وأنا نتصور اللي أكيد الدبلوماسية التونسية نتصور اللي من واجبها اللي توضح الصورة أمام العديد من الإخوة فارقة. معناتها العلاقات البينية والعلاقات التجارية ومسألة الجانب هذية مشت فيها تونس خطوات، ثم حالة غيبوبة مرينا بها لفترة اللي خلت بعض الدول حتى الدول الشقيقة اللي خذت مسافات كبيرة في علاقة بالسوق الإفريقية وفي علاقة بالعلاقات البينية مع إفريقيا، وإحنا للأسف كنا لهين في حوايج أخرى، من الأسف إن شاء الله ما نرجعوش نتوله بها مرة أخرى اللي ضيعت لنا برشا وقت. ثم مجهود صار، أنا على الأقل نحكي على جزء من رجال أعمال التوانسة اللي تقريبا ناشطين عندهم على الأقل 3 ولا 4 سنوات وعاملين مجموعة شبه لوبيينج معتها في المعنى الإيجابي من رجال الأعمال والباعثين اللي يمشوا لإفريقيا وتقريبا يصاحبوا حتى جزء من الزيارة.

الرسمية اللي تقوم بها الدولة التونسية للعديد من الدول الأفريقية، وقاعدين ينجحوا اللي هم يخلقوا أسواق مهمة جدا للمستثمرين التوانسة، والعديد العشرات من المستثمرين التوانسة قاعدين ناجحين وقاعدين عندهم مشاريع في أفريقيا في علاقة بالجانب هذا. لكن هل

0: تمثيلها الدبلوماسي في العديد من الدول، لأنه للأسف الحاجة اللي توصلنا اللي تقريبا تمثيليتنا داخل القارة الإفريقية شبه محدودة جدا، وحتى إذا كان محدودة ما تستجيبش للحد الأدنى وما تنجمش تكون قاعدة وقاطرة من أجل تشبيك مزيد العلاقات الاقتصادية وفتح المجال للمستثمرين التوانسة اللي هم يمشوا لإفريقيا، اللي ثم العديد من المشاريع الواعدة في علاقة بالجانب هذاك. برشة تشريعات قانونية زي زبزادة تونس تنكب عليها من أجل فتح زاد المجال لمستثمرين أفارقة، لأنه مش لفارقة كل روى كما تصور الصورة النمطية والوصم اللي قاعدين نشوف فيه. زاد عندهم ناس عندهم أموال طائلة وتنجم تكون تونس وجهتهم في علاقة بالجانب هذي لأنها الأقرب لهم، وهي تقريبا حتى على مستوى موقعها الاستراتيجي تونس قادرة أن تكون البوابة الحقيقية لإفريقيا نحو شمال البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية، لأنها النقطة الأقرب، مش لأنها تختلف، لا، لأنها النقطة الأقرب إلى أوروبا وقادرة باش تشكل هي القاطرة والممر والبوابة الإفريقية نحو أوروبا ونحو كل الشمال الغربي.
1: واضح خليفة،
0: شمال الغربي الأوروبي،
1: شمال الغربي
0: شمال الغربي الأوروبي.
1: يعطيك الصحة خليفة. أي مازال مستنى أكيد معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية أكيد باش نكملوا معكم بقية الأخبار المستجدات الدولية والإقليمية. بعد آخر الحصة أكيد باش نحكيوا معكم على مذكرة أو ربما مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قبلها باش نحكيوا لكم على ترامب وبوتين مع سرحان الشيخاوي، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير وهنا راجعين.
2: هنا تونس، موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 33 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد. يا سرحان يا سرحان يا سرحان، ديما تشوش
3: الغالب نور
1: شخصية سرحان، وكانت فديك اللي يعملوا مرات في اللايف ما يعرفوش حقيقة شخصية سرحان في الأوف. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بيك سرحان وخليفة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا طاوة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. ومباشرة باش نمشيو لأولى فقرتنا في الساعة الثانية، الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: هاي نمشيو باش نحكيو على ترامب وبوتين والمقال اللي اختارهون سرحان والحكومة حروب اللي قاعد ندخل فيها سواء روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هاي سرحان تفاصيل معك، تفضل.
3: ولي ما عرفوش ابتسام الناس اللي صاير في الكوليس. نور زميلنا نور فارسي عنده هدف البلاتو باش يزد ابو زمان، تفجع الناس كل تقول ما راش باش يعمل هذا، من بعد في الاخر يزد ابو زمان هاش ما يزيش قبل ما يبدا الواحد.
1: ريت بالله لازمنا نعملوا اجتماع
0: الشباب كيف
3: عنده اندفاع غير عادي عليه.
0: ان الله ربي يحفظه ويحميه نور.
3: نرجع للمقال اليوم ابتسام. مقال هو اخترته صادر في صحيفة الجاردن، معناها ظهر لي في بعض العناصر اللي موجودة فيه جدير بالقراءة والتحليل. العنوان متاع المقال يقول بوتين وترامب عالقان في معارك خاسرة ضد الواقع، بقلم رافائيل بير. فيه من الكثير من المعطيات المهمة جدا، هو الكتاب هذا تعود أنه يكتب البطاقات السياسية والتحاليل السياسية. يعني كاتب المقال يرى أن ترامب مثل بوتين تقطعت به سبل فوق جزيرة من الوهم الاستبدادي، ومن حوله مستشارون ووزراء أخرسهم الجبن وأعمتهم الإيديولوجيا عن رؤية ساحل الواقع البعيد، ومن ثم اقتراح التراجع. وبحسب كاتب المقال فإن أيا من ترامب وبوتين يرى في نفسه زعيما منوطا باستعادة مجد بلاده القومي، لكنه قد أصبح عالقا في صراع لا هو يستطيع إحراز النصر فيه ولا هو قادر على الخروج منه بدون وصمة الهزيمة، كما أن الشعور بالعصمة من الخطأ يحول بين أي من الزعيمين وبين الاعتراف بالخطأ حتى أمام نفسه. ولكن الفشل أصبح أكبر من أن تخفيه مكينة الدعاية الروسية. بحسب الكاتب وفقا لاستطلاعات رأي رسمية، فقد تراجعت شعبية بوتين بين الروس إلى مستويات كانت بعيدة الاحتمال. ورجح الكاتب

0: أن تفشل أي محاولة من الداخل الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا، تلك الحرب التي يرى فيها بوتين صراعا وجوديا وفرصة لإظهار المجد القومي الروسي على حساب الغرب الغدار على حد تعبيره بالطبيعة. أما ترامب فإن نظرته للعالم أقل تشوشا بالميثولوجيا العتيقة وأكثر تشبعا بنرجسية المشاهير، لكن النتيجة واحدة، فقد يشارك بوتين في الاعتقاد بأن مصالح الدول الأقوى تأتي قبل مزاعم السيادة لدول الجوار الأقل قوة. وإلى ذلك أشار صاحب المقال إلى سهولة اقتناع ترامب بأن قضية أوكرانيا خاسرة وبأن بوتين بيده كل الأوراق الرابحة، ذلك لأن ترامب يرى أن مجرد تصور انتصار زيلينسكي بما يمثله الأخير من رتبة جيوسياسية يمثل طعنة لشعور بالعظمة تماما، كما يرى الرئيس الأمريكي في الاعتراف بقدرات إيران العسكرية طعنة لقدراته الشخصية في ظل حالة التماهي التي يؤمن بها بين نفسه كترامب وبين بلاده الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح كاتب المقال في آخر مقاله أن يجد بوتين بعض العزاء في رؤية الولايات المتحدة متعثرة في الشرق الأوسط، لكن ذلك في الوقت نفسه يحرم الرئيس الروسي من ورقة متمثلة في قيام ترامب بالضغط على زيلينسكي لكي يتنازل طواعية عن أراضي أوكرانية عجز الجنود الروس على الاستيلاء عليها بقوة السلاح. من العناصر الأساسية اللي خلتني ابتسام نختار المقال هذا هو يعني محاولة التشبيه في مستوى الشخصية ما بين بوتين ودونالد ترامب، في علاقة بأنه كلتا الشخصيتين سواء ترامب أو بوتين يقودان معارك بنزعات شخصية نجم تكون عندها مرجعات جيوسياسية واستراتيجية وغيره، ولكن أدوات يعني خوض المعارك أدوات شخصية، وحتى الخطاب الشخصي السياسي تكون فيه الكثير من العناصر الشخصية التي تأبى الاعتراف بالهزيمة سواء هزيمة مطلقة أو حتى هزيمة نسبية. وهذه نقاط التشابه اللي يراها الكاتب ما بين بوتين وترامب. النقطة الثانية اللي خلتني نختار معناها المقال هذا هو وكأنه أحال بشكل غير مباشر، لأنه الحروب الحالية التي يعني تخوضها القوى العظمى اللي تأثر بشكل مباشر على كل الجغرافيا الدولية، ما فيهاش منطق النصر والهزيمة بالمنطق التقليدي، بمعنى ما عاش فمك المنطق متاع زوز جيوس وزوز قوة عظمى أو قوة عظمى تحاول استيلاء على دولة معينة وتدخل معها في صراع أو حرب تكون فيها هزيمة بينة ونصر بين. الآن نتحدث عن خسارة معارك ومعناها ربح معارك أخرى، وأنه معنى النصر والهزيمة أصبح معنى نسبي. هذا يعني صاير في علاقة بما يحدث بالحرب الروسية الأوكرانية، أيضا صاير فيما يحدث في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي مفهوم النصر والهزيمة تغير بشكل كبير جدا. وعش نحكيه بالأدوات التقليدية في مستوى الحديث عن الحروب، لأنه كما قاعدين نشوفوا العالم كله يتعب، حتى أدوات الحروب تغيرت واستراتيجيات الحروب تغيرت، ونحكيه على الحروب التكنولوجية ونحكيه على أنه الجيوش بمفهومها تقليدي وأنه عندك جيش عدة وعتادا قوي جدا قادر أنه ينهزم مع مجموعات صغيرة جدا ذكية في مستوى التعامل في ساحات الحروب، وعنده أدوات تكنولوجية متقدمة جدا. وبالتالي أنا أظهر للمقال هذا جدير بالاهتمام في زوز النقاط هذه ابتسم.
1: واضح هذا المقال اللي اختارهنا اليوم سرحان خليفة، طبعا قراءتك لأبرز ما جاء فيه هو العنوان الرئيسي أو السؤال حتى ما العنوان اللي اختاره نور، والفكرة الرئيسية اليوم للمقال هل يمكن الحديث اليوم عن قادة الدول أصبحوا أسرى للحروب اليوم خليفة؟ الحروب اللي قاعدة تصير عموما على مستوى المنطقة والعالم، اليوم نحكيه على حرب الأمريكية الإيرانية، وكانت البداية من الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بعد نرجع على المستجدات وعلى مسودة التفاهم، نحكيه أيضا على الحرب الروسية الأوكرانية وغيره. هل يمكن ذهب في القراءة وتحليل هالمستجدات هذية هالحروب هذية في نفس السياق اللي مشيت فيه القراءة المقالة اللي اختاره سرحان؟ تفضل خليفة.
2: وأنا تمنيت لو أن الكاتب كان أكثر شجاعة وزائد اخذ نموذج آخر اللي هو المجرم نتنياهو، لكن صعيب باش ياخذ النموذج هذاك لأنه محرج، لأنه كاتب بريطاني نعرف انتمائه وتقريبا دفاعه الشرس على نموذج الديمقراطية الليبرالية الغربية، والديمقراطية الليبرالية الغربية تنجم تكون ديمقراطية في كل نقاط العالم إلا في مكان واحد تغمض عينيها على الديمقراطية وعلى الليبرالية وعلى الحقوق والحريات، وهو الجرائم الإبادية اللي يقوم بها المجرم نتنياهو والكيان الصهيوني. وهذا للأسف جزء من النفاق في تناول المسألة هذه. في الأخير هو المقال إيش حب يقول معناتها في الأخير كاتب المقال هذه، الخلاصة هذه اللي يدعو الديمقراطية الليبرالية أن تكشر عن أنيابها، وأنه لا يكفي أن تملك قوة الحجة المنطقية لأنها تمثل الحرية والديمقراطية، يجب أن تكون لها مخالب وأنياب عسكرية من أجل اللي هي تثبت قوتها في أرض الميدان، وهذا عن طريق ما يسميه هو تبني نضال أوكرانيا وكأنه نضالها الخاص. هو يدعو الدول الأوروبية إلى مزيد الانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه يعتبر اللي حرب زيلينسكي معناتها دمية زيلينسكي هي حرب أوروبا كاملة، من أجل وهي حرب وجود لأوروبا هذه ضد التمدد الروسي وضد الاستبداد الروسي. في جزء من تضعيف المقال يمكن تبدو بعض التناقضات في خطاب معناتها تقريبا الكاتب، اللي في نفس الوقت يعتبر اللي حرب روسيا ويعتبرها اللي هي ديكتاتورية ويعتبرها أنها تمثل نموذج للاستبداد ضد الديمقراطية الأوكرانية وضد معناتها تجربة الانتقال الديمقراطي في أوكرانيا وضد الزعيم الوطني الديمقراطي زيلينسكي، ويتعامى عن حجم الفساد وحجم التخريب اللي موجود في أوكرانيا حتى قبل الحرب هذا، وبشهادة المعارضين في أوكرانيا المعارضين حتى للحرب وحتى معناتها سقوط زيلينسكي في فخ الدول الأوروبية من أجل الذهاب لاستعداء روسيا في علاقة والرغبة في الانضمام إلى الحلف الأطلسي، لهذه جرت الحرب معناتها تماما في المنطقة هذه، واللي خلت معناتها روسيا تعتبر اللي غزو ولا اجتياح جزء من أوكرانيا هو نوع من الدفاع على الأمن القومي الروسي في الجانب هذه. هذا جزء من المغامرة، ويذهب في المقابل إلى أنه النرجسي ترامب ذهب إلى حرب ضد الدكتاتورية والفاشية الإيرانية وكذا، في حين هو عدوان سافر ما ثماش أكثر وضوح من أنه الحرب اللي خوذها ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على إيران هي حرب عدوانية ضد دولة بقطع النظر على طبيعة نظام هذا، يعني شعبها هذا عدوان من أجل إسقاط النظام هذا ومن أجل السيطرة على البترول والسيطرة على المضايق. إذن للأسف أحيانا مقالات العديد من المفكرين المسيسين في أوروبا تصمت عن أشياء تحرجها، وخاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، وتتحدث عن أشياء وتخفي أشياء أخرى، لأنه طبيعة المعركة اللي صايرة ومعناتها ما بين تقريبا روسيا وأوكرانيا مختلفة تماما وجوهريا على طبيعة العدوان اللي قاعد يصير متاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي صاير على العراق، فقط من وجهة نظر ليبرالية أراد فقط الكاتب هذا أن يشرح الأمر بأن الأوروبيين هم الأرقى ديمقراطيا، وأنه لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية تصلح أن تكون نموذج يحتذى في الجانب هذا. وفي آخر المقال هو يدعو الدول الأوروبية إلى عدم فقط الاعتماد على الجانب الرصيد الرمزي الأخلاقي، في حين نطرح وين أين ذهب هذا الرصيد الرمزي الأخلاقي البريطاني في العدوان والإبادة اللي تعرضت لها غزة، أين ذهب هذا الرصيد الرمزي معناتها الديمقراطي وقت اللي تمت الإبادة واللي قاعدين نشوف فيه في جنوب لبنان، هذه كلها تختفي لأن المصالح الدول الأوروبية تقتضي ذلك.
1: واضح، ما زلنا موصلين معكم طبعا بقية الأخبار الدولية كما قلت لكم في بداية الحصة، مش نرجع ونحكي على مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نحكي على 14 نقطة مش نرجع لها بالتفاصيل، أبرز النقاط المضمنة في المسودة، آخر التصريحات وما قيل عنها، نرجع هذية على الموضوع هذية بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. وبسرحان وخليفة باش نحكيو على المذكرة التفاهم هذه اللي باش تبني أرضية أنها تصير وقف إطلاق نار يعني دائم وليس مؤقت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. باش نحكيو شنو هي التفاصيل نتاعها، هي من 14 بند، باش نقولوا شنو هما ال 14 بند هذوما. إذا حسب طبعا التسريبات والمعلومات المتقاطعة من عدة مصادر، وباش نحكيو زادة شنو كان رد إيران وشنو كان رأيها. الهدف نتاعها الاساسي هو تهدئه الحرب يعني التوتر العسكري وفتح باب مفاوضات نوويه نهائيه وتخفيف العقوبات على ايران تدريجيا وتنظيم ملف الملاحه في الخليج خصوصا نحكيه على مضيق هرمز اللي هو اهم نقطه في التفاوض بعد البرنامج النووي. المذكرة هذه مش اتفاق نهائي كما قلنا، إطار أولي في 14 بند واللي هو رقمنا لليوم. مش نعطيه شوما بالتفصيل 14 بند هذوما. نبدأ بوقف شامل للقتال، يعني إيقاف الحرب في كل الجبهات بما فيها أي توترات مرتبطة بلبنان أو أطراف إقليمية، احترام السيادة الإيرانية، الولايات المتحدة باش تتعهد بعدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، تخفيف تدريجي للعقوبات يعني بدء تعليق العقوبات الاقتصادية خاصة على النفط الإيراني، فتح مفاوضات نووية لمدة 60 يوم يعني مرحلة انتقالية باش يتم فيها التفاوض على اتفاق نهائي بخصوص هذا الموضوع، إيران تتعهد بعدم إنتاج سلاح نووي يعني تعهد سياسي واضح بعدم تطوير قنبلة نووية، إدارة جديدة لمضيق هرمز يعني تنظيم المرور في المضيق مع ترتيبات تقودها إيران جزئيا، إعادة فتح الملاحة التجارية، السماح بمرور سفن تجارية بحرية يعني أكبر بعد فترة التوتر، 8 عن رفع أو تعليق الحصار البحري الأمريكي يعني تخفيف أو إنهاء القيود البحرية المفروضة على إيران، 9 عن إعادة تمكين تصدير النفط الإيراني يعني إيران تنجم ترجع تبيع النفط في السوق العالمية تدريجيا، 10 الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إطلاق جزء من الأموال الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، الأرقام تقول بين 12 و24 مليار دولار بعض التسريبات هذه، عنا بعد برنامج إعادة أعمار محتمل، اقتراح دعم اقتصادي لإعادة أعمار إيران قيمة كبيرة، تقديرات تقول أنها توصل 300 مليار دولار في بعض التقارير هذه وحسب المعلومات المتقاطعة الموجودة، 12 عن عدم زيادة القوات الأمريكية يعني واشنطن باش تتعهد بعدم تعزيز وجودها العسكري في المنطقة أثناء فترة التفاوض، تجميد فرض عقوبات جديدة خلال فترة المفاوضات، أمريكا مش باش تزيد عقوبات جديدة على إيران، وعنا 14 واللي هو آخر بند إطار زمني للوصول لاتفاق نهائي و 60 يوم من المفاوضات لوصول اتفاق نهائي شامل هذايا كما قلنا بعد يعني اللي نص عليه ال 14 بند هذايا حول النووي والعقوبات. كيفاش ايران ردت؟ حسب التقارير المتقاطعه الموقف الايراني، ايران قالت انه ما فماش اتفاق نهائي باش يتم امضائه حتى الان، واكدت انه المذكره هذه ما زالت مشروع قيد النقاش، وشددت على انه اي اتفاق لازم يحترم سيادتها ورفع العقوبات يكون فعلي مش تدريجي ببطء كبير، وملف مضيق هرمز خط أحمر وتعتبره مجال سيادي بحت لا نقاش فيه.
1: مسودة خلينا نقول مصيرية اللي كان يحكي عليها نور، مسودة تفاهم تتضمن 14 نقطة واللي صار الحديث عليها أصبحت خلينا نقول سرحان هي اللي تتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية، نقطة مفصلية اليوم ومرحلة مفصلية في علاقة بتطورات الحرب الأخيرة بين ضربات متبادلة ثم فيما بعد وقف إطلاق النار، عودة الضربات من جديد، رؤية إلى حد ما غير واضحة في علاقة بمستقبل الحرب هذه، إلى متى ستدوم معناها هذه الحرب، إلى أين وين باش تكون نقاط التفاهم، باش تكون نقاط الخلاف، شنو شروط كلا الطرفين، شنو هي النقاط ربما التي لا يمكن التنازل عليها، هل يمكن اعتبار مذكرة التفاهم هذه هي النسخة اللي ممكن يصير الاتفاق عليها بين الطرفين، وهل يمكن اعتبارها بداية نهاية الحرب؟
0: هو صعب جدا أنه نجم نقوله أنه النسخة هذه ستكون نسخة نهائية، لأن المطالب الموجودة والنقاط الموجودة داخل هذه المذكرة فيها سقف عالي جدا بالنسبة للطرفين. هو الإشكال الأساسي في مسألة المناقشات والمفاوضات الحاصلة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وتبادل ما يسمى بتبادل الرسائل والوثائق بين الطرفين، أنه سقف الولايات المتحدة الأمريكية وسقف عالي جدا، أيضا سقف إيران سقف عالي جدا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية السقف العالي يتمثل أساسا في محاولة القضاء نهائيا على الترسانة العسكرية الإيرانية، مخزون صواريخ مهم جدا، وهناك محاولة القضاء على كل هذا المخزون وإعادة إيران إلى مستوى الصفر في مستوى المعدات العسكرية، أيضا في مستوى الملف النووي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الدفع في سياق التخليص كليا يعني تخليص إيران من كل محاولة لاكتساب القنبلة النووية أو استعمال السلاح النووي وغيره، لأنه هذا السلاح يمكن أن يجعل إيران أكثر قوة على الساحة الدولية، وبالتالي هناك محاولة لتجريد إيران من كل يعني من كل الترسانة العسكرية ومن كل ما هو عسكري قادر أن يجعل إيران في مستوى عسكري قوي جدا. أيضا محاولة القضاء كليا على النظام السياسي الإيراني وهي مسائل لا ترد ضمن هذه الوثائق لكنها أهداف جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الورقة الإضافية التي دخلت كورقة أساسية أو كنقطة أساسية في مسألة النقاشات والمفاوضات ورقة الإدارة الجديدة لمضيق هرمز لأن إيران استطاعت أن تلعب بشكل مهم جدا هذه الورقة كورقة سياسية ورقة جيوسياسية وأصبح مضيق هرمز ورقة أهم حتى من الملف النووي الإيراني. وبالتالي هناك محاولة أمريكية لتحجيم هذه الورقة السياسية والقضاء عليها وتخليه وافتكاكها من الأيادي الإيرانية. أيضا إيران سقفها عالي جدا لأن إيران تعتبر نفسها طرف فائز في هذه الحرب وطرف على الأقل إن لم نقول طرفا فائزا في هذه الحرب نقول طرفا لم ينهزم في هذه الحرب. إيران تدفع بشكل قوي جدا في سياق محاولة عودتها إلى سوق النفط وإيران نعرف جيدا أنه فرضت عليها الكثير من العقوبات الأمريكية التي جعلتها منحصرة في مستوى إنتاج النفط وتوزيعه في مستوى الساحة الدولية وبقيت فقط تتعامل مع بعض الأطراف التي تجرأت أن تبرم اتفاقات مع إيران. أيضا إيران تدفع بشكل كبير جدا في سياق محاولة الإفراج عن الأموال الإيرانية الموجودة في عدد كبير جدا من الدول وهذه ورقة سياسية ورقة مالية مهمة جدا بالنسبة لإيران خاصة من الناحية الاقتصادية لأنه نعلم جيدا معنى الذائقة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها إيران. أيضا مسألة إعادة الإعمار وهي نقطة أساسية دخلتها إيران في ورقة المفاوضات والنقاشات السياسية وهي ورقة تتضمن كم هائلا ومقدار مالي كبير جدا يعني إعادة الإعمار باعتبار ما لحق البنية التحتية الإيرانية من تدمير في الفترة الأخيرة. نتحدث عن طرقات، نتحدث عن جسور، نتحدث عن منشآت عمومية، نتحدث عن طاقية وغيره. وبالتالي السقف العالي جدا للولايات المتحدة الأمريكية والسقف العالي جدا لإيران جعل الطرفين يقفان على الطرفين نقيض. وبالتالي محاولة أن نجد نقطة وسط أو بعض النقاط الوسطية ما بين الموقفين أصبحت مسألة صعبة جدا حتى أنه يعني الطرف الباكستاني اجتهد بشكل كبير جدا لكن إلى حد الآن برغم من طول الفترة الزمنية المفاوضات والنقاشات لم يستطع تحقيق نقاط. لكن كل هذا يعني مسألة النقاشات وطول الفترة الزمنية ومسألة التعقد أو التعثر في مسألة الوصول إلى نقاط مشتركة بين الطرفين السبب المباشر فيه أنه المواجهة العسكرية والحرب التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية أو استهداف إيران من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لم يفرز عن نتائج واضحة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن تسوق إلى صورة الطرف القوي الذي حقق انتصارات كبيرة جدا داخل إيران وتحدث حتى دونالد ترامب في الفترة الأخيرة عن أنه لم يجد ما يمكن استهدافه داخل إيران. وهنا نقطة استفهام أساسية لماذا يستهدف دونالد ترامب إلى حد الآن إيران بما أنه لم يبقى داخل إيران ما يمكن استهدافه. أيضا من الجانب الإيراني تقدم إيران نفسها على أنها طرف انتصر لأنه إلى حد الآن لا النظام الإيراني سقط لا الدولة الإيرانية سقطت لا الترسانة العسكرية تم القضاء عليها. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المواجهة لا يمكن تحديد الطرف المنتصر بشكل دقيق جدا ولا يمكن الحديث عن طرف منهزم بشكل دقيق جدا. وبالتالي عدم الانتصار وعدم الهزيمة وهذه المساحة الرمادية ما بين الطرفين جعلت من مسألة النقاشات والمفاوضات مسألة صعبة جدا لأنه كل طرف يعتبر نفسه طرف حقق انتصارات مهمة جدا وبالتالي يحاول إملاء الكثير من الشروط. وبالتالي مسألة التعثر مسألة طبيعية جدا باعتبار أنه كل طرف يسوق لنفسه كطرف منتصر. التقدير خاصة أنه مسألة النقاشات والمفاوضات مازالت ستطول وحتى مسألة المواجهة العسكرية يمكن أن تكون مسألة خاطفة زمنيا ومحدودة ببعض الأيام وبعض الأسابيع لكن المسألة ما زالت مستمرة عسكريا أيضا ما زالت مستمرة من ناحية المفاوضات باعتبار أنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن طرف انتصر وطرف انهزم بشكل واضح.
1: بعد الضربات المتتالية خليفة ومن التهديد مرة أخرى البارح بضرب إيران إلى الحديث عن اتفاق ثم فيما بعد مسودة متكونة من 14 نقطة في علاقة بتفاهم مرتقب بين إيران وواشنطن وبرشة تساؤلات وقراءات كيف يمكن فهم مسار الحرب الحالية ماذا يجري بين طهران وواشنطن كيف يمكن فهم السياقات وغيره. تفضل.
2: هو ما أنا حكينا أكثر من مرة قلنا أن الحرب هي جزء من التفاوض. الحرب جزء من التفاوض وأنه اللي شفناه معناتها سواء خلال المدة معناتها التشابك العسكري المباشر اللي شفناه ولا عملية المناوشات اللي صارت في الأيام الأخيرة والقصف والقصف المضاد والرد من القصف الإيراني والرد سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من ذي الكيان الصهيوني أنا من ميزش مبيناتهم، هذا جزء من الضغط وجزء من المفاوضات. التهديدات والتصريحات زاد جزء من المفاوضات، سواء التهديدات متاع ترامب وهو يعلن أنه سيعيد الضربة بقوة ثم يتراجع، هو جزء من المفاوضات وتحسين شروط التفاوض من أجل الضغط على العدو. الرد الإيراني بأنها مستعدة للمعركة في كل الأوقات وأنها بمثل ما هي معناتها جادة في المفاوضات من أجل الوصول إلى الحلول فإن يدها على الزناد، زاد جزء من عملية التفاوض. وفعلا وللأمانة فعلا أبدعت إيران في عملية إدارة الأزمة وفي إدارة المفاوضات، ويريت عندنا في العرب من يبدع بمثل هذه المفاوضات. احنا يمكن يبدعوا في مفاوضات أخرى بتاع تسليم كل شيء معناتها بطريقة زادة عبقرية دين تفاجأ العباد. أنا نقول إذا كان بنود النص هذا الأولي حول مسودة مذكرة التفاهم بين إيران يتم التوقيع عليه نهائيا رسميا يتم، فإني أقول أن إيران قد انتصرت. أن المسألة أنا كي نقرأ 14 البند هذا من البنود هذا في الأخير شنو المقياس؟ مقياس الربح والخسارة هو طبقا للأهداف. أنت شنو أهدافك اللي دخلت بها الحرب وماذا حققت من أهدافك؟ من قام بإعلان الحرب هو العدو الأمريكي والأمريكان هم اللي قاموا، العدو الصهيوني هم اللي قاموا بالعدوان على إيران، وكانت من ضمن أهدافهم صعودا ونزولا في الأدنى وفي الأقصى. أقصى أهدافهم إسقاط النظام الإيراني وتنصيب نظام دمية على طريقة الأنظمة نصبوها في المنطقة العربية من أجل اللي هي تقوم بخدمة مصالحهم، هذا هي الأقصى. الأدنى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، القضاء على مخزون اليورانيوم وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، والقضاء النهائي على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. يجي نشوفه سيدي في 14 نقطة ماذا تحقق من ذلك. ظهر لي نظام مازال هو اللي يفوضوا فيه الولايات المتحدة الأمريكية اللي أعنوا اللي هم باش يسقطوه، وأنه اغتيال وتصفية جزء من قياداته لم يزد هذا النظام إلا تمسكا بالأهداف متاعه، بالعكس أصبح أكثر شراسة حتى في الضربات متاعه والردود متاعه، وصعد إلى السلطة الجناح الأكثر راديكالية داخل إيران. يمكن الخميني كان نعمة بالنسبة لهم لأنه يفاوض عنده هامش متاع مناورة، ما سقطش النظام. لم ينتهي برنامج النووي الإيراني لأنه بقي في حدود التصريحات الإيرانية السابقة اللي أنه يتعهدوا بعدم إنتاج سلاح نووي، وهذا مش جديد، ثم فتوى كاملة معتها إيرانية في عدم إنتاج سلاح نووي. لم يسلموا مخزون اليورانيوم الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية ولا لغيرها، وهذا مازال النقاش في المرحلة الثانية. وبرنامج الصواريخ البالستية يظهرني إلى حدود 24 ساعة الأخيرة شفنا الصواريخ الإيرانية ما زالت تتهطل على الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ذلك باش خرجت إيران صحيح برشة أذرار على المستوى البنية التحتية والاقتصادية والجانبية، لكن خرجت بنقاط نعتبرها اعتبارية رابحة. احترام السيادة الإيرانية، هذه رأي مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بعدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني. 2 تخفيض تدريجي للعقوبات اللي من عام من الثورة الإيرانية، إدارة جديدة وخاصة النقطة هذه إدارة جديدة لمضيق هرمز، نواصلوا النقطة تنظيم المرور في المضيق مع ترتيبات تقودها إيران جزئيا، والنقطة الثالثة

0: بلسيتي.
1: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز وثانية ديوان اف ام عسلمة. سماء تونس تشهد بعد غروب شمس اليوم ظهيرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كواكب اللامشتري والزهرة وعطارد، وذلك ما بين الساعة 7:30 مساء والثامنة ليلا، وفق ما صرح به أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى للإذاعة الوطنية، مبينا أنه يمكن مشاهدة كواكب الثلاث على استقامة واحدة بالعين المجردة ودون الحاجة إلى معدات فلكية. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من مشاركة أي معلومات أو وثائق شخصية أو دفع أي رسوم تسجيل لأي جهة تدعي تسجيل أشخاص للهجرة من قطاع غزة بالنيابة عنها، وتقول أنها علمت بوجود ادعاءات منتشرة عبر الأنترنت حول تسجيل وتيسير مغادرة الأفراد من قطاع غزة إلى دول أخرى باسم المنظمة، وشددت على أنها لا تقوم بأي شكل من الأشكال بتيسير أو تنظيم أو تسجيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أي دولة أخرى، سواء عبر نماذج إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعة واتساب أو تيليجرام أو وكلاء سفر أو مقدمي خدمات مدفوعة أو غير مدفوعة أو بأي شكل آخر. أوضحت أن عمل المنظمة يقتصر على دعم المجتمعات النازحة والمتضررة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية داخل القطاع. الإدارة العامة لتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية من بين 1328 ملفا ورد عليها، وفق ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء، مضيفا أنه وقع إيداع 1904 ملفات للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل. إلى الشأن الدولي، كتلة حزب الله البرلمانية تؤكد أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وترفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية. الصين تعتقل مواطنا أمريكيا للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر. ووزارة الدفاع الروسية تكشف أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة العمليات العسكرية خلال الأسبوع الماضي بلغت حوالي 9370 عسكريا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
2: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
5: ديما نفهم
6: صوتكم.

0: Diwana FM, صوتكم. Diwana FM, Flash Sport.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية باخبار منتخبنا الوطني التونسي من مباشرة من المكسيك. نستناو انه نتحصلوا على حاتم جزبار مبعوثنا الى المكسيك في تحديد مدينة مونتيري. حاولوا ناخذوا حاتم في اللحظات القادمة لانه فما صعوبة في التحصل عليه. على كل منتخبنا يواصل الاستعدادات لمواجهة المنتخب السويدي فجر الاثنين ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. والعدد التنازلي طبعا بدا خاصة بعد انطلاق المونديال البارح. منتخبنا يواجه السويد في طار الجولة الأولى في دور المجموعات ومباراة منتظرة. البارح المنتخب كان عمل ثالث حصة تدريبية له رسمية في المونديال وكانت شهدت حضور كل اللاعبين. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة بالنسبة للمباراة هذه نعاودوا من إذا كانت تسمع فيها نادي نعاودوا نحاول نتحصلوا على حاتم جزبار. في الأثناء تذكير بطاقم تحكيم المباراة هذية اللي بيش يكون فيها طاقم تحكيم أرجنتيني فالكون بيريز حكم الساحة معه أيضا ماكسيميليانو ديل ياسو من الأرجنتين مواطنه كيف كيف الأرجنتيني مساعد الثاني فاكوندو رودريغز والحكم الرابع بش يكون خوان كالديرون من كوستاريكا. هذا طاقم التحكيم. بالنسبة لمواجهة تونس السويد نذكر مباراة تلعب فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. مواصلين مع كأس العالم اليوم الأصباح لحساب المجموعة الأولى. منتخب كوريا الجنوبية فاز هدفين مقابل هدف ضد منتخب جمهورية التشيك. وفي نفس المجموعة البارح في مباراة الافتتاحية المكسيك فاز 2-0 على جنوب أفريقيا. اليوم المجموعة الثانية منتخب كندا يواجه انطلاقا من 8 متاع الليل منتخب البوسنة والهرسك. إدارة الزمالك المصري تلقت دعوة رسمية من نادي الأفريقي لخوض زوج مقابلات ودية احتفالا بمناسبة تتويج كل فريق بلقب البطولة في بلاده. والدعوة هذه ضمنت برمجة المباراة الأولى في ملعب حمادي العقر ببيرادس خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلي على أنه يتم برمجة المباراة الثانية في مصر حسب موعد باش تحدوا إدارة الزمالك المصري. نذكر نادي الأفريقي باش يعود التدريبات بشكل رسمي يوم 16 جوان الجاري استعدادا للموسم القادم. رسميا ماهر الكنزاري باش يكون هو المدرب الجديد لنادي زاخو العراقي. الكنزاري امضى البارح بصفه رسميه عقد لمده موسم مع الفريق العراقي. كيف كيف في البطولة العراقية اتفاق بين بطل الدوري نادي القوة الجوية المدرب خالد بن يحيى اللي قرر مغادرة نادي مولدية العاصمة الجزائري ولكن مازال حتى الان لم يمضي بشكل رسمي. نواصلوا ديما مع اخبار المدربين. قيس اليعقوبي رسميا باش يكون هو المدرب الجديد لنادي الديالي العراقي بعقد لمده موسم واحد. نواصلوا ديما مع اخبار المدربين التوانسه. المدرب نصر الدين النابي وصل اليوم الى العاصمه المغربيه الرباط تمهيدا لتوليه مهمه تدريب الرجاء الرياضي المغربي. منتظر انه نابي باش يمضي عقد لمده موسم ونصف مع الرجاء بعد اقاله الجنوب الافريقي فادلو دافيدز. نذكر انه نابي سبق له تدريب الجيش الملكي المغربي موسم 2023-2024 ونجح في انهاء الموسم في المركز الثاني خلف الرجاء. فلاسبور قدمكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوانا فان بونات. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التربينال أدريبا.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: مرحبا بمستمعي ديوانا فان وين ما كنتم. ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية. واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوانا فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة وتفعلوا هكا النقوز باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم انطلقت نهار 28 أكتوبر 1975 في مدينة ليدز الأنجليزية، واللي هي ثالث مدينة من حيث الكثافة السكانية، ومعروفة عند أحباء كرة القدم بالفريق متاعها، يعني ليدز يونايتد، واللي عرف فترة ذهبية ما بين 1968 و1963 وهز العديد من الألقاب. لكن شمعته في سعمة فات، وآخر استفاقة ليه كانت في عام 2020، ومن بعد عاودت فيها مرة أخرى، وجماهيره كما برشا جماهير حول العالم بقات عايشة على الأطلال وتشتر في الماضي في انتظار أن النادي متاعهم يستعيد مجده.
3: What a magnificent goal by Jones for Leeds United.
2: في نفس الإطار، الخاصية الأخرى متاع مدينة ليدز هي أنها عمالية بالأساس، ومسيطر عليها الطبقة الكادحة، وشرائح كبيرة منها تعيش في وضعيات مزرية في أحياء أقل ما يقال عنها أنها في تعاسة تامة، ومنتشر فيها الفقر والانحراف بأنواعه، من تجار المخدرات، حبوب الهلوسة، تجارة الجسد بأنواعها، واللي ما في حالهاش ما تنجم تسترزق كان ما الدعارة، لأنها أسهل إمكانية متاحة. وهذا هو الحال متاع مواطنة إنجليزية اسمها ويلما مكان، عمرها 28 سنة، أم عزباء الأربع صغار، معناها جابتهم خارج إطار الزواج، وما لقات حتى طريقة باش تعيشهم سوى الخناء، أو بالأحرى هي اللي اختارتها الطريقة السهلة. وكما قال الشيخ زبير، يعني شكسبير، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وفي الحقيقة هي للحارث بن سليل الأزدي. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه جدول العمل متاع ويلما يبدأ دوب ما يتيح الليل، اترقد صغيراتها تسكر عليهم باب الدار وتخرج تخدم على روحها، ومالها إلا خدمة كل خدم الكل، وفي نهاية الأمر ما هم يقولوا لي هي أقدم المهن. والما رغم اللي الخريف عادة بارد شوية في ليدز، نهارتها يعني 3-28 أكتوبر كان دافي، وهكا السميت حي اللي يقوم عقاب العشية ما ثماش. والما شقت النهج متاع دارها وتعديت على التيران دو سبور متاع حومتها، معناها عملت منه قصة باش تمشي للطريق الرئيسي، ومن غادي تاخذ تاكسي توصلها لقلب مدينة ليدز، وين متعودة تاخذ بلاصتها مع بائعات الهواء الأخرين. وإذا تلمدوا كلهم مع بعضهم ما عادش بائعات هواء، يوليو كورينتي. في تواتر هالأحداث، ويلما دوب ما خلطت للبلاصة اللي يقفوا فيها التاكسيات، واحد بكرهبته سنقرها وفهم من لبستها وهيئتها اللي هي مومس، وقفلها ودخل معاها في بيع وشراء، قداش بكذا، الحاصل هي تطلع وهو يهبط، هو يهبط وهي تطلع، حتى لين قللها راني مزروب برشا وماذا بيا العملية تصير في بلاصة قريبة، معناها السيد يحب إكسبريس سور بلاس ليه ليه، معناتها شقو دقو، وإلا كما يقولوا من نار والغارو. ومنها شار الويلما بسبعه في اتجاه الشجر اللي موجود بحدا تيران دو سبور، وقتها راح عليها باش يمشي والغادي، لأنه الدنيا ليل وفارغة وما ثم حد، والشخص هذا ما كانش يعرف بطبيعة اللي دار ويلما بعيدة بعض الأمتار على البلاصة اللي يقفلها فيها. من الأول هي مهمت، لأنه الاقتراح ظهر لها غريب شوية، وزيد ما يش من نوع اللي تمارس الجنس في الطريق العام، معناها ما زالت ما عبتتش لهك المستوى. ولهناها كالسيد كشخلها وريقة بخمسة جنيهات السرلينية، معناها 17 دينار تونسي، والما قبلتها بالنسبة لها رزيق، وعليش ما تستفتحش وتفتح، وخلف هذا ما ثماش عليش باش تخاف بما أنها في حومتها. مختصر الحديث، السيد قدم كرهبته وحتى في بلايصة ظلام باش ما يراها حد، والما بقات تستنى فيه، أهبط وجهها ودخلوا الاثنين في وسطك الشجر. ووقتها كالسيد هذاك كان لابس كابوت طويل، نحاه مدهولها قال لها افرشوا، والما فرشته وبقات تبعد في أوراق الجر الطايحين بيديها. ولهناها كالشخص استغل اللي هي عطيته بالظهر متاحة وجبد مطرقة من نوع الراش كلو أكل ينحيو بها المسامر، كان حاطتها في حزامه، وطول ينزل بيها على قبعة والماء بالعمل سمع طاسة مخها كيفاش اترشقت. المسكينة جات مكبوبة كبان على وجهها والدم خارج من راسها نافورة، وهو ما سلمش، تخلى عليها بنفسك لنطرقها رسلها راسها تهريس. فرمو فرمان الحاس اللي تخل في حالة هستيرية غريبة وما سايبها لما الجمجمة متاحها ولات أشلاء ولسقت في الأرض وما عادش تفرق ما بين العين والخشم والدم بتبيع سواقي. في تسلسل هالأحداث وبعد ما هالمجرم رد نفس بقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويخزر للراس المفشخ متاع ويلما ويتلذذ، لكن كيف اللي مازال ناوي على شو الثاني ووقتها جبد من مكتوبه سكينة غريبة شوية لأنه الفورمة متاعها ماهيش نورمال، مذبة من قدام وكيف اللي عاملة كرش كيما خناجر القراصنة متاع بكري. الحاصل الحسها كالسكينة من جهة المسطحة بلسانه وهبط بها على الجثة متاع ويلما وطعنها طعنة غارقة في صدرها لدرجة أنه البوندة متاع السكينة خرجت من ظهرها المسكينة. ما نحكيوش على الدم اللي بتبيعته ولا توفان، وزيد دخل في تخميرة أخرى وبدأ يدغر فيها في البلايس الكل من رقبتها لصدرها الكرشة وخربها تخريب من قبها كالكسكاس. من بعد بقى يتفرج فيها وعلامة التلذذ مرسوم على وجهه ومنها مشي على روحه خطوة خطوة ما بين الجر، اركب في كرهبته ديمارة وغاب بجنايته في جنح الظلام.

0: في ترابط هالأحداث، الجثة متاع ويلما باش يكتشفها واحد من جماعة الحومة، لأنه نهار الأربعاء صباح وهو يعمل في دورة بالكلب متاعه في هاك الغابة الصغيرة، والكلب يتحذف ومشى يجري ما بين الجر وبدا ينبح. ووقت اللي جا باش يثبت يلقاها جثة في وسط ركراكة متاع دم جامد. بطبيعة الحال علم الشرطة اللي جات على جناح السرعة وطوقوا المكان على أساس ساحة جريمة، وبدأوا في المعاينة متاعهم وفلاوا هكا المكان فليان هو والمحيط متاعه، يلقاو شي دليل وإلا أثر يوصلهم للمجرم. لكن الجاني اللي قتل ويلما ما خلى حتى شيء، بما فيهم هكا الكبوت اللي هزوا بدماياته، وعلاش يسلم فيه؟ الدنيا شتاء وقرة العنز متاع الانجليز كاسحة. في نفس الإطار الأمني، البوليسية عملوا بحث أجوار واستجوبوا السكان متاع كالحومة، فيهم شي شكون شاف ويلما دخلت مع حد هي وياه وستك الجر، بما أنهم يعرفوها مليح. لكن حتى حد ما صرح أنه شافها ولا المحة، لا هي ولا الجاني، وبالتالي الأمنيين ما وصلوا لحتى نتيجة. وحتى جارها المباشر ما سمعهاش كي خرجت من دارها وسكرت الباب، وفي العادة مستانس يفيق بها، لكن وجوه الصباح سمع البكاء متاع الوليدات الصغار، يعني ولاد ويلما، واللي كانت مسكر عليهم. الأمنيين هزوا كصغيرات وهما مساكن باش يموتوا بالبكاء المركز متاع رعاية الطفولة، ومن بعد يشوفوا كيفاش يفسروا لهم الوضعية باش ما يصدموهمش. الطبيب الشرعي من شيرته قال أنه خلف الضرب متاع المطرقة، ويلما تلقات ما لا يقل عن 50 طعنة، والشي اللي خلى المحققين مستغربين هي الوحشية الكبيرة اللي تمت بها الجريمة. زعم هذا الكل حقد وتشفي على ويلما، وإلا ممارسة من ممارساتها السيد هذا اللي قتلها. الظاهر أنه سيريال كيلر ويحب يقتل الضحايا متاعه بالطريقة هذيك. الشرطة عملت تمشيط للمنطقة وما خلاتش بلاصة ما تفقدوهاش، لكن شيء علما وأنه من أول العام وتقريبا في نفسك المكان القاوة ثلاثة جثث متاع نساء في فترات متفرقة. لكن الموديوس أوبيراندي، يعني طريقة القتل والتنفيذ متاعها، ما عنده حتى علاقة باللي صار الويلما، وخلف ذاي الضحايا ما تقتلوش غادي، تم التخلص منهم في أماكن أخرين وطيشوهم غادي. وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه القاتل ما هوش هو نفسه، وإنما هذا وحش آدمي ضاري جدا. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما تعداوا 3 شهر على هالجريمة، وبالتحديد نهار 20 جون في 1976، الشرطة الأنجليزية باش تكتشف جثة متاع مرأة أخرى، مومس كيما ويلما، وحسب الهيئة متاعها ولباسها القاوها في نهج صغير وخالي في مدينة ليدز. مبدئيا الطريقة اللي تقتلت بها هي نفسها، ضرب بأنوبجي كونتوندون، يعني أداة ثقيلة وحادة، والأقرب مطرقة الراش كلو. أما في عود السكينة المجرم استعمل تورنوفيس باش يقوم بنفس الشيء، يعني طعن به الضحية متاعه قرابة 50 طعنة، نفس العدد متاع الطعانات اللي سددهم الويلما. وكيف كيف كان يضرب في نفس البلايس عدة مرات، الشيء اللي خلى المحققين يتأكدوا أنه المجرم هذا هو نفسه، والحاجة اللي كانوا خايفين منها بدأت تولي بشوية بشوية يقين، معناها السيد هذا هو قاتل تسلسلي 100%. في مجريات هالأحداث، من الأول الشرطة ما تعرفتش بسهولة على الضحية، لأنه ما لقاو عندها حتى ورقة في الساك متاعها. أما شنو لقاو؟ جواب موجه لوحدة اسمها إيميلي جاكسون، وكي قاموا بالتحريات اللازمة عرفوا أنه هذاك هو الاسم متاع الضحية، معناها الرسالة موجهة لها هي. والأمنيين تحقوا أنها فعلا مومس وعمرها 42 سنة وعندها مديدة لا يستهان بها في الدومين، في الميدان، في سوق الهواء. وفي بحث الأجوار اللي قاموا به تاحوا على جار قال اللي هو شاف إيميلي كيفاش طلعت مع واحد في كرهبة لاندروفر، أما أكد اللي هو ما شافوش مليح وما نجمش يعطي أوصافه. والأمنيين اللي بالتوازي كانوا يعاينوا بالتدقيق في المكان اللي لقاو فيه الجثة متاع إيميلي مقتولة باش يكتشفوا أثار متاع صباتس، أو بعبارة أوضح بوتس. كي عملوا مولاج يعني قالب بالجبس لك الأثار، تبين أنه البوت من نوع اللي يستعملوهم في الشوانت، والبوانتور متاعه 41، معناها جرومة ساقو صغيرة، زعم العقدة متاعه جاية من تالا ساقو. وهذا هو الدليل المادي الوحيد اللي رفعوه المحققين.
1: Good morning. It's Friday, the 13th of November. Our top story this morning: one of the country's most notorious serial killers.
0: في تسلسل هالأحداث الخبر رفاح، وكما تعرفوا في إنجلترا الإعلام على الحس يقسم الباي، والصحافة بأنواعها تموت على الجرائم والفضايح. وفي الوقت ذاك لا ثم شبكة أخطبوطية ولا عنكبوتية ولا شباك تواصل اجتماعي ولا عمار بزور، ما فما كان الصحافة الصفرة وصحافة المجاري واللي انقضوا على المسألة، وبالطبيعة فرشوا الحصيرة متاع الشرطة. والأمن بدا ياكل على مرمته وعلى راسه، ونعتوه بالتخاذل ولا مبالات، وبداوا يطرحوا في السؤالات كيفاش بعد مقتل ويلما ما عملوا حتى شيء باش ما تتعاودش جريمة من هكا النوع. وعلى هذاك رصت لهم في مشكلة متاع قاتل تسلسلي، وما همش عارفين كيفاش باش يخرجوا منها. فيها التطور هذا من القضية باش يتعدى عام كامل على جريمة إيميلي جاكسون، والعباد نسيت حكاية هالقاتل التسلسلي، وحتى حد ما كان يتصور أنوك العام هذاك ماله إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة. لأنه نهار 5 فيفري 1977، إيرين ريتشاردسون عمرها 28 سنة، مومس كيما ويلما وإيميلي، باش يلقاوها مواطنين جثة هامدة في هكا التيران دو سبور، معناها في نفس الحومة متاع الضحية الأولى ويلما. والسيناريو هو نفسه: ضرب مبرح بالمطرقة على الجمجمة لحد التفشيخ والتفتيت، ومن بعد طعن بالسكين قرابة 50 طعنة. ويبدو أنه المجرم هذا ما يضربش أقل من 50، وساعات يزيد دغرات عثبات وقت اللي يغلط في الحساب، وربما ضربات لقويين عوام وهكا تفاتف أشهرة. واللي زاد أكد أكثر فأكثر أنه الجاني في الجرائم ثلاثة نفسه هو أنه السيد يطعن ضحيته بكثافة في نفس المكان. إيران مثلا أعطاها 10 دغارات كاملين في قلبها خلف الباقي. ولهنا المحققين باش يستنجوا حاجة أخرى اللي خليتهم ينفضوا آخر شكوكهم: هالثلاثة مومسات هذم ما تمش اختصابهم، وما يحملوا حتى آثار متاع اتصال جنسي لا قبل للقتل ولا بعده. بالفلاقي المجرم هذا ما عمل معاهم حتى علاقة حميمية أو ما شابه ذلك من هالنوع، وكأنه الدافع وراها الجرائم ماهوش الجنس. وبطبيعة الحال بعد هالمعلومات هذم المشهد اكتمل بالنسبة للمحققين. الضحايا ثلاثة وما مومسات، لكن ما همش محترفات بالمعنى الصحيح، يعني دي بروستيتوي اوكازيونيل، هاوكا يخدموا باش يدبروا اللقمة لصغيراتهم أو عائلاتهم. والموت أوبيراتوار متاع القاتل، يعني طريقة تنفيذه في الجرائم، هي نفسها، ويعاود فيها بحذافيرها. ومع هذا الدافع ماهوش الجنس. السؤال المطروح: علاش هالقاتل التسلسلي هذا يصطاد في المومسات يقتلهم وينكل بيهم بهكا الطريقة؟ في تسلسل هالأحداث والضحايا اللي زاد أذى للمحققين هي الوضعية اللي كان القاتل يخلي عليها الجثث متاعه، وكأنه مخرج سينمائي يحللهم يديهم ساقيهم ويحط فوقهم حوايجهم أو الحقائب اليدوية متاعهم بشكل منظم، كل حاجة مستوية. طقوس غريبة ما يعرف سرها كان المجرم هذا. السؤال المطروح: علاش يعمل في هالإخراج هذا؟ وعلاش ما كانش يغتصب الضحايا متاعه ولا يهزلهم فلوسهم ولا بلالتهم ولا خواتمهم أو الشرك متاعهم إن وجدت؟ المسألة هذه شكلت استفهام كبير وهيجت الصحافة اللي زادت تيم بلا وقت اللي عاودت رجعت للأذان حكاية السفاح الشهير اللي أرعب أنجلترا بكلها في سنوات 1888. ولهنا أكيد راكم عرفتوا اللي نحنا نقصدو جاك ليفونتخوخ، واللي في سجله أقل شيء 5 موميسات لأنه كان مختص في هالنوع من الضحايا. لكن الشرطة اللندنية وسكوتلاند يارد لا نجموا يشدوه ولا يعرفوا الهوية متاعه، وبقى مجهول إلى يوم الناس هذا، كما زاد عدد القتلى اللي خلفهم، وأكيد راهم ضعف الأضعاف اللي وصلوا له الأمنيين. ملخص الحديث، مجرد ذكر اسم جاك ليفونترور في الصحف خلى بلاد كاملة تغرق في الخوف والرعب، وخاصة المومسات بتبيعة الحال، واللي هربوا من مدينة ليدز ومشاوا لبرادفور خوفا من هالسفاح اللي ولا يقتل على بعضه من غير ما الشرطة تضمن لهم أي حماية، أو على الأقل تحط دوريات في الأماكن اللي تعودوا أنهم يعرضوا فيها خدماتهم للحرفاء. في تعاقب الأحداث اتعداوا أقل من 3 أشهر على مقتل إيران ولا جديد يذكر، والنهار 23 أفريل 1977 وفي مدينة برادفور، باتريسيا أتكينسون عمرها 32 سنة، أمومس أوكازيونيل يعني عرضية، مروحة لبورتمانها مشان شنتها أكثر من لازم، تمشي وتترنح وساعة ساعة تيقف باش تستوي روحها وترجع تطايح. هي هكاكة وجهها واحد بدأ يمشي وراها يعدل في خطوات وعلى خطواتها. صباتها وخلينا نقولوا الطالون تاعها كان يتقطق بالقوي فيها كالليل، ووقت اللي السيد هذا اللي تبع فيها فهم اللي هي مضيعة البوصلة قرب لها، وقت راح عليها باش يوصلها للدار على أساس الشارع ماهوش آمن وينجم يتيح بها واحد ولد حرام. باتريسيا بعين مسكرة وعين محلولة وافقت، والسيد موش وصلها كهو، زاد حللها باب دارها لأنها لعرفت المفتاح ولا نجمت تدخله في الكوبة. الحاصلة كالسيدة ذاك دخلها وتخل معاها، ودوب ما ترد الباب وباتريسيا عطيته بدارها، اجبد ذاك المطرقة اللي كان حطتها في حزامه، شرع يده ونزل عليها نزلة جابلها الجمجمة متاحها في 2، ومن بعد كركرها حتى على الفرش وكيما تتصور وخربها تخريب بالسكينة. من بعد نحال حوايجها، خلاها عريانة بكلها، وعمل الطقوس متاعه يعني في الإخراج متاع الجريمة، وحللها يديها وساقيها وخلاها هكاكة في وضعية أقل من نجم نقول عليها غريبة. في تسلسل هالأحداث اللي اكتشفوا الجثة متاع باتريسيا هما البوليسية، لأنهم جاهم بلاغ من عند زميلاتها اللي تحيروا عليها، ووقتها مشاوا لدارها وتلزوا باش يخلعوا الباب، ولقاوها تعوم وتغطس في دمها لدرجة أنه جمد وكبت فيها كالفرش. ولهنا المحققين باش يلقاوا على ساحة الجريمة آثار متاع خطاوي بالدم، صوروهم وبعثوهم للمعمل الجنائي، وباش يطلعوا مطابقين تماما الهكا المولاج يعني القالب متاع كالبوت اللي كان في محيط الجثة متاع إيميلي، وبتبيعة الحال البوانتيون متاعه هي نفسها 41. في الأثناء المحققين بقوا يفركسوا حتى لين ريقهم شاح على سيارة من نوع لاند روفر مطابقة للأوصاف اللي اعطاهم لهم الشاهد متاع الضحية الأولى في قضيتنا واللي هي ويلما، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة لأنه ثم 53,000 كهرباء من نفس النوع في أنجلترا، معناها باش يلوجوا إبرة في جبل متاع تبن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الزوز معطيات الجدد في القضية أنه هالقاتل متاع الموميسات تنقل من مدينة ليدز المدينة برادفور، يعني سمع بائعات الهواء بدلوا البلاصة اخلطت عليهم. والمعطى الثاني أنه متعود يقتل في الهواء الطلق يعني في الغابات والأماكن المظلمة، لكن طول جرائم هي هي والأماكن اتغيرت. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوانة فام. نهج التريبونال والدريبة.
2: Publicité. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة ليدز الأنجليزية النهار 28 أكتوبر 1975، مومس اسمها ويلما ماكان عمرها 28 سنة وأم الأربعة صغار خرجت تتلوج على حرفها، وقفلها واحد بكرهبته في حومتها واقترح عليها أن الاتصال الجنسي بيناتهم يتم في الهواء الطلق واستجر. وفي الأثناء السيد هذا غفل ويلما وضربها بمطرقة، ومن بعدت عنها أكثر من 50 مرة في مختلف الأماكن من جسمها. نفس المصير باش يتعرضوا له زوز موميسات أخرين في مدينة ليدز بطبيعة الحال، وتقتلوا بنفس الطريقة، واللي هو مع التوالي إيميلي جاكسون وإيران ريتشاردسون. وقت اللي أغلب بائعات الهواء هربوا من ليدز خوفا مك السفاح ومشاوا لمدينة براتفور، هالقاتل التسلسلي تبعهم وزاد قتل واحدة اسمها باتريسيا أتكينسون، أما مش في الطبيعة، في دارها. في المرحلة هذه من القضية ونهار 27 ماي 1977 وفي سيلزدن إحدى ضواحي براتفور، تلميذة اسمها تريسي براون عمرها 14 سنة كانت في السينما مع صاحبتها ومروحة وحدها لدارها. قرب لها واحد وجبد معها الحديث، هي تمنت له لأنه كان وسيم ولطيف برشا في حديثه، ورغم اللي الدنيا كانت ليل ما خفتش منه، بقات ماشية معاه. وحسابات تريسي طلعوا غالطين لأنهم دوب ما وصلوا لبلاصة فارغة هكا السيد تأكد أنه ما ثم حتى حد، سكر لها فم على غرادة وكركرها بالسيف لبلاصة كلها جر على حافة الطريق، وغادي يجبد المطرقة متاعه وبدأ يفشخلها في راسها. لكن هالطفلة هذه بحرارة الروح قاومته، والضربات ثرنتهم جاوا على يديها اللي غطات بهم وجهها. وفي الأثناء وهو يحاول باش يعطيها الضربة القاضية بهاك المطرقة للرش كلو، وتعديت كهربا جارتهم بالفنارات متاعها ووقفت. بطبيعة الحال هاك القاتل التسلسلي أهرب، ومولا الكهربا فتن اللي ثم اعتداء في وسطك الجر مشي يثبت، ولقى المسكينة تريسي في حالة يرثى لها. بالوقت هزها للاستعجالي، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تريسي بقات المسكينة في العناية المركزة برشا أيامات، ومن حسن حظ المحقين ما جاتهاش ضربة أفقدتها الذاكرة مثلا، لأنه دوب ما استرجعت وعيها أعطات وصف دقيق للبوليسية على السيد اللي اعتدى عليها. ومن هنا الشرطة باش تبدأ في أكبر عملية متاع تمشيط عرفتها أنجلترا في الخمسين سنة الأخيرة، وتم تسخير قرابة الألف أمني للبحث على السفاح هذا ونشر الصورة التقريبية متاعه في الإعلام وتعليقها في الأماكن العامة، وأكثر من 2000 شخص تم استجوابهم في الحوم اللي صاروا فيهم الجرائم، وخاصة المومسات والمنحرفين. كالعادة الأمنيين ما تحصلوا على حتى نتيجة. في تسلسل هالأحداث وفي مدينة ليدز ونهار 26 جوان 1977، فتاة اسمها جين ماكدونالد عمرها 16 سنة كانت تخدم في سوبر مارشي في الريون تاع الصبابط، وبش يلقاوها المارة على الصباح مطيشة في بلاصة بكلها جر، راسها المسكينة فشخ تفشيخ ومضروبة بسكينة وحويجها منزوعين. والشرطة دوب ما جاءوا عينوا مسرح الجريمة فهموا أنها ضحية جديدة تسجلت في سجلها القاتل التسلسلي واللي ما لقاو له حتى صرفة. نهار 1 أكتوبر 1977 باش يتم العثور على جثة فتاة اسمها جين جوردون، كيف كيف مومس عمرها 20 سنة، ولقاوها بحدة مقبرة في مدينة مانشستر وكانت في حالة تعفن متقدمة برشا. الطريقة اللي ماتت بها بطبيعة الحال هي نفسها اللي ماتوا بها الأخرين اللي سابقينها، معناها المطرقة والسكين وخمسين طعنة. والمحقين كي لوجوا في المحيط متاع ساحة الجريمة بش يلقاو حقيبة يدوية فيها ورقة بخمسة جنيهات استرلينية، ومن المفروض هالقاتل التسلسلي هو اللي اعطاهم للجين الضحية اللي لقاوها في تعفن متقدم. ولهنا المحقين اتصلوا بالبنوك الكل باش يثبتوا من مصدرك الورقة النقدية، وسخروا مئات الأعوان باش يطلعوها منين جات. ولهنا الأمنيين عرفوا أنه هكا الخمسة جنيهات كانوا من بين الفلوس اللي تم صرفهم كأجور متاع عمال في شركة متاع نقل، والمقر متاعها في اليوركشير. وقت اللي المحقين اتصلوا بالشركة المعنية بالأمر واعطاوهم أوصاف الجاني، المسؤولين متاع الشركة قالوا لهم راو السيد اللي تفركسوا عليه يشبه الواحد من الشوفرة متاعنا واسمه بيتر ساتكليف، لكن أكدوا لهم أنه السيد هذا اللي يخدم عندهم متربي ودافي ومستقيم الأبعد الحدود، وزملاء وعرفات ويحبوه وما يتصوروهش يذي ذبانة. المفيد بالنسبة للمحقين اخذوا العنوان بتاع بيتر ومشاوا له المحل السكنة متاعه. وهو جايكم الحديث. في تواتر الأحداث الأمنيين ما مشاوش مباشرة للدار متاع بيتر ساتكليف واللي ظهر يسكن في برادفور، وإنما عملوا دورة في الحومة متاعه باش يعملوا بحث أجوار. واستغربوا من الجيران الكل كيفاش قالوا على بيتر ساتكليف أنه رجل دافي ومتربي ومستقيم، رغم اللي هما ماشيين باش يشدوا قاتل تسلسلي. وقتها مشاولوا للدار متاعه واستجوبوه، وهو استقبلهم وجاوبهم ببرشة تربية وبرشة لباقة. وكي سألوه وين كان ليلة اللي تقتلت فيها جين جوردن، قال لهم سهر بحدا صحابه ومرته شهدت معاه، وحتى صحابه من بعد أيدوا هالكلام هذا. ولهنا الأمنيين في عوض يهزوه معاهم ويستنطقوه بالكده، ظهر لهم اللي هو ناس طيبة وخاتيه وليد شباب وخالوق والناس تحبه. إذن كيفاش باش يكون سفاح؟ قالوا له تصبح على خير سي بيتر ساتكليف، سمحنا في تعبك وسمحنا على الإزعاج، ومشاو. وما تتعجبوش بالكل من التصرف متاع البوليسية الأنجليز، لأنه ما كاكا. نهار 31 جون في 1978 السفاح بدل البلاصة ومشى لهاريرسفيلد، وغادي قتل مومس اسمه إيلين ريكا، وكانت تعيش مع أختها اللي أكبر منها. والسفاح استغل غياب الأخت باش يقتل إيلين بنفس الطريقة اللي قتل بها المومسات الأخرين. لكن في الجريمة هذه اللي حير الأمنيين أنه الجاني قام بعلاقة جنسية مع الضحية متاعه، وهذه ما هيش من عوايده. وهوك المحقين زادوا خرجوا بيتر ساتكليف من دائرة الشبهات. اش قالك اش قال عليك؟ لو كان جاء هو الجاني راهو قص على الجرائم متاعه مباشرة بعد زيارة الشرطة ليه، مش واصل فيهم. النهار 26 مارس 1979 الشرطة باش يكتشفوا جثة متاع مومس اسمه إيفون بيرسون، عمرها 22 سنة. القاوها في مصب متاع زبلة في هاريرزفيلد، واللي قتلها بالطبيعة هو السفاح اللي نحكيو عليه. وباش يستفز الشرطة حتى عليها جريدة قديمة عندها 4 جمعات. ونهار 4 أفريل 1979 جوزيفين ويتيكر باش يكتشفوها الأمنيين جثة هامدة في حديقة في نفس المدينة. والمشكل أنها ما كانتش مومس، لكن اتقتلت بنفس الطريقة. ونهايرين من بعد خلطت عليهم امرأة اسمها فيرا ميلفورد عمرها 41 سنة، اقتلها نفس السفاح في مانشستر بنفس الطريقة، المطرقة والسكين. في تصاعد هالجرائم من طرف السفاح، المحقين تلقاوا عدة رسائل مجهولة فيها عدة أسماء للسفاح المحتمل، وما وردش فيهم الاسم متاع بيتر ساتكليف. والأمنيين وصلوا لهم زادة رسائل فيهم اعترافات السفاح نفسه، لكن ظهر بالكاشف أنهم الكلهم رسائل مزيفة، ما عدا حاجة واحدة احتفظوا بها الأمنيين، واللي هو شريط كاسيت جابوا شخص مجهول للمركز متاع برادفور. ووقت اللي المحقين سمعوه لقاوا واحد يحكي على جرائم السفاح على أساس أنه هو اللي اقترفها، والشريط هذا بالطبيعة تعدى للفحص الدقيق. في هالمرحلة هذه من القضية ومن تصاعد الجرائم ما تظنوش أنه هالقاتل التسلسلي خذا ترتيحة، بالعكس زاد عن النسق اللي كان فيه. ونهار 2 سبتمبر 1979 اقتل طالبة جامعية عمرها 20 سنة واسمها باربارا ليتش، ونهار 18 أوت 1980 اقتل موظفة اسمها مارغريت وولز عمرها 47 سنة، ونهار 17 نوفمبر الضحية متاعو باش تكون طالبة عمرها 20 سنة. وهوكا كما فهمتوا اظهر ماهوش متاع موميسات برك، السيد ينوع. وعلاش ما تقولش انه في الاثناء بدات توصل شهادات متاع مواطنين فيهم نسبة مئوية كبيرة عطاو الاوصاف اللي تنطبق على بيتر شوتكليف، ولهنا الامنيين بالطبيعة خافوا ليكونوا تغافلوا عليه ويطلع هو بالحق السفاح، وبريطانيا الكلها باش تضحك عليهم ويوليوا مهزلة. وقتها المحققين جابوه وحطوه في الإيقاف التحفظي وبقاو يستنقوا فيه في جرة بعضه، وحتى للعاشر استجواب اللي دام أكثر من 10 سوايع ما نجموا يخرجوا منه شيء. وقتها سلموه في دين البحاثة متاع سكوتلاند يارد، لكن كيف كيف ما نجموا يخرجوا منه حتى اعتراف، وبيتر ساتكليف باقي يقول لهم خاتيني، ووقتها تلزوا باش يسيبوه. فيها التطور هذا من القضية، وبعد ما خرج بيتر ساتكليف لعدم وجود أدلة دينه، الصدفة باش تلعب دورها في كشف الحقيقة، لأنه نهار 2 جون في 1981 دورية متاع شرطة متعدية بحدة بلاصة خالية في مدينة ليدز، ولقاو كرهبة متركنة فيها واحد متفاضي بمومس وباش يدخل معاها في ضربات جزاء حميمية. هاك الأعوان مشاو للسيارة وشعلوا الطارش في وجوهها كالزوز الموجودين غادي، وطلبوا السيد في أوراقه وأوراق السيارة، قالوا له ما عنديش. ووقتها الأمنين تخللهم الشك وذر لهم اللي أموره مسترابة، وخاصة كي شافوا اللوحات المنجمية متاع كرهبته كأنهم مضروبين، معناها ما همش الأصليين متاع الكرهبة. وقتها قالوا له ما تتحركش من بلاستك حتى نعلموا عليك باش نثبتوا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الشخص اللي معاه المومس في الكرهبة قال للأمنين اللي هو محصور ويحب يمشي يقضي حاجة بشرية، وطلب إذن من البوليس اللي راقب فيه وخليه، أما قال له ما تبعدش برشا. ولهنا هكا السيد مشى ورا الشجرة، لكن في ساعة مرجع الشي اللي أثار شكوك البوليس واللي كأنه شاف وتخلص من حاجة ومشى في باله اللي هي مخدرات. وقت اللي البوليس لاخر علم قاعة العمليات ورجع، زميله مشى شافك الشجرة اللي مشى لها السيد على أساس باش يقضي حاجته، وغادي باش يلقى مطرقة من نوع الراشكلو ومعها سكينة. وبطبيعة الحال السيد ظهر هو القاتل التسلسلي وعملها كسيناريو باش يقضي حاجته البشرية، وغادي يتخلص مكان المطرقة والسكينة واللي من المفروض كان محضرها لك المومس واللي طلعت مولودة في ساعة سعيدة، ولو كان مش هكا الزوز بوليسية ولا راهو طاست مخها في 2. مخصر الحديث هكا الزوز أعوان دوب ما شافوا المطرقة والسكينة لطخوه وسلسلوه وهزوه معززا مكرما لمركز الشرطة. وبطبيعة الحال اللي عندهم عند حد وباش يوليوا أبطال في بريطانيا، على اعتبار أنهم هما اللي ألقاوا القبض على هالسفاح اللي يهبل بريطانيا بكلها لمدة سنوات. وفي نهاية الأمر شكونوا طلعها السيد هذا؟ بطبيعة بيتر ساتكليف، واللي الغبان تاع الشرطة خلاه يفلت من بحث دقيق، وكان ينجم يتورط قبل ما يزيد يقتل ما بين 8 و10 فتيات ونساء أخرين. في ترابط الأحداث، المحققين المرة هذه باش يستعملوا مع بيتر ساتكليف الوسائل التحفيزية والتشجيعية للاعتراف، وفعلا اعترف بكل شيء بحكم اللي تشد متلبس بأدوات الجريمة اللي حب يتخلص منهم. والمحققين بالطبيعة كانوا يعرفوا اللي هو قتل أكثر من 13 امرأة ويمكن 20 ربما 30 وإلا أكثر، أما بشو ثبتوا عليه 13 فقط، وهذوك ما هما اللي مشاو في ملف الإدانة لأنه الجثث متاعهم لقاوهم. وكي سألوه علاش تقتل في النساء وخاصة المميسات، قال لهم اللي هو يحب يخلص العالم هذا من العاهرات والفاسقات والفاسدات، وحكى للمحققين كيفاش نهار وهو في جبانة في بولونيا وسمع صوتا هاتفا من قبر، والصوت متاعه خلاه يتسحر، وقال أنه كالصوت اللي خرج له من القبر صوت إلهي، وقال له بالحرف الواحد: بيتر اسمعني مليح، مهمتك باش تقضي على العاهرات والفاسدات والمنغمسات في الدعارة، اعمل اللي نقول لك عليه يا بيتر، نظف منهم الدنيا تزهالك لآخرة. مختصر الحديث، أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي حب يلعب فيها مهبول ويدخل المحققين في المتاهات متاع الأصوات الإلهية، وهكا الحكايات متاع تحت يديهم وساقيهم، لا لشيء إلا أنه فماش ما يعديوها على لجنة طبية تثبت اللي هو غير مسؤول جنائيا. في نفس الإطار الأمني والقضائي، بيتر ساتكليف تعدى على المحكمة والأطباء النفسانيين شهدوا بسلامة مداركه العقلية، وبعد 17 يوم من الجلسات الطويلة والمرهقة تحكم عليه نهار 22 ماي 1981 بالسجن المؤبد. وفي عام 2020 الحالة الصحية متاعه تدهورت بعد ما وصلت له عدوى متاع الكوفيد 19، ومات نهار 13 نوفمبر عن سن تناهز 74 سنة. في نهاية هالقضية ابقى تحويجة يلزمكم تعرفوها، وباش نظهروا لكم أن حديثنا ثابت، ما نسيناش حكايتك الكاسات اللي فيها الاعترافات الصوتية متاع السفاح واللي الأمنيين احتفظوا بها، وأكيد راكم تتسائلوا عليها وين مشيت وشنو اللي صار فيها. بكل بساطة هكا الكاسات طلعت فالسو متاع حد جاي يلعب يا اخي حصل، والشرطة عملت الأبحاث متاعها وطلعته، والسيد ظهر ما عنده حتى علاقة لا بالجرائم ولا بيتر ساتكليف، وعلى البلاد متاعه وعلى تضييع وقت الأمنيين سخطوه بخمسة سنين حبس، وحطوا له راديو كاسات في الزنزانة متاعه يسمع في روحه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهدو الثالثة ديوان افهم عسلمة. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يحمل في بيان له السلطة الجهوية كامل المسؤولية عن الحدث الذي تعرضت له اليوم عاملات فلاحيات بين مدينتي المزونة ورقاب والذي نتج عنه 3 حالات وفاة إضافة إلى بتر يدي عاملتين فلاحيتين وإصابة البقية بجروح متفاوتة الخطورة حسب نص البيان، مشددا على أن النقل العشوائي الذي يفتقد إلى معايير السلامة هو ما يؤدي دوما إلى حوادث مفجعة كارثية في غياب الحلول الجدية والجذرية والتي هي من مهام السلطة. أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيزود مدينة سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي سيربط بين مدن حاجب العيون وجلمة وسبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد، وسيبلغ طول هذا الأنبوب حوالي 125 كيلومتر وفق ما أفاد به مدير مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز يسري المطوي، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع والتي هي حاليا في طور الإنجاز ستنتهي في غضون شهرين. المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح اليوم بالعاصمة السنغالية دكار يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. والسنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة بذلك على حوالي 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتقليص عدد الطائرات والسفن الحربية التي توفرها لعمليات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا بشكل كبير، وأشارت إلى أن واشنطن تعتزم سحب قوتها وفق جدول زمني قريب جدا، وأن هذا القرار سيحد من قدرة حلف الناتو على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة. الأمم المتحدة تحذر من تراجع جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية بسبب تقليص المساعدات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

0: ديوان افهم صوتكم داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل الذي داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. موعدكم اليومي يومي الخميس والجمعة، اليوم الجمعة 12 جوان 2026، والحلقة رقم 80 في هذا الموسم. مش نحكيو في كأس العالم، مباراة الافتتاح، المباراة اللي بعدها، مباراة اليوم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، كذلك نحكيو على المباراة الأولى للمنتخبات العربية. كل المباراة صعبة تقريبا للمنتخبات العربية، خصوصا في الجولة الأولى من المونديال، ونحكيو كذلك على المدرب التونسي والدوري العراقي، الدوري العراقي قبلة المدرب التونسي الجديدة، وأسماء عديدة تلتحق بدوري العراق، إغراءات مالية أو مشروع أو أمر مشروع رياضي عراقي جديد، هذا وأكثر.

0: من توا حتى الخمسة نتاع العشية مع فريق البرنامج. دكتور سادة قحبيش مرحبا.
1: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا ودروجي.
0: قرب الميكرو ليلك شوية
2: أكثر من هكا هكا
0: أنت وتقربش قرب الميكرو تجم تقرب الميكرو سيبون سيبون أني سعد القادم بجلبان. مرحبا
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية للصادق، تحية لضيف داتا فوت، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
0: ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والقائد السابق للنادي رياض الأسفاق سي أمين عباس والمدرب الحالي أمين عباس. أمين مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا وسابق كيف ناس ومستمعين مشاهدين ديالي فيه.
0: واضح يعطيك الصحة، دونك ميرسي بوكو كنت موجود معنا وموجود معنا في عديد البرامج وموجود معنا اليوم زادة على تلبيت الدعوة. يعطيك الصحة أمين. البداية بالفار، الدوري العراقي قبلة المدرب التونسي، أسماء عديدة قاعدة تلتحق بالدوري العراقي، آخر الأسماء نحكيه على ماهر الكنزاري، على قيس اليعقوبي اتفاق مبدئي مع نادي ديالي العراقي، خالد بن يحيى قريب برشا من البطولة العراقية والقوة الجوية وبطل الموسم الماضي قد يلتحق به بعد نهاية تجربته مع مولدية العاصمة الجزائري، باش يخوض مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة الشامبيونز ليج الفيرسيون الأولى، لأنه ثم دو فيرسيون في الشامبيونز ليج دازي. ماهر الكنزاري مدرب جديد لنادي زاخو العراقي، يمن الزلفاني اللي هو تقريبا من أكثر مدربين توانسة اللي يختموا في الدوري العراقي، رسميا يتفق مع نادي الغراف العراقي فريق اللي يلعب فيه أحمد الحضري. كيف طارق جرايا كان عنده تجربة مع أربيل العراقي، وشيب الليلي كان في نادي الشرطة العراقي، دونك نحكيه على زاخو القوة الجوية نادي الشرطة دهوك وديالي، وهذو من أغلى الفرق العراقية. معناتها لهنا نفهم التوجه العراقي باختيار المدرب التونسي، نبدأ بيه كمين وبعد نيس لينكم زوز مدربين. توجه تونسي مشنو نابع؟ نابع من قوة المدرب التونسي أو أنه توفرت الآن الموارد المالية اللي خلت الدوري العراقي نجم يستثمر ويجلب المدربين التونسي؟
3: شو كريم، أكيد هل يزوز مش الكمبيتانس، أكيد جدا نحكيه أنه الكفاءة التونسية سيرتو البرة من تونس وفي الخليج العربي ولا في العراق ولا في قطر في السعودية، أكيد جدا أنهم يمنوا برشا بالكفاءة التونسية، اللي باش نكونوا واضحين مش من قبل مش من توا كريم، اللي كنا غاديك
0: ولكن الكفاءة هذه ما خلتش مدربين توانسة برشا خدموا في العراق، هذاك علاش نربطهم الاثنين مع بعضهم.
3: أكيد كريم، لكن ديستيناسيون جديدة العراق بتتر جديد علينا، لكن من الأول كانوا فما برشا مدربين، حتى في العامين ثلاثة الأخرين كانوا فما ملاعبية زيادة تمشي برشا للعراق اللي يختاروا هما العراق باش يمشي وغادي. نتصور تحسن برشا الدور العراقي، نشوفوا في تحسن كبير، نحكي على المستوى الفني،
0: نشوفوا جماهيرية وجمهور
3: وجماهيرينا، وظهر لي حتى في البلاد كما نقولوا بريسك قريب التنة اللي نحن التوانسة في الجو نتاع الجماهير، الجو نتاع الماتشوات، في فما معناها حرارة كبيرة، فما كما كيفاش نقولوا يعني كما في تونس برشا جو برشا ناس كل تحب الكره،
0: ريفاليتي كبيره بين
3: النوادي، ريفاليتي كبيره بين الانديه، وفما انديه جديده في العراق اللي قاعده تظهر وقاعده تبين في روحها. المدرب التونسي صدقني يا كريم راهو من احسن الكفاءات الموجودين في العرب، خليني نقول لك معناها في البطولات العربيه كل نتصور ديما في كل بطوله عربيه باش تلقى مدرب تونسي اثنين ثلاثه وبكفاءة، يعني ماهوش ما يختاروش هكاكا، يعرفوا اللي يمنوا برشا بالكفاءة التوانسة سيرتو في الإطار الفني في الكيني زادة في الإطارات الطبية زادة كيف فما برشا كفاءات توانسة موجودين بارتو في العالم العربي الكل، ويعطيهم الصحة الحقيقة يعطيهم ألف صحة.
0: الدوري العراقي خاصة بعد الحرب وغيره كل مرة قاعد تحسن أكثر، شفنا حتى العراق استضافت خليجي عند عامين ثلاثة على ما أظن، شوفوا في استادات في العراق منتخب العراق
2: موجود
0: في كاس العالم. تفكروا احنا صغار برشا نيس، ممكن انت اثبت مني انك اكبر مني في العمر، ولا
2: الرشيد العراقي،
0: الرشيد العراقي فريق كان عملاق عربيا واسيويا، ثم بعد حرب 2003 وغيره وبعد نهايه الحرب، لا حرب الولايات المتحده الامريكيه العراق، حرب الخليج 91، دونك بعد الحرب بتاع 2003 وغيره العراق بدا يستعيد العافيه نتاعه، وكره القدم العراقيه خاصه بدات تستعيد عافيتها، والآن أصبح المدرب التونسي يمشي العراق من غير ما يخاف، وهذا مهم زاد.
2: بون هو كيف ما قلت اليوم الدوري العراقي بدا ياخو مكانته على الصعيد العربي والصعيد الاسيوي. الفرق العراقيه اول حاجه امكانيات ماديه وليت امكانيات كبيره، توفرت الامكانيات الانفراستركتور. اليوم نشوفوا في برشا استادات قاعده تتبنى في العراق، ودايور نحكيوا اليوم على تواجد المنتخب العراقي بعد قضيه 52 سنه ولا 40 سنه في
4: العراق.
2: 52 ولا 40؟
4: لا نتذكرها
2: 86 ولا 90 40 سنه 86 العراق 56 ال LDC 52 ما بين ال LDC 52 والعراق 40 سنة تواجدها في كأس العالم.
0: هذه ثاني مرة في تاريخها موجودة.
2: ولا. دونك اليوم أنا نوافق أمين، خاطر اليوم أشوف اليوم المدرب التونسي احنا توا نتبعوا في البطولات العربية ونتبعوا في البطولات الخليجية وحتى شمال إفريقيا وإفريقيا. اليوم المدرب التونسي كيف وكيف ماليكيني كيف ما زاد لي بريباراتور فيزيك اليوم من أحسن الكفاءات الموجودة في العرب وفي إفريقيا، مش كان العرب اليوم إفريقيا وعربيا. اليوم المدرب التونسي يحظى به اهتمام ومتابعة، وخاصة أنه اليوم كي نشوفوا خالد بن يحيى بطل في الدوري الجزائري، نشوفوا معين الشعباني بطل في الدوري العراقي، نشوفوا كيف معين هز الكاف مع بركان، نشوفوا كيف المدربين التوانسة اللي خرجوا اللي شرفوا وظهروا اللي هما كفاءات كبيرة بارتو. دونك اليوم كما قال أمين اليوم في كل تقريبا دوري عربي فما المدربين التوانسة، وراه المدرب التونسي تكوينه وثقافة المدرب التونسي تسمح له أنه يتأقلم ويتعايش مع المجتمعات العربية الكل، وكفاءته طاغية سيرتو كفاءته تكوينه التدريبي طاغي. هذا هو اللي خلى العديد البطولات العربية وعديد الفرق حتى في إفريقيا يحاولوا أنهم
0: يتعاقدوا. نصر الدين نبي كان رئيس الرجاء البيضاوي في استقباله البارح في المطار. نصر الدين نبي قريب برشا من الرجاء، والرجاء ما زال مراه حتى في الدوري المغربي على مقعد على الأقل في الشامبيونز ليج، لأنه ثم صراع كبير في المغرب بخصوص لقب البطولة. البطولة ما زالت سرية تقريبا زوز ثلاثة أسابيع أخرى بشتوف البطولة، كل ثلاثة أربع أيام عندهم جولة. شوفوا في نصر الدين نبي معناتها الحقيقة نجم يكون مدرب جديد للرجاء المغربي. به دكتور نجيك طول الوليد حكيه على كفاءة المدرب التونسي، المدرب التونسي سوليسيتي مطلوب من الدوريات العربية، الدوريات الإفريقية، دوريات شمال إفريقيا، شوف في الجزائر وغيره، شوف في الخليج العربي، ولكن مرشي جديد مرشي العراق. هل أنه التوانسة ما كانوش يمشيوا برشا للعراق كعبتين وكعبة، كانوا يمشيوا بسبب الظروف الأمنية، الدوري العراقي موش الأمور ماهيش منظمة بالكداء، وإلا لأنه ثم انفستيسمو كبير توا في الدوري العراقي هو اللي خلاهم يمشيوا للمدرب التونسي، لأنه المدرب التونسي راه حتى في السوم غالي بارابور المدربين العرب الأخرين.
2: صحيح مع المغاربة الكوتة متاع المغاربة طلعت برشا السنوات الأخرى
0: مع موتا والركراكي والسلمي
2: طلعت
4: باردون غالي بارابور على المصري وبارابور
2: على الجزيري وعلى المصري.
0: من الكوتة متاع المغربي ثم فيها ثلاثة فقط نعم توانسة أكثر برشا
2: قاعدين يزيدوا،
0: أما المغاربة ما همش موجودين في دورية كبرى عربية باستثناء الثلاثة اللي سميتهم اللي هم السلمي والركراكي وعموت، هذوم ثلاثة فقط. احنا توانسة عندنا تقريبا العشرات من الاسماء اللي موجودين وداروا عندهم سنوات في المنتخبات العربية.
2: سكتيوي طارق وحتى المدرب تو لاكتويل انترينور تو نتاع المنتخب
4: يهز كاس العالم تاع شيل
2: ايفان لهز الايفان.
0: اي انا احكي لك شكون يخدموا في الخليج، نحكيوا
2: على كومبيتونس جينيرالمون.
0: السؤال واضح جوست كامل يجاوبنا الدكتور، اما السؤال واضح قلت لك ثم ثلاثه فقط خدموا في الدوريات الخليجيه، وواضح انه معناتها ولا مطلوبين في دوريات العربيه الخليجيه، واضح اليوم معناتها عندهم مستقبل وعملوا بالماريس بي في الدوريات العربيه، ولكن العدد بتاع المدربين التوانسة أكثر باشا من المدربين المغاربة والمصريين والجزائريين وغيره. أيه
4: هذا هو معناها الكريتير كل سانتو فير اكتوالمون للكرة العراقية. أول حاجة كما كنت تحكي كريم عمرها ما كانت وجهة بريفيليجية المدرب التونسي، أن المدرب التونسي كان كونسنتري خاصة من الأول على الشامبيونات تاع تونس، ومن بعد فما برشا مشاورينيو في السعودية والإمارات قطر الخليج
0: كويت
4: وسي، لكن العراق لا من الأول
0: بحرين
4: وسي، بس سورتو السعودية درجة الأولى درجة ثانية، من بعد فما قطر زاد فما الإمارات. من بعد المدرب التونسي من بعد من ولا مطلوب في شمال افريقيا ما كانش يمشي مدرب تونسي شمال افريقيا ولا يمشي عنده توا كان زين داني او بدير ولا يمشي مدرب تونسي راني في المغرب راني في الجزائر راني في ليبيا لورلات او خمسة سنين كيتحل الدوري ليبيا كانوا 16
0: في مصر بوجلبان لاول مره في تونس مدرب تونسي درب في دوري مصر ممتاز يا
2: انيس بوجلبان بعد معين الشعباني
0: معين الشعباني
2: أما
0: بوجلبان ومعين الشعباني هما فقط اللي دربوا في الدوري الممتاز المصري
2: فما نبيل كوكي تو
0: نبيل معهم تو صحيح
2: اما انيس بوجلبان المدرب الوحيد اللي لعب في الشامبيونات نتاع مصر ودرب في الشامبيونات نتاع مصر هذا ما كنا
4: لعب خليناتر بيردو
0: نحكيوا على المدربين وهذا ديجا حاجه جديده في الدوري المصري
4: المدرب التونسي ما كانش سوليسيتي برشا في الدوري العراقي وهو ما كانش يغزر برشا للدوري العراقي لأنه أول حاجة الدوري العراقي حتى كي مشاو الولاد صافي 4 5 كان كانوش فيه موارد المادية حالية توا بالفرق هذوما اللي طالعين ما نعرفوهمش احنا معناها ديالا اسمه
0: ديالا
4: ديالا
2: ديالا
4: ديالا وزاخو هذا
2: زاخو
4: ما نعرفوش معناها
0: القوة الجوية
4: القوة الجوية نعرفوه
3: وأربيل الشرطة
4: الشرطة الشرطة والقوة الجوية موجودين من قبل
2: عارفين
4: سيدي كلوب ليجوندير معناها لكن رشيد قبل لكن توا بالانفراستركتور بالتطور تاع الكرة العراقية بالسيرتو لو نيفو اللي طلع وسيرتو التونسي خذاه اون ريبوتاسيون اكسترورديناير اللي هو يريوسي بارتو اي باس وين يمشي التونسي ينجح عندنا تونسي ينجحوا في الافريقي عندنا تونسي ينجحوا في شمال افريقيا
0: في لبنان
4: عندنا تونسي في لبنان وكما كنت
0: في الاردن
4: الزلفاني وجرايه من برمي البريمير اللي مشاو العراق
2: وحطوا بريستاسيون باهي ودايور خليه حاجات باهي على الانطباعات فوالا
4: مي بون لو فيو با مدرب تونسي موجود على ميركاتو خاطر فما ميركاتو نتاع مدربين
2: اكيد
4: مدرب تونسي موجود سور لو مارشي عنده اجون او بلوتو عنده بلوزيور اجون اللي يجيب له الاوفر الصحيحه هذاك هو
2: الاجون
4: هكا ولا
3: صحيح
4: باهي اليوم الاجون يعرف قول له مثلا كما قال لك كريم تو بحرين فيها فلوس باش نمشيو لبحرين تو الكويت فيها
0: ميسرة البحرين
4: ها
0: الميسرة نتاع البحرين
4: صحيح تو الكويت فيها فلوس مش الكويت دونك المدرب يسمع بلوز او موان الكلام الصواب نتاع لاجون تبدا عنده ثقه فيه وخاض معاه تجربه ولا زوز شنو اللي يخلي مدرب ما يعرفش البحرين ولا ما يعرفش العراق يمشي البلاد هذيك اول حاجه شوف شكون من التوانسه اللي مشاو ثاني حاجه يثق في الانترميديير فهمتني خاطر سي اون ريلاسيون دو كونفيونس راه رد بالك مدرب ما يلوحش روحه كيك دونك سي تريز امبورطون مي هذا يوري زاد اللي السمعه نتاع المدرب التونسي سمعه عالميه سمعه ممتازه ولادنا يبيرفورم ومالوريزمون نرجع نقولها مو ديما فما توي بو وانت مزيان وباهي وسامباتيك مي فما الاستدراك مالوريزمون مدرب التونسي ني با بروفيت دون سون بي في بلاده هو مذموم ومشتوم وفهمني ولا وملام واللي تحب انت واول اكس الفليجة وبعد ساعات حتى ما خلطش يعملها
2: الفليجة ديما حاضرة
4: يا ودي
2: نب الباب
4: يا ودي محل هيك فما مدربين نعرفهم نحكي مام قال لي والله فليجي نحلها نقعد نهز في حواجي من الفليجة ما نفرغ هيش كي ندخل في وسط سيزان ما مدرب يدخل في وسط سيزان لازم يعمل دي ريزولتات توت سويت ولا بريبار برشا مدربين راه ما حبوش يدربوا من الاول قال لك خلي يعملوا بريباراسيونيت ويبداو كل شيء توك تطيح بهم طوني ديولي مش نحكي في تونس لا بريبار كيمشيو السعوديه ما يحلش فليجته يهز حويجاته من الفليجة يلبس ويرجع على ما ياتي جماعتي
3: يربح ماتش ولا اثنين يولي يحط في السنتر
4: صحيح يربح ماتش ولا اثنين يشرك السنتروات اللوح العزيز الغالي يحط كان عمل موزيك سويت يقصد ربي شو يقولوا له راه سامحنا معناها فهمتني وهذا مالوريزمون راهي عاده مش تونسيه راهي عاده عربيه معناها مالوريزمون اكثر البلدان اللي يقيلوا
0: فقط نعطيكم معلومه
4: مدربين
0: الدكتور نتاع منتخب العراق مختار شعبان تونسي معاه تروا كيني ومعاه بريباراتور تونسي
3: شوف
0: باش تفهم معناتها الكفاءة التونسية هذوما الناس ما تعرفهمش
4: ما فما حتى
0: معلومة مشكور شيخ شريف شيخ شريف تو بعث لي معلومة
2: قال
0: لي ميدسان تخيل طبيب المنتخب الأول العراقي دونك تونسي وكله من اسبيتار عاملين كونفونسيون مع اسبيتار
4: فما حتى بلاد خليجية بدات ثورة كروية ما استعانتش بخبرات
3: تونسي.
4: فنية تقنية طبية شبه طبية تونسي
3: أكيد سيرتو أنا جرجوان دوك رو سيرتو الستاف ميديكال ستاف ميديكال في الخليج في تقول فرو يمنوا برشا بالتونسي أكيد جدا ما نحكيوش على ستاف تكنيك ولا حتى في الميتود بترافاي في الميتودولوجي تاع التونسي تعجبهم برشا الحقيقة في الـ في الـ في الـ في البيت جول شو اليوم العراق نتصور يمنوا بالكومبيتونس تاع التوانسة وسي زيادة فما توا التونسي موش باش يمشي هكاك
2: صحيح
3: اكيد جدا باش فما كيما كنا نحكيو باش يسال باش يعرف روحه وشنا يسرتو امور الفلوس الامور الماديه نتصور اليوم فما اكيليبر ما بين كومبيتونس والامور الماديه
2: اكيد بيان سور
3: اكيد جدا دونك وجهه جديده مرشي جديد زاد تحل اليوم المرشيات كل في كل مرشي
2: هو حاجه بتخوف كريم هو الحرب اللي قاعده صايره اكتويل مع تتوا في الخليج
0: نورمالمون سي بون
2: تتوا كانت تفضل امور
0: نورمالمون في الطريقه انها باش فما مش هذا موضوعنا اما نورمالمون الامور معناتها ماشيه نحو انه باش تقف الحرب
2: الانفراج
0: والانفراج وحاجه اخرى زاد العراق بلوز اوموا ماهيش معنيه برشا بالموضوع هذا بار كونتر ثم ملاعبيه توانسه مثلا جات معروض من الدوري الايراني وما مشاوش وريزومو ما مشاوش حتى الموسم الماضي كانكم تتفكروا ايمن دحمان مع تراكتور
3: تراكتور تريبونيكي
0: تراكتور ترشحت الاولى وربحت الهلال السعودي ولكن بعد الحرب طاحت مع الفريق الاسيوي في ويتيان فينال ولا كارد فينال تاع تشامبيونز ليغ نتاع النخبه تراكتور الايراني
2: ايراني
0: عرض وقتها بمليون دولار كانت تفكروا دونك عندهم بيرسي بوليس و دوريات ممتازة مي بون ثم حاجة نعرفش عندكم عليها فكرة ولا الميدياتيزاسيون اللي موجودة في الدوري العراقي القنوات التلفزية العراقية كما قناة الرابعة وغيره
2: ويأخذوا
0: في الليدروا حتى في بطولات أوروبية وغيره ويخذين كالشيو والمنصات اللي عندهم ما انت ثم مرشي كبير متاع كورة وثم تطور رهيب
2: صحيح.
0: في الدوري العراقي وعملين دي كونفونسيون حتى مع البين سبور وتودو غيره ويحديو حتى في ماتشوات من الليغا وما انت واضح انه الشعب العراقي شعب معناتها يحب برشا كورة
3: وبلاد سخونة متاع كورة الحقيقة العراق حتى كي نتفرجوا نحن تو في التلفزة نشوفوا بكاليتي مزيانة نشوفوا حتى في الفار الاربيتر نتاعهم ماتشاتهم الكل بالفار كل شيء لتيرام عليها كلهم باهيين براتيكابل نتاع الكورة
4: وينسج ينسج على منوال الدوري المصري مازال ما وصلش الدوريات الخليجية الأخرى
3: أكيد
4: بلوز أوموا
0: مي بون في الشعبية في الشعبية الدوري المصري ناحية الأهلي والزمالك ما ثماش برشا شعبية
2: شعبية البطولة المصرية
0: نحكيو شعبية البطولة نحكيو على شعبية النوادي راهو شعبية الفرق تقول ينسج على السعودية صحيح لأنه في الخليج ثم السعودية ثم زاد البوبيلاسيون عدد السكان عدد السكان في السعودية وفي العراق بارابور الدول الخليجيه الاخرى مرتفع جدا معناتها وبالتالي تلقى ديما استادات معبيه تلقى 30 ولا 40 الف ولا 25 الف ديما كومبلي استاداتهم بارابور الدول الخليجيه
4: الاخرى. ثم زاد لونسيانتي في الكوره العراق من اول الدنيا سيتون
2: حتى منتخب
4: ريفيرونس كولتور
0: يونس محمود 2007
4: اخي ليش وصلنا يا اخي الاخر احمد راضي الراجل فوي ما يربح وحده رشيد العراقي يعني نتذكروا احنا صغار بطوله العربيه كوت سيزوك يصب لي نشرب راهو نورمال وحده وبالراس وين دويت يعني كورة كبيرة كاس العالم 86
0: شكون هذا؟
4: رشيد العراقي احمد راضي مهاجم كبير تاع رشيد العراقي جاي انستردام ما وقت لعبوا الفرق التونسية الكل معاه قال لي عمل اكس وقت مع الترجي كان مش غلط وربح الكلوب وربح الاتوال كان مانيش غلط اما سيتي لا تري جراند ايكيب رشيد العراقي معناه 85 حتى 88 84 88 يعني تفرجت عليهم جو مرابيل تري بيان كان فريمون ان جراند دو لا كومبيتيسيون عرب وراه قبل البطوله العربيه كانت عندها اهميه قصوى
0: صحيح
4: معناه بدات تطيح شويه
0: العربيه والافرو اسيويه
4: العربيه
0: وكانوا عندهم شعبيه
4: العربيه كبيرة. العربيه بدات تطيح وبدير بعد 2004 2005 حتى لي زاني 2004 2005 راهو كل عام
0: بعد ما فات البارتناريا مع الارتي 2005
4: صحيح
0: وقتها مع السما
4: اي صحيح
0: بعد جاو كلكو زيديسيون هكا نتاع مره في السعوديه مره في مصر
4: قبل شمال افريقيا
2: بدات الالفينات بدات الالفينات وهي بدات
4: تطيح
2: هي بدات
4: هي ما في لي زاني من 85 86 خاطر كانوا كالشيوخه وكل هما اللي ما يقولوا فيها وهما اللي كونوا لاهين بها وكانت فيها دي ريكومبونس اكستراوردينير معناها مي بون ابري الكوره عرفت ان انفول تبدلت ان بو كيما كان يحكي كريم لا ريفولوسيون دي ستاد اوسي ولي سبيكتاتور اوسي
2: ستاديت
4: اوزلي
0: على فكرة برشا تبعوا فينا من العراق باش تفهموا معناتها راهو
4: شامبيونات باش يبرز لازم اربع عناصر اول حاجه الانفراستركتور تحكي لي حتى موضوع تنجمش يبرز شامبيونات تلعب في بطحه
2: اول حاجه الفلوس خاطر الفلوس تعمل
0: الانفراستركتور
2: هو مش الفلوس تعمل
0: الانفراستركتور هي اللي تنجم
4: تخليك
0: اهم حاجه الفلوس
4: بعد
2: ما
4: نعطيوها الاولويه
2: ما كانتش طاحت في انسر تماموره وما كانش فما برشا فلوس
4: العراق نحكي ديون فاسون
2: ديون فاسون
4: قلت لك بالشامبيونات يبرز ديجا الفلوس كاينه مش خمم تعمل حاجه من فما مصوار
0: ما ثماش فلوس ما نحكيوش
4: في التوجه ما نحكيوش فيه الموضوع تقعد تلعب ماتشويت سيكس معناها هذه حاجه بعد عندك بعد الانفراستركتور سوكي تريز امبورطون لي ميديا راهو التصويره ليماج لو بوفوار دو ليماج خاطر ليماج ال ترانسبيرس وتبعد لو كادر انستانتاني ولو كادر تاع الميديا
0: وبرشا بيو عنده
4: عالم كامل يتفرج عليك وبعد كيما قال لك كريم لا ريفولوسيون تاع لي من على بلاتفورم توا ما عادش تلافس برشا معني فما تلافس
0: عندهم تلافس وعندهم
4: متطورين هو الماركتينغ
2: ما يلزمناش نساوها هو النيفو النيفو مستوى اللعبة
4: تتحسن
2: نتاع ملاعبي نتاع مدربين
0: نختموا بالمكان المحل وموضوعنا المدربين حتى اللاعبين العراقيين تفكروا حسين علي تفكروا أيمن حسين جاءوا حتى لتونس وبرستاسيون ما كانت سيئة معناتها اليوم أيمن حسين قائد المنتخب العراقي كان عنده باساج في تونس حسين علي معناتها حتى ملاعبي العراقيين وجاءوا لتونس وشفنا النيفو نتاعهم أمين حقيقة نيفو محترم ما يبعدش على اللاعب التونسي وميم أفضل
3: صحيح اليوم
0: شوف بعض اللاعبين
3: اليوم كريم بالإمكانيات لو تنجم تحسن النيفو اليوم يدخل حسين علي يجي بعدين لهنا تحس وتأقلم زيادة مع تونس تشوف ما بين تونس والعراق حتى الملاعبية التونسة كيمشي والغادي ما يلقاوش تعب في التأقلم ولا مدرب ولا في العيشة يعني نحس أنك نشوف تفرج على الدوري العراقي تقول نتفرج على الدوري التونسي نحكي امور نتاع سخانه ريفاليتي
0: الببليك وكل المشاكل نتاعنا
3: عندهم غادي وبرشا
0: الاربيتراج
3: والعيار
0: جونا جونا
2: كريم الماتش ديسيزيف سامحني امين ما بين الامارات والعراق في المؤهل لتصفيه في تصفيه كاس العالم ماتش خيالي معناتها في على مستوى الجمهور ذكر الماتش وعلى مستوى حتى في العراق ترشحت
0: وسيناريو تشكوكي سيناريو رهيب وقتها
2: في الماتش نذكر تفرش في الماتش
0: والامارات
2: كانت خير برشا اما الجو الكبير
4: اللي الامارات كانت خير من قطر
2: اي خاصة 2-0 2-1 في بعض ماركات
0: مي بون
2: اما راهو زاد على
0: جوستي كامل اي جوستي كامل
3: حاجه برك باش نكملها هي ديستيناسيون توا اليوم في العراق اليوم حتى كي نشوفوا لي زونترونور اللي توا سميناهم كيما خالد بن يحيى كيما مالك كنزاري كاليبر دونك هوني فما يعني المدرب ولا حتى كي يختاروا مدرب يعرفوا يختاروا
2: المدربين
3: مهم الفالور تاع المدرب
0: مهم طرحك اليوم نحكيو على بطل تونس الموسم الماضي بطل الجزائر الموسم الماضي والموسم الحالي يعني حتى الشوا نتاع لي زونترونور اكيد يخلصوا بالقدا معناتها بارابور لي زونترونور الاخرين ولا حتى الاوروبيين اللي يجيبوهم عندهم حتى مدربين اوروبيين وبالتالي انهم يمشيوا الكاتيجوري هذيك والقام هذيك هذا باش يحل ببين زاد المدربين التونسي في المستقبل لدوري جديد على المدرب التونسي والدوري العراقي
3: اكيد كريم اكيد جدا لكن روى نتصور العام هذا واللي قبله تحسنت برشا الامور خاطر قبل 4-5 سنين كريم ما كانش هكا الاجواء ما كانش هكا الدور العراقي انه يظهر وانه برز كيما هكا دونك فما خدمه صارت شوف حتى في جمعيات نصور كيما نقولوا شركات يعني حتى امور امكانيات ماديه مع الناس الكل اللي يجي من العراق يقول لك راني خلصت بفلوسي لي جوار الملعبيه اللي مشاو الغادي بدات يمكن توا الكاليبر تاع ملعبيه زاد باش يتحسن نشوفوا حتى ملاعبيه اخرين يمشيوا للدوري العراقي
2: سيكيسور حتى الملاعبيه او ديجا فما ديجا
3: ملاعبيه اوكي الملاعبيه اللي غاديين مشاو تو نعرفوهم نحن مو مانيش باش نقول
2: صحيح
3: وقت اللي ما تلقاش جمعيه
0: بالنسبه
3: برشا ملاعبيه مشاو للعراق واستفادوا من نشاط العراق عمل ترومبلان قبل كنت تعمل ترومبلان لكن توا نتصور تمشي وتعيش وتنجم
0: بالنسبه للبث نتاعنا موجودين على فام وموجودين كذلك على اليوتيوب ثم بان جنرال بان جنرال في الفيسبوك وفي المسنجر بان على الناس الكل مازالت كيف رجعت يقولوا لي دونك هذاك علاش الناس اللي كانت تسير حتى لي كومونتير وينكم على فيسبوك توا كيف رجعنا تقول لي مير انا موجودين على فيسبوك لانه ثم بان على تونس كامله ما نعرفش اسكو بان مونديال ولا بان ناسيونال تخيل الميتا معناتها
2: هو باش نحكي لكم ترجع شويه بيب على اللول وبعد
0: فريق دقيقه انيس دقيقه لانه البان على واتساب وماسنجر وتيك توك توسكي ميتا معناتها اللي تابع شركة ميتا دونك متخيلش بان ناسيونال نتخيل بان اعمق بذاك به فاصل ثم نتواصل
5: داتا فوت على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوانا فام مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM. عيش المونديال.
1: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد. 31 دقيقة بعد 3 متاع العشية نحكيو في بوان ديبا.
3: بوان ديبا.
2: افتتاح المونديال البارح بحفل باهت واقصاد بالجملة. خلينا نحكيو على حفل الافتتاح. برشا قارنوا، نبدا بيك توا دكتور، برشا قارنوا حفل الافتتاح بقطر وغيره، يقولوا حفل باهت. ثم معتمد تحكيش برشا. حفل الافتتاح جينيرالمون كيف يبدا في النهار، هما مرتبطين بحقوق البث وغيره، يعملوه في النهار بتوقيتهم، باش يولي في الليل، يعملوه في معناتها في النهار باش يولي بلوز او موان في الليل في بقية دول العالم.
4: ضوئياتي برشا.
2: معناتها كي تحط لوميغ دو جور صعيب برشا باش تنجم تعمل فيستيفال كبير ياسر.
4: لا ما تنجمش، لانه فو دارتيفيس، ولانه لوميغ ارتستيك، ولانه لي كوريغرافي معناها اللي يبداو اون فاز افيك افيك الضوء، لانه بامال دو شوز معناها جينيرالمون احنا بجدنا شنو نقولوا، هي اللعبه في ستاد في الليل خير. علاش؟
2: ما تنجم يكون الحفله هذاك يتعاود في الليل يعطي منظر اخر.
4: بيان سور يعطي منظر ما خير. ولو انا واني بيناتنا اونتر
2: ما تمنش بهم برشا،
4: يعطيني ما يعنيني حتى شيء حفل افتتاح. حتى شيء لا باهي لا خايب لا يحزنون، اعطيني تبابي الكوره واقصد ربي.
5: شفناها بومبي
4: اعمل حفل افتتاح ربع ساعه وبارك الله فيكم انا جينا.
2: لا يهمك لا افتتاح لا اختتام.
4: لا افتتاح لا اعطيني تبدا الكوره تبامبي وضربه الجزاء وبينالتي وحمراء وفينيش وفينال وفلان وصبح على خير وبارك الله فيكم.
2: مي بون انت تقول هكا دكتوره، ما زاد راهو حفل الافتتاح ينجم يعكس مدى استعداد الدوله هذيك اللي تستضيف كاس العالم لاستضافه كاس العالم. بما معنى انه مثلا كيف نشوفوا حفل افتتاح بتاع 98 في فرنسا، كان حفل افتتاح كبير ياسر في سان دوني في ستاد دو فرانس، وفرنسا نجحت في 98. كيف نشوفوا حفل الافتتاح في قطر 2022، كان حفل مبهر معناتها العالم الكل يحكي عليه، وقطر نجحت في التنظيم. بالتالي نجم يعكس هكا ولا ميم نعرف، نجم يعكس مدى استعداد للدوله هذيك لاستضافه كاس العالم، خاصه كي نشوفوا مثلا في المكسيك ثلاثة ملاعب قديمة، مش ثلاثة ملاعب جديدة ولا تعاملت خصيصا ولا تبنيت خصيصا لكاس العالم مثلا.
6: أكيد نشوف اللي حفل الافتتاح اللي صار مهم. علاش نحن نحكيو هكا والناس الكل قاعدين نتكلموا؟ خاطر نحطوهم كومباريزون مع قطر، سيرتو آخر آخر آخر مونديال، دونك بعيد الشيء على بعض الحقيقة. يعني تشوف حتى في منعرفش حتى في الكاليتي ما تحس اللي هو بعيد برشا على بعض وما بين قطر
2: وراه حتى في عدد الكاميرات
6: كل شيء كيفاش نقولوا في الهجدي في المنارش
2: بقى الهجدي هجدي اما كاميرات اكثر
6: ماهيش حاجه ماهيش حاجه توب ماهيش حاجه اللي نقعدوا كيما قعدنا نحن في قطر كي بوشبي ونشوفوا قلنا معناها فرحنا برشا بحفل الافتتاح هذاك. دونك اليوم تحسوا اللي هو بحسب البدايات اللي هو باش يكون كوب دي موند مش كيما اللي كانوا كل ما نعرفش زيد اليوم في حفل افتتاح.
2: هذا تنظيميا اما كرويا موضوع اخر.
6: تنظيميا نحكيو احنا ماذا بين نتكلموا كرويا، لكن تنظيميا انا جرجوان الدوك افتتاح به ولا خايب ولا اللي هو اعطينا كره بامبي كما قال.
2: انيس كيف شفت؟
5: بون هو حفل افتتاح ما ينجمش يعطينا انطباع على جاهزية الدول، عليه خطر توا مش دولة فقط هي باش تنظم كوب دي موند.
2: نشوفوا اليوم أمريكا ونشوفوا كندا الليلة الزوزة.
5: دونك اللي باش يغلب معناتها في التنظيم.
2: ثم عندهم كل حد حفل افتتاح ولا زاد؟ ما نعرفش اسكو كل حد عنده حفل افتتاح
5: لا
2: ولا
5: لا لا لا حفل افتتاح
2: سي بون في المكسيك.
5: هو ديجا مش حفل افتتاح، هو عبارة كونسير عملته شاكيرا معناتها اللي شفنا فيه، كان شاكيرا تغني وكو ما شفناش دي تابلو، ما شفناش كيف ما اللي صار في قطر اللي صار فيه حتى
4: 20 عام تغني شاكيرا. من 2006
2: غابت في دوز اديسيون 2018 و2022 وتقرب الميكرو غابت 2022
4: و2018 صحيح ما ديما موجوده لانه معناها فما ريتم معين في الاغاني نتاع حفل افتتاح دار فما بيست كامله كما قال الكريم البارح معناها فيها ديما معناها لي اوريجينال ساوند تراك معناها الالبوم كامل نتاع الكوب دي موند وبعد يخرج في 26 28 غنيه كل مره كيفاش
2: اللي قبل كانت غنيه واحده
4: قبل كانت غنيه واحده من بعد
2: وكا وكا 2010 2014 نتاع البرازيل زاد الاغنيه حلوه
5: الريتم الريتم نتاعها الاغنيه نتاعها
4: لاتينو مع الكوره مع الاكسيون مع جو الكوره
5: جو الكرة. بوه الحفل كيف ما قلت لك وكأني شفت حفلة غنائية لشاكيرا، ما شفتش حاجات كما صاروا في قطر معناتها دي تابلو تيري جبدوا فيهم التاريخ جبدوا فيهم ثقافة ونسيت سويت دونك كونسير هنا.
2: بار كونتر فيه الأعلام متاع 48 متخب
5: عادي جدا
2: والحاجة اللي معناتها لفتت الانتباه في حفل الافتتاح مش تعلق عليها دكتور مش تعلق عليها انت انيس، انه وقت اللي تخلى علم الولايات المتحدة الامريكية سفيرات استهجان كبيرة كانت من الجماهير المكسيكية 90,000 الحاضرة البارح.
5: شوف
2: معناتها اليوم راهو ثم حتى الريفاليتي ما بيناتهم الاثنين برشا حاجات
5: مش صار انسيدون ديرنيرمون ما بين امريكا والمكسيك واختيال
2: معش مش غادي في الكوره خلينا في الكوره
5: فما فما فما, فما, فما عداوه بين الشعب عليه ولا ذاك مش
2: مش في
3: مش عارف ولا تروح بيسهم
5: صحيح دونك فما حاجات دي زانسيدون صاروا ما بين الشعبين هذاك علاش حتى شوف امريكا اليوم مع جوارها ماهيش
2: ماهيش
5: مع كندا مع المكسيك مع فنزويلا مع منعشنا مع صار عامل اللي حبت عليه في الاخر امريكا دونك هذاك علاش
3: مصافرات الاستجابه وفما ديما تصعيب نتاع المرور نتاع المكسيكيين
2: لامريكا
3: لانه حتى العباد اللي عندهم اشاره معناتها تاشيرات دخول قانونيه فما برشا تضييق عليهم كو دير اللي داخلين بصفه غير قانونيه واللي هم يتعدوا بالالاف هيك علاش امريكا ديما واخذه حذرها من المكسيك لانه سي فما شويه تجارات غير قانونيه
2: نحكيه على حفل الافتتاح حكيت البارح على شكاير ما شفت اللقطه ولا نتاع مراسل قناه مكسيكية في اللايف سايب كل شيء سايب اللايف مازال نحكيه معه من استوديو سايب كل شيء مشى لواش مشى عمل سيلفي مع شاكيرا هذا قبل حفل الافتتاح قبل حفل الافتتاح وقت اللي هي قاعده تبرف دونك هي قاعده تبرف
5: واستاد مازال فيرا وقتها
2: استاد فيرا غير تبرف هي قبل الحفل قبل ما يتعبى استاد سايب كل شيء سايب اللايف مش عمل
3: مش بلعانيك هاو
2: مش عمل حوز. سيلفي لا الكادرور تبعه
3: الكادرور بي محترف
2: لا محترف
5: هاو بي صحيح سايب سايب اللايف
3: كمل ورطه الكادرور
2: تبعه الكادرور وبعد رجع له تو كمل اللايف متاعه وعمل
5: هو ديوان فضحتهم راهو ديوان فضحتهم عطات شطة الفيديو كاملة
3: مبعوث
2: احكي الكورة اللي تحبه توا دكتور مباراة الافتتاح نالت رضاك ولا لا ارتقات الى مستوى مباراه افتتاح ولا لا الى مستوى الحدث ولا
3: جينيرال مو مباريات الافتتاح عمرها ما كانت مباريات كبيره معناها في الليزيديسيون كل فما حتى مباراه افتتاح كانت مستوى عالي برشا لانه سي معناها اون بو كومبروندر نجمو نفهمو سيزون طويله فما تدريبات شاقه جمعيات يدخلوا افيك لانتونسيون باش مش يربحوا النقاط
2: فما بلد منظم وبريسيون بلد منظم زاد
3: بريسيون يعطيك الصحه وصارت برشا مرات فما دي سوربريز فرنسا كيما حكيونا مع السنغال دون لو تون الارجنتين ومام بيك طلع الفوق مش ماركه كونتر الارجنتين لكن البارح ماتش اسونسيونيك جمعيه برك موجوده الحقيقه
2: تفاجأت من جنوب افريقيا البارح
3: تفاجأت لانه
2: تقريبا ما ثمش جمله جنوب
3: لأنه افريقيا لانه احنا بعد فرشتني فهمني بوج البين معناها أنه جنوب أفريقيا عودتنا كي تبدأ أوبليجي دالي شرشي ها ريزلتا طيح شوية من ليزانتونسيون متاحة
2: وتشد كورة
3: طيح من ليزانتونسيون باش تشد الكورة خطر هما يلجو أفيك لبالون يحبوا الكورة يموتوا على الكورة يعشقوا الكورة ما يحبوش يجري ورا الكورة
2: هما ما ملكوش الكورة البارح
3: لا البارح ملكوها ملوش يحبوا يخرجوا نظاف
6: بالعنقرية هو ديجا قبل
5: الهدف
3: دايور اني ونيس نسمعوا في بوتريكا وزيد وعم غريبة معني الراجل يشد في الكورة وخارج
5: يحب يخرج كورة
3: والبلوك بتاع 40 متر قال والله يوغو بروس بدل لهم تخميمهم في الكورة ولاو فريق دفاع انت راه في دفاع الراجل 40 متر القدام وفكوا له الكورة وخارج وما كنا عاتب
5: حتى بعد ورقة حمراء وما زالوا طالعين لفوق
3: حمراء والراجل في 40 متر يلوج وكذا معناها برفوا فما تعليق مع كامل احتراماتنا اني خارج على الموضوع فهمتني كسوا ولاهم بامور اخرى وعملت ودارت الفريق المنظم والبلد المنظم والاخر مقموع ستراتي ركزنا على الكره يرحم وديك معناها الكره خارج على الموضوع لافريك دو سود البارح نا با دي ناتوري
2: لي دو كارتون روج اثروا على جنوب
3: اثروا الحقيقه اثروا برشا
2: كانت 11 ب 11 نجم تكون
3: نجم تعدل نجم تعدل 11 ب 11 تعدل
5: اما
3: شوف اما الاخرى نيفو لانتونسيتي والنيفو والريتم والامبليكاسيون دي جوار في بناء الهجمه والاجريسيفيتي والفيزيك الحقيقه سان داونز اورلاندو بيراتس وقف الموضوع عرفنا المستوى.
5: ستة ملاعبية من اورلاندو يكوروا البارح هاي دفع مثلية الكل ستة جارديان وخمسة سان
3: داونز. لا لا جارديان
5: من اورلاندو ميلودي سان داونز ميلودي سان داونز.
3: شوف بطل افريقيا
5: البارح النيفو متاع الماتش كان متوسط جدا
2: متوسط جدا من خاطر خلينا نبدا بامين وقبل اما زاد كيف نشوفوا سان داونز امين نقال سان داونز الفريق اللي شد برشا كرة اكثر فريق في الافريق يعمل بوسيسيون بون سناق اقل برشا من قبل منتخب جنوب افريقيا من اكثر المنتخبات في افريقيا اللي يشدوا الكرة ويعملوا البوسيسيون ويقلقوا كل المنتخبات اللي لعبوا ضدهم حتى في الكوب دافريك الاخيره هذا ما شفناش وقت اللي انت النويوم تاع منتخب جنوب افريقيا جنرال مو 50-60% من سان داونز ولا اورلاندو مع المحترفين في اوروبا وعندما كافوستر مثلا يلعب في بيرلي اللي هو تاكومهم ما شفناش البوسيسيون وتشد معناتها فريق وتحصروا في تركينا وتقطع القدام هذا هذا ما شفناش من عند المنتخب الجنوب افريقي ان انا شخصيا كنت نتوقعه مثلا بارابور اللي شفته من جنوب افريقيا ولا من سان داونز في السنوات الاخيره
6: السود افريق ديما عنده الكاشين تاعها حتى كانوا نلعبوا حتى في الكوب دافريك ولا في الكل خاطر الجوارات براتيكمون كلهم من سان داونز نحكي على الاوتوماتيزم وكل شيء هذا موجود معناها توا كي تلقى سته من سان داونز وثلاثه من اورلاندو وقاعدين يلعبوا مع بعضهم توا عندهم مده
3: ثلاثة أربع سنين
6: يلعبوا مع بعضهم
2: اللي سان داونز في الكوب دي موندي كلوب عملت البرفورمانس بها
6: اكيد شو اليوم انا مانيش معاك كريم قلت لي راهو على البوسيسيون اليوم قبلت الهدف الاول
3: سويت للبوسيسيون
6: سويت اللي هي تحب تخرج كوره لكن شو اليوم في نيفو نحن نحكيو في الكوب دي موند وتلعب ضد الفريق في بلاده ودوميسيل معاك التاثير تاع الجماهير
3: ربي عباس دقيقه برك جوست باش نكمل على كلامك هذيا وعفشي وكفش الجارديان بعد ما غلطوا
6: حتى
3: قلت طيش هاشي 90 دقيقه باقي يلوج على السته ويلوج على الخروج بالضيق لو وحش يكون
2: شو
5: الفكر مش حاجه باهيه
3: نعرف فيلوزوفي
5: ريزولتا فينال
3: فيلوزوفي نتاعهم
6: شو الفكر نتاع المدرب والفكر نتاع الفريق انه يخرج الكره نظيفه
5: صحيح
6: هذا ما فيهوش كلام اما لكن اليوم في نيفو عالي كيما كاس العالم معناها تبال دروا باش تعطي كادور او الجمعيه معناها اليوم باش تعمل كنترول
2: باه
6: شو اون دوزيام بيتون زيد خليني نكمل لك هذايا كريم
2: نكمل لك
6: انك في البونتو نتاع المكسيك الاول راهو معناها وحده بعيد عليه 6 متر الى اكسيليري للاخر والاخر عمل الكنترول عام
3: خاطر ما كانش فما بطء
5: فما بطء
6: فما
3: بطء بطء
6: فما تو تاع كونسنتراسيون الحقيقه معناها انه باش تراتي كنترول كيما كيكا يصير الغلط راهو صار ليه في بولتو معني
3: الغلط ولا كل مره باش ياخذ كيما
6: دوزيام ميتون في لونتام تاع دوزيام ميتون الحارس عول نفس الغلط
3: ريتو
5: نعطيك حاجه
2: اللي هو راهو الحارس
6: الفريقي نعطيك دوزيام ميتون في اول ما بديت افضل حارس الفريق اعظم من هذيك راهو معناها اللي عطاه له غير الاتاكون تاع المكسيك ما كملش
2: بهانيس هذا يبين مستوى كره القدم الافريقيه محليا اللي شفناه البارح سان داونز هو افضل فريق في افريقيا وبطل افريقيا فيناليست الموسم الماضي افضل فريق لانه هو البطل الموسم الحالي خمسه ولا سته كما تقول انت يلعبوا تيتولارا وفي المنتخب مادو وش اسمه ومودا والجارديان وغيره مكوانا باهي كيف نشوفوا المستوى امام المكسيك ما نحكيوش على امام البرازيل وامام فرنسا امام المكسيك هذا هو المستوى المحلي الافريقي نجم نقوله
5: بون كانت نجم تعمل مخير اما النيفو نتاع البطولات المحليه الافريقيه ماهوش مستوى عالي
2: هذا راهو التوب نتاع المستوى المحلي الافريقي
5: اما راهو جنوب افريقيا سورتو في الماتش هذايا كانت اورديكو ما كانتش ما عملتش الماتش اللي منتظر منها وكانت نجم تعمل مخير كيما قال فما اصرار انا حسب رايي مبالغ فيه انك تخرج بالكره نظيفه دايور البيفو ولا الميليو اكسيال اللي عمل
3: الفوت
5: لا لا لا اللي عمل سيتولي اللي عمل الفوت الكونترول الغالب
6: كونترول وكره عليها
5: يلعب الاترونجي ما يلعبش في بطوله محليه يلعب البرا يظل يلعب في روسيا كاني مانيش غلط ما نعرفش تنزيد ثبت به احسن ملاعبي ديجا ماهوش موجود تيتولير اللي هو احسن ملاعبي في الكوب دافريكا اللي تعديت اللي هو ابوليس لعب اورلاندو ابوليس ملاعبي اورلاندو بيراتس
3: الكوب دافريكا دي ناسيون
5: كوب دافريكا دي ناسيون
2: موكوينا بتاع الترجي اللي توا في السعوديه
5: ماهوش موجود
2: نو كونفوكي
5: دونك قلنا الاصرار انك تخرج بالكوره والادفيرسير يعمل عليك في بريسيون وانت ما لقيتش الحلول وغلطت الغلطه الاولى وحبيت تواصل، راهو فما واقعيه في الكوره، راهو ما يزمكش كيما قال امين في النيفو هذايا تغلط. ماتش فيه زوز اقصاءات، خسروا زوز بلاش، المستوى كان بعيد على المستوى المتوقع. دونك منتخب جنوب افريقيا في الماتش هذايا اللي عمل مستوى اقل من المتوسط الميريت معناتها الديفيت
6: والخساره. سامحني نتكلم معاك رئيسي راهو بمال دو فوا اللي يحب يخرج بالكره ونجح في كلكو
3: طلع وصل 3-4
5: النيفو النيفو نتاع الضغط والبريس والفيزيتي اللي عليها الدكتور راهو في النيفو هذايا بارفو ما تنجمش تعمل شيء. بالاخر ما عندكش مودريتش في الوسط، ما عندكش بيرلو، ما عندكش بيرلو. وحاجه اخرى نحكي على ويليامز فقط، شفت الغلطه اللي عملها ويليامز؟ اوروزمو ويليامز ما جاش تونسي هكا حارس ما تونسي راهو
3: حتى البونت نتاعو راهو تعدى بسرعه ما يزيدش عطاء
6: بروسيل. اليوم زوز في رقم
5: وهذا احسن جارديان في افريقيا.
6: اليوم زوز في كريم سامحني بعد زوز فرق زوز يلعبوا بنفس الشكل الرسم التكتيكي بثلاثة خمسة اثنين اثنين لعبوا ثلاثة ولا ثلاثة أربعة ثلاثة الأول السود أفريق وحتى لكن الفكر تاع المدرب اليوم نشوف البونتو تاع السود أفريق أوكي إنه الملاعب عمل كنترول غلط لكن زيد نشوف الفكر تاع المكسيك كيفاش تبريسي الفوق
3: تطلع برشا تبريسي
6: هو معناه حتى البيفو بعيد عليه 6 متر والاخر اوكي نونشالون كنترول غلط لكن فما فكر تاع فما اجريسيفيتي كانوا اكثر اصرار كانوا يحبوا يربحوا الماتش الحقيقه مع الدفاع الجماهيري والنيفو الحقيقه تظهر انه المكسيك كانت اكثر ريال من
2: احنا نحكيوا على النيفو. ثم منتخب اخر افريقي يشبه برشا جنوب افريقيا في التعوير على اللاعبين المحليين اللي هو المنتخب المصري. بار كونتر مصر اللي عندها ما عندها جنوب افريقيا، عندها صلاح وعندها مرموش وعندها حتى أيثم حسن اللي نجم يكون مفاجأة مصرية
6: باش يكون
2: في كأس كيف. العالم هذا يخوف حتى المنتخب المصري لأنه منتخب مصر تقريبا 60-70% من الأهلي المصري والزمالك أكثر.
3: لا المنتخب المصري بارلو باسي عودنا سورتو في ليكوب
2: دافريك بسرعة جوم يعني هذه خاطر باش نرجعوا للعرب من بعد
3: يخوفوا
2: بارابور جنوب افريقيا معناتها على النيفو نتاع كره القدم الافريقيه المحليه
3: على المباراه الممتازه اللي عداوها مع البرازيل الحقيقه مطمئن المستوى نتاعهم وفما لحمه بيناتهم فما اوتوماتيزم وما فماش غرور في امتلاك الكره ونحب نمشي كما تحكي
2: يعني
3: انت
2: مصر موجه
3: ونغفص
2: مصر موجه جنوب افريقيا
3: مصر بلوك متوسط طايح شويه تلعب ترانزيسيون ما عندها حتى مشكله.
2: شمشون الجبار كوريا الجنوبيه البارح كانت جبارة الحقيقة البارح كوريا الجنوبية
3: ماتش عالمي
2: عملت مباراة ممتازة جدا
3: امام المنتخب التشيك سكور الماتش البارح
2: فرص على الماتش فيش عملت في النوم انت ساق بالكل شيء
3: قدنا شوية وقمنا قد شوية وقمنا
2: تشرقت العشرة نص لحداش
3: لا قدنا مع نص الليل قمنا مع ماضي ثلاثة غربة بعد صعيب الدوزيميتون صعيب الحقيقة مش مستانس واحد ياخذ الخمسة تاع الصباح
2: هاهم بعيد
3: صعيب صعيب الحقيقة فما بونتو فما دنيا ما تفرجنا مارينا اكتساح كامل الفريق كوريا الجنوبية الحقيقة كي ماريت بروميير ميتان رينا لامبورتونس تاع دي جوار اللي هما يلعبوا في المستوى العالي كما كانوا يحكيوا الأولاد اللي هما يونغ مين سون حياته كاملة في المستوى العالي وكانغلي سورتو لاعب باريس اللي هما كانوا لي انا نقولوا هما ايزون امورسي لي توت لي اكسيون بي فما رابيديتي في ليكزيكوسيون فما ان جو ا اون توش دو بال فما ديما لا تريانغولاسيون اي لو ترويزيام جوور لي جاي ملتالي اختار ديما انت تبدا تستنى فيه جاي من الكره وديما جاي في ظهرك معناها فما لو ميليو اكسيال اللي يهبط ويهبط له معناها كسوا الميليو اوفنسيف ولا لا
2: تكون فقط نصلحوا المعلومه ثم ثلاثه حفلات افتتاح ثم
3: ثلاثة
2: في كندا
3: ثم
2: في الولايات المتحده الامريكيه
3: اي
2: حفل افتتاح وحيد باش يكون في امريكا اللي هو نتاع الفينال
3: ثلاثه حفلات افتتاحي. إذنك معناها فما لا ريشيرش دي تروزيمام وفما دي تريانغولاسيون تعملوا اليوم يوريو اليوم منتخب أول حاجة تكنيكمون فالابل ثاني حاجة متدرب معناها على الوجه الأمثل ثالث حاجة فما بوكو دوتوماتيزم بيناتهم اي سورتو لا فيتيس ديكزيكوسيون الحقيقة معناها لا فيتيس ديكزيكوسيون رهيبة معناها بيوم إين هذا اللي ماركا وعطاه الأسيست بريمير ميتون كاملة كان طايح شوية كان يلعب قدام ديفونس، كان يلعب روليور، كان بلوتو معناها الانيسياتيف عند كانغلي وهيونغ مينسون اللي هما جابوا لي ميور زوكازيون، واللي هما كانوا ديكروشي واحد يديكروشي اون اكورديون واحد يطلب في الاسباس، ولولا الحارس كوفار معناها راه الماتش الا تي بلي من بريمير ميتون. الحقيقه مستوى ضحل وضئيل
2: على غير العاده
3: جدا من تشيك،
2: على غير العاده لانه نعرفوا تشيك بافنيت بغيره
3: اكيد،
2: حتى ما عندهمش دي ستار، اما حتى ما عندهمش دي ستار دي ما وقفه تشيك مع
3: الجماعه توا قعدوا كلك جوار سوفال وفهمتني
2: فما تشيك ست سبعه من سلافيا براغا
3: اي اللي هي شامبيون
2: المستوى
3: فما هدف جاي من دوش دايروا عاودوا لهم بعد
7: فما رمارك كان لاحظوها في الاربعه منتخبات اللي لعبوا فما ثلاثه منتخبات لعبوا بثلاثه في المحور لعبوا بثلاثه اربعه اثنين واحد والا 3-5-2 دونك فما توندونس في الكوب دي موند هذيا برشا منتخبات باش تلعب بثلاثه في المحور
2: دوز اتاكون
7: دوز اتاكون ولا اتاكون برك ورا
6: تحت
7: واحد ولا تحت اثنين ولا تحت اثنين دونك حاجه اخرى زاده اللي منتخبنا يزمو اذا يحب يطبق الخطه نتاع الثلاثه في المحور يزمو يتفرج مليح في كوريا الجنوبيه لانه لوكيباسيون نتاع لي كولوار ولي دومي اسباس والفرص اللي اتيحت اللي كنت تحكي عليها انت
3: كلهم تعادلوا في لي زانترفال دومي اسباس
7: صحيح
2: يا منتي سامحني عندك الكواليتا قبل الفيتاز عندك الكواليتا متاع نمرو 10 ومتاع السون
6: متاع البوم اللي نمرو
7: 14 اللي مركز ثاني بناك يلعب في
6: فينور يلعب فينور
2: انا ما نحبش نسميهم خاطر نعرف باش نغلط نسميهم كل شابوا لبعض نحكي خاصة على السون اللي كان في توتنهام في العمر هذاك تبارك الله متى مازال يجري يا دكتورة مازال يجري
3: معناها كونديسيون فيزيك
2: كيف اللي يلعب في باريس وكانجلي وماهوش اساسي مع باريس شوف كاليتي الباس شوف الكساق اللي صار معناتها فريمون
3: رجعهم في السوبر كوب كونتر توتنهام
2: لعبنا لهم كول
6: مال فراب زاد بيه
3: 4-1 وقتها ماتش سيتي ماتش انتونسيتي كبيره رابيديتي كبيره مارينو
2: شي
6: اكيد تصور جينيراسيون تاع الكوريا هذه اللي الجينيراسيون اللي قاعدين نشوفوا فيها توا ما صارتش قبل الحقيقه مع كوريا الجنوبيه مع سون والملاعبين اللي قاعدين يلعبوا في لو نيفو حسنوا برشا من مستوى ليكيب ناسيونال تاع كوريا اكيد جدا شوفوا طلع قليل الكوريا الجنوبيه ما كناش نتكلموا عليه هكا قبل اليوم الملاعبيه
2: كوريا واليابان هربوا حتى ببقيه المنتخبات
6: كوريا واليابان اليوم صدقني راهو
7: لا هربوا
6: بعدوا في النيفو الحقيقه
2: راهو حتى اسيويا هربوا
7: شوف عندك اليوم نيفو عالي اللي هو اليابان وكوريا الجنوبيه من بعد يجي استراليا
2: راهو اليابان قبل 98
7: والسعوديه
2: اليابان قبل 98 بريسك ما يعرفوش الكوره راه قبل 98
3: ما بداو بالريفوليسيون نتاع ارسين فينغير وقت مشى في
2: 94 السعوديه تكون وحدها في اسيا راه السعوديه كانت تكون
3: وحدها 92 عملوا جي ليغ نتاعهم اللي هي جابان ليغ ومن غادي بداو وكما كنت تحكي بكري استاد كله معبي و80000 و90000 ميسيل كوبي وغامبا اوزاكا وش اسمها الاخرى حتى سيريزو سيريزو جوار
7: نتاع الجمعيه من قبل كوب دي موند هذيك نتاع 2002 وبداو
3: قبل 10
7: سنين قبلها بشويه من وقتها بداو يخموا واش معناتها فوتبول
2: اول تواجد في 98 على ما اظن
3: لا جابان لا
2: نقول لكم بعد
6: فما ثوره
2: 98 شهر
6: كريم كريم فما هست فما ثوره كرويه في اليابان في كوريا في توا زاده كيف حتى في العراق تحس الكره بدات ترجع الكره كره القدم والناس كل وكل سخانه تاع كره القدم اليوم كي تفرج على كوريا الحقيقه البارح تفرج على فريق منظم فريق نجم تقول عليه نيفو فريق مم ديسيبليني تكتيكمون وسي كاليتي تكنيك موجوده بكثره في الملعبيه كل كما كان يقول الدوك فما ترانغولاسيون من ترانغولاسيون منه ومن غادي تحس ملاعبي عنده لي سوليسيون يلقى اصحابه فما كل شيء فما لي تير دو لوان فما لي كومبينيزون فما كل شيء
2: 1998 كما قلت لك اول اديسيون معناتها قبل 98 ما كانش عندهم تاريخ كوريا الجنوبيه كيف من 98 تعداو للنسخه الحاليه وتقريبا يعملوا تور بتور مره تور الاول مره دور 16 دور الاول دور 16 اليابان عملوا دمي فينال كوريا الجنوبيه ما ننساوش 2002 كبلد منظم عملوا دمي فينال دكتوره هي وتركيا عملوا دمي فينال بالتالي ثم تطور كبير زوز مباريات الليله مش نحكيوا عليهم في 3 دقائق كل مباراه وكل حد عنده دقيقه نبداو بالمباراه الاولى كندا يا دكتور تلعب الليلة أمام البوسنة والهرسك مباراة تنطلق 8 متاع الليل البلد المنظمة الثاني كندا في هذه النسخة.
4: إبروف صعيبة للبلد المضيف الثاني لأنه فريق البوسنة أنا فريق امبريفيزيبل الحقيقة رينيه مع الفريق الإيطالي عنده تنظيم دفاعي محكم ومحكم جدا هو بجوده ظهر لي يلعب تروا كالكفوة وعنده كلكو لاعبين اللي هما بيرزين اللي كيما علي بيغوفيتش اللي هو اللاعب تاع ريد بول سالزبورغ اللي يتحاربوا ويتعاركوا عليه عديد الفرق الكبيره
2: والمخضرم
4: زيكو ديميروفيتش وسيل قدام عندهم مهاجم شتوتغارت فو باوبلي عندهم كتله باهيه من لاعبين طريق محرموفيتش لاعب ساسولو اللي هو 50-50 ما بين ساسولو واليوفي زاد الاكسيال ممتاز جدا كولازيناتش لعب
2: لو تلعب بالروح اللي لعبت بها مع ايطاليا البوسنة
7: ديتيتش بنفيكا
4: امار ديتيتش كان في ريد بول سالزبورغ يحبوا لي جماعة كلها
2: خلينا نكملوا على البوسنة لو تلعب بنفس الروح اللي لعبت بها كونتر ايطاليا
4: تربح
2: حسها جمعية امباتابل نهارتها مع ايطاليا
4: تربح ليه مش امباتابل هي كانت خاسرة ايطاليا خذيت الحمراء وقتها ولا ماتش اخر
2: اما هم لعبوا بروح كبيرة ياسر
4: باهية جمعية كومباكت واقفة عدلتي حتى بعد ما عدلت ايطاليا ترفع الماركيتو ب 10 جمعية باهية معناها بيان ستركتوري وداير المهاجم اللي هو كان مهاجم المدرب بتاعهم سيرجي بارباريز عقلاني برشا يعرف لي معناها لي بوان فور لي بوان فيبل بتاعهم ونتصور ايفون بوزي دي بروبليم كندا اللي هو نهارهم اليوم هما يستناو عندهم 15 عام ريفولوسيون كملنا على نهارهم اليوم دافيد والفونسو ديفيس اون فير دو لانس
2: كندا اليوم مين بلد منظم بريسيون كبيرة ما عندناش دي تراديسيون كبار في كرة القدم ديرنيرمون بدأوا يصنعوا في التقاليد الجديدة في كرة القدم بدأوا يطلعوا شوية مع شوية لاعبين محترفين كما ديفيز وغيره تجم تلقى صعوبات أمام البوسنة والهرسك كندا؟
6: أكيد نجم تلقى صعوبات كريم لكن اليوم ماتش كما انت كنت قلت وتحسنت برشا كندا برابور قبل نصور حتى كلعبنا لها نحن ثور المنتخب الوطني نتاعنا فما حاجة باين ظهر لي الملعبية شو دونك اللي عندك ملعبية يلعبوا في نيفو راهو ينجموا يحسنوا لك الفريق ويطلعوا به بالي دونك نصور اليوم كندا مع دوميسيل قدام جمهورها بالنسبة لي انا نجم نشوف انه نقترح انه كندا تنجم تعمل ماتش باهي وتنجم تفوز في الافتتاح نتاعها
2: نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية أنيس الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب بعد شوي نقول لك مع منتخب الباراغواي ديربي أمريكي الافتتاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية
7: ماتش نتصوروا حاضر مليح المنتخب الأمريكي في اللي ماتش أميكو آخر ماتش ديجا خسر 2-1 كونتر ألمانيا ربحت ديجا السنغال 3-2 في ماتش تفرجنا فيه وتبعناه بالنسبة للمنتخب الأمريكي نتصور عموما كمجموعة وكإفكتيف ينجم يتجاوز المنتخب الباراغواي عندهم لاعبية بوليسيتش لاعب ميلان صديق دوغ
4: عنده 6 شهور راقد مرك حتى بول
7: يا ما ديسيزيف كونتر السنغال سجل كونتر السنغال
4: عطيه الصحه دي بلوكا
7: باش يشارك في فورما باش يشارك في
4: فورما ينحى تريكو الاحمر ولاك حرجع عبد معناها
7: فيها عندهم ماكيني لعب
4: ماكيني
7: لعب
4: لك ماكيني يلعب في 8 بوستويته
6: بوليفانو هاي
4: لك وسط ماكيني يلعب باري دروا اير جوش لعب
7: سنترال لعب اكثر في الوسط
4: يلعب في الوسط ما هو لعب باري دروا اير جوش
7: نمر 8
2: لعب في سوفي ستاديوم استاد تسكر
4: هذا ولعب افون سنتر
2: لعبة في سوفي ستاديوم في لوس أنجلوس
7: عندهم روبينسو
2: في كاليفورنيا واستاد هذا يتسكر من أزين الاستاد هذا
7: ديست لعب برشلون فوالا قبل وتو يلعب يظل في البي اس في
4: برشا
7: ديست اكسونتري هو تلعب بثلاثة يظل في
4: اللعب عندها ريتشارس كريستال بالاس اكسيال
7: وعندها في فيا ريال عندهم لاعب زاد في فيا ريال دونك
2: كونتر اشهر ولاد في الماتش خلينا ناخذ لو برونوستيك
7: ماتش
2: الاول والثاني
7: ليتازوني تصور تربح الباراغواي زوز بلاش
2: باه والماتش الاول
7: ماتش الاول كندا 2-1
2: امام
7: كندا
6: باش تفوز 2 شيء وحتى الولايات المتحده باش تفوز 1-0
4: 1-1 بوسنيا و
2: كندا
4: وامريكا تربح 2-1
2: الباراغواي هو فريق محترم ها
4: اسمعني انا عندي تاع البارح 2 بلاش
7: لا لا لا
4: دقيقه برك دي بلاش جابها هو وعندي 2-1 تاع كوريا سكور اكزاكت رد بال
7: صحيح اثنين بلاش سكور اكزاكت يا اخي انت كعب كعبه مش عبتيش
4: ماني عندي الريزلت صحيح 2-1 عندي الفيكتوار
2: حتى هو عنده
7: 2 بلاش انا
4: ابدا عمر لي عايش خويا يهديك
2: ابدا 1-1 تو بين
7: 1-1
2: هو قال 2 بلاش الماتش الاول
4: لا ماني قلت الربح تعطيني شطر نكته 1-1
2: لا لا سكور كوريكت
4: لا ما عشان بطلت انت تبدل لي كونديسيون دو جو فوسط اللعبه
7: انت محمد بن حسين بس يحب يربح
4: صحيح
2: تقول اني بطلت
4: اني بطلت
2: واضح شكرا يلا الاخبار راجعين معكم في داتا فوت للخمسه تاع العشيه

0: التواصل الأخرى شكاوي بشأن توقف تحميل الصفحات وصعوبة تسجيل الدخول وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 12.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وتم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 مليون دينار، كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال سنة 2026 بقيمة 8.2 مليون دينار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية ونوادي بأنه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت حتى في صورة موافقة الأولياء. كما أكدت الوزارة أن مؤسسات الطفولة المبكرة ملزمة بحماية هويات الأطفال ومعطياتهم الشخصية باعتماد المناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية، وبال الحرص على أن تكون الأنشطة الموجهة للأطفال والتي يشاركون فيها مراعية لخصوصية الطفل وضامنة لمصلحته الفضلة. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن وزير الطاقة الأمريكي خروج حوالي 7 ملايين برميل نفط من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. ارتفاع حصيل الضحايا زلزال الفلبين حتى اليوم إلى 55 قتيلا، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وسط تراجع الأمال بالعثور على ناجين مع مرور الوقت واستمرار الأمطار والهزات الارتدادية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
3: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
2: رجعنا لكم من جديد 8 دقائق بعد الأربعة متاع العشية، متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة، وقايت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومباشرة إلى مونتيري وين موجود مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
3: أهلا وسهلا بيك كريم، صباح النور ومساء النور أولاد الكل، كل السيدة المستمعين تحياتكم، تحياتنا لكم ومسلكم صوتنا على ديوان افلام من واصل تغطية كأس العالم مشاركة منتخب الوطن التونسي هنا في مدينة مونتيري في المكسيك. اليوم بطبيعة باش تكون آخر حصة تدريبية أو أقل حصة قبل الأخيرة كابتن ديما فارق التوقيت اللي كان يعمل
2: هيك، علاش أنا أقول مساء النور عندي الأربع درجين راه، وأنت عندك التسعة درجين بتاع الصباح تقول صباح النور
3: بالضبط 9 درجين تاع الصباح. اليوم طقس كريم اصبح مغيم مقارنه بالبارح، وكان طقس ساخن جدا وصلت فيه درجه حراره لهنا الى تقريبا 37 38 درجه، لكن اليوم طقس ممتاز الحقيقه، طقس مغيم في انتظار ربما قد يكون فما ايضا وصول شويه للامطار في الساعات القادمه. يتم
2: واضح دونك بقميص المنتخب اليوم حاتم، دونك دخلت في المود نتاع المباراه انت زاد حاتم جي موان دو على مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا تفصلنا نجم نقوله 55 ساعة 56 ساعة نهارين وشوية تفصلنا على انطلاق المباراة، حتى الكاسكيت بون الكاسكيت في نيويورك خاطرك ماشي بعد الولايات المتحدة الأمريكية المباراة الثالثة ولما ديما حمرة وبيضة على الأقل المنتخب الوطني التونسي. يعطيك الصحة حاتم. حاتم قبل ما نحكيه على المنتخب، البارح كانت المباراة الافتتاحية للمنتخب المكسيكي وفوز 2-0 أمام منتخب جنوب أفريقيا، كيفاش عاشت مونتيري أجواء الفوز الأول للمنتخب البلد المنظم أو واحد من البلدان المنظمة المنتخب المكسيكي؟
3: هو في الحقيقة كريم قبل المقابلة كانت الأجواء هادئة نوعا ما، لكن ثم كما على احنا ستريس نتاع مباراة افتتاحية الجماهير المكسيكية، لأن ديما نحكيها حتى على مونتيري أنه كان التنقل في الأماكن الكبيرة في الفان زون، شوفنا الحقيقة أجواء ما كانش توحي وكأنه باش يكون فما مباراة افتتاحية للمونديال. تشوف معنا لهنا الجمهور المكسيكي بقميص منتخب المكسيكي كما نحكي على مدينة مونتيري، لكن بعد المقابلة شفنا أجواء كبيرة برشا، كانت ليلة صاخبة وليلة غير هادئة هناك في مدينة مونتيري، كانت فرحة كبيرة بفوز المنتخب المكسيكي. أنا نحكي على مدينة مونتيري في المقابل أنه في مكسيكو سيتي العاصمة كانت عاشت أجواء كبيرة، شفنا حتى في فيديوهاتنا كريم قبل الانطلاق مقابلة في الصف المشاكل اللي صارت على مستوى الاكتظاظ، فما سوء تنظيم ربما عند الدخول إلى وبعد كانت عاشت أجواء كبيرة وكبيرة برشا، ودائما الفيديوهات موجودة على سبور باي ديوان اف ام. المنتخب المكسيكي يستهل المشوار بانتصار ثمين على منتخب جنوب افريقيا الذي لم نعرفه، والحقيقة منتخب جنوب افريقيا كان مشتت نوعا ما، عرفش علاش انه منتخب جنوب افريقيا توقع ان الامانة يكون منتخب افضل من هكا، ولكن منتخب المكسيكي بيعامل الارض بيعامل الجمهور ربما نحكي وحتى بيعامل الخبرة في المقابلة هذه كان احسن من الامور، وانتصار 2-0 برشا تأثيرات اخرى اثرت على منتخب جنوب افريقيا بالاقصائيات اللي صارت، دونك هنا فوز ثمين منتخب المكسيكي كما نفس الفوز الثمين ايضا لكوريا الجنوبيه على حساب منتخب التشيك. مدينه مونتيري كريم كما قلنا بعد نهايه المقابله عاشت على اجواء كبيره وكبيره برشا، الجماهير كانت احتفلت في شوارع مونتيري، شفنا كما قلنا اجواء مميزه خلاتنا تمام بدلنا شويه الفكره نتاعنا على المونديال، لانه يعني توقعنا الحقيقه انه باش تكون اجواء اكثر من هكا في بلاد تعشق كوره في بلاد تتنفس كوره منتخب المكسيك، ولكن بعد فوز منتخب المكسيك بدينا فعليا نعيش في اجواء المونديال في انتظار بطبيعه بقيه المقابلات اللي باش تكون هنا مباراه منتخب التونسي ان شاء الله ونظير وسويت.
2: من المكسيك ندخل معاك المنتخب الوطني للتونسي والتونس بليتو قبل المنتخب التونسي، كنت سالت حاتم وشفته حتى الفيديو بعض المكسيكيين تقريبا كانوا كل بعلم وقميص المنتخب المكسيكي مواطنين في الشارع المكسيكي على المنتخب الوطني التونسي، لاحظت انه بثما بعض المكسيكيين وعدد ممتاز الحقيقه محترم من المكسيكيين يعرفوا المنتخب الوطني التونسي، مش كون يقول لك اللي عنده شعر بوكلي يقصد في حنا بعد، مش كون يحكي على راني خضيره اخو سامي خضيره، يعني ثم المام يعني ثم واضح انه المنتخب المكسيكي منتخب يتبع كوره، وهذا زاد مهمه معناتها النجم حتى في المباريات بتاع المنتخب نلقى برشا جمهور مكسيكي، علاش لا ان شاء الله يشجع منتخبنا.
3: بالضبط كريم، ماذا هو لانه عملنا البارح جوله في مدينه مونتيري حبينا نبدل ماكس شويه حبينا نشوفوا الشعب المكسيكي ماذا يعرف عن تونس وماذا يعرف على المنتخب الوطني التونسي؟ اللي يحكي لك بطبيعة جغرافية يقول لك نعرف تونس موجودة في شمال أفريقيا، منتخب عنده تقاليد على مستوى كرة القدم، شارك برشا مرات في كأس العالم، وفرش كون يتحدث عن المنتخب الوطني التونسي. ولكن الحاجة المميزة كريم أنه فما انبهار كبير بحالنا بعض المجبري، معنى أي واحد تحكي معه يريد ما يقول لك عنده شعار هكا يحكي ولا حنا بعض المجبري، لكن فما الخلط لهنا كريم بين سامي خضيرة وراني خضيرة، لأنه يحكيوا على سامي خضيرة، ومسامي خضيرة أكيد البوندسليغا ولعب في معناها في ريال مدريد ولعب في
2: لعب عالمي
3: بالضبط اكزاكتومون. هنا ممكن كريم برافو نحلو اكس اخر انه اهميه وجود يكونوا عندنا ملاعبين يلعبوا في مختلف البطولات الاوروبيه كبيره على غرار حنا بعض كما قلنا راني خضيرة منتصر الطلبي، وان شاء الله الياس العاشوري تونيكتي، ان شاء الله القادم افضل اكيد، ان شاء الله اكثر ما يمكن مع عدد ملاعبين ينشطوا في الدوريات الكبيره وفي فرق كبرى. هذا من شانه انه يساهم في ايصال صورة تونس، صورة منتخب الوطن التونسي. على كل احنا توقعنا الحقيقة انه تكون المعرفة بالمنتخب تكون قليلة، ولكن وقينا انه المكسيكيين فئة كبيرة في تولي عملنا معهم شوية تصريحات انه يعرفوا المنتخب المكسيكي.
2: واضح هذاك علاش سألتك ناش حاتم، ثم حاجة بجنبك ولا ثم منع من البث ولا
3: سامحني ليه مش منحن بس لما رمت على النزل معناها باش تعمل البيت في البيت خدها شوي برك
2: بيه واضح خطر لك حسيتك هكا تحكي مع شكون تقولوا لحظة ما انت اسك لانك تحصلت حتى على بطاقة الاعتماد يعطيك الصحة حاتم لا واضح تحصلت حتى على بطاقة الاعتماد نشوفه فيك حتى بالاكريديتاسيون وصحفي معتمد ممثل ديوان افام لدى الفيفا.
3: اي الحقيقه ما لقيناش مشكل معناها في الحصول على بطاقه الاعتماد، معناها المر عكس ربما حتى بعض الدورات الاخرى ما لقيناش مشاكل الحمد لله.
2: كانت صعيبه صحيح كانت صعيبه برشا الحقيقه حتى في قطر وغيره، معناتها تحصلنا عليها في قطر وغيره كانت من صعوبه، ونعرف انه تسهل لك برشا الخدمه وخاصه لكونفرنس دو بريس وتواجدك في الملاعب، وهذا مهم جدا تعليقك على المباريات ان شاء الله مش تكون موجود، لانه مش ننقلوا زاد مباريات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم رغم انه في ساعه متاخره، ولكن تجربه جديده مش نعيشوها ونعيشوا الناس معاكم، مش تعيشوا معنا ان شاء الله، مش نعيشوا مع الناس اللي تتبع ديوان افام، الناس اللي تسهر على الراديو، الناس اللي تقوم الصباح باش تمشي القهوه ولا تحب تاخذ تصريحات المباشره وغيره، اكيد باش نتواجدوا معاكم في نقل مباشر لمباريات المنتخب. ندخلوا مباشره في صلب الموضوع، عاش كون عنده تعليق ولا حاجه على حاتم قبل ما ندخلوا للمنتخب، لانه مش بديو توا في صلب الموضوع.
4: حاتم منور بالمريول نتاع المنتخب، هما راهم
2: دخلت المود نتاع المنتخب،
4: هو راهو المكسيكيين ما ينجموش ينساونا من ماتش 78 وقت ربحناهم 3-1، هذيك تقعد لهم ميموريزي افي معناتها في مخيلتهم. دونك
2: مازال يتفكروه نورمالمون.
3: انتظر شويه اليوم ان شاء الله باش يكون فما فيديو، هل يعرف المكسيكيون ولا يتذكر المكسيكيون المقابله هي 3-1 تتفاجئ باذن الله.
4: الصغار برشا ما اللي حكيت معاهم ممكن يطلعوش صغار برشا في العمر.
3: لا
4: لازم تاخذ لي ترونج داج كل
2: الى 78 لازم تاخذ لي فوق 70 سنه باش 60 سنه.
3: اخترنا ترونج داج الكبار. امس معنا البارح انيس كنت مع مواصلات معنا مع سائق تاكسي، كنت تحدثت معه ووريته الفيديو على المباراه تونس المكسيك 78 3-1 فوز ديريكت، ما عرف المقابله بهو أكيد كبير في العمر باش يتذكر، لكن عرفت المقابلة وحكي على تونس وقال المقابلة هذه معناها عشناها وكان عندنا أمل كبير باش ننتصروا، كنا نشوفه بأنه منتخب الوطن التونسي سهل الاختبار، ولكن بدرنا احنا بالتسجيل يقول بعد كما قال هو الفوز كان منتخب الوطن التونسي محلية شعب الحقيقة شعب
2: ممتاز. هو حتى تعرف احنا علاش يبقى عندنا ريماركابل التاريخ هذاك والفوز هذاك، لانه هو اول فوز للقاره الافريقيه، اول فوز للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركتنا في المونديال. باركونتر المكسيك راه عندها تاريخ كبير في كاس العالم، اكبر حتى من تاريخ المنتخب الوطني التونسي، وعندها مشاركات تسبق حتى مشاركه المنتخب، وعندها برشا هزائم وعندها برشا انتصارات كذلك في كاس العالم. بوتيتر هذاك علاش الماتش يتعدى وسط الزحام بالنسبه لي، لما باركونتر بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا. خلينا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، البارح كانت تدريبات مغلقه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام الجماهير وكذلك أمام وسائل الإعلام. شنو نجمو نعرفوا على آخر أخبار المنتخب؟
3: اخر اخبار منتخب كريم كما قلت انت البارح كانت حصه تدريبيه مغلقه في المركز اللي اعطاه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا المنتخبنا في الماريال مركز رايا دوس مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي. كانت حصه مغلقه دامت تقريبا 40 ساعه. نحن تحدثنا ديجا كريم البارح قلنا هل تكون ديما نحكيو قلت البارح انه ملامح التشكيله الاساسيه بالنسبه لمنتخبنا وتسالنا وحكينا على ثلاثه لاعبين في قلب الدفاع من هو حارس المرمى بقى ربما غموض برشا امبيغويتي على مستوى حراسه المرمى بعد ربما بدات تبان شويه تظهر شويه الصوره كريم على مستوى اختيارات المدرب صبري اللموشي تنحكي عليها بعد شويه سينو منتخبنا اليوم يجري الحصه التدريبيه قبل الاخيره في نفس المركز حصه باش تكون مواكبه من عدد من الجماهير وعدد من وسائل الاعلام. لهنا كريم ممكن نسال سؤال هل انه من المعقول يكونوا جماهير حاضره في حصه تدريبيه للمنتخب؟ هذه الحقيقه حاجه ما شفناهاش قبل كريم ممكن وسائل الاعلام
2: حاتم كيبدا قبل 4-5 ايام ثم منتخبات عاملة وداير شفناها في منتخب الجزائري في كاس العالم توا شفناها مع المنتخب المصري شفناها مع امريكا راهو عديد مع المانيا برشا منتخبات عملتها ولكن قبل 4-5 ايام وهذا مع منتخبنا دون لي نورما مبدئيا مش الكل يعملوها ولكن يعملوها عادي.
3: انت قلت 4-5 ايام لكن هنا معناها كيما نقولوا قبل نهارين من المقابلة هو نتصور حتى لو كان تم عدد من الجماهير تم حتى كان مش يكون عدد من الجماهير الأكيد والمؤكد إنه مش تكون فما عدد كبيرة من الجماهير التونسية حاضرة ديما نحكي في الحصة التدريبية لأنه خلال المقابلة مش يكون فما عدد محترم مساج نحكي شوية على الجانب الجماهير كريم إنه شفنا عدد كبير من الجماهير مش يجي ليلة المقابلة اللي هما القراب كما نقولوا من من من من كندا من الاتحاد الأمريكية الناس اللي تعيش في قارة أمريكا الجنوبية وفي أمريكا وكندا وفما عدد أيضا من الجالية التونسية عدد محترم باش يسافر من كندا شفنا عدد كبير جاي من إسبانيا جاي من بلجيكا جاي من باريس شفنا رحلات تابعوا قاعدين في السوشيال ميديا وقاعدين تابعوا حتى في الجروب بريفي معناه فما كوميونيتي كبيرة الحقيقة قاعدة تخدم وقاعدة تبرمج في سفرة باش تجي تفرج هنا على المقابلات كما قلنا في مونتري ضد السويد المنتخب الياباني. العدد ما نجموش نحصروا ولكن اكيد المؤكد انه فما تقريبا 1000 متفرج من جمهور المنتخب التونسي و1000 مشجع و1000 مناصر باش يكونوا حاضرين في المباراة الافتتاحية امام منتخب السويد. تعرف انه حتى على مستوى السفر والسكن والاقامة والتنقل هنا في مدينة مونتري الحقيقة اسعار باهظة جدا راهي تبدلت الوضعية مقارنة بما كانت بالأيام العادية وهذا ما تم الحديث عنه حتى في السوشيال ميديا. دونك لهنا نتوقعوا كما قلنا حضور عدد محترم من جماهير المنتخب التونسي باش تناصر باش تناشد. على كل نرجع مرة أخرى
2: بالنسبة لأسعار التذاكر حاتم مازالوا ثم تيكيت ماتشوات ولا غيشي فيرمي؟
3: هو بالنسبه لمباراه تونس والسويد مازالوا موجودين التيكيات لانه كما قلنا حتى شفنا عملنا دوره في مونتريال هنا الجماهير السويديه باش يكون عندها ملتقى كريم ليله المقابله في الفان زون في مونتريال في ماكرو بلازا البلاصه اللي باش يتلموا فيها الجماهير. ديجا عندكم فيديو على سبور باي ديون اف ام باش تدخلوا تتمتعوا الحقيقه بجمال المكان هذا وجمال البقعه اللي باش تحتضن جماهير السويد وايضا حتى الجماهير التونسيه كريم عندها برنامج انه باش تلتقي في ماكرو بلازا لهنا في مدينه مونتيري باش تكون لما بطبيعه تشجيع يتلقاو الناس الكل باش نشجعوا المنتخب الوطني التونسي ودائما كما قلنا الجمهور التونسي حاضر في المناسبات اللي كيما هذيا معناها ليله المقابله باش تكون ايضا جماهير حضور محترم جماهيري كبير بالنسبه للجماهير السويديه والتونسي. لحد الان الجماهير التونسيه مش عدد كبيره في مونتيري نفس الشيء بالنسبه للجماهير السويديه نفس الشيء ايضا بالنسبه للجماهير حتى اليابانيين شفنا عدد من اليابانيين موجودين في مدينه مونتيري في انتظار دي تقرب المقابله نتصور ان العدد باش يكون اكثر فاكثر.
2: حكينا على الهوامش حكينا على المكسيك على قتل المكسيك بتونس شنو يعرفوا علينا رجعنا حتى 78 الكبار في العمر الصغار في العمر اللي يتبع المباراه هيك حكينا في كل شيء لب الموضوع توا فنيا منتخبنا لانه توا الكابتن قاعدين يستناو في لب الموضوع نجمو نفهموا بعض الحاجات ثم بعض المؤشرات. حاتم سمعتك اليوم الصباح سمعتك في راف ماك مثلا حكيت على توجه تكتيكي بعض التغييرات اللي تنجم تكون موجوده في التشكيله شنو اللي تزيد من اليوم الصباح بتوقيتنا ولانه بالنسبه لكم دخلت فجر في المكسيك وتوا صباح عندك به نعود نتصل بحاتم لأنه الصوت حاتم نسمع فيك توا نسمع فيك في انتظار انه حاتم في انتظار انه يتصلح الصوت حاله في انتظار يتصلح الصوت. وقت اللي جينا لأهم حاجة الصوت كان مريقل والصورة مريقلة والدنيا كلها مريقلة. جينا في أهم حاجة اللي استنوا فيها الكابتن وكذلك استنوا فيها الجماهير التونسية. حاضر حاتم مازال موجود معنا في انتظار يكون موجود معنا. شنو عندك تعليق بارابور اللي كنت تسمع فيه معنا حاتم؟
5: اللي نشوفه فيه ظهر لي ولي قاضي يقول فيه حاتم اللي ظهر لي المنتخب قاعد يحضر، ظهر لي حتى الطقس تحسن، نعرفوا السخانة تقلق، نتصور الطقس كما هكا يكون خير. توسكي ذي
2: رجع حاتم، يلا حاتم ندخلوا في لب الموضوع. حاتم لا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نرجع لك.
3: واضح كما قلنا كريم، ان تحدثنا صباح مع رفيق الاولاد كراف مارك انه حول امكانيه التعويض على ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع، وديما نستنى بطبيعه اراء الاولاد دو كامينو انيس حول هذا الموضوع ديسبوزيتيف يتبدل ترانزيسيون برشا كبير الامور الفنيه عندهم هما. رفيق كريم
2: معك حتى نسمع فيك.
3: واضح دونك كما قلنا هو كان ثم الصورة غير واضحة، ديما قال نبدأ من حراسة المرمى للهجوم. الصورة كانت غير واضحة الحقيقة مستوى حراسة المرمى، قلنا ما بين 50-50 ما بين أيمن دحمان ومهيب الشامخ، هذه اللي قلنا. لكن إلى حد الآن من في الساعات القليلة الماضية الأقرب سيكون مهيب الشامخ هو اللي سيواصل حراسة مرمى المنتخب الوطني التونسي.
2: على شنو بنيت كلامك أنت حاتم في الموضوع هذا حراسة المرمى؟ على شنو بنيت كلامك بالضبط؟ لأنه نعرف أنه مهيب الشامخ قبل انطلاق كأس العالم حتى من غير ما يصرح المدرب بعدها بالمباريات التطبيقية والمباريات الودية شارك في زو مباريات، وبالتالي من الواضح أنه كان باش يكون هو حارس الأول المنتخب. شنو اللي خليك تعطينا المعطيات هذه؟ شنو اللي تبدل في السيونس دونتريمون مثلا؟
3: صحيح، لأنه في الحصص التدريبية كابتن هو في الحصص الكل جرب لزوز حراس مرمى واخذ تقريبا نفس التوقيت على مستواه، هو مش يجرب بطبيعة انه يلعب بالتشكيل الاساسي طبيعة الحال باش يحط الخطة نتاعه. جرب ايمن دحمان وجرب مهيب الشامخ كما جرب مهيب الشامخ وجرب ايمن دحمان، مع تقريبا اخذوا نفس التوقيت قاعد يجرب،
2: ما تخذوا نفس التوقيت مع الكيب تيب
3: بالضبط، مع الكيب تيب واخذوا مع الكيب تيب نفس التوقيت ايمن دحمان ومهيب الشامخ. لكن مصادرنا تقول انه الاقرب سيكون مهيب الشامخ هو الحارس الاول للمنتخب في مباراة السويد. على مستوى خط الدفاع كريم، نحكيه على ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع، واللي ممكن قد يكون موضوع قد يثير جدل نعرفش بالإيجابي ولا بالسلبي، التعويض على منتصر الطالبي عمر رقيق وآدم عروس، ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع. على الجهة اليمنى يان فاليري موجود، على الجهة اليسرى علي العابدي، قدامهم دوز ملعبية متوسطين ميدان قلوا الدفاع أيضا يخفيها اليسري، معهم سيكون حنا باع المجبري الياس العشوري وفراس شوار.
2: واضح نعاودو
3: هذا لا نعاود حراس المرمى مهيب الشامخ، ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع آدم عروس عمر رقيق ومنتصر الطالبي، على الجهة اليسرى علي العابدي، على الجهة اليمنى يان فاليري، قدامهم راني خزيرة الياس السخيري، وقدامهم حنا باع المجبري الياس العشوري وفراس شوار. شوف نعطيك فقط معلومة كريم، انه الوحيد اللي يعرف واللي متأكد 100% من التشكيلة هذه هو صبري اللموشي. حكينا وعندنا مصادرنا الخاصة تقول انه صبري اللموشي متكتل جدا على التشكيلة، ما تخرجش للتشكيلة، ولكن ديما نحاولوا بناء على حصة تدريبية
2: بناء على بعض المعطيات. حاتم ثم الليبوتيز اللي نفهمه من كلامك هكا، الليبوتيز انه مش نلعبوا بثلاثة في المحور مطروحة وبقوة، بار كونتر حتى انه نلعبوا كيما مباراه النمسا ولا نلعبوا برباعي في المحور ما زالت موجوده، يعني المدرب قاعد في جديد يجرب في امكانيه اللعب بثلاثي في المحور كيما جرب زاده امكانيه تغيير في حراسه المرمى. هذا المعطى الجديد بارابور لي زونترينمون القدم ولا لي ماتش ميكو اللي لعبها من المنتخب الوطني التونسي امام بلجيكا خاصه، وكذلك حتى المباراه الاولى امام النمسا اللي من المفترض حسب تصريح المدرب قبل مباراة النمسا قال مباراة النمسا مش تكون بنسبة 90% أو أكثر هي تشكيلتنا في المباراة الأولى. يبدو أنه مباراة بلجيكا خلت عنده بعض الأفكار الأخرى اللي نجم يطبقها في المباراة هذه كما نجم يطبقهاش، وبطبيعة تكتم كلي بخصوص الرسم التكتيكي والتشكيلة الأساسية للمنتخب. هذا اللي فهمناه من كلامك حكومة،
3: وهو الحقيقه الكريمه كان حتى حد يتوقع انه ادم عروس باش يكون ظهير ايمن في مباراه الوديه قدام منتخب بلجيكا. علاش قلت لك انا الوحيد؟ ولكن ديما نقول بنسبه تتجاوز 90% ستكون هذه التشكيله الاساسيه بالنسبه للمنتخب، ديما في انتظار شنو ينجم يصير في الحصه التدريبيه نتاع اليوم، تنجم افكاره تتغير. انا لا يقدر ما تعرفش نجم فما لاعب يتعرض اصابه واللي ما تمناوش بطبيعه، انا لا يقدر بالنسبه للاعبيتنا اليوم في حاله صحيه جيده والحمد لله رب العالمين، انه الامور على العال من ناحيه الناحيه البدنيه من ناحيه المعنويه ايضا، مش جهود تصريحات بعد شويه ان شاء الله في الحصه التدريبيه ان منتخبنا هذا توجه ثابت اللي نحكي لك عليه على مستوى تشكيلتنا، تشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي يجري اخر حصه تدريبيه في الباريال مركز تدريب فريق مونتيري في نوفو ليون هنا في المكسيك في الباريوس. دونك كما قلنا
2: ما زلت لنا زوج حصص تدريبيه حاتم،
3: اي ما زلت حصه تدريبيه نتاع اليوم والحصه التدريبيه نتاع غدوه. جيس بربي حبيت على مستوى الديكالاج وريري انه فما برشا وقت معناها المقابله تتلعب راهو احنا لهنا نهار لحد 8 نتاع الليل في تونس فجر الاثنين
2: صحيح.
3: دونك كما نحط احنا لهنا في نلعب 8
2: نتاع الليل، قلت انت ما زلت حصه، قلت لك ما زال زوج بتوقيت تونس، معناتها نحكيو على حصه فجر اليوم والفجر الجاي والفجر اللي بعده والفجر اللي بعده مش كل المباراه
3: بالضبط بالضبط هكا معناها فما حصه تدريبيه اليوم 8 نتاع الليل وفما الحصه التدريبيه غدوه كيف كيف في نفس التوقيت المقابله 8 نتاع الليل. ديما نحكي التوقيت المكسيك وقبلها باش تكون ندوه صحفيه للمدربين التونسي والمدرب السويدي.
2: واضح، شكرا لك حاتم جزبار. ما عندك اضافه ولا سيبون؟ نورمالمون تقريبا جيت على كل الجوانب.
3: هو المنتخب الجيست ديما نذكروا انه ايضا بالاخبار المنتخب السويد كريم فما الظهير الايسر كان تعرض لوعكه صحيه ما نقولوش اصابه، ولكن ديما حسب مصادر الصحافه السويديه انه لاباس باش يكون حاضر في المقابله هذه على ما اظن الدكتور يعرف اكثر مني. جود مونسون هو اللاعب اللي باش يكون على
4: ليدز ليك سونتري جوش تاع ليدز
2: تاع ليدز يونايتد اي
3: صحيح اكتوما. وفما كيف كيف فما يعتبروها مواجهه خاصه كريم معتز النفاتي اللي سبق له تمثيل منتخبات الفئات السويديه ويعتبروها مواجهه خاصه، يقولوا لك معتز النفاتي
4: حتى العياري
2: حتى ياسين العياري راهو
4: العياري
2: هي ياسين العياري ياسين العياري مواجهه خاصه منتخب تونس
3: مواجهه خاصه منتخب السويد ايضا كان تم تغيير مقر التدريبات نتاعو كريم من طرف الاتحاد الدولي لكره القدم. الصحافه السويديه اعتبرته امر مزعج ولكن يقولوا ايضا لن معنى لن يؤثر بشكل سلبي على منتخب السويد. منتخب السويد يحترم برشا تونس ديما حسب الصحافه السويديه انه يقولوا منتخب منظم دفاعيا منظم تكتيكيا حتى رغم الخساره على منتخب بلجيكا يبقى منافس محترم جدا. واجب الحذر ب بالبنت العريض بالنسبه للصحافه السويديه من منتخب التونسي، ان شاء الله ما يكونش عندهم الحذر، ان شاء الله نكونوا احنا حذرين بالباهي وان شاء الله كيد الاولاد يركزوا كما يلزم. في الاخير مازالوا الحصص التدريبيه نعرفوا التشكيله، لكن في امر في الاخير انه مباراه ان شاء الله تكون ثلاثه نقاط اولى ان شاء الله امام منتخب السويد خلينا ندخلوا في غمار المونديال برشا فرحه وبرشا امل من اجل الوصول الى الدور الثاني.
2: شكرا حاتم جزبار مبعوثنا الخاص الى المونديال والى مونتيري والولايات المتحده الامريكيه وكندا. معليش لا بالك نترشح نقروا احنا نلعبوا في كندا، نقروا احنا نلعبوا في الولايات المتحده الامريكيه في الدوزيام تور. يعطيك الصحه حاتم جزبار، تقريبا دكتور جاء على كل الامور. خلينا في الكره توا كرويا، سمعت حاتم يقول لك جرب في حراسة المرمى، جرب كذلك في الرسم التكتيكي، ولكن الأقرب أنه بيش يحافظ على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ولكن الأقرب أنه بيش يبدل في الرسم التكتيكي. هذا من المعطيات بناء على الحصص التدريبية اللي كانت في مونتيري.
4: صحيح كما قال حاتم، فما جملة قالها اللي بريمون معبرة، قال حتى حد من نجم يعرف شنو تواجههم تاع صبري لموشي، لكن قراءة في الحلول اللي لعب بها قبل موشي اللي لقاها لأنه مازال ما لقاش برشا حلول، قراءة في الأسماء وقراءة في الخطة وقراءة في البريزانس والمستوى ما كانش خلينا نقوله في المستوى مباراة بلجيكا. الحقيقة نية تتجه لو هو عنده خلينا نقوله هيك توجه باش ما يخسرش دموع مع السويد ويحاول باش يمشي يربح ماتشوه، ديجا لازم يأمن المنظومة الدفاعية ككل، تأمين المنظومة الدفاعية يجي بزيادة لاعب يا في المحور يا في وسط الميدان. لو لاعب يكون في المحور ينجم يكون إندي ماروس، لو لاعب يكون في وسط الميدان ينجم خضيرة يهبط المحور وينجم يزيد لاعب آخر في وسط الميدان يولي يلعب أربعة لاعبين وسط ميدان افيك ان سول براتيكما احنا با لا فوكاسيون اوفنسيف والاخرين
2: اللي هو بطبيعته نجم يدافع زاد
4: اللي هو نجم يدافع مي هو
2: بيبريسي الفوق
4: صحيح كيما حكينا البارح
6: مع نيس على لا بوسيبيليتي نتاعنا باش نبداو حذرين شويه باش نحاولوا كيفاش نقعدوا دون لو ماتش باش ما نهبلوش باش نميتريز لا سيتوياسيون باش نحدوا من الخضوره بتاع الفريق السويدي باش نحاولوا كيفاش نكونوا لاسقين معناها لي اتاكون دو بوينت اللي هما مختارين برشا افيك اون كوفرتور ميتويل معناها مع الليبرو ومع سورتو لي زيكسونتري ونحاولوا نكونوا رابيد القدام ونتنطروا بلغه الكره لانه العابد غدوه ولا بعد غدوه يفا افوار ان رول بريمورديال في لي ترانزيسيون
2: خاصه مع ايلانغا
6: اي يفا افوار ان رول في الترانزيسيون نحكي ساعتها وبارلون اوفنسيفمون لازمنا نهاجموا لازمنا نوجعوا اون دو ريبيتي لي ميم اكسيون اللي عملناهم الحقيقه مع كاليبر كبير كيما البرازيل بار اكزومبل اون ايو 3 4 سيتوياسيون دافعنا بالقدي اون ايو 3 4 سيتوياسيون في الماتش كنا نجموا نسجلوا اكثر من هدف وراهم مش باش يجيونا معناها فرص نحكيو معناها بالعشره وبالثمانيه لا اون فار 3 4 فري اوكازيون لازمنا نماركيو مي سورتو ما لازمناش نعطيو البارح الافريك دو سود ال سي تيري اون بال دون لو بي واحد عطات بونتو معناها
2: ما لازمناش نغلطوا
6: لا تغلط كاش تخلص
2: احنا نسالك حاجه هنا دكتور حارس مرمى واضح شكون باش يلعب في المونديال والاقرب مهيب الشامخ انك تجرب حارس اخر قبل 3-4 ايام المباراه الاولى هذا ينجم يدخل الشامخ في الدوت ولا لا والا لا بالنسبه لي لك حاجه عاديه انه يدخل الحارس الثاني في الكومبيتيسيون لانه ما تعرفش شنو نجم يصير في الدوره
6: باديتو ما عنده حتى علاقه بالدوت معناها الاوردر
2: حاجه باهت معناتها بوزيتيف تشوفها ولا نيجاتيف
6: الاوردر دي غارديان بور لانستون ايت اتابلي معناها مهيب الشامخ اي لو برومي غارديان وهو يستحق معناها لا ريكومبونس هذه في المردود
4: يجي يكون المدرب اعلم وراه يجي يقبل بنهار
6: له قال راهمش اللاعب حتى الجارديان
4: انت راهو البريمي
6: مش اللاعب لي جارديان مش يقعدوا حاضرين يا اخي سبحان الله ما نعرفوش شنو يصير
2: صارت لنا في 2018 تضرب
6: ما نعرفوش شنو يصير
2: شكون الوليد اللي معنا
6: لا قدر الله
2: 2018 تضرب كوتر لابيد معز حسن تضرب وغيرنا
6: لا قدر الله بعد الشر اصابه او اقصاء انت لازم تكون حاضر
5: دي بلان انت هكا
6: اصابه او اقصاء معناها لا قدر الله فما دي بلان ا بي سي دي اكسترا
4: هو سور
6: دونك لازمني دو فوار تروا غارديان حاضرين ما تعرفش على الدنيا مي هاكو في مخي عندي لوردر كرونولوجيك واضح سوسي ايتا مهيب الشامخ اوسي لازم يعدي ان جران ماتش كونتر السويد ان شاء الله باسكو عندنا ثقه كبيره في امكانياته وريناه كما قلنا في التراك الديرني موا كان في فورمه كبيره برشا وتوا لازم الناس
2: انا ماذا بي ما نحكيش في موضوع الجول
6: لا مش نحكي موضوع الجول نحكي مهيب شامخ
2: كان على معتقل حاتم
6: تبع يعني نحكي على جارداني كيب ناسيونال اللي هو مهيب الشامخ ابري كل واحد ينتربريتي كيما يحب ذيك
2: مشكل لا ماكش فهمني
6: تبعني مهيب الشامخ نكمل مهيب الشامخ تو بور لانسون لو جارديان باش يلعب لازمو يل اليف سون نيفو كيما حكينا بكري على
2: لازم الناس الكل ولازم زيد تدفع
6: الناس
2: الكل تدفع
6: الناس الكل توقف معه وإلى ليه صح ما طلعتش المستوى قاعد فيك المستوى
5: ولازم دوك سيرتو أيمن دحمان وصبري بن حسن يقفوا معاه ويدزوا معاه سي تريز امبورتون
2: والميديا والناس الكل
5: هذايا أول حاجة خاطر هو جول
2: شو ما احناش نحكيو في الجول خلينا نحكيو على الكومبارتيمونات الآخرين علاش؟ لأنه أنتم متفقين في بالي أنا سمعتكم في الإذاعات الكل أنه المستوى تقريبا متقارب دونك متقارب شكون يعرفهم أكثر منا الكل؟ هو الناخب الوطني ومدرب الحراس دونك اللي باش يختاروا مدرب الحراس في بالي ما هو صاحب فلان على علان وما هو
5: غير خلفيه
2: ما عنده حتى خلفيه اللي باش يختاروا مدرب الحراس دونك الناس الكل باش نكونوا معاه وندزوا معاه وربي يجيبه في الصواب ويلزمه ينجح واحنا نحبوه ينجح لانه نجاحه في نجاح هو نجاح المنتخب انك تلعب بثلاثه في المحور ما هو سيور 100% حسب حاتم جازبار ولكن انه جرب ثلاثه في المحور في التدريبات خاصه تدريبات البارح وبارحة الاولى هذا ناجم بعد مباراه المنتخب البلجيكي والا لانه منتخب اللي باش نلعبوا له يلعب بالتروا 5 2 هذا ما تنساش
5: أكيد جداً.
2: يلعب دوز اتاكون دونك سي ان شوا ينجم يجربوا
4: شوف هو المنتخب اما باش يلعب بال 4 4 2 ولا ال 4 4 1 1
5: ولا كات ان زين
4: بون كات ان كات ان صعيبه نشوفها امين دو ميليو زاكسيو انديسبونسابل خاطر بالنسبه الصخيري وبالنسبه الخضيره زوز مع بعضهم تكون اكثر سوليديتي في محور في محور وسط الميدان في العمق وسط الميدان دونك بالنسبه للتروا 5 2 انا نشوف اللي اقرب فرضيه نتاع سيستيم كيف ما عرج توا امين هي تروا 5 2 علاش والا تروا 4 2 1 وعلاش على خاطر المنتخب السويدي يلعب بزوز مهاجمين وزوز مهاجمين على مستوى كبير وعالي اللي هما إيزاك وغيو كيريز. دونك يلزم زوز ملاعبية في المحاصرة واحد اون كوفرتور اللي هو لو ليبيرو بلغتنا القديمة واللي هو يغطي عليهم على زوز مش تخليهم في وحدهم معناتها في معناتها في ماركاج انديفيديوال ما غير كوفرتور واللي هو برشا برشا دونجي وبرشا خطر. اي سورتو حاجة أخرى تأكد منها حسب رأي صبري اللموشي اللي عندنا مشكل في محور الدفاع هو ثقل لاعبي محور الدفاع اللي هو الطالبي اللي هو كيف كيف
2: كنت معاه ثلاثة في المحور
4: في الماتش هذية بالذات أنا نشوف الأقرب وهذية اللوجيك
2: مينيس ما جربناهاش في الماتش هميكو في أربعة راح نحكي وزوز في كندا مع هايتي وكندا وامام النمسا وامام بلجيكا ما لعبنا حتى مره
6: لاكوس كي ترى فراجيليتي كبيره وترى هشاشه كبيره وترى قله
4: كريم خليني كمل نجاوبك كريم. شوف راهو في المنتخب ما فماش يجرب في المنتخب فما انه يلقى الحلول
6: يطبق
4: يلقى الحلول في المنتخب تجم تلعب بالكات كاتروات كات الكات كادو كاتروات روات روات سانك دو اتو مامو ينجم يتبدل بقى شنو في اللي يتزاد هما لي كونسيني والملاعبيه كيف ما قلت لك عندنا تقريبا 23 ملاعبي كل ملاعب يلعب في جمعيه ما يلعبوش
2: فهمي بخطه معينه ثم يلعب بثلاثه وباربعه
4: كل ملاعب يلعب بخطه معينه والملاعبيه بالنضج التكتيكي هذيه وبالاكسبيريونس هذيه ما نتصوروش باش يلقى دي ديفيكولتي انه يتاقلم مع شيما بقى هوني سويفون لي كونسين اللي باش يعطيهم المدرب كلكو سوا في لي مونتي في الكوفرتور في التغطيه في البريس في الزون دو بريس في ما نعرفش انا في الماركاج في الكوفرتور
2: نمشي مش نرجع لك مش نمشي لامين خطر امين مدافع معناتها مهم جدا الموضوع هذا وانت تقريبا اكثر واحد معمل عليك في اجابه في الموضوع هذا. امين كيف نشوفه في السنوات الاخيره مثلا المنتخب الوطني التونسي لعبنا باربعة كونتر البرازيل بلغة الكره كلينا كف خسرنا 5-1
5: صحيح.
2: لعبنا بثلاثه مع البرازيل تعادل
4: صحيح.
2: لعبنا بثلاثه مع فرنسا ربحنا مع الدنمارك تعادلنا. لعبنا بثلاثه كونتر مصر ربحنا ثلاثة واحد في بالي دكتورة كونتر مصر في مصر. دونك في أطراح معينة في نيفو معين كي نلعبوا بثلاثة هناك سيليه في السنوات الأخيرة
5: أكيد حتى في قطر زاد لعبنا بثلاثة وربحنا في قطر في
2: البارا لأنه بلاعبين بليزو ما محلين وقت
5: شو الديسبوزيتيف هو كما كنت تقول تو كريم يختاروا المدرب حسب أفكار يعني اليوم تو صبري ناموشي أربع ماتشوات عنده مع ليكيب ناسيونال مش نجمو نحكمو عليه في التو في البريباراسيون أربع ماتشوات ما لعبش ثلاثة في اللاكس
4: صحيح
5: معناها ما عندوش هو فكرة إنه باش يلعب ثلاثة في اللاكس. اليوم كي كان يتكلم معنا تو حاتم وقال إنه حاول يغير في قاعد يجرب في ثلاثة خمسة دي اثنين خاطر لازمو يجرب خاطر لازمو زادة يقرأ حساب ليكيب أدفيرس
4: صحيح
5: لازم تقرا حساب ليكيب ادفيرس اللي عنده دوز اتاكون معناها في ليفل كبير ياسر. دونك هوني
6: يلعبوا لك دوز اتاكون في الديزو
5: دوز اتاكون
6: يلعبوا لك دوز اتاكون في العشرة متر لازم
5: اكيد
6: شو ما عندكش مستوى
2: تسويقيه قد منتخبنا ثلاث مرات
5: ما فهمش
6: كيف عندك دوز اكسيو قدهم
5: اكيد شو لهنا المنتخب الوطني حتى كي لعبنا تولة بلجيكا وخليني نكونوا لازم نحطوه ريبير خاطر سي ماتش اللي لازمنا نتعلموا منه وسيرتو الاغلاط اللي صارت في بلجيكا ما عاودش تصير. هذاك هو الاوبجيكتيف تو نتاع المنتخب انه الاغلاط هذيك نتاع بلجيكا ما نعاودوهمش. اليوم المنتخب نتاعنا كي يلعب ثلاثه بالنسبه لي انا حل مناسب انا كمدافع سالتني تو اني نلعب بثلاثه ارتاح
2: ما مش معناها زيد ما هولندا اش بتلعب كان ثلاثة مع السويد اللي هي أضعف منتخب على الورق.
5: فونكسيون قلت لك ديما توا اللي عندي كيب أدفيرس لوبوزيسيون تعيش فيه يلعب تلعب بثلاثة توا اللي كيب السويد تلعب بثلاثة في اللاكس وزوز التاكونات. واليوم أنت باش تلعب بأربعة ديما راهو كيما نحكيو من قبيلة على الفليكسيبيليتي تكتيك ونجم نبدل منه ونجيب منه. لا اليوم إذا تكون أنت لازم الملاعب يدخل الماتش لازم نحضروا الماتش كوم الفوق لازم الملاعب أي ملاعب يعرف شكون الفيزافي نتاعو قدامه يعرف اللي باش يقابله وش اسمه واللي باش يقابله. هذا كل نصور مش باش يغيب على الستاف نتاعنا وعلى الفيزيوناج وكل شيء. دونك هوني فما خدمه كبيره لازم المنتخب يخدمها سواء في الديسبوزيتيف والا زاد في اختيار اللاعبين. دونك هوني عندك كاستينغ تاع 11 اللي بالحقيقه اللي سماهم توا حاتم انا الحقيقة نتصور هذوك هما اللي نجموا يكونوا بتيتر في واحد واثنين اول وزاد في الثلاثة في 3-5-2 في التريون تاع وسط الميدان اسكو باش يلعب صخيري سنتينيل وحنا باعل وراني خذيرة والا كما انت قلت توا راني خذيرة والصخيري وحنا باعل بدو انا نخير انه يكونوا صخيري سنتينيل وحنا باعل وخذيرة بوكس تو بوكس
4: بثلاثة في المحور يولي نجم
5: بثلاثة خيط خاطر النجم نكونوا اما زادها بأربعة راه شوف
2: اما في البوكس تو بوكس يولي بن سليمان ممكن خيمة من خيمة نخذيرة
5: شو كريم زادها راه شوف
2: يلعب برشا في البوست هذيك
5: اكيد انا بن سليمان
2: وأسرع وأصنع فيسقي
5: انا الحقيقة نصور بن سليمان عنده بلاصة في الحديث تشيلر بعد ما شفناه بعد ماتش النمسا
2: هو أكثر لاعب في فورمة أكثر لاعب
5: هما دي شوا
2: بن سليمان أكثر لاعب تونسي محترف في فورمة في آخر 3-4 أشهر
5: كما سمعنا تو حاتم كريم يمكن تو يمكن السيونس اللي كانت عملت البارح اللي من غير ويكلون تصور سألت اللي بديت هو اللي عمل فيها كل شيء اليوم غدوة بعد غدوة ما افيتاج وغدوة فما حد شيء جوست
4: اون تريتيان قال لك ما غير
5: لوجو على الفريشر
4: ما غير الصحافة ما غير ميديا دونك ميزون بلاس صارت في البالاريتي وفي التشكيلة وفي الخطة نصورها صارت 90%
5: حاجة برك كريم نزيد
2: لو عندنا شهر
5: كل حاجة كل انترونور كل مدرب عنده الميثود ترافاي نتاعو كيفاش يخدم فما انترونور يجي من الاول يعطيك فورماسيون تبدا الاولاد الناس الكل فاهم شكون باش يلعب فما شكون يخليك لاخر ساعه يمكن قبل رينيون تكنيك باش انت تعرف
2: وهذا زاد مهم
5: هذا مهم
2: شو انا نحكي على الحاضر زاد
5: على التو تاع الكونسنتراسيون يعني الحقيقه لازم فما كونسنتراسيون كبير
2: باهي يقول لك كل مدرب والفيلوسوفي نتاعو ايه. ما زاد راهو كل المدربين اللي جاوا مؤخرا على المنتخب الوطني التونسي الكل اول ما بداوا يدربوا ولا مدرب بدا بثلاثه في المحور الكل ما بداوا باربعه في المحور وحبوا يلعبوا باربعه في المحور لانه وكانه عندنا
4: تصدموا بواقع
2: وكانه عندنا وداير حتى في لي كومونتير غلطه كبيره نلعبوا بثلاثه التونسي يقول لك يا خويا يزينا من ثلاثه نحبوا اربعه في المحور نحبوا نلعبوا القدام وطبيعي راهو التونسي
4: معناها هوني ديفونسيف
2: نعملوا نفس سؤال نحكي لك في تفكير التونسي انه يقول لك خويا كم سؤالي بشوي خليه يبدل هو تفكير التونسي
4: شكونه
2: انيس باش نساله
4: نسال
2: في انيس لانه يقول لك نلعبوا بثلاثة ونمردوا الدفاعي ونوخروا برشا التالي ونما نلعب علاش ما نلعبوش باربعة كل مدرب يجي يلعب باربعة مع أول سكور نيكلو أول هزيمة نرجع نلعبوا بثلاثة بلوز وما نتحسنوا هذا نحكي لك راهو على مدى 4-5 سنوات أخيرة نيسا نختم معك بسرعة في أقل من دقيقة عنا
4: ثلاثة في المحور وإلا بدو زاكسيو راهو ما يبدل حد شيء في التنشيط خاطر هو كلها تنشيط كلها أنيماسيون كلك سوا على مستوى الأورغانيزاسيون ديفونسيف وإلا على مستوى التنشيط الهجومي
5: الأنيماسيون
4: والتنشيط الهجومي دونك راهو تجم ب 3-5-2 تكون ألترا أوفونسيف كيكونوا عندك دو زيكسونتري صويرخ راهو باش تلقى روحك تري تري أوفونسيف يا أخي اليوم المنتخب كوريا منتخب الكوري قلت لك قبيله شويه منتخبنا اذا يحب يلعب 3-5-2 يزمو يتفرج شنو عملوا لي دو زيكسونتري نتاع كوريا شنو عملوا لي الملاعبيه اللي في الوسط اللي عملوا لو سيرنومبر في لي دو ميز اسباس دونك راهو معناتها خطه ما تنفيش والا ما تبدلش الفكره
2: نتاع منتخب اللي فهمتوا من كلامكم الثلاثه بما فيكم مدافع سابق ومدافع دولي سابق انه ثلاثه تقريبا مع نهج نتاع انه منتخبنا يلعب بثلاثه في المحور هذا اللي فهمته منكم في انتظار توضح اكثر الصوره بعد تدريبات الليله وتدريبات غدوه لانه توضح اكثر للصوره لانه نذكر انه راهو ثلاثي في المحور جربها المدرب وقاعد يجرب فيها ولكن مش معناتها انه المدرب باش يلعب بثلاثه في المحور الفرضيه الاقرب انه باش نلعبوا بثلاثي في المحور حسب حاتم جزبار نذكر كان موجود معنا منذ قليل
4: ونجم في نفس الماتش
2: كيما نجم في نفس الماتش
4: في نفس الماتش تبدل فوالا
2: الاشهار ثم راجعين مش نحكيوا على المنتخبات العربيه في الجوله الاولى من المونديال
7: داتا فوت بوبليسيتي
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء الم...

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
3: رجعنا لكم من جديد 47 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متواصلين معاكم في داتا فود حتى للخمسة. الليلة انطلاق مباريات العرب في كأس العالم وغدوة الليل انطلاق مباريات العرب في كأس العالم. نحكيو على قطر تلعب مع سويسرا، نحكيو على منتخب العراق يلعب مع النرويج، نحكيو على المغرب والبرازيل، نحكيو على الأرجنتين والجزائر، ونحكيو على كذلك الأردن اللي تواجه منتخب النمسا. والحقيقة ما تشوي خستو وكأنه ما نعرفش دكتور تشاطرني الرأي ولا معناتها احسن منتخب افضلهم حال في المواجهات اللي باش يكونوا في الجولات الاولى هو المنتخب التونسي على الورق. كيف نشوف الاخرين ما عادشكم باش يلعبوا معناتها فريمون تلقى الارجنتين برازيل منتخبات النرويج
4: اون فوار العراق كما قلت ماتش صعيب برشا. راهو المغرب مع البرازيل والجزائر مع الارجنتين سي با دوني دافونس كيما برشا عباد يتصوروا
3: ماهوش مسوي
4: صعاب صعب صعب وما صعب ما تشويت لك لاكاليتي اللي موجوده في الفريق المغربي اللي ما مالوريزمون زلزولي وفقر ما همش موجودين لكن كاليتي ما زالت موجوده وكلهم لاعبين يلعبوا في مستوى عالي. ديجا سايباري 54 مليون يورو لا مازال ما قبلش بي اس في خذا اوفر في 54 مليون يورو من بايرن طالب 70
3: صغير دكتور
4: نعم
3: صغير
4: 24
3: نجم يكون مفاجاه المونديال ومفاجاه المغرب
4: ينجم
3: خاطر معناتها بيرفورمانس كبيره هو توا في هولندا
4: وي ما بارمي لي ميور توا ما نساوش حاجه اللي كونه حتى البرازيل ني با او توب سورتو في وسط الميدان التالي معناها في البالاريتي وسي الارجنتين راهو ربحت صحيح هزت كاس العالم صحيح مي
3: عملت لي يقف مليح الارجنتين
4: اه يقف مليح اون فوار اوسي لانه سي اون ايكيب كومباكت وميسي شنو هو ليتا دو فورم اوسي نتاعو اللي وقف عليه جمعيه الناس كل تخدم له لكن ا مون افي الفاريز ماكاليستير باش يكونوا معناها انزو اوسي باش يكون عندهم رول تري تري امبورطون خاطر هما يفون فير ليكيليب
3: حتى لوتارو شفناه في اخر ماتش
4: عمل ماتش ممتاز لوتارو باش يلعب الفاريز قبله هما يلعبوا بواحد برك قدام ما يلعبوش بزوز فهمني دونك اون فوار لكن ا مون افي تونس عندها اون تري بون اوبورتونيتي لازمها تستغلها لكن ا مون افي مع كامل الاحترام سافا اتر تري تري ديفيسيل للعراق القطر براتيكمون امبوسيبل يعني مع سويسرا ومع النرويج تري ديفيسيل حقيقة
5: واضح حتى السعودية مع الأوروغواي
3: السعودية مع الأوروغواي
4: الأوروغواي ا بيردو بوكو دو سا سبلوندور راهو
3: حتى السعودية حتى السعودية في جرة المحترفين في الدوري السعودي نقص برشا رغم انه فنيا منتخب ممتاز معناتها عنده فرديات ممتازة جدا
5: المنتخب السعودي اي عنده الدوسة اللي كانوا اللاعبية سيرتو لعبوا في الهلال
4: معناها تو أربع سنين بداوا ياخذوا شوية
5: عمر يكبروا في العمر هو كيف ما قال كريم تو كيف تشوف في المنتخبات العربية الكل لي كونفرونتاسيون كلهم صعاب فما أقل شوية حدة نمسا الأردن واحنا كونتر السويد وماتش السويد انا بالنسبه لي
6: صعيب حتى النمسا
4: الاردن راهو احنا كان لعبنا
5: بون الاردن النيفو نتاعها طاح برشا باللي بلوسير راهو عندها زوج ملاعبيه وثلاثه ملاعبيه غابوا عليها لو كان كانوا موجودين يزن نعيمات وملاعبين
3: موجودين
5: لا مش موجودين فما زوج
3: يزن واحد تعمري
5: تعمري موجود دونك المستوى
3: نتاع كانت مش تضرب على اساس يخلط الكوب دي مود
5: لا ما خلطوش الزوج اللي ضربوا في الكاس العرب والكوب عرب ما لحقوش ما لحقوش
3: بيزار مع تسعة شهور
4: الكرة راهي ما فيهاش أحكام مسبقة لكن الأردن 10% 20% جرومكس.
5: اي بون ديما تقعد اسهل مواجهه النمسا اسهل من انك تواجه سويسرا تواجه البرازيل تواجه النرويج تواجه بلجيكا.
4: تواجه البرازيل اسهل خاطر لا بريباراسيون نتاعك وانت ايكيب دو توب نيفو مونديال. راو نحكيو على فريق مت كلاسي سابع عالميا يعني ودي باقي احنا ناسي بين المروك
5: نحكي على الاردن كي تقابل راو نمسا خي متقابل كيف
4: البرزيل. مصر
5: البرزيل.
4: مصر
5: خي متقابل بلجيكا.
4: ركز معايا فنان مصر مع البرازيل اكس مروك تتعدى قدام البرازيل تولي هي السادسه المروك والبرازيل السابعه توا مروك هي السابعه قبل هولندا وليت تو اكتويلمون إكس بارك
5: المنتخب المغربي سيخ ذا أمبلور أخرى ديمونسيون أخرى ما عاش نحكيه عليه المنتخب
4: قريب
5: المنتخب المغربي هذا كان متفاهمين فيه. دونك أنا ماتش السويد تونس والسويد لقدر الله نخسروه وقتها وقتها نخموا نلموا الفليجات بتاعنا
3: لا
5: خاطر من بعد باش تزيد تصعب برشا
3: صابت في 2022 وربحنا فرنسا احنا بالنظام الجديد كان ربحنا فرنسا وكان على اربع نقاط
4: ترشحوا
3: ونترشحوا فاسيل مازل معناتها اربع نقاط اوتوماتيكمون تترشح
5: بون اربع نقاط مازالت لك هولندا سي با ايفيدون باش تربح وكي تخسر خط لك السويد شوف كلامي واضح
3: السويد مازالوا سي
5: بوان سي بوان معناتها نقطه صعيب نقطه ديجا صعيبه ضد هولندا نقطه صعيبه ضد اليابان مش سهله زاد
3: جيت في اخر دقيقتين من الايميسيون
5: لا مش انا قلت
2: بالعكس رياليست رياليست الحقيقه
5: انا حبيت نقول لك
3: دقيقتين الاولى راهو حاولنا بدون لك رايك انا بياخر دقيقتين ماش عندنا وقت
5: انا بالعكس انا حبيت نقول لك لا خليني نكمل باش فكرتي تبدا واضحه حبيت نقول لك الماتش نتاع السويد هذايا هو ماتش كلي تربح ولا تعمل فيه حتى نقطة لي شونس بتاعك يقعدوا كبار تخسر فيه
2: ماهوش ديسيزيف
3: ماهوش ديسيزيف هانيس مازال عندنا حسابية مازال مستني
5: قرار انت قول
3: هو مهم
5: انت قول
3: هانيس هو مهم اما ماهوش ماتش نتاع تخسر وتروح
5: اون فيرا اون فيرا اون فيرا
3: حسابيا
5: اون فيرا حسابيا كل شيء وارد حتى جنوب افريقيا اللي خسرت البارح مازال وارد
3: منطقك انت
5: خسرت وارد زاده
3: منطقك انت نخسروا على لا قدر نخسروا مشلو نهزوا فليجاتنا ونروحوا
5: بدا حضر فليجاتك هذا كراي
3: معناتها ما نلعبوش
5: ولا كيفاش لا تلعب شو مش تلعبوش مش كلام هذا مش كلام شوف انا قلت لك لي شونس نتاعك
3: ما نحاولوش
5: باش تحاول بيان سور باش تحاول
3: دونك تحاول دونك ثم امل
5: اي اما راهو تصعب تصعب فما فرق بين انك تصعب
3: اما انت قلت حضر فليجتك
5: ابدا حضر ابدا حضر ابدا سكر فليجتك
2: كيف قال دوك اول الميسيون شو المواجهات العربيه
3: عندك خيط ونسكر
2: المواجهات العربيه كلها حقيقه صعب اليوم مش نكون واضحين اليوم الفوارق باللي باش تكون تقول لي الكره تبدلت الكره تحسنت في المنتخبات العربيه نحي المروك ولي بورتون معني يلعب ضد البرازيل اللي هو ماتش كبير دونك
3: نحي المروك نحكي على البقيه
2: نحكيو على البقيه لازم راهو انا بالنسبه لي انا هي التشريف الرايه نتاع اي بلاد باش نكونوا واضحين اوكي فما اونجو اوكي نلعبوا في كوب دي موند لكن راهو الفوارق فما ماتشات فوارق بعيده نبداو على كيما نعطي اكزومبل تاع قطر اليوم يعني فهمت
3: قطر وسويسرا غدوه في ايطاليا
2: كان مش مستحيل نقولوا لكن ما فما حد شيء مستحيل في الكره لازم نكونوا باللوجيك نحكيوا بالعقلانيه العقلانيه تقول يعني الفوارق كبيره
3: واضح
2: امكانيات
3: تفائلوا
2: عجب بركه في تونس كيما كان باش نعقب على
3: 10 ثواني خاطر
2: الانيس
3: اش رايك كملنا
2: اللي حاب يقول انيس اللي هو معناها الماتش هذا اللي هو فيه
5: ماتش كلي هذاك هو
2: ماتش كلي ومعناه لازمنيش نخسروا
5: اسمعوا
2: حتى كل ما ربحناش
3: ماتش تماع راهو كان استراليا خسرنا مع استراليا والماتش اللي خسرينه كان فرنسا وربحنا فرنسا
5: والدنمارك
3: تعادلنا
5: وفرنسا حل ملعب
2: خلينا نكونوا بوزيتيف ان شاء الله يا رب
3: فرنسا حتى بالكاتريم كيب خير منك
5: ما فما بريمير كيب الا فما بريمير
3: حتى بالكاتريم خير منك فرنسا
5: خير منك ما فما بريمير
3: كيب تسكب
4: دبل دوزيام كيب في فرنسا
3: شكرا شكرا شكرا دكتور ماهوش حاب يفهم انه فرنسا كاتريم كيب جيت
5: الأولى خير من الثانية والثانية خير من الثالثة والثالثة خير من الرابعة
3: فرنسا كاتريم إيكيب تهز كوب دافريك فاسيلمون شكرا أنيس شكرا دكتور شكرا
2: عايشك كريم
3: يعطيك صحة
2: عندي نحب نحيي
3: جملة ثواني جملة
2: نحيي صاحبي خويا سامي على خطوبة نتاعو سامي شاكر في صفاقس ألف مبروك خويا الغالي
3: ألف مبروك خونا سامي خويا مدام نادية فرحت بيه وألف مبروك خونا سامي شاكر خطوبه نتاعك وان شاء الله ان شاء الله بدو بتمام ان شاء الله بدو بتمام ميرسي بوكو ناديه ايمان توت ليكيب قسم الرياضه دلندا حاتم كزبار كذلك من مونتيري غدوه بعد غدوه استاد الديوان نقل مباشر فجر الاثنين لمباراه المنتخب الوطني التونسي نرجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم في داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 ل 5 تاع العشيه
6: داتا فوت احلى بونس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
7: اريد طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. الأسبوع الفارط عرضتني البوبليكاسيون أثارت اهتمامي لنشط التونسي يعرف نفسه كمهتم بالتحول الرقمي والابتكار المجتمعي في بلادنا ويملك عديد الأفكار اللي نتصور تنجم تكون فعالة في تحسين وتطوير وتغيير الواقع الرقمي في تونس. السيد معز جوين يقترح عدة تصورات لاستغلال الرقمنة بالوسائل المتاحة اليوم وبها يمكن التواصل لحياة أفضل وأسهل وأصلح للمواطنين. من بين الأفكار اللي شدوا انتباهي فكرة المواطن الرقيب اللي تتمثل في إنشاء تطبيق على الهواتف الجوال لتشريك المواطن وجعله ركيزة لاغنة عنها في منظومة نظافة البلاد وبداية تغيير العقليات والسلوكيات الغير مقبولة في عصرنا الحديث. تحويل المواطن من مجرد متفرج إلى شريك فعلي في حماية البيئة واحترام القانون وبقية الشعب عن طريق استعمال تطبيق المواطن الرقيب المدعوم بالذكاء الصناعي فين المستخدم يصور كل المخالفات البيئية والمرورية وغيرها ويرسلها مباشرة للسلطات المعنية بالتاريخ والمكان ويقع التحقيق بها وأخذ القرارات الردعية ضد المعتدين. المواطن زاد يمكن مجازته بنسبة من قيمة الخطايا اللي يمكن استعمالها في مرابيح متاحة ذيالي خلاص الفواتير والعمل بفلسفة جانيو جانيو. التطور السريع للتكنولوجيا جيد ومهم جدا لكن ساعات نلقاو اطراف ما تقبلوش فيسع ولازمها ان تون دادابتاسيون حتى تستانس وتسمح له في النهايه بان يكون داخل في استعمالتها اليوميه. الشيء هذا مش كان عنا فقط بل حتى في الدول المتقدمه ومثال على ذلك كيفاش لا بي سي او لا بنك سنترال اوروبيان عطلت ومنعت منذ شهور اطلاق منتجات ريفولوت الجديده بتعله انه هذه التكنولوجيا الماليه تتحرك بسرعه. للتذكير السريع ريفولوت هي شركه فينتك بريطانيه لتقترح خدمات بنكيه وماليه عبر تطبيق على الهواتف الذكية وعندها اليوم أكثر من 75 مليون حريفة في العالم اينو فالوريزاسيون دو 200 مليار دو دولار وبور سون انتري اون بورس. على الرغم من هذا فإن المشرع الأوروبي طلب منها التخفيض في النسق وكان البنك المركزي الأوروبي منع وقتيا على الفرع الأوروبي للشركة من اطلاق سينوفو برودوي في الفضاء الاقتصادي الأوروبي. السبب المزعوم هو أن اطلاق المنتوجات يفوق الكاباسيتي دو كونترول انترن اي أن الخدمات سريعة جدا والمنظومة الأوروبية للمراقبة ما تنجمش تواكب لا رابيديتي دو ريفولوت. مشاكل المعدة والبطن واللمعاء كثيرة وتمس ملايين البشر في بلادنا والعالم وطرق الفحص اليوم ما هيش مريحة ولا اوبتيمال وتخلي في بعض الأحيان العديدة من المرضى يتخلاو ويبطلوا على الدياجنوستيك لين يزيد بهم المرض ويمكن يتحول إلى خطر على صحتهم. جيل جديد من الروبوتات اللي يتبلعوا ويكونوا صغيري الحجم شاف النور اسمه سيروتاب يتمثل في غضوب بحجم قرص للبلع أو ما نسميه بالحربوشة بيمكنه تنقل في الجسم بحرية والتصوير من الداخل وقياس أي شيء وحتى أخذ عينات من ورم ثم إرسال كل المعلومات للقيام بالدياجنوستيك ديجنوستيك كامل. سيروتاب هي تابلت روبوتيك سوبل صنعت لتحليل الانفيرونمون غاستريك من الداخل من دون الكترونيك امباركي كلاسيك وباش تصبح الطريقه الجديده لجل ليزيكسبوراسيون ديجستيف اللي باش تكون اقل اجتياح للمريض واكثر استهداف للمرض واكثر راحه زاد بور لي باسيون. القرص يمكن التحكم فيه عن طريق شومانيتيك اكسترن والجهاز الصغير عنده خاصيه انه سوبل ويمكن الوصول الى اي نقطه مهما كانت درجه الانحناء. اقراص روبوتيه للبلع لمراقبه واستشعار الامراض وفحص المعده والامعاء أخذ العينات وتحليلها ومداوات العلة. هذا هو مستقبل البشرية القريب. هذا كل معنا يا جماعة هذه في ديجيتال ويز. موعدنا يتجدد ديل اني بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. D'ici là passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويز ديجيتال ويز احلى بونس لاحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 ملي
7: أريد طور عالمك
6: ببليسيتي.
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد.

0: خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج عندك اورانج
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الخامسة ديوان افهم عسلمة. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تفيد بأن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وتؤكد على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار وشملت حوالي 156 طالبا من مختلف في كليات الطب التونسية اعتمدت بالأساس على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمية. وبيّنت النتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات التسويف. خبير تكنولوجيا المعلومات فهمي عز الدين يؤكد لديوان فهم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المحامي بشكل كبير إذا تمكن من فهم أدواته وحسن استخدامها، لفتا إلى أن الاعتماد عليه بشكل كامل يظل أمرا محفوفا بالمخاطر.
3: الذكاء الاصطناعي نجم يعاون المحامي لو كان يتمكن من الادوات نتاعو. في مهنه المحاماه الحكايه امبو ديليكات مخطره شويه، فاليوم حاولنا باش نفسروا لهم شنو هما الادوات الموجوده، كيفاش الابعاد نتاعها، وشنو لي ليميت اللي نجم يتعرض لهم. ساعات فما حاجات يعمل بحث ولا يحاول باش يحضر تقرير يلقى الذكاء الاصطناعي يكتب له في حاجات غريبه. اليوم فسرنا لهم شنو اللي قاعد يصير، هو كيفاش يخمم، وشنو هو اصلا الذكاء الاصطناعي، وشنو لي ليميت نتاعو، وشنو الحاجات المخطره اللي ما لازمش يعمل عليها. من الحاجات المخطره أو أنه فما حاجة ينجم يصلها الذكاء الصناعي لهالوسع، ينجم يخلق مثلا قانون مش موجود، وصارت في أمريكا وصاروا أنه محامين ملو ديسكاليفي على خاطر عملوا 100% على الذكاء الصناعي فخلق لهم قانون مش موجود. وفما حاجة أخرى معطيات الشخصية، اليوم إذا كان مثلا محامين نحكيه حتى في شركات وشركات كبيرة يأخذ الملف ويدخله في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي مش يتغذى بيه ذاك المعلومات هكينا باش يصنع الموديل الجديد متاعه، ينجم يكون الشيء هذا مخطر.
2: أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 في قسطيه الأول والثاني بين نابل ومنزلة ميم مرورا بقربة شرفت على الانتهاء، حيث تقدمت الأشغال بنسبة تنهز 95% حسب ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل منيا اللظيفي، مضيفة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن أشغال القسط الثالث من المشروع والذي يربط بين منزلة ميم وقليبيا على طول 9 كيلومتر لم تتجاوز 40%، رغم أن مدة الإنجاز المبرمجة لهذا المشروع الذي انطلق في سبتمبر 2023 حددت ب18 شهرا. إلى الشأن الدولي، شبكة EBC تنقل عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي تمضي في خطتها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي للشبكة الأمريكية إن مسودة الاتفاق حظيت بموافقة على مستويات عليا داخل النظام الإيراني. في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر من فريق التفاوض الإيراني أن الأنباء المتداولة عن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران لا أساس لها من الصحة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك معلومات مضللة كثيرا بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، مبينا أن طهران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ناس الديوان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وسبعتاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين لجمعة من الخمسة للسبعة لديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا من كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة. نادية في الإخراج وعزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، شكرا لكم الناس الكل على يميني كما ديما سيد العميد توفيق تيدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك سماح.
2: أهلا سيد العميد
3: الكونديكتور. صدرت أول إحنا قداش المنبر هذا حذرنا من خطورة إدمان الرقمي، صدرت أول نتائج أول دراسة أكاديمية رسمية تونسية على ننصح الناس كل يسمعوا فينا أقرأوا وشوفوا الخطر الكبير الكبير على اللي يقرأ واللي يخدم وعلى الأجيال القادمة، شيء كبير بالذات غير خرجت من أول ما مش ندوم عليك ولا حاجة، مازال تو كيف خرجت
2: موجود
3: خطيرة
2: موجود في الكوندكتور قدامك سيد العميد بعد التقرير هذاك يوتيوب وفيسبوك في صدارة المشهد الرقمي، مش نحكي على التبعات
3: نتاعو، موجود التبعات على الوليدات على الابتدائي على الثانوي على الطلبة على الناس اللي تخدم على التوازن النفسي، تو تشوفوا خطورة شيء هذايا. ومن تو يا ناس خذوا حذركم لأن راهو اللي جاي أكلف وأخطر بكثير من اللي تراو فيه تو.
2: فوالا مادام ادمان ما تنجمش تكون حاجه باهيه، كل ما ادمان نعرفوا النتائج نتاعو. مرحبا بك سي العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سي العميد الكابتن نوروز ايمان ايمان ونادي، باش نقول ايمان وايمان ايمان ونادي، تحيه للسيد المستمعين.
2: يتم محليها ماذا بينا منها زوج
4: مشاهدين، شكون
2: ايمان
4: ونادي
2: زوج ونادي ماذا بينا ثلاثه تفضل مشاكل الاخراج في توسكول
4: ثلاثه ندو زوج ايمان ومضنه واضحة. تحية للسادة المشاهدين المتابعين، إن شاء الله نديو سبيعتين بهين.
2: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كاباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
5: بيه
4: الميكرو
2: مشكس
4: مشكس دي يشرف
5: شبوك ملوك مشكس في خوشوية قائلة والله يتخوموني
2: قيلة
5: قيلة كنا مقايلين نجيو في القائلة بسيرش شحوالك
2: أيوة. شوية في الصيف نرجع متينال كالعادة، دونك تقوم بك
5: الله
2: تقوم بك جي جي
5: الله أعلم شحوالك الحمد لله لاباس ربي فضلك سيد عميد
3: ما يخليك أخوي
5: ربي فضلك زاد أخوي دكتورنا الغالي ابن
4: الله أعلم بك
5: أهلا وسهلا
2: شكو ماكو
5: ضربات الأخرانين تاع شكو ماكو
2: أي
5: نادية أي نادية وإيمان وكالعادة الفيراج
2: الفيراج كتبتنا
5: ربي فضلكم يا عيش
2: مرحبا بكم الناس الكل نوروز الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا نوروز
6: هلو سامح تحياتي ليك
2: تحياتي نوروز
6: أهلا سافا إن شاء الله تكونوا أنتم ديما بخير تحياتي لسيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة نسلم على يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا وين ما كان يوصلهم صوتنا وكما العادة نسلم على الكتيبة
3: قالك فما نعد بالفرنساوية اسم نحبوا برشا كلمة غوسبلانديسانت
2: ايوه
3: معناها كلمة قوية برشا
4: هذه نوروز ولا سماح
3: هذيك العام تشهر
4: ما تتعداش هكاك يلزم نعمل
3: اما اليوم نوروز بحق كلمة نلوج عليها بالفرنسية لقيتها
4: وتاوا الوان ندي رياض سفيقسي وتاوا
2: ديما ندي رياض
4: سفيقسي لبس القنوية انا على روحي
5: دوزونا سيد العميد
3: جدتي كانت تقول تقول صغر بياية صغر بياية كابتن
2: صبر مرحبا بك نوروزة مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا باش نمشيو توا توت سويت وسان ترانزيسيون اللي اضرب البارح
6: اضرب البارح
2: اضرب البارح الناس الكل قبل ما نبدا نحكيو على اضرب البارح كونكتيتو اليوم في القايله ولا لا نجمتو ما نجمتوش تكونكتيو
6: قايلين ما فقتوش
3: انا
2: فقتوش شنو اللي صار ولا
3: ما رزنت أما ما قصتش لا حقا لا أنا نلوج على الأخبار نتاع الحرب ونتاع الواحد ما
2: الحرب ما قصش
3: لا ما قصش
5: مش قص
3: لا
6: حاسيلو الناس الكل ترعبت اليوم في توسكي فيسبوك انستغرام وميسنجر ما فهموش شنو اللي صار بما أنهم دخلوا ما نجموش يدخلوا فمش كون حتى اللي كنت متاحهم تسكروا تودانكم شي في بيلهم صار بيراتاج برشا أسئلة نقاط استفهام ما فهموش شنو اللي صار الحكاية تواصلت أكثر من ساعة تقريبا في تونس وحتى في العالم علاش بما أنه اليوم الجمعة 12 جو جوان فيسبوك انستغرام وحتى ميسنجر تعرضوا العطل مفاجئ خلى آلاف المستخدمين في العالم يتشكيوا من مشاكل في الاستعمال. موقع داون ديتكتور المختص في رصد الأعمال والأعطال هذية سجل قرابة 69 ألف بلاغ يخص فيسبوك وصل عدد الشكاوي لذروته حوالي 9:39 دقيقة بتوقيت غرينيتش. زاد أكثر من 1000 مستخدم للإنستغرام بلغوا على مشاكل مختلفة في المنصة ومن بين أبرز الإشكاليات اللي صارت صعوبة في تسجيل الدخول كما ذكرت، تعطل التطبيق، عدم تحديث المنشورات وحتى المساجات ما وصلتش لبعضها، معناها الناس اللي تحكي مع بعضها. وحسب المعطيات المتوفرة العطب هذا ولا العطل هذا ما مسش جميع المستخدمين بنفس الدرجة، خاطر فما اللي نجموا يستعملوا المنصتين بشكل عادي وفما اللي ظهرت لهم رسائل خطأ وإلا صفحات فارغة. ولحد الآن شركة ميتا الملكة الفيسبوك وإنستغرام ما خرجتش بأي توضيح رسمي يفسر الأسباب متاع الاضطراب اللي صار هذا.
2: برشا تشكيات لكن كذلك برشا تساؤلات، كيفاش يصير العطب هذايا؟ هل سارة احنا الناس الكل مربوطين ببعضنا في العالم؟ كيف يصير عطب العالم الكل يولي يتشكى من هالانقطاعات هذية؟ وهل في وسط الانقطاعات هذه نجموا يصيروا حوادث بتاع بيراتاج ولا غيره من الأمن السيبرني؟ شو حلو في هذا الكل؟ احنا معنا عبر الهاتف الخبير في السلامة المعلوماتية سي هيثم المير. مرحبا سي هيثم. مرحبا بك سي هيثم المير وشكرا على قبول الدعوة. سي هيثم احنا كان نفسروا توا للتوانسة اللي تسمع فينا شو اللي صار بالضبط، كيفاش نجموا نفسروه اللي صار اليوم؟
7: هو اللي صار في الظاهر هو عطب فني.
2: أيوة.
7: لكن كما تفضلت الأخت وشرحت مازلت شركة ميتا ما عطتش التفاصيل، لكن هذا نوع من التعطيل اللي قاعدين نشوف فيه معناها من وقت الى اخر.
2: أيه.
7: ويهم المنصات اللي عليها معناها استعمال مكثف في العالم. اليوم ممكن نجمو نحاول نفهموا شنو هي انواع الاعطاب اللي تكون. أيه. فكرتوا اللي ممكن نجم تكون عمليه هجوم الكتروني ولا اختراق هذا يقعد دائما على سيناريو مطروح. لكن ما فهمناش كان السيناريو هذا، فما معناها أنواع أخرى من الأعطاب اللي تنجم تكون أعطاب تثبت فيها ضغط كبير في الخدمة وطلب على الخدمة معناها على المنصة متى مثلا، لأنه الأعطاب بدينا مسش العالم كل مس بعض المستعملين اللي معناها من المفروض معناها في نفس معناها رقعة الجغرافية، ممكن ما نجم نفسروه باللي معناها فهم واحدة من المنصات الموجودة في الجهة ذيك اللي تعرضت إلى تعطيل. لكن هذا المسج ممكن أن جميع المواقع البيانات اللي تملكها شركة ميتا كيف نجم نكون فما عطل في الخوادم متاعهم على السيرفرات ولا حتى في الشبكة متاعهم. يعني فما عديد من السيناريوهات اللي هي تنجم تكون مطروحة، كما تنجم تكون مثلا في بعض الحالات اللي فما تعطيل كان يتسببوا فيه بعض الأخطاء التقنية اللي قاموا بها بعض المشرفين على المنصات هذه، وكما في بعض الحالات رينا حتى عمليات اختراق شنتها مجموعات كبيرة ومتطورة اللي تمكنوا أنهم يعطوا منصات كبيرة على غرار مثلا شبكة التواصل الاجتماعي، وهذه من الظواهر اللي نشوفوها اليوم، لأنه من أكثر الشبكات اللي أصبحت مستهدفة خاصة في نطاق صراعات بين بعض الدول اللي تمتلك بعض القدرات المتطورة للإضرار بمنصات في الحجم ده.
2: سي هيثم المير وأنت الخبير في السلامة المعلوماتية، احنا لهنا نبدأ نسأل ونقوله سارة، مش كل بلاد تحمي مثلا البيانات متاع البلاد هذي، ولا متى هي المشرفة الأولى والوحيدة على كل البيانات؟ ومعني البلاد ونسواء الدولة ما تنجمش تحمي الكونت متاع المواطنين متاعها؟
7: كي نتحدثوا على شبكات انستغرام فيسبوك واتساب، الوحيد المشرف على الحماية هي شركة ميتا،
2: شركة الأم.
7: الأخرين البقية معنا كلهم مستعملين. والمستعملين هذوما عليهم كان يحميوا جانب من معنا الحسابات متاعهم، طريقة استعمال الحسابات متاعهم. لكن لما نتحدثوا على بيانات مخزنة في مراكز بيانات اللي تابعة شركة ميتا، هي الوحيدة اللي مسؤولة على حمايتهم.
2: أيوة.
7: وهي تخضع أكيد معنا لمعايير دولية تخضع للقانون الأمريكي
2: مهم
7: برشا، اللي يفرض عليها الحماية ويفرض عليها حتى بعض التسهيلات لبعض الجهات اللي يحبوا يستعملوا حتى المعطيات هذيك الموجودة عندهم.
2: دكاك دونك اليوم ينجم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على ميتا استعمال بعض البيانات.
7: هو مش تنجم, هذاك اللي صاير.
2: هذاك اللي صاير
7: بالقانون.
2: تحية لك سيادة. جستمان
7: اللي صاير إنه هذاك بالقانون, معناه القانون في أمريكا يفرض على الشركات أنها تكون تتعاون مع السلطات الأمنية والسلطات الحكومية, معناه وهذا معناها هذا اللي خلى مثلا بعض الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي أنه معناها يدخل في صراع كبير مع الشركات هذه, خاصة على للتأكد من حماية مستعملين الأوروبيين ومتأكد أن بيانات بتاعهم يوصلوا لهمش بطريقة سهلة حتى لو كانت طريقة قانونية.
2: يعني احنا نقول لكل مواطن, كل مواطن تسمع سيد العميد, كل مواطن عنده كونت فيسبوك ولا انستغرام, ان كونت ميتا, راهو بياناتك على ذمة الولايات المتحدة الأمريكية لو طلبت ذلك بالقانون الأمريكي.
7: أي أكيد موجود اليوم, خاصة مع القدرات اللي نشوفوا فيها الذكاء الاصطناعي أصبح بإمكان تحليل البيانات هذه معناها في الوقت الحالي. ولهنا ممكن الفرد معناها ممكن لما بياناته تتعرض للتحليل ممكن فماش خطر كبير, لكن التحليل ممكن يستعملوه خاصة لغاية تجارية باش يوجهوا بعض الإشارات. لكن لما يصير تحليل تاع معناها مواطنين شعب كامل ولا ملايين من المواطنين وقت ممكن نجم يشكل خطر
2: نجم اللي يختار كبير. سؤال أخير سي هيثم, سؤال أخير, وانت حكيتنا على القانون الأمريكي. أنا نعرف أنه حسب القانون الأمريكي مثلا كيف مواطن في أمريكا اليوم موجود في الإستازوني وتصير العطبة ذي وهو يكون قاعد يخدم وقتها, صارت له فما خسارة صارت له على خاطر صار العطب هذي مثلا في وسط اجتماع ولا اللي هو, ينجم يشكي بمتى وياخو تعويض. هل هذي ممكن المواطنين توانسة ينجم يكون اليوم حد كان يستعمل في فيسبوك ولا غيره مثلا لأغراض تاع خدمة وصارت له مشكلة ما فهم معناها مشاكل صارت, النجم نشكي ولا لا سي هيث؟
7: هو ممكن فما نوعين من الاستعمالات, فما الاستعمالات المجانية اللي أغلبية الناس تستعملها معناها يعطيك خدمة مجانية طب فني ما نتصورش شكون عندك إمكانية تشكي بيه لكن بعض الخدمات اللي هي معناها مقابل مالي وقتها ترجع للعقد ولا معناها لي كونديسيون تاع ليزاج هذوك وانت تخلصت على خدمة معينة بالتالي فما كما نقولوا احنا انجاجمون من اسم الشركة على نوعا ما من جودة الخدمات, فهذا نرجع معنا العقد اللي موجود اللي صحت عليه ولا الورقة اللي كشيت عليها كي خذيت الخدمة هذه كان هذا كي نص على فما جودة
2: الخدمات
7: وقت نجم عبد يشكي ويأخذ حقه. لكن استعمال المجاني هذا ما فايد برشا معنا بالشركة تقبل لك انها تعوضك وهي عطتك
2: ما فيهش تعويض. أنا حسب ما فهمت من كلامك أنت سي هيثم المير وأنت خبير في السلامة المعلوماتية يظلي كن النجم ننصح مستعملي هذوما كسوا فيسبوك انستغرام تيك توك ولا غيره ننصحهم أنهم يحاولوا ينقصوا قد ما يمكن من بياناتهم الشخصية من كل ما ينجم يستخدم نهار من نهارات ضدهم, هكا ولا؟
7: أي أكيد هذي معناه موضوع مهم جدا خاصة اليوم الناس كل تعاني من مسألة الخصوصية ومسألة البيانات الشخصية اللي قاعدين تحطها على الإنترنت. أنا أقول لو ما تحطش في بالك إنه فما دولة باش تاخذ بيانات هذيك, ما تحطش في بالك اللي فما أي شخص موجود في الانتوراج نتاعك في عندك معاه مشكلة, أول حاجة تدخل باش يلوجك على تصاورك يشوف عليك معطيات, وقد ما تعطي أنت معطيات على روحك راك باش تسهل للشخص اللي يحب يضرك إنه يلقى معناه معطيات, وكذلك علاش ماذا بيك تنقص أقصى شيء ممكن من البيانات هذه. وديما نحط في بالك فرضية أنه المعطيات هذيك النهار اللي واحد ديما بين واحد يحب يضر بيك شنو نجم يعمل
2: سهل برشا باش يتحصل على البيانات نتاعك. سي هيثم سامحني طولنا عليك, السؤال الأخير توا يقول لك فما ناس تقول لك أنا بون حطيت تصور فسختهم بعثت مساجات فسخت المساجات هذوما, يتفسخوا اون فوا بور توت ولا ينجم حد يبيراتيك ويعاود يخرج ليستوريك الكل خاصة نتاع لي ميساج نتاعك سي هيثم؟
7: هما معناها لو قمت بعمليه فسخ معناها يتفسخوا البيانات وحتى كان صارت عمليه قرصنا ما نجمش نرجعهم. لكن معطيت هذيا ما تفسخش لدى شركات اللي هي معناها توفر الخدمات هذه. معناها انت كمستعمل البيانات مع فسختها ما عادش نجم ترجعها.
2: اي
7: لكن من الجهه الاخرى ثم القواعد البيانات والموزعات اللي موجوده عند الشركات هذه مثل النتا تحفظ بالبيانات هذه ممكن حتى لفتره زمنيه محدده لان
2: بلا.
7: عند بعض الاستعمالات
2: يتفسخوا عندك انت ما يتفسخوش عند مؤسسه ميتا.
7: اي وكن هذا هو لازم اثباته لان هي شركه تقول راني مفسخ. لكن
2: صار علي ديبا كبير في الكونغرس عندهم في امريكا.
3: سامحني ديبا هذايا لا لا هو ساعه ساعه هو استاذ قداش مره انسان يفسخ تصاور يقترح عليك يقول لك اسكو فو فولي لي ريستوري سافو دير راهو مازالوا عنده في الباز دوني.
2: قال لك هو مازالوا
3: عنده. اي حبيت نقول له راهو اكيد مازالوا عنده اكيد خاطر انت رغم انك فسخت تصاورك كذا قلت ارتحت منهم. هو يقترح عليك يقول لك راك عام كذا فسخت كذا اسكو فو فولي لي ريستوري. فهمت كيفاش معناها سافدير كان موجودين في الباز دوني موجودين.
7: هم في بعض الخدمات يجي يقول لك مثلا انت لما تكمل في التليفون كي تفسخ حاجه في التليفون تحط في الكرباء. الكرباء هذيك تقعد مثلا 30 يوم
2: صحيح.
7: كان انت ما اكدتش الفسخ بعد 30 يوم هما يتفسخوا وحدهم هما
2: سيستماتيك
7: شيء خدمه زي دينا باش لو كانت تفسخت بالغلط
2: هكا
7: تعطيك امكانيه باش ترجع لك بعد وقت معين يصير الفسخ انت ما عادش توصل لهم. لكن ثم معناها شكوك كبيره انهم
2: انه البيانات تقعد موجوده عندهم. واضح. شكرا لك سي هيثم المير الخبير في السلامة المعلوماتية على كل هذه التفاصيل. ربي يستر علينا الناس الكل ربي يحفظكم. لقاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. فاصل ورجعين.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: Publicité. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
13: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
14: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي بوانتين.
8: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من دوحة حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتو تسويت لي توب أكتو.
8: توب أكتو
15: الجمعة 12 جوان 2026 ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الـ 24 ساعة الأخيرة وتو الـ 35 دقيقة. المزونة وفاة عاملتين وإصابة 13 عاملة في انقلاب سيارة نقل حاملة في الحليد. تقرير يقول يوتيوب وفيسبوك في صدارة المشهد الرقمي في تونس. إخلاء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، وزارة المرأة توضح. وزارة الأسرة أيضا تذكر يمنع نشر صور الأطفال في مؤسسات الطفولة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. يهم التوينس المقبلين على الزواج سعر جرام الذهب 420 دينار. الجديد في تونس، كل مولود جديد ياخذ معرف صحي من لحظة الولادة. فريق عمل مشترك لصياغة نسخة محينة من مقترح قانون التسويق عبر الانترنت. ومنتدى قاري بتونس لمواجهة زواج القاصرات والممارسات الضارة بحقوق الطفولة.
2: العاملات المظلومات، العاملات اللي كل عام لازم نحكي على وفيات بناتهم مرة أخرى، وفاة عاملتين إن شاء الله ربي يرحمهم، وإصابة 13 في انقلاب سيارة نقل عاملات في لاحيات في تونس. سمحونا يا توين سما باش نعود نحكي على الموضوع.
15: في انقلاب شحنة خفيفة من نوع إيسوزو بطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب والمزونة، وتحديدا على مقربة من مدخل الشمالي لمعتمدية المزونة، وين كانوا العاملات الفلاحيات في طريقهم للخدمة. وحسب ما أفد به عبد الكريم الغربي كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حسب المعطيات الأولية إن اللي الحادث أسفر عن وفاة العاملتين هذوما الله يرحمهم، في حين وصفت إحدى الإصابات 13 بالخطيرة، وإن تعرضت إلى إصابة بليغة على مستوى اليد ونقلت إلى المستشفى الجامعي بصفاقس. ويذكر اللي فريق الحماية المدنية بكل من الرقيب والمزونة دخلوا حال إعلامهم بالحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل بقية المصابات إلى المستشفى المحلي بالمزونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حسب درجة خطورة الإصابة متاعهم في مرحلة أولى، ثم توجيه البعض منهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
2: شكرا نورز. أنا الملاحظة الأولى ساعة نحكيه على وفاة 2 وإصابة 13، معناها فما 15 عاملة، هذوما الوفيات والإصابات فقط، ينجم يكونوا فما معهم شكون أما ما تصابوش لبس. دونك الحادث أسفر عن وفاة 2 وإصابة 13 في سيارة نقل عاملات فلاحيات. سيارة نقل نجم تكون كان معناها إيسوزو ولا حاجة من نوع هذي. 15 انتسي في كمون في كهرباء كل يوم يخرجوا الصباح، تعرفوش العاملات هذوما كي يخرجوا، كل اللي تخرج توصي بنتها تقولها كان ما روحتش اخرج انتي غدوة. بنتها اللي تبدأ عمرها 10 11 12، تعرفوش اللي العاملات هذوما كي يخرجوا اكل بوت بلاستيك متاعهم يلزم يبدأوا لبسينه من اللي يخرجوا، على خاطر الكراهب هذوما اللي زي شجو والكمين راو يعبيوهم بالماء. علاش يعبيوهم بالماء هما طالعين؟ مش يقعدوا واقفين العاملات باش يهز اكثر. تعرفوش أنه العاملات هذية اللي تخلص برشة في النهار برشة تاخو 8000 فرنك، فما اللي ياخو 5000، فما اللي تاخو 4000. تعرفوش العاملات هذية قلت اللي تخرج الخمسة متاع الصباح هي متعرفش روحها مروحة ولا لا، تروح ب 8000 يزمها تقضي بيهم وتطيب بيهم، والراجل ساعات ما يعجبوش العشاء، ولدها يبدا ساعات يستنى باش يمشي يقعد في القهوه، بنتها ساعات تقول لها انا منتي ما شريتليش وما عملتليش. يعني هما شهادة الوفاة متاعهم مكتوبة قبل ما يخرجوا، شهادة الوفاة راو يبدو يستنيو فيها الاكسيدان هذية وقتاش يصير. وتعرفوش أنه العاملات هذية كيف يتوفاو بالطريقة هذه، لا فما أسيرانس ولا فما تأمين ولا فما فلوس ولا فما حتى شكون يتفكر يهز قفة ماكلة لك العائلة هذيك اللي خلاوها. تعرفوش أنه العاملات الفلاحيات هذوما أغلبهم نساء كانوا يتمنوا يقرأوا، وكانوا يتمنوا يكونوا مواطنات. العاملات هذوما احنا أقصى ما عملنا لهم وليت الفولارة متاحهم تندانس، ونهارت اللي وليت الفولارة متاحهم ذيك اللي بالنوار تندانس كان سومها 12 دينار ولا سومها 150 دينار. دونك هذا أقصى ما عملنا للعاملات الفلاحيات اللي هما يمثلوا تقريبا 37% من العمل في القطاع الفلاحي في تونس الكل حسب منظمة فاو. سيد العميد،
3: قبل كل شيء الله يرحمهم الزوز ورب يشفي الاخرين، اخر حادث قلت لك راه لن يتوقف هذا، وكنت متاكدا وهاوز نعاودها لك، لن يتوقف هذا، لان نحلموا برشا في تونس نحلموا. الحقيقه هذاك وقعنا، هذاك واقعنا وهذيك حقيقتنا وهذيك بلادنا. الموضوع هذايا بدات ناس اللي ما يعرفوش البلاد ما يدوروش ما يشوفوش بداوا ينظرونا هاو كيران هاو درا شنو راي البلايص الفلاحيه موجوده في مسالك وعره مسالك فلاحيه باش الفينومين هذا يتنح. يلزم المسالك الفلاحيه في تونس الكل تولي كاروسابل تولي كياسات باش جماعتك النقل هاك الكهرباء الصفر ذاكم في خطوط زرق يولي يمشي فيها. خاطر توا ما يقول لك والله كان تعطيه 100,000 ما يمشيش لانه يكسر كهربته ما يمشيش فيها. شنو الحل؟ يقعدوا هالكهرباء هذوما اللي كاميونات اللي اغلبهم مش راهو راهو اغلبهم تاع السواني هذوك اللي ما عندوش حل كان الكاميون نتاعو هذيك يهز عليها في خضره ويهز كل شيء. هارو يهزهم كيما حشم يسمع الحيوانات يهز يوصلهم بعد يرجعهم. طنك حاله البلاد البنيه التحتيه في البلاد كما هكايا هذا الموضوع سيتواصل بنفس الوتيره. وعلاش تو باش يتواصل؟ خاطر تو وقت بجات تو صابت الطماطم وتو باش نبدو نجمعوا في البطيخ ونجمعوا تو باش تتحرك الامور وباش يصيروا زاكسيدون. الحل الان شنو هو تو؟ الحل الان هو ان عاوننا زملائنا من الحرس الوطني يوقفوا النزيف. يوقفوا النزيف كيفاش؟ العباد هذوما ساعق بكل شيء الحموله ما يهزش 20 و25 هذا في القانون التونسي ممنوع. الكهرباء هذوما مجعولين باش يهزوا خضره ويهزوا حيوانات ما يهزوش البني ادمين وبالطريقه هذيك. اذا اعوان الحرس الوطني خاصه اللي موجودين في كل طرقاتنا يوقفوا هالنزيف هذا ما يخليهمش يحركوا ويعاقبوا السياق السواق اللي يهز معناها بالطريقه هذه يبلوا كهرباء يخليهم ساعات 30 مره تلقاهم في في في كاميونه من تالي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه مجهود اضافي باش نكيسوا هاك المسالك الفلاحيه لان وقتها جماعه النقل الريفي يدخلوا ويهزوا بالفلوس ويهزوا اكثر امان لما حاله حتى يجروا برشا لكن اقل اختر برشا باش نوقفوا هالفينومين هذا. طونك الوضعيه كما هي لن يتوقف هذا وعلى مسؤوليتي الشيء هذا ما يتوقفش الا باللي حكيته لك تو. وزاد حاجه اخرى جماعه اللي سوقوا والله العظيم يدو هزين ما انا نروح كل يوم يعرضوني انا نشق مرناق كل الطريق الرابطه ما بين مرناق وقرنباليا في لحي هاوسي خالد استغرب منها طريق قال لي اوه شنو هذا
16: خرق العاده
3: ابا نشوفهم كل يوم انا
16: خرق
3: يوميا سي خالد يوميا موقت مروح احنا بدنا مروحينهم داكوردو. اذا الوضع هذا باش يتواصل اذا ما تقفش وقفه حازمه ونوقفوا الشيء هذايا ونصلحوا طرقاتنا هذوما وزاره التجهيز ووزاره الفلاحه يكيسوا هالمساكن الفلاحيه هذه خاطر واعره راهي راهو السواني مش مجدي على كياسات قليل منها الداخل. زيدك زياده اخرى العاملات انت عطيتنا برشا معلومات نسيت المعلومات اللي هي عندي انا اهم هاك نساء هذوكم يخدموا ولا كيف حالات يدور في البلاد ولادهم وين في القهاوي
2: ما قلتلكش عليهم ما سمعتنيش
3: لا ما سمعتش ورجالهم وين
2: كيف حكيت لك
3: عليهم يضرب تحت الحيط يضرب في الدخان. اسمعني سمح وضعيات غريبه المراه التونسيه المجاهده قاعده توا يعني مش تخدم اللي هي بركه تخدم مش تعيل ومع الاسف نقولها الارقام راهي ولات خايبه برشا. وقت نشوف البكالوريا 62% بناتي عاديو ايش قاعد يصير في بلادنا يا اخي ايش قاعد يصير يا ولدي فيقوا راه فما دي فينومين لازم علماء الاجتماع تو ياخذوهم بعين الاعتبار ويشوفوا لنا سكي سباس في البلاد شنو الحكايه شنو نسى تخدموا رجال في القهوي تي 10 تاع الصباح قالوا قهوه ظلمه بالعباد بالدخان والعباد وشباب اكثرهم فاش يعملوا تقول لي بطاله لا والله لا ولا البقعه اللي فيها لا فيها بطاله
2: تواكل هو التواكل
3: ماهوش بالضبط
2: طالع عنوانه التواكل
3: بالضبط.
2: تونس عام 2024 أصدرت المرسوم عدد 4 لسنة 2024 متعلق بنظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات. المرسوم هذا يمنح حقوقا للعاملات ذوما كما الانخراط في الضمان الاجتماعي التأمين على المرض عطلة الأمومة وجراية للتقاعد. الخبراء والمنظمات يقولوا أن تطبيق القانون هذا على أرض الواقع كان في حدود 1 إلى 1.5% معناها 98% من العاملات الفلاحيات لم يتمتعنا بالقانون هذايا اللي عمره عامين. العاملات الفلاحيات دكتور أنا يظهر لي مزمن نسميهم العاملات المنسيات العاملات المهمشات العاملات اللي خارج التغطية.
4: لا هو شوف الله يرحمهم ساعة وبصراحه ما انت تحس بالاحباط كي تعاود الموضوع تحكي فيه. انا يظهر لي توا في الدوزيام سيزون معك سماح حكينا فيه 3 ولا 4 مرات الموضوع هذا
2: وكل مره حادث قاتل
4: ونحكيو نفس الحكايه. شفتوا الكلام اللي يحكي فيه سيد العميد قالوا عماول وقالوا ولد عماول انا سمعت الحديث اللي وخاطر نحن عملنا نفس الريفليكسيون قلنا يلزم يعملوا لهم دي موين دو ترانسبور ووقتها هو قلنا لا راكم ماكمش فاهمين راهم مسائل كذا نفس الكلام يعاود فيه وكأنها الحياة البشرية ما عندهاش أهمية معناتها ما ناش قاعدين نشوفوا حتى في ان ديبو دو سوليوشن شفت حتى كي تشوف مثلا فما بداية تعبيد طرقات وراح تقول بون هذاك حد جهدنا ستاخذ شوية وقت الحكاية وإن شاء الله من الخمسة عشر سنين نخدم نصلح هذا نحن كلي البداية تاع الحلول بصراحة مش قاعدين نشوفهم زيد قول لي أنت مرسوم قانون العاملات خرجوا في بالي سيد رئيس الجمهورية هكا
2: ولا طبعا 2014
16: وين التنفيذ
4: وين التنفيذ, التنفيذ. 1% معناتها
2: 1.5%
4: دونك بصراحة يظل لي فما برشا مواضيع راهو يظل لي لازم ناخذوهم بنجد معناتها ونبداو نخدموا بالحق معناتها مش كلام خاطر شنو باش يصير العاملات هذوما الله يرحمهم هذين ثلاثة أيام الإعلام
2: باش يحكي حكينا عليهم اليوم كاو غدا نحكيو على مواضيع أخرى
4: والناس الكل باش تحط موزيكا حزينة والناس الكل ومن بعد يتنساو فهمت كاو ونستناو السيزون جاي موتو زوز ثلاثة أخرين وفهمت
2: علاش احنا نقولوا السيزون اللي فاتت والسيزون جاي الأرقام تقول من 2015 تم تسجيل أكثر من 88 حادث لعربات نقل العاملات في لحيات نحكيو على 10 سنين فقط أسفرت هذه الحوادث عن وفاة ما لا يقل عن 65 عاملة وإصابة المئات 983 إصابات 65 معناها كل عام فما 6 عاملات يتوفوا لهنا راهو كابتن علاش احنا نحكيو على 88 حادث وإصابة 65 خاطر هذوما يخدموا سي دي سيزونيير يخدموا بالموسم
16: وقت بطيخ ودلاته
2: ما همش يخدموا كل يوم كان جاو يخدموا كل يوم ممكن راهو الأرقام هذية في 10 وفي 20 معناه هما سي دي سيزونيير والأرقام هذي كو دير كان جاو يخدموا يوميا وقت اللي رانا نحكيو على نسي توكل فينا نسي هذوما هي اللي توكل فينا نسي هذي هي النساء اللي قاعدة توفر في برشا من الأمن الغذائي في تونس نحكيو على عاملات فلاحيات يظهر لي ما هما يجنيو في الطماطم ظروف النقل نتاع الطماطم
16: خير من
2: ظروف نقلهم
16: بعد نفسلك علاش يصير حادث
2: يعني هالطماطم احنا كيف نخرجوها من الارض يهزوها يظهر لي في ظروف خير شوي من ظروف العاملات اللي تجني فيها الطماطم ولا غيره طليني
5: لا يشغل لك واحد محبط انا محبط الحمد الله قال اسمه كارل ماركس التاريخ يعيد نفسه مره كدراما ومأساة
2: مهزلة
5: مهزلة ومره كمهزلة هذه مأساة عايشينها طبعنا مع المأساة مش معقول وينكم يا مسؤولين من المسؤول تقول ليش سيد العميد بكل احترام فماشي حل كل مشكل في حل واحنا حطينا المسؤولين ذوما باش يلقاو الحل
16: قلت لك على الحلول
5: ايه فما حلول يا خويا قلناها وش عاود نفسي انا نعاود كلامنا يا خويا فما الجيش خويا يدخل تك تك تك ويعمل لك لي بيست كاروسابس
16: صحيح
5: ماذا
16: مثلا
5: شيء ما فيها ما عنده خاطر
16: تيف
5: ولا فهمتني عنده لي تيف هذاك وقت يجيو الكياس اي وقت الكياس يجي مشي يعملوه جديد اكل ينحيوه
16: هذاك
5: تيف يرجعوه يولي بيست كاروسابس او انا وانت والناس كنا نعرفوا يا اخي وينكم علاش حاطينكم حنا غادي شنو هذا معناها انا والله محبط شو اقول لك انا فما انهزامي استسلام تام معناها ناس حاطينهم في ما في في في بلايس اللي ما يلقى معناها لا عندهم فكره لا عندهم حل لا ايه مش نعملوا بيكم نعملوا بيكم شيء ناس قاعده تموت شو مش ولي نتبعوا مع الموت كما تبعنا مع الارهاب كما تبعنا مع الفساد وتبعنا توا اللطف معنا مع الدروغ وينهم المسؤولين وينهم مش وقفوا الطيارات هذه الكل فما حتى احد فما حتى احد لا على الاقل يا اخويا مش نقولوا قداش مره لا يرحمه مش نقولوا قداش مره كذا مش نقولوا قداش مره
2: انا قلنا 88 مره في 10 سنين
5: يا سماح والله الله مش خلي
2: المكتب التنفيذي للجامعه العامه للفلاحه يدعو سلطات الاشراف لتحمل مسؤوليتها في تطبيق الحد الادنى القانوني لحمايه العاملات الفلاحيه المكتب بيدو يعبر على استنكاره للحادث هذيا ويقول راهو فما اعتداءات كذلك راهو العاملات هذوم اللي ربي يحفظها وان شاء الله ربي يحفظهم الكل وان شاء الله يسامحون خاطر مانيش قاعدين نحكي عليهم كما يلزم مانيش موفرين لهم المنابر العالميه قد قيمه اللي هما قاعدين يعملوا فيه وفي حجم المأساة اللي هما يعيشوا فيها العاملات هذو راهي كي تخرج مش تخاف من الاكسيدان كهو، تخاف من الاعتداء اللفظي والجسدي. التعامل معهم مش ديما راهو تعامل حلو وتعامل متحضر برشا، يخافوا من التحرش،
16: تخاف من الطقس،
2: خاطر عاملات راهو صغار يمشيوا يخدموا
16: 40 سخانه،
2: تخاف جوستمون من انها تخدم تحت الشموسات، تخاف من تو تيب داكسيدون اخر دخلي في الحوادث هذوما متاع النقل. معناها راهو الحياه عندهم قاتمه من اللي تخرج الصباح، هي عندها 1200 مشكل. العاملات راهو من 10 سنين بارا سامح من 18 سنة يقولوناش عامه نحسبوا روحنا من 18 سنة حتى ال 75 و 80 سنة.
16: والله شفت
2: من 15 16 17 18 75 و 80 سنة هي تخرج تخدم
16: 70 سير.
2: شوف انت شنو اللي تتعرض له هي من كالمشي والمروي كيفاش تخلص والفلوس اللي تتفك. وتعرفوش اللي هي راهو كي تاخذ فما هما ياخذوا 17 دينار تعطي منهم تيخو هي 8000 متاحة وتعطي الباقي
16: للنقل.
2: للنقل
16: سماحة خليني بدل
2: راو النقل الباهي اللي يقولهم انا هاني باهي معكم بياخو 5000
5: وفبالو بيات كيف كيف
2: باهي.
16: كابتن مش يقول علاش تيروا حوادث راو خاطر اقبال ما فهمونيش ربما العباد علاش قلت الحرس يدخلوا خاطر كيف لاحظتش حاجة كابتن الاكسيدون كل مش كهرباء دخلت في شجرة ولا دخلت في كهرباء اخرى الكل انقلاب تعرفش علاش موقع بدأ واقفين وعدد كبير هو يعمل فيراج هما يتكاو هما بيدهم فور سنتريفيجوز كي تكاو على جنب هما اللي يقلبوا هي الكهرباء مش مجعول على الشيء هذا هم واقفين وفيراج الكل يتكاو على جنب من الجناب الاثنين دونك تقلب الكهرباء
15: خاطر ضيقه هما برشا
16: لا هما بيدهم قلت لك حاجه وعلاش هو الفينومين سي تان فينومين فيزيك علاش كلهم يتقلبوا خاطر عدد كبير واقفين افكتيفمون كي يعمل فيراج
2: واقفين ماني قلت لك علاش
16: فهمتي قلت لك عدد كبير كيف هو يدور هما بيدهم يتكيوا كل على جنب واحد وتقلب كلهم الحوادث تقريبا نسبة 100%
2: الحرس وين مشي تدخل سيد عميد بربي
16: ما خليش يركب 30
2: وين مشي راه الحرس وقت اللي هو يخدم في المسالك الفلاحية الوعرة اللي انت قلت راه ما يتعدى منها حتى نقل ما مشي شوف الحرس
16: هم يخرجوا منها مسالك هم يسكنوا هم في قرى وفي مدن هو اجباري مش يخرج الطريق اجباري
2: هاتوا ومن بعد يدخل في المسالك الفلاحيه
16: هو راه يخرج من المسالك هذه بعد يرجع للطريق طريق فرعي ولا طريق جهوي ولا حتى ساعه ساعه طريق رئيسي ساعه ساعه ما يمشيش فيه خاطر يخافوا برشا كونترولي اما العدد مش معقول 30 في كهرباء مش معقول
5: يعرفوهم السيركوي
16: يعرفوهم يعرفوهم سهله تقول لك عم نصوركم تصوركم سهله بكل يوميا راه يومياً.
5: اي سيد العميد بلين نحب لكم حاجه سامحوني وقت اللي يصير الاكسيدون هم مش يجيو الحرس مش يعملوا تادي اليوم
16: حماية
5: مش الحرس والحماية مش يطلبوا الأوراق مش يلقاوا
16: سترو طار
5: ليه مش سترو طار باش نعاقبوا معاش يمشي خاطر ترانسبور دو مارشانديز ينون با ترانسبور دو بيرسون هذوما ماهوش معقول وين القانون معناها قبيلة سماح قالت معناها في دون دي كونديسيون انيمين شو يعملوا لهم يعملوا لهم الماء باش ما يقعدوش بداو واقفين
2: شيزو برشا
5: معناها تقولوا معناها جاتني فكره جاتني ملاحظه اللي فما اكسيدون كان تاع العاملات الفلاحيات معناها اللي تروبو ما يعملوش بهم اكسيدون وقت يهزوا الغنم ويهزوا الواحد ما يعملوش ايه
16: مش واقفين
5: مو تبدا معبية حتى هي يعني شو باش نقول لك رفقا بالانسان مسؤولين رفقا بالمواطن رفقا بالفلاح هذه راهو سينو تراسيت كان مش مهم تموتوا بالشر انا نتمنى اللي يعملوا كريف هذوما تشوف تموتوا بالشر الناس الكل
2: فلا نورس فما قانون اخر كذلك يهم نقل العاملات حكينا قانون 2024 فما قانون 2019
15: جوستومون سماح قانون 2019 المنظم لنقل العمل الفلاحين واللي بقى حبر على ورق بما انه هو تم اصداره بعد ما صارت الفجعه نتاع السباله في سيدي بوزيد اللي خلفت وفاه 12 عامله الله يرحمهم يعدل القانون هذا الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 سنه 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ويستحدث صنف جديد مخصص لنقل العمل الفلاحين يتمحور القانون والأمر الترتيب المكمل عدد 724 سنة 2020 حول إحداث صنف نقل خاص بالعمل الفلاحين سواء كان قارين موسمين وإلا طارئين عبر ترخيص رسمي لضمان سلامتهم وينص القانون على أنه كل وسيلة نقل ناشطة في المجال هذا ملزمة بالحصول على بطاقة استغلال وتسلم التراخيص من طرف والي الجهة
2: فلا هذا بالنسبة للمزونة تعرفوش شكون من المشهورين ولد المزونة أكثر حد قال جملة في تونس
5: أحبك
2: حبوها التوانسة الكل جملة هذية ويقولوها وحبوا البلاد
16: كما يحبوا البلاد أحد
2: صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد محمد صغير ولد أحمد ولد المزون شاعر تونس شاعر المحبة متاع تونس من هذيك تعرفوش اللي المزونة زيتونها من أحسن زيتون لوزها فماش لوز خير من اللوز نتاع المزونه جوستمون مي سورتو المزونه نحكي لك على اللوز المزونه والزيتون المزونه فيها كل عام الناس تنبهر بالنتائج مثلا تاع البكالوريا
5: تاع البنات
2: يمنوا برشا بالدراسة علاش خاطر هالعاملات اللي في لحيات هذوما يعني نتصور تقول لك على الاقل خلي بنتي ولدي يقرا لكن زادة كيف نشوفه أنت بكري حكيت على المسالك الفلاحية مثلا عميد أنا أقول لك راه كل ما هو تنمية ماهيش موجودة في منطقة المزونة دوكو لي ريزولتانت هنا قاعدين
16: يا سماحة حنا مرة راهي والله يهزوا معاهم تراي في طابونة طبيب زمان أنا راني نشوف فيها مندور قلت لك وحكيت مع المرأة تزرع في الفول في بقعة يعلم عليها كالربي والراجل هان وتقاتلي ها وينو غاديك تحت الدار يضرب في التاي يضرب في الدخان وبعد يقول لها وين الغداء إيش بيد غدال تو؟
5: تو قاعدين يموتوا سيد
15: العميد. أنا بيدي سيد العميد خدمت.
5: دقيقة هذوما البنات اللي يحبوا يقرأ وهاك ولا؟ إيه. بارك الله فيك الله يرحم والديك وتقرأ وتأخذ الباك وتموت على 15 دينار ما عندكش بجد بيروح.
2: حتى انا قلت عندك برشا ما حكيتش عليها
15: انا بدي خدمت التحقيق لحقيقة معهم
2: 17 ديما انت تقول 15 وسليم يقول لك 17
15: انا بدي خدمت التحقيق راني عليهم العاملات في الحيات وحضرت معهم 3 متاع الصباح في جديدة تحديدا وحكيت مع مراه وحكيت لي وقتها كيفاش كانت تسعى عندها مشكلة في يدها كي هكا صار لها اكسيدون ما زالت تخدم رجلها قالت راهو هكا راقد حضرت له الفطور وحضرت الفطور للصغار وهاني خرجت هذه برمي الانسان اللي حكيت معاهم ورغم اللي انا عندي نوع من الاعاقه وما زلت نخدم وكيف طلعوا في الكاميونه السيد وقت اللي انا شافني نصور وفي شلق بي نصور بالتليفون دونك خليهم وقعدوا هكاك انا كنت السبب بالحق نعتذر منهم باش ما مشيوش يخدموا نعتذر منهم نهارتها انه ما
2: مش ما تصورهم مش هما في الكاميون يلا في الوقت
16: حبيت نقول لك هو ذاك هو تو الحل هو استراتيجي سمح
2: استراتيجية
16: دولة تعمل حلول استراتيجية للمواضيع ذي كل
2: انتخطان نسينا وماتنا وخواتنا الفلاحات المنسيات إن شاء الله تسامحونا

0: بيبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة.

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش نيوز.
2: مجزوة سادسة ديو ان اف ام. عسلمة. الخبير في تكنولوجيا المعلومات فهمي عز الدين يقول لديوان فام أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على الكشف عن الجرائم في وقت أسرع من خلال محاكاة الجريمة وتحليل المعطيات المتوفرة، إضافة إلى المساهمة في دراسة السلوك النفسي للمجرمين. وفي المقابل حذر من مخاطر سوء استخدام هذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى أداة للجريمة، وذلك على هامش ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون.
3: فما معطيات يوز كيز أثاروا في العالم أنهم عملوا على الذكاء الاصطناعي باش شدوا كاميرات وربحوا برشا وقت باش نجموا يحصلوا جريمة ويعرفوا المجرم، خاطر كل ساعة يرى فيها المجرم راهو مش يخسروهما، دونك ال 24 ساعة تقرر كيفاش مش يتحصلوا على المجرم. نجموا يعرفوا بالذكاء الاصطناعي لهنا نحكيوا على الفي ان ام، يعتمد على صورة فيديو، تعرفوا كيفاش يصدروا. لكن نجم يكون فما محاكاة جريمة، هذه حاجة مهمة برشا. نجم يكون يقراوا بسيكولوجيا المجرم، هذه نجم يكون أنصبازون على الذكاء الصناعي. ممكن ما شفناش دي يوز كيس اليوم، لكن لو كان نلوجوا حتى على الانترنت نلقاو فما حاجات منه هذا. لكن فما حاجه اخرى، شو يكون هو جريمه في حد ذاته، اداه الجريمه اليوم مثلا، فما ناس تلقى روحها عندها فيديوهات مخلل الاخلاق وقت اليوم مع عملت يد ولا ساق، معناتها جوست ياخذ التصويره نتاعو وياخذ فيديو اخر ونجم يعمل كومبينيزون بين الزوز موجوده. اكيد اليوم الخبراء يعرفوا الشيء هذا ويحاولوا باش ينجموا يصنعوا ادوات باش يتمكنوا من انهم يعرفوا يحلوا الجريمه منه هذا.
2: من جانبه أكد المحامي مهدي الواتي لديوان فام على هامش ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون أن استخدام هذه التقنيات يظل مشروطا بالحذر، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحرفاء والمتقاضين وحماية سرية المعلومات المتداولة في الملفات القضائية.
4: يسهل عمل المحامي خاصة في البحث، طول الوقت اللي ياخذوا بمكتب المحامي وكل وقت نقولوا احنا هو البحث عن النصوص القانونية وعلى فقه القضاء وغيره. كي تعمل انت مع ديزابليكاسيون كيما جولي دوك، هي مش تعمل مش سهل عليك تربح بيها برشا، مش تخدموا انت في النهارين، مش تخدم لك في ربع ساعة، تعطيك القوانين المنظمة في النقطة اللي سألت فيها والمناشير والأوامر وغيره، مش تجم انت تجاوب الحريف ساعة بطريقة شاملة وكاملة وفي أسرع وقت، في معناتها باش تكون فما نتيجة سريعة في النقطة هذه. بالنسبة في المسؤولية، انسان ديما يحتاط ما يحطش المعلومات تاع الحريف ومتاع المتقاضي على معناها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذه بتبيع من واجبات المحامي بتبيع ما نحنش نناقشوا فيه، باش ما يحطش روحه غدوه في مسؤوليه تجاه غير مؤطر، حاليا غير مؤطر. قانون نتاع 2004 نتاع حمايه المعطيات الشخصيه ما يأطرش الذكاء الاصطناعي، لكن توا يحيلوا بالنسبه للمحاكم، يحيلوا على قوانين موجوده، نصوص موجوده في المجال الجزائي على مرسوم 54، لكن نصوص خاصه بالذكاء الاصطناعي موجوده فقط في مشروع القانون عدد 95 المودع في مجلس نواب الشعب المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه لتناول العديد الفصول المتعلقه بالذكاء الاصطناعي وأطرها. مطلوب دعم المشروع القانون هذا تمريره في مجلس نواب الشعب، يكون عندنا نظام قانوني يحمي الناس كلها.
2: وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن في منشورنا مشترك عن انطلاق عملية داعي مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنه جرى التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنهم يعملون عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي، منتخبنا اللي تقريبا ايام قليله تفصلنا على المباراه الاولى.

0: في المونديال مواجهة منتظرة من المنتخب السويدي ماتش نهار الاثنين أو فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخبنا الوطني كان أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في مونتيري في المكسيك, ويبدو أن الحصة هذه بدأت تظهر منها شوية ملامح التشكيلة ربما. هذا الكل باش نعرفوه ونأخذ كل التفاصيل والأخبار مباشرة مع مبعوث ديوان فهم الخاص من مونتيري المكسيكية حاتم جزبار. حاتم أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور هاني, تحية ليك لكل ما يسمع فينا على ديوان فام. بالفعل منتخب الوطني السويدي يجري الحصة التدريبية قبل الأخيرة قبل مواجهة السويدي افتتاح كأس العالم 2026. حصة تدريبية بتاع اليوم هاني باش تكون على الساعة 6:00 مساء بتوقيت مونتيري الماضي الساعة 9:00 ساعة تصبيح تونس. حصة تدريبية كما قلت هاني ممكن نعرفوا منها ونتأكدوا منها بنشوف عن ملامح التشكيلة الأساسية اللي باش ينزل بها الإطار الفني صبري اللموشي. قلنا انه بقينا ربما في الشك على من سيكون حارس المرمى, ايمن دحمان او مهيب الشامخ, ولكن تقريبا الاغلب سيكون مهيب الشامخ في حراسه مرمى المنتخب امام منتخب السويد. هاني سيناب كما قلنا ربما نشاهد دائما تعويضها ثلاثه لاعبيه في وسط الدفاع نحكي على عمر كيخ من تفرسال في ادم عروس على الجهه اليمنى ديان فاليري على الجهه اليسرى يلعب في قدامهم ريت الصخير راني يختيرها عام حنا بعد مجبري يسمع السوري وبيرات صواتي تقريبا أو الأقرب ستكون هي تشكيلة المنتخب في انتظار ربما هل سنشاهد تغييرات ولا لا. ربما قد يغير صبري الهموشي في الدقائق الأخيرة وفي الساعات الأخيرة رسم التكتيك
0: والتشكيلة. احنا موجودين لنا نعاودوها حاتم التشكيلة الناس تسمع فينا نعاودوها باش الناس تحاول تسمعنا أكثر وتفهمنا ونكمل.
1: واضح دونك كما قلنا الأقرب لازم مية كبيرة باش تكون وهذا الشامخ حراسة المرمى يان فاليري على الجهة اليمنى علي العاضي على الجهة اليسرى سلم لعبيه في قلب الدفاع ادم الطالبي ادم بعروس منتصر الطالبي وايضا عمر الرقيق في وسط الميدان اليسار رامي خديرة مع انا بعض الفازري ايضا بيكون الياس عاشوري وفي راس الحوض هذوما اللاعبين على التشكيل الاقرب اللي باش يكون جاهز في مباراه الاسيان. واليوم حصه تدريبيه باش تكون مفتوحه هاني لوسائل الاعلام باش ناخذ عدد من التصريحات مع عدد اللاعبين اللي تعينها مجاعه قصيه لكره القدم. احنا موجودين هنا هاني كما تابع في المباشر في سانتر كيو تيران اسلاميك في المركز الثقافي الاسلامي في وسط ميدان في وسط مدينه مونتيري في نويفو ليون في شرق شرق مدينه مونتيري في المكسيك. مثلا كنا موجودين هنا لتاديب صلاه الجمعه لتابعيه الامتحان ان شاء الله جمعه للجميع مع شويه بطبيعه شكروا حدا هنا
0: به نوعية الصوت مش ممتازة به على الأقل خذينا المعلومات المهمة من عرش نادي نحاول نصلحه نوعية الصوت كامل. وما حاتم يبدو أنه ما زال عنده شوية معلومات أخرى به نرجع لحاتم. حاتم تسمع فينا؟ به انقطع على الصوت. على كل مهم جدا هذايا اللي قال ونحكي على تشكيلة محتملة. أيضا بعد شوية بشكون فما حصة تدريبية وبش ياخذ إن شاء الله مبعوثنا حاتم جزبار التصريحات. نرجع لحاتم يلا تفضل.
1: تسمع فيه هني؟
0: نسمع فيك واضح ممتاز.
1: تسمع فيه واضح كما قلنا هني احنا موجودين في الساطر الكولتوري الإسلامي يعني المركز الثقافي الإسلامي في وسط مدينة مونتيري شرق مدينة نويفو ليون في المكسيك. بعد شويه مع بيت منتخب الوطني التونسي باش يديه بها صلاه الجمعه ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. احنا متواجدين هنا دائما نحاولوا فيها ناخذ ردود الافعال بالنسبه للمكسيكيين ناخذ ردود الافعال ويكبوا اكثر فاكثر حصص تدريبيه واكثر فاكثر تعليقات ربما المكسيكيين. بعد شويه ان شاء الله يكون بهم ايضا فيديو يتحدثوا عليه. تذكر الشعب المكسيكي المباراة الشهيرة في 1972 بين تونس والمكسيك. نحاول ناخذ كما قلنا في إطار تغطية الأجواء قبل مشاركة منتخبنا إن شاء الله زينا لنسور كارتاج. اليوم حصة تدريبية قبل الأخيرة غدوة الحصة التدريبية النموذجية الأخيرة باش تكون فما أيضا ندوة صحفية لمدربي المنتخب التونسي والسويدي نعرفوا بطبيعة الحال أو في تونس نزيدوا نأكدوا من التشكيلة اللي كنا نحكي عليها والرسم التكتيكي اللي باش ينزل به المدرب صبري لموشي.
0: بالضبط يعطيك الصحة حاتم شكرا لك على كل التفاصيل هذه. أكيد نكملوا نتابعوا معك في نشراتنا القادمة تصريحات الندوة الصحفية وغيره حتى توافد الجماهير التونسي اللي يبدو أنه مازالوا ما همش بأعداد كبيرة في مونتيري لكن تصور من غدوة باش يبداوا يتوافدوا. أكيد بالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله يكون مدعوم بالجماهير التونسية في مونتيري المكسيكية. مواصلين مع المونديال برنامج مقابلات الليله وغدوه الفجر 8 متاع الليل كندا تواجه البوسنه والهرسك ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل في المجموعه الثانيه. وفي المجموعه الرابعه البلد المضيف الثالث الولايات المتحده الامريكيه ماضي ساعتين متاع الليل بتوقيت تونس يواجه منتخب الباراغواي. نادي ديالي العراقي اتفق بصفة مبدئية مع المدرب قيس اليعقوبي على تولي مهمة تدريب الفريق للموسم القادم. المنتظر أنه يمضي اليعقوبي بصفة رسمية الأسبوع المقبل على عقده مع الفريق العراقي. نذكر اليعقوبي كان تول سنة 2025 بلقب كأس الأردن مع نادي الوحدات. مدرب آخر تونسي اللي هو نصر الدين نابيل وصل اليوم إلى العاصمة المغربية الرباط تمهيدا لتوليه مهمة تدريب الرجاء الرياضي المغربي. من المنتظر أنه يمضي عقد لمدة موسم ونصف مع الرجاء بعد إقالة الجنوب أفريقي فادلو دافيدز. نذكر أنه نابي سبق له تدريب نادي الجيش الملكي المغربي موسم 2023-2024 ونجح في إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف الرجاء. تقارير صحفية أكدت اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخذ قرار يقضي بإلزام جميع الأندية واللاعبين بإدراج شرط جزائي في العقود متاحهم. هذا يجي ضمن التعديلات الجديدة على لوائح الانتقالات حسب ما نشروا الصحفي الإسباني خوسي فيليكس دياز. فإنه العقود الجديدة باش تتضمن رقم محدد للشرط الجزائي بشكل إلزامي سواء من جانب اللاعبين أو أيضا من جانب الأندية. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان FM.net. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
3: ببليسيتي الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: ديوانا فهم
5: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: نايت كلوب تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
3: ديوان فهم
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
0: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 6:26 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتوا نحكي وشوية لافتتاح كأس العالم أو حفل افتتاح كأس العالم 2026.
5: افتتاح كأس العالم 2026 البارح كان حديث الجميع وين خلى برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وين انقسمت الآراء نتاع الجماهير بين معجب ومنتقد. برشا متابعين عبروا على خيبة أملهم من حفل الافتتاح وقالوا اللي ما كانش في مستوى الحدث الكروي الأكبر في العالم. المقارنة كانت حاضرة بقوة مع مونديال قطر 2022 اللي ما زالوا يذكروه برشا كواحد من أفضل حفلات الافتتاح من ناحية الإخراج التنظيم والعروض الفنية وهو ما رفع سقف التوقعات بالنسبة لنسخة 2026. أما في المقابل فما شق آخر من الجماهير اعتبر اللي الانتقادات مبالغ فيها وأكدوا إلي الأجواء كانت احتفالية وممتعة والبداية كانت ناجحة لكن المفاجأة الأكبر ما كانتش في المباراة كها ولا حتى في العروض الفنية كانت في ظهور دومال لابوبو الشهيرة خلال الحفل الافتتاح. الحفل اللي دار في ملعب أستيكا بالمكسيك قبل مواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا شهد حضور نجوم عالميين على غرار شاكيرا والفنان النيجيري بورنابوي. لكن دومال لابوبو نجحت إنها تسرق الأضواء وتولي حديث الإعلام والجماهير. برشا انتقدوا الاختيار هذا وقالوا اللي دوما هذه ما تمثلش الثقافة المكسيكية لا من قريب ولا من بعيد ما عندها حتى علاقة بتاريخ البلاد وإلا حتى تراثها وطرحوا تساؤلات حول الرسالة اللي حبوا المنظمون يوصلوها للعالم. حتى صحفيين والرياضيين المعروفين دخلوا على الخط. الإسباني خوسي رامو فرنانديز استغرب من غياب الرموز المكسيكية في حدث عالمي بالحجم هذا بينما صحفي الأرجنتيني مارينو بيريز علق بكلمتين أكها وقال ماتت كرة القدم في إشارة إلى سيطرة الترندات والثقافة الاستهلاكية على أكبر التظاهرات الرياضية. أما الجدل اللي موقفش شاكيرا زيدا كانت في قلب العاصفة. النجمة الكولومبية اللبنانية قدمت عرض فني منتظر لكن عوض ما الناس تحكي على الأغاني والاستعراضات واللي تحكي على سؤال غريب هل اللي فوق المسرح هي شاكيرا فعلا. التساؤلات بديت بعد ما ظهرت شاكيرا بالنظارة الشمسية خلال أغلب العروض ومع بعض الملاحظات على حركتها وشكلها انتشرت شائعات تقول اللي ربما شبيهة لها هي اللي قدمت العرض في ساعات قليلة فقط. تحولت القصة إلى موجة من السخرية والصور المعدلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الأمر إلى مقارنة صورها بصور شبيهات معروفات بتقليدها في أمريكا اللاتينية. إلى حد الآن شاكيرا ما علقتش على الشائعات هذه، لكن المؤكد آلي الجدل حول هويتها فوق المسرح طغى على تفاصيل العرض الفني نفسه. وهكا مونديال 2026 انطلق قبل صفيرة البداية بسلسلة من النقاشات والانتقادات والطرائف من دوما لابوبو إلى شاكيرا، في نسخة تعد بأن تكون مليئة بالمفاجآت داخل الملاعب.
4: داخل وخارج الملاعب، المفاجآت بدأت قبل برشا من حفل الافتتاح لتور دو تابل. باش نبداوه بزميلنا هاني إبراهيمي. عسلامة هاني.
6: عسلامة صباح، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين لبرنامج ناس ديوان، مرحبا بك انت الكابتن نورز العميد والدكتور نادي وإيمان زيد.
4: مرحبا بك هني. حفل افتتاح وصف بأقل من المأمول، كما قالت نورز الناس الكل كانوا يحكيوا على قطر اللي علت سقف الانتظارات من حفل افتتاح 2026.
6: بالضبط هذا، وعلت البارة قطر من ناحية برشا حاجات. أولا سنحكيوا على المدة متاع العرض اللي كانت أقل برشا من حفل قطر، تقريبا نص الوقت، نحكيوا عن نص ساعة. بينما حفل افتتاح حتى في قطر ولا حتى في كأس أفريقيا كان تقريبا ساعة غير درج في الهكاك 50 دقيقة 60 دقيقة تقريبا. برشا حاجات اللي الحقيقة الناس حكيت عليها بخصوص كما حكيت نورس تو على الحاجات اللي صاروا الإيجابيات والسلبيات، لكن الحفل البارح ساعة راهو تم إقامته في ملعب تاريخي، راهو الملعب الوحيد في العالم اللي 3 مرات يحتضن حفل افتتاح مونديال. نحكي على ملعب الأستيكا بعد مونديال 70 ومونديال 86 يجي مونديال 2026، الملعب الوحيد في العالم اللي احتضن 3 مباريات افتتاح و3 حفلات افتتاح. هذه ديجا حاجة نقطة مميزة، والناس المنظمة لأنه كانت نجم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كانت نجم هي مثلا تنظم حفل الافتتاح، لكن تدعيما لتاريخية ورمزية الملعب هذا تم اختيار الملعب هذا، رغم أنه أيضا ما هوش الملعب الأكثر طاقة استيعاب في المونديال هذا. فما لا في أمريكا فيها يهزوا 90,000 92,000، لكن هو 86,000 فقط، لكن هذا أعطاه الرمزية التاريخية هذا باش يوصل يكون ملعب فريد على مستوى تاريخ كرة القدم. أيضا الملعب هذا سماح راهو قبل ما نرجع نحكي على حفل الافتتاح الملعب اللي معناها شهد برشا حاجات اللي تألق فيه بيلي في مونديال 70 وأيضا مارادونا في 86 واللي توج
4: هدف
6: فيه
4: يد الله
6: صحيح اللي كان الحكم علي بن ناصر، حكم علي بن ناصر التونسي عام 86 والتتويج بالمونديال، بالتالي ملعب تاريخي على جميع الأصعدة. بالنسبة لحفل افتتاح في فيسع باش ما نطولوش، الإيجابيات برشا الناس تحكي على أنه تم إبراز على الأقل بخلاف لابوبود وما ثم تم إبراز الثقافة المكسيكية وثقافة أمريكا اللاتينية بشكل واضح من خلال الموسيقى، الرقصات، العروض البصرية اللي صارت في حفل الافتتاح. وذي من أكثر النقاط اللي نالت الاستحسان كيف كيف حضور نجوم كما شاكيرا وبورنا بوي وأداء الأغنية متاع المونديال داي داي متاع المونديال الجديدة
4: داي
6: داي. داي داي احنا عن حاجة
4: داي داي ما فما شيء
6: شيء
4: بعد ما تفرج في الافتتاح.
6: أيضا التنظيم السريع كما قلنا، فما ناس قرأت السرعة سماح بالسلبية كما حكيت لك، فما ناس قرأتها بالإيجابية تقول نحب نتفرج في كرة القدم، نحب حفل الافتتاح فيسع فيسع خفلف كما نقول بلغتنا التونسية، كيف كيف الرمزية الكبيرة باعتبار الملعب هذا اللي حكينا عليه. وأيضا لأول مرة في تاريخ المونديال تم اعتماد فكرة 3 حفلات افتتاح موزعة بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي هو مفهوم جديد. ونشوف في ماتش كندا الليلة ونشوف في ماتش الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ماضي ساعتين الليلة، باش نكون فما زوز حفلات صغار نتاع افتتاح اللي باش يسبقوا المقابلات نتاعهم. الزوز هذه أول مرة تصير في مونديال بالشراكة من 3 دول. السلبيات واللي الحقيقة برشا سامح حكوا عليها الناس، مثلا جزء كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر ان الحفل ما كانش في المستوى المنتظر. نحكيوا خاصة على حفل جنوب افريقيا 2010 اللي كان كبير برشا في الوقت هذاك، وقطر 2022 كيف كيف التعليقات برشا ناس وصفت انه مشهد ماهوش تاريخي، مشهد عادي وصفته بالشيء هذا. ايضا فما برشا ناس شافوا انه كثرة الفنانين والاغاني خلت الهوية الفنية الحفل مشتتة بعض الشيء بدل ما تكون التركيز الرئيسي على حاجة واحدة وكبيرة. دونك في الاخر إرضاء الناس غاية لا تدرك معناها، لكن أيضا حفل افتتاح يبقى بالنسبة لي أنه يكون برشا ناس متوسط، لأنه قطر كما بديت أنت علت البارة برشا.
4: قطر 2022 الناس حكيت تقول لك مثلا، خلينا من قطر كما قلت أنت هني 2010 جنوب أفريقيا، 2014 البرازيل، 2018 روسيا، ثم 2022 قطر، يعد من أحسن حفلات افتتاح في كأس العالم. ويقول لك راوس سغانون كلاسي بور ليزيتاجوني ولا والمكسيك رغم أنه كما قلت أنت أزتيكا راهو يعتبر يسميوه كاتدرائية راهو غادي على كاتدرال أزتيكا تلمو الاستاد هذا يعتبر من أهم ومن أكبر الاستاد في العالم السعة متاعو يهز أكثر من 80,000
6: متفرج
4: نكون من أكبر الاستاد في العالم وتاريخيا يعتبر من الاستاد اللي شهدوا على مباريات تعتبر
6: تاريخي
4: مباريات تاريخية وأسطورية البرازيل ومكسيك اللي قلت أنت
6: مارادونا
4: ضد إنجلترا وقتها والتتويج اللي صار به لوت عميد
7: هو الحقيقة ترامب أفسد العلاقات الدولية أفسد التحالفات الكلاسيكية القديمة أفسد الاقتصاد العالمي أفسد يعني ما دأبت عليه الإنسانية وفهمتني أفسد تقريبا كل شيء وتوا بشوف كأس العالم مدام وحط خشمه في كأس العالم صدقني ستكون من أفشل النسخ اللي عرفها التاريخ شوف كيش بديت يعني إهانة أنا تو والله مستغرب كيفاش معناها بعض الدول ما ردتش الفعل حتى رسميا والناس تقبل في الإهانة بالطريقة هذه أنا مستغرب الحقيقة ظهر مكيالين ظهر العنصرية ظهر خاطر هي رياضة شنية الرياضة هي مجعولة باش تقرب الشعوب ولا كابتن مجعولة باش تتحابب الناس في بعضها وباش تكون فرصة باش تلاقى معناها الفئات من كل مكان وتكون حفل كبير إذا أنا ما نخزرش الحفلة فقط أنا نخزر توا بصفة أشمل يظهر لي ستكون نسخة يقول لك سميل زيزاني بالفرنسوية ترامب
4: بث البلبلة
7: بث البلبلة في العالم كل وسيبث البلبلة
4: في كأس العالم
7: ترجع كلامي هذا وانتظروا التتويج في الأخر وانتظروا ماذا سيحدث وانتظروا الأحداث الجاية سيفسد كل شيء لأنه إنسان مزاجي إنسان مريض إنسان معناها عنصري إنسان مخه مش عادي إنسان دائب على الفساد وسيحاول حتى بشي يستغل هالكاس هذا باش يصور شويه فلوس هو صور بالبترول وصور بحرب إيران وصور مدري شنو هاك تو تشوفوا تو نتبعوا دازالو تكلم على تسكر تسكر معناها يظهر لي فيها ريحه الفساد خاطر عمر ما صار في تاريخ كاس العالم تذكر بهذا بهذه الاسعار المذهله فهمتني هذا هو
4: وهذيك علاش وصفت بالنسخة الأغلى في العالم واللي ما عادش نسخة لعشاق كرة القدم واللي هما في الأغلب ديما الشعوب الفقيرة هي اللي تحب برشا كرة القدم دكتور
8: بون هو شوف حفل الافتتاح انا في رايي انا معناتها ماهوش لو بوين لو بلوز امبورطون في معناتها في تنظيم كاس العالم كاس العالم كرة القدم التاريخ شنو اللي يشده يشد فم ماتشوات فم فينالات فم ديزاكسيون أنا مثلا تاريخ كاس العالم تفكر كاس العالم 94 في الولايات المتحدة الأمريكية بينالتي روبرتو باجو معناتها من عربة. باجو باريزي فلتو دو بينالتي واللي هما من أقوى الجوارات اللي خلقتهم إيطاليا أي فينال نتفكر مثلا الكوب دو موند مشكلة الميكرو تاع
4: الكابتن مشكلة والله مشكلة انا حسيته من برا قاعد
8: انا بدي قعدت نتبع
9: في اسمع في امريكا قلق قلقه وحناش
6: حلوشه ولات
10: الميكرو وحناش
8: نتفكر مثلا ما لقيت لي نصيد على الاخر فينال كوب دو موند 82 باولو روسي
7: ثلاثه بوندو باولو
8: روسي كيفاش ايطاليا دقت البرازيل تاع زيكو فالكاو وبناو سوكراتيس ومعاش فهمت وقت البرازيل نافي با دو غارديان نسيتو بون الجول تاعها كان حويله حاسيلو
10: هذاك علاش
8: نسيتو اي اما نتفكروا اللي هكا شعره طايح وفهمت معناتها نسيت اسمه دينوتزوف يد مارادونا اللي حكيت عليها كتغنسيس ما حتى حد ما يقعد يحكي على حفل الافتتاح بون خاطر شنو قطر مش لا بلاسي لابا ومازال تو تشوف ابارامون مو السعوديه
4: لا ماركي سون هيستوار قطر
8: مو السعوديه زاد العربيه السعوديه باش تنظم ان شاء الله تو تشوف زاد العربيه السعوديه مش باش الفا بلاسي يمكن ما عادش ينظموا بعدها بون خاطر العباد عندهم الامكانيات عندهم الامكانيات ويبيعوا في تصوير بلادهم وعندهم اون غوفونش معناتها اوترومون دي فهمت ماك تعرف دونك الحفل الافتتاح حفل الافتتاح يوم باس الماتشوات معناتها اهم حاجه الماتشوات الدومي فينال فينال كيما قلت لك ماتشوات يقعدوا في التاريخ هذاك هذاك فينال مثلا الكوب دو مون تاع فرنسا 98 نفكروا الفينال زيدان زبونتو الانسيدون اللي صار رونالدو الصحيح حكايه البلاي ستيشن للفينال ما نتفكروش السيريموني دوفيرتور
6: لكن مش دا السيريموني دوفرتور هي الوجه تاع المونديال.
8: اي داكور مي ماهيش هي معاك انا فهمت
4: كي جينا ما نتفكروش راه ما قعدناش اليوم نقارنوا بينها وبين قطر فرانا نسينا
8: قعدت تفكر
4: ما قعدتش الناس كل تحكي على البرازيل
8: اغزولي اكثر دوره ذكرت فيها السيريموني دوفرتور ومش الـ ومش والاستاد دي ستات كليماتيزي
9: شيء كبير شيء كبير
8: فهمت هي قطر بصراحة معناتها بون توا يمكن باش تولي عندها أهمية مي أنا يظلي مش أهم نقطة هو سيريموني دوفرتور ونتعداو ونباس لي ماتش ونشوفو
4: لا سيريموني دوفرتور كانت البارح ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي الناس الكل كانت قاعدة تبع ممكن كيما قلت أنت شوية بعد قطر تبدلت شوية لي باراميتر مي أوسي ممكن الناس تبعت لا سيريموني دوفيرتور على خاطر صارت برشا بلبل على على كأس العالم قبل ما يبدا وحنا حكينا في في هذايا الكل حكينا على كل ما صار من الفيزاويت للناس اللي ما حضرتش اللي بدلوا لي كان دونترينمون تاعهم يعني البلبله اليوم خلت فريمون الناس الكل ولات تستنى في شنو باش تبلبز اخر في كأس العالم
6: سامح ديما ما تنساش سامح كاتب في 3 ثواني انه الولايات المتحده الامريكيه خاصة كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى على عكس 80% من بلدان العالم دونك ديما ذي حاجة
4: نحكي على المكسيك
6: أي المكسيك لكن أون جينيرال نحكي على الإجراءات والحاجات دونك ماهوش متعودين برشا بإعطاء أهمية ديجا دراسة قيتها 3 أيامات ولا 4 أيامات تلقى يقول لك 70% من الشعب الأمريكي ما يعرفش أصلا اللي فاهم كوب دي مود ماهوش مهتم معناها
8: خاطر مش سبور نتاعو
9: باسكيت وبيسبول
6: بالضبط
8: باسكيت سبور نيميرو 1 والفوتبول الأمريكان سبور نيميرو 2
6: والكريكيت وغيره
8: فهمت وأنا مانيش فاهم علاش يعطيو فيها باش نظم كأس العالم
9: ولا ماني فاهم
8: علاه ما نشوفوش كأس عالم مثلا في الهند دول في الصين هاو موش السبور نيميرو 1
4: فوالا اوكا جوب انفونتينو حاب يديها الترامب انفونتينو
10: يا اخي شكون نحى بلاتيني وبلاتير انا نحاتهم سيا وسوريوني مش حتوه هو
4: الميكرو انطلق
10: تاليني وتوا بلاتيني قدم بيه قضيه وبلاتير
4: قدم بشكون
8: بانفونتينو
10: بانفونتينو شو فونتينو البارح شو يقول انا ما عنديش دخل شو ما عندكش دخل
9: والله شدوا الصحافي مربدو
6: اول مره
10: اي لا شو
9: شدوا الصحافي مربدو
10: انت ان فونتينو كوب دي موند نتاعك الاربيتر نتاع كان جاي هو انسان معناها
6: تاع الافتتاح
10: صادق وانسان كذا ويحامي ويدافع على على على الفرق وعلى كذا مو ما حبش تقبل امريكا جلو ديزيني في المكسيك الاخر قال لك سي موريب دونفونس
6: وكندا
10: خلي المكسيك كندا كي الاخرى خوي المكسيك نتاعنا فهمتي ولا واحتل ما احنا كنا احتلين اسبانيا واسبانيا احتلتهم هاكا ولا هذا التاريخ
6: هاكا رقحها كابتن
10: نعم
6: هاكا رقحها
10: شكون مش لا لا لا
6: عينولي تحكي لي سوبر
10: تروتار تروتار
9: لو يفا مش هو
6: لكن عنده سلطه
10: يعمل كوب دي مون نتاعو نتاع نتاع الفيفا شو خليه والبارح عامل كونفرنس دي بريس مربي طالب من الجزائر باش يسيبوا جورناليستك الفرنسي
9: شفت تو معايا كل التحيه شفته
10: ويعطي الكوب ونظن نظنوا عد شو اسمه ترامب باش يعطيه الكوب الحقانيه الحقانيه يعني ما هذا بقى وانا مع الدكتور هالحفله افتتاح ما يقعدش كنت تقول لي شو اللي يقعد بالنسبه لي انا
6: التنظيم
10: انا نقعد ايطاليا المانيا دمي فينال 4-5 فوا السكور بالونس داك كوتي على 5 فوا توا في مخ الناس الكل نقول لك كوريا الشماليه ربحت ايطاليا وما ادراك في في في في انجلترا 66 التو التو وسسمو اللي ماركا البونتو عملوا له السبات وعملوا له واحد في كيفاش يقولوا معني حطوا له في
6: في المتحف
10: في المتحف معنيها فما حاجات اللي صاروا لمان دو ديو اللي فيها نتاعنا
6: والله يسيب
10: اللي فيها اللي فيها علي بن ناصر
9: هي الكاميرات ما قاسيش
10: اللي فيها علي بن ناصر فيها نتاعنا يحكي لي بعد
4: يطليني سمعت هني كيحكي على علي بن ناصر ولا
10: لا سنة عاد سنة انا مش نكمل لا مش نكمل وما يعرفش الباقي تعرف الباقي
6: كمل
10: لي
4: جابوا لتونس لا قول قول
10: شكون
4: قول
10: لا غادي في التيران بعد انجلتير انجلتير ارجنتين بالرغم اللي كذا وكذا بون اليد جاو الانجليز وعطاو ماريول وعطاو فيت فيت الكاسيت تاع الماتش نفس الشيء الارجنتين هذا حكايه لي بخلاف مارادونا جا هنا على كعكوا
4: اي مارادونا جا لتونس وعلى كعكوا
10: مارتين جا مارتين جا مع مع علي وعطاه الماريول نتاعو
6: اللي سجل به
10: وشكون عطاه سي علي
4: شكون
10: عطاه لولده كي نجح في السيزيام هذه لازمك تعرفها
4: فوالا
6: ولده اللي هو حكم
11: ولد ولد سولتي عليه اللي هو حكم نجيبوه انا يحكي فما ماتش دومي فينال كيف كيف فرنسا الماني
8: اي
11: كيفاش خلطت الماجت من تالي
8: اي
11: وحتى الارجنتين وحتى الارجنتين الماني الارجنتين دومي فينال على الماني باه وش نقول لك شو الكوره في الاخر شو خدت في جيو ونحبوه
4: يتكلم
11: لا نحبك انت تتكلم اي باش نقول لك قالوا له
8: واحد
11: غاري لاينيكير قالوا شو الكوره قالوا 11 كونتر 11 مي على فان سو سون ايز المون كي غاني
4: فوالا فوالا طالين انت خذوا راي نورس في الموضوع
11: ليش الديوان كي
4: ليش الديوان كي غاني ان توكا تفرجت البارح في البارتي ولا
11: انا نبدا الكوب دي موند في لانكار دو فينال هذوما سبوري ترافاي هذوما تك تك تك اسوي غلاس ويروحوا بعديش يقعدوا هما الكل
4: باش تبدا تتبع من الانكار دو فينال
11: فما جمعيات نحب نشوفهم السينيغال لو ماروك الاسباني الانجلتير لا بلجيك لا فرنسا البرازيل
6: وعندك البرازيل والمغرب
11: اي اي ما هذوكم واحد كي
6: غدوا ال11 تاع لي
8: البرازيل 11 باهي على الاقل مش ثلاثه
4: باهي ال11 ما ثلاثه ما ثلاثه تاع الصباح ان توكا جوستومون ها البارتي نتاعنا
6: ثلاثه تاع الصباح فجر الاثنين
4: بربي هيت فجر اي فسر لي
6: فجر الاثنين بربي ما تغطوش بربي تدخلوا على الابليكاسيون ما تحطوش نهار ديمونش ما تحطوش لحد حطوا لندي شوفوا تو تلقاو الماتش 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس
8: دخلت حتى في الاعلام هلا حد 3 نتاع الصباح انا سمعت
4: اي هذيك علاش دخلت بعضها
8: سمعت هلا حد 3 نتاع الصباح
4: فجر الاثنين
6: فجر الاثنين 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس ديما ركزوا عليه لانه فما ناس يقول لك ينجم الابليكاسيون نتاعي في التليفون تحط لي بتوقيت اوروبا ولا توقيت المكسيك لا تحط لك بتوقيت تونس توقيت البلاد اللي انت موجود فيها حسب التليفون لوكاليزاسيون دونك فجر الاثنين 3 نتاع الصباح
11: توقيت اوروبا بيه سهر نحي ساعة
6: نحي ساعة
4: فوالا ما نعرفش اسكو القهوي باش تحل لا ولا
11: تحل
4: خذوا لي زوتوريزاسيون
8: مشكلة اللي العباد نخدموا غدوة معناتها والله مشكلة
4: يوم غدوة نخدموا صحيح
8: مشكلة كبيرة
4: صحيح تو كيما الأردن بدلوا التوقيت نتاع الخدمة
6: رجعوا العشرة نتاع الصباح
4: جيزون ديكالي
11: أول مرة
4: فهمت ما احنا ما ثلاثة نتاع الصباح
11: احنا سبع مرة احنا تعودنا
4: ما شاء الله هي
6: عندنا مباراة زاد خمسة نتاع الصباح عنا مباراة خمسة عشر
8: خمسة ميسيلش نقوموا
4: كملوا خمسة ميسيلش وقتها أما ما ثلاثة متاع صباح فالتيم تاع كورة زعما مش يتفرجوا توينسا
11: ما يصيروش في عرس وفي بواطة ثلاثة تاع الصباح ما
4: يحصلش اي تبدا ما ثلاثة كي جيتو فما ثلاثة ميسيلش
11: فما اللي راحوا سبعة تاع الصباح
6: انا ناكد
4: ما يخدموش اليوم غدوة يا طليل
6: انا ناكد لكم باش يكون
8: يعرفوا بلي راحوا سبعة
4: وهو يبدا ماشي الصباح يشوفهم اكثر مرة صارت فيها الوقت ايش طليل
11: ليه انا قلت 8 ولا
8: لا الحق بالقوه هذا ولا ما تحكي لكش على تو
4: قبل
8: قبل
11: لا ولا في احنا ولا بالحق
4: اي
11: في مصر نخدم في الار تي مروحين فما كنت اسكب دي مود ولا شو حكي طول الصباح احنا مروحين ناجي الجيزه
4: اي
8: مش انا محمد علي
11: ليه شارع محمد علي عنده قصه اخرى
4: خلينا في الجيزه
6: خلينا في
4: الجيزه فما
11: والناس داخله البواطا 6 دو ماتان داخله مش خارجه
8: اي
4: فوالا
6: اي هذوكم
8: اي هما صاروا يعيشوا في الليل
4: يعيشوا في الليل
11: لا يعيشوا بالليل
8: اكثر ما
11: هما اللي عايشين
6: العشيه تشوف الدنيا فارغه في المغرب الدنيا فارغه 8 ل 10 نتاع الليل تشوف الدنيا
8: تتكلموا
6: لا مصر زاد ما هو ديرني رمو مصر
4: انا في مصر الايامات الاولى نخرج 8 نتاع الصباح كيما لازم 7 ونص كيما في تونس تلقى كل شيء مسكر العطار مسكرين الناس نتاع الخدم بعد فهمت الحياه تبدا ال 10 ولا 11 نتاع الصباح وتوفى ما 3 ولا 4 نتاع الصباح
11: اكزامبل احنا في تونس
4: العيشه في الليل
6: نص الليل ومبوتياج في مصر
4: نص الليل يقول لك باش نتعشى
6: اي اي ومبوتياج
4: نتعشى نص الليل وماضي ساعه
8: في اكثر بقعه فيها مبوتياج في العالم في الليل هي اسطنبول اسطنبول 30 كيلومتر ريستورانات معبين الكل حول مر مرمرة شيء لا يصدق
11: احمد إسطنبول. احمد عدوية عنده اغنيه
8: يظل لي الليل
4: يا صباح الخير بالليل
8: يا صباح الخير بالليل يقول لك واحد تلخص كل شيء
4: احمد عدوية ويا صباح الخير في الليل ومصر
11: توفى الله يرحمه
4: يدور لي زعما شويه غنيت
8: يظهر لي شويه كويس
4: يزينا من
6: انتوا اللي كنتوا تشجعوا الناس باش تمشيو تفرجوا 3 نتاع الصباح نحبوا نشوفوا فجر تاريخي نحبوا نشوفوا القهوه معبيه الكيسات معبيه وبالكش هذه حاجه تاثر حتى هكا ايجابيا نخلي منتخبنا علاش لا نعمل فوز تاريخي
11: احنا متعودين راهو جامودي يقوموا له
8: وكلاي
11: ومحمد علي كلاي يقوموا
6: له قمنا درنيير مول الحفناوي وسام الملول
4: بس وانس جابر وانس جابر من 3 ولا 4 نتاع الصباح تفرجوا في
11: امريكا
6: ان شاء الله
4: احنا حاضرين ان شاء الله هما يكونوا حاضرين
6: ان شاء الله
4: احنا دون هنا مش الاربع الخمسه
11: صعيب ياسر مش نترجوا هنا
4: لهنا نجيو ولاد نجم انا نجيبكم الكل انا نترجوا نسكنوا بعضنا 3 اور دو ماتان توا 6:48 دقيقه شكرا للسيده المخرجه السيده العزيزه نيديا حضرت لنا شويه غنيات في كويز غنيات
12: كويز
4: يلا الكويزة ما قبل لا سامية سليتي توا هكا بزهر شفتها كاتبة كل عام وانتي حيا بخير بنتها سيرين ان شاء الله كل عام هي حيا بألف خير يا سمسومة ان شاء الله ربي يفضل هيك نقولوا لسيرين جويو كل عام وانتي حيا بألف خير يا سيرين
13: هابي بيرثداي سيرين
4: هابي بيرثداي سيرين تحية ليك يلا والغنيات لكل اليوم نهديوهم لسيرين بمناسبة عيد ميلادها والناس الكل اللي تسمع فينا اليوم عيد ميلادهم السيدة المخرجة مع شكون نبداو عش كنا بداو سيدة المخرجة مع العميد توفيق ديدي
8: أيوة
4: يلا عميد
8: يا ستار
4: أقوى ما فما في الكويز غنيت لابلي يلا
8: قول باس
11: يا لصبر يا لصبر
8: كانون يحبوا كانون يحبوا
11: يا عاد كوميما سمك كم تغذين
4: شكون تغني
8: صافية الشمي
11: أي صافية الشمي
8: كان توسي ما نعرفش عاد اسمي
4: أي بي ولكن تونسي ما يعرفش
8: لا تونسي نعم تونسي نعم
4: يطلعها ولا
8: لا تونسي نعم راني مش كنت في اسامي تاع الغنيه ما نعرف غنايه ولا نعرف شكون يغني ديما
11: تغلب على الاسمر تاع
8: محلاها صفيه شمية
4: قالوا لي اسمر قلت انا احب صفيه شمية حلو نمشي توا للطليان
11: مشكلة تتوقع لك
4: شوف صاحبك طلع توا الغنيه اكبس روحك
11: والكل صحابي
4: يلا
11: ما وصليش الغناء
13: عودك رنان وقال هذا جاء
11: ليه كبت يعرف ويش انا قلت انا هار انا يعرف ويش خطر انا عندي كاسيت نتيحة في حفلة خاصة
6: اي شنية هيسا
11: عودك رنان
4: شكون
11: ساسمة فيروز
4: هاي
11: وولدها اللي عمالي لها كل شيء
8: برافو عليك كبت
11: والله عندي كاسيت
8: والله حسينة
11: حكاية هي حكاية
8: برافو والله برافو
11: والله يا مره وحيد انا عتوقه ما عجبنيش هو حتى قصيت انا عجبتني قال لي مزالتك جدي من بيروت حتى
8: شفت
11: كل يوم
8: تواريخ تواريخ
11: نهار هنا عملي وقلت لهم ربي يعودك رني
6: سيدة الصباح والمساء
11: ها لا حتى الليل
6: هي المساء
11: عيدك كمان
4: عيدك كمان ليه؟ وانت مين تعرف عودك رنان نوروزة؟
13: أنا تقبل في الكونسيرفاتوار في
8: هسن زي
4: يلا عطينا شوية عودك رنان
13: ليه ليه
4: شوي برك
13: والله انسى
6: مش حافظتها
4: ماكش حافظتها
13: ليه هولي ماذا بي أغنية أخرى ما تمسي
4: هدية في الأنتين تعليج
8: خلاها غس بلانديسان تخير
4: غس بلانديسان
11: احنا في سبلانديد توا
4: غفل الوقت خمنا عند العمل شوفوا الدكتورة هي تحويجة للدكتورة
8: نقعدوا فقط قهوة إذا ما تعتضح الرميل هنا في ضمبان
4: على قهوة ست يا طليل أعطينا نوروز يلا أغنية النوروزة أغنية أغنية
8: سهلة
13: عيناك ليال صيفية
8: مجد الرومي
13: مجد الرومي بياسو
4: باي
8: من القوة اليوم
4: والله
11: يفيق دفو
4: وين اليوم
8: ونقشي
4: النوم
8: والله يطيح بالنوم حتى
11: والله العظيم

0: باتاً من كتب الشوق المنسية. شكرا نيدي. هاي طفل هيني.
1: يا ستار سيسني نيدي.
0: توصلي في هيني
1: نيدي هديك
0: سهلة
1: نعرفها ما خرجت
0: خليه
2: سهلة
0: نورس
2: يزي نورس من خلص
0: وقعد اسبلاندي سانتخي لخليه
3: بالرسمي
2: والله لو طلع
0: غني له يا نورس غني له قول نور
3: عينك عينك عينك
1: بعشق نظرتك
3: بعشق نظرتك
2: بعشق خشمك عينك
1: عيني تسأل وينك
0: شوف حافظها وين نافي يا رب
1: أما نسيت عينك
2: تعشقوني
0: أما الحجاز
4: وين مشيت هذيك؟
1: عمري
0: زينت منحة حجاب بعد عاود الدين حاسين
1: امورها انا معاها
4: شك شوف انا
5: تو في الحجازي
4: لا والله
0: حليلتها ارجعني للعميل شوف اسكتوا
4: حليلتها والله باهي تعجبني كانت انا
0: حليلتها
4: شبيه شبيه
5: ربي يفضلك يا عميد والله واحد
0: تفرق
2: نيات اخرى انا امل الحجازي باش يعرفها
3: برافو
2: خدمش الصف الاول هي
0: استنى وش قلت عميد شبيها
4: حليلتها هي واخت فيروز
3: تعرفها اغنية اخرى سيد عميد
4: اغنية
3: اخرى اغنية اخرى
4: لا ما نحفظش ما نحفظش الاسماء الاغاني ما نحفظش اسماء الاغاني
1: كيف يعني حتى
4: نصلت تطربي بعض اما هايله هي
2: انا هي اخت فيروز ديانا حداد
4: لا لا لا عندها اختها تهبل القديمه ياسر كانت في فرقه في الثمانين كانت عندها فرقه في الثمانين كانت اختها كيف خارقه تنذكر اسمها لقب تاعها حداد ما نسيت اسمها شنو
0: هدى
4: حداد
2: هاي
0: حجازي هذه امل حجازي طليل
4: انت مش حليلتها هذيك
0: حليلتها
5: بتنحي هذيك
0: لا لا لا حليلتها
2: والله شنو
0: المكياج لا لا
4: لا والله لا يا
5: اخويا مبروك على الناس كلها
0: مبروك عليكم اعطيني اغنيه لعميد ريفو
2: فرصيه
5: هريسه
2: اي مش
0: فرصيه
4: مش فرصيه خلاص الله يخلينا نركز
0: اسكت سيدي موسكت معروفه على الاغنيه
2: معروفه اسم
5: زيد كبت المراد
0: هيني عرفتها هيني عرف الاغنيه
4: حتى انا عرفتها ولا الناس ما نحفظوش
2: قول هيني قول
0: غني له يا هيني
1: هو الحب لعبه
0: الله
2: من هيني من هيني
1: ساعات تحضر وتغيب
2: من هيني قلب هجوم
0: وهمي لا
1: ولا وهمي
4: عرفتها شكون اسمها ولا
0: عزيزة جلال
4: عزيزة جلال روعة خسارة ما تولدش خسارة روعة صوتها رايع صوتها رايع ما تولدش
1: عملت الروفونش نتاعك
2: صراحة أبهرني هاني
0: أي أبهرتني
2: ملا هاني
1: أمشي خوني بالعين
0: عزيزة جلال خاطر خريت سعودي
2: كويتي ولا سعودي
0: سعودي عام 85 رجل أعمال سعودي وخرجت من المغرب قاعد تعيش في السعودية رجعت شوية مرات دايو خرجت أخيرا في حفلة بتتق عامين ثلاثة التالي حفلة لتكريمها في السعودية فقط معناها اي حفله اعتزال واختارت انه اللي تكرمها وتغني لها اغنيه تتكون نانسي عشرة عزيزه جلال هي اللي اختارت
5: مستنيه
0: جوستومون بعد مستنيك
1: اختارتها على اساس مستنيك
0: على اساس مستنيك جوستومون فهمت قلت لها عاود غنيها لي وانا حاضره مستنيك يلا يستنى وتطليني غنيت تطليني ركز طليني ركز
5: لا مش ترقد ماشي نخدم
0: ركز طليني غنيت سيارة
5: مش
0: عرفتها؟ صعيبة شوية الأغنية.
2: صعيبة شوية.
1: صعيبة برشا.
2: إيه. أمينة.
0: لا لا لا.
5: أمينة
2: فيخ. مازلت كنت. نجاة عطية.
0: صحيح.
2: شو اسمك؟ كنت كليت مع هشام الرستم الله يرحمه. نفس المكان.
0: برافو
3: برافو.
5: الروحوا الروحوا.
0: نفس الزمان. المكان اللي
2: شو فيه. مش وحدك تطلع في هدي.
0: أحلى كلام كان معاك اختار. نفس المكان.
1: آخر أغنية.
0: أعطيني أغنية للناس كل. كملوا به
2: خنطار
0: افتتاح افتتاح يلا يلا اللي يعرف يزيد يقبل
3: ما تجاوبوش ديريكت
0: ما تجاوبوش ديريكت قولوا لي
2: الليلة الليلة عدنا نشوشها
0: لا
2: تشبهلا
0: تشبهلا برشا
2: عدنا نشوشها
0: لا لا ماهوش عدنا نشوشها فنان
1: خلي حد منا شوي
0: عراق
2: عراق
1: قاعد نسيه قاعد نسيه
0: قاعد نسيه
5: كم زيك
2: يطلع يضرب الحب شو بيفل
1: كلك على بعضك
5: كلك على بعضك حلو
3: يا معلم يا معلم
0: قد ما يحبوش
3: سيح والله يعمل بودكاست في حقيقة
4: أنا ما يحبوش
0: شبيك عميد قد سيح حليلته
4: والله انا بحبه انا ما غناه ما يعجبنيش
2: عشان انا فقط سيد العميد ما يحب حتى مغني يحب المغنيات انا في طنط بيها
4: عبد الحليم مغنيات
0: عبد الحليم على خاطر يغني مع شادي
4: عبد الوهاب مغنيات
0: حليم تغش
2: عليه سيد العميد
0: حليم تحبه على خاطر يغني مع شادي
4: لطفي بوشناق مغنيات
0: طلعهم شادي جميل مغنيات بوشناق
4: لا هذه جميل توكلها
2: انت سمعتي قال على مثلا عبد الحليم حليلته
4: والله حليته في أفلامه والله هو صغير يهبل شنو
0: لا لو كو دو امل حجازي اليوم عميد
2: ده وقت سيد العميد
0: ما شاء الله عليه يعرف الناس كلها يتابع شكرا لكم انتم الكل على المتابعه قبلوا غدوه ان شاء الله مش غدوه هالاثنين ان شاء الله نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا بون ويكاند في لمن
6: ناس الديوان
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5

0: UNFM Flash News.
1: موجز السابعة مساء. UNFM عسلمة. العجز التجاري لتونس يسجل التفاقم من خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 10,415 مليون دينار مقابل 8,365 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء. وحسب المصدر ذاته فقد ارتفعت قيمة الصادرات بزيادة قدرها 5% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9.6% ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73% مقابل 76.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال إشرافه اليوم على اجتماع مع إطارات الوزارة خصيصا لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية للسنة القادمة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الاستعداد الجيد لتسجيل التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية في الأجال المحددة كما

0: برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. والوزارة تذكر في بلاغ بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة نشاطها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. والوزارة توضح أن القروض تسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج وفق الصيغ التالية: قروض الاستثمار قيمة القرض لا تتجاوز 40,000 دينار بفترة أقصاها 7 سنوات منها سنة واحدة إمهال، وقروض الاستغلال قيمة القرض لا تتجاوز 10,000 دينار بفترة السداد أقصاها 5 سنوات منها سنة واحدة إمهال. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر في اجتماعه الأربعاء الماضي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية وشؤون الاجتماعية. كما قرر المكتب حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى لجنة القطاعات الانتاجية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حوله. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم أن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفا أنه في انتظار إتمام الاتفاق ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه. ومن جهته، مسؤول أمريكي رفيع يؤكد اليوم أن مسودة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستشمل لبنان أيضا، مبينا أن التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج والكيان المحتل، كما قدر بأن هناك فرصة تتراوح بين 80 و85% لتوقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في مونديال إكسبريس.
1: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: تسمعوا نفيس فيقس على الفريكونس
3: 9.1
2: مونديال إكسبريس.
4: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. المنتخب التونسي أجرى يوم الفجر بتوقيت تونس حصة تمارين بدأت تظهر من خلالها ملامح التشكيلة الأساسية لعناصرنا الوطنية بنظام 3-5-2. باش نلعبوا مباراة السياد حسب مبعوثنا الخاص حاتم جزبال. اللاعبية قاموا أيضا بحصة تقوية عضلات، وفي البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى، منها حصة تدريبية الغدوة الفجر إعدادا للمباراة الافتتاحية في المونديال. الجماهير التونسية بدأت تتوافد على مدينة مونتيري المكسيكية منتظر تتجاوز 1000 في يوم المباراة. نذكر تونس السياد فجر الاثنين إن شاء الله في أولى جولات المونديال بالنسبة للتوقيت 3 متاع العشية، وحظ موفق لنسور قرطاج. نعطيكم برنامج مباريات الليلة وغدوة. المجموعة الثانية بداية من 8 مباراة منتخب كندا والبوسنة والهرسك. منذ لحظات انتهى حفل الافتتاح الخاص بكندا في المجموعة الرابعة بداية من 2 متاع الفجر، الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الكندية للمشاركة في مباراة الافتتاحية للبلاك ستارز أمام المنتخب البنامي يوم الأربعاء في أولى لقاءات المونديال بالنسبة لمنتخب غانا، دون تقديم أسباب بالنسبة لوزارة الخارجية الكندية اللي رفضت منح التأشيرة لمتوسط الميدان ونجم المنتخب الغاني توماس بارتي. وبالنسبة للمباراة الثانية الغانا

0: وفي بوسطن شكون جاهز مع منتخب النجوم السوداء. تقارير صحفية إسبانية أكدت أنه نجمي منتخب إسبانيا جاهزين تماما لمباراة الافتتاح في المونديال أمام منتخب كابو فيردي. نفس المصدر قال أنه لامين يامال وويليامز تعافوا من الإصابة، لكن صعيب برشا يكونوا في التشكيل الأساسي لمنتخب لافوريا روخا. مونديال إكسبريس وتفاصيل متواصلة على ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
1: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم. ديوانفم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوانفم.

0: راديو نفام. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 47 على موجاتنا باش نتصل حتى ل9 متاع الليل. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. تحياتي الى كل مستمعينا ومشاهدينا في الداخل والخارج. تحيه لمستعملي طريق السياره، طريق السياره والطريق، كل الطرقات وطريق السلام للجميع. ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. الفريكونس نتاعنا على التوروت تعرفوا اكيد الناس الكل، على الساحل، على نابل، على تونس، على بنزرت، على الزغوان، على القيرة، على السليانة، على جابس، على صفاقس، على كل المناطق. مرحبا الجالية اللي تتابع فينا عشان اليوتيوب تاعنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكم دون استثناء. وإن شاء الله عودة قريبا إلى أرض الوطن، إلى العائلة. مرحبا، شو باش نحكيو اليوم؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويتا. بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة فلاحتين بالمزونة، متابعة لآخر مستجدات الحالة الصحية للمصابات. موضوعنا في العيون، فلاح من معتمدية العلاء بالقيروان ينجح في مقاومة الحشرة القرمزية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللاجرية. بعد أكثر من قرن من النشاط، الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تجتمع في تونس. موضوعنا في الوشيفر. بعد إيقافهم عن العمل، النائب طاهر بن منصور يدعو إلى تسوية وضعية عمال مقاطع الحجارة التقليدية. موضوعنا في فاسا فاسا. كل نهار جمعة نطرحوا موضوع باش نتناقشوا فيه. اليوم نحكيوا على موضوع الثقة. هل أن الثقة نقصت بين الناس في المعاملات اليومية، في الصداقة، ولا حتى في العلاقات العائلية؟ هل ولات الثقة اليوم أصعب من قبل؟ وشنية الأسباب اللي خلت الناس تكون أكثر حذر في العلاقات متاحة؟ تعديتوا بتجربة ولا تعديتوا بأزمة ثقة في حياتكم؟ مرحبا بكم، تكلمونا على 58 400، تحكيونا على التجربة متاحة. اسماعيل القطي استقبل تليفوناتكم، محمد زعبار في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، انتصار المكور في الرباحي كوتي ديجيتال، ومعكم هدى الورغمي كوتي ميكرو.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. جوك موسيقى، تسمع راب،

0: ألف ألف ألف خير يا أمولة، إن شاء الله كل عام وأنت قائدة ناجحة، إن شاء الله كل عام وأنت امرأة أعمال ناجحة، ربي يفضل لك صغيراتك وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانة وسعيدة، وإن شاء الله اللي جاي خير ما خير، أنتم زادة ربي يعطيكم كل ما تتمنى، وإن شاء الله أيامكم الجاية كلها أحلى وأحلى. مرحبا يا أهلا وسهلا، 47 دقيقة على موجتنا.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: نمشيو للمزونة اليوم، الحادث المأساوي اللي صار فجر اليوم في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، حادث كالعادة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي أودى بحياة زوز فلاحات كانوا يجريوا على الخبزة وإصابة عدد آخر من الفلاحات هذوما. شنية الحالة الصحية؟ شنية آخر المستجدات؟ نحكي في الموضوع تتشويته. على وين ضيفنا كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد سي عبد الكريم الغربي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا، مساء النور.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوان فام.
0: شكرا، تعازينا إلى عائلة الضحايا وإن شاء الله ربي يقيم المصابات إن شاء الله يا ربي في على قريب. شنية الوضعية؟ عدد المصابات قداش وشنية وضعيتهم الصحية؟
2: للأسف وقع اليوم حادث مرور أليم بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، مثل في انقلاب شحنة خفيفة تقل عاملات فلاحيات، وحصلت هذا الحادث للأسف حالتين زوز وفيات، ومترحموا عليهم ورزق أهلهم جميل الصبر والسلوات،
0: ربي يرحمهم. نعم،
2: ربي يرحمهم إن شاء الله.
0: خليوا صغيرات سي عبد الكريم، فما واحدة خليت صغيرات معناتها منع، والأخرى يظهر لي خليت رضيع، معناتها الحقيقة مأساة يعني كبيرة وكبيرة جدا.
2: إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يقبلهم برحمته إن شاء الله، وربي أمين. يصبر أهليهم إن شاء الله،
0: أمين. المصابات قداش العدد؟
2: وقع تحويل 13 حالة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حالة بطبيعة تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي صفاقس، حالتين تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، 3 حالات تم إيوائهم بقسم جراحة العظام مستشفى سيدي بوزيد، وحالتين وضعيتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، و5 حالات غادروا المستشفى.
0: ان شاء الله البقية زادة يغادروا ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس، وضعيتهم الصحية العشية مستقرة، حالتهم مستقرة
0: الكل، معناتها حتى اللي في صفاقس وفي
2: حتى كل مستقرة ان شاء الله ربي
0: يلطف بهم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يلطف بهم جميعا.
2: مستعملين طريق ان شاء الله.
0: اخطر الاصابات شنية بالضبط معناتها تقريبا؟
2: اخطر اصابة اللي تم تحويلها الى مستشفى الجامعي بصفاقس، وان شاء الله لاباس بحول الله، وضعيتها مستقرة ولاباس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. وضعية السائق الشاحنة في حد ذاته شنو وضعيته؟
2: لا ما تمش تحويل ولا سيدي بوزيد، انا عطيتك 13 حالة في
0: هذوما، معناتها كان المصابات من الفلاحات.
2: المصابات من الفلاحات، هو الحادثة حسب المعطيات الأولية مثلا في انقلاب شاحنة تقل العاملات الفلاحية هذوما.
0: واضح
2: من العمل.
0: واضح، أكيد فما شوفر زاد في الموضوع، لكن مما أنه ما تمش تحويله يعني وضعيته صحية.
2: أنا بالنسبة لي أنا نجاوبك على الوضعيات اللي صار تحويل من المستشفى الجهوي سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد، واضح.
2: اللي هم 13 حالة.
0: نذكر زوز تم تحويلهم إلى صفاقس هكا ولا لا؟
2: لا، حالة واحدة تم تحويلها إلى قسم جراحة العظام
0: بصفاقس، واثنين
2: المستشفى المزونة إلى صفاقس.
0: واثنين قلت لي فما اثنين أخرين شنية في العناية ولا وين بالضبط؟ وثلاثة سهلول هكا؟
2: زوز سهلول
0: أي
2: مستشفى الجامعي سهلول، أي حالة مستشفى الجامعي صفاقس،
0: والبقية كلهم في سيدي بوزيد،
2: خمسة غادروا
0: المستشفى.
2: صحتهم لبس عليهم،
0: ربي إن شاء الله يقيم البقية سلمين وروحوا العائلة في أفضل الظروف،
2: الصحة والعافية، وإن شاء الله ربي مرة أخرى نترحموا على الوفيات وربي يرزقهم الصبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي عبد الكريم الغربي الكاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا، 7:18 على موجتنا.
1: في 60 دقيقة

0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
1: ديوان أفام
0: ديوان أفام
1: صوتكم.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
3: مرحبا، نمشي على ولاية القيروان إلى

0: اللي عليه تحديدا الحشرة القرمزية اللي تقريبا أضرت بكل محاصيل الهندي في بلادنا، بدأت بالمهدية وانتشرت تدريجيا ووصلت حتى لولاية القصرين، وكانت خسائر كبيرة وكبيرة جدا للفلاحين اللي عندهم الطويب الهندي في الضيعات متاعهم. فلاح بتجربة وبطريقة خاصة حماء المحصول متاعه وحماء الانتاج متاعه من الهندي من الحشرة القرمزية، رغم أنه معناتها متقدم شوية في السن، يعني ما هوش مازال شباب ولا عنده تجربة صحيح في الحياة، وعنده جيش وعنده قوة وعنده صبر وعنده عزيمة. مش نحكيه معاها على تجربته كيفاش منع الهندي متاعه من الحشرة القرمزية، نحكيه في الموضوع تتويته. عم صالح المبروكي هو فلاح مش ليلقى من معتمدية الاعلى من ولاية القيروان. مساء النور، اهلا وسهلا، شو حوالك عم صالح؟
1: عمت هنا شير الذهبات،
0: هنا شير الذهبات، هكا هنا شير الذهبات، هنا شير الذهبات. مرحبا، محلاه الاسم، محلاه الاسم، محلاه اسم البلاصه، مرحبا اهلا وسهلا. قال لي عم صالح، تجربتك مع الحشر القرمزي كيفاش منعت الهندي متاعك من هالافه هذية اللي الدوله كامله حقيقه عجزت باش تقاومها؟
1: كي تبدت هي اول ما بدت جت كيما قلت كيما المهديه من البر البعيد هذاك، الناس حقرتها معنا ما في بالها ما تعمل شيء. وقت اللي جيت هنا وحطت عارف البقعة دي في معتمد ديك العلاية ذرت برشة هندي ما خلت شيء هندي. خممت بديت أول ما بديت فيها الزبيرة.
0: أي معنى نفست الهندي على بعضه.
1: زبرت الهندي، زبرت وفرحيتهم بعضه ما لي حد تحط هي ما تلقاش في الترك، هي تحب اللوطة تحت تحب الرطابة.
0: أي.
1: وتحب الظلفية المعكوفة مثل الدرج، ووقت الدرج هي تبدأ توزع ولا لا؟
0: أي تلقى البلاصة والمكان وتبدأ تمتد معناتها هاي؟
1: تنشر على الهندي الأخر. كين فرقت الهندي قاعد كي نطلع نطل في الطابية، قابلني هي خممت ما قابلتني حتى زاوة الفلاحة مش ما داوتش.
0: أي
1: عمد الفلاح كي داوت وشت اسمش تعمل الفلاح على غير الماني بالأمر والراس بنصابل هو اللي يحكم في الحشرة هذه الكرمزية هو الفلاح.
0: هاي كيفاش قول الناي
1: الفلاح كبديت في هنا شديت بلك والله ما نعمل ثلاث تجربة زيت ستير الماء وزيت خمسالحة ومشي.
0: هاي
1: بديت مساحت الكرميل هو لما قعدت تجذب بديت الثاني بديت الكرميل الثاني تعديت الستر كامل لين رجعت بالستر الأخر تنظيف البيع.
0: معناتها كي تصب عليها الماء وتمسحها بالمصلحة هي دي جات يمشي.
1: ما نصبش الماء،
0: تبل بلان معناتها مصلحة في الماء.
1: غط المصلحة بالماء ونعمل لك مسحة تموت هي
0: تموت.
1: كي نغطس الماء تصلب اللي أحمر ما كالدم متاحة ويدو كلها دم هي. ايش مش نقول لك قومتها وخليت عليها فكرة وتغلبت عليها. الصباح نبدأ حتى نص النهار نرجع نقيد شوي ونصلي الظهر نرجع نفطر نمشي زيد نبدأ حتى بعد نص النهار حتى زيد يجيني العصر نصلي العصر نقعد للقيت ذا وذاك نمسح
0: كل يوم هكا. عم صالح كل يوم
1: يوميا نظمة تسعة شر ولا فوق بنهم شوي
0: ونقاوم في الحشرة القرمزية.
1: أنا هي الحشرة القرمزية دي بترك مصالح الكل كان هي نمشي للدبات ولا نمشي للسوق ولا نمشي نأخذ مصحة ولا نمشي الميت ولا نمشي الحاجة لابد نجي نزري فارسة كان هي ما فارس حد شيخ.
0: وعندك برشة أنت هندي في الضيعة متاعك ولا عندك؟
1: عندي برشة هندي ما ركتش أنت
0: عندي شفته في الفيديو ما حبيت الناس توصل معناتها توصل معلومة للناس قديش عندك مساحة تقريبا ما مش الناس كل تفرجت في الفيديو. عم صالح
1: لا عندي برشة هندي يعني برشة هندي
0: عندك برشة هندي
1: برشة هندي برشة هندي والحق هم تو السعدية هم نضاف هني تو بركة والله كنت نمت المنتوج نجس ما تو قطعة أيام كبير مش نبدأ تو مش نبدأ زبزبيرة ثانية. هي مش مش ما عندهاش بتسكن ما عندهاش بترعى ما عندهاش بتنص حتى شيء.
0: معناه ماكش مخلي لها حتى نفس بشنو هي تجي ولا تقعد ولا
1: اللي كان انا عاد قلتنا تو الفلاح نتاعنا نتاع القروان وليت القروان حق وقفت مع الادارات الكل ووقفت بالضبط بالضبط متجندة متجندة مع الزاوية مش مفعولة كما الفلاح الحشرة هذية ما يقطعها وما يقومها وما يفرحها إلا الفلاح اللي عنده اللي عنده اللي عنده عزيمة وعنده حتى يتعب ما يصيرش يتعب ما يصيرش.
0: أنت قلت لي تسعة شهور وشوية ما جيكش نهار قلت خل نسلم وخليه معناتها كما صار للناس خلي يصير قلت لا لا
1: واي تنسلم وتعب التسعة شهور مش نخسر الطابق بتاع الهندي
0: أكيد أكيد كما خسروا التوانسة الأخرين الطويل الهندي بتاعه
1: هي حاسة هي حامل الجنجيراف حامل الزحف الرمياني حامل الطابع على العدو على كل ما حاجة لذا كان تسلم فيها ونضحك التعبه ومخلوفه.
0: ذكروا عم صالح قديش عمرك؟
1: عمري مولود عام 50
0: عام 50 معناتها 76 سنة تقريبا
1: 76 سنة
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله. هذه رسالة للفلاح الشباب اللي يسمعوا فينا معناتها اليوم شوفوا عم صالح كيفاش شد وقاوم ورغم هذا الكل وما تعبش وما كلش وما ملش
1: كيفاش؟
0: قلت لك هذه رسالة للفلاح الشباب اللي يسمعوا فينا اللي ربما فدوا وتعبوا من الحشرة القرمزية ومن غيره من مشاكل الفلاح.
1: التبليغ هذا التبليغ ما تقولي لا للإدارات لا للإدارات الا غالب عندها خدمة الإدارات تخدم في الدي وتمشي على روح أما الخدمة الرسمية هو الفلاح هو الشباب اللي تحكي عليه أنت ولا كل شيء ما تماش حتى شكفه بس لذلك كان زحمنا ووقفت الناس في المهدية ما يتعداش لنا اللي حصل ما جيناش من المهدية ولا من المغرب جينا لهنا لتونس تونس ما خلت فيها شيء ما خلت فيها شيء تونس حظتها تو
0: لا ما قعد شيء من طويب الهندي
1: ما قعد شيء ولا قعد تشوف تحذرت الواحد ما تو كي نخزر في الهنديات سرحان مرتاح كأني ولد جديد هاي ما نكذبش عليك
0: وفلانا نشوف الفيديو معناتها عم صالح نشوف في الهندي قاعد يكبر معناتها يزيد قاعد يبرع من جديد هكا ولا
1: هادي تعرف كي سبت عليه الساعة ولا مش نطر العشوة نشوف له ولا فيه زين كبير زي الشباب وتحل والواه إن شاء الله زيد يثني له مطر أخرى ثاني ولا يجنى أصلا جنى
0: وانت تفرح كي تصب بالمطر تفرح كي تصب بالمطر خاطر الحشرة القرمزية تختفي بالمطر هكا ولا
1: مش مهارس هي ما يعني تعمل شيء طيحها مرة الخدمة ترجع هي حتى طيحها ترجع وينفقس هي وينفقس وقت تركين وقت كما قلت لك تحت الكرمية من اللوطة الفلاح يجب عنده حكمة ينظف من اللوطة ويفرها الكرمية على بعضها وما يخليش حتى حاجة في التنبه في تتلى حية تجيب التون
0: تشوفها معرفة
1: قطعة كحلة قطعة انت لا واحد لابس قطعة كحلة
0: اي
1: وتجيب له فيها حاجة بيض ما تبينش
0: تظهر ديركت تمامات فعلا
1: هاك ولا ما انا هذي ما انا اخر ما سلم اذا جبتو
0: اي وجاوك ناس يحبوا يشوفوا يحبوا يطلعوا وقالوا لك يا ريتنا عملنا كيفك
1: هاي ولت الناس وكل طوايا المدة ذيك بتاع الفيديو هذا في
0: التلفزة الوطنية
1: التلفزة الوطنية هذه علاش التلفزة الوطنية كمشينا بعد ثلاث أيام في الاجتماع في الحمامات
0: هاي
1: برشا من الناس حاضر في
0: هاي
1: من ليبيا ومن
0: هاي انت عايتولك للحمامات الاجتماع
1: هاي هاي هاي هاي
0: هاي مشيت هاي
1: مشي قعدت ثلاث ايام مع مشيتنا والجماعه من الفلاحه وجيت من الجزائر وجيت من ليبيا وجيت من بريطانيا كل شيء حضرت الناس كل موجوده هذا الساعة من الخارج
0: اي
1: تيجي اخريت الكلمه هذا ايش قلت لهم تحبوا الهند ينجح الهند ينجح هو الفلاح ما ثماش حتى شك
0: الحل عند الفلاح
1: الحل كل عند الفلاح واللي خسرت في الدولة كل بإذن الله وكان قاعدة الفلاحة شدة تربح الفلاحة تربح الدولة تربح الناس الكل
0: قلت لي بعد الحمامات وجاو الناس الكل وحكيت وعطيت حل جتك التلفزة الوطنية صورت جاو مواطنين وناس فلاحة جاو كي يحبوا يشوفوا
1: جو تفرجوا في وحتى في الفيديو قالوا تفرجوا الناس كل تفرجوا فيه تفجعت طبعا الثلاثة أيام ولا قديش الناس ولت رجعت بدت فارع في الهندي وعايتولي ان نمشي لهم نمر فيهم كيفاش يجردوا كيفاش يفرهوا الكرماية وكيفاش يمسحوا وكيفاش
0: معناتها حتى الزبيرة علمت لهم كيفاش تصير.
1: اي نعم
0: يعطيك ألف صحة. يعطيك ألف صحة. والعام اللي تعدى توا وإحنا قاعدين نحضروا صارت الهندي هكا ولا لا؟ فيه الهندي متاعك معناتها توا فما صابة متاع هندي عندك ولا لا؟
1: لا ما زلت فيه كعبات مش برشا
0: مش برشا.
1: وعلاش البلاصة متاع تربي الكعبة متاع تطلع تو وين قلت لك زبرتها تو طالع خليت كعبات الكعبات اللي خليتهم من الفات خليتهم مفرهدين من برا مش مغمومين ومش كذا هانوا فيهم واحده فيها كعبتين واحده فيها ثلاثه واحده فيها اربعه حتى الوطني ولا صورتهم انا في الفيديو مصورين الكعبات الهندي كيفاش كذا.
0: المهم فما انتاج معناتها المهم نحافظوا على الانتاج توا العام الجاي والعام اللي
1: اسمع حتى كري كعبه كعبتين فما انتاج فرحان به الانتاج السنه اعتبر اعتبر الهندي والد والولد الباقي والسابق ان شاء الله توصل سلامات ان شاء الله رب يعطينا الغيث ان شاء الله العام الجاي نشوف السابق نتاعها الهندية
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقك وان شاء الله ديما ديما معناتها الفلاحه نتاعك متطوره وناجحه وشكرا ليك عم صالح المبروك يعطيك
1: وانت مع سيدي اسمين يرحم بيك
0: قل لي
1: ماذا بكم ماذا بكم تبلغوا الادارات الفلاحه خاطئه الادارات نتاع الفلاحه خاطئين اما الفلاح هو المعني بالله
0: ولا يسمعوا فيك فلاح تونس الكل يسمعوا فيك عم صالح نجم تقول لهم مباشره
1: الفلاح يجب هو اللي يخدم هو اللي ينتج هو اللي ينتج الصابه نتاعو ما يعولش على التلفزه واللي يعول على كذا كذا يلزم هو المعلم بالامر هو اللي يشد صحيح ويكد وما يقولش انا عييت ولا كذا وانا ماشي امشي وارجع ما تنساش يخدم على روحك ماشي هذا ماش حتى مشكل
0: ربي يعينك ان شاء الله عم صالح المبروكي فلاح من هنا شير ذهبات من معتمديه العلاية من ولايه القيروان شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا كنا نحكي مع عم صالح على نجاحه في مقاومه الحشره القرمزيه الحشره القرمزيه اللي تقريبا كل الهياكل وكل المناطق وكل الفلاحة اللي عزوا على مقاومة الحشرة هذية واللي أتت تقريبا على صابة الهندي في أغلب الولايات التونسية المنجة للهندي هذية عم صالح بمصالحة يقول وسط الماء وزبيرة وفرهت الهندي متاعي يقول تسعة شهور كاملين وأنا مصباح لليل معناتها لاهي بيهم الهنديات متاعي الحمد لله منعتهم من الحشرة القرمزية مش نحكي على موضوع العمال مقاطع الحجارة التقليدية هذوما الناس اللي يمشي ويكسروا الحجر بطرق معناتها تقليدية هذاك هو المورد الرزق متاعهم لسنوات تم إيقافهم عن العمل وعدوهم باش يسوي لهم الوضعية متاعهم لكن الملف يراوح مكانه شنو اللي صار وشنو اللي قاعد يصير وشنو هي الوضعية متاعهم نحكي في الموضوع تتسويتا فسفس. النائب في البرلمان عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى
0: شكرا مرحبا نورتنا سيد طاهر أهلا وسهلا
2: إذاعة ديوان الفن مشكورين جدا
0: شكرا لفضلك أهلا وسهلا سيد طاهر شكون هذوما عمال الحجارة التقليدية شنو يعملوا بالضبط شنو وضعيتهم لسنوات اليوم يخدموا في الخدمة هذية وعلاش تم إيقافهم عن العمل
2: هم هذوما عملاء بسطاء من عموم شعبنا هي العملاء هم يتواجدوا في عمادة المنشية من معتدية سوق الحب من ولاية قبلي يتعاطوا في العمل بتاعهم هذا لعشرات السنوات أنا نتحدث لنفسي منذ بديت نعومة أظافري وبديت نتذكر نعرف أن العملاء هذوما سواء هم أو أباهم أو أجدادهم يتعاطوا في المهنة دي المتمثلة في اقتلاع الحجارة حجارة البناء اللي تستعمل سواء في البناء البيوت والمساكن لمعطي الخواص أو لمنشآت الدولة
0: هي.
2: أو تستعمل في مياه عفوا في أبار الصرف الصحي لأن منطقة سوق لحد مثلا هي منطقة غير مربوطة بشبكة
0: تطهير
2: المياه إذن يضطر المواطن إلى أبار تعتمد الحجارة لوقع استخراج من جبل هذوما
0: وجبل موجود في المنشية معناتها غادي بحذاه
2: موجود يبعد حوالي 5 كيلومتر 10 كيلومتر على المناطق العمرة بالسكان هذوما لهم عشرات السنوات توارثوا المهنة دي عن أباهم وعن أجدادهم
0: أي.
2: وهي منطقة سوق لحد ومنطقة قبلي كلها هي سلسلة جبال طبقة اللي هي معتها على عشرات أو مئات الكيلومترات من سلسلة الجبال الصخرية هي. ولا وما عندهم حتى مهنة أخرى يعيشوا منها إلا من مهنة هذه هي مع اقتطاع واقتلاع الحجارة من الجبال
0: هي.
2: طبعا منذ يوم 9 أفريل 2026 وقع إعلانهم عن طريق الأمن بقرار من السيد والي بلي بإيقاف عن العمل بالنظر لأنهم هذوما يمثلوا اعتداء على ملك الدولة.
0: أي.
2: وهذوما ناس ما ثم حتى اعتداء على ملك الدولة. هي لا منطقة غابية لا ضرر بمعتها أودية لا ضرر بغابات لا بأشجار لا بمناطق فلاحين مناطق صخرية مهملة.
0: وفما الديكاريير غادي بخيفي معناتها موجودين في الجبل.
2: لا هاتم الديكاريير هم يمشوا وحدهم باستعمال الأدوات التقليدية البسيطة مثل فائس في ممارسة يعني في منطقة كبيرة وغيرها أدوات تقليدية ويقتلوا الحجارة ودعوها للمواطنين.
0: نعرف هذو ما يمشيوا بطريقة معناتها تقليدية ومعناتها وذلك ما رد رزقهم. نحكي في الجبل هذايا في حد ذاته
2: ما فيش حتى مقطع. يوم 9 أبريل وقع إيقاف ووقع وعدهم بأنهم بيسووا لهم وضعيتهم. وقع اقتراح عليهم بأنهم يعملوا لهم شركة أهلية. هاي شركة أهلية كنا راه تتكلف مليارات. هذوما ناس ما عندهمش الإمكانيات. هاي سيدي مثال الشركة أهلية وماذا بينا هذوما يتحولوا إلى شركة كبرى ويخدموا المئات ويعودوا بالتنمية على منطقة سوق لحد وقبل ما يسالش وما صحتش. ومن بعد وقع الاقتراح عليهم أنهم يحلوا مشاريع خاصة. شو مشاريع خاصة؟ هذوما لا شهايد لا مهنة لا دراية بحتى
0: ولا شهرية
2: وتحولوا هذوما من ناس معتمدة على أنفسها ويعيلوا في عائلات لأنهم هم مقدرين بحوالي 25 و30 عائلة. تحولوا إلى عائلات موازة وتحولوا إلى وضعيات اجتماعية وأصبحوا عاجزين. هالناس هذوما حيرين في قوتهم اليوم حيرين في أنهم أمين يأكل.
0: شكون وعدهم أنهم بشركة أهلية؟
2: سيد الوالي
0: والي قبل وعدهم أنهم
2: حضور يعني موجود وقع إسبعهم في جلسة بحضور السيد المعتمد الأول وأن في أقرب الوقت ممكن بس نفضوا الموضوع ده ونعمل شركة أهلية. انسينا الموضوع هذا توقيع وقع وعدهم ببعث مشاريع صغرى واحد محرات صغير واحد التوك توك اللي هو نوع من يعني
0: وسيلة نقل
2: وسيلة نقل صغيرة وغيرة ويجيبوا برجبوها دفي وإلى آخره وكذا وتعادت الأزمات وتعادت عيد الكبير وحاروا في معتها الأضحى وحاروا في أنهم مين يأكل. وهضم إلى حد اليوم وهم بعد شهرين مهار 9 أبريل إلى اليوم 12 جوان شهرين وجمعة وهم يراوحون مكانهم ولا مهنة لا خدمة لا مدخول. وأصبحت ناس تلوج على عائلة موزة تلوج على مدخول بتاعك المنحة الاستثنائية معتها المنحة الاجتماعية الاستثنائية ويلوج على شكون يتصدق عليه من جيرانه وشكون يعاونه من أهل الخير. ومعتها تحولنا مشان بحثنا على مشكلة بعيدة لها سنوات هتوما حتى في عهد معتها برجريخ في عهد بن عليخ في العشرية السابقة في عهد النهضة والنداء وكل الحكومات
0: يعني من منذ نعومة أظفارهم هم يخدموا في الخدمة هذه متوارثينها عن أجدادهم تقريبا في كل الأزمنة والحكومات
2: بالضبط ولم يمثلوا أي مشكلة أو أي قلق لأي جهة.
0: أي ندائك لشكون اليوم السيد النايب حتى لتسوية الوضعية متاع الناس هذوم؟
2: ندائي للسيد وزير الداخلية هي هذوما بقرار استثنائي من السيد الوالي متطلبش إشكالية في كل الولايات الأخرى موجود في قفصة في قادس في مدينة
0: قاعدين يخدموا في كل الولايات. كان في قبلي تم إيقاف
2: وقع إيقافهم احنا أطلبنا شنو هو على الأقل في انتظار تسوية الوضعية متاعهم يخوي هذوما تلقونهم حل على الأقل أعطيهم قرار استثنائي بالنشاط في انتظار أنا نلقونهم حل. أنا أشد ما أخاف
0: أي
2: وحبش معتها نوصل لهذا أن إيقافهم هو لصالح شركة كبرى تنشط في مجال المقاطع على حسابهم هم، لأن هم كانوا في يوم من الأيام لآخر لحظة يمشوا، كان معتها الشاحنة الصغيرة الكاميون الصغير يتكلف ب 80 دينار وصل للمواطن، اليوم يضطر المواطن يمشي ياخذ من مسافة بعيدة يتكلف ب 150 دينار. شكون خاسر؟ المواطن خاسر، المواطن البسيط اللي باش يعمل ملاحة ولا باش يبني دار ولا باش يعمل سيس ولا باش يبني خير، كان يشري فيه الكاميون ب 80 دينار تو باش يمشي يشري ب 140 ب 150 دينار،
0: وصاحب المشروع الخاص هذا هو الرابح في الموضوع هكا ولا؟ هذاك علاش انت اليوم تطرح في هذا السؤال؟
2: العائلات هذوما خاص، الجهه كامله خاص، الناس اللي كانت عندها تماين وتخدم فهمت اليوم اصبحت بطاله. شكون الرابح؟ ثم حتى طرف رابح، الدوله خاسره، اللي هذوما 30 عائله باش تمشي تعمل لها مشاريع وتتكلف كل مشروع على الاقل 10000 15000 دينار اصبحنا خاسرين. هذوما الدوله عملت لهم مشكله اليوم كيفاش باش تعمل التغطية الاجتماعية؟ مين باش ياكل المواطن هذا؟ باش يهبط لك حفنج في الشارع غدو. ما ما ما لز العاقل على على هذا. إذا أنا ندائي إلى السيد وزير الداخلية رأسا بأنه يأذن إلى السيد
0: والي قبل
2: بأنه يعطيهم ترخيص استثنائي في استغلال مقاطع تقليدية. خلي الناس هذه تاكل خبز، خلي الناس هذه تعيش. شكون قلقوا الناس هذوما؟ ما قلقوا حتى شخص. ما مثلوا حتى اعتداء حتى على ملك عموم، لا قطعوا شجرة، لا عطلوا واد، لا استغلوا ثروات إنشائية، أظن ما مثلوا حتى إشكال. إذن هنا نلوزوا على مشكلة، خلقنا مشكلة من العدم وأصبحنا ندوروا فيها ومشنا خارجين ومشنا قادرين أن نلقوها حل وأنا نخرجوا.
0: إن شاء الله ندائك يكون وصل وحتى تتسوى هالوضعية هذية. شكرا جزيلا النائب عن ولاية قبلي في البرلمان سيد طاهر بن منصور، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتينا. مرحبا بكم، وصل معكم مشوارنا 7:41 دقيقة. نذكركم الجزء الثاني مش يكون مفتوح لتليفوناتكم. أزمة الثقة اللي ولت بين العباد، هل أنه ما زلت فما ناس نجم نعطيو فيها الثقة اليوم؟ ثقة في كل المجالات، راهو معناتها نتحدث نجم تكون ثقة في العمل، ثقة في أنك تحكي له أسرارك، ثقة في أنك معناتها تأمنوا على حاجة، ثقة في الصداقة، ثقة في كل شيء. معناتها هل أنه أصبحنا نعيش أزمة ثقة أم أنه لا؟ بالعكس، فما ناس ما زلنا نعملوا عليهم وما زلنا نعطيو فيهم الثقة. هل الثقة تنجم تتعطى للبعيد ولا تتعطى للقريب؟ هل العائلة اليوم في حد ذاتها تنجم تعمل على بعضها وتعطي الثقة لبعضها، وإلا لا لازم تشوف أصدقاء وناس بعاد، ولا زادة زملائك في الخدمة تنجم تعامل عليهم وتعطيهم ثقتك ولا لا؟ وهل الثقة ولت أصعب من قبل؟ وهل الناس ولت أكثر حذرا من قبل؟ 58 400 100 رقم التليفون. فاصل ونتواصل
3: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: الدولي خدا جزا ومكانه جدلال وأنا قدام

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. ذكركم الجزء الثاني مش نحكيه على الثقة. هل مازالت فما ثقة بين الناس؟ هل مازالوا فما ناس نجمو نعطيهم ثقتنا اليوم في الدنيا؟ شكوني هما الناس هذوما؟ قراب بعاد؟ هل أنه العائلة في حد ذاتها مازالت فما ثقة بينتها، ولا قاعدين نعيشوا في أزمة ثقة اليوم؟ وشنية الأسباب اللي خلت الناس تولي أكثر حذر في التعامل بتاعها؟ ذكركم رقم التليفون 58 400 100. مش نحكيه على أكثر من قرن، بعد أكثر من قرن من النشاط، الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تجتمع في تونس.
0: كل ما يهم التونس في 60 دقيقة.
1: عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية ومسؤول لجنة الكرة الحديدية في الكونفدرالية الدولية سي نور الدين البيباني، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا بك سيدة هدى، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي اذاعه راديو ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك. مرحبا سي نور الدين. نحكيو على اجتماع لاول مره يصير في تونس بعد اكثر من قرن، ولا اجتماع بمناسبه بعد اكثر من قرن من النشاط؟
2: هو لاول مره يصير في تونس ولاول مره يصير في دوله عربيه. خلينا وانت تحكي على موضوع ثقه باش نحكيو فيه جزء ثاني من البرنامج، سنحكيو فيه من تو.
1: ايوه، قل
2: لي. الحقيقه الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل عطت ثقتها في تونس ممثله في هيكل المنظمه الوطنيه للثقافه والرياضه والعمل من اجل تنظيم هذه الجلسه للمكتب التنفيذي لها. هو حدث عالمي، حدث مهم، حدث يترجم وبالحق يعطي الصورة النافعة، الصورة الباهية المتميزة لبلدنا تونس في الهياكل الدولية وفي التنظيمات الإقليمية والدولية. ناهيك وأنه السيد رئيس الكونفدرالية مسيو برينو موليار، وهو إيطالي الجنسية، واليوم في افتتاح الجلسة الأولى قال: أنا جيت لتونس وكل ثقة في هذا البلد من أجل إنجاح هذه الجلسة. بالتالي ثقة الهياكل الدولية كبيرة فينا، ثقة كبيرة في تونس، صورتنا والحمد لله لامعة وساطعة، والحمد لله صورة تونس مازالت موجودة وفي أحسن وفي أبهى حلي لها.
1: الحمد لله يا ربي. قال لي هاتي نعرفوا الساعة شنية هي الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل، واجتماعها علاش في تونس، وشنو باش تعملوا بالضبط، وشنو اللي باش تخططوا، وشنو باش تبرمجوا، شكون الدول المشاركة؟ قال لي.
2: واضح، باش نبسطوا للسادة المستمعين. كما عنا احنا الفيفا، الفيفا بالنسبة للرياضة المدنية، عندنا الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل لكل الاتحاديات والجامعات والمنظمات المختصة في الرياضة العمالية، السبوري ترافاي اللي عندنا في الدرجة يقول لك سبوري ترافاي. هو هيكل دولي يضم تقريبا في حدود 70 دولة من كل القارات، آسيا، أفريقيا، أمريكا وكندا وكل. دونك يشرف على تنظيم الدورات العالمية والدورات الإقليمية للرياضة العمالية في كامل العالم. وبالتالي معناتها شوف وجودنا احنا في الهيكل هذا، احنا ليس وجودنا كمنخرطين فقط، باش نبداو الحين مانيش كدولة منخرطة فقط. احنا دولة فاعلة في صلب الهيكل هذا، باعتبار وانه انا موجود معناها في اللجنة الدولية، في لجنة الكرة الحديدية، اللجنة الدولية للكرة الحديدية بصفة رئيس، كنت كاتب عام، وفي اخر انتخابات صارت في 2025 تعديت الى رتبه وظيفه رئيس في هذه الكونفدراليه. وبالتالي اهميتها اهميه كبيره، هذا شرف لنا الكل باش نحتضنوا الجلسه العامه للمكتب التنفيذي للكونفدراليه الدوليه في تونس، وهم موجودين حاليا في مدينه اسمها الحمامات من اجل هذا اليوم الاول، هو معناها الجزء الاول فيه الاشغال الفنيه، ثم غدوة بسكون ثم جلسة ثانية اللي فيها البحث عن سبل تعزيز التعاون الدولي بين الكونفدرالية والمنظمة. ومن خلال المنظمة هيك وأنه السيد رئيس الكونفدرالية يسمي المنظمة، يسمي تونس بوابة إفريقيا للرياضة العمالية. شوفوا القيمة اللي عطتها لنا هذا الهيكل الدولي من أجل نجاح أعمال وأشغال الجلسة بتاعه. وبالتالي هو يعتبر أنه المنطلق باش يكون تونس، ومن غديك ندخل الإفريقي.
1: فوالا ندخل لافريقيا مش كان في التجاره معناتها والاقتصاد حتى في الرياضه فوالا معناتها حاجه باهيه وباهيه جدا وراهي الرياضه تجيب الاقتصاد والرياضه تجيب السياحه وتجيب كل شيء
2: رافد للتنميه راهي الرياضه راهو وقت اللي نحافظوا هيك نحكيوا على الرياضه داخل المؤسسات في نفس الاطار هذا راهو اذا كان العامل يتعاطى الرياضه نتاعو في المؤسسه شوفوا توصلوا اكل الاشياء الايجابيه اللي باش تنعكسها على المؤسسه ما عادش يغيب لك العامل يولي يعطي اكثر نظمه يولي يحس بالانتماء للمؤسسه نتاعو يولي في تنقيط الاجواء الاجتماعيه وتصفيه الاجواء الاجتماعيه تلقاه رئيس المؤسسه والعامل مع احترامنا لكل المقامات بينسوا العامل البسيط وكل كلهم يمارسوا في رياضتهم مع بعضهم شو محلاها شو محلاك الانتماء وكل شيء اللي يعطينا حافز من اجل البذل ومن اجل مزيد الانتاجيه وبالتالي تكون مؤسساتنا فيها مناعه صحيه قبل كل شيء اللي هي راس مال البشري هذيك
1: فوالا هذا هو معناتها اللي حابين نوصلوا الرساله اللي حابين نوصلوا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله ديما ان شاء الله ديما تونس في العالي يا ربي وشكرا لهالثقه اللي عطيناها وحنا قدها وقدود كما يقول المصري شكرا سي نور الدين البيباني عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجيه مسؤول لجنه الكره الحديديه في الكونفدراليه الدوليه كنا نحكيه على اجتماع الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل لاول مره تجتمع في تونس في بعد اكثر من قرن على النشاط احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا اهلا وسهلا 7:52 مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة دك.

0: فايت كلوب
1: كل يوم من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: الموسيقى
4: نون ستوب
3: نون ستوب على ديوان اف ام

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا. نحكيوا على أزمة الثقة اليوم في علاقاتنا. هل مازال فما ثقة بين الناس وإلا لا؟ مازالوا فما ناس نجموا نعملوا عليهم في الدنيا ونعطيهم ثقتنا، ولا الثقة لا بالعكس ولا تتراجع؟ ذكركم 58 400 رقم التليفون. نحكيوا على التراجع في درجة الحرارة، وضيفنا معنا فيه كان هو ثقة الحقيقة، معناش مع أزمة الثقة، بالعكس منسوب الثقة كل يوم قاعد يرتفع شيئا فشيئا، لأنه هو قال لنا من هوني حتى للويكاند ومن نهار الجمعة راهي درجة الحرارة باش تشهد تراجع وراهي باردة ومفروحة الدنيا، وبدينا نحسوه افكتيفمون اليوم. هل أنه هالبرود هذا اللي عشناه اليوم مازال باش يتواصل الأيامات الجاية ولا لا؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، أستاذ عامر بحبة، مساء النور.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية زادة للسادة المستمعين على ديوان فهم.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. شفت على صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ وفما جبهة باردة مأثرة على بلادنا، وفما ألوان زرقاء وكل ألوان الحمراء وكل الحرارة الكل مش موجودة. شنو الوضعية يا أستاذ؟
2: وهو كذلك، يعني غياب الألوان الحمراء هذه الأيام، الحمد لله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالمقارنة على الأقل مع الفترة الماضية اللي هي ما كانت سخونة برشا، ولكن يعني الأيام هذه يعني سجلنا خاصة يوم أمس واليوم خاصة اليوم أكثر انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة هبوب الرياح الشمالية اللي تجينا من شمال المتوسط من خليج الأسد ثم نحو شمال تونس ونحو بقية المناطق التونسية حتى في الصحراء. واليوم الأجواء مش سخونة برشا، نعطيكم مثلا اليوم في توزر حرارة القصوى 35 درجة وفاصل 7 كنا 40 41 42، معناتها سجلنا الحرارة هذه للفترة الماضية. كيف حتى في مناطق أخرى في قبلي اليوم أقل من 33 درجة 32.8، فقط في أقصى الجنوب الصحراوي منطقة برج الخضرة يعني أقصى نقطة في جنوب تونس قرب غدامس الليبية، يعني غديك تقريب الحرارة حوالي 41 درجة، ولكن هذا كما قلنا في أقصى الجنوب الصحراوي بعيد برشا على التجمعات السكانية وعلى المدن التونسية. في تبرق اليوم 24 درجة فقط، يعني ظهر لي معناتها أجواء
1: شتوي، طقس شتوي 24 هكا ولا
2: 24 درجة، يعني طقس نجم نقولوا بارد نسبيا، احنا توا في جوان. كيف حتى في المهدية 26 درجة، كيف زاد يعني حوالي 26 27 درجة في ولاية نابل قليبية الهوارية، يعني حتى في القيروان اللي هي تعتبر من يعني
1: مناطق سخون،
2: المناطق اللي تسخن برشا اليوم اقل من 32 درجة 31.9. كيف زاد في تالة 25 درجة في المرتفعات الغربية، يعني نجم نقولوا أجواء معتدلة جدا مع هبوب التيارات الشمالية. ظهر الناس كلها حطوا اليوم اللي فما شوية ريح، والرياح هي والتيارات الشمالية اللي خلت الأجواء تبرد والحمد لله. أكيد باش تسألني على غدوة.
1: نعم بيانسور، كيفاش الأيام الجاية الويكاند؟ خاطر فما الناس تحضر في روحها باش تبحر.
2: بالنسبة لغدوة يعني على المستوى الحراري تقريب كيف اليوم، ممكن تزيد درجة أو درجتين، ولكن أجواء تقعد معتدلة حتى غدوة زادة. مع اليوم فما ريح، غدوة الريح باش تنقص، دونك فما تراجع غدوة في سرعة الرياح. اليوم الحقيقة البحر كان مضطرب، دونك مش ملائم خاصة الصغيرات ولا حاجة، ما حتى يمشي البحر لازم يكون يعني شديد الانتباه على البحر. بالنسبة للغدوة الرياح باش تتقلص سبت واحد، النجم نعومه مع الانتباه، البحر مش مضطرب برشا، ولكن على مستوى الحراري كما قلت غدوة باش تقعد الحرارة يعني النجم نقوله معتدلة كيف اليوم أو أكثر شوية احنا والمنطقة، ولكن أجواء معتدلة جدا مع التيارات الشمالية كالعادة، أما أقل من اليوم مش قوية برشا. النهار لحد جديد كونه في شمال تونس باش تسخن شوية، خاصة في شمال تونس يعني باش نرجع للحرارة الثلاثينية، احنا اليوم قلنا 24 درجة و 26 درجة وأقل من 30 درجة في شمال تونس. النهار لحد باش نسجله حتى 34 و 35 و 36 درجة في شمال تونس باش نرجع للأجواء الحارة نسبية، ولكن مشي موجة حر ولا حاجة، فما فما ارتفاع في درجات الحرارة وحتى في المناطق أخرى زادة بالزيد، ولكن الارتفاع بش يكون أكبر خاصة في شمال تونس. وإن شاء الله بداية الأسبوع القادم زادة الأسبوع القادم عموما زادة الحرارة كما قلنا بش تزيد معناتها ببعض الدرجات، ولكن معناش موجات حر، الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات بقليل تقريبا تقصي شبه برشا للأيام الماضية. يعني المناطق الشمالية والساحلية الشرقية باش تكون عموما ممكن من 26 درجة إلى ممكن 32-33 درجة، ندخل الداخل شوية في المناطق الداخلية تقعد 30، وفي جنوب تونس في الصحراء تنجم توصل 38-39 درجة، نقربوا حتى ل 40 درجة. هذه الأيام القليلة الماضية متاع بداية الأسبوع القادم، ولكن زادة فما زاد جديد كونه يعني معلومة بدأت تتأكد بشوية بشوية، اللي ممكن الأسبوع الأخير من شهر جوان ممكن بش يكون حار، يعني بش نسجلوا في كثير من المناطق التونسية حرارة ثلاثينية، ولكن بش تقرب ل40 درجة، يعني 37-38-39 درجة وحتى 40 درجة، وفما مناطق بش تتجاوز ل40 درجة بقليل اللي هي خاصة في جنوب تونس. ولكن اللي زاد أكد عليه اللي هي زاد مبدئيا ماهيش موجة حر، لأنه الارتفاع ذي أولا ما عندناش أرقام كبيرة، ما عندناش في تونس الكل يعني حرارة أربعينية، ما عندناش أرقام قياسية، ولكن أعلى من المعادلات بش يكون حرارة أعلى من المعادلات. زاد مش مؤكد كونه بش تقعد مدة طويلة، ربما خلال بعض الأيام فقط نهارين ثلاثة أنت والمنطقة، وبعدين تعود تتراجع الحرارة ببعض الدرجات تقعد ثلاثينية مش كم اليوم، ولكن تقعد حرارة حول المعادلات. يعني باش نسهل من الآخر الشهر مبدئيا الحرارة الليامية تقريبا أقل بالمعادلات، نهار لحد والأيام القادمة بداية الأسبوع القادم باش تكون أعلى بقليل، الأسبوع الأخير بزيد شوية أخرى يعني باش نزيدوا ببعض الدرجات، اللي باش تكون أجواء حارة ولكن موش موجة حر أو وضع يعني خطير والحاجة، لا معناتها إن شاء الله إن شاء الله الوضع عادي، ما عندناش موجة حر في جوان، الاحتمال كبير بالطبيعة.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك استاذ عامر بحبر، استاذ مبرز الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. نذكركم باش نحكيوا على الثقه، هل ما زالت الثقه موجوده بين التوانسه بين الافراد العائله نفسها؟ ما زال فما ناس نعملوا عليهم ونعطيهم ثقتنا في اسرارنا في حياتنا الخاصه في خدمتنا في كل التفاصيل، والا لا توا ولات معناتها برشا حذر في الموضوع. 58 400 100 رقم التليفون فؤاد في الاخبار قدور في الأخبار. الرياضية نتصل التسعة
0: في 60 دقيقة.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن اليوم شروعها في استغلال عدد من العربات التي خضعت للتهيئة الفنية اللازمة والطلاء بهدف تحسين جاهزيتها ومظهرها الخارجي، وذلك بهدف توفير ظروف تنقل أفضل وأكثر راحة للمسافرين استجابة لانتظاراتهم. وتندرج هذه التدخلات وفق بلاغ لشركة نقل تونس ضمن المجهودات المتواصلة للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جمالية العربات والارتقاء بصورة مرفق النقل العمومي، إلى جانب تعزيز شروط

0: والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية، حيث ينص الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 100 دينار و 50 ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي، كما تتضاعف العقوبات في حالة العودة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تنهي اليوم الاستماع إلى الأستاذ الأزهر البرهومي في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهة غش في امتحان البكالوريا، قبل أن تقرر عدم سماع الدعوة في التهم المواجهة إليه. كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخالي مترشحة للبكالوريا، وذلك على خلفية ما اعتبر ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. وأكد الأستاذ الأزهر البرهومي في تصريح خاص به مراسل ديوان فان بلجها إثر مغادرته الجلسة أن القضاء أنصفه بعد الاتهامات التي وجهت إليه، مضيفا أن كل من تطاول على المربين ووجه إليهم اتهامات كيدية سينال جزاءه وفق القانون، حسب قوله في تصريح لديوان فان.
1: الحمد لله انصفنا القضاء، خرجنا براءة وسينال جزاءه، كل من تطاول على المربي سينال جزاءه وسينال جزاء كل من اتهمتهم كيدية. نشكر زملائي ونشكر احرار واشاوس قطاع التعليم الثانوي ونحن لها.
0: ويشار إلى أن الأستاذ الأزهر البرهومي كان محل مساءلات قانونية وإدارية عقب تدخله لمنع محاولة غش من قبل إحدى المترشحات بمعهد الامتياز بيوم العرايس خلال الامتحانات الوطنية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي طارق جمامدية. وفي الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم، مبينا أنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكانها قبل التوصل إلى قرار في إيران. كما أكد أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن جزء كبير من القضايا التي نقشت في المحادثات. ومن جهتها، سويسرا تعرض استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الهدنة وفتح الطريق أمام خفض التصعيد في إطار النزاع بين إيران والولايات المتحدة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي اجرى اليوم الفجر بتوقيت تونس حصة تدريبات، من خلالها بدينا نتعرفوا على ملامح التشكيله الاساسيه والخطه اللي باش يعتمدها صبري لموشي، باش تكون بنسبه كبيره برشا 3-5-2 حسب مبعوثنا الخاص حاتم جازبار. الملاعبيه قاموا ايضا بحصه تقويه عضلات في البرنامج زوز حصص تدريبيه اخرى قبل المباراه. الجماهير التونسيه بدات تتوافد على مدينه مونتيري، منتظر تتجاوز 1000 يوم المباراه. لنذكر تتلعب نهار الاثنين بدايه من 3 متاع الفجر تونس السياد، الجولة الأولى من مونديال 2026. وصلين مع المونديال، المجموعة الثانية حاليا انطلقت مباراة كندا والبوسنة والهرسك في ملعب تورونتو بعد حفل افتتاح خاص بدولة كندا. حفل افتتاح كان فيه لوحات تمثل الفولكلور الكندي. بالنسبة للمجموعة الرابعة بداية من ساعتين، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا إلى بوسطن لموجود في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا للمشاركة في مباراتهم الافتتاحية. بالنسبة لغانا تواجه بنما في الافتتاح نهار الأربعاء في أولى لقاءات مونديال 2026. الفيفا أكد زاد أنه لا يتولى إجراءات الهجرة وأن القرار النهائي

نهائي بشأن التأشيرات يعود إلى الدولة المضيفة كما هو الحال في جميع بطولات الفيفا. تحكيوا على نادي الرجاء المغربي اللي توصل إلى اتفاق مع المدرب التونسي نصر الدين نابي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للجنوب إفريقي ديفيز واللي غادر الفريق بعد سوء النتائج اللي كانت في أعقاب الموسم الماضي. بالنسبة لنابي كان خاض تجربة مغربية كانت من بوابة نادي الجيش الملكي في 2023-2024. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.فم.نت. كان معكم قدور، خليكم أهداف 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. على الجزء الثاني من في 60 دقيقه مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. كل هاد الجمعه نتقابلوا باش نحكيوا في موضوع يهم الراي العام، يهم المستمعين. خليكم انتم باش نسمعوا اصواتكم وناخذوا رايكم في الموضوع. نحكيوا اليوم على الثقه، هل انه الثقه نقصت بين الناس في المعاملات اليوميه، في الصداقه، ولا في حتى في العلاقات العائليه؟ هل ولات الثقه اصعب من قبل، وشنو الاسباب اللي خلت الناس تكون اكثر حذر؟ 50 400 100. ونأخذ أول تليفون حاضر معنا، نمشي للقيروان، نأخذ سي أنور. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: تحية ليك، تحية العاملين معك.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شو عاملة معك الثقة سي أنور؟
2: والله الثقة نقصت برشة توا على قبل، هي لما حالة من قبل موجودة قلت الثقة، بقينا توا زادت أكثر معناتها. ما عادش كيف قبل،
1: ما عادش كيما قبل. علاش؟
2: ما يمكن الأجيال تبدلت، معناتها الأجيال مش كيف جيل قبل، كيف جيل السبعينيات، كيف الخمسينيات، كيف تو، معناها
1: معناتها المشكل في العقلية ولا في شنو بالضبط؟
2: في العقلية وفي المخ، من معناتها حتى المخ تبدلت. قبل كانت ناس على نياتها وكذا، قبل كان مثلا ريت الدوار نهار السوق يفرغ الدوار، يبقى واحد بركة في الدوار، معناها معناتها يتهنوا به. تو ما عادش نجم
1: تعطي ثقتك.
2: اي تخلي حاجه في الدار تخاف عليها، ولو ان حتى في معناها تبدا في مناطق عمرها.
1: انت تحكي على المنطقه، يعني تحكي على دوار، لكن في وسط العائله ما زلت فما ثقه ولا؟
2: اي في وسط العائله فما ثقه،
1: ما زلت فما ثقه.
2: اللي فما حاجات معناها ما نجم، فما حاجات لازم تكون فما ثقه معناها.
1: ما زلت على الأقل منسوب الثقة موجود. صارت لك حكايات مع خليت عندك ربما أزمة متاع ثقة، ولا خليت ثقتك تهتز في بعض الناس يا أنور؟
2: لا ما فهمناش برشا حكايات، بقينا ما كلها ما نجمش نعطي ثقة حتى الواحد أكثر من
1: حتى الواحد
2: أبدا، أكثر من دارنا معناها، ولا أكثر من دارنا ما تعطي ثقة في حاجات معناها، حاجات بسيطة ما تنجمش تعطي ثقة كبيرة برشا معناها.
1: شنو مثلا ما تنجمش تأمن حد على شنو مثلا؟
2: على دارك، على أي حاجة، على سر هكا معناها كذا.
1: تنجمش تحكي سرك لحتى حد معناتها؟
2: ما تنجمش. ثم حكاية في دقيقة ولا أقل. بل ثم ثلاثة من الناس يخدموا في جبل ينحوا في الحجر وكذا، وصحيبات على الآخر كل يوم يفطروا مع بعضهم وكذا.
1: أي.
2: عليهم ربي بكنز، رحمهم ربي بكنز، قالوا بعثوا واحد منهم للبلاد باش يجيب فطور فاوح وكل شيء وفرح وكل شيء. مشى هذاك يجيب فطور، حشاك خمم دار به ابليس، قال نحط لهم السم في الفطور يموتوا هما الزوز وناخذ ناس كنز واحد.
1: هما
2: ماشي ماشي الزوز اللي بقوا، قالوا دوب ما يخلط، ما عندهم الآلات اللي نحوا بها الأحجار وكل شيء، قالوا دوب ما يخلط يحط الفطور نضربوه يموتنا ونحن نقسموا الزوز.
1: معناه كل واحد يعمل يرصد في الشر الغير. واي
2: هما معناتها سنين رب مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم وكل شيء.
1: ما وملح
2: مشى جاب فطور فيه السم وكل شيء، خلط حط الفطير وكذا، وهما ينزلوا عليه باك الآلات هذوكم اللي نحوا بها في الأحجار، قتلوه وبدوا يفطروا. ماتوا ثلاثة معناتها، فهمت، هو قتلوه بالوحدات وهو كلوه الماكلة هذيك فيها السم، ماتوا ثلاثة.
1: يا رتيف، يا رتيف، هذه جرة مال الدنيا معناتها، هذه تنجم تكون هكا. اي هكا ولا لا؟
2: يتغر البشر
1: فسيلمون الدنيا تغروا، الله يبعدهم علينا سي أنور ان شاء الله النوعية هذوما. شكرا لك، شكرا على هذا التواصل، تحياتي لك لكل مستمعينا في ولاية القيروان. التليفون الثاني منين يجينا؟ الو مرحبا. الو عسلامة، اهلا وسهلا
3: مدام هدى.
1: مرحبا بك، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: انا باش نوصلك صوتي على معناها امي رايت تعزك برشا.
1: لحظة، شكون معايا ساعة؟
3: أنا معز العشي من بن عروس.
1: سي معز العشي من بن عروس، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل. خذ نفسي معز باش نسمعك بالكدا بالكدا. شنو قلت لي، شبيها الوالدة؟
3: قلت لك الوالدة ديما تفكر، ديما تقول لي حط لي أكلة، حط لك المرأة يتقدم فيك البرد، ما تعرفش اسمك، حط لي الأخ بخاطر
1: يفضل
3: متابعة.
1: ربي يفضلها.
3: متابعة، لحظة، متابعة متابعة لحظة بلحظة الحلقة نتاعك.
1: ربي فضلها واعطيها بوسة على جبينها من عندي.
3: مريك اسمع انت تحب نحكي لك على اصحاب ولا كيما نحن عجم سلطيف ما نعرفش انا هما زوز بلس.
1: معنى انت عندك ازمة ثقة مع الاصحاب وعندك ازمة ثقة مع نساء زوز هكا ولا بيه. خلنا نبداو مع الاصحاب ساعة نبداو بالصحاب.
3: بيه اسمع انا كان عندي صاحبي اخويا تعرفت عليه معنا في قالب على السلام على خطر باباه جار جاه خدم منه مرم معناها في 2020 جونا بيه معناها جونا عقشية سامحني وصل يتك عليه ساعات مش فخر ولا حاجة ولا أنه نحرق فيه معناها نسألفه فلوس مثلا وصل حتى وصلوصه نصحات النياب الوقت الشريات مع عطيني كذا وبعد أخي ليلت هذه سامحني صارت صوتة فيها فارغة برش تعرف على خطر المخ تاع حشاك الوالدين مش هم نية أخرى أو ما تتبعوش خاطر كذا مرة زادة شك شوك وعنده زادة رفازات خايف يمشي معك البلاسة تقدم تحب تعمل كيف نقعد شوي هاي الرو هاي كذا فهمت مدام هديرة غازتني معناها شو كدش من عام حتى 3-4 سنة اللي هو معناها 9 متعدد وقلت حتى كيني حتى يقولوا هاي نعم لقاه ونعم لقاه يا ما عنديش ياهي ولا عندي مرمى وليت حتى كريم سلام ونحش مع معناها كيف نقولوا نحن تعاك على البلاس ومش عارف ما عاش نكبش كما قبل
1: معناتها العلاقة متاعكم تهزت على سوء تفهم يعني الحكاية فارغة هكا هذا اللي حاب تقوله لي هكا ولا مع الجنس اللطيف كما قلت انت مع النساء شنو مشكلتك سي معز
3: طب بس نحكي لك انا باللغة اللي نحكي انا وان شاء الله تفهم الجنس اللطيف يا سيدي يعملوا كيما نقولوا نحن كيما الفوكال فاضل في السماء يضحك تمشي معك مريقله في الخط شهريا عام 3 سنين ومن بعد تلقى روحك باي باي بعد تجيك مساج تجيك كذا سمع عباد ما تعرف ايش اصلا حكيت معاه ممكن 2-3 وفك حكايه
1: اي معناتها استغلوك في حاجه ولا فقط انه ما تمشيش العلاقه بيناتكم كل واحد يمشي على روحه
3: انا مره تعرفت على طفله في قالب غلطه واعطيتني النمره نتاعها وحدها اوتوماتيك مش واضح شنو تعمل انت يعني لغه المخ تشكل وشكل انت تطلع في محله ولا في ساعه اعطيني كار صبرتيكي ساعات متهز قعدنا عام مسكر صدقني اكثر خرجناها على نتاع المسافه بالضبط نتاع 100 متر 70 متر هذه معناها اخر سياسه رمضان تاع 2000
1: يعني شفتها مسافه نتاع 100 متر هكا هو معاد الباقي الكل تطلب منك في باش تصب لها تفيش تليفونها فلوس معاد هاي هذا هو
3: وهذيك حتى بالتليفون
1: ما هو انت رد بالك يا سي معز معناتها كمام زاد لازمك تعرف تحط ساقيك وهكا ولا لا
3: معناها وصلت بها التطور الاخير وغيرت حتى للعزوز معناها وريت يا لها هذه وهم يا
1: كنت ناوي على الخير معناتها
3: يا انا مين الشخص انا نحب رضي ربي مدام هدية مش معناها سمع الغلطة اللي انت ساعات بعد تمشي
1: بنيته ما عادش تمشي بنيتك باش ما عادش تمشي بنيتك باش
3: شوي
1: ربي يعطيك على قد قلبك يا سي معز تحياتي للوالدة وربي يفضلها لك ان شاء الله شكرا لك تحياتي لك ولكل مستمعينا في بنعروس الى بيجا سي خليفة مرحبا اهلا وسهلا مساء النور سي خليفة مرحبا اهلا وسهلا مساء النور سي خليفة من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا اللي يسمع فيا قول الو مرحبا شكرا معانا ده اللي يسمع فينا حد يا محمد يا زعبار وين تليفونات اللي بعده الو عسلامة رقم 4 هاتوا رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 اللي يسمع فيا قول الو مرحبا اهلا وسهلا
4: المتألقة على الدوام
1: يفضلك مرحبا بك اهلا وسهلا انا عرفت راهو ما دام تعدوش تليفونات انا ما كل باش يجي صوت مزيان مرحبا شكون معايا
4: يعيشك يا سمحتي
1: شكرا يفضلك
4: ذكرت
1: فاطمة هكا ظهر لي فاطمة الاسم بس ما انا عندي مشكله في الاسامي مرحبا فاطمة مش شخص مرحبا بك اهلا وسهلا مساء النور وانا وعدتك مش نكلمك وما كلمتكش انا ما كنتش معناتها قد الكلمه نتاعي
4: المداخله انت ريسي برشا
1: يا لله مرحبا ان شاء الله تو نكلمك بقدرة ربي جوست نتنفس شويه ونكلمك يا فاطمه. قل عندك حكايه مع الثقه ولا ما عندكش حكايه؟
4: اليوم جبت لنا موضوع صعيب برشا وحاجه انقرضت من الدنيا
1: للدرجه هذه يعني
4: انقرضت
1: انقرضت حاجة انقرضت من الدنيا، الثقة انقرضت من الدنيا معناتها فرح. هذا عنوان كبير حسيت هكا. يا فاطمة قولي علاش الحكم القاسي هذا؟ ألو ألو فما مشكل فاصل يا زعبار ورجلوا تليفونات وعاودوا اتصلوا بفاطمة وبالناس الكل. يلا مرحبا بكم حتى للتسعة متواصلين بعد 58 400

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، نرجعوا لتاني فولاتكم 58 400. نحكيوا على الثقة اليوم بين الناس. فاطمة نرجعوا لها من صفاقس، مرحبا اهلا وسهلا. قلت لي علاش جبتنا حاجة مفقودة في الدنيا لهالدرجة يا فاطمة؟ ما عادش فما ثقة؟
2: كيف نقول لك وليت أغلى من الذهب؟ شفت الغلاء نتاع الذهب؟
1: اي
2: الثقة وليت أغلى منه،
1: غالية لا سي بوان. اي علاش؟
2: طب مع بيت تقعد معهم على الطاولة انت وياه، يوزع تكت انت وياه من الماء والملح،
1: اي
2: يقلب عليك حكاية
1: يا لطيف. اي
2: او لوك في حاجة ما قلتهاش، يعملوك في حاجة ما عملتهاش انت، صار تمام بكل ثقة وبكل براءة وبكل طيبة.
1: هاي
2: ونحن سيدة
1: هدوما حاجات عشتم هكا ولا لا؟ تحكي على حاجات انت عشتم؟
2: نعم
1: تحكي على حاجات انت عشتم؟
2: نحكي على حاجات انا عشتم.
1: هاي
2: حب نقدم تحية الأخت رجلي اللي يعمرها ما خذلتني في حياتي.
1: هاي الحمد لله، الحمد لله، فما عبد على الأقل واحد ينجم يتك عليه ويعمل عليه.
2: تحية سلفتي الكبيرة اللي هي من نهار اللي عرفتها عمرها اللي خذلتني.
1: هذوما رسائل صحيحة ولا رسائل مشفرة الساعة يا فاطمة؟ هذوما رسائل صحيحة
2: والله كل صدق.
1: اي باهي الحمد لله، هاي
2: رسائل صحيحة
1: صحيحة باهي، يعني خاطر سيرتو واحد كي تقول سلفتي معادها يعني المتعارف المتعارف علينا وديما السلفات فما مشكل بيناتهم، يعني
2: سلفتي الكبيرة نقدم لها تحية من أعماق قلبي هي وسط رجلي،
1: ربي يفضلها إن شاء الله.
2: يعيشك فضلك يا هدى.
1: عاون بي معناتها عم قلت لي انت حاجه نادره والذهب كيما اغلى من الذهب، فما ناس معناتها تلموهم غاليين في حياتك انك تعمل عليهم وانك انك تعطي فيهم الثقه هكا ولا؟
2: ايه عمرهم ما خذلوني، عمرهم وعمرهم ما قولوني في حاجه ما قلتهاش، وعمرهم ما قلبوا علي حديث ولا حكايه.
1: الحمد لله، ربي ان شاء الله يدوم عشتكم في الخير، ربي يدوم عشتكم ان شاء الله. شكرا يا فاطمة،
2: قل لي يعيشك اليوم نحب نعلق على جعفر.
1: باهي مرحبا، قل
2: اليوم رفع هيك السؤالات اللي سألهم له رفع. ان شاء الله يولي عنده راديو جعفر.
1: اي
2: تعرف شنو يسميها؟
1: شو يسميه؟
2: يا اما يرحم هنيني الراديو نتاعو، والا فطومة ادمين مونسيون.
1: ان شاء الله وصلت المعلومه لجعفر، ان شاء الله ان شاء الله تكون وصلت له يا فاطمه. شكرا لك، يعطيك الف صحه.
2: تحيه الراجلي،
1: ربي يفضلك،
2: عيد ميلاده
1: ان شاء الله، كل عام وهو حي بخير،
2: ربي يخليك لينا يا حبيبي، ان شاء الله تقع السيف على روسنا، وربي يفضلك له خياتك ويفضل لك خياتك،
1: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، وربي يعطيه ان شاء الله الصحه وطول العمر.
2: لازم تكلمني كلمني
1: مريقل، واضح. شكرا يا فاطمه، يعطيك الف صحه. الى راس جبل سي خالد، مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
3: الو عسامة،
1: مساء الخير، مرحبا، شنو حوالك؟
3: الحمد
1: لله يفضلك، شنو حوالك انت؟ لاباس؟
3: لاباس عليك انت؟
1: الحمد لله شكرا،
3: الحمد لله رب العالمين. والله يا مدام هدى اكبر شيخه،
1: اي
3: توي تبطي الموضوع، انت ديما تجدي مواضيع حساسه ياسر، اما اقوى موضوع ديما تجدي اقوى موضوع من اقوى موضوع من اقوى المواضيع، جبت الموضوع بتاع الثقه.
1: أي؟
3: اللي كون اقوى ثقه هو انت انت اقوى ثقه تجدي مواضيع للمستمع الراديو، انت اقوى ثقه.
1: فضلك شكرا
3: لك، والله يا مدام
1: والله ان شاء الله ديما نكون عند مستوى حسن ظنك وظن الناس الكل. شكرا لك، يعطيك الصحه.
3: والله يا مدام ديما تجدي مواضيع الواحد كيف يسمع فيها بدني يتقشعر يبكي، ما يفسرش باش يتصل بيك، اما لحمه يتقشعر ولا يبكي.
1: لطف عليك، ما نحبش نبكيكم هاني، ما نحبش نبكيكم،
3: بالعكس بالعكس يا مدام هدى، راهو البكاء لغه تعبير، تفهدي عليه. الثقة راهي ثقة تختلف، ثقة مع راجل مع مرته، هو مع أخته، هو مع أخوه، تختلف. السيد مش يبدأ مش يمشي يخدم، يعطي ثقة في شخص. يعني أنت جبت لي موضوع أنا مش ندور به من شيرة أخرى، موضوع عليه مع كل احترامي لك، أما بالله سامحني.
1: تفضل تفضل، قل
3: أنا مش أسرق منك الفكرة، مسير
1: شايف. تفضل تفضل.
3: عايش أخواتي يا رب. الثقة شغيل مع المشغل نتاعو، يطلع في كنتونه يا مدام هدي شيء بكي وقت ان انا خدمت السلاح ونخدم في السلاح ونخدم في الماما ونخدم في كل شيء وقت واحد يعطي شخص يطلع معه في وسيلة نقل من تالي بشوشي يلق رزبي
1: اي
3: يخونه فيش يخونه يا مدام هدي يعني دي اكسيدون يقع بطر بعض الاعضاء الشخص هذا وإلا يموت عشيك ونترحموا على
1: ضحايا المزونة
3: شفت يا مدام هدي الثقة وين هاي أقوى ثقة وين
1: هو ربما انا ما نشاطركش برشا في الموضوع يعني خاطر انا ما عنديش تفاصيل وملبسات الحادثه ما رانا كنا معرضين انه يصير لنا حوادث صحيح راهي طريقه النقل وانا نتفق معك في ذلك طريقه النقل لا تليق لا بالعاملات الفلاحيات اللي قاعدين يخدموا في البلاد اليوم ويلقطوا في الخبزه ويساهموا في الاقتصاد الوطني هذا انا متفقه به معك اما ما نتصورش انه اللي هو هزهم ولا اللي ينقل فيهم لانه حتى هو ناكد لك راهو عامل بسيط ويلقط في خبزة ما كانتش عنده معناتها أنه بش يغدر بيهم ولا بش يعمل بيهم أكسيدان ولا بش يقتلهم ولا بش يجرحهم ولا بش يكون أي حاجة معاك في كل اللي حكيته أنه ظروف النقل تعيسة جدا لكن أنا مشيش معاك في الثقة في الموضوع حاليا
3: والله يا مدام هدي سيدة أقول أذكتوا أذكتوا طول ليمون أوكي في وقت ما اتفق معك سيد نظرين تاعك ونتفقوا مع بعضنا عاش مش تختلفوا حتى لو نختلفوا
1: الاختلاف ولا يفسد الود قضايا
3: صحيح نختلفوا شوية مع بعضنا أما نوصلوا بيننا مع بعضنا شوية طول نرجعوا نفس الحلقة ونلاقوا حل وقت أنا نطلع مع شخص مدام هدي عندها ساعة عندها موين دي ترانسبورت خدها في العباد هو ظروفه مطمر بابا عائلة وجسمي دا كولا أذكتوا أوكي هاي وسيلة نقل نفعية سموها مانيش وسيلة نقل لنقل أشخاص لهنا يقع دور الدولة الدولة نظمي مش يجوزوا لي وقت ولا نكيس وقت المسالك الفلاحية لا أنا أعطيت فيك ثقة أنت جيت كمقاول أنا واقف في بلاصة اسمها موقف سموها يا مدام كلها موقف أنا جيت أنت للموقف وجيتني وقف في الرومبوا قلت لي إيجا تمشي تخدم عطيت فيك ثقة أنا كخذرت عطيت فيك الثقة لا تختلف يا مدام هدي
1: تحكي بصفة عامة معناتها اليوم على النقل معناتها هذوما الكلانديستان اللي يهزوا مثلا زادة في العمل ولا الناس اللي عندها مشاريع وتجي تهز خدم
3: ما معذورين كما قلت أنت كما ذكرتي أنت ما قصتش عليك وسامحيني حتى كان قصيت عليك معذورين كما قلت أنت لو عندهم عائلات لو عندهم أصغار لو عندهم
1: انا راني مانيش نشرع فقط باش نكون واضحه معاك ما تسي خالد راني مانيش نشرع لعمليه النقل بالطرق هذه من انا قلت لك جوست انه هي مش معناتها ما فماش نيه معناتها ما تهموش الناس انه فما نيه نتاع غدره ولا نتاع عدم ثقه في الموضوع انا معاك انه النقل هذيك ما يجيش وما يصيرش ومخالف للقانون وعلى الدوله انه تتدخل في الموضوع
3: بارك الله فيك مشكور يعطيك الصحة وبارك الله فيك وليك والفريق اللي عامل معاك وكل شيء موضوع كله وياسر نسير خلنا نقصوا فيه مدام هدي علاش احنا عشان نحمل مسؤولية لبروند استاذي هيك صلاة في الخدامة
1: وما
3: قلت عشان نحمل مسؤولية للخدامة اللي هو زوالي مرأة ماشي تخدم على بثمان إلى فرنك أنا أسمع في العشية والله أنا مستقع وفيل ديوانا فيه أنا أسمع في مدام سميح العشية قالت المرأة هذه التي تخرج الصباح تخدم تلبس بوت حشيك
1: هاي.
3: البوت باش يقيها من الماء اللي مسبوق في الكاميونة اسمها اسمع كلمتين هذوما مدام سماح لا مدام سماح تكتب الكلام هذا مش انا حكيته اذا تو الكاميونة يسبوا فيها الماء علاش باش ما يقعدوش لوطة باش يبدوا واقفين
1: هذا موجود بوت. هذا موجود موجود هذا موجود اما انا فقط ما حبيتش نعملوا فوكاليزاسيون على حدث المزونه خاطر الموضوع عند القضاء ومازلنا ما نعرفوش التفاصيل وشنو اللي صار اما صبين الماء وانهم الخدامه يمشي واقفين وانهم يمشوا في ظروف تعيسه جدا موجود في بلادنا وحوادث صارت على مر السنوات اللي تعدات في الظروف هذه فقط انا ما نحبش نحكي على الموضوع نتاع المزونه لانه مازال عند القضاء
3: ما هو ده مش ثقة هذه أنا مش ثقة طول أنت كتجيني تعطيني في موت بلاس اسمه موقف ناس تستخدم فيها كتجي تقول لي جيت مش تخدم معايا أقول لك أنا وين تقول لي والله مثلا ما جيسو ما جيسو با ما غير ما نذكر البلاس وين عطا أبارتي من البلاس هزتيني منها أنت مش مش معاك جدي ديماري 60 كيلومتر في الساعة هكا وحيات ما عطا مش 120 كيلومتر 120 كيلومتر أخي أنا طلع معك من كيلي الكهرباء مش عاطي فيك ثقة، لا عاطي فيك ثقة ومش مش نخدم معك، مش تخلصيني عاطي فيك ثقة. كيما نرجع للصورة كي زو الشركة
1: واضح
3: في بروجي تاع 300 مليون عطيت لي ثقة، قال برا امشي انت خويا اخدم على روحك وركح امورك ويجي نتحاسب في الشهر 300 مليون يحاسب على حاسب على 400 مليون وهو مدخل 200 مليون حتى ثقة يا مدام ودير اي ثقة راهي ورقة راهي ورقة نقدية حساسة ياسر والفالير نتاعها قوي ياسر وما ينجم حتى واحد يحددها راهي ثقة راهي ثقة راهي نحكيو على الموضوع يا مدام ودير
1: كبير برشا
3: صحبة والله يا مدام ودير مع كامل احترامي ليك تيجي في مواضيع نسمع في مدام جيهان في موزايكا فهم ونسمع في جعفور ونسمع في الراس ماغ ونسمع في الناس يقول لك انا مستمع وفي الاذاعات يقول لك اما والله مودي راك عندك مواضيع اقسم بالله راهي ساعات تبكي بكي المستمع والله مش بكي لكونك انت تظلميه ليه انا هدي معناتها ثم نوعيه نتاع ناس ما يتكلموش يبكي كي يسمع يبكي يتفرهد كي يبكي يتفرهد والله يا مدام هديرك في مواضيع راهي حساسه مره على الصحبه مره عزوف الشباب على الزواج مره موضوع عظيم تاع الثقه راهو يا مدام هدير راهي ثم مواضيع راهي حساسه تمس الشخص في الثمين.
1: شكرا على ثقتك ويعطيك صحه.
3: يحصل لي الشرف عملت معاك مدير خطاها اربع مرات اما ثم ناس ما تكلمش والله يا مدام هدير يبدي والله اقسم لك برب العزة لو يبدي يحب يتكلم يحب يحكي يحب يخرج من الجمل.
1: مرحبا احنا منبر للناس الكل واي ما تتاح الفرصه بتبع لكل الناس تحب تتكلم مرحبا. سي خالد حبيت نشكرك على ثقتك فيا وشكرا على كل الكلمات اللي قلتهم وان شاء الله نكون عند حسن ظنك ديما. شكرا لك. اللقاء سي يوسف مرحبا اهلا وسهلا. سي النور مرحبا. سي يوسف نتكلم فينا شكرا.
0: وليد
1: سوسه مرحبا اهلا وسهلا.
0: أنا نسميك أكبر جراحة في العالم هو أنت
1: يا لطيف.
0: والله العظيم على خاطر
1: هاي قل عليش
0: بالحق شهادة لله أعلمية برافو عليك والله العظيم ونحيي سيمادي بن عمر ونقول له الله يرحم والديك كنت أسطى في هدى.
1: شكرا لي فضلك. انت تعرف دار لي الكواليس انت الكواليس الكل دار لي تعرفني تعرف مهدي تعرف الناس الكل
0: ناس كل شكرا مدام سماحة في العميد تمنيت باش نعزيه في بوه المرة الاخرى ما لازمتش واني الوحاني البشر من العباد اللي كان يحكي لك على السيد توا اللي كي نسمعكم نبدي نبكي في الدار.
1: لطف عليك لطف عليك والله يا عملت عطيتوني مسؤولية كبيرة برشا الحقيقة الليلة وشكرا يفضلك هذيك الأسئلة أنا نبكي دار الليلة شكرا يفضلك. شكرا سي يوسف يعطيك ألف صحة. شكرا جزيلا. قل لي عندك حكاية مع الثقة؟ لا عليه لطف عليك عليه.
0: مقهور من الثقة صدقني مقهور من الثقة يعني أنت نبكي أصلا نتكلم فيك ونبكي
1: عليه. شنو صار لك مع الثقة؟ قل لي.
0: أنا كفيف
1: لطف عليك.
0: ذرت عيني في ديميل ما لقيتش حتى حد وقف معايا ورغم ذلك وقفت مع برشا عباد وجريت مع برشا عباد معناتها في موضوع انا في الثقه راهو نحكي لك مانيش باش نخرج على الموضوع جميل.
1: هاي تفضل.
0: عيني اللي صار ذرت في ديميل عيني اليمين كملت 2019 جمعه الحرس نتاعي لا عرست ولا عملت حتى شيء وقعدت نطيش في الدار اول ما انعدمت الثقه في دارنا.
1: معناتها انت جراء عينك الثانيه ما تعاودت ضربت العرس وقف بطل
0: العرس وقف واكتشفت برشا عباد منهم اخواتي اكتشفتهم على حقيقتهم ما كنتش نعرفهم قبل كانت عيني تخزر الحاجات اخرى وكنت نمشي بنيتي وتقلبت الدنيا كل فرد لحظه.
1: اخواتك شنو دخلهم في الموضوع نتاع العرس معناتها هاي
0: ما لقيتهمش
1: ما وقفوش معاك
0: ما عطيت فيهم الثقة وعاونتهم وقفت معاهم وانا ربي شاهد على كلامي في الاخر ما لقيتهمش عطيت فيهم الثقة واني كفيف ما نشوفش في الدار توا عندي 4 سنين قاسين علي الضوء كسروا لي الدروج علقاها تعليق نهبط هبطان معناتها 40 سنتي درجة تصور انت كفيف يطلع 40 سنتي درجة الدروج معلقة تعليق نطلع الظلمة ونهبط على الظلمة الله يقول في محل ثقة نحكي لك عطيتهم فلوسي وما خليت ما عملت معاهم ويدخلوا لي واني كفيف تتهز لي 10 وتتهز لي 20 وتتهز لي اوراقي وتتهز لي كل شيء وما نحكي لكش انا راجل كبير قال لي الوقت هذايا تجي تحط يدك في جيبك احسب صوابعك كاملين ولا
1: معناتها الواحد حتى اخوته ولا مش عاد في احد فيهم ثقه للدرجه هذه.
0: صدقني صدقني ورب العزه ورب العزه وانا ارجم على نزيد عليك حتى كلمه. اول ثقه انعدمت انعدمت في اخوتي. ما نحكيش على البر. عندي 4 سنين توم طيش ما وقفش معايا حتى واحد ورغم ذلك اللي عملته معاه ما نشهد ربي شنو اللي عملته معاه.
1: هو يجين هالو ربي يعوض لك لو ناكد لك معناتها
0: لا لا معناتها الثقه في ربي سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: وثقه بصراحه من ديميل من ديميل ورجع لنا مع الثقه الديار كانت محلوله قبل كنا نخرج ونمشيوا للعراس ونمشيوا نحصد ونمشيوا نخدموا في الفلاحه والديار تلقاها محلوله والجار اللي يستحق جار ويدخل ويهز اللي شحاجته وخلف فهمتها ثم ثقه من ما تو خاصه الماده تغاط على الدنيا هي اللي خلت الثقه انعدمت اصلا فهمتها. وبالله تحيه لجعفر القاسمي نقول له يرحم الام اللي جابتك وعدتني وما خلفتش معناتها وعدتني وجيتني ونداء لسيد رئيس الجمهوريه نقول له راه عندي 4 سنين مطيش حول ولا قوة إلا بالله.
1: ربي معك.
0: شو الاجتماعية ما تفقد شو الاجتماعية
1: في سوسة معتها شو الاجتماعية رغم أنك كفيف معناتها ما عندكش لا منحة لجراية لحد شيء معت.
0: لا عندي عندي جراية عندي أما ما يتفكرنيش لا في عانة لا في حتى شيء.
1: ما يتفكركش نداء إلى الإدارة الجهوية لشو الاجتماعية بسوس.
0: يعرف يعرفوني وردوني أني صاحب مشاكل خاطر نتكلم على حقي. عندي لينات تعاوني معناتها توريني الخيال باش نجم نتحرك ونجم نقضي شواري ما نستحق حتى حد. لينات من قبل رمضان صابها بعد قبل العيد الكبير بجمعه لما مشيت اني نيرت صاحبي قدام الشغل شي معايا قالوا لي راهو الدوسي تاعك ترفض. علاش ترفض؟ قالوا لي لازمك تمشي تنخرط مع الكنام. انا كنت قبل في ديميل مع الكنام وما وصلت دخلت مع الشؤون الاجتماعيه الا من ناحيه روحي مع الكنام وتو نعاود نرجع للكنام ولات لعبه. صدقني راهو قول له سيد رئيس الجمهوريه راهو الشعب مقهور. راهو الشعب مقهور. راهو الشعب مقهور. راهو الشعب مقهور.
1: لطف عليك من القاهرة سيوس. شكرا لك.
0: والله يبارك لك
1: يا يعيشك. شكرا والله. شكرا لفضلك شاء الله صوتك يكون وصل. يعطيك الف صحه. نمشيو لسليانه نخدموا مع سي رشيد. مرحبا اهلا وسهلا.
4: سلامة.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
4: الحمد
1: لله بفضلك. شكرا
4: اهلا بالشحرورة.
1: شكرا جزيلا لفضلك. مرحبا شكرا لك. يعطيك صح. تفضل قلي.
4: والله الثقة بالنسبة لنا مازالت موجودة
1: الحمد لله. هاي باهي يا ربي الحمد لله.
4: الثقة في زوجتي.
1: هاي ربي يفضل.
4: تو عندي 27 معرس.
1: هاي
4: ونعس بالليل. وليداتي كبرتهم المدامة. باش بالثقه المتبادله.
1: قداش عندك صغيرات؟
4: الحمد لله يا ربي. ولادي الكل لاباس سويك والحمد لله يا ربي.
1: قداش عندك صغيرات؟ الثقة.
4: عندي 4 صغيرات.
1: ربي يفضلهم ان شاء الله.
4: عندي واحده في المانيا.
1: أي.
4: الحمد لله يا ربي. وعندي واحد يخدم في الجيش. وواحد في الباك.
1: ربي ينجحه ان شاء الله.
4: والاخر الرابعه او العام في الليسي.
1: ربي ينجحها. من عام فرحه بكالوريوس ان شاء الله.
4: ان شاء الله عايش ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
4: هذا كل الفضل يرجع للمدام.
1: ربي يفضل هيلك ان شاء الله.
4: خاطر عايشك خاطر هي اللي كبرتهم ولاي نخدم بالليل وهي طلعتهم كل ثقه. صدقيني يا مدام هدي الفلوس نحطوها فوق الوحده.
1: اي
4: اللي حاسب الفلوس يجي يشاور امه ويقول لها ماما وكذا وكذا تقول له برا امشي هز ويعرف الفلوس اللي موجوده في البلاصه الفلانيه. وما يهزش من غير ما يشاور امه. والثقه لا الثقه موجوده مازالت يا مدام. ونحن في منطقة العروسة ما منطقة صغيرة مازال نعرفوا بعضنا بالثقة
1: منطقة صغيرة أما مزيانة برشا العروس.
4: العروس ولاد سليان هاي مزيانة برشا.
1: مزيانة برشا هاي
4: بلاد الدليع بلاد الدليع
1: منطقة في لحية بامتياز.
4: والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الثقة موجودة
1: مازال الخير في الدنيا معناتها بين أهالي العروسة مازال فما ثقة في الناس وثقة في معناتها في الجيران وثقة في الأهل وغيره هكا ولا
4: خاطر علاش خاطر منطقة صغيرة الناس الكل تعرف بعضها مدام هداء نمشي لبعضنا فهمتي وثم كل شيء متوفر حول الله لا بأس
1: الحمد لله ربي يديم عليكم هالنعمه هذي
4: عايشك مدام هداء
1: تحياتي
4: لك والله يا مدام هداء اقتراح
1: تفضل
4: ما تنجموش تزورنا في منطقه العروسه
1: ان شاء الله علاش لا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على قريب ان شاء الله ان شاء الله
4: وعد
1: بوانا ما نعدكش خطرين خطرين نحبر نمشي في استوديو ما نجيبش نقول لك راني نوعدك نديك للعروس للامانه. اما هاو كان يدا لاداره البرمجه كان فما بلاتو باش يخرج ولا اذا كان فما ايكيب باش يخرج لبرا نتفكروا العروسه من ولايه سليانه من المناطق الجميله والجميله جدا علاش لا نكونوا بحذاكم ان شاء الله. شكرا
0: لك
1: يفضلك. شكرا سي رشيد يعطيك الصحه. شكرا لك
0: يعيشك.
1: شكرا يفضلك ليلتك زينه اللقاء. نختموا بالمعرض السنوي لنادي الفنون التشكيليه منتظم دار شباب سقيط تزيد نحكي عليه تو سويت. قبل هذا حبيت نعتذر من العدد الكبير جدا من التليفونات رغم اللي التليفون تبلانت راهو على 8 غير درجين ولينا ناخذوا في التليفونات. الحمد لله عدد كبير من الناس اللي تكلمت. يبدو انه موضوع الثقه زعزع برشا توينس. علاش ليه الجمعه الجايه ان شاء الله نحاولوا نوصلوا فيه هيفا ان شاء الله. به يلا نمشي ونحكي على المعرض السنوي لنادي الفنون التشكيليه تنظم دار شباب سقيط تزيد.
5: بون بلان
1: المشرفة على نادي الفنون التشكيلية سيدة مال الرقيقي دارا. مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور.
6: مساء الانوار هدى مرحبا بك.
1: شكرا لفضلك اهلا وسهلا. قل المعرض السنوي لنادي الفنون التشكيلية اعطينا تفاصيل المعرض وقتاش شنو فيه بالضبط كيفاش نجمو نزوروه كيفاش نجمو نطلعوا عليه قل.
6: معرض السنوي بدار سقيط الزيت هو ينتظم كل سنة. نختاروا له كل عام شعار. السنة هو شعار لوحة وحكاية بين عين وغاية. ينطلق إن شاء الله غدوة على الساعة 4 مساء يكون الافتتاح على امتداد أسبوع كامل إلى حدود 20 جوان 2026. دي بالنسبة للمعرض.
1: والمعرض معتها اللي تبلو اللي موجودين شنو ما هما معتها شكون عملهم معتينا
6: هو معرض يختتم نشاط نادي الفنون التشكيلية بدار شباب سقيط الزيت
1: على كامل معناتها
6: على امتداد سنة كاملة من العمل والنشاط المتواصل. فيه تقنيات متعددة فيه الشباب فيه صغار وفيه عينة زادة من النساء. أما الأكثرية لوحات شبابية وأعمال شبابية بحتة.
1: هذا بالنسبة للمعرض.
6: بالنسبة للمعرض فما ما يقارب 178 لوحة فنية. احنا ديجا بصدد الاعداد للفضاء لهذه اللحظة معناها نعدوا في الفضاء ديكور اضاءة ونقوموا بتثبيت اللوحات مع الشباب النادي وان شاء الله غدو يكون الافتتاح. فيه برشا اعمال مزيانة نتوجوا به نشاط وبون هو تشجيع ليه ونسمنوا له مجهوده ونثبتوا معناها نزيدوا نغرسوا فيه ثقته بنفسه والحمد لله يكون ديما ناجح والحمد لله
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والتألق. وان شاء الله ديما دار شباب سقيط الزيت مناره ثقافيه ورياضيه وشبابيه تشع على كل الجهه. شكرا لك سيده مير الامال الرقيقي داره مشرفه على نادي الفنون التشكيليه في دار شباب سقيط الزيت. شكرا على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا محمد زعبار. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا اشرف الرباحي. انتصار المكاور. اجمل تحيات هدى الغمي. الاخبار مع فؤاد. نايت كلوب مع محمد. ليتكم زينات. صباح الخير. نهايه اسبوع رائقة وجميلة للجميع.
5: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
7: عبد المجتك على ديوان فام.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي يؤكد أن الوضع الصحي لمعظم العاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور الذي جد صباح اليوم بمعتمدية المزونة يتجه نحو الاستقرار، موضحا أن المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد استقبل 13 مصابة، غادرت 5 منهن المؤسسة الاستشفائية، فيما تخضع بقية المصابات لتوزيع طبي وفق درجة الإصابة. والغربي يبين أنه تم تحويل الحالة الأكثر خطورة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس، في حين نقلت حالتان إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، كما تم إيواء 3 مصابات بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بينما تخضع حالتان أخريان للمراقبة الطبية المستمرة مع تسجيل استقرار في وضعيتهما الصحية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: للأسف وقع اليوم حادث مرور أليم بمعتمدية المزونة بولاية سيدي بوزيد، مثل في انقلاب شحنة خفيفة تقل عاملات فلاحيات، وحصيلة هذا الحادث للأسف 2 وفيات ربي يرحمهم إن شاء الله. وقع تحويل 13 حالة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حالة بطبيعة تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي صفاقس، حالتين تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، 3 حالات تم إيوائهم بقسم جراحة العظام مستشفى سيدي بوزيد، وحالتين وضعيتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، و5 حالات غادروا المستشفى ان شاء الله لاباس، وضعيتهم الصحيه العشيه مستقره، حالتهم مستقره، في حتى كل مستقره. اكثر اصابه اللي تم تحويلها الى مستشفى الجامعي بصفاقس وان شاء الله لاباس، بحول الله وضعيتها مستقره ولاباس. هو الحادثه حسب المعطيات الاوليه تمثل في انقلاب شاحنه تقل العاملات الفلاحيه هذوك.
2: مجلس أوروبا يعلن عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029، والتي تقدر ميزانيتها الجملية ب 8.7 مليون أورو، من أجل إرساء أسس عمل مشتركة لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرنية. كما تهدف الشراكة وفق بلاغ لمكتب مجلس أوروبا في تونس إلى تعزيز آليات حماية الفئات الهشة ودعم التعاون في مجال الوقاية من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومكافحتها، لا سيما منها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي تؤكد خلال جلسة عمل على أهمية وضع إطار تنظيمي

0: وفي شأن دولي، بيانات حكومية تظهر اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 689 حالة، منها 139 حالة وفاة. ووكالات الأمم المتحدة توضح أن فيروس إيبولا لا يزال ينتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع ترجيح ارتفاع الإصابات بين الأطفال خلال الأيام المقبلة. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن موجات الحر الشديدة التي اجتاحت القارة الأوروبية منذ عام 22 و2000 تسببت في وفاة أكثر من 200 ألف شخص، محذرة من أن هذا الرقم الضخم ليس سوى ما وصفت هذه قمة جبل الجليد في ظل تسارع التغير المناخي، كما تطالب بضرورة وجود استجابة منسقة وقوية ومؤسسية للحد من الأثار الكارثية لتغير المناخي على الصحة العامة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. دايروا فيت سي بون الجمعه دونك نقول لكم انتوا بون ويكاند بروفيتي ان شاء الله تعملوا بون كيف خاصه برشا توا نتخيل اللي فما العوده نتاع الحجاج نتخيل برشا سهرات مش تكون موجودة لأكيد. إن شاء الله الحمد لله على سلامتهم أول حاجة وربي يبلغ المقصود كما يقولوا. أنتو كاز زادا نقول لكم بروفيتي خاطر الويكاند مش يكون سخون شوية دونك مشيو عملوا تبحبيح عملوا محويسة وين ما كنتوا. يبقى نقول لكم جماعة الباك نعرف شوية ستريس وخرجوا من ستريس اللي انتم فيه ميساش تفرهدوا حوسوا. على كل أننا نقول لكم خليوا الموزيك علينا وين ما كنتوا ماشيين. يبقى كيما العادة نسلم على الفريق الكل محمد الزعبار سيد المخرج هيفا بن يوسف سيد المعدة هذا محمد قرقني من ورا الميكرو ديراكتومون. نمشيو مع الموزيك ونبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شباب شاسمو حميد الشعري نصرت في كان على عيني.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: Qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique. السلام عليكم من نسمع فينا توا في زروين بيجا سيليان القروين على الميو 3.2 نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف اي باي الموسيقى نتاعنا كيما العاده الريتم كومبليتمون يتبدل نمشيو ديريكتومون للاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت

0: الكاسيت.
1: الممثلة يسرى ما نعرفش تثبتوا ولا على الكاسيت, كانت خرجتها في فترة ما كاسيت كلها أغاني متاع حب, كل أغاني حلوة برشا. يبقى مش نسمعكم ليلة منها, مش نرجع لكم شوية ذكريات متاع حب خلي الناس تحب, مش نرجع بكم الآدم. هذا أنا عبد المجيد عبد الله رهيب يا ستي يا ختيارة. إتو سويت بخليكم مع دكتور ألبن ميليسا حبيبي. هذه الموسيقى متاعنا شوية آخر الأخبار تكون مع فؤاد على رأس الساعة. نقول لكم ساعتنا الثانية كيما العادة لغونديفو مع أولديز. حضروا روحكم, زينوا شوية في الحس, عملوا بون كيف. احنا رجعين معكم في نايت كلوب.

0: عبد المجتك على دي وان اف ام. دي وان اف ام فلاش نيوز. موجز العاشرة ليلا دي وان اف ام عسلمة. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف اليوم بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وديوانه، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية. وخصصت الجلسة لدراسة عدد من الملفات المتعلقة باعتداءات إرهابية شهدتها البلاد خلال سنوات 11 و2015 و2016 و2000، حيث تم التداول في مختلف المعطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها. وأسفرت أشغال اللجنة عن جملة من القرارات، أبرزها إقرار صبغة الإرهابية لحادثة ثكنة بوشوش العسكرية، مع مواصلة التنسيق الاستكمالي وضبط القائمة النهائية للشهداء والمصابين المرتبطين بهذه الحادثة. كما قررت اللجنة إدراج ضابط بالجيش الوطني ضمن قائمة المصابين في عملية إرهابية جدت سنة 11 و2000، في حين تم تأجيل البت في ملف عون من الحرس الوطني مصاب في عملية إرهابية وقعت سنة 16 و2000 إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والتوصل بالحكم الاستئنافي. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زوري يؤكد خلال اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اليوم الأهمية الاجتماعية لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق للفئات المستهدفة، مشددا على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع وتجاوز مختلف الإشكاليات العقارية والفنية التي قد تعطل التقدم، مع الحرص على احترام الأجال المحددة وضمان جودة الإنجاز. كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بهدف تسريع عملية تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجال، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج لفائدة الأسر محدودة الدخل. ووزارة التجهيز والإسكان تؤكد في بلاغ أنها تواصل بالتنسيق مع صولة الجهوية العمل على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 26 و2000، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال إشرافه اليوم على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 26 و2000 أن هذه التظاهرة تمثل تتويجا لموسم رياضي كامل شمل مختلف الرياضات الفردية والجماعية، ويشهد تكريم المتواجدين في مختلف الاختصاصات العسكرية. والوزير يرجع النجاحات والإنجازات التي حققها الرياضيون العسكريون إلى الجهود التي تبذلها إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية في مجالات التأطير والإحاطة والرفع من الجاهزية البدنية، إلى جانب ما يتحلى به العسكريون من انضباط وتفان وروح وطنية عالية، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
1: بالفعل اليوم أشرفت على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنتي 2025-2026، وهي مناسبة والتظاهرة دأبت وزارة الدفاع الوطني على تنظيمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى انبعاث الجيش الوطني التي هي توافق ليوم 24 جوان من كل سنة، وطبعا هي تتويج لنهاية موسم رياضي في الرياضات الفردية والجماعية. وبالفعل الانتصارات والإنجازات المحققة تعود أساسا أولا للدور الذي تطلع به الإدارة، إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، من حيث التأطير والإحاطة وكذلك الرفع من الجاهزية البدنية، ثم ثانيا تفاني وانضباط العسكري الرياضي وخاصة يتحلى بالروح الوطنية.
0: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم أن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي أدى منذ قليل صلاة الجمعة في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة مونتيري المكسيكية والماضي ساعة متاع الصباح بتوقيت تونس، حصة تدريبية جديدة قبل الحصة النموذجية فجر الأحد اللي تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني. بالنسبة للجماهير التونسية بدأت تتوافد على مدينة مونتيري منتظر تجاوز 1000 يوم المباراة. نذكر تونس السويد في أولى جولات المونديال نهار 2/3 متاع الفجر. مواصلين مع المونديال، المجموعة الثانية منذ لحظات انتهت مباراة كندا البوسنة والهرسك. نتيجة نهائية المباراة 1-1، البوسنة سجلت في الشوط الأول والمنتخب الكندي عادل في دقيقة 78 من المباراة. بالمناسبة هذا أول تعادل في تاريخ زوج منتخبات في مشاركاتهم المونديالية، وهذه أول نقطة تاريخيا في المونديال للمنتخب الكندي. بالنسبة للمجموعة الرابعة نذكر بداية من المتصاعدين الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا للمشاركة في مباراة غانا الافتتاحية. بالنسبة لغانا تواجه بنما نهار الأربعاء في أولى لقاءات المونديال، والفيفا يقول أنه لا يتولى إجراءات الهجرة وأن القرار النهائي بشأن التأشيرات يعود إلى الدولة المضيفة كما هو الحال في جميع بطولات الفيفا. ولم يوضح الجانب الكندي إلى حد الآن سبب منع بارتي من دخول أراضي. نادي الرجاء الرياضي المغربي توصل إلى اتفاق مع المدرب نصر الدين نابي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للجنوب أفريقي فادلو ديفيدز واللي غادر الفريق أثر سوء النتائج اللي كانت آخرها ضد نهضة بركان في البطولة. بالنسبة لنابي سبق له خوض تجربة مغربية كانت من بوابة الجيش الملكي موسم 2023-2024. تقارير إعلامية أكدت أنه نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستفيد من وضعية اللاعب الحرة بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي. الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أكد بأنه إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز توصلت إلى اتفاق نهائي مع ممثلي اللاعب تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الملكي في الموسم القادم. نذكر زيادة أن النجم البرتغالي مطلوب بشدة في البارسا وأتلتيكو مدريد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب مع محمد القرقني. صباح الخير وتحية فلسطين.
1: عد الموجتك على ديوانا فان.

مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم شكرا لكم على الاستماع. نسلم على كل ما يسمع فينا توا في المهدية والمنستير على 94.7، ونقول لكم ساريتكم مازلت متواصلة معنا سيغمون كيما العادة. لو رانديفو في ساعتنا الثانية يكون مع الأغاني القديمة، وين نرجع بكم البيلبورد، ونرجع بكم بيان ايفيدامون البيلبورد نتاع 2000 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأوا مع المرتبة 34، وين نحكيوا على واحدة من أشهر أغاني الدانس في بداية الألفينات، وهي It Feels So Good المغنية والدي جي البريطانية سونيك. الغنية خرجت أول مرة عام 98، أما النجاح العالمي الكبير متاحها جاء عام 2000 وقت اللي تمت إعادة إصدارها وأصبحت من أكبر الأغاني الدانسانت في العالم. سونيك واسمها الحقيقي سونيا كلارك، اللي كانت من أول الفنانات اللي نجحوا في الميلونج بين يجمعوا هكا بين دور الدي جي والمغنية في نفس الوقت. وقبل نجاحها السولو كانت نشطة في مشهد الموسيقى الإلكترونيك البريطانية لسنوات ديجا. It feels so good هي غنية متحب وحساس بوزيتيف، الكلمة تحكي على السعادة اللي حس بها الإنسان وقت اللي يلقى الشخص اللي يكمله ويعيش معاه مشاعر حقيقية. أما سر نجاحها الكبير كان في الميلانج بين الكلمات الرومانسية والإيقاع الإلكترونيك الإنرجيتيك زادة اللي خليك تعمل دانس حلوة برشا. الغنية سيطرت على الكلوب على الإذاعات في أوروبا والعالم، ووصلت للمرتبة الأولى في برشا بلدان كيما ولات زادة من أبرز رموز الموسيقى بتاع دانس بوب والترانس الخفيفة اللي كانت منتشرة بقوة في الفترة هذيك. واللي يميز الغنية زادة هو صوت سونيك القوي والدافي اللي يعطي شخصية مختلفة على بقية الأغاني بتاع دانس الإلكترونيك.

في المرتبة 33 واحدة من أحسن ومن أجمل الأغاني الرومانسية في بداية الألفينات وهي Back Here لفرقة البوب البريطانية بيبي ماك. الأغنية خرجت عام 99 في بريطانيا, لكن النجاح العالمي الكبير جاء عام 2000 خاصة في الولايات المتحدة وين ولت من أشهر أغاني الراديو في الفترة ذيك. فرقة بيبي ماك تتكون من مارك من كريستن بيرنز بيري وكيف كيف ستيفان ماكنولي, وتميزت بأسلوب يعمل ميلانج كبير بين البوب والروك الخفيف مع ميلودي هكا فوكال حلو برشا ودي جيتار يختاروهم سبيسيالمون. باكير تحكي على الاحساس الصعيب متاع البعد في العلاقات العاطفية. بطل الغنية يعيش حالة من الشوق والحنين الحبيبة متاعه لبعيد عليه, ويتمنى لو كان كانت يقول لهنا هكا بحذاه في عوض المسافات اللي تفرق ما بيناتهم. الكلمات بسيطة وصادقة, هو اللي خلى برشا من الناس يسمعوا الموسيقى ذي ويعطيوها الاهتمام على خاطر فينالمون برشا اللي عايشين التجربة هذية. نجاح باكير فتح الابواب امام بيبي ماك عالميا, واصبحت الاغنيه العلامه الابرز في المسيره الفنيه نتاعهم, وحتى لليوم تبقى من الاغاني اللي ترجع ولا ترجعنا مباشره الاجواء نتاع عام 2000.

في المرتبة 32 نحكي على واحدة من أقوى غاني البوب واللي رنبي في نهاية التسعينات وهي هوت بويز النجمة الأمريكية ميس إليوت. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير متاحة The Real World وسرعان ما أصبحت من أكبر النجاحات متاحة. النسخة الأصلية اللي حققت نجاح كبير أما الشهرة الأوسع جات مع الغوميكس المشهور اللي جمع أسماء ثقيلة في عالم الراب كما كيوتيب كما ناس كما إيف وغيرهم اللي موجودين دجا في الفيرسيون اللي قاعدين نسمع فيها توا. ريميكس هذا ولا من أكثر الأغاني بثا على الإذاعات الأمريكية في الوقت ذاك. الغنية تحكي على مواصفات الرجل الجذاب والواثق من نفسه أو ما يعرف في ثقافة الهيبوب بالهوت بوي. لكن ميسي إليوت تقدم الفكرة بطريقتها الخاصة المليانة ثقة وقوة شخصية وتقول وتخلي المرأة هي اللي تحدد شنو تحب وشنو تستحق في العلاقة. موسيقيا الغنية تحمل البصمة متاع المنتج الأسطوري تام بلاند اللي اشتهر باللقاءات متاعه بيانسور والغريبة في الوقت هذاك اللي من بعد خليتها تولي من أعظم الأغاني اللي موجودة في التاريخ البشرية. موسيقى قوية برشا. ميسي إليوت كانت من الفنانات القليلات اللي نجحوا في فرض الحضور القوي متاعهم في عالم كان يسيطر عليه برشا رجال وذاك علاش نسمعوا في موسيقى اسمها هوت بويز.

في المرتبة 31 نلقاو موسيقى اللي كنا نعرفوها بيان سور كنا حافظين حتى البارول نتاعها. نحكيو على واحدة من أعمق وأحسن أغاني اللي بالبوب في نهاية التسعينات وهي Show Me The Meaning Of Being Lonely لفرقة Backstreet Boys. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير نتاعهم ميلينيوم اللي كان من أنجح الألبومات في تاريخ البوي باندز. والفترة ذيك Backstreet Boys كانوا في قمة المجد العالمي نتاعهم، لكن Show Me The Meaning Of Being Lonely جات بنبرة مختلفة شوية على الأغاني السابقة نتاعهم اللي كانت أكثر خفة وفرحة. لهنا نلقاو عمل عاطفي ثقيل يحكي على الفقدان والوحدة والفراغ العاطفي بعد فقدان شخص مهم. الغنية كتبها فريق من المؤلفين من بينهم ماكس مارتن هيربي كريشلو، وجات بلحن حزين وكلمات تعكس الإحساس بالضياع والبحث على معنى الوحدة. العنوان بيدو يقول ويعبر على سؤال وجودي، شنو معناتها وحدة فعلا ريالمون، شنو معناها الوحدة. الفيديو كليب زاد كان مؤثر برشا ونعرض قصص منفصلة لأعضاء الفرقة تعكس الحزن والحنين والفقدان، وهذا هو اللي زاد في قوة الرسالة العاطفية بتاع الموسيقى.

في المرتبة 30 نحكي على واحدة من أجمل أغاني الـ R&B pop في التسعينات وفي نهاية التسعينات سمحوني وبداية الألفينات, هي Bring It All To Me لفرقة البنات الأمريكية فينا المواصمة بليك. الأغنية خرجت عام 99 ضمن ألبوم الفرقة اسمه على نفس الفرقة على اسم الفرقة بليك, وحقق نجاح كبير برشا في الإذاعات والقنوات الموسيقية. الفرقة هذه متكونة من ثلاثة بنات, ناتينا ريد, تشاماري ديفو, إيه براندي ويليامز, وتميزت بأسلوب يعمل ميلانج بين الـ R&B وبين البوب بطريقة عصرية في الوقت هذاك. فينالمو bring it all to me تحكي على فتاة تطلب من الشاب اللي تحبه أن يكون صريح ويعطيها كل المشاعر والاهتمام بتاعه إذا كان فعلا جيد في العلاقة. الغنية تحمل مساج بسيط, الحب الحقيقي يحتاج إلى الصدق والالتزام مش مجرد كلام مزين وكهوة. النسخة الأشهر من الغنية شهدت مشاركة متاع المغني جيسي تشيزز من فرقة NSYNC وهو مساهم في زيادة الشعبية بتاعها بين جمهور البوب في الوقت هذاك. موسيقيا الغنية كما قلت ميلانج بين R&B مع هكا تناغم مزيان برشا بين الأصوات متاع الفرقة. وفينا المو كانت واحدة من أنجح الغنيات في بداية الألفينات ولا في بداية الألفية الجديدة.

للمرتبة 29 والأخيرة بالنسبة لليلة. نحكي على الغنية اللي عرفت العالم الكل بمغني الراب الأمريكي نيلي, وهي كونتري جرامر اللي خرجت عام 2000 وكانت أول سينجل من الألبوم بتاعه على اسم الغنية كونتري جرامر, في وقت اللي كان البوب الأمريكي تسيطر عليه مدن كيما نيويورك ولوس أنجلوس. جانيلي من مدينة سان لويس وقدم ستيل جديد مختلف يعمل ميلانج بين الراب الجنوبي والإيقاعات الكول, الكلمات القريبة من الحياة اليومية زادة, والغنية حققت نجاح ضخم ووصلت إلى المراتب الأولى في أمريكا وكانت بداية مسيرة مليانة نجاحات. كونتري جرامر تحكي على أجواء الحياة الشعبية, الحياة اليومية, الصداقة, الاحتفالات في الشوارع متاع سان لويس. نيلي استعمل لهجة وأسلوب خاصين به, وهذا اللي اعطى للغنية شخصية مميزة وخليها تختلف على أغلب أغاني الراب في الفترة ذيك. ومن أكثر الحاجات اللي شدت انتباه الجمهور هو الغفران هكا الغفران ميوزيكال المستوحى من غنية متاع أطفال أمريكية قديمة واللي تحولت إلى كورس مشهور يعودوه الناس بيان سور كل يوم. الغنية جمعت بين الطاقة متاع البوب وروح الاحتفال, وهذا اللي ساهم باش انها نجحت عند مجموعة من الجماهير. كما قلت بدأت بأمريكا ومن بعد شوية بشوية ولات من أنجح الأغاني في العالم الكل.

سلطنة. في ساعة سلطنة الليلة باش نحطكم مع فنانة من أحسن الفنانات اللي غناوا الأم كلثوم سيرة الحب شيماء الشايب هيباوي توتسوي تسمعوا الموزيكا ذي نقولكم عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستمون في ساعتنا الثالثة شوية خير يكون معكم الأخبار مع فؤاد. خليكم بغنشي على ديوان فيم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: आप दिन मुझ तक आने जीवन एफएम
1: जीवन एफएम फ्लैश न्यूज
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فم عسلمة. اجتماع جنتي قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد اليوم خصص للاطلاع على القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية إلى جانب المصادقة على جداول تحديد أسعار المساكن لفائدة المنتفعين بالمشاريع السكنية الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. ووزير التجهيز والإسكان صلاح زوري يوصي خلال الاجتماع بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تسريع عملية تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجال، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج لفائدة الأسر محدودة الدخل. ووزارة التجهيز والإسكان تؤكد في بلاغ أنها تعمل بالتنسيق مع صولة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 26 و2000، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. لجنة التشريع العام تخصص جلستها لليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وتم في مستهل الجلسة تذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تدخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يعرب في محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر أليسن داي عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون بين تونس ومدغشقر من حركية إيجابية، خاصة منذ مطلع جانفي 25 و2000، مؤكدا التزام تونس بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير شراكة تونسية ملغاشية ترتقي إلى نموذج متميز للتعاون جنوب جنوب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين. ومن جهتها أعربت الوزيرة الملغاشية عن حرص بلادها على مزيد استكشاف فرص التعاون والشراكة مع تونس في المجالات الواعدة، وتجسيم الزيارات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تبادل الدعم لترشحات في مختلف المناصب الأممية والدولية والإقليمية. وفي شأن دولي، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أنه يجب على الكيان المحتل أن يضمن في المستقبل قدرته على التصرف بشكل مستقل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وذلك مع الإعلان عن قرب توصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. الهند تستدعي اليوم القائمة بالأعمال الأمريكي في نيودلهي وتسلمه مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. وأوضحت مصادر أن هذه هي مذكرة الاحتجاج الثانية التي تقدمها نيودلهي بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العمانية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم
5: 11h sur Diwan FM, Mazel et Tsuira Musica fi Night Club.
6: L'émission référence de la musique.
7: Zone VIP. هو فنان المع نجمه خاصة في بداية فترة الألفينات. هو الفنان اللبناني اللي عرفناه بصوته الدافي وإحساسه العالي. هو النجم ريان واسمه الحقيقي كريكور، وهو فنان لبناني مولود في جل الديب، منطقة قريبة من العاصمة بيروت. ريان قبل ما يدخل العالم الفن قرأ الحقوق في واحدة من الجامعات اللبنانية، أما في نفس الوقت ما سلمش في موهبته وغرامه بالفن. هذاك علاش ما حسش أنه ينجم يلقى روحه بين الدوسيات والقضاء.

ريان بدايته في الساحة الفنية الغنائية كانت بغنية انت غرامي اللي تعاون فيها مع شركة ميوزيك is my life، وبعدها عام 2004 خرج أول ألبوم لي بعنوان حالة غريبة من إنتاج روتانا. ألبوم حالة غريبة ضمن برشا أغاني ناجحة كيف ما أحلى غرام، انت أملي، شو بتمنى، لا تخافي، الدنيا دنيتنا، أملي كبير، والعيونك أنا. بالنسبة لغنية أحلى غرام اللي كسرت الدنيا أول ما صدرت، ريان عمل لها فيديو كليب من إخراج وليد نصيف، واللي سبق وأخرج له زيدا كليب غنيته حالة غريبة.

في 2006 ريان خرج ألبومه الثاني بعنوان حكي وعينيك. الغنية اللي حملت اسم الألبوم كانت واحدة من أنجح أغانيه في مسيرته الفنية، وصورها فيديو كليب كالعادة مع وليد نصيف.

الألبوم الثاني ضمن زادة برشا أغاني قوية كيف ما حرام عليك، وين الحب، بتقولي نرجع، قلبي احتار، مين غيرك، وعمل زادة أغنية وطنية مؤثرة سماها عم يبكي لبنان، خرجها وقت حرب تموز وتحصل على جايزة بفضلها.

من بين الأغاني اللي تشهر بيهم ريان الديو اللي جمعوا بأمل حجازي بعنوان جنون بحبك، غنية خرجت في 2007. من بعدها خرج ألبوم ثالث عنوانه وين بروح، وصور منه زوز أغاني، ما حرام من إخراج وليد نصيف، وحعلمك باللهجة المصرية من إخراج جو بوعيد اللي خرجها بعد عام من الألبوم في صيف 2008. ومن بعد شارك في برشا مهرجانات كبيرة وأهمها مهرجان كارتاج الدولي في صيف 2008.

2009 ريان يعمل تريو بعنوان محبوبي مع الفنان أيمن زبيب وزين العمر، وكانت أغنية شبابية باللهجة اللبنانية والمغربية. الغنية عملت نجاح كبير.

لكن من بعد في 2010 فسخ العقد مع الشركة، وفي نفس العام صارت له أزمة كبيرة وين دخل السجن بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ما كانت واحدة من صحبته المقربين منه في دايرة أصدقائه قامت بالوشاية وبلغت عليه، ومن بعد مشى لمركز علاج الإدمان وبداية الدواء ورجع لحياته الطبيعية، ومن بعد رجع ريان للساحة الغنائية بغنية صدقني بتخسر وصورها مع المخرج سامي كيال، ومن بعد خرج غنية وشوشتا في 2015 وعمل زيد غنية بعنوان قضيت عليه حتى لين جاء عام 2018 وغنى تيتر مسلسل العاصي البيت الأبيض بعنوان يحقد، وكانت بصوته المؤثر والمليان بالإحساس. ريان رغم الصعوبات والمحن تعلم من أخطائه ورجع للساحة الفنية ومازال قادر يعمل نجاحات، خاصة فضل خامس صوته المتميز وحضوره الراقي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك. ديوان فيم هي الموجه اللي تواتيك, مي لازيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5, في نابل على 106, وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3, وفي جابس على 99.1, وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان أفهم عسلمة. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد الجمعة أن وزارته تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000. ولفت الوزير خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. كما استعرض الوزير جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة لتتجاوز بذلك عددا من الوجهات المنافسة. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان أصدرته الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آلية الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء بيان الرابطة على خلفية الحادث الذي جد صباح الجمعة والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات مما أسفر عن وفاة عاملتين منهن وإصابة 13 أخريات. وفي هذا السياق تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البلاغ. بلدية تونس تنظم اليوم السبت حملة نظافة شاملة بمقبرة الجلاز بمشاركة مختلف المصالح البلدية والهياكل المتداخلة، وذلك في إطار الحرص على المحافظة على حرمة المقابر وصيانة محيطها وتحسين جمالية الفضاءات العامة. وتهدف هذه الحملة وفق بلاغ لبلدية تونس إلى رفع الفضلات ومداواة النقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة بما يضمن الحفاظ على نظافتها وتهيئة ظروف أفضل للزائرين. كما تدعو البلدية كافة مكونات المجتمع المدني والكشافة والهلال الأحمر والمتسكنين إلى الانخراط الفعال في هذه المبادرة البيئية والمواطنية والمساهمة في إنجاحها تجسيدا لقيم التضامن والمسؤولية المشتركة والمحافظة على المرافق العامة. أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوي عدد 27 في قسطيه الأول والثاني بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة تشارف على الانتهاء، حيث تقدمت الأشغال بنسبة تناهز 95% حسب ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل منيظيفي. والضيفي تؤكد أن أشغال القسط الثالث من المشروع والذي يربط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات تتواصل خلال الفترة الحالية بنسق أسرع بعد أن شهدت بعض التعطيلات، مؤكدة الحرص على استكماله في أقرب الأجل. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول الجمعة إن الكيان المحتل يسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة والذي يشهد في الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
2: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان أفهم وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان أفهم. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهجة تريبينال والدريبة. وقبل ما نبدأ نقدم شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنسوا

0: 1968 و 1963 وهز العديد من الألقاب، لكن شمعته في صعمة فات، وآخر استفاقة ليه كانت في عام 2020، ومن بعد عاودت فيها مرة أخرى، وجماهيره كما برشا جماهير حول العالم بقات عايشة على الأطلال وتشتر في الماضي في انتظار أن النادي متاعهم يستعيد مجده.
1: What a magnificent goal by Jones for Leeds United.
0: في نفس الإطار، الخاصية الأخرى متاع مدينة ليدز هي أنها عمالية بالأساس، ومسيطر عليها الطبقة الكادحة، وشرائح كبيرة منها تعيش في وضعيات مزرية في أحياء أقل ما يقال عنها أنها في تعاسة تامة، ومنتشر فيها الفقر والانحراف بأنواعه، من تجار المخدرات، حبوب الهلوسة، التجارة الجسد بأنواعها، واللي ما في حالهاش ما تنجم تسترزق كان ما الدعارة، لأنها أسهل إمكانية متاحة. وهذا هو الحال متاع مواطنة إنجليزية اسمها ويلما مكان، عمرها 28 سنة، أم عزباء الأربع صغار، معناها جابتهم خارج إطار الزواج، وما لقات حتى طريقة باش تعيشهم سوى الخناء، أو بالأحرى هي اللي اختارت هالطريقة السهلة. وكما قال الشيخ زبير يعني شكسبير، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وفي الحقيقة هي للحارث بن سليل الأزدي. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أن جدول العمل متاع ويلما يبدأ دوب ما يتيح الليل، ترقد صغيراتها تسكر عليهم باب الدار وتخرج تخدم على روحها، وما لها إلا خدمة اللي خدم الكل، وفي نهاية الأمر ما هم يقولوا لي هي أقدم المهن. والما رغم اللي الخريف عادة بارد شوية في ليدز، نهارتها يعني 3-28 أكتوبر كان دافي، وهكا السميت حيل يقوم عقاب العشية ما ثماش. والما شقت النهج متاع دارها وتعديت على التيران دو سبور متاع حومتها، معناها عملت منه قصة باش تمشي للطريق الرئيسي، ومن غادي تاخذ تاكسي توصلها لقلب مدينة ليدز، وين متعودة تاخذ بلاصتها مع بائعات الهواء الأخرين. وإذا تلمدوا كلهم مع بعضهم ما عادش بائعات هواء، يوليو كورينتي. في تواتر هالأحداث ويلما دوب ما خلطت للبلاصة اللي يقفوا فيها التاكسيات، واحد بكرهبته سنقرها وفهم من لبستها وهيئتها اللي هي مومس، وقفلها ودخل معاها في بيع وشراء، قديش بكذا. الحاصل هي تطلع وهو يهبط، هو يهبط وهي تطلع، حتى لين قال لها راني مزلوب برشا وماذا بيا العملية تصير في بلاصة قريبة، معناها السيد يحب إكسبريس سور بلاس ليه مع تشق ودقه، وإلا كما يقولوا من نار والغارو. ومنها شار الويلما بسبعه في اتجاه الشجر اللي موجود بحدة تيران دو سبور، واقترح عليها باش يمشي والغادي لأنه الدنيا ليل وفارغة وما ثم حد. والشخص هذا ما كانش يعرف بتبيع اللي دار ويلما بعيدة بعض الأمتار عن البلاصة اللي يقفلها فيها. من الأول هي مهمت لأنه الاقتراح ظهر لها غريب شوية، وزيد ما هيش من نوع اللي تمارس الجنس في الطريق العام، معناها ما زالت ما عبتتش لهك المستوى. ولهناها كالسيد كشخلها وريقة بخمسة جنيهات السرلينية، معناها 17 دينار تونسي، والما قبلتها بالنسبة لها رزيق، وعلاش ما تستفتحش وتفتح، وخلف هذا ما ثماش علاش باش تخاف بما أنها في حومتها. مختصر الحديث، السيد قدم كرهبته وحطها في بلايصة ظلام باش ما يراها حد، والما بقات تستنى فيه. أهبط وجهها ودخلوا الاثنين في وسطك الشجر، ووقتها كالسيد هذاك كان لابس كابوت طويل نحاه مدهولها قال لها افرشوا، والما فرشته وبقات تبعد في أوراق الجر الطايحين بيديها. ولهناها كالشخص استغل اللي هي عطيته بالظهر متاحة وجبد مطرقة من نوع الراش كلو أكلي نحيو بها المسامر، كان حاطتها في حزامه، وطول ينزل بها على قبعة والما بالعمل سمع طاسة مخها كيفاش اترشقت. المسكينة جات مكبوبة كبان على وجهها والدم خارج من راسها نافورة، وهو ما سلمش، تخلى عليه

بنفسك لو بتلقاها ارسلها راسها تهريس. فرم وفرمان الحاس اللي تخل في حالة هستيرية غريبة وما سايبها لما الجمج ما متاحة ولات أشلاء ولسقت في الأرض وما عادش تفرق ما بين العين والخشم والدم بالطبيعة سواقي. في تسلسل هالأحداث وبعد ما هالمجرم رد نفس بقى يتفرج في الإنجاز متاعو ويخزر للراس المفشخ متاع ويل ما ويتلذذ، لكن كيف اللي مازال ناوي على شو الثاني ووقتها جبد من مكتوبه سكينة غريبة شوية لأنه الفورمة متاعها ماهيش نورمال، مذبة من قدام وكيف اللي عاملة كرش كيما خناجر القراصنة متاع بكري. الحاصل الحسها كالسكينة من جهة المسطحة بلسانه وهبط بها على الجثة متاع ويل ما وطعنها طعنة غارقة في صدرها لدرجة أنه البوندة متاع السكينة خرجت من ظهرها المسكينة. ما نحكيوش على الدم اللي بتبيعته ولا توفان. وزيد دخل في تخميرة أخرى وبدأ يدغر فيها في البلايس الكل من رقبتها لصدرها الكرشة وخربها تخريب من قبها كالكسكاس. من بعد بقى يتفرج فيها وعلامة التلذذ مرسوم على وجهه ومنها مشي على روحه خطوة خطوة ما بين الجر، اركب في كرهبته دمارة وغاب بجنايته في جنح الظلام.

0: في ترابط الأحداث، الجثة متاع ويلما باش يكتشفها واحد من جماعة الحومة، لأنه نهار الأربعاء صباح وهو يعمل في دورة بالكلب متاعو في هاك الغابة الصغيرة، والكلب يتحذف ومشى يجري ما بين الجر وبدا ينبح. ووقت اللي جا باش يثبت يلقاها جثة في وسط ركراكة متاع دم جامد. بطبيعة الحال علم الشرطة اللي جات على جناح السرعة وطوقوا المكان على أساس ساحة جريمة، وبدأوا في المعاينة متاعهم وفلاوا هكا المكان فليان هو والمحيط متاعو، يلقاو شي دليل وإلا أثر يوصلهم للمجرم. لكن الجاني اللي قتل ويلما ما خلى حتى شيء، بما فيهم هكا الكبوت اللي هزوا بدماياته، وعلاش يسلم فيه؟ الدنيا شتاء وقرة العنز متاع الانجليز كاسحة. في نفس الإطار الأمني، البوليسية عملوا بحث أجوار واستجوبوا السكان متاع كالحومة، فيهم شكون شاف ويلما دخلت مع حد هي وياه وسط كالجر، بما أنهم يعرفوها مليح، لكن حتى حد ما صرح أنه شافها ولا المحة، لا هي ولا الجاني. وبالتالي الأمنيين ما وصلوا لحتى نتيجة، وحتى جارها المباشر ما سمعهاش كي خرجت من دارها وسكرت الباب، وفي العادة مستانس يفيق بها، لكن وجوه الصباح سمع البكاء متاع الوليدات الصغار، يعني ولاد ويلما، واللي كانت مسكر عليهم. الأمنيين هزوا كصغيرات وهم مساكن باش يموتوا بالبكاء المركز متاع رعاية الطفولة، ومن بعد يشوفوا كيفاش يفصلوا لهم الوضعية باش ما يصدموهمش. الطبيب الشرعي من شيرته قال أنه خلف الضرب متاع كالمطرقة ويلما تلقات ما لا يقل عن 50 طعنة، والشي اللي خلى المحققين مستغربين هي الوحشية الكبيرة اللي تمت بها الجريمة. زعم هذا الكل حقد وتشفي على ويلما، وإلا ممارسة من ممارساتها السيد هذا اللي قتلها. الظاهر أنه سيريال كيلر ويحب يقتل الضحايا متاعه بالطريقة هذيك. الشرطة عملت تمشيط للمنطقة وما خلاتش بلاصة ما تفقدوهاش، لكن شيء علما وأنه من أول العام وتقريبا في نفسك المكان القاوا ثلاثة جثث متاع نساء في فترات متفرقة، لكن الموديوس أوبيراندي يعني طريقة القتل والتنفيذ متاعها ما عنده حتى علاقة باللي صار الويلما. وخلف ذي الضحايا ما تقتلوش غادي، تم التخلص منهم في أماكن أخرين وطيشوهم غادي، وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه القاتل ما هوش هو نفسه، وإنما هذا وحش آدمي ضاري جدا. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما تعداوا 3 أشهر على هالجريمة، وبالتحديد نهار 20 جون في 1976، الشرطة الأنجليزية باش تكتشف جثة متاع مرأة أخرى مومس كيما ويلما، وحسب الهيئة متاعها ولباسها القاوها في نهج صغير وخالي في مدينة ليدز. مبدئيا الطريقة اللي تقتلت بها هي نفسها، ضرب بأنوبجي كونتوندون يعني أداة ثقيلة وحادة، والأقرب مطرقة الراش كلو. أما في عود السكينة المجرم استعمل تورنوفيس باش يقوم بنفس الشيء، يعني تعن به الضحية متاعه قرابة 50 طعنة، نفس العدد متاع الطعانات اللي سددهم الويلما. وكيف كيف كان يضرب في نفس البلايس عدة مرات، الشيء اللي خلى المحققين يتأكدوا أنه المجرم هذا هو نفسه، والحاجة اللي كانوا خايفين منها بدأت تولي بشوية بشوية يقين، معناها السيد هذا هو قاتل تسلسلي 100%. في مجريات هالأحداث من الأول الشرطة ما تعرفتش بسهولة على الضحية، لأنه ما لقاو عندها حتى ورقة في الساك متاعها. أما شنو لقاو؟ جواب موجه لوحدة اسمها إيميلي جاكسون، وكي قاموا بالتحريات اللازمة عرفوا أنه هذاك هو الاسم متاع الضحية، معناها الرسالة موجهة لها هي. والأمنيين تحقوا أنها فعلا مومس وعمرها 42 سنة وعندها مديدة لا يستهان بها في الدومين، في الميدان، في سوق الهواء. وفي بحث الأجوار اللي قاموا به طاحوا على جار قال اللي هو شاف إيميلي كيفاش طلعت مع واحد في كرهبة لاندروفر، أما أكد اللي هو ما شافوش مليح وما نجمش يعطي أوصافه. والأمنيين اللي بالتوازي كانوا يعاينوا بالتدقيق في المكان اللي لقاو فيه الجثة متاع إيميلي مقتولة باش يكتشفوا أثار متاع صبات، أو بعبارة أوضح بوتس. كي عملوا مولاج يعني قالب بالجبس لك الأثار، اتبين أنه البوت من نوع اللي يستعملوهم في الشوانت، والبوانتور متاعه 41، معناها جرومة ساقو صغيرة، زعم العقدة متاعه جاية من تالا ساقو. وهذا هو الدليل المادي الوحيد اللي رفعوه المحققين.
1: Good morning. It's Friday, the 13th of November. Our top story this morning: one of the country's most notorious serial killers.
0: في تسلسل هالأحداث الخبر رفاح، وكما تعرفوا في إنجلترا الإعلام على الحس يقسم الباي، والصحافة بأنواعها تموت على الجرائم والفضايح. وفي الوقت ذاك لا ثم شبكة أخطبوطية ولا عنكبوطية ولا شباك تواصل اجتماعي ولا عمار بالزور، ما فما كان الصحافة الصفرة وصحافة المجاري واللي انقضوا على المسألة، وبالطبيعة فرشوا الحصيرة متاع الشرطة، والأمن بدأ ياكل على مرمته وعلى راسه ونعتوه بالتخاذل واللامبالاة، وبداوا يطرحوا في السؤالات كيفاش بعد مقتل ويلما ما عملوا حتى شيء باش ما تتعاودش جريمة من هكا النوع. وعلى هذاك رصت لهم في مشكلة متاع قاتل تسلسلي وما همش عارفين كيفاش باش يخرجوا منها. فيها التطور هذا من القضية باش يتعدى عام كامل على جريمة إيميلي جاكسون، والعباد نسيت حكاية هالقاتل التسلسلي، وحتى حد ما كان يتصور أنواك العام هذاك ماله إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة. لأنه نهار 5 فيفري 1977 إيرين ريتشاردسون عمرها 28 سنة، مو مسكي ما ويلما وإيميلي، باش يلقاوها مواطنين جثة هامدة في هكا التيران دو سبور، معناها في نفس الحومة متاع الضحية الأولى ويلما. والسيناريو هو نفسه: ضرب مبرح بالمطرق على الجمجمة لحد التفشيخ والتفتيت، ومن بعد طعن بالسكين قرابة 50 طعنة. ويبدو أنه المجرم هذا ما يضربش أقل من 50، وساعات يزيد دغرات عثبات وقت اللي يغلط في الحساب، وربما ضربات القويين عوام وهكا تفاتف أشهرة. واللي زاد أكد أكثر فأكثر أنه الجاني في الجرائم الثلاثة نفسه هو أنه السيد يطعن ضحيته بكثافة في نفس المكان. إيران مثلا أعطاها 10 دغارات كاملين في قلبها خلف الباقي. ولهنا المحققين باش يستنجوا حاجة أخرى اللي خليتهم ينفضوا آخر شكوكهم: هالثلاثة مومسات هذو ما تمش اختصابهم وما يحملوا حتى آثار متاع اتصال جنسي لا قبل القتل ولا بعده. بالفلاقي المجرم هذا ما عمل معاهم حتى علاقة حميمية أو ما شابه ذلك من هالنوع، وكأنه الدافع وراها الجرائم ماهوش الجنس. وبطبيعة الحال بعد هالمعلومات هذم المشهد اكتمل بالنسبة للمحققين. الضحايا 3 وما مميسات، لكن ما همش محترفات بالمعنى الصحيح، يعني دي بروستيتوي اوكازيونيل، هاوكا يخدموا باش يدبروا اللقمة لصغيراتهم أو عائلاتهم. والموت أوبيراتوار متاع القاتل، يعني طريقة تنفيذه في الجرائم، هي نفسها ويعاود فيها بحذافيرها، ومع هذا الدافع ماهوش الجنس. السؤال المطروح: علاش هالقاتل التسلسلي هذا يصطاد في المومسات يقتلهم وينكل بهم بهكا الطريقة؟ في تسلسل هالأحداث والضحايا اللي زاد أذى للمحققين هي الوضعية اللي كان القاتل يخلي عليها الجثث متاعه، وكأنه مخرج سينمائي يحللهم يديهم ساقيهم ويحط فوقهم حوايجهم أو الحقائب اليدوية متاعهم بشكل منظم، كل حاجة مستوية. طقوس غريبة ما يعرف سرها كان المجرم هذا. السؤال المطروح: علاش يعمل في هالإخراج هذا؟ وعلاش ما كانش يغتصب الضحايا متاعه ولا يهزلهم فلوسهم ولا بلالتهم ولا خواتمهم أو الشرك متاعهم إن وجدت؟ المسألة هذه شكلت استفهام كبير، وهيجت الصحافة اللي زادت تيمبلا وقت اللي عاودت رجعت للأذان حكاية السفاح الشهير اللي أرعب أنجلترا بكلها في سنوات 1888. ولهنا أكيد راكم عرفتوا اللي نحنا نقصدو جاك ليفونتخوخ، واللي في سجله أقل شيء 5 موميسات لأنه كان مختص في هالنوع من الضحايا. لكن الشرطة اللندنية وسكوتلانديار لا نجموا يشدوه ولا يعرفوا الهوية متاعه، وبقى مجهول إلى يوم الناس هذا، كما زاد عدد القتلى اللي خلفهم، وأكيد راهم ضعف الأضعاف اللي وصلوا له الأمنيين. ملخص الحديث، مجرد ذكر اسم جاك ليفونترور في الصحف خلى بلاد كاملة تغرق في الخوف والرعب، وخاصة المومسات بطبيعة الحال، واللي هربوا من مدينة ليدز ومشاوا لبراتفور خوفا من هالسفاح اللي ولا يقتل على بعضه من غير ما الشرطة تضمن لهم أي حماية، أو على الأقل تحط دوريات في الأماكن اللي تعودوا أنهم يعرضوا فيها خدماتهم للحرفاء. في تعاقب الأحداث اتعداوا أقل من 3 أشهر على مقتل إيران ولا جديد يذكر، والنهار 23 أفريل 1977 وفي مدينة براتفور، باتريسيا أتكينسون عمرها 32 سنة، أمومس أوكازيونيل يعني عرضية، مروحة البورتمانها مشان شنتها أكثر من لازم، تمشي وتترنح وساعة ساعة تيقف باش تستوي روحها وترجع تتطايح. هي هكاكة وجيها واحد بدأ يمشي وراها يعدل في خطوات وعلى خطواتها، صباتها وخلينا نقولوا الطالون تاعها كان يتقطق بالقوي فيها كليل، ووقت اللي السيد هذا اللي تبع فيها فهم اللي هي مضيعة البوصلة قرب لها، وقتها راح عليها باش يوصلها للدار على أساس الشارع ماهوش آمن وينجم يتيح بها واحد ولد حرام. باتريسيا بعين مسكرة وعين محلولة وافقت، والسيد موش وصلها كهو، زاد حللها باب دارها لأنها لعرفت المفتاح ولا نجمت تدخله في الكوبة. الحاصل هكا السيد ذاك دخلها وتخل معاها، ودوب ما ترد الباب وباتريسيا عطيته بظهرها، اجبد هكا المطرقة اللي كان حاطتها في حزامه، شرع يده ونزل عليها نزلة جبلها الجمجمة متاعها في 2، ومن بعد كركرها حتى على الفرش وكيما تتصور وخربها تخريب بالسكينة. من بعد نحال حوايجها، خلاها عريانة بكلها، وعمل الطقوس متاعه يعني في الإخراج متاع الجريمة، وحللها يديها وساقيها وخلاها هكاكة في وضعية أقل من نجم نقول عليها غريبة. في تسلسل هالأحداث اللي اكتشفوا الجثة متاع باتريسيا هما البوليسية، لأنهم جاهم بلاغ من عند زميلاتها اللي تحيروا عليها، ووقتها مشاوا لدارها وتلزوا باش يخلعوا الباب، ولقاوها تعوم وتغطس في دمها لدرجة أنه جمد وكبت فيها كالفرش. ولهنا المحققين باش يلقاوا على ساحة الجريمة آثار متاع خطاوي بالدم، صوروهم وبعثوهم للمعمل الجنائي، وباش يطلعوا مطابقين تماما الهكا المولاج يعني القالب متاع كالبوت اللي كان في محيط الجثة متاع إيميلي، وبطبيعة الحال البوانتور متاعه هي نفسها 41. في الأثناء المحققين بقوا يفركسوا حتى لين ريقهم شاح على سيارة من نوع لاند روفر مطابقة للأوصاف اللي اعطاهم لهم الشاهد متاع الضحية الأولى في قضيتنا واللي هي ويلما، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة لأنه ثم 53,000 كهرباء من نفس النوع في أنجلترا، معناها باش يلوجوا إبرة في جبل متاع تبن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الزوز معطيات الجدد في القضية أنه هالقاتل متاع الموميسات تنقل من مدينة ليدز لمدينة براتفور، يعني سمع بائعات الهواء بدلوا البلاصة اخلطت عليهم. والمعطى الثاني أنه متعود يقتل في الهواء الطلق يعني في الغابات والأماكن المظلمة، لكن توا الجرائم هي هي والأماكن اتغيرت. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم.

0: L'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة ليدز الأنجليزية النهار 28 أكتوبر 1975، مومس اسمها ويلما ماكان عمرها 28 سنة وأم الأربعة صغار خرجت تلوج على حرفها. وقفلها واحد بكرهبته في حومتها واقترح عليها أنه الاتصال الجنسي بيناتهم يتم في الهواء الطلق واستجر. وفي الأثناء السيد هذا غفل ويلما وضربها بمطرقة ومن بعدت عنها أكثر من 50 مرة في مختلف الأماكن من جسمها. نفس المصير باش يتعرضوا له زوز موميسات أخرين في مدينة ليدز بطبيعة الحال، وتقتلوا بنفس الطريقة واللي هم على التوالي إيميلي جاكسون وإيران ريتشاردسون. وقت اللي أغلب بائعات الهواء هربوا من ليدز خوفا مك السفاح ومشاوا لمدينة براتفور، هالقاتل التسلسلي تبعهم وزاد قتل واحدة اسمها باتريسيا أتكينسون، أما مش في الطبيعة، في دارها. في هالمرحلة هذه من القضية والنهار 27 ماي 1977 وفي سيلزدن إحدى ضواحي براتفور، تلميذة اسمها تريسي براون عمرها 14 سنة كانت في السينما مع صاحبتها ومروحة وحدها لدارها. قرب لها واحد وجبد معها الحديث، هي تمنت له لأنه كان وسيم ولطيف برشا في حديثه، ورغم اللي الدنيا كانت ليل ما خفتش منه، بقات ماشية معاه. وحسابات تريسي طلعوا غالطين لأنهم دوب ما وصلوا لبلاصة فارغة هكا السيد اتأكد أنه ما ثم حتى حد، سكر لها فمها على غرادة وكركرها بالسيف لبلاصة كلها جر على حافة الطريق، وغادي يجبد المطرقة متاعه وبدأ يفشخلها في راسها. لكن الطفلة هذه بحرارة الروح قاومته، والضربات ثرنتهم جاوا على يديها اللي غطات بهم وجهها. وفي الأثناء وهو يحاول باش يعطيها الضربة القاضية بهكا المطرقة للرش كلو، وتعديت كهربة جهرتهم بالفنارات متاعها ووقفت. بطبيعة الحال هكا القاتل التسلسلي أهرب، ومولا الكهربة فتن اللي ثم اعتداء في وسط كجر مشى يثبت ولقى المسكينة تريسي في حالة يرثى لها. بالوقت هزها للاستعجالي، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تريسي بقات المسكينة في العناية المركزة برشا أيامات، ومن حسن حظ المحققين ما جاتهاش ضربة أفقدتها الذاكرة مثلا، لأنه دوب ما استرجعت وعيها أعطات وصف دقيق للبوليسية على السيد اللي اعتدى عليها. ومن هنا الشرطة باش تبدأ في أكبر عملية متاع تمشيط عرفتها إنجلترا في الخمسين سنة الأخيرة. وتم تسخير قرابة الألف أمني للبحث على السفاح هذا ونشر الصورة التقريبية متاعه في الإعلام وتعليقها في الأماكن العامة، وأكثر من 2000 شخص تم استجوابهم في الحوم اللي صاروا فيهم الجرائم، وخاصة المومسات والمنحرفين. كالعادة الأمنيين ما تحصلوا على حتى نتيجة. في تسلسل الأحداث وفي مدينة ليدز ونهار 26 جوان 1977، فتاة اسمها جين ماكدونالد عمرها 16 سنة كانت تخدم في سوبر مارشي في الريون تاع الصبابط، وبش يلقاوها المارة على الصباح مطيشة في بلاصة بكلها جر، راسها المسكينة فشخ تفشيخ ومضروبة بسكينة وحويجها منزوعين. والشرطة دوب ما جاوا عاينوا مسرح الجريمة فهموا أنها ضحية جديدة تسجلت في سجلها القاتل التسلسلي واللي ما لقاولو حتى صرفة. نهار 1 أكتوبر 1977 باش يتم العثور على جثة فتاة اسمها جين جوردون، كيف كيف مومس عمرها 20 سنة، ولقاوها بحدة مقبرة في مدينة مانشستر وكانت في حالة تعفن متقدمة برشا. الطريقة اللي ماتت بها بطبيعة الحال هي نفسها اللي ماتوا بها الأخرين اللي سابقينها، معناها المطرقة والسكين وخمسين طعنة، والمحققين كيلوجوا في المحيط متاع ساحة الجريمة باش يلقاو حقيبة يدوية فيها ورقة بخمسة جنيهات استرلينية، ومن المفروض هالقاتل التسلسلي هو اللي اعطاهم للجين الضحية اللي لقاوها في تعفن متقدم. ولهنا المحققين اتصلوا بالبنوك الكل باش يثبتوا من مصدرك الورقة النقدية، وسخروا مئات الأعوان باش يطلعوها منين جات. ولهنا الأمنيين عرفوا أنه هكا الخمسة جنيهات كانوا من بين الفلوس اللي تم صرفهم كأجور متاع عمال في شركة متاع نقل، والمقر متاعها في اليوركشير. ووقت اللي المحققين اتصلوا بالشركة المعنية بالأمر واعطاوهم أوصاف الجاني، المسؤولين متاع الشركة قالوا لهم راو السيد اللي تفركسوا عليه يشبه الواحد من الشوفرة متاعنا واسمه بيتر ساتكليف، لكن أكدوا لهم أنه السيد هذا اللي يخدم عندهم متربي ودافي ومستقيم الأبعد الحدود، وزملاء وعرفاته يحبوه وما يتصوروهش يذي ذبانة. المفيد بالنسبة للمحققين اخذوا العنوان بتاع بيتر ومشاوا له المحل السكنة متاعه. وهو جايكم الحديث. في تواتر الأحداث الأمنيين ما مشاوش مباشرة للدار متاع بيتر ساتكليف واللي ظهر يسكن في برادفور، وإنما عملوا دورة في الحومة متاعو باش يعملوا بحث أجوار. واستغربوا من الجيران الكل كيفاش قالوا على بيتر ساتكليف أنه رجل دافي ومتربي ومستقيم، رغم اللي هما ماشيين باش يشدوا قاتل تسلسلي. ووقتها مشاولوا للدار متاعو واستجوبوه، وهو استقبلهم وجاوبهم ببرشة تربية وبرشة لباقة. وكي سألوه وين كان ليلة اللي تقتلت فيها جين جوردن، قال لهم ساهر بحدا صحابه ومرته شهدت معاه، وحتى صحابه من بعد أيدوا هالكلام هذا. ولهنا الأمنيين في عوض يهزوه معاهم ويستنطقوه بالكده، ظهر لهم اللي هو ناس طيبة وخاتيه وليد شباب وخلوق والناس تحبه. إذن كيفاش باش يكون سفاح؟ قالوا له تصبح على خير سي بيتر ساتكليف، سمحنا في تعبك وسمحنا على الإزعاج، ومشاو. وما تتعجبوش بالكل من التصرف متاع البوليسية الإنجليز، لأنه ما كاكا. نهار 31 جون في 1978 السفاح بدل البلاصة ومشى لهاريرس فيلد، وغادي قتل مومس اسمه إينان ريكا، وكانت تعيش مع أختها اللي أكبر منها. والسفاح استغل غياب الأخت باش يقتل إيلان بنفس الطريقة اللي قتل بها المومسات الأخرين. لكن في الجريمة هذه اللي حير الأمنيين أنه الجاني قام بعلاقة جنسية مع الضحية متاعه، وهذه ما هيش من عوايده. وهو كالمحققين زادوا خرجوا بيتر ساتكليف من دائرة الشبهات. أش قالك أش قال عليك؟ لو كان جاء هو الجاني راهو قص على الجرائم متاعه مباشرة بعد زيارة الشرطة ليه، مش واصل فيهم. النهار 26 مارس 1979 الشرطة باش يكتشفوا جثة متاع مومس اسمها إيفون بيرسون، عمرها 22 سنة. القاوها في مصب متاع زبلة في هاريرزفيلد، واللي قتلها بتبيعة هو السفاح اللي نحكيو عليه، وباش يستفز الشرطة حتى عليها جريدة قديمة عندها 4 جمعات. ونهار 4 أفريل 1979 جوزيفين ويتيكر باش يكتشفوها الأمنيين جثة هامدة في حديقة في نفس المدينة. والمشكل أنها ما كانتش مومس، لكن اتقتلت بنفس الطريقة. ونهايرين من بعد خلطت عليهم امرأة اسمها فيرا ميلفورد عمرها 41 سنة، اقتلها نفس السفاح في مانشستر بنفس الطريقة، المطرقة والسكين. في تصاعد هالجرائم من طرف السفاح، المحققين تلقاوا عدة رسائل مجهولة فيها عدة أسماء للسفاح المحتمل، وما وردش فيهم الاسم متاع بيتر ساتكليف. والأمنيين وصلوا لهم زادة رسائل فيهم اعترافات السفاح نفسه، لكن ظهر بالكاشف أنهم الكلهم رسائل مزيفة. ما عدا حاجة واحدة احتفظوا بها الأمنيين، واللي هو شريط كاسيت جابوا شخص مجهول للمركز متاع برادفور. ووقت اللي المحققين سمعوه لقى واحد يحكي على جرائم السفاح على أساس أنه هو اللي اقترفها، والشريط هذا بطبيعة تعدى للفحص الدقيق. في المرحلة هذه من القضية ومن تصاعد الجرائم ما تظنوش أنه هالقاتل التسلسلي خذا ترتيحة، بالعكس زاد عن النسق اللي كان فيه. ونهار 2 سبتمبر 1979 اقتل طالبة جامعية عمرها 20 سنة واسمها باربارا ليتش. ونهار 18 أوت 1980 اقتل موظفة اسمها مارغريت وولز عمرها 47 سنة. ونهار 17 نوفمبر الضحية متاعو باش تكون طالبة عمرها 20 سنة. وهوكا كما فهمتوا الظهر ماهوش متاع موميسات برك، السيدي نوع. وعلاش ما تقولش أنه في الأثناء بدأت توصل شهادات متاع مواطنين فيهم نسبة مئوية كبيرة عطاو الأوصاف اللي تنطبق على بيتر سوتكليف. ولهنا الأمنيين بالطبيعة خافوا ليكونوا تغافلوا عليه ويطلع هو بالحق السفاح، وبريطانيا الكلها باش تضحك عليهم ويوليوا مهزلة. وقتها المحققين جابوه وحطوه في الإيقاف التحفظي وبقاو يستنقوا فيه في جرة بعضه، وحتى للعاشر استجواب اللي دام أكثر من 10 سوايع ما نجموا يخرجوا منه شيء. وقتها سلموه في دين البحاثة متاع سكوتلاند يارد، لكن كيف كيف ما نجموا يخرجوا منه حتى اعتراف، وبيتر ساتكليف باقي يقول لهم خاتيني. وقتها تلزوا بشي سيبوه. فيها التطور هذا من القضية، وبعد ما خرج بيتر ساتكليف لعدم وجود أدلة دينه، الصدفة باش تلعب دورها في كشف الحقيقة. لأنه نهار 2 جون في 1981 دورية متاع شرطة متعدية بحدة بلاصة خالية في مدينة ليدز، ولقاو كرهبة متركنة فيها واحد متفاضي بمومس وباش يدخل معها في ضربات جزاء حميمية. هاك الأعوان مشاو للسيارة وشعلوا الطارش في وجوهها كالزوز الموجودين غادي، وطلبوا السيد في أوراقه وأوراق السيارة. قالوا له ما عنديش. ووقتها الأمنيين تخللهم الشك وظهر لهم اللي أموره مستربة، وخاصة كي شافوا اللوحات المنجمية متاع كرهبته كأنهم مضروبين، معناها ما همش الأصليين متاع الكرهبة. وقتها قالوا له ما تتحركش من بلاستك حتى نعلموا عليك باش نثبتوا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الشخص اللي معاه المومس في الكرهبة قال للأمنيين اللي هو محصور ويحب يمشي يقضي حاجة بشرية، وطلب إذن من البوليس اللي راقب فيه وخليه، أما قال له ما تبعدش برشا. ولهنا هكا السيد مشى ورا الشجرة، لكن في ساعة مرجع الشي اللي أثار شكوك البوليس واللي كأنه شاف وتخلص من حاجة ومشى في باله اللي هي مخدرات. ووقت اللي البوليس لاخر علم قاعة العمليات ورجع، زميله مشى شافك الشجرة اللي مشى لها السيد على أساس باش يقضي حاجته، وغادي باش يلقى مطرقة من نوع الراشكلو ومعها سكينة. وبطبيعة الحال السيد ظهر هو القاتل التسلسلي وعملها كسيناريو باش يقضي حاجته البشرية، وغادي يتخلص مكا المطرقة والسكينة واللي من المفروض كان محضرها لك المومس واللي طلعت مولودة في ساعة سعيدة. ولو كان مش هكا الزوز بوليسية ولا راهو طاست مخها في 2. مخصر الحديث هكا الزوز أعوان دوب ما شافوا المطرقة والسكينة لطخوه وسلسلوه وهزوه معززا مكرما لمركز الشرطة. وبطبيعة الحال اللي عندهم عند حد وباش يوليوا أبطال في بريطانيا، على اعتبار أنهم هما اللي ألقاوا القبض على هالسفاح اللي يهبل بريطانيا بكلها لمدة سنوات. وفي نهاية الأمر شكون طلع هالسيد هذا؟ بطبيعة بيتر ساتكليف، واللي الغباء متاع الشرطة خلاه يفلت من بحث دقيق، وكان ينجم يتورط قبل ما يزيد يقتل ما بين 8 و10 فتيات ونساء أخرين. في ترابط الأحداث، المحققين المرة هذه باش يستعملوا مع بيتر ساتكليف الوسائل التحفيزية والتشجيعية للاعتراف. وفعلا اعترف بكل شيء بحكم اللي تشد متلبس بأدوات الجريمة اللي حب يتخلص منهم. والمحققين بالطبيعة كانوا يعرفوا اللي هو قتل أكثر من 13 امرأة ويمكن 20 ربما 30 وإلا أكثر، أما باش يثبتوا عليه 13 فقط، وهذوك ما هما اللي مشاو في ملف الإدانة لأنه الجثث متاعهم لقاوهم. وكي سألوه علاش تقتل في النساء وخاصة المميسات، قال لهم اللي هو يحب يخلص العالم هذا من العاهرات والفاسقات والفاسدات. وحكى للمحققين كيفاش نهار وهو في جبانة في بولونيا وسمع صوتا هاتفا من قبر، والصوت متاعه خلاه يتسحر، وقال أنه كالصوت اللي خرج له من القبر صوت إلهي، وقال له بالحرف الواحد: بيتر اسمعني مليح، مهمتك باش تقضي على العاهرات والفاسدات والمنغمسات في الدعارة، أعمل اللي يقولك عليه يا بيتر، نظف منهم الدنيا تزهالك لآخرة. مختصر الحديث، أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي حب يلعب فيها مهبول ويدخل المحققين في المتاهات متاع الأصوات الإلهية، وهكا الحكايات متاع تحت يديهم وساقيهم، لا لشيء إلا أنه فماش ما يعديوها على لجنة طبية تثبت اللي هو غير مسؤول جنائيا. في نفس الإطار الأمني والقضائي، بيتر ساتكليف تعدى على المحكمة والأطباء النفسانيين شهدوا بسلامة مداركه العقلية، وبعد 17 يوم من الجلسات الطويلة والمرهقة تحكم عليه نهار 22 ماي 1981 بالسجن المؤبد. وفي عام 2020 الحالة الصحية متاعو تدهورت بعد ما وصلت له عدوى متاع الكوفيد 19، ومات نهار 13 نوفمبر عن سن تناهز 74 سنة. في نهاية هالقضية بقى تحويجة يلزمكم تعرفوها، وباش نظهروا لكم أنه حديثنا ثابت، ما نسيناش حكايتك الكاسات اللي فيها الاعترافات الصوتية متاع السفاح واللي الأمنيين احتفظوا بها، وأكيد راكم تتسائلوا عليها وين مشيت وشنو اللي صار فيها. بكل بساطة هكا الكاسات طلعت فالسو متاع حد جاي يلعب يخي حصل، والشرطة عملت الأبحاث متاعها وطلعته، والسيد ظهر ما عنده حتى علاقة لا بالجرائم ولا بيتر ساتكليف، وعلى البلاد متاعه وعلى تضيع وقت الأمنيين سخطوه بخمسة سنين حبس، وحطوا له راديو كاسيت في الزنزانة متاعه يسمع في روحه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.